0: إن فرصة السلام التاريخية قائمة لمن أراد العيش بسلام، سلام عادل يحفظ حق الجميع.
1: وفي مقطع آخر جرى تداوله من محيط مقر الأمم المتحدة في نيويورك، التقى الشرع سوريين حضروا لرؤيته، خطبهم بعبارة أحلى شعب ونستمد القوة منكم. نتابع.
2: نورت أبو محمد، نورت، حياك الله، نورت يا أبو محمد، أبو محمد.
3: 22
2: ولاية أمريكية وكندا. الله يحميك، الله يحميك يا أبو محمد، الله يحميك. والله إن إحنا فخورين فيك يا أبو محمد، ناطرينك بالرقة، ناطرينك بالجزيرة. الله يحميك يا أبو محمد. وعليكم السلام. سمع يا شباب، سمع سمع. الله يسعدك، بارك الله بك، الله يحفظك، الله يحفظك يا محمد، الله يحمينا اياك، الله معك. حيينا، حي ابو محمد الغالي، حيينا، حيينا، حيينا، حيينا.
1: من داخل مقر الأمم المتحدة تداولت حسابات رسالة كتبها الرئيس الشرع ووقع تحتها، وذلك في سجل زوار الأمين العام، واختار الشرع الآية القرآنية وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. إذن هذه كانت بخط الرئيس الشرع والتي كتبها طبعا وبقيت في مقر الأمم المتحدة. أحمد علق في هذا الموضوع، إن شاء الله يكون الشرع قد المسؤولية ويحسن وضع البلاد. محمد حبيب عم يقول إن شاء الله الخير جاي على أيادي المخلصين والمحبين لسوريا وأرض الشام المباركة. عبد الله المواس، ما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة، وإسرائيل لا تفهم إلا بالقوة العسكرية. تعليق من فراس عم يقول كلام جميل ومنمق، لكن إسرائيل لا تحترم سوى القوي الذي لديه قوة عسكرية ضخمة وإرادة صلبة للدفاع عن الوطن. من شاطئ اللاذقية وجه مواطنون كاميرات هواتفهم تحت ظاهرة تصل البحر بالسماء، شكل قمعي دوار يطلق عليه السوريون في الساحل اسم تنين البحر. تنين البحر هو الاسم المحلي لما يعرف بالشاهقة المائية، وهو عمود دوار من الهواء ورذاذ الماء يتشكل فوق سطح البحر وقد يبدو وكأنه يرفع ماء البحر كله نحو السماء، لكن مظهره الذي يشبه القمع ينتج من دوار الهواء والتكاثف والرذاذ عند سطح الماء، وكثيرا ما ينصح بعدم الاقتراب من الشاهقة المائية لأنه بعضها قد يشكل خطرا على سلامة السكان. تداولت طبعا حسابات مقاطع التقطت من منطقة الكورنيش الجنوبي قبالة شواطئ اللاذقية تظهر هذه الظاهرة من زوايا مختلفة وسط اضطراب البحر. نتابع أبرز المقاطع التي التقطت بعدسات السكان هناك. Thank you.

0: سبحان الخالق اعصار باللاذقيه الرمل الجنوبي تكبير ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله
1: الله يقعدتني من الصباح سبحان الخالق سلام
2: إذن هذه الظاهرة تفاعلت حسابات الموقع التواصل الاجتماعي حولها وخاصة من سكان اللاذقية وكثير منهم أكد مشاهدته لها. نور عم قول ليش بنتي قالت في واحد عم يصور البنايات أتاري تنين تالا الله يحمي اللاذقية وأهلها يا رب ويحمي سوريا. حساب من هيوشة عم تقول كان قريب والله وشفنا الله يجيرنا. فوفو جهاد لهيك حزروا العالم تنزل على البحر اليوم ليوم الجمعة، حذروا الناس طبعا انه ما تنزل على البحر ليوم الجمعة تقصد. لولو لهم يومين بيحذروا من البحر والاقتراب منه وهلا شافوا تنين بحري، هلا بتلاقي عالم عم تسبح.

0: منذ الإعلان عن حفل الفنانة صالة نصري في صالة الفيحاء بدمشق، والسؤال لم يتوقف عن مصير الصالة وما سيحل بها بعد انتهاء الحفل. مخاوف على أرضية الصالة ومرافقها التي سبق أن خضعت للتأهيل أبداها متابعون ومهتمون بالرياضة على مواقع التواصل الاجتماعي، وحتى رامي عيسى رئيس الاتحاد السوري لكرة السلة نسب إليه ستوري قيل أنه نشرها على حسابه في فيسبوك وحذفها لاحقا، وإنه عبر فيها عن قلقه. وقبل صعود الصالة إلى المسرح خرج مدير مدينة الفيحاء الرياضية عبد القادر العالم بتوضيح، قال فيه إنه الإدارة طلبت وضع طبقات لحماية أرضية الصالة، وتحدث عن توقيع عقد لحمايتها مع وزارة الثقافة والشركة الراعي للحفلة. نتابع ما قاله. طبعا غنت أصالة وانتهى الحفل الذي أقيم في صالة الفيحاء بدمشق. يعني هذا ما تحدثنا عنه مشاهدين، وتابع في هذا الفيديو ما قاله.
1: حطينا شروط فنية، أي شيء بده ينحط على محل يكون فيه يعني أشياء للحماية تكون موجودة، يعني طلبناها انحطت للأمانة. الفريق اللي عم يشتغل حتى بطريقة يعني جاب أعلى كواليتي فيها. اللي طلب الصالة هنا وزارة الثقافة، عملنا عقد معهم ومع الشركة الراعية عقد حماية للصالة. أي شيء بصير تكسير أو غير شيء نحن مسؤولين أنه نطالب بإصلاحه.
0: إذن نتابع أبرز المخاوف والتعليقات التي سبقت هذا الحفل، حيث كتب أحمد في شيء اسمه دار الأوبرا، ليش ما عملوها فيها مع أنه فيها هي مخصصة منشان هيك أمور، يعني ليش تنعمل بصالات وملاعب رياضية. حمدي، صالة كلفت مليارات ومخصصة للرياضة، يتعجب طبعا حمدي. باسل عم يقول معه حق رامي عيسى، يعني قلة أماكن يصير فيها حفل. ضياء عم يقول كمان بتعليق على فيسبوك في شيء اسمه دار الأوبرا، ليش ما عملوها فيها مع أنه هي مخصصة من شان هيك أمور، يعني ليش تنعمل بصالات وملاعب رياضية.

لغة الجسد لدى ترامب. خلال استقبال نظيره الصيني شي جين بينغ كانت حديثة مواقع التواصل. وقف الرئيسان إلى جانب بعضهما في قاعدة عسكرية قرب العاصمة واشنطن، يتابعان مراسم رسمية شملت عزف نشيدي البلدين واستعراضا عسكريا. لكن عندما مرت قاذفتان أمريكيتان من طراز B1 فوق القاعدة، التقطت الكاميرات تباينا بين رد فعل ترامب وشي. لاحظوا الفرق في تعابير الوجه بين الرجلين في هذه الصورة. الرئيس الصيني بدأ هادئا جدا، ولكن ترامب أظهر انزعاجا واضحا بأنه أغمض عينيه وتغيرت ملامح الوجه عنده، بعكس نظيره الصيني الذي كما قلنا بقي ثابتا من دون أي تأثر. نتابع.

سرعان ما انتقل المقطع إلى مواقع التواصل. كثير من المعلقين حولوا التباين بين ترامب وجين بينغ إلى مادة للسخرية، وقارنوا بين تأثر ترامب الظاهر وهدوء شي. نتابع معكم مشاهدين أبرز هذه التعليقات. عبد الله يقول، عبد الله البندر: خلال استقبال الرئيس الصيني شي جين بينغ، مرت قاذفات بي 1 بصوتها المدوي. ترامب أغمض عينيه وتغيرت ملامحه، بينما الرئيس الصيني حافظ على هدوءه. لينوس عم يقول هذا الحساب على إكس: وظل شي غير متأثر وغير منبهر في هذه الأثناء، بدا دونالد وكأنه أحدهم ركله. شيماء عم تقول: يا ترامب، الهيبة تبنى بالقدرة والإنجاز لا بالضجيج والمشاهد المصطنعة. عبد الله عم يقول: هذه رسالة غير مباشرة من شي جي بينغ حول القدرات العسكرية الأمريكية. حساب اسمه كونرو دوني عم يقول: ينبغي عليهم توقيت تحليق الطائرات النفاثة اللي يتزامن مع نهاية النشيد الوطني، مما يضفي عليه مزيدا من الروعة ولا يقاطع النشيد. في ثوان اهتز إلى شوارع ولاية شانلي أورفا تركيا، هز بقوة 5 درجات ونصف مركزها كاراكابورو، وشعر بها سكان الشمال السوري ودير الزور. لم يسجل وفيات أو إصابات. نتابع معكم اللحظات التي وثقتها كاميرات المراقبة.

0: في شارع الدبلان بحمص تعاطف مرة مع سيدة كانت تجر كرسيا متحركا يجلس عليه شخص بدا لهم امرأة مسنة من ذوي الإعاقة، وقدم بعضهم لها المال، لكن بعد إبلاغ جمعية البر والخدمات الاجتماعية ووصول متطوعيها غادرت السيدة المكان وتركت من كان في الكرسي ليتبين أنه طفل.
1: زين عند أمك، يلا أمك تحت، قوم يلا. ايش لحم؟

0: زين المشهد زين، يلا نزين زين المشهد، يلا نزين لعند امه زين. ايوه مشينا نشوف،
1: يعني مشهد لربما لم يعتد عليه السوريين كثيرا، طفل بهذا العمر يترك في يعني هذا المكان من دون رعاية، ويبدو من حالة الطفل بأنه يعاني من مشاكل أيضا صحية. مشهد طبعا نرغب أن لا يتكرر كثيرا في يعني الشارع السوري، خصوصا في يعني محافظات كبيرة. يجب لربما على يعني منظمات المجتمع المدني أن تعمل على مكافحة هذه الظواهر ومحاسبة المسؤول عنها بطبيعة الحال، الذي غالبا ما يكون هم الأهل من يتركوا أطفالهم في الشوارع بهذه الحالة. طيب، من رئاسة فرع من الدولة في دير الزور إلى المثول أمام القضاء، مثل رئيس الفرع دعاس حسن علي أمام القضاء، ونشرت وزارة العدل مقطع فيديو حقق تفاعل واسع لاعترافات دعاس الذي يواجه تهم مرتبطة ارتكاب انتهاكات وجرائم خلال عهد النظام المخلوع. نتابع معكم أيضا.
2: تم استقبال من قبل لواء جامع جامع وعادل عيسى، عادل عيسى وعصام زهر الدين، اجتمعوا ووضعوا خطة ل انه التحرك باتجاه المدينة،
3: لاقتحام المدينة.
2: نعم، لاقتحام المدينة حتى الوصول الى مدينة البكمان. ثاني يوم استدعوا اللجنة الأمنية، حضرت اللجنة الأمنية شرحوا الخطة، شرح العميد عصام شرح الخطة أنه يجب اقتحام مدينة دير الزور من ثلاث محاور: طلائع، شارع الجورة، حي القصور، باتجاه المطار.
3: مين مسؤول عن هذا المحور؟
2: الحرس الجمهوري. قال لي بالحرف الواحد: مدينة دير الزور إلك، يعني إلي، راح أفلحها وزرعها بطاطا.
3: معاونة لسهيل الحسن.
2: معاونة لسهيل الحسن.
3: سهيل الحسن دخل هاي المنطقة؟
2: إيه دخل كل.
3: مشطها؟
2: إيه.
3: كيف مشطها؟
2: نشطها بالطيران.
3: طيران.
2: طيران.
3: مين قائد القوة 17؟
2: اللواء عادل عيسى.
3: اللواء عادل. هذا كان رئيس اللجنة الأمنية.
2: وهو رئيس اللجنة. رئيس اللجنة الأمنية وقائد الفرقة 17. يعني القائد السياسي والعسكري.
3: لا تحاول تقنعني إنه أنت وكأمن دولة والأمن السياسي كنتم عبارة عن كشافة.
2: نعم، ولا كشافة حتى. بلشت المعركة. ما في مقاومة، دخلوا وصلوا لشارع لدوار لشارع نادي الضباط، شارع نادي الضباط، بعدين ما في يتحركوا حتى بداية 2019 من الاشتباكات حتى 2019 ما في يتقدموا ولا متر.
3: الأماكن اللي دخلوها شو هي؟
2: الأماكن اللي دخلوها هي كانت آمنة ما فيها شيء.
3: المكان اللي صار فيه المجزرة وين؟
2: الجورة، حي الجورة.
3: كانوا يقاتلون هدول؟
2: لا، مدني ما له علاقة.
3: عدد القتلى اللي وقعوا بهالمعركة هاي؟
2: يعني بحدود 40.
3: هدول وين وقعوا بالضبط؟ بأي حي؟
2: بحي الجورة. حي الجورة. حي الجورة وبحي القصور.
3: في أسرة تم إبادتها بالكامل؟
2: نعم، هدول على قوات الحرس الجمهوري.
3: شو اسم هاي العيلة؟
2: بيت صليبي.
3: بيت صليبي. كم شخص كانوا؟
2: يمكن سبعة.
3: تم قتلهم بالكامل؟
2: نعم، قتلوهم.
3: الحرس الجمهوري هو اللي قتلهم؟
2: نعم.
3: بقيادة عصام زهر الدين. أيضا في عدد من الضحايا تم حرقهم بفرن.
2: نعم.
3: كم واحد كان هذول؟
2: 11.
3: ال11 هذول ما تم حرقهم جوا داخل الفرن؟ أنت كنت رئيس فرقة من الدولة.
2: نعم.
3: المخابرات العامة.
2: نعم.
3: ال11 إنسان.
2: نعم.
3: تم حرقهم داخل الفرن؟
2: وردت معلومات إنه تم حرقهم داخل الفرن.
1: لحوم فاسدة لدواجن نافقة في مسلخ بمدينة حماة تباع للمواطنين. مشاهد صادمة بثتها صفحة وزارة الاقتصاد تظهر تمكن فرق مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك من ضبط نحو طن من الفروج النافق و350 كيلوغراما من اللحوم المجرومة داخل مسلخ مخالف قبل طرحها في الأسواق.
4: كشفك الكشف الحسة تغير لون من النوزن هدول نحصي الوزن.
5: دجاج نافق معقول بطعميه لاولاده هذا اللحم؟

دجاج نافق يقوم بسلخه وبيعه للناس. تم قاتل معقول بطعمي لاولاده هذا اللحم؟ حسبي الله ونعم الوكيل.

0: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل، بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم، ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.
1: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم،
2: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وينما كنت.
3: اتفقت أنا واحد من اللاذقية أنه ننشق ننضم للجيش الحر وقتها. اعترف على أمه أنه كانت تتهرب مع سلاح من لبنان على سوريا. كلمة تربع لي إياه بدك تحطه ورا الباب رأساً، بتنيمه على ظهره، تشبك له جريب بعضهم، بتربعون ببعضهم. ضربه ضربة على خصرته وما عاد قدر سحب نفسه. ضربني أنا الثاني ضربة على رأسي بالبورية الخضراء، طرليت شهر صاحي بس ما بعرف أي شيء ما يصير حواليه.

0: يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر. محاولين معاً اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.
1: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر. كاميرا الناس. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.

0: 75 مليون إنسان يمكن لسوريا أن تطعمهم وفق ما أعلنه الرئيس السوري أحمد الشرع مؤخراً، لكن في المقابل لا تزال تقارير دولية تشير إلى تحديات غذائية تواجه شريحة واسعة من السوريين، في مفارقة تفتح الباب أمام أسئلة جوهرية حول واقع الأمن الغذائي في البلاد. ومن المعروف أن الأمن الغذائي لا يرتبط بالإنتاج الزراعي فقط، بل بكلفة الإنتاج والطاقة أيضاً. ومع رفع أسعار المحروقات بنسب تراوحت حتى 40%، تصاعد الجدل حول انعكاسات القرار على الزراعة والإنتاج والأسعار وصولاً إلى القدرة الشرائية. فهل تستطيع سوريا تحويل إمكاناتها الزراعية إلى أمن غذائي مستدام؟ وكيف يمكن أن يؤثر ارتفاع المحروقات على هذا المسار؟ هذه الملفات نناقشها اليوم في الراصد الاقتصادي، ونبدأ بجولة على أهم الأخبار الاقتصادية لهذا الأسبوع. بحث وزير النقل السوري عرب بدر مع ممثلي شركتين صينيتين فرص التعاون والاستثمار في مشاريع النقل الاستراتيجية في سوريا. واستعرض الوزير مشاريع لتأهيل الطرق والمحاور الرئيسية بقيمة تقارب 500 مليون دولار، من بينها طريق يربط الحدود الأردنية بالحدود التركية وآخر يصل مرفأ طرطوس بالحدود العراقية. كما ناقش الجانبان مشاريع التحول الرقمي في قطاع النقل وتطوير مراكز الفحص الفني للمركبات، إلى جانب فرص استثمارية متنوعة. وسط تأكيد الجانبين على أهمية تحويل هذه الفرص إلى شراكات ومشاريع عملية تدعم التنمية الاقتصادية والبنية التحتية في البلاد. ناقش رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك قتيبة بدوي مع رئيس هيئة المنافذ الحدودية العراقية عمر الوائلي آليات تطوير العمل المشترك في منفذ التنف الحدودي، واتفق الجانبان على الربط الإلكتروني بين الجمارك السورية والعراقية لتسريع إنجاز المعاملات وتبسيط الإجراءات، إلى جانب استكمال أعمال التوسعة والتطوير في المنفذ. كما تم الاتفاق على فتح منفذ التنف أمام حركة المسافرين فور استكمال البنية التحتية اللازمة، بما يعزز انسيابية حركة العبور ويدعم التبادل التجاري والمصالح الاقتصادية المشتركة بين البلدين. استعرضت وزارة الزراعة السورية مع وفد من البنك الدولي التحضيرات النهائية لإطلاق مشروع ستار الممول بمنحة من البنك الدولي، والهادف إلى دعم الإنتاج النباتي والثروة الحيوانية وتحسين سلاسل القيمة الزراعية. وأكد معاون وزير الزراعة مصطفى زكية أن المشروع ينسجم مع رؤية الوزارة للنهوض بالقطاع الزراعي وتعزيز الأمن الغذائي من خلال تشجيع الاستثمار الزراعي ودعم التعاونيات وإدخال التقنيات الحديثة في العمل الزراعي. كما يتضمن المشروع رقمنة خدمات وزارة الزراعة وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، بما يسهم في رفع الإنتاجية وتحقيق تنمية زراعية مستدامة في سوريا. في تصريح هو الأول من نوعه للرئيس السوري أحمد الشرع حول قدرات سوريا الزراعية، حيث قدر أن البلاد لديها قدرات زراعية تخولها إطعام نحو 75 مليون إنسان، وقد ترتفع هذه القدرة إلى أكثر من 100 مليون مع اعتماد التقنيات الزراعية الحديثة، في حين تتوالى التقارير الأممية التي تحذر من أزمة غذائية في سوريا تطاول ملايين المواطنين، بعد أن صنف تقرير مشترك صادر عن منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة فاو وبرنامج الأغذية العالمي سوريا ضمن قائمة الدول الأكثر معاناة من الجوع في العالم. من جهته قدر صندوق الأمم المتحدة للسكان أن نحو 1,200,000 شخص يحتاجون إلى مساعدات عاجلة، بينهم 295,000 امرأة في سن الإنجاب، في حين حذرت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة من بقاء ملايين السوريين بحاجة إلى المساعدة حتى مع مطلع عام 2027. ويأتي ذلك رغم ارتفاع إنتاج القمح هذا الموسم ما بين 2,300,000 و2,500,000 طن، ما يؤكد أن تحسن الإنتاج الزراعي لم يكن كافياً لإنهاء أزمة الأمن الغذائي في ظل استمرار الضغوط الاقتصادية وضعف القدرة الشرائية، أيضاً الحفاظ على هذا الإنتاج الغذائي لا يرتبط بحجم المحصول فقط، بل بقدرة المزارعين على الاستمرار في الإنتاج أيضاً. استمرارية باتت تصطدم اليوم بعقبة التكاليف المتصاعدة وعلى رأسها المحروقات، حيث شهدت المشتقات النفطية في سوريا زيادة جديدة لترتفع أسعار المازوت بنحو 40%، ما انعكس مباشرة على تكاليف الحراثة والري والنقل، وقد أثر ذلك في تشغيل الآليات الزراعية. ورغم إعلان الحكومة تخصيص مازوت للقطاع بسعر مدعوم، ما يزال هذا الإجراء بانتظار التطبيق الفعلي على الأرض، الأمر الذي يضاعف الضغوط على المنتجين ويرفع كلفة الغذاء على المستهلك. هذه المعطيات المتشابكة تضع مستقبل الغذاء في سوريا أمام سيناريوهات معقدة حول ما تعنيه معادلة الأمن الغذائي في البلاد. ولمناقشة هذا الملف يسعدنا أن نرحب بضيفينا الكريمين في الاستوديو معي، المهندس خالد قبش خبير في الأمن الغذائي والزراعة، كما تنضم إلينا عبر زوم من غازي عنتاب الدكتورة إسراء المشهور رئيسة لجنة الزراعة والأمن الغذائي في مجلس الشعب السوري. أهلا وسهلا بكما ضيفاي. يعني أبدأ معك أستاذ خالد، حديث يعني فخامة الرئيس أحمد الشرع بخصوص إمكانيات سوريا بإطعام نحو 75 مليون نسمة، برأيكم كخبير كيف تقيمون واقع الأمن الغذائي في سوريا حاليا؟
1: نعم، بداية تحياتي لك وللسادة المشاهدين ولضيوفك الكرام أيضا. نعم، حاليا نستطيع أن نقول أن واقع الأمن الغذائي في سوريا يعني هو في مرحلة تحسن، لكن في الحقيقة أن هذا التحسن الموجود حاليا في واقع الأمن الغذائي ليس هو ما نطمح إليه أو ليس هو المطلوب. فمثلا إذا أردنا نتكلم عن أرقام ونسب، فمثلا نسبة حسب المسوحات السنوية الأسرية الخاصة بمستوى الأمن الغذائي، لاحظنا مثلا في عام 2024 كانت عبارة عن فقط 11.2% هي نسبة الأسر الآمنة غذائيا على مستوى سوريا، بينما في عام 2025 كانت 18.4%. نحن هنا نتكلم عن تحسن في حالة الأمن الغذائي على مستوى الأسر في سوريا، ولكن بنفس الوقت إذا نظرنا من الجانب الآخر نرى أن 18% هي نسبة الأسر الآمنة غذائيا. هذا يعني أن هناك لازال نسبة كبيرة جدا من الأسر هي ليست آمنة غذائيا، وهي لازالت بحاجة إلى يعني أنواع من الدعم بهذا الخصوص. حاليا يتم إجراء المسح السنوي الأسري من أجل اعتماده في الخطة التي للعام القادم. كيف يتم التعامل مع
0: هذا؟ طيب أنتقل إليك دكتورة، يعني بحضرتك وبضمن سياق عملك حاليا في مجلس الشعب، يعني ما هو أو يعني هل قمتم بمسوحات غذائية لتعرفوا ما هي المؤشرات أو هي ما هو مستوى الأمن الغذائي فعليا للأسر السورية؟
2: مرحبا أنسلين، يعني مساء الخير للجميع، خلينا نقول لجميع الحضور المشاهدين. يعني إشارة للحديث اللي تفضل فيه المهندس خالد، مسح الأمن الغذائي تم لعام 2025، لاحظنا تحسن نسبي للأسر الآمنة غذائيا. طبعا هي كانت خارج المقيمات من 11.1 إلى 18.4 تقريبا، لقينا هذا التحسن إيجابي، لكنه لا يعني انتهاء الأزمة، لأنه أكثر من 80% من الأسر لم تصل بعد إلى الأمن الغذائي.
0: لما بنقول أمن غذائي دكتورة، ماذا نقصد؟ يعني ممكن نشرح للمشاهدين ماذا تعني كلمة أمن غذائي؟
2: أنت بدك تحققي الأمن للأسرة المتكاملة بحصولها على طعام متوازن، بحيث تستطيع حماية قدرة الأسرة أيضا على شراء هذا الغذاء المتوازن، وبالإضافة إلى ذلك دعم الفلاح ليستمر بالإنتاج بكلفة وسعر يمكن للمستهلك تحمله. هذا المقصود، أنه يكون في توازن بين المستهلك والمنتج، يعني كمزارع واستهلاك الفرد. حاليا من الخطط اللجنة الزراعية راح يكون في عنا يعني جولات زراعية في كامل محافظات سوريا للاطلاع على الواقع الزراعي عن قرب، مع انه انا كان عندي جولة مع السيد الوزير قبل خلينا نقول تشكيل لجنة الزراعة، كان عندي اطلاع على واقع المنطقة الشرقية ألا وهي دير الزور الحسكة والرقة، لكن للأسف لم يسعني الوقت حاليا بسبب الدورات والجلسات
0: نعم
2: عندنا في مجلس الشعب إنه أجري
0: نعم
2: بقية الجولة الزراعية.
0: نعم نعم يعني رح نتحدث أكثر عن موضوع اللي له علاقة بأولويات عملكم ودعم الفلاح أيضا وبخصوص ارتفاع الأسعار، بس رح أسأل أستاذ خالد بخصوص يعني تنوع الغذاء في السلة الغذائية للأسر السورية. يعني بنعرف بسبب الغلاء كان هناك فقدان لبعض القيم الغذائية كاللحوم وك يعني بعض أنواع الأطعمة أو أحيانا الزيوت. حاليا مع ارتفاع الأسعار كيف تقيمون واقع السلة الغذائية في سوريا؟ هل هي فعلا متنوعة؟
1: طيب انا ممكن ابدا مع حضرتك بموضوع اذا بدنا نحكي الامن، يعني الامن الغذائي بالتحديد شو يعني الامن الغذائي. عند نستطيع ان نقول انه يوجد امن غذائي او الاسر في البلد معين هي امن غذائيا، او الاسر الامنه غذائيا هي الاسر التي تستطيع الحصول على الغذاء بشكل دائم وبشكل مستمر. يعني يوجد 4 ركائز اساسيه للامن الغذائي. اول وحده هي وفره الغذاء بالاسواق.
0: نعم
1: النقطه الثانيه هي امكانيه الحصول على هذا الغذاء، إمكانية الحصول إلى عدة معايير اجتماعية واقتصادية ومادية بشكل أساسي. أيضا استخدام الغذاء اللي بنسميه utilization، يعني توفر الأدوات اللازمة للاستخدام من الطبخ والنقل والتخزين وإلى آخره.
0: نعم
1: أخيرا عندنا الاستدامة، فيعني أن لا يكون توفر الغذاء أن لا يتأثر مثلا في بعض الأزمات اللي
0: الظروف.
1: ممكن تحصل أيا كانت. تمام، هلا إذا نحكي على واقع السلة الغذائية بسوريا، ايضا من خلال يعني بعض الاستبيانات او الدراسات التي تمت لاحظنا في بعض التحسن بمكونات السله الغذائيه، ولكن بنفس الوقت هذا الامر عم يختلف من منطقه جغرافيه معينه الى منطقه اخرى على مستوى القطر العربي السوري.
0: ما هو السبب برأيك؟
1: السبب هلا انا راح احكي لك النقطه الثانيه انه هو ايضا عم يختلف من اسره لاسره. السبب بشكل واضح جدا انه مثلا في خلال فتره الموسم، موسم يعني الحصاد خلينا نقول الخضار او ايا كان من المنتجات الزراعيه، لاحظنا بشكل عام وفره في الاسواق، انخفاض بالاسعار، فصارت الاسر بمرحله مؤقته عندها وصول جيد لبعض الانواع الغذائيه. ولكن بنفس الوقت هذا الكلام على الطرف الاخر لاحظنا مثلا لا زالت اسعار حتى بوقت الموسم كانت اسعار بعض المنتجات الاخرى اللي هي بشكل اساسي مثل ما ذكرتي حضرتك موضوع اللحوم، البيض، الاسماك الى اخره لا زالت مرتفعه. فالاسر شو بتعمل بهي الحاله؟ بتحاول يعني تعمل تفضيل للانواع،
0: تعود
1: اي تفضيل يعني بحيث انا اكون مكتفي غذائيا، لكن موضوع التنوع الغذائي بالوجبه هو لا ليس كالمطلوب.
0: طب دكتوره يعني اعود اليك بموضوع دعم الفلاح، كيف تنظرون الى الاجراءات الاخيره المتعلقه برفع اسعار المحروقات وتاثيرها على اعمال الفلاحين بشكل خاص؟ يعني وسوف تنتقل هذه التاثيرات بالطبع الى المستهلك ايضا.
2: طبعا كان لدينا جلسة استماع لمعالي وزير الطاقة الأستاذ المهندس محمد بشير، طرحت هذا السؤال بشكل علني إنه وين إحنا ماشيين بالخطة الزراعية متكاملة ما بين وزارة الزراعة والطاقة، هل
0: نعم
2: هي المحروقات فقط دعم مؤقت ما بدي حل موسمي للمزارع؟ المحروقات بشكل عام تدخل بالمرحلة السلسلة الغذائية، خلينا نقول من حراط الأرض وضخ المياه وتشغيل الآلات إلى الحصاد، النقل، التخزين، التبريد، التصنيع والتوزيع. طبعا لما يرتفع لنا سعر المازوت ترتفع كلفة الري والدونم وتشغيل الجرار والحصادة،
0: صحيح
2: هاي السلسلة عم ترتفع كلفة نقل المحصول من الحقل إلى السوق. المزارع لا نستطيع تحميل المزارع هاي الزيادة وحده، بدنا ننتقل تدريجيا إلى سعر الغذاء الذي يدفعه المستهلك، وبالتالي عم ترتفع عندنا الأسعار. حتى كان في أحد النواب عرض هذه المسألة على معالي الوزير، إنه هو بغلاء المحروقات ليس فقط ارتفع بالنسبة للمزارع، ارتفعت حتى على الفرد السوري.
0: صحيح.
2: هذا اضطر المزارعين إنه يرفعوا بالتكاليف فوق قدرتهم. حاليا ممكن المزارعين يقللوا من المساحات المزروعة أو عدد الريات أو استخدام الأسمدة، لكن هذا راح يؤدي إلى انخفاض الإنتاجية، وبكل الأحوال ارتفاع راح يكون لاحق للأسعار.
0: نعم.
2: سياسة المحروقات ملف خدمي يعتبر منفصل، أنا بعتبره جزء أساسي من سياسة الأمن الغذائي.
0: طبعا
2: لذلك كل زيادة أسعار الطاقة ينبغي أن تسبقها دراسة واضحة لأثرها، سواء في كلفة المحاصيل الاستراتيجية وأسعار الغذاء ودخل الأسرة. يعني يجب أن تتشارك 3 وزارات مع بعض، ألا وهي وزارة الزراعة، وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، ووزارة الطاقة. اليوم على غرفة النواب، دعيني خلينا نعطي بشائر الخير لأهلنا وأحبتنا الشعب السوري، إنه استجابة لجلسة الاستماع لمعالي الوزير، استجابة لمعالي الوزير، تم تشكيل لجنة ما بين وزارة الطاقة والشؤون الاجتماعية والعمل،
0: نعم
2: بحيث لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل تدرس الأفراد الأكثر احتياجاً.
0: يعني مثل ما ذكرت الدكتورة أنه أستاذ خالد، مثل ما ذكرت الدكتورة أنه هناك مسوح سيتم العمل بها، لكن الوقت أحيانا يعني لا يسمح بالانتظار. هل هناك برأيك أي خطط عاجلة ومستعجلة يمكن المنظمات أن تقدمها للدولة السورية يعني بس لكسب الوقت؟
1: نعم، هلا مشكورة دكتورة إسراء على كل شيء تفضلت فيه. أنا أوافقك يعني على كل ما سمعته، لكن يعني قد تكون دكتورة إسراء تتحدث عن مسوحات أكثر تفصيل،
0: نعم
1: أكثر دقة.
0: نعم
1: لكن أنا قبل شوي ذكرت أنه في مسوحات يتم إنجازها بشكل سنوي، يتم اعتمادها في كافة الخطط لكافة الجهات المعنية حتى في الحكومية والمنظمات لعام قادم، إلا عندما يتم حدوث بعض حالات الطوارئ التي تكون يعني خارج موضوع التخطيط، أيضا يتم الاستجابة لها بشكل مباشر من خلال الجهات المعنية. فالموضوع يعني المعلومات متوافرة.
0: نعم
1: أنا لما ذكرت أرقام 13.3 مليون هذا
0: هل هي
1: العام،
0: محددة أيضا بالمناطق؟
1: محددة بالمناطق طبعا بالتأكيد، محددة على مستوى كل ناحية، على
0: نعم
1: مستوى سب ديستريكت. فأثناء العمل لما بيكون أنا لما بحكي الناحية الفلانية إكس فيها 100,000 أسرة بحاجة إلى مساعدات غذائية، هن غير آمنين غذائيا، فالجهات المهتمة أو اللي عندها الإمكانية للتدخل تتوجه مباشرة لهي المناطق، ومن خلال التنسيق مع الجهات المحلية الموجودة فيها مباشرة فيها توصل لهدول الأسر اللي هن فعلا بحاجة، ويتم استهدافهم يعني بالأساليب الدعم الممكن.
0: سؤال أخير أستاذ خالد بخصوص المناطق الشرقية وإعادة استصلاحها.
1: نعم
0: أنا الرقم اللي ذكره الرئيس عن 75 مليون يعني نسمة أو شخص،
1: نعم
0: هل فعلا نحن قادرين الوصول إلى هذه الأرقام في حال تم استصلاح الأراضي
1: نعم
0: والعمل بتكنولوجيا متطورة؟
1: يعني أنا وأعتقد أن الرقم قد يعني قد يكون متواضع لسبب أساسي، رغم كل الظروف السيئة لواقع القطاع الزراعي حاليا نتيجة سنوات الحرب الطويلة، المساحات الكبيرة جدا من الأراضي الزراعية اللي لا زالت خارج الاستثمار، خارج الخدمة، نتيجة مخلفات الحرب، نتيجة إلى آخره. هالعام هذا نتيجة بسبب فقط يعني الحمد لله وصولنا إلى معدلات أمطار جيدة بفضل رب العالمين، أكيد هذا فضل وكرم من الله، قدرنا أن نستخرج أو يعني الحكومة السورية استلمت من القمح بحدود 2.7 مليون طن من القمح. هذا هو يعادل نسبة 108% من احتياج سوريا من القمح لهذا العام. بس يعني إذا نحكي 108% يعني عمليا ما يكفي احتياج 30 مليون نسمة تقريبا حسب أعداد سكان سوريا.
0: يعني
1: فالسيد
0: بالنسبة
1: الرئيس
0: لهي
1: لما ذكر
0: الأرقام هناك يعني اختلاف، ليس هناك أرقام دقيقة يمكن لغاية الآن بالنسبة للاكتفاء الذاتي لسوريا من القمح.
1: نعم
0: لكن يعني علي أن أنهي هذه الفقرة وهذا اللقاء. يعني أشكركما ضيفاي العزيزان على هذه المشاركة، المهندس خالد خبش وأنت خبير في الأمن الغذائي والزراعة، وكانت معنا عبر زوم الدكتورة إسراء المشهور وهي رئيسة لجنة الزراعة والأمن الغذائي في مجلس الشعب. شكرا لكما على هذه المشاركة.
1: شكرا أستاذة لين، يعطيكم
2: العافية. شكرا لك.
1: شكرا دكتورة إسراء.
0: قرار أشعل الشارع. وبعد موجة الاعتراضات التي رافقت رفع أسعار المحروقات، طرحت وزارة الطاقة آلية جديدة تقوم على بيع المازوت بثلاثة أسعار مختلفة وفق ثلاثة استخدامات. لكن بدلاً من أن تنهي الجدل، فتحت الآلية باباً واسعاً من التساؤلات. كيف ستحدد الأسر المستحقة للمازوت المدعوم؟ وما الكميات المخصصة لكل شريحة؟ وكيف سيتم منع تسرب المادة والمتاجرة بها بين سعر وآخر؟ ومن سيضمن وصول الدعم إلى مستحقيه فعلاً؟ أما في قطاع النقل أيضاً تبرز تساؤلات إضافية عن آليات الرقابة وضبط الأسعار ومدى انعكاس الدعم على المواطن لا على جيوب البعض. هناك أسئلة كثيرة يطرحها اليوم الشارع السوري، لذلك نزلنا إلى الشارع واستمعنا إلى آراء المواطنين وهذا ما قالوه، نتابع في التقرير.
3: الشرائح بلشت بال 11500 اللي هي تبع التدفئة، وال 15000 اللي هي للمزارعين وللتركتورات اللي تشتغل عليها تبع الزراعة، وما بعرف إذا بتشتغل للسرافيس، هي بالأساس يمكن يقنعونا مشان تشتغل للسرافيس، بس هي نصها مي مخلوط مي.
4: أنينة الزيت كان حقها مثلا 21 22 صار حقها 27، كيلو البندورة مثلا عم يجينا احنا من القنيطرة كان حقها مثلا كنا نجيبها ب 2000 صار ب 3.5، كيلو الباذنجان تبع المقدوس هلا موسمه عم يجي من حمام من حمص من لادية كنا ناخذه بثلاثة، اليوم مبارح بدنا نسمعها 6.7، يعني معناته أثرت ارتفاع المحروقات على إجرة النقل بشكل عام.
5: بس غيري البترول غيري كل شيء، والناس ما مع حوارد يكفي مصروفها، يعني لا موظف ولا كل شحدان بشحدان، كله من دعس على اللي خلفه كان، والحمد لله بنطلب من الله وقلت لك من الحكومة الحكيمة إنه ترافي رأفة الناس، نحن تعبانين. نحن تعبانين تعبانين.
6: احنا الحلول ان شاء الله يا ربي يفرجها على هالبلاد وتتحل حال ان شاء الله بهالقيادة الحكيمة، بس كمان انه الغلاء فجأة هيك ما بصير. غلاء يعني اثر علينا كلياتنا على الراكب، انا عندي طلاب جامعة، اذا بده ينزلوا واحد ب 16000 والثاني ب 16000 30000 كل يوم، انا منين اجيب مليون ليرة بالشهر؟
7: غلي علينا وغلي على الراكب اكثر منا، يعني الراكب كمان الله يعينه ويخليه، عرفت شلون؟ يعني 1000 ليرة ما يتضايق منها.
8: كنا نطلع ب 3000، هلا عم باخذ على راكب 5 ونص، يعني انا يوميتي 50000، هلا انا عم بحط اجار طريق شي 20000، الله وكيله.
0: وللحديث عن هذا الموضوع يسعدنا ان نستضيف في الاستوديو الدكتور فايز حرش وهو خبير في شؤون الطاقه والهندسه الجيوفيزيائيه. اهلا وسهلا بك دكتور معنا في الراصد الاقتصادي. يعني كما استمعتم الى شكاوى المواطنين، على الرغم من مرور اكثر من 10 أيام على هذا القرار وخروج وزير الطاقه بتبريرات يعني هذا تبعات هذا القرار، برايكم هل قرار الآن بيع المازوت بثلاث أسعار مختلفة هو قرار صحيح وصحي؟
9: بالأول تحياتي لك أستاذ الكريمة ومشاهدينا الكرام. قبل ما ندخل لموضوع أسعار المشتقات النفطية سواء مازوت غاز بنزين وغيرها، يجب أن نتطرق بأن الموضوع هذا ليس هو موضوع سعر فقط، وإنما هو قضية أمن طاقة قومي وإنتاج واقتصاد إنتاجي. بالنسبة للموضوع المشتقات النفطية، ملفها يجب أن ننظر إليه من نظرة شاملة أقوى، لأن المواد الأساسية مثل ما ذكرنا المازوت والغاز والبنزين هي مواد أساسية، ليست كمثل أي مادة استهلاكية أخرى، وإنما هي عناصر أساسية في حركة الاقتصاد. اليوم موضوع الدعم الذي تكلموا عليه وتقسيمه إلى ثلاث فئات حسب ما ذكروا، تمام، الفكرة ليست في فكرة التقسيم والأسعار المختلفة، لأنه هنا سوف يدخل كثير من جوانب الفساد في هذا الموضوع. أولا من سيحصل، كيفية الآلية، كيفية تطبيق هذه الآلية. فأنا من وجهة نظري أرى هذا الموضوع يحتاج الكثير من الدراسة، وقبل تحقيق أي دراسة إليه يجب أن ننظر كيفية تطبيق هذا القانون، وهل يوجد لدينا آلية أو منظومة معينة تتابع هذه الآلية؟ مثل ما ذكرت، كيفية الحصول على هذا الدعم، من سيحصل على هذا الدعم، والفكرة ليست أن راقبت هذه الكازية أو تلك الكازية، وإنما من سيحصل بعد خروج هذا هذه المادة من الكازية إلى أين تذهب؟ هل ذهبت إلى وجهتها الصحيحة أم لا؟
0: يعني كان وزير الطاقة قد لوح بالعودة إلى البطاقة الذكية، هل برأيك هل هي ممكن تكون حل التقليل من الفساد ممكن؟
9: أستاذتي الكريمة، الفساد في أي بيئة أو في أي بيئة شرائية يتم فيها يكون فيها فروقات سعرية لنفس المادة، مخاطر الفساد موجودة، مخاطر الفساد موجودة في هذه الفترة. كما ذكرت يجب أن يوجد هناك منظومة تتابع هذه الآلية.
0: يعني لما حكى المهندس قبلاوي رئيس الشركة السورية للبترول عن إمكانية وصول سوريا إلى 800,000 برميل، هل هو رقم حقيقي وممكن تحقيقه؟
9: نعم، من المحتمل تحقيقه، ولكن تحقيق هذا الرقم أولا نحتاج إلى بيانات دقيقة. اولا انتاجنا السوري الان، سؤالي الى وزاره الطاقه، ال200 اذا فرضنا ان انتاجنا اليوم هو كان 400,000 برميل واليوم يقولون 112,000 برميل، اين ذهبت في عندي 200,000 برميل؟ اين ذهبت ال200 الف برميل؟ اما انه انا ارفع الانتاج النفطي فهذا موضوع سهل جدا، من الناحيه الجيولوجيه ومن الموارد الخام يوجد لدي كميات كبيره من النفط او الخامات المتواجده في سوريا، لكن رفع السويه الانتاجيه يحتاج الى اعاده تاهيل الابار، اعاده تاهيل الحقول، وايضا عامل اخر هو الحوكمه والبيانات، يجب ان يكون لدي قاعده بيانات تبتدأ من البئر، من حفر البئر، نقل المخزون النفطي من الآبار إلى المصافي، ومن ثم أين ذهبت أين عادت. هناك أركز وأقول وأعود، هناك يوجد فجوة 200,000 برميل،
0: يعني هناك شبهة فساد،
9: هناك شبهة فساد، لكن أنا لا يعني لا أتهم وزارة الطاقة بشبهة فساد،
0: لكن أنا أحد، لكننا نتساءل وهذا حق مشروع،
9: هذا حق من المحتمل لا يعرفون أين ذهبت، ولكن يوجد شبهة فساد في هذا الموضوع.
0: طب احنا اذا بدنا نحكي يعني هيك شوي واقع، هل برايك هو السبب ارتفاع الاسعار ام ضعف القدره الشرائيه؟
9: ضعف القدره الشرائيه وارتفاع الاسعار موضوعين مرتبطات ببعض. ارتفاع الاسعار تماما هو بسبب ارتفاع التكلفه الانتاجيه. تماما المستوى الاقتصادي، الدخل الفردي تماما ارتباطه بالقدره الشرائيه. كلما زاد السعر كلما زادت التكلفه الانتاجيه كلما زادت الاسعار، وبالتالي انعكس على القدره الشرائيه للمواطنين. لكن هناك توجد هي حلول تماما، هي حلول هي نحتاج إلى حل طويل الأمد بصراحة.
0: نعم، جميل جدا. يعني أود أن أشكرك الدكتور فايز حرش، وأنت خبير في شؤون الطاقة والهندسة الجيوفيزيائية، شكرا لك على هذه المشاركة والإضافة. وإلى هنا نصل إلى ختام هذه الحلقة من الراصد الاقتصادي، شكرا لكم مشاهدين على حسن المتابعة، ونلقاكم الأسبوع المقبل في حلقة جديدة وملفات اقتصادية أخرى. دمتم بخير وإلى اللقاء.

0: ساعة إخبارية من تلفزيون سوريا، أهلا بكم. الخزانة الأمريكية تحدث لوائح العقوبات الخاصة بسوريا عقب إلغاء تصنيفها دولة راعية للإرهاب. معاون وزير الطوارئ يقول إن حل ملف النازحين سيكون تدريجيا وبمراحل مختلفة مع البداية بتأهيل البنية التحتية. مقتل شخص وإصابة آخرين من جراء انفجار في مدينة نوابري في درعا. أهالي معظمية الشام يطالبون برفع قرارات الاستملاك وإعادة الحقوق لأصحابها. أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية تعديل لوائح عقوبات دول الراعية للإرهاب بإلغاء مادة تنظيمية تتضمن ترخيصا عاما خاصا بسوريا يتيح لشركات دخول السوق السوري دون هذا الترخيص، موضحة أن الإلغاء جاء عقب إلغاء تصنيف سوريا دولة راعية للإرهاب. وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد أزالت رسميا سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب في 24 من آب الماضي، وذلك عقب تقرير رئاسي رفعه ترامب إلى الكونغرس في 8 من تموز أكد فيه أن الحكومة السورية لم تقدم أي دعم لأعمال إرهابية دولية خلال الأشهر الستة الماضية، وأنها قدمت ضمانات بعدم دعم الإرهاب مستقبلا. هذا وأوضحت الخزانة أن التعديل لا يمثل فرض عقوبات جديدة على سوريا، بل يأتي لموائمة اللوائح مع الوضع القانوني الجديد للبلاد. ينضم إلي زيد مستو مفاد تلفزيون سوريا في نيويورك، مرحبا بك يا زيد. إذن الخزانة الأمريكية تحدث لوائح العقوبات الخاصة بسوريا عقب إلغاء تصنيفها دولة راعية للإرهاب، التفاصيل معك زيد.
1: نعم بالفعل هذا القرار التنظيمي يعني نقول كان قبل ذلك كان يتحتم على الأمريكيين الذين يريدون التعامل مع الأطراف السورية بما في ذلك الحكومة عليهم أن يحصلوا على ترخيص خاص. فبعد رفع سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب في أغسطس آب الماضي أصبح من الممكن للأمريكيين التعاون مع الحكومة السورية وأيضا مع القطاع الخاص السوري، ولكن يعني هذا لم يعني يمنع من أن يكون هناك إجراءات قانونية. فبالتالي ما حدث اليوم هو إلغاء جميع القيود التي تمنع الأمريكيين من التعامل مع الحكومة وعلى القطاع الخاص السوري. طبعا هذا يأتي في سياق رفع جميع العقوبات التي كانت يعني تخضع لها الحكومة السورية والأطراف في سوريا، باستثناء فيما يتعلق بعض مثلا الأشخاص مثل بشار الأسد وأيضا الأطراف المتهمة بانتهاكات حقوق الإنسان وأيضا تجارة التجون. طبعا كل هذا الموضوع لا يعني أن سوريا الآن أصبحت بإمكانها التعامل أو أن ذلك سيحسن الاقتصاد السوري. هناك أيضا الكثير من الإجراءات التي تتعلق بالحكومة السورية. أعطي مثالا على سبيل المثال فيما يتعلق بموضوع السويفت والذي يجري الحديث كثيرا عنه. نعم هو بالفعل أصبح قانونيا بإمكان الشركات وإمكان البنوك التعامل بالنظام السويفت، ولكن هناك ما يسمى كومبلاينس أو انضباط البنوك السورية على سبيل المثال. فهناك الكثير من المواد الإدارية والإجراءات التنظيمية والقوانين الخاصة التي لا تتعلق فقط بالعقوبات وإنما تتعلق بهذه الإجراءات التي على الأطراف السورية سواء كان القطاع الخاص أو الحكومة أن يوفرها من أجل أن يكون هناك تسهيلات ومن أجل أن يكون هناك ثقة أيضاً ضمن النظام المالي العالمي من أجل إمكانية التعامل مع سوريا.
0: نعم زيد، يعني الآن لم يعد هناك أي عائق سياسي أو عقوبات على سوريا تمنع الشركات الأمريكية من الدخول إلى السوق السورية، والأمر أصبح متعلق بسوريا ونص القوانين والأمن وما إلى ذلك.
1: بالضبط قانونيا كما قلت، يعني ألغيت جميع القوانين والعوائق القانونية من طرف
0: جيد.
1: الولايات المتحدة، ولكن هناك الكثير من الإجراءات الإدارية التي تتعلق بكل قطاع على حدة. كما قلت هناك الكثير من الإجراءات والضوابط القانونية والمعايير، على سبيل المثال التعامل مثلا بالكريدت كارد أو البطاقة البنكية، هناك الكثير من الإجراءات التي لا تتعلق بالقوانين وإنما تتعلق بالسياسات. مثلا هناك إجراءات تتعلق بالأمن السيبراني مثلا من أجل الشخص حتى أن يستطيع أن يتعامل بالبطاقة البنكية، وتكون
0: نعم.
1: هناك مراسلات بنكية. يجب على البنوك السورية أن توفر انضباطا وقوانين إجرائية تمكنها من التعامل، فهذا لا يتعلق بالحكومة الأمريكية
0: جيد.
1: ولا بالنظام الدولي، إنما يتعلق بالبنوك نفسها. وهذا ما يجب على البنوك السورية، سواء كان قطاع خاص أيضا القطاع العام في كثير من الأحوال أن يعمل عليها، والتي ربما قد تأخذ وقتا وبعضها قد يأخذ سنوات. ولكن الموضوع أصبح الآن، دعنا نقول أن الكرة أصبحت الآن في ملعب سوريا، والمؤسسات السورية التي هي يجب أن ترتقي بالكثير من الضوابط، سواء كانت ضوابط أمنية بالأمن السيبراني أو قوانين أو إجراءات أو سياسات إدارية من أجل أن تتوافق مع المعايير الدولية. أذكر أن يعني الخزانة الأمريكية قالت قبل نحو سنة من الآن إن البنك المركزي السوري كان يعني بوضع سيء للغاية، وهذا ما يصعب دخول سوريا في النظام العالمي. فمن جهتها الولايات المتحدة أعطت كل ما يمكنها أن تعطيه من أجل سوريا، وفرت لها الظروف الملائمة من أجل أن تتمكن سوريا من تطوير إجراءاتها الأمنية والإدارية حتى تتمكن من الدخول بالنظام العالمي.
0: شكرا لك زيد مستموف، التلفزيون سوريا في نيويورك. قال رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي عمر الحصري، قال إن الهيئة سلمت شركة فلاي دار الخاصة شهادة المشغل الجوي. وأكد الحصري أن الشهادة ليست مجرد وثيقة تمنح لشركة لبدء عملياتها، وإنما هي إعلان عن بداية مرحلة جديدة في قطاع الطيران. واعتبر الحصري أن دخول شركة سورية خاصة جديدة إلى سوريا أو إلى سوق النقل الجوي فرصة حقيقية في مستقبل الطيران، مشددا على أن الهيئة تعمل على تطوير منظومة متكاملة للترخيص والرقابة والتشغيل. أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني انتهاء أعمال معايرة أنظمة الملاحة الجوية في مطاري دمشق وحلب الدوليين. وأكدت هيئة الطيران استكمال أعمال المعايرة والاختبارات الجوية لمنظومات الملاحة الجوية الحديثة في المطارين مع دخول التجهيزات الخدمية وفق المتطلبات الفنية والتشغيلية المعتمدة. هذا وشملت الأعمال اختبار منظومات للتشغيل على مدار 24 ساعة، بما في ذلك العمل خلال ساعات الليل وفي الظروف الجوية الصعبة. عقد المنتدى اللبناني السوري للاستثمار في العاصمة اللبنانية بيروت بمشاركة وفد سوري يضم نحو 7 وزراء، إلى جانب مسؤولين عن صندوق الاستثمار والصندوق السيادي السوري، وذلك ضمن مساعي لتعزيز الشراكة الاقتصادية القائمة على المصالح المشتركة بين البلدين.
2: ضمن مساع لتعزيز الشراكة الاقتصادية القائمة على المصالح المشتركة بين البلدين، احتضنت العاصمة اللبنانية بيروت المنتدى اللبناني السوري للاستثمار بحضور وفد وزاري سوري يعد الأوسع منذ سقوط النظام المخلوع.
3: هلا مثل هيك منتديات أو مؤتمرات هي فرصة لتتبادل الناس الأفكار، لتتبادل فرص الاستثمار، وخصوصا في بلدين مثل سوريا ولبنان، يعني عانوا ما عانوا بالفترات الماضية من ظروف ومن الحكومة اللي كانت موجودة والنظام اللي كان موجود سابقا بسوريا، لكن الآن إن شاء الله نحن عم نسير بالاتجاه الصحيح لنرجع بلدين بمصير واحد بسيادة باحترام لكل بلدين.
4: هذا المؤتمر إنه نحن نقدر نجمع بين المستثمرين والخبرات والرجال الحكوميين لنقدر نوحد الجهود، لأنه مثل ما أنت بتعرفي سوريا ولبنان جغرافيا هن قراب لبعض، غير أنه شعبيا في مصاهرات. يعني نحن بنعيد حالنا، نحن ولبنان عبارة عن رئة واحدة، كل بلد منا رئة، ما فينا نتنفس نحن بلا سوريا وسوريا ما فيها تتنفس بلانا.
2: ملفات عدة طرحها الجانبان تمحورت حول ضرورة تسهيل حركة التبادل التجاري وترانزيت والاستثمار في الطاقة والبنى التحتية وإعادة الإعمار والتطوير العقاري والتعاون المصرفي والمالي ومعالجة العوائق الإدارية والجمركية التي تواجه الشركات والمستثمرين.
5: في كتير نقط هيك لوجستية لازم نعملها. بعد الشغل بيناتنا صعب بكل صراحة، بعد في المعابر، تأخيرات، الترانزيت، الجمارك، ما بدنا نصلحها ونشتغل عليها. الهدف واضح، بدنا نشبك بعضنا، المنطقة عم تتغير، نحن بدنا نستفيد من التغيرات، بدنا نعملها بطريقة مؤسساتية بتحترم سيادة الدولتين ويلعب الدور الخاص، القطاع الخاص دوره الكبير.
6: أتوقع أنه في عام 2027 ستكون قد انتهينا من هذه العقبات وستكون وراءنا إن شاء الله. هذا لا يعني أنه ستحل كل العقبات، ستبقى أكيد بالعمل عقبات وستحتاج إلى حل. الأهمية اليوم أنه موجودين مع بعض لحتى نفكر مع بعض ونشتغل مع بعض في كيفية تقديم كل التسهيلات الممكنة لهذا التكامل الاقتصادي بين سوريا ولبنان.
2: المنتدى جمع نحو 400 شخصية تضم رجال أعمال ومستثمرين ومسؤولين من لبنان وسوريا تحت سقف واحد بهدف بناء جسور التعاون وتعزيز الشراكات الاستراتيجية.
7: مؤتمر سوري لبناني اشترك يناقش مكان البلدين على الشريطة الاقتصادية الجديدة للشرق الأوسط في ظل التغيرات في المنطقة، بالإضافة إلى سبل تمويل اقتصاد المستقبل وجذب الاستثمارات ورؤوس الأموال وتعزيز التعاون المشترك بين البلدين. من بيروت مايا هاشم، تلفزيون سوريا.
0: قال معاون وزير الطوارئ وإدارة الكوارث أحمد غزيز في لقاء مع تلفزيون سوريا، قال إن الوزارة طلبت من المجتمع الدولي خلال اجتماعات الهيئة العامة للأمم المتحدة شراكة حقيقية مبنية على أسس وأرقام دقيقة وخطة واقعية ومنطقية، مبينا أن الوزارة لديها نحو 1519 مشروعا جاهزا.
8: ما طلبناه هو عبارة عن شراكة حقيقية مبنية على أسس واقعية، مبنية على أرقام وعلى مسوحات تم إجراؤها بدقة من قبل الحكومة السورية. وما طلبناها أيضا أن يكون هناك كل النشاطات والفعاليات والدعم أن يكون ضمن الرؤية الحكومية، وأن يكون هناك قيادة حكومية واضحة لكل النشاطات والفعاليات. هذه هي عبارة عن الخطوط العريضة التي تم طلبها والتي تم الحديث فيها. وعرضنا أيضا أن لدينا ما يقارب 1519 مشروع جاهز مباشرة بدراسات تقريبا شبه جاهزة ومبالغ تمويلية أيضا واضحة من أجل أن يتم عكسها بمشاريع تتم تنفيذها على الأرض.
0: هذا وأعلن معاون وزير الطوارئ مشاريع وخططا جاهزة عرضت على الدول المساعدة، مشيرا إلى أن نقص التمويل يحول دون ترجمة المشاريع على أرض الواقع.
8: هناك مشاريع، هناك نشاطات لم يكن هناك تمويل، حتى نكون أكثر دقة. طلبنا التمويل وعرضنا الخطة وقلنا هذه الخطة جاهزة بميزانيات واضحة. لمسنا وعود إيجابية من الكثير من الدول والمنظمات التي كانت موجودة في الاجتماع، لكن بكل صراحة وواقعية لم تترجم على أرقام تكون ضمن الميزانيات والموازنات الموجودة لدينا. وبالتالي هذا العنصر الغائب، العنصر الغائب هي عبارة عن ربط بين الخطط، بين الوعود الإيجابية والتمويل الذي يترجم على مشاريع تنفذ على الأرض.
0: هذا وكشف معاون وزير الطوارئ وإدارة الكوارث أن الوزارة وضعت المناطق الأكثر احتياجاً في سلم الأولويات، وهي إدلب وحلب وحماة، لكونها تضم أكثر من 65% من النازحين.
8: إن 76,500 أسرة تقريباً هي تعيش تحت الخيم، وهي تعتبر الهدف الأساسي حالياً لدينا قبل أن يكون هناك شتاء قاسي وموضوع البرد وإلى آخره. وبالتالي تم تقسيم الأولويات إلى مراحل بسبب طبعا كما ذكرنا اختلاف موضوع التمويل. هل لدينا أرقام؟ طبعا لدينا أرقام ولدينا نشاطات ولدينا أيضا مشاريع بأرقام مختلفة. أريد أن أذكر أن عدد مناطق النزوح للنازحين المتواجدين في الشمال فقط هي عبارة عن 3344 قرية. طبعا قد يكون من الصعب جدا العمل في كل هذه القرى. تم وضع معايير واضحة من أجل أن يكون هناك ترتيب لهذه المناطق، واخترنا بداية أول 120 منطقة من محافظات إدلب وحلب وحماة. تلك المناطق 120 ممكن طبعا أن فيها أو لديها أكثر من 65% من النازحين، وبالتالي هذا عبارة عن المرحلة الأولى. وكتلة المشاريع التي ذكرتها والتي هي عبارة بقرابة 2 مليار هي عبارة فقط لهذه المناطق الأولية.
0: وحول ملف النزوح أشار قزيز إلى أن حل الملف أو ملف النازحين سيكون تدريجيا وبمراحل مختلفة، مع البداية بتأهيل البنية التحتية.
8: مقارنة الوضع السوري بكثير من الأوضاع العالمية، لا يمكن لدينا أن نتصور أن موضوع حل النزوح ممكن أن يكون بصراحة بهذه السهولة، وخصوصا مع ضعف الإمكانيات وخصوصا مع تراكم الأولويات الموجودة لدى الحكومة بعدة قطاعات. وبالتالي عملية الانتقال من البدايات الأولى عندما وضعنا الخطة قلنا أن عملية الانتقال تكون بشكل تدريجي وتكون بشكل مراحل مختلفة. ربما يكون الانتقال أولا مع الخيمة، لكن ما يهم الآن في المرسوم التشريعي برئيس سوريا بدون مخيمات أن نقوم بموضوع تأهيل البنية التحتية.
0: أكد المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، أكد في لقاء خاص مع تلفزيون سوريا أن المنظمة الدولية تتعهد ببذل كل جهد ممكن لإزالة العقبات التي تعرقل الاستثمار والتعاون الاقتصادي مع سوريا.
9: من منظور الأمين العام للأمم المتحدة فهو يتعهد للقيام بكل ما يمكن لإزالة بعض العقبات التي ما تزال تعرقل الاستثمار الاقتصادي والتعاون مع سوريا. نحن نعلم بأن العقوبات قد رفعت رسمياً، لكن أعتقد أن هناك بعض المسائل التي تجعل بعض المستثمرين الخارجيين مترددين في دخول السوق السورية، ونحن سنحاول الدفع لأجل ذلك.
0: وأوضح دوجاريك أن أولويات الأمم المتحدة في سوريا تتطابق مع أولويات الحكومة السورية، مشدداً على التزام المنظمة بملفات إعادة الإعمار بشقيه المادي والنفسي لضمان حقوق ومشاركة جميع الأقليات.
9: أولوياتنا في سوريا هي أولويات الحكومة السورية. الأمم المتحدة لا تعمل بمعزل عنها، وإنما تمثل المجتمع الدولي في دعمه للحكومة السورية. هناك الكثير من عمليات إعادة الإعمار التي تنتظر سوريا، بما فيها الإعمار المادي والإعمار النفسي كذلك، لضمان أن كل الأقليات في سوريا يشعرون بأنهم جزء من كل، في الوقت نفسه الذي يشعرون فيه بأن لغاتهم وثقافاتهم مقدرة. إذن هناك الكثير من العمل للقيام به، ونحن ملتزمون به.
0: وشدد المتحدث باسم الأمين العام على إدانة الأمم المتحدة الواضحة للتوغلات والانتهاكات الإسرائيلية المتكررة للسيادة السورية خارج حدود الجولان المحتل.
9: نحن ندين بوضوح الانتهاكات الإسرائيلية للسيادة السورية على أراضيها، ورأينا التوغلات الإسرائيلية المستمرة والتي تتجاوز الجولان المحتل بالفعل. وأعتقد أن الأمين العام قد كان واضحا في تصريحاته المدينة لتلك الأفعال.
0: طالبت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ألمانيا بمواصلة حماية اللاجئين السوريين، مؤكدة أن الظروف اللازمة لعودتهم الآمنة والدائمة إلى سوريا لم تتحقق بعد. وقالت ممثلة المفوضية في ألمانيا كاثارينا ثوتيا، قالت إن التطورات الأمنية وحقوق الإنسان في سوريا ما تزال غير مستقبلية.

أفاد مراسل تلفزيون سوريا بمقتل شخص وإصابة آخرين من جراء انفجار في مدينة نوابل في درعا. وأضاف مراسلنا بأن الانفجار حدث داخل ورشة تصليح سيارات، مبينا أن الجهات الأمنية باشرت بالتحقيق لكشف ملابسة

0: توفي شخص وأصيب 4 آخرين جراء انفجار مجهول المصدر حصل في هذه الورشة لتصليح السيارات. هذا الانفجار المروع حقيقة حدث في هذا البناء المكون من طابقين وتسبب بأذية كبيرة لهذا البناء وأيضا للمحلات التجارية المجاورة. توفي شخص على الفور وتم نقل المصابين 4 من بينهم أطفال إلى مشفى نوى الوطني. مباشرة توجهت إلى هنا فرق من الإطفاء وأيضا من قوى الأمن الداخلي لمعاينة المكان في محاولة منهم لمعرفة أسباب هذا الانفجار في هذا الحي السكني المكتظ بالسكان والمحال التجارية. أيضا طالت الأذية البنية التحتية لهذا الحي خاصة في المحلات المجاورة. شبكات الكهرباء حيث تقوم حاليا يعني ورشة من شركة كهرباء درعا بالتصليح الأعطال الناتجة عن التقطع الخطوط الكهربائية في هذا الحي نتيجة هذا الانفجار. وسوف نبقى بانتظار التحقيقات التي أو الإعلان الرسمي أو إذا كان هناك يعني معرفة لأسباب هذا الانفجار عبر القنوات ويعني التصريحات الرسمية أو إذا كانت تكشف نتيجة التحقيقات حول أسباب هذا الانفجار. حسام المسالم، تلفزيون سوريا، مدينة نوى.
1: رصدت كاميرا تلفزيون سوريا تضرر منازل ومحال تجارية محيطة بموقع الانفجار الذي وقع في مدينة نوى بريف درعا، حيث طالت الأضرار النوافذ والأبواب وواجهات عدد من المحال.
2: كانت الناس قاعدة آمنة مطمئنة ببيوتها، فجأة صار انفجار، سمع صوت الانفجار، انفجار قوي يعني، مثل ما انتم شايفين يعني قوة الانفجار، المحلات احترقت، القرميط طار، كل شيء أثاث جوا البيت كله تكسر، يعني الانفجار كان قوي قوي كثير يعني أنا من المشهد مصدوم، عرفت شلون؟ فما بالك أنت كإعلامي أبو تصور، طلع فرج شلون الدمار، يعني دمار الحمد لله يعني اللي كانوا ساكنين بهاي الدار ما تأذوا، بس لكن احنا سمعنا انه في ضحايا الله يرحمهم، في جرحى الله يشافيهم يا رب، ما نقول غير حسبي الله ونعم الوكيل يعني.
1: قال مراسل تلفزيون سوريا ان قوات الاحتلال الاسرائيلي استهدفت بقذائف مدفعية ارضا زراعية على اطراف قرية الحميدية بريف القنيطرة. وافاد مراسل تلفزيون سوريا بان قوات الاحتلال الاسرائيلي اطلقت النار من منطقة وادي كفلمة باتجاه أراض زراعية في وادي الرقاد بريف درعا الغربي. وأضاف أن قوة مؤلفة من 3 آليات توغلت لاحقا قرب جسر وادي الرقاد وأطلقت النار بشكل عشوائي قبل أن تطلق 3 قذائف RPG باتجاه أراض زراعية خالية. التقى تلفزيون سوريا بوارد الشاب الذي اعتدت عليه قوات الاحتلال الإسرائيلي بالضرب خلال توغلها إلى قرية العشا بريف القنيطرة الجنوبي.
3: نحن هنا الآن في قرية العشا بريف القنيطرة الجنوبي. على هذا الطريق عبرت دورية من جيش الاحتلال الإسرائيلي، اعتدت على أحد رعاة المواشي هنا داخل هذه القرية وقامت بدهس أيضا رأسين من المواشي تعود ملكيتها لهذا الراعي وهو من قرية العشا هنا في ريف القنيطرة الجنوبي. معنا والد راعي المواشي ليتحدث لنا ما الذي حصل مع ابنه أثناء عبور هذا الطريق. يعطيك العافية عم.
4: الله يعافيك
3: عمي، شو اللي صار مع ابنك؟
4: اللي صار مع ابني

0: طلع طرشات الساعة 7 الصبح يوم وصل على الطريق هذا قام مرقة الدريات جن من اتجاه الرفيد. كم سيارة هنا؟ 7 سيارات. قام دخكم خروفين، قام ابني صيع عليهم انه هذا الشيء ما يصير، غارم عليه بالبرودة ضربوه، لولا ما انهزم يدهكوا رقم كلها.
1: شو الطالب
0: هلا؟ احنا نطلب من الامم المتحدة ان تحط لهم حد لهالشيء. ظل هالشيء هذا معاملته معنا يبدأ نرحل ندشر هالبلاد. ونطلب من الحكومة السورية انها تساعدنا يا عمي.
1: نعم، شكرا لك.
0: الله ي...
1: كما استمعتم يعني لشهادة والد راعي المواشي هنا في قرية العشة، جيش الاحتلال الإسرائيلي يستمر في الانتهاكات، يستمر في التضييق على المدنيين والمزارعين والأهالي، وخاصة رعاة المواشي عندما يقتربون من خط وقف إطلاق النار أو أثناء عبورهم وأثناء عبور هذه الدوريات الإسرائيلية باتجاه القرى والبلدات. محمد فهد، تلفزيون سوريا، قرية العشة.
2: قال متحدث باسم السجناء في سجن رومية لتلفزيون سوريا إن 400 سجين يواصلون إضرابهم عن الطعام لليوم 13 على التوالي. وأكد المتحدث باسم السجناء أن الأوضاع الصحية للمشاركين في الإضراب تشهد تدهورا مستمرا، مشيرا إلى ارتفاع عدد الحالات الحرجة إلى 32 حالة، بينهم كبار في السن ومصابون بأمراض مزمنة. من جهته كشف المرصد اللبناني لحقوق السجناء عن تسجيل إصابات جديدة بمرض السل داخل مباني سجن رومية، مشيرا إلى نقل سجينين إلى المستشفى بعد إصابتهم بالعدوى، كما عزلت 5 سجناء بعد الاشتباه بالمرض. دعت وزارة نقل المفصولين من العمل بسبب مشاركتهم في الثورة السورية ممن لم يتم التواصل معهم أو إعادتهم إلى وظائفهم إلى مراجعة أقرب مديرية نقل لتحديث بياناتهم الشخصية والوظيفية واستكمال الإجراءات اللازمة. وأوضحت الوزارة أن المراجعة تستمر حتى 24 من تشرين الأول المقبل، داعية المعنيين إلى اصطحاب الوثائق التي تثبت التعيين أو التعاقد وإنهاء الخدمة، إضافة إلى الهوية الشخصية أو إخراج القيد والمؤهل العلمي. وقالت الوزارة أن الخطوة تأتي في إطار مواصلة معالجة ملف المفصولين واستكمال الإجراءات التنظيمية والقانونية والإدارية اللازمة لإعادة حقوقهم الوظيفية. نظم أهال من معظمية الشام في ريف دمشق وقفة احتجاجية للمطالبة بإعادة النظر في قرارات الاستملاك الواقعة على عقارات وأراض يملكها الأهالي، وطالب المشاركون برفع ما يصفونه بالاستملاك الجائر ووقف أعمال البناء على الأراضي المستملكة والحفاظ على حقوق أصحاب الملكية.

0: أخي نحن هنا هدف واحد. نحن لما خرجنا من 2011 خرجنا من أجل أراضينا المستملكة المغتصبة، مطار المزي، هلا هو بالأصل بأرض المعظمية، وأرض المعظمية هذا المطار مطار مشاع، يعني لكل أبناء معظمية الشام. هذا مساحته 30,000 دنم، معنا سندات خضراء، هلا ورجيتهم لسندات خضراء، صورتهم أكثر من مرة، سندات خضراء باسم والدي وباسم والدتي. نحن قدمنا أبنائنا، أنا هذا ابني شهيد قدمناه وسفك دمه من أجل الأرض. نجي اليوم نحرم من هاي الأرض، نحرم من حقوقنا. نحن خرجنا من أجل أرضنا وبدنا أراضينا. نحن 33,000 كيلو متر ونص مستملك من أراضي المعظمية، 30,000 دنم مساحة المطار مستملك ومغتصب. اليوم هذا دم ابني قدمناه من أجل أرضنا ومن أجل دمائنا وأعراضنا.
1: بالطرف الثاني اليوم بالجهة الثانية منقطع بس الساتر أراضي الناس، الله يهنيهم، أهلنا وأخواتنا اختلط دمنا بدمهم، أهالي دارية من أهلنا. اليوم عندهم عم يطالبوا ماروتا سيتي الثاني، بقول لك اسود ماروتا سيتي، جماعة ضحوا الله يهنيهم، هن أهلنا، هن بعاد عني أنا 200 متر يطلع لهم أبراج، ونحن بالطرف الثاني أرضي تسايل إياها مهبط وتنفيذ إيه؟ هذا المطار المدني أنا ما بهمني التاجر، هذا التاجر معه مصاري بكاس الكمبار.
2: بدنا نشوف حق اراضينا وحقوقنا وين راح تروح. انا بدي اوجه سؤال للمسؤولين، انا ما شفته لا مسؤول ولا شخص بمنصب رسمي طلع وصرح، مو معقول صوتنا نحن يصل للحكومه الامريكيه ولاوروبا، وتجي تطالب اوروبا والامم المتحده برفع الاستملاك عن المعظميه وعن السومريه وعن المطار مرسوم 66، ونحن هون يعني حكومتنا القاعده القريبه علينا ما تسمعنا.
3: يعاني سكان في بلدة الثنايا بريف دمشق من غياب شبكات الصرف الصحي عن المنطقة منذ سنوات، واعتمادهم على الحفر الفنية التي تزيد من انتشار الحشرات والجرذان وتهدد صحتهم.
4: مهر ويلاً لإبعاد أطفاله عن الحفرة، ليس كل مكان هنا متاحاً للعب، فالحفر الفنية تنتشر حول المنازل وفي الشوارع والساحات في قرية الثنايا بريف دمشق. حفر بدأت كحل مؤقت لكنها امتدت لسنوات نتيجة غياب شبكة الصرف الصحي عن المنطقة، ليعتمد الأهالي عليها لتصريف المياه المنزلية والصرف الصحي.
5: من بناكل هم ولا تطلع لبرا لا يروح يوقع بالجورة، أمراض جلدية بشكل كبير من خلفية الحشرات اللي عم تيجي من وراء الجور الفنية أو المياه، يعني بس تتعبى الجورة عم نضطر نسكرها ونفتح جورة غيرها. تتطلع بتلاقي بأرضنا كلها صارت جور، يعني حتى صرنا نقتلع الأشجار لنعمل جورة فنية محلها.
4: سنوات غياب الشبكة لم تبقي المشكلة محصورة داخل المنازل، فامتلاء الحفر يفرض على الأهالي تفريغها أو إنشاء أخرى. وسط معاناة من الجرذان والحشرات ومخاطر السقوط فيها، ورغم طرح مشروع لإنشاء شبكة للصرف الصحي وإنجاز جزء منه، إلى أن المشروع لم يكتمل، لتستمر معاناة الأهالي وتتفاقم.
6: في مشروع صرف صحي موجود، في خط جر رئيسي وصل للتجمع، والتجمع حاليا في جزء منه عم يصرف على خط الصرف الصحي، لكن في بعض الأجزاء من التجمع ما في مشروع، ما في صرف صحي، بحاجة إلى توسيع للمشروع. وهذا الموضوع يعني البلدية درست المشروع وجاهز، بس بده تمويل. موضوع التمويل هو الضعيف اللي ما عندنا أحسن ننفذ المشروع هذا.
4: ما يعيشه سكان الثنايا ليس مشكلة طارئة، فغياب شبكة الصرف الصحي مستمر منذ سنوات في منطقة تعاني أصلاً من نقص في الخدمات، فيما لم تعد الحفر الفنية حلاً مؤقتاً بل واقعاً يحتاج إلى حل ينهي معاناة الأهالي. هنا تحولت مشكلة الصرف الصحي إلى معاناة مستمرة منذ سنوات، في حين ينتظر الأهالي حلاً ينهيها، ويأملون أن ينتقل المشروع من مرحلة الدراسات والوعود إلى مرحلة التنفيذ. ديالى البحر، تلفزيون سوريا، ريف دمشق.
3: أكدت مديرة الشؤون الاجتماعية والعمل في إدلب أحلام الرشيد استعداد المحافظة لاستئناف تسيير قوافل العودة من المخيمات اعتبارا من الأسبوع المقبل، وأضافت الرشيد أن الخطوة تأتي ضمن مشروع سوريا بلا مخيمات لتسهيل العودة الطوعية والآمنة. هذا وأشارت إلى أن قوائم الانتظار تضم أكثر من 2000 عائلة مسجلة للعودة. وأوضحت الرشيد أن الهدف لا يقتصر على نقل العائلات من المخيمات، بل على تأمين عودة آمنة ومستقرة وصولا إلى إنهاء ملف المخيمات. يواجه العائدون إلى بلدات ريف إدلب الجنوبي تحديات متزايدة في ترميم منازلهم المتضررة مع ارتفاع أسعار مواد البناء وأجور اليد العاملة. تكاليف دفعت بعض الأسر إلى تقسيم أعمال الترميم على مراحل، في حين لجأ آخرون إلى تنفيذها بأنفسهم لتقليل النفقات.
7: ما بربشت أنا ما برب عمر ولا كان عمرت مثل ما شايف هاي عمر الوجه عمرت أنا هاي شغلي هاي أنا عمرت هاي.
8: من معلم صف في النهار إلى عامل بناء بعد انتهاء دوامه، هكذا يمضي أبو حسين أيامه منذ عودته إلى بلدته معرت حرمة في ريف إدلب الجنوبي بعد سنوات النزوح. منزله الذي دمرته الغارات الجوية يحتاج إلى الكثير ليعود صالحا للسكن، لكن ارتفاع تكاليف مواد البناء وأجور العمال دفعه إلى تولي مهمة ترميمه بنفسه. ومنذ نحو عام ونصف يبني أبو حسين ما يستطيع بناءه بيديه، جدارا بعد آخر وفق ما تسمح به إمكانياته المحدودة.
9: حياتي ما اشتغلت أنا معلم مدارس، صلي 35 سنة عندي خبرة، يعني خدمي 35 سنة في المدارس، ما اشتغلت أبدا، ولكن صعوبة الظروف هي اللي خلتني اشتغل بإيدي. إيه هلا يعني تحسن الوضع راتي، بس ما هالشيء بضل قليل، والمواد البناء غالي حقيقة، يعني ما بتساعد الإنسان على أنه يعني يشتغل بفترة قصيرة.
8: وما يواجه أبو حسين في منزله تعكسه أسواق مواد البناء في إدلب، حيث سجلت أسعار معظم المواد خلال الفترة الأخيرة ارتفاعاً تجاوز 10%، ارتفاع يعزوه التجار بشكل أساسي إلى زيادة تكاليف النقل بعد ارتفاع أسعار المحروقات، في حين تراوحت الزيادة خلال نحو عام في أسعار الحديد والإسمنت والبلوك والرمل بين 20% و40% بحسب نوع المادة.
10: زيادة طلب وموزون الأسعار، مثلا الإسمنت ارتفع بشكل تقريبا 30 دولار للطن، إذا بنحكي مقارنة من سنة لليوم، اختلاف أسعار من مصدر وجمارك ونقل وتنزيل، هذا كله عم يرفع أسعار بناء بشكل مبالغ كتير. يعني البلوكي في آخر ارتفاع للأسعار ارتفعت تقريبا 6 سنت، يعني بما يعادل 20% من قيمتها خلال آخر ارتفاع مزبوط بس. يعني
8: ولا تتوقف الكلفة عند شراء المواد، فأجور اليد العاملة ارتفعت بدورها لتشكل في بعض مراحل البناء كلفة تقارب ثمن المواد المستخدمة فيها، واقع يدفع بعض الأسر إلى ترميم غرفة أو قسم صالح للسكن.
11: في ريف إدلب الجنوبي لا تقف عقبة إعادة بناء المنازل عند حجم الدمار فقط، فارتفاع أسعار مواد البناء جعل الترميم لكثير من الأهالي مشروعا ينجز على دفعات وفق ما تسمح به قدراتهم المالية. إبراهيم سويد، تلفزيون سوريا، ريف إدلب.
3: افتتحت الإدارة القنصلية في وزارة الخارجية والمغتربين مكتبها القنصلي في محافظة اللاذقية بهدف تسهيل معاملات المواطنين وتقديم الخدمات القنصلية لهم.
12: استكمالا لخطة وزارة الخارجية والمغتربين في توسيع شبكة خدماتها القنصلية في الداخل السوري، نفتتح اليوم مكتب الخدمات القنصلية في محافظة اللاذقية الذي سبقه افتتاح 5 مكاتب في عدة محافظات، وسنستمر على هذه الوتيرة حتى نكون موجودين في جميع المحافظات. ويأتي هذا الافتتاح أيضا استكمالا لبناء منظومة الخدمات القنصلية بين داخل سوريا وخارجها أيضا، حيث سبقه افتتاح 4 بعثات دبلوماسية لتقدم الخدمات القنصلية خارج سوريا. ويأتي هذا الافتتاح تأكيدا على التزام الدولة بواجباتها تجاه المواطن في الحضور إليه وتقديم الخدمات حيثما وجد. حرصنا عند تجهيز هذا المكتب على توفير بيئة خدمة منظمة وسهلة توفر العناء على المواطن، حيث سيقدم هذا المكتب أكثر من 2500 معاملة إلى 3000 معاملة، ويأتي هذا التوسيع تخفيفا للعباء على المواطن وتسهيلا للحصول على الخدمات، حيث ستصل المدة اللازمة للحصول على خدمة التصديق القنصلي إلى أقل من 5 دقائق، ويأتي ذلك أيضا في إطار رؤية وزارة الخارجية والمغتربين لتقديم خدمات تليق بالمواطن السوري وتعبر عن دولة سوريا الجديدة.
3: أنشأ الشاب شفيع في مدينة سلمية بريفي حماة مشروعا لإنتاج سمادي الفيرمي كامبوست، يقوم على تربية الديدانية التي تتغذى على بقايا الأطعمة وتحويل فضلاتها إلى سماد عضوي، ما يسهم في إعادة تدوير المخلفات بطريقة صديقة للبيئة.
13: مرحلة إنتاج الفيرمي كومبوست هي أول شيء بنجيب له المهد اللي هو عبارة عن مخلفات عضوية من الأغنام وبقايا الشجر ومخلفات عضوية بشكل عام، بنخمرها بنحطها بأحواض مثل ما شفتوها بالمشوي، بنحط معها الديدان اللي هي تايجر وريد، بتنتشر فيها بتبلش تقوم بعمليات الهضم، من المخلفات نحن بنصير ناخد السماد العضوي اللي موجود بعد عملية الغربلة والفرز زي ما قلنا. الفيرمي كومبوست هو أول شغلة مشروع رائد عالميا، بيقلل التكلفة على المزارع، يعني أي مزارع فيه يستخدمه عنده بمزرعته بحقله، ما في لا إصدارات روائح ففي يعملها في أي مكان، بتوفر استخدام المواد الكيماوية، إلى تأثير كتير كبير للبيئة من ناحية طعمة الثمار، من ناحية شكل الثمار، من ناحية نمو النباتات. هلا طريقة استخدام الفيرمي كومبوست هي طريقة بسيطة جدا، يعني هي عبارة عن استخدام الحبيبات اللي ناتجة عنا، يا أما بنستخدمها بوضعها تحت التربة أو بمناطق الفالات اللي بتكون مثلا بأحواض الأشجار أو بالخنادق تبعت زراعات الملش، أو استخدامها كشاي فيرمي اللي هو ما متعارف عليه عنا نحن، هو بكلمة شاي فيرمي هو عبارة عن السماد السائل اللي ممكن نستخدمه كرش ورقي كمغذي ورقي معوض عن الكيماوي، بالإضافة أنه هو بيساعد القضاء على مجموعة كتير كبيرة من الحشرات تقوم بقضم الأوراق، بالإضافة أنه هو مغذي سريع إذا أعطيناه للنبات عن طريق الجزر، فإله هو استخداماته بسيطة وسهلة، يعني ما أنا في إلى أمور معقدة جدا. الكمية بتختلف عنا حسب أنواع النباتات، يعني في النباتات الخضروات مثلا بدها 50 كيلو للدلوم، في نباتات بدها 35، في نباتات بدها 40، الأشجار مثلا المثمرة بدها ما بين 5 إلى 7 كيلو، والأسعار الفيرمي مقارنة بالمواد الكيماوية يعتبر أرخص بكتير يعني.
3: طالبت الوحدات الإدارية في حلب خلال اجتماعها مع وزير الإدارة المحلية والبيئة محمد عنجريني بتعديل قانون الإدارة المحلية وتوسيع الصلاحيات وتخفيف المركزية وتأمين الدعم المالي وإطلاق مشاريع تنموية إلى جانب أتمتة الإجراءات.
14: معالجة المشاكل دفعة واحدة هو مسألة لا قدرة عندك المحافظ ولا قدرة عند الوزارة، في عندك آلاف
15: الاحتياجات على الجغرافيا السورية. جرى اليوم لقاء بين السيد معالي وزير الإدارة المحلية والبيئة والسيد محافظ حلب مع الوحدات الإدارية والمديريات في المحافظة، جرى النقاش عن العديد من المشاكل التي تعاني منها الوحدات الإدارية مثل ضعف الإمكانيات وبعض الحاجات للمشاريع التنموية وبعض المشاكل الإدارية التي تعاني منها الوحدات. أجاب السيد الوزير بشكل مفصل عن العديد من الحلول المطروحة على طاولة الوزارة الإدارة المحلية، ومن بعض المواضيع التي تم طرحها مسألة تعديل بعض القوانين والإجراءات التي تعطل العمل في الوحدات الإدارية، كما تم طرح مسألة إعادة تمكين الوحدات الإدارية ومركز الأعمال، كما تم الحديث عن العديد من المشاريع القادمة ومنها مشروع إعادة أتمتة الإجراءات على مستوى وزارة الإدارة المحلية والوحدات التابعة لها.
3: في مدينة حلب أيضا يشتكي مواطنون من غياب وسائل النقل العام من وإلى محيط القلعة، ويضطرهم إلى الاعتماد على سيارات الأجرة والذي يزيد أعباء التنقل لا سيما على طلاب الجامعات والموظفين.
16: ما عم بيجي هلا، صرنا مثلا من الساعة 6 لهلا راحنا وجينا 10 مرات، من الساعة 7 ما اجتنا، هلا صرنا نص ساعة أنا وهالزلمة عم نستنى، ما بدها تخديم يا أخي. يعطوا يعني الامتيازات لكل الناس، مو لواحد يرس ومحمد لا يرس.
17: من سكان حي الميسر، أنا ابني مسجل هون بالخسروفية، والله واصل قلعة يعني قليل كتير، يعني له يمكن من لي من أسبوع وأكثر بروح باجي لهون وما شفت الباص لا صباح ولا مساء، والمواصلات يعني لا في سرابيس لا في باصات، وهذا هو موضوعنا.
18: والله يعني توا جيت اطلع بالباص ساعه وقفت عجل لهون المدرسه ما في، بقى هلا شيء قصه ما بعرف، كان في باصين ثلاثه عم بيجوا، الان هلا ما في
19: لا باصات لا سرابيس.
18: لا سرابيس ما في ولا باصات، وعم بطلع بالتاكسي بحط لي 25,000 فرنك بوصل على الدائره الجمهوريه.
20: ما بيجوا قليل كثير ليجوا، والعالم كل يوم بيسالونا 100 مره اذا بدهم يجوا او بدهم يروحوا، قليل كثير ليجوا، يعني ما في سير ابدا العالم توصل على البلد. ما في ابدا شيء،
21: ما بتجي ابدا، لانه هون العالم عم تشتكي من موضوع المواصلات كثير، يعني كثير عم تشتكي، والعالم بيجوا بوقفوا هون شي ساعه وساعتين ما بيجي الباص. يعني لو ما عندي مسليك مثلا كمان بدي اعاني نفس الشغله.
3: قيمت فعالية وجهتك الأكاديمية في دير الزور لتعريف الطلاب الناجحين في الثانوية العامة بالتخصصات الجامعية المتاحة ومساعدتهم على التعرف إلى طبيعة الاختصاصات ومتطلبات الدراسة فيها قبل اختيار وجهتهم في المرحلة الجامعية.
22: هداية واحدة من الطالبات الناجحات في الثانوية العامة جاءت إلى جامعة الفرات في دير الزور للمشاركة في فعالية وجهتك الأكاديمية والتعرف إلى التخصصات الجامعية قبل حسم خيارها، حيث استمعت إلى شرح عن كلية الطب البشري وأقسامها وطبيعة الدراسة فيها ومدى توافقها مع رغبتها وطموحها.
23: نجحت بالبكالوريا هاي السنة وجيت لهون عشان أعرف شكون بي اختصاصات أو أقسام أنا بدير وشكون ممكن أسجل وشي يناسبني، والفعالية جدا كانت إيجابية ومناسبة لنا.
22: وجهتك الأكاديمية مبادرة بمشاركة شؤون الشباب ووزارة التربية والتعليم واتحاد الطلبة لتعريف الطلاب بالخيارات الجامعية المتاحة بعد صدور نتائج الثانوية العامة.
24: يتعرف الطالب في هذا المعرض على الأركان الأكاديمية، على التخصصات الموجودة في جامعة الفرات، ماهية هذه التخصصات، المستقبل الوظيفي، طبيعة المادة العلمية التي يدرسونها من الناحية النظرية والعملية.
22: قدمت الأجنحة تعريفاً بالتخصصات ومجالات الدراسة فيها إلى جانب إرشادات تساعد الطلاب على اختيار الاختصاص المناسب.
25: نحن بقسم البتروكيمياء والصناعات الكيميائية قام نشرح للطلاب الناجحين جديد إنه شلون ممكن يوظفون المعرفة تبعهم أو الحب بالمواد الكيميائية بالحياة العملية، شلون ممكن هم يتعلمون التعامل مع المواد الكيميائية بالتجارب بالشغلات البسيطة وبعدها نعمق.
26: الهندسة الزراعية في دير الزور ليست فرع أكاديمي فقط، بل هي شريان الحياة لشرق سوريا وتعتبر السلة الغذائية الأساسية التي تؤمن احتياجات السكان، ومن أجل هذا نحن نشرح للطلاب المهتمين بكلية الهندسة الزراعية.
22: الاختيار الجامعي لا يبدأ من استمارة التسجيل، بل من معرفة الخيارات المتاحة وفهم طبيعة كل اختصاص، وهو ما تحاول هذه الفعالية توفيره للطلاب قبل الانتقال إلى المرحلة الجامعية. تحاول هذه الفعالية أن تجعل قرار الاختصاص أمام الطلاب أكثر وضوحاً من خلال تعريفهم بالكليات المتاحة والإجابة عن تساؤلاتهم. مصعب الحلال، التلفزيون سوريا، دير الزور.
3: حذرت حكومة قطاع غزة من تدهور أوضاع مئات الآلاف من النازحين مع اقتراب فصل الشتاء، مشيرة إلى أن أكثر من 60% من خيام النازحين مهترئة وبحاجة إلى استبدال فوري. وقال المدير العام للمكتب الإعلامي لحكومة غزة إسماعيل الثوابتة، قال إن رصدا ميدانيا لواقع مخيمات النزوح أظهر أن 162,000 خيمة تؤوي العائلات النازحة خرجت عن الخدمة في مختلف محافظات القطاع، مبينا أنها لم تعد قادرة على توفير الحد الأدنى من الحماية أمام الرياح والأمطار وبرد الشتاء، ما يعرض الأطفال والنساء والمرضى لمخاطر كبيرة وفق بيانه. صوتت لجنة الانتخابات المركزية في إسرائيل على استبعاد القائمة العربية المشتركة من خوض انتخابات الكنيسة المقررة في 27 من تشرين الأول المقبل، على أن تصدر المحكمة العليا أو تصدر المحكمة العليا قرارا نهائيا بهذا الشأن. وتضم القائمة المشتركة ثلاثة أحزاب عربية، هي الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة بقيادة يوسف جبارين، والحركة العربية للتغيير بقيادة أحمد الطيبي، والتجمع الوطني الديمقراطي بقيادة سامي أبو شهادة، في حين تبلغ نسبة الفلسطينيين داخل إسرائيل نحو 21% من إجمالي عدد السكان البالغ أكثر من 10 ملايين نسمة. هذا وجاء قرار لجنة الانتخابات بعد قرار مماثل باستبعاد القائمة العربية الموحدة وعضوين من الكنيسة في وقت سابق. أكدت لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية تمسكها بمشاركة حزب قوة أو قوة يهودية اليميني بزعامة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير في الانتخابات، رافضة طلبات استبعاده. وبحسب القناة 13 الإسرائيلية، فإن قرار مشاركة الحزب صدر بأغلبية 19 صوتا مقابل 10، مع امتناع عضو واحد عن التصويت رغم طلب تقدم به حزب الديمقراطيين المعارض لاستبعاد الحزب بدعوى التحريض على العنصرية والإضرار بالديمقراطية. دعا الرئيسان الأمريكي دونالد ترامب والصيني شي جين بينغ إلى إزالة التنافس بين أكبر اقتصادين في العالم خلال زيارة شي جين إلى واشنطن. وأشاد ترامب بما وصفه بالصداقة العظيمة التي تجمعه بالرئيس الصيني، وقال إن الولايات المتحدة تمثل مع الصين نظامين مختلفين لكن علاقتهما في أفضل حالتها. من جانبه شدد شي على ضرورة تعزيز التواصل بين بكين وواشنطن، وقال أجريت مع الرئيس ترامب مباحثات صريحة ومعمقة، توصلنا إلى تفاهمات بشأن عدة قضايا. نهاية نشرتنا الإخبارية، شكرا لكم مشاهدينا على طيب المتابعة.

0: لها تجربة عريقة في النضال السياسي والبرلمان، تستحق اليوم دستور بلق فيها حجم الخيار.
1: ورأيك بمسار العدالة الاعتقال؟
2: لها التقرير كأنه في تضارب المؤشرات الاقتصادية السورية.
3: السياسات الاقتصادية الحالية لح تترك أثر كتير.
4: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة.
5: البيانات دقيقة.
6: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.
7: يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر. محاولين معا اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.
8: اتفقت أنا واحد من اللاذقية أنه ننشق ننضم للجيش الحر وقتها. اعترف على أمه أنه كانت تتهرب مع سلاح من لبنان على سوريا. كلمة تربع لي إياه بدك تحطه ورا الباب رأساً، بتنيمه على ظهره، تشبك له جريب بعضهم، بتربعون ببعضهم. ضربه ضربة على خصرته وما عاد قدر سحب نفسه. ضربني أنا الثاني ضربة على رأسي بالبورية الخضراء، طرليت شهر صاحي بس ما بعرف أي شيء ما يصير حواليه.

تاج الدين الحسني. تاج الدين الحسني الرئيس السوري الذي عينه الفرنسيون وامتدحه الوطنيون. ولد تاج الدين الحسني عام 1885 في مدينة دمشق، ويعود أصل عائلته إلى مراكش المغربية التي رحل منها جده واستقر في دمشق. كان والد تاج الدين الحسني رجل دين ومفتياً للمالكية في دمشق في عهد العثمانيين، وقد حاز على مكانة اجتماعية مرموقة، وقد ورث ابنه منه الذكاء والحنكة، فكان قاضياً شرعياً في دمشق قبيل دخول قوات الثورة العربية إلى سوريا عام 1919، ثم أصبح مقرباً من الملك فيصل وعمل معه في القصر، وبعد أن دخل الجنرال جورو إلى دمشق معلناً عهد الانتداب الفرنسي، خرج الحسني مودعاً الملك فيصل الذي غادر سوريا معلناً عن وفائه له. وحين طلب منه أن يستقبل الجنرال جورو باعتباره أحد أعيان دمشق، قال مقولته الشهيرة: من ودع فيصلاً لا يستقبل جورو. لم يكن الحسني حاداً وصلباً في مواقفه، إذ سرعان ما أصبح مقرباً من الفرنسيين وارتبط معهم بعلاقات قوية، كما بنى علاقات متينة مع الوطنيين الذين يطالبون بالاستقلال عن فرنسا والمعتدلين أو الانتدابيين الذين كانوا ميالين للفرنسيين في سياساتهم. وبلغ من قدرة الحسني على المناورة أن كلا الطرفين رشحاه على رأس قائمتهما الانتخابيتين. تسلم الحسني منصب رئاسة الجمهورية عام 1928 حتى عام 1931. استقال بعدها ليعود رئيساً للوزراء عام 1934 حتى عام 1936، حين استقال على خلفية الإضراب الستيني الشهير. بعد ذلك غادر الحسني مسقط رأسه إلى فرنسا وبقي فيها حتى اندلاع الحرب العالمية الثانية، حيث عاد إلى دمشق. أصبح الحسني رئيساً لسوريا مجدداً عام 1941، وهي فترة مليئة بالاضطرابات والمظاهرات عدا عن ظروف الحرب العالمية. ترك الحسني انطباعات مختلفة عنه، كما إن وجهات نظر متناقضة كانت تتصارع حوله إبان حكمه، فحين كانت الصحف والمظاهرات الشعبية تتهمه بالخيانة وتهاجمه أحياناً بألفاظ مقذعة، كان بعض الوطنيين مثل فارس الخوري يمدحه ويعتبره أحد الوطنيين الذين وضعوا مصلحة سوريا نصب أعينهم. توفي الحسني وهو على رأس عمله عام 1943، وظل الرجل حتى بعد وفاته مثاراً للجدل، فهناك من شكك بموته بنوبة قلبية مرجحاً اغتياله بالسم من قبل البريطانيين.

0: بيت أهلي أرض ما في شيء نهائيا. فأول ما أجا يبدو كم برميل هبط كليا، وحتى الأحجار نهبت.
1: كان أحد مدرسيك شخصية ستكون يعني إحدى الشخصيات الرهيبة في تاريخ سوريا مستقبلا، وهو فايز النوري رئيس صح. محكمة أمن الدولة. نحن لما نتكلم عن مدنية دير الزور لا نستطيع القول أنه هي تخلصت من العشائرية تماما.
0: تسقط العشائرية العمياء، نحن أصبحنا في الأحزاب، والأحزاب تنضبط ضمن عقد اجتماعي. العشائرية لا تؤمن بالمواطنة المتساوية، ظلم للقانون طبعا، ظلم للقانون، ظلم للعدالة، ظلم للعدالة الانتقالية بهذا الشكل يعني. لأنه نحن بحاجة إلى عقد اجتماعي جديد يؤمن لحمة كل الناس ويحقق هذه المساواة، يحقق مواطنة لكل المواطنين، مواطنة حقيقية. أنا كل تدخل للدولة في سبيل حماية العمال والفلاحين بشوفه كلام غير صحيح.
1: طيب، حقوق الفلاحين التي قيل ونسمع ونقرأ أنها استردت عبر هذه السياسات وتطوير الريف وإلى آخره، كل هذا لا تؤمن به؟
0: اسأل الفلاحين يا أخي، اسأل الفلاحين هل تحسنت حياتهم؟

0: بيرز عورتا، هكذا كان يلفظ الاسم السرياني لمدينة دير الزور، والذي يعني بالعربية الدير الصغير، مكان رابض على ضفد الفرات. سيقطع المفكر الاقتصادي الدكتور تيسير الرداوي في شهادته للتاريخ مسافة طويلة في ترحاله عنه. المدينة التي نشأت حول دير للراهبات، ثم تشكلت فيها مع الزمن حياة مدنية وتجارة وثقافة وتقاليد، قبل أن يسحقها الأسد لأنها انتفضت مع ثورة السوريين. منها خرج الرداوي إلى عالم الاقتصاد وأسئلة الدولة وتناقضات السياسة بين الريف والمدينة، بين العدالة الاجتماعية والمواطنة، عابراً جسور النهر إلى حلب وباريس والتقلبات السياسية التي عصفت بالعالم وعصفت بسوريا معه، بعد أن جلبها فكر رفضه الرداوي فيما كان كل شيء من حوله يتغير.
1: دكتور تيسير، أحضرناك إلى هذا المكان قصر أسعد باشا العظم لاستحضار فكرة حول مدينة دير الزور التي نشأت فيها والتي هي الآن حطام تام. هذا المكان وجده أسعد باشا العظم خرائب، وقال للدمشقيين أنذاك هنا قصر معاوية بن أبي سفيان، قصر الخضراء، فلنعد بناءه، وأعاد بناءه وأصبح قصر حكم حكم بلاد الشام لقرون. نعود بك الآن إلى دير الزور، المدينة التي ولدت فيها ونشأت فيها وتعلمت فيها. كيف ترى دير الزور بعد هذا الزمن وحين كانت أمام عينيك في ذلك الزمن؟
2: أعطيتني فكرة كثير يعني مشجعة، لأني أنا زرت الدير بنهاية الصيف الماضي، وكانت حطام، حقيقة حطام. يعني رجعت مأساة، نمت ليلة واحدة بس، كانت يعني حسيت أنا أنه هذه المدينة لن تعود. هلأ أنت وأنت عم تحدثني عن هذا الموضوع أنه نعم، لكن هذا الحطام هون أصبح هذا القصر الجميل واللي عمله أسعد باشا، مظبوط. لكن خلينا يعني يمكن شفتها أنا حطام لأنه الدير كانت جميلة، كانت مدينة يعني حلوة وديعة جميلة. أنا بسكن في الحويقة، يعني
1: الحويقة هي جزيرة في نهر الفرات.
2: نعم، ومدرستي عمر بن الخطاب جنب البيت، والسوق قريب. والدي كان يعني عنده متجر في سوق التجار، فكنت أنا بروح وباجي على طول، وكل ما بطلع من المدرسة بروح لعند الوالد بقول له أنا يلزمني دفتر، يلزمني كذا. هو ما بيعطينا إلا هو بالدكان، بالبيت ما بيلبي الحاجات المدرسة. فكان الطريق بعدي أنا من فوق الجسر اللي هلأ يعني نحن قريبين عن الجسر الجديد، وبين الجسر الجديد والعتيق هاي المنطقة اللي هلأ مهدمة كليا، يعني مأساة مثل ما قلت لي قبل شوي أنه حتى دار المعلمات في الأرض. صحيح، وقفت عليها أنا وشفتها. أنه
1: وبيت أهلك؟
2: وبيت أهلي أرض، ما في شيء نهائيا، ما عاد منه أي وجود ولا شيء على الإطلاق، لأنه هو بيت قديم. فأول ما أجا يبدو كم برميل هبط كليا، وحتى الأحجار نهبت. كان في أحجار من مثل هاي الأحجار قديمة من الخام على الباب، ما عادت موجودة، يعني راح كله.
1: علي من لا يعرف، يعني ربما حضرتك وأنت مولود في نهاية الأربعينيات من القرن العشرين، دير الزور كانت مدينة يعني لها طرز معمارية وتقاليد مدنية وتجارة وعلاقات سكانية مدنية آنذاك.
2: دير الزور يعني عديدين لا يعرفون المعنى الحقيقي أو الداخل دير الزور. هي مدينة يعني فيها وعي عالي تاريخي، يعني بتشوف مثلا بكل عائلة في 2-3 من هذا الحزب، من الحزب الشيوعي، من حزب الإخوان، من حزب البعث، موجودين مع بعض. نحن طبعا يعني عائلة أهلي كانت يمكن مختلفة، إنه كلهم كانوا أخوتي. أنا عندي 5 إخوة كانوا بعثيين نتيجة ظروف محددة، إنه هن كانوا في مرحلة نشوء البعث كانوا صاروا يعني واعين يعملوا في العمل السياسي. وكان أحد مؤسسين حزب البعث تعرف اسمه جلال السيد قرايبنا ابن عمنا، فأدخل كل العشيرة معه في الحزب. هو بعدين يقول ما كانت هاي الغاية، لكن أنا هذول الشباب كنت بعرفهم. يعني
1: أنت كان لديك علاقة خاصة مع جلال السيد لاحقاً؟
2: لاحقاً نعم، كان أبو قيس يتعامل مع كل الأجيال. أنا كنت كل ما أجي من حلب هو بينبهني بيقول لي تجي تنام عند أهلك ليلة، ثاني يوم الصبح تكون عندي. وفعلاً أنا بدرس اقتصاد في حلب، فمن أول سنة باجي ويسألني في الاقتصاد شو أخذت. عنده معرفة جلال، هو عروبي مسلم يحب العرب ويؤمن بالعلاقة معهم، يحترم الإسلام، لا يؤمن بأي فكر غربي بما في ذلك الماركسية والشيوعية.
1: سنعود لاحقا للحديث عن نظرتك للماركسية وأيضا لحزب البعث الذي أنت نعم. يعني رفضت الانتماء له.
2: أنا ما دخلت
1: على النقيض من إخوتك يعني نعم. اللي كانوا في حزب البعث. طيب بتلك الفترة كانت سوريا كلها كانت يعني للتو دخلت عهد الاستقلال بعد ذهاب الفرنسيين، وبدأت مرحلة بناء الدولة، وهذا شيء مشابه لما نسمعه الآن، يعني نحن نبني الدولة من جديد كما يقال. تلك اللحظات كيف انعكست على مدينة دير الزور، المدينة آنذاك، يعني كيف تمثل النمط المديني في حياة السكان هذا؟
2: شوف دير الزور قبل الاحتلال الفرنسي كان فيها حراك ثقافي. يعني قليل بعطيك أمثلة، إنه دير الزور فيها زعيم الحزب الإخوان المسلمين حسن هويدي، فيها زعيم من زعماء حزب البعث جلال السيد، فيها مؤسس وزعيم في الحزب القومي السوري صالح عبود، فيها من القيادات الناصرية كذا وكذا وكذا.
1: صحيح. يعني جاسم علوان،
2: كثيرين من أهل الدير عملوا تصور مثلا أنه في من دير الزور عدد قبل هذا التاريخ تعلموا في الجامعة الأمريكية في بيروت. يمكن واحد يقول معقول يعني هالبدو بعثوا قبل أولادهم يتعلموا في الجامعة الأمريكية؟ في كذا يعني محامي وكذا طبيب تعلموا في الجامعة الأمريكية. فالدير
1: دكتور صائب مثلا،
2: دكتور صائب ولا مثلا الاستاذ مثلا نضلي كان قومي عربي تعلم في محامي، تعلم في الجامعه الامريكيه، وعدد كبير من.
1: لكن انت في مدرسه عمر بن الخطاب كان احد مدرسيك شخصيه ستكون يعني احدى الشخصيات الرهيبه في تاريخ سوريا مستقبلا، وهو فايز النوري رئيس محكمه امن الدوله.
2: صحيح حقيقه نعم، كان الأستاذ فايز علمني بالصف الثالث والرابع مادة الرسم. هو يعني شخص يعني فني وبيرسم ويعزف موسيقى،
1: وبنفس التوقيت هو كان رئيس محكمة أمن الدولة اللي يحكم بالإعدام،
2: وبعدين صار يعني رئيس محكمة.
1: يعني هتلر كان أيضا يرسم، هتلر كان مشغوف بالرسم.
2: صحيح هذا هذا هذا ينفي القول بأنه الفنانين هم يعني ألطف الناس أو أسهل الناس أو لا هو كان يعني بذكر أنا تماما لما صارت الوحدة، أنا كنت ما زلت في مدرسة عمر الخطاب، عمل لوحة كبيرة لجمال عبد الناصر
1: هو
2: إيه. وكان بعثي يعني، ويعني ما بإمكاننا الآن بعد يعني كل هذه المرحلة إنه نتحدث عن.
1: طيب
2: عدد من أساتذتي أنا كانوا بعثيين كثيرين من في مدرسة عمر بن الخطاب. في دير الزور البعث انتشر جدا قبل عام 58. حتى أنا كنت وأنا صغير بروح على الحزب، على حزب البعث، بروح بشرب فيه نيمو ميلو، بشرب فيه نومي بيعملوا الديش هذا الليمون
1: الميبس. طيب شو سبب دكتور، شو سبب يعني كثرة المقبلين على الفكر القومي في المنطقة الشرقية وخاصة مدينة دير الزور باعتبارها الحاضرة الأبرز بالمنطقة الشرقية؟
2: يمكن شوف سؤال جدا وجيه. أنا بلاحظ أنه في المدن الكبيرة يغيب الفكر القومي، يظهر ينتشر أكثر الفكر الديني. يعني إذا كان قسنا نحن حلب دمشق الزور ما كانت في هذا الشكل في الفكر الديني، كان فيها لكن قليل وضعيف. حتى يعني مثلا الدكتور حسن هويدي اللي هو يعني زعيم الإخوان المسلمين غزب في دير الزور، أنا بذكر تماما هاي
1: في الانتخابات
2: 1961 ما نجح في المدينة، مع أنه المدينة يعني تجمع عليه، هو من الأخلاق ومن الخدمة للناس، طبيب يخدم الناس، لكن ضعيف الفكر الديني في دير الزور. وثانيا كانت تلعب العشائرية، فكان لازم تكون مثلا أنت يعني ضعفي ومن عشيرة قوية بتنجح.
1: فإذا يعني نحن لما نتكلم عن مدنية دير الزور لا نستطيع القول أنه هي تخلصت من العشائرية تماما، على الرغم من أنه أنت واحد من الناس كان بأسرتك من ظهر وخرج إلى الشارع ليسقط العشائرية ذات يوم.
2: نعم. لا بس
1: شقيقك راشد.
2: نعم أخي راشد هتف في إحدى المظاهرات في دير الزور تسقط العشائرية العمياء، كان هذا لقاء استهجان المدينة، كيف تسقط العشائرية؟ لكن العشائرية تطورت مع دخول الأحزاب، صار طبعا يمكن بكل مكان حزب من الأحزاب، نتيجة الأمين العام بيجيب كل أصدقائه وجماعته وعشيرته.
1: يعني العشائرية تطورت بدخول الأحزاب أم الحياة الحزبية السياسية تدهورت بسبب تأثير العشائرية؟ تسمح لي أخذ منك الجواب بعد الفاصل، لأنه سندخل في موضوع هام جدا فيما يتعلق بعلاقة الريف والمدينة في دير الزور إذا سمحت. فاصل أعزائي المشاهدين، نواصل بعده شهادة الدكتور قيسير رداوي للتاريخ.
3: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
4: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
3: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال والحقيقة أشمل من الخبر.
1: دكتور، قبل الفاصل وقبل أن ننتقل إلى هذا الركن الجديد من أركان قصر أسعد باشا العظم، كنت أسأل حضرتك عن تأثير الحالة العشائرية في دير الزور ومحيطها على الحياة السياسية الحزبية آنذاك والحياة العامة.
2: الحقيقة أستاذ إبراهيم يعني هناك تأثير، لا يمكن أن نقول لا، لأنه دير الزور يعني يوجد فيها عشائرية في بداية نشوء الأحزاب، والأحزاب لعبت دور في تنشيط العمل السياسي، وبالتالي يعني دخلوا عدد من أبناء العشائر في الأحزاب. ربما يعني لا يمكن أن تكون نفس التأثير لكل الأحزاب اللي في دير الزور.
1: كيف يعني؟
2: يعني مثلاً أنا أعتقد إنه مثلاً حزب البعث كان فيه دمج بين العشيرة والحزب، في حين إنه هذا التأثير ضعيف جداً في حزب الإخوان المسلمين، وقد يكون موجود في الحزب القومي السوري لكنه أيضا ضعيف، ما هو بنفس الحجم، ربما لأسباب متعلقة في العشيرة ومتعلقة في زعامات الأحزاب، لكن يعني بشكل عام هناك تأثير.
1: يعني لا أستطيع منع نفسي من التفكير بأحزاب أخرى ومناطق أخرى في سوريا تأثرت آنذاك بهذا الوضع. يعني أيضا يمكن أن تلمس هذا في الحزب الشيوعي، يعني مثلا الحزب الشيوعي بسبب قيادة خالد بقداش الكردي كان هناك تواجد كردي كبير يعني في الحزب.
2: صحيح في هي يعني القيادة
1: هي ليست خاصة بدير الزور.
2: تمام، القيادة يعني تلعب دور، القيادة وال يعني أيضا الأكفاد، لأن هم تجمع يؤثر في الحزب، ووجدوا أن الحزب الشيوعي يعبر عن تطلعاتهم أكثر من باقي الأحزاب، يعني لا يمكن أن يكون مثلا كردي في حزب البعث أو كردي في الحزب القومي السوري. التأثير يعني نتيجة للأفكار ونتيجة لزعامة الحزب.
1: لكن الآن بعد مرور يعني عشرات السنين الآن بدأنا نرى العشائرية تعود إلى دير الزور، وخاصة في يعني تمثيلات مجلس الشعب واختياراته والحياة العامة بشكل أوسع. هل هذا نوع من الردة عن المدنية في دير الزور أم ماذا يعني؟
2: للأسف يعني أنا حقيقة يعني أعتقد أنه ظاهرة سلبية أن نعود. نحن انتهينا من العشائرية، نحن أصبحنا في الأحزاب، والأحزاب تنضبط من عقد اجتماعي. الحزب أي حزب يؤمن بالمواطنة المتساوية، العشائرية لا تؤمن بالمواطنة المتساوية، تميز.
1: يعني نحن حين تقول نحن من أنتم؟
2: لا، الناس، كل الناس، كل الناس، كل الناس.
1: أنتم النخب ولا كل الناس؟
2: كل
1: في فارق.
2: كل الناس، كل الناس، وخصوصا النخب. يعني النخب تؤمن وتسعى إلى أن تحصل على المواطنة المتساوية، وهذا حق يعني وشيء صحيح وإيجابي. فلا يمكن أن نعود نحن الآن بعد أن قطعنا هذه المسافة أن نعود إلى العشائرية من جديد. يعني هذه عودة إلى الخلف. هلأ لا يعني ذلك أني أنا بنفي وجود العشيرة أو لا أؤمن بالجانب الإيجابي من العشيرة. أنا مع العشيرة في موضوع التعاون، في موضوع الائتلاف، في موضوع المشاركة، في موضوع المساعدة للضعفاء في العشيرة. في نواحي إيجابية، يعني العشيرة مو كلها سلبي. لكن عندما يصبح الهم الوطني وندخل العشيرة، هنا المشكلة. يصبح هناك تمييز بين العشائر وتمييز داخل العشيرة الواحدة حتى. لذلك يعني هذه عودة ليست صحيحة. بالمناسبة أخي إبراهيم، حنا بطاطو بحث في هذا الموضوع، وأنا يعني استغربت أنه هو كيف في عند دراسته للمنبت، المنبت القيادات، قيادات البعث، أخذ العشيرة.
1: هو ذهب إلى دير الزور، في
2: ذهب إلى دير الزور وأخذ العشيرة، ولاحظ أنه هذه يعني حتى الأعمى يلاحظها، لاحظ أنه حزب البعث من عشيرة واحدة محددة. لكن هو بحث أيضا في العشائر الثانية، في العشائر اللي موجودة في جبال العلويين وفي العشائر
1: على الفلاحية عموما.
2: لكن في في في في دير الزور صحيح يعني العشائرية كانت موجودة في بعض الأحزاب، وخاصة
1: يعني
2: في
1: دكتور البعض. ما يلفت النظر هنا يعني حضرتك لست الضيف الأول اللي أتحاور أتشرف بالحوار معه، ويبدي نوع من الإنكار لوجود وتأثير العشيرة. إنكار هذه الحالات وهي موجودة وقوية من قبل المثقفين، يعني هل يجدي نفعا؟
2: لا، يعني لماذا تنكر العشيرة إذا كنت تبحث عن يعني النواحي؟
1: أنت تقول انتهينا منها.
2: لا، بقول انتهينا منها كتأثير سياسي، كتأثير انتخابي. أنا ما أقبل إنه العشيرة يعني تنتقي شخص منها غير كفؤ، وهذا يحدث. لكن أنا قلت لك إنه في للعشيرة أيضا وظيفة اجتماعية، وظيفة إيجابية. يعني موضوع التعاون في العشيرة إيجابي، موضوع المشاركة في الأفراح إيجابي، المشاركة في الأحزان إيجابي.
1: يعني بشكل فولكلوري، يعني لا انت لا كأنك لا بدك العشيرة لا تستمر كتراث.
2: لا، أنا بدي العشيرة تستمر في دورها الاجتماعي. العشيرة في لها دور اجتماعي، ما ليست يعني.
1: لكن في النهاية
2: لكن العشيرة تتدخل في السياسة، هذا الذي لا أقبله أنا. يعني أنا
1: لا تقبله، ولكن الواقع يقول أنها التهمت السياسة.
2: أنا أعتقد

0: من تقصد كيف ومن؟
1: لا لا يعني أنا أرفض لأنه عديد الأسماء، أنا أرفض أن أدافع عن شخص كان مثلا شبيح بسبب العشيرة. خليني بأخذ مثال، أنا أرفض اليوم أنا كخشاني أني أدافع أنا عن مجرم لأنه من عشيرتي، ما أقبل أنا فيها وهكذا. يعني مؤسف هذا الموضوع.
0: كانت هاي الحالة طاغية في فترة الخمسينيات أثناء دراستك في مدرسة عمر بن الخطاب والأشياء التي شاهدتها أنا ذاك في الحياة العامة؟
1: يا أخي بيسوس، يعني الباحثين والمراقبين يعتقدون أنها يعني شيء جديد. بيسوس هي يعني هي ميراث لماري وعشتراس. دير الزور كانت تطعم، إذا أخذنا أبعد شوي منطقة سلفرات تطعم 80 مليون يا أخي. فيها ثقافة، فيها كتب. الآن إذا حسبت عدد من 100 سنة اليوم، عدد المؤلفين الداريين بتشوفه مو قليل. إذا حسبت عدد الجامعيين بتشوفه مو قليل. وأنا أعمم، ليس المدينة فقط، كلياتنا المدينة والريف أصبح فيها كم هائل من المثقفين، كم هائل من الشهادات الجامعية، كم هائل من الأطباء والمهندسين وأساتذة الجامعة.
0: أنتجتم يعني قيادات ورؤساء وزراء بعهود عديدة، لكن بالنهاية يعني الآن أنتم أمام اختبار الحالة المدينية التي يعني تنتظر أن يعني تنقذ مدينة دير الزور وقيمها.
1: هذه تحتاج إلى وعي وإلى عمل وإلى إخلاص، وأيضا تحتاج إلى مساهمة الدولة. هلأ واحد بيقول لي يا أخي أنت دائما الدولة الدولة الدولة. نعم، الدولة هي القائد يا أخي. الدولة مكلفة، سنتحدث بعد قليل، الدولة هي المكلفة في إسكان الناس، في تعليم الناس، في صحة الناس، في إيجاد عمل للناس. هذه وظائف الدولة حتى في النظام الذي سنتحدث عنه بعد قليل.
0: طيب، جاءكم في نهاية الخمسينيات جمال عبد الناصر، ودخلت سوريا كلها وليس فقط دير الزور، دخلت في عهد سياسي اقتصادي أمني توجه مختلف تماما عما كانت عليه. كيف رصدت أنا ذاك، كنت طفل طبعا، وكيف ترصده الآن هذا التحول خاصة في دير الزور وسوريا عموما؟
1: في عهد الوحدة دخول عبد الناصر زعزع الأحزاب، خلاها بتنقسم. يعني مثلا حزب البعث عبد الناصر خلخله للحزب،
0: هو اشترط
1: على مستوى دير الزور،
0: اشترط حل
1: على مستوى دير الزور، خلخله وعديدين خرجوا من الحزب باتجاه احزاب ثانيه، ونشات عنه حركه الاشتراكيين العرب او الوحدويين الاشتراكيين او هذا كله من خلخله حزب البعث، مثل ما حدث في كل سوريا، حدث ايضا في دير الزور. يعني في ظروف جديده اليوم، شايف أنت أنه في، أنا أتمنى أنه اليوم تحدث الخلخلة على مستوى العشيرة، لأنه نحن بحاجة إلى عقد اجتماعي جديد يؤمن لحمة كل الناس ويحقق هذه المساواة بين الناس، يحقق العدل والمساواة، يحقق مواطنة لكل المواطنين، مواطنة حقيقية. ننتهي من المحسوبيات، وننتهي من الـ يعني كل أنواع الدعم غير طبيعي.
0: بس هذا الكلام دكتور حكى عبد الناصر، وحكته الوحدة وقيم يعني الوحدة السورية المصرية آنذاك، ونادت بالعمال والفلاحين وحقوقهم وأممت الأملاك. يعني هل هذا كان تجربة من وجهة نظرك تجربة فاشلة؟
1: هذا أنا بنفيه يعني جملة وتفصيلة. أنا كل تدخل للدولة في سبيل تدخل مادي في سبيل حماية العمال والفلاحين بشوفه كلام غير صحيح.
0: كيف؟
1: يعني يمكن
0: غريب طبعا.
1: لا يمكن، يبدو للوهلة الأولى غريب. لا يمكن أن تحقق للناس بما يسمى بالقطاع العام أو بالاشتراكية تحقق لهم المساواة. ثبت في التجربة القاطعة في كل مكان لا تحقق المساواة. المساواة تتحقق عندما تقوم الدولة إلى جانب نظام للحرية الاقتصادية، نتحدث عنه بعد شوي، إلى جانب هذا النظام في مهام للدولة الاجتماعية، وهذه هي الحقيقة. لكن انت بتقول لي انه لا

0: والله أنا بعمل معمل قطاع عام، هذا ما بيحقق لا للعمال ولا للناس العاديين، بيحقق فقط هذا القطاع العام، هو قطاع خاص، هذا القطاع الحكومي الذي في خدمة الحكومة وفي خدمة الاستبداد وفي خدمة الأتباع. هذا ليس لا يشبه في العام أو ليس فيه من العام إلا الاسم الخطأ.
1: طيب ما الذي فعلته الوحدة بسوريا اقتصاديا آنذاك؟
0: فيما يتعلق في الاقتصاد، ارتكبت النظام الوحدة ارتكب خطيئة كبيرة جدا في تأميم، في التأميم الهام، التأميم الضخم اللي حدث في تموز عام 61، كان تأميم هائل. وطبعا يعني هذا التأميم أجا مو فقط هو اللي كان الكارثة، سبق هذا التأميم في أيام أديب الشكلي، صار توسع للقطاع العام لأنه أديب الشكلي كان يحاول تشديد القبضة الأمنية أو قبضة السلطة، كان يطمح إلى سلطة قوية، لذلك بدأ يهتم بالقطاع العام. وعبد الناصر نفس الشيء، اهتم بالقطاع العام من أجل القبضة الأمنية، من أجل زيادة قبضة الدولة على البلاد والعباد. كان لذلك كل التأميم عملية أضرت بسوريا.
1: قبل التأميم يعني حصل تغيير بالوجهة الاقتصادية السورية آنذاك؟ يعني مما قرأت وتابعت يعني عند شخصية أخرى غير جمال عبد الناصر وغير أديب الشيشكلي، وهي خالد بيك العظم، يعني سليل الأسرة التي نحن في ضيافتها الآن. خالد بيك العظم بذهابه إلى موسكو، إلى الروس، إلى الاتحاد السوفيتي آنذاك، هو غير من وجهة سوريا من الغرب إلى الشرق، وهذا التغيير ربما لازلنا ندفع ثمنه حتى الآن.
0: هو خالد العظم ما غير، هاي التحالفات يعني لا يمنع أن تكون مع نظام الحرية الاقتصادية والتحالف مع شيء
1: اشرح لي أنت أستاذ، يعني حضرتك المفكر الاقتصادي، نحن نحتاج أن نفهم كيف تغيرت الوجهة وماذا يعني أن يكون لك وجهة اقتصادية.
0: لا لكن لكن لكن يعني العظم، قال العظم كان موقفه واضح تماما في أنه يدعم نظام للحرية الاقتصادية.
1: ليش راح تحلف مع السوفييت؟
0: كان بحاجة للسوفييت، وهذا لا يمنع. يعني أنت اليوم تعتقد أنه أي نظام ألا يحق له أن يتحالف مع السوفييت؟
1: لا، أنا أطرح الأسئلة فقط.
0: ألا يتحالف مع الصين؟ لماذا لا؟ إذا أنا بحاجة إلى دولة تمول لي سدود وتعطيني أسلحة، لماذا لا أتحالف معها؟ لكن شريطة أن أحافظ أنا أن لا تدخل في نظامي الاقتصادي الواضح المبني على مبادئ علم الاقتصاد في الحرية الاقتصادية.
1: يعني خلينا شوي نكون مع فهم الناس. يعني أنا اشتكيت لحضرتك قبل أنه الناس، وأنت أيضا اشتكيت لي أنه الناس تقول أنه فهم المفكر الاقتصادي ولغته هي أعلى من المستوى.
0: نعم. حدث مثل هذه الشكاوى، يعني كثيرين يشتكوا لي أنه أنت يعني تحدثنا أعلى مما نفهم أو لا نستطيع أن نفهم. أنا كنت أجيب أنه أنا يعني أتقيد في علم الاقتصاد، إذا كان أنا تحدثت أقل في لغة أسهل بكثير يعني ممكن أني أخرج عن مبادئ.
1: لكن أنا لن أطلب منك أن تحدثنا بلغة أبسط، أنا أريد أن نتواطأ مع الناس لفهم فكرة، هل فعلا هناك شفرة اقتصادية للوجهة الاقتصادية؟ هل هناك كود؟ يعني هل أنا إذا تعاملت مع العالم الغربي غير إذا تعاملت مع جهات مع الصين أو كذا اقتصاديا؟
0: أبدا.
1: كيف يعني؟ اشرح.
0: لأني يا أخي اليوم العالم أصبح يعني واحدة، في اليوم لا تستطيع أن تعيش أنت بمعزل عن العالم. اليوم لا تستطيع، لأنه العولمة أصبحت في كل مكان، في كل بيت، في كل سلعة، حتى السلعة تنتج منها أقسام في دولة وأقسام ثانية في دولة ثانية وأقسام في دولة ثالثة، كيف لا تتعامل مع بعضها البعض؟ لكن هذا ما علاقته في النظام الاقتصادي. اليوم النظام الاقتصادي الناجح في العالم والمهيمن على العالم، النظام الناجح هو نظام الحرية الاقتصادية. لا يوجد نظام آخر. خلينا نتحدث عن الأنظمة في مرحلة الانتقال. هلا بجوز أنت بتسألني سؤال إنه يا أخي في الانتقال شو النظام اللي لازم يكون؟ حتى في مرحلة الانتظام أي نظام فشل فيما عدا أنظمة الانتقال إلى نظام الحرية الاقتصادية. هذا هو النظام الناجح في جنوب أفريقيا، في رواندا، في فيتنام، في كل مكان، في كل مكان.
1: طيب كانت سوريا آنذاك لما كان خالد بيك العظم رئيس وزراء وقرر في أواسط الخمسينيات الذهاب إلى روسيا وتوقيع اتفاقيات السلاح وكذا،
0: صحيح.
1: هل كانت سوريا في مرحلة انتقال؟
0: لا، كان كان كان هلا سوريا في تلك المرحلة، يعني من عام، يعني خلينا نقول حتى من الخمسين كانت تتقاذفها الدول، تتدخل فيها الدول. إذا لاحظت، إذا درست الأثر، ولذلك كان في أثر أمريكي، كان في حلف بغداد، كان في روسيا
1: وبريطانيا،
0: تدخلات كانت في كل في كل في كل مكان.
1: لكن دكتور خالد بيك العظم بما قرأنا له في مذكراته كان ينتقد توجه دولة الوحدة الاقتصادي منذ اللحظة الأولى، يعني فهذا يعني أنا لديه توجه آخر. كان توجه دولة الوحدة كان توجه اشتراكي، وأنت لا تحب الاشتراكية.
0: لا لا، أنا أحب العدالة. لو كانت الاشتراكية تصنع عدالة لكنت معها على طول الخط. كان خالد العظم يعي تماما مساوئ القطاع العام. القطاع العام الذي يعتقد بعض الناس أنه اشتراكية، هو ليس له علاقة بالاشتراكية. القطاع العام هو قطاع الدولة، قطاع، وهذا القطاع إذا كان في دولة استبدادية يصبح القطاع قطاع الاستبداد، لأنه بيكون مهمته هي تجميع المؤيدين واستخدام المؤيدين والمطبلين.
1: طب أنت
0: والمنتفعين.
1: ليش ما بتحب الاشتراكية يعني؟ أنت
0: لا، أنا بعتقد مهيك، أنا بعتقد بالعدالة الاجتماعية، وبعتقد أنا أيضا أكثر من ذلك إنه الإنسان يسعى لمصلحته الخاصة أكثر مما يسعى للمصلحة العامة. ولكن إذا الإنسان اختار مصلحته الخاصة بشكل علمي وصحيح ومفيد تلتقي مع المصلحة العامة. يعني مثلا أنت الآن وأنت تقوم بهذا البرنامج معي، أنت جهزت في سبيل مصلحتك الخاصة، في سبيل أن تبدو أستاذ إبراهيم الناجح في ما تضحك الناجح في في في في إدارة الحوارات.
1: شكرا.
0: هذا لمصلحتك الشخصية.
1: هذا اعتز بها.
0: هو لمصلحتك الشخصية، ولكنه يصب في المصلحة العامة، لأنه أنت عم تنقل للعامة أيضا، تنقل للناس شيء مفيد. إذا التقت المصلحة العامة والخاصة. أحيانا ما تلتقي. إذا واحد يعمل في في في إنتاج الممنوعات لمصلحته الخاصة، قد تكون لمصلحته الخاصة، هذه ضد المصلحة العامة.
1: من هنا أنت معجب بأفكار آدم سميث، يعني تعتبره هو عرابك الشخصي.
0: أبو الاقتصاد السياسي، آدم سميث أبو الاقتصاد السياسي، وريكاردو أيضا يعني أبو الاقتصاد السياسي. الحقيقة يعني بني الاقتصاد السياسي يا أخي، الاقتصاد خلينا مشان ما نخلط، لأنه بعض الناس يعتقدون أنه الاقتصاد السياسي غير الاقتصاد. علم الاقتصاد مثله مثل باقي العلوم، مثله مثل علم الفيزياء، علم الكيمياء، علم الأحياء، له قوانين. علم الاقتصاد فيه قانون العرض والطلب، فيه قانون التكلفة، فيه قانون الربح، فيه قانون الفائدة، فيه قوانين، فيه قانون المنافسة. هذا هو علم الاقتصاد. لكن يختلف عن قوانينه، تختلف عن حدة تطبيق القوانين في الفيزياء وفي الكيمياء مثلا، لأنه هنا يتدخل السلوك الإنساني في علم الاقتصاد، وهنا صعوبة. لذلك يقولون أن علم الاقتصاد علم صعب جدا وسهل جدا، لأنه السلوك الإنساني عندما يتدخل يفسد القوانين، بينما لا يتدخل السلوك الإنساني. يعني مثلا عندما نقول أن الحديد يتمدد بالحرارة، الحديد يتمدد بالحرارة، حتى لو نص الشعب قال لا يا أخي الحديد ما بيتمدد لأنه الدنيا باردة، مو صحيح.
1: يعني تبقى الحقيقة القانون العلمي،
0: حتى إذا كان كل سكان دمشق قالوا لا يا أخي هذا الحديد صيني ما يتمدد، صيني ما بيتمدد، مو صحيح، يتمدد. لكن إذا قالوا عن بضاعة يتدخل فيها السلوك الإنساني، ممكن يهبط سعر هذه البضاعة، لا تتحدد بالعرض والطلب. هون الفريق بين القوانين. بعض الناس لا يعتقدون أن علم الاقتصاد فيه قوانين، والبعض يعتقدون أن القوانين هي فقط للعلوم البحتة. القوانين أيضا في علم الاقتصاد، ولكن في علم الاقتصاد طيب. تتأثث بعلم النفس وفي الإشاعة وفي السلوك الإنساني بشكل عام.
1: طيب أنا أستأذنك بالذهاب لفاصل والعودة للحديث عن غرابة خروجك من بيئة وبيت كله مؤمنين بالاشتراكية وحياة سياسية عامة اشتراكية، بينما أنت الوحيد الذي لم تذهب باتجاه البعث ولم تذهب باتجاه الأفكار الاشتراكية، وهذا أمر يعني لعلك توضحه لنا بعد الفاصل من فضلك. فاصل أعزائي المشاهدين، نواصل بعده حوارنا في شهادة للتاريخ مع الدكتور تيسير الرداوي.

0: دكتور تيسير، شقيقك المرحوم راشد رداوي كان واحد من القيادات البعثية الحزبية في دير الزور، وتم اعتقاله وإعدامه في سجن تدمر. وكثيرين من المقربين منك ومن أسرتك ومن حياتك التي يعني تطور فيها فكرك كانوا ينتمون لهذا التيار. لماذا لم يثر اهتمامك البعث؟
1: الحقيقة أنا لما يعني بدأ وعيي يتشكل كانت تجربة البعث سقطت. كيف سقطت؟ سقط البعث عندما استولى على السلطة بانقلاب عسكري، وهذا
0: الثامن من آذار عام 63.
1: نعم، هذا بشهادة كل البعثيين المتنوعين القدامى. كل البعثيين القدامى يقولون ما دمنا اخترنا هذا الطريق فقد سقط البعث، خصوصا جلالة السيد يعتقد أن وصول الحزب بالعنف ليس من مبادئ الحزب.
0: طيب كيف كان بعثي وكان هو أصلاً حزب البعث في تعريفه الأساسي في أول كلمة هو حزب انقلابي؟ معظم القادة كانوا يؤمنون بالانقلاب، منهم أكرم الحوراني ومشعل عفلة،
1: اعتقدوا أن الانقلابي كلمة انقلابي تعني استخدام العنف. جلال هو جلال وقف ضد هذه الكلمة الحقيقة انقلابي، ولكن يعتقد أيضاً حتى لو استعملت فلا تعني الانقلاب بالقوة بالعنف، تعني التبديل يعني في الانقلاب التبديل. بغض النظر عن كل جواب على سؤالك، هذا كلام صحيح، أنا يعني من بداية تشكل وعيي ما كنت أعتقد في، لأنه بسمع دائما أنه هذا الحزب ما في عدالة، ما في مساواة، سلطة وثم بعد ذلك بدأ الحزب يعني يتخلى عن كل مبادئه.
0: كيف قضيت
1: بدأنا
0: الستينيات؟
1: في الفساد وبدأنا
0: كيف
1: في
0: قضيت الستينيات وأنت الآن في ريعان الشباب؟ يعني بدأت مرحلة خلاص، أنت الآن تدرك تماما ما الذي يدور من حولك.
1: أنا بعيد عن العنف الحقيقة، يعني لا يستهويني العنف ولا تستهويني الثورة. يعني
0: لا تستهويك الثورة؟
1: لا تستهويني، لأنه دائما لها مفاعيل ليست إيجابية.
0: بالمناسبة نحن هنا الآن أنا وأنت
1: تنتهك.
0: بفضل ثورة، يعني ثورة
1: لا
0: السورية.
1: هذه ليست ثورة دموية، أنا مقصود الثورة التي مثل ما يقال يعني أنها تأكل بعضها، يعني أو يأكلون بعضهم الثوار. الحقيقة يعني العدالة والمساواة بتأخذ جزء كبير من تفكيري أنا. وبعد ما سافرت أنا لفرنسا يعني صح الموضوع توضح معي.
0: سنصل
1: أكثر
0: إلى فرنسا الآن أكثر. أنا أريد أن أعيدك إلى دير الزور، تلك السنوات التي قررت فيها القيادة البعثية تدمير مدينة دير الزور للمرة الأولى، ليس هذا الدمار، ولكن حين قررت اجتثاث الدير العتيق الذي هو يشبه مدينة معلولة وغيرها، مدينة دير الزور جرفت بالكامل وأنت كنت تعيش في هذا المكان. كيف كان دير العتيق؟
1: لاحظ هذا الفعل لو كان هناك ديمقراطية ما كان حدث، لو كان هناك مجلس مدينة، مجلس بلدي ما كان حدث، كان الناس وقفوا. الأصوات اللي وقفت ما حدا أخذها بعين الاعتبار، لأنه كانوا الثوريين يعتقدون أنهم دائما الصح، ولذلك المحافظ معه 5-6.
0: ما الذي حدث آنذاك؟
1: معه 5-6 قالوا أنه هذا يعني هو بقايا ولازم نتخلص منه، علما بأنه جميل، هو يعني هضبة أو جبل صغير في وسط المدينة، من أجمل ما يكون
0: هو المدينة القديمة،
1: من أجمل ما يكون كان المدينة هو كان سمي بعدين دير العتيق، هو المدينة. وأنا كنت وأنا صغير الحقيقة يعني بعدي منه بروح على بيت جدي من الحويقة باتجاه الجامع الحميدي، كان يعني خصوصا في الصيف بارد ولطيف، والناس كانت بتنظف أمام بيوتها، وكان في جامع صغير من أجمل ما يكون. هذا في مكان ثاني، مونمارتر ما هو أحلى، في باريس
0: مش بالمونمارتر
1: مو أحلى، مونمارتر مو أحلى، في تونس الآن في شو بيسموها
0: سيدي بوسعيد
1: عملوها مكان للفنانين، يا أخي من أجمل ما يكون. طيب إحنا ما كان بإمكاننا إنه هاي البيوت حتى لو ما سكناها نعطيها، نعملها مكتبات، نعملها مكان رسامين، نعملها مكان ندوات، نعمل مركز ثقافي فيها، ممكن أفضل بكثير، ولا نشيلها كلياتها ونظل سنتين تكلفنا، يعني كلفتنا ملايين الملايين منشان نزيلها ونعمل مكانها 5-6 أبنية إسمنتية ما إلها أي.
0: يعني هذا الفعل كان محو لهوية المدينة برأيك؟
1: هذا الفعل كان هو فعل اعتباطي نتيجة قناعة أولي الأمر بأن هم يملكون العقل والناس لا تملك العقل. يعني هم يملكون الصح. أنا أقول لك لذلك لو كان هناك مجلس مدينة منتخب ما يعمل هذا العمل. هذا العمل السيء جدا.
0: متى غادر دير الزور؟
1: أنا يعني انتقلت بعد ذلك إلى جامعة حلب في عام 68 ودرست 4 سنوات في جامعة حلب وظليت أيضا يعني مثل ما تقول أنت معادي للفكر الذي يعتقد بالعام. وبعد ذلك
0: يعني لا في حلب لأن نحن انتقلنا إلى مكان آخر أيضا كانت تجري فيه تحولات ضمن سوريا التي شهدت وصول حافظ الأسد إلى الحكومة.
1: صحيح. كانت دائما أنا في كل مرة يحدث فيها تبديل باتجاه الدعاية الديمقراطية كنت بأيده. أنا أيدت لذلك حافظ الأسد في البداية.
0: تأيدت حافظ الأسد.
1: نزلت يعني أنا وقفت ضد الإضراب اللي قام ضد حافظ الأسد لأنه حافظ الأسد كان يقول نحن سنقوم بعمل جبهة وطنية تقدمية ونحن سنقوم بإعطاء الناس الحرية ونحن سنكون مع القطاع الخاص ونحن سنكون مع المنتجين. الوعود كانت وعود عظيمة جدا. هذه هي الوعود.
0: بس هو وصل أيضا بانقلاب، وصل للحكم بانقلاب وأنت ضد التفكير بانقلاب آنذاك.
1: هو وصل بانقلاب ولكن يعني كان الانقلاب على الانقلاب هو إيجابي لذلك. ما دام الانقلاب على الانقلاب فهو إيجابي. لذلك أنا يعني كنت أعتقد أنه هو عمل جيد إذا كانت هذه الوعود صحيحة. لكن تبين يعني بعدين بعد سنة سنتين ثلاثة أنه كلام دماغي.
0: عشت بحلب بجو أكاديمي وأنت تعشق الحياة العلمية الأكاديمية وصولا إلى أطروحة الدكتوراه التي لاحقا بعد سنوات ستكتبها أيضا في التعليم وفي جدوى التعليم وفوائد التعليم. تلك السنوات في حلب كانت سنوات أيضا فوارة ثقافيا وسياسيا وفكريا لكن أيضا هي شهدت التحولات ومن هذه التحولات الاقتصادية. هل رصدت آنذاك التحول الاقتصادي في سوريا؟
1: الحقيقة من بداية البعث حتى السقوط كان نفس السيناريو ونفس التمثيلية. كانت تمثيليات الإصلاح. كل كم سنة لما يتأزم الوضع يصير استصلاح. بيصير برنامج للإصلاح. منقول برنامج الإصلاح، لجنة الإصلاح، الإصلاح القطاع الصناعي، إصلاح القطاع الزراعي، إصلاح الجمعيات إلى آخره. كانت فقط لإلهاء الناس. أنا هاي اللي سميتها دائما بعيدها بقول سياسة الاستبغال.
0: طيب حقوق الفلاحين التي قيل ونسمع ونقرأ أنها استردت عبر هذه السياسات وتطوير الريف وإلى آخره، كل هذا لا تؤمن به؟
1: يا أخي
0: يعني أسألك بصراحة.
1: اسأل الفلاحين يا أخي، اسأل الفلاحين هل تحسنت حياتهم؟ هل تحسنت حياة الفلاحين؟ حياة الفلاحين المعيشية تحسنت؟ هلأ الموضوع الإصلاح الزراعي هذا موضوع آخر.
0: فلاحين هجروا الريف وسكنوا المدن
1: مشان ما ندخل في في في اشتباك أو في متاهة. لأنه البعض هلأ يظن أني أنا أيضا ضد الإصلاح الزراعي. لا، الإصلاح الزراعي في أوروبا وفي كل مكان هو إصلاح توزيع الأرض على الفلاحين هو حقيقة، ولكن يجب أن تكون منظمة ضمن آليات يعني ما تؤدي إلى تفتيت الملكية الزراعية. هذا أنا معه وكلهم كانوا معه.
0: طيب بلا تأميم كيف بدك توزع الأراضي؟ أي أراضي؟
1: بلا
0: تأميم، لا، بلا استيلاء على أملاك من سموا بالإقطاعيين.
1: لا أنا معه، أنا مع توزيع الأراضي، أنا مع الاستصلاح الزراعي، أنا معه. لكن مو معه إنه أنا بعطي الفلاحين كل واحد قطعة أرض وبعدين هو يفلتها ويمشي ما يشتغلها أو يتدنى الإنتاج فيها إلى النصف أو تتدنى الإنتاجية إلى الصفر. لا، مو هذا الكلام. أنا برأيي إنه كان يجب أن يكون هناك مثل ما حدث في الدول الناجحة إنه انتقلنا مثل الصين مثل أي دولة، انتقلنا قسمنا الأرض ولكن تركنا الفلاحين يعملون ضمن مجموعات
0: تعاونيات
1: تعطيهم حق. لكن اللي حدث عندنا في التعاونيات السورية كانت باب للاتزاق وللنهب وللفساد.
0: طيب بإشارة لعلها ليست عودة إلى الحالة العشائرية وعلاقتها بهذا الذي تتفضل به، كثير كما تعلم يعني من الفلاحين الذين حصلوا على الأرض بعد أن انتزعت من ملاكين كبار قاموا بإعادة الملكية للشيخ والإقطاعي، وحصل هذا في الجزيرة يعني مع شخصيات معروفة.
1: نعم نعم، العملية ما هو فقط أنه أنت بتملك الفلاحين، العملية أنه أنت بتعلم الفلاحين كيف يعملوا في الأرض بشكل منتج يعني ويكون عائدها لهم. هذا هو المبدأ. يعني أنا يعني أوزع الأراضي مشان أقول إني أنا وزعت الأراضي ولا مشان أحسن حياة الفلاحين؟ ما هي الغاية؟ ما هو الهدف؟ الهدف هو تحسين حياة الفلاحين. إذن إلى جانب ذلك يجب أن يكون هناك عمل منظم لزيادة إنتاجية الفلاحين.
0: ما تحسنت حياة الفلاحين بريف دير الزور؟
1: التطور يعني. الذي حدث هو تطور طبيعي، لا دخلت المدارس
0: يعني والمكننة والكذا وإلى
1: أيضاً يعني إذا كان إحنا جينا قلنا إنه كل النظام السابق ما أدى أي شيء، هذا كلام غير صحيح، لأنه التعليم امتد توسع مثل كل دول العالم. توسع التعليم وكثيرين من أبناء الريف حصلوا على شهادات جامعية وأصبحوا أطباء ومهندسين بفضل التعليم، ودخل إلى حد ما دخلت الكهرباء، دخلت المياه، لكن بشكل عام ما ارتفع مستوى حياة الفلاحين.
0: يعني عندي سؤال وأتمنى أن يتسع صدرك له وصدر السادة المشاهدين، يعني هل تشعرون أنتم أبناء المدن أنه كان من الأفضل أن نطور حياة الفلاح على أن يبقى في الريف، أو كما حصل هذا الفلاح تطور ودرس وذهب وأصبح يسكن المدينة الآن وهجر الريف؟
1: أنت بتعرف في ألمانيا وفي فرنسا في أوروبا أنه الدولة كانت مهمتها ترك الفلاحين في أماكنهم وأعطاهم الخدمات اللازمة.
0: بس هذا استعلاء مديني يعني.
1: أليس كذلك؟
0: لا أعرف.
1: لا يعني أنا بتمنى.
0: أنت تعرف أكثر مني.
1: أنا بتمنى إنه بكون أنا في الريف وبيصني النت والكهرباء والمي والبريد. وهذا اللي موجود الآن في كل دول العالم. لماذا لا؟
0: يعني على أن يبقى الفلاح فلاحا.
1: لا، أن يبقى أن الفلاح يتطور وهو في أرضه، ما يجي المدينة، لأنه هو إذا أجى على المدينة سيكون هامشي، إلا إذا كان أتى إلى المدينة وأصبح سيد في المدينة مو هامشي. بس أنا مع الفلاح يجي يشتغل يعني في الأعمال الوضيعة في المدينة، هذا ما هو لصالح الفلاح. أنا بدي الفلاح يكون محترم.
0: لكن هذا الفلاح الذي عمل بهذه النظرة دكتور تيسير دخل في حقول أخرى ثم عاد واستولى على الحكم في فترات البعث وقام بتريف المدينة، يعني على العكس مما أريد أن يتطور الريف تدهورت المدينة.
1: هذه المشكلة. إذن هو في الفكر الاقتصادي لا يمكن أن يكون الريف قائد المدينة. ليش؟ لأنه المدينة فيها الثقافة وفيها الموسيقى وفيها الفن وفيها العلم وفيها الجامعات. أنت تستطيع أن تعمل في كل قرية جامعة؟ تستطيع أن تعمل في كل قرية فرقة موسيقية؟ تستطيع؟
0: لا.
1: أن يكون فيها مركز ثقافي هي في المدينة، ثقافة في المدينة. لكن يعني القيادة ليست للريف، الريف يتمتع في تقدم المدينة، يستفيد من تقدم المدينة، ولا مانع من أن يكون فيه متفوقون يعملون في المدينة. ما هو المانع؟
0: يشعر يعني
1: لماذا هذا العزل؟
0: أنا لا أعرف، يعني أنا أطرح الأسئلة التي أسمعها وأقرأها وأشعر أن المشاهد يحتاج إلى استيضاحات حولها. من هذه الأسئلة هو الموقف الذي يشعر به الأكراد السوريون من أن هناك موقف ما لدى مركز الجزيرة العليا وهو دير الزور التاريخية، لدى أهل دير الزور تجاه المسألة الكردية والحقوق الكردية وإلى آخره. ما تعليقك على هذا الموضوع؟ يعني
1: أي مسألة حقيقة معقدة، يعني معقدة لأنه نتيجة للانتماء. هم كانوا عندهم انتماء قوي للعروبة ويعتقدوا أن العلاقات مع الدول العربية أقوى بكثير، ويعتقدوا أن هم يؤمنون في المساواة لكن لا يؤمنون في قيادة عنصر غير عربي لبلاد عربية، لا يؤمنون في قيادة عنصر غير عربي لمنطقتهم.
0: هذه الفكرة من أكثر المشاهير الموصوفين بها كان عبد الملك بن مروان.
1: تمام.
0: أنه كان يعني يجب أن يكون رأس الحكومة دائما عربيا.
1: بالضبط. وهذا كان حقيقة يعني أحيانا عند الأستاذ جلال وعند سعيد وكثير من المتحزبين لحزب البعث.
0: لكن أنت لديك كان آنذاك مشروع ما يتعلق بتنمية حياة الأكراد السوريين في نهر دجلة.
1: هذا شوف منيح يعني أنت عظيم جدا إنه ذكرتني في هذا المثال. أنا كنت من طالب وأنا طالب جامعة يعني بحلم في هذا المشروع لأنه مياه الخابور كانت عم بتقل تنقص سنة بعد سنة. إلا بعد ما جيت أنا في خدمة الدولة يعني وجدت إنه لازم أنفذ هذا المشروع أو أسعى إلى تنفيذه. المشروع يتلخص في نقل جزء من مياه دجلة، حقوق سوريا في مياه دجلة
0: 70 كيلومتر تمر من الأراضي السورية،
1: نقلها رفعها لأنه دجلة منخفض قياسا على باقي الأنهار. نقل حصتنا نحن بعد زوال صدام حسين وعلاقتنا القوية مع تركيا ابتداء من عام 2003 يعني تم الاعتراف من قبل العراق ومن قبل تركيا في حقوق سوريا في دجلة وهي 100 متر مكعب من المياه في الثانية. فأنا قلت والله عظيم وهذا مشروع.
0: حين كنت رئيس هيئة التخطيط الدولي.
1: نعم. وكان المشروع موجود يعني عدنا إحياؤه من جديد وقلنا والله عظيم إنه نرفع نحن المياه والتكلفة تبعته قليلة. كان في ذلك الحين يعني بين 950 و1000 مليون دولار، هي تكلفة بالمشاريع الكبرى قليلة. هو لأنه بسيط يعني نقل مياه وبعدين بنعمل بحيرة
0: لأن يصب في
1: وبعدين بنخليه يصب
0: في الخابور.
1: والخابور
0: يغذي الفرات.
1: والخابور كان في ذلك الحين يعني أنا مشيته بالسيارة ناشف نجف نهائيا، وبدأت قوافل الفلاحين اللي تسكن على الخابور كلهم باتجاه دمشق وباتجاه بيروت.
0: 750 ألف نازح.
1: نحن في الأسماء في أسماء واتقناها في تقدير الدولة 314 ألف بالاسم. طبعا هو أكثر بكثير.
0: نعم.
1: سببوا المشكلة
0: في شو عملت بالمشروع؟
1: فأنا الحقيقة قلت أول شغلة أنه نحدث المشروع لأنه الدراسة تاعته قديمة، يعني دراسته من عام 75 من أيام سد الفرات. بنحدثها هذه الدراسة وبعدين بنشوف لها تمويل وبعدين نبدأ فيها نعمل فيها. سافرت أنا في يومها على الكويت، كان في اجتماعات مجلس التخطيط العربي بيجتمعوا وزراء التخطيط في الكويت في معهد التخطيط. فرحت لهنيك وبعدين قلت والله بالمناسبة بعدي على الصندوق الكويتي للتنمية. في المدير صاحبي اسمه عبد الوهاب بدر الله يذكره بالخير إذا كان ما زال حي، رحت لعنده قلت له إنه هيك المشروع. قال لي عظيم، إحنا مستعدين، حنعطيكم تمويل لإعادة الدراسة وبعدين إذا أخذنا المشروع نحن ما بنأخذ منكم هاي المقدمة اللي دفعناها نحن 250 ألف ربع مليون، إذا ما أخذناها بنأخذها منكم. قلت له أنا أوكي ورجعت، يعني كان حديث بس حكي. رجعت وقت ثاني يوم بيتصل معي، طلع نبأ هيك بسيط بصحيفة كويتية إنه فلان يعني التقى بمدير الصندوق العربي الكويتي للتنمية يبحث عن تمويل لمشروع
0: جر مياه دجلة.
1: واتصل معي صباحا قالوا لي رئيس الوزراء بده إياك. رحت لعنده.
0: رئيس الوزراء ناجي عطري.
1: كان ناجي عطري. قال لي منو فوضك أنت؟ قلت له ما حدا فوضني. قال شنو لك كان بتروح؟ قلت له هذه مهامي، هذه إحدى مهامي الأساسية إني أنا أنتقي أعمل على المشاريع الكبرى وأوجد التمويل اللازم لها ثم بعد ذلك أقدمها لمجلس الوزراء وأخذ موافقة الحكومة. قال لا هذا مش شغلك. قلت له شغلي أنا. قلت له شغلي لكن شغلي شو؟ أنا شغلي تمويل المشاريع الكبرى هذا شغلي.
0: والنتيجة
1: إنه لا يعني نسى الموضوع
0: منعت من
1: مالك علاقة في الموضوع. قام بعد هذا الموضوع بعدها مدة بسيطة راح بشار الأسد على مكان دجلة وضع لوحة بشار الأسد يفتتح مشروع نقل مياه دجلة إلى الخابور وموجودة يمكن بعدين الثوار أذن طب يعني طبشوها وخلصوا منها. لا راح يعني ما عمل إلا اللوحة. بس في يومها عودة إلى الأكفاد لأنه أنت جبتني أنا، كانوا الأكفاد ضد، فقلت لهم يا أخي ليش ضد؟ قالوا لأنه هذا بيثبت العنصر العربي، ونحن قاعدتنا صناعية ليست زراعية، وهذا المزارعين. وبدأت أقنعهم أنا وعدد منهم أصدقائي إنه لا يا أخي هذا الكلام غير صحيح، هذا الكلام أيضا يفيد الأكفاد لأنه بيفيدهم، لأنه مناطقهم حيعدي في مناطقهم، ولا مانع إنه يكون للكل، لماذا لا؟ هكذا كانت.
0: اسمح لي أن ننهي هذا الحوار الشيق مع حضرتك في هذه الحلقة، وننتقل في الحلقة القادمة للحديث عن باريس وحياتك فيها وتعرفك إلى مناخ آخر فكري أثر فيك وسيؤثر في عملك لاحقا. شكرا جزيلا لحسن متابعتكم أعزائي المشاهدين، على أمل اللقاء بكم في الحلقة القادمة من شهادة للتاريخ مع الدكتور تيسير الرداوي.

صاعقة إخبارية من تلفزيون سوريا إلى العناوين. الخزانة الأمريكية تحدث لوائح العقوبات الخاصة بسوريا عقب إلغاء تصنيفها دولة راعية للإرهاب. المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك يقول لتلفزيون سوريا إن أولويات الأمم المتحدة في سوريا تتطابق مع أولويات الحكومة السورية. وزارة النقل تدعو المفصولين بسبب مشاركتهم في الثورة لمراجعة مديريات النقل وتحديث بياناتهم. أهالي معظمية الشام يطالبون برفع قرارات الاستملاك وإعادة الحقوق لأصحابها. أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية تعديل لوائح عقوبات الدول الراعية للإرهاب بإلغاء مادة تنظيمية تتضمن ترخيصا عاما خاصا بسوريا يتيح للشركات دخول السوق السورية دون هذا الترخيص، موضحة أن الإلغاء جاء عقب إلغاء تصنيف سوريا دولة راعية للإرهاب. وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد أزالت رسميا سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب في 24 من آب الماضي، وذلك عقب تقرير رئاسي رفعه ترامب إلى الكونغرس في 8 من تموز أكد فيه أن الحكومة السورية لم تقدم أي دعم لأعمال إرهابية دولية خلال الأشهر الستة الماضية، وأنها قدمت ضمانات بعدم دعم الإرهاب مستقبلا. هذا وأوضحت الخزانة أن التعديل لا يمثل فرض عقوبات جديدة على سوريا، بل يأتي لموائمة اللوائح مع الوضع القانوني الجديد للبلاد.

0: إذن ينضم إلي مناقشة هذا الملف الدكتور علي محمد، خبير اقتصادي معي من دمشق. مرحبا بك دكتور علي. وزارة الخزانة الأمريكية تعدل لوائح عقوبات الدول الراعية للإرهاب، ويأتي ذلك لموائمة اللوائح مع الوضع القانوني الجديد لسوريا. ماذا يعني ذلك وتطبيقه على أرض الواقع؟
1: بداية صباح الخير لكم وللسادة المشاهدين جميعا. لا شك أن القرار وزارة الخزانة الأمريكية اليوم الذي هو صدر من وزارة الخزانة الأمريكية وأيضا من وزارات التجارة ووزارات الخارجية الأمريكية هو محصلة حاصل للقرار بشطب اسم سوريا من لائحة الدول الراعية للإرهاب ب24 آب، أي منذ نحو شهر. بالتالي اليوم لا يوجد هناك ترخيص عام لبعض المعاملات في سوريا، لأنه سابقا عندما كانت سوريا مدرجة على هذه اللائحة ضمن فئة محددة جدا لا يجوز التعامل معها، إضافة إلى عدد قليل من الدول، كان يصدر لأسباب معينة ترخيص عام يسمح ببعض المعاملات مع سوريا، ببعض القطاعات، ببعض السلع لفترة زمنية محددة. هذا ما كان يطلق عليه سابقا ترخيص عام. اليوم بعد إزالة سوريا وعودتها إلى مسارها الطبيعي كدولة مثل دول العالم، أضحت هذه التراخيص غير فعالة ولا يعني فائدة لها، ولا جدوى لها ولا سبب لها. لذلك اليوم يأتي قرار وزارة الخزانة الأمريكية مع الوزارات الأخرى هو لتأكيد هذه النقطة، وللتذكير بأن سوريا اليوم يعني لم يعد المستثمر يقول هل يوجد ترخيص للتعامل مع سوريا في القطاع إكس؟ اليوم أصبح يقول هل هناك حظر على سبيل المثال على التعامل بالقطاع إكس في سوريا؟ فاليوم أصبحنا في شمول أكبر، في إمكانية أكبر للاستثمار، للتعامل مع سوريا، لإبرام جميع أنواع ربما الصفقات للاستثمارات. هذا بروح القانون أتكلم، لا أتكلم أن هذا الموضوع اليوم أصبح استثمار فعلي، يعني هذا الموضوع يحتاج إلى زمن. وفيني أضرب أستاذ جمال على سبيل المثال ما كان أو ما حدث منذ نحو أعتقد 10 أيام من وفد استثماري أمريكي كبير زار سوريا من غرفة التجارة الأمريكية. هذا الوفد ربما يعني لم يأتي إلى سوريا إلا بعد شطبها من لائحة الدول الراعية للإرهاب، لأنها كانت عبارة عن عقبة
0: نعم،
1: سياسية، عقبة قانونية أمام جميع الشركات، والآن زالت هذه العقبة.
0: دكتور علي، يعني كان هناك قانون قيصر مفروض على سوريا، وعند إزالة هذا القانون تبشر أو الشعب السوري، وكان يأمل بأن تتحرك الاستثمارات في البلد ويضخ مال أجنبي في البلد. بعد ذلك لم يحدث أي شيء. اليوم تم إزالة سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب منذ نحو أقل من شهر تقريبا، واليوم أوضحت وزارة الخزانة الأمريكية بأنه تم تعديل لوائح عقوبات الدول. هل ستبدأ الشركات الأمريكية فعليا بالدخول إلى السوق السورية؟ وكما ذكرت أنت دكتور بأن هناك كان نحو 60 شركة جاءوا إلى سوريا منذ نحو الأسبوع، ومنها كبار الشركات في عدة مجالات.
1: صراحة موضوع تدفق الاستثمارات الأمريكية والأوروبية أعتقد أنه مسار منفصل عن مسار العقوبات، يعني يجب أن نكون بهذه النقطة واضحين جدا. عندما كانت هناك سلسلة من العقوبات الأمريكية والأوروبية والكندية واليابانية وكل يعني كل الدول وشتى أنواع العقوبات المفروضة على سوريا، كانت تكبل الاقتصاد لغاية إزالة قيصر الذي كان ربما هو المؤثر الأكبر صراحة لخصوصية قيصر ولكونه يفرض عقوبات ثانوية، بمعنى آخر أنه يفرض عقوبات على أي دولة ثالثة تتعامل مع سوريا. طبعا تمت إزالة كل هذه العقوبات، لكن موضوع إدراج سوريا لمدة 47 عام على لائحة الدول الراعية للإرهاب يعني استمرت مفاعله لغاية إزالة هذا الاسم وشطب سوريا. لماذا؟ اليوم عندما نتحدث عن شركات مالية على سبيل المثال،
0: نعم
1: الشركات المالية كالبنوك وشركات التأمين وإعادة التأمين تعتبر أن سوريا طالما أنها في هذه القائمة فهي دولة عالية المخاطر، وبالتالي هناك متطلبات وامتثال كبير جدا تجاه أي دولة عالية المخاطر، وهذا استمر لغاية إزالة سوريا. اليوم بعد 24 آب بكل تأكيد تغير المزاج العام، المزاج الاستثماري العالمي، كل ما له علاقة بمتطلبات الامتثال المفرط من المؤسسات المالية وغير المالية.
0: نعم
1: أعتقد أنه في طور التخفيف يعني مستقبلا. هذا الوفد الأمريكي على سبيل المثال الذي قدم منذ نحو أسبوع أو 10 أيام، هو جاء ممثل لآلاف الشركات الأمريكية الأخرى في قطاعات الطاقة والنقل واللوجستيات وغيرها. يبقى هذا قطاع خاص، لا يمكنك أن تجبر القطاع الخاص في أي دولة على الاستثمار في دولة أخرى أو في أي مجال في المجالات إن لم يجد الجدوى الاستثمارية الكبيرة له. هو رأى اليوم أن العقبات القانونية، العقبات السياسية أزيلت تماما، لم تعد سوريا هذه الدولة العالية المخاطر المارقة بين الدول، لذلك قرر أن يأتي ويستكشف. متى سيتحول هذا الاستكشاف إلى فرص استثمارية حقيقية وتوقيع اتفاقيات فعلية وتنفيذ على أرض الواقع؟ أعتقد أنه يتطلب زمنا يطول أو يقصر يعود إلى هؤلاء المستثمرين. ولا يمكن أن ننسى اليوم أستاذي الكريم بأن موضوع التعامل المالي هو أساسي اليوم في أي استثمار. أنا أستطيع اليوم أن أقدم إلى سوريا وآتي إلى سوريا وأقوم بدراسة كاملة وأرى أن هناك جدوى من الاستثمار في مشروع معين، لكن إن لم يكن لدي القدرة على تحويل رأس المال إلى سوريا وتحويل أرباحي من سوريا، أعتقد أنني سأتحفظ وأتريث. اليوم المشكلة في
0: نعم
1: القطاع المالي. هذا القطاع المالي أعتقد أنه يحتاج ربما إلى بداية الربيع القادم مع قيام مجموعة العمل المالي بإعادة تقييمها للواقع السوري وخروج سوريا من القائمة الرمادية وتفعيل كل ما له علاقة بالثقة بالمصارف السورية، لا سيما فيما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لتنشأ علاقات مراسلة
0: نعم
1: مصرفية صحيحة وسليمة ومنتشرة مع النظام المصرفي السوري، كي يكون للمستثمر آخر الذرائع أو آخر العقبات قد أزيلت، لنبدأ بأن نرى خطوات الاستثمار إن شاء الله خلال القريب العاجل.
0: شكرا لك دكتور علي محمد، خبير اقتصادي، كنت معي من دمشق.
1: شكرا لكم.
0: قال رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي عمر الحصري، قال إن الهيئة سلمت شركة فلايدر الخاصة شهادة المشغل الجوي. وأكد الحصري أن الشهادة ليست مجرد وثيقة تمنح لشركاء أو لشركة لبدء عملياتها، وإنما هي إعلان عن بداية مرحلة جديدة في قطاع الطيران. واعتبر الحصري أن دخول شركة سورية خاصة جديدة إلى سوق النقل الجوي فرصة حقيقية في مستقبل الطيران، مشددا على أن الهيئة تعمل على تطوير منظومة متكاملة للترخيص والرقابة والتشغيل. أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني انتهاء أعمال معايرة أنظمة الملاحة الجوية في مطاري دمشق وحلب الدوليين، وأكدت هيئة الطيران استكمال أعمال المعايرة والاختبارات الجوية لمنظومات الملاحة الجوية الحديثة في المطارين مع دخول التجهيزات الخدمية وفق المتطلبات الفنية والتشغيلية المعتمدة. هذا وشملت الأعمال اختبار منظومات للتشغيل على مدار 24 ساعة، بما في ذلك العمل خلال ساعات الليل وفي الظروف الجوية الصعبة. عقد المنتدى اللبناني السوري للاستثمار في العاصمة اللبنانية بيروت بمشاركة وفد سوري يضم نحو 7 وزراء، إلى جانب مسؤولين عن صندوق الاستثمار والصندوق السيادي السوري، وذلك ضمن مساعي لتعزيز الشراكة الاقتصادية القائمة على المصالح المشتركة بين البلدين.
2: ضمن مساع لتعزيز الشراكة الاقتصادية القائمة على المصالح المشتركة بين البلدين، احتضنت العاصمة اللبنانية بيروت المنتدى اللبناني السوري للاستثمار بحضور وفد وزاري سوري يعد الأوسع منذ سقوط النظام المخلوع.
3: هلا مثل هيك منتديات أو مؤتمرات هي فرصة لتتبادل الناس الأفكار، لتتبادل فرص الاستثمار، وخصوصا في بلدين مثل سوريا ولبنان، يعني عانوا ما عانوا بالفترات الماضية من ظروف ومن الحكومة اللي كانت موجودة والنظام اللي كان موجود سابقا بسوريا، لكن الآن إن شاء الله نحن عم نسير بالاتجاه الصحيح لنرجع بلدين بمصير واحد بسيادة باحترام لكل بلدين.
4: هذا المؤتمر أنه نحن نقدر نجمع بين المستثمرين والخبرات والرجال الحكوميين لنقدر نوحد الجهود، لأنه مثل ما أنت بتعرفي سوريا ولبنان جغرافيا هن راب لبعض، غير أنه شعبيا في مصاهرات. يعني نحن بنعيد حالنا، نحن ولبنان عبارة عن رئة واحدة، كل بلد منا رئة، ما فينا نتنفس نحن بلا سوريا وسوريا ما فيها تتنفس بلانا.
2: ملفات عدة طرحها الجانبان تمحورت حول ضرورة تسهيل حركة التبادل التجاري وترانزيت والاستثمار في الطاقة والبنى التحتية وإعادة الإعمار والتطوير العقاري والتعاون المصرفي والمالي ومعالجة العوائق الإدارية والجمركية التي تواجه الشركات والمستثمرين.
5: في كتير نقط هيك لوجستية لازم نعملها، بعد الشغل بيناتنا صعب بكل صراحة، بعد في المعابر، التأخيرات، الترانزيت، الجمارك، ما بدنا نصلحها ونشتغل عليها. الهدف واضح، بدنا نشبك بعضنا، المنطقة عم تتغير، نحن بدنا نستفيد من التغيرات، بدنا نعملها بطريقة مؤسساتية بتحترم سيادة الدولتين ويلعب الدور الخاص، القطاع الخاص دوره الكبير.
6: أتوقع أنه في عام 2027 ستكون قد انتهينا من هذه العقبات وستكون وراءنا إن شاء الله. هذا لا يعني أنه ستحل كل العقبات، ستبقى أكيد بالعمل عقبات وستحتاج إلى حل. الأهمية اليوم أنه موجودين مع بعض لحتى نفكر مع بعض ونشتغل مع بعض في كيفية تقديم كل التسهيلات الممكنة لهذا التكامل الاقتصادي بين سوريا ولبنان.
2: المنتدى جمع نحو 400 شخصية تضم رجال أعمال ومستثمرين ومسؤولين من لبنان وسوريا تحت سقف واحد بهدف بناء جسور التعاون وتعزيز الشراكات الاستراتيجية.
7: مؤتمر سوري لبناني مشترك يناقش مكان البلدين على الخريطة الاقتصادية الجديدة للشرق الأوسط في ظل التغيرات في المنطقة، بالإضافة إلى سبل تمويل اقتصاد المستقبل وجذب الاستثمارات ورؤوس الأموال وتعزيز التعاون المشترك بين البلدين. من بيروت، مايا هاشم، تلفزيون سوريا.
0: قال معاون وزير الطوارئ وإدارة الكوارث أحمد قزاز في لقاء مع تلفزيون سوريا، قال إن الوزارة طلبت من المجتمع الدولي خلال اجتماعات الهيئة العامة للأمم المتحدة شراكة حقيقية مبنية على أسس وأرقام دقيقة وخطة واقعية ومنطقية، مبينا أن الوزارة لديها نحو 1519 مشروعا جاهزا.
8: ما طلبناه هو عبارة عن شراكة حقيقية مبنية على أسس واقعية، مبنية على أرقام وعلى مسوحات تم إجراؤها بدقة من قبل الحكومة السورية. وما طلبناها أيضا أن يكون هناك كل النشاطات والفعاليات والدعم أن يكون ضمن الرؤية الحكومية، وأن يكون هناك قيادة حكومية واضحة لكل النشاطات والفعاليات. هذه هي عبارة عن الخطوط العريضة التي تم طلبها والتي تم الحديث فيها. وعرضنا أيضا أن لدينا ما يقارب 1519 مشروع جاهز مباشرة بدراسات تقريبا شبه جاهزة ومبالغ تمويلية أيضا واضحة من أجل أن يتم عكسها بمشاريع تتم تنفيذها على الأرض.
0: هذا وأعلن معاون وزير الطوارئ مشاريع وخططا جاهزة عرضت على الدول المساعدة، مشيرا إلى أن نقص التمويل يحول دون ترجمة المشاريع على أرض الواقع.
8: هناك مشاريع، هناك نشاطات لم يكن هناك تمويل، حتى نكون أكثر دقة. طلبنا التمويل وعرضنا الخطة وقلنا هذه الخطة جاهزة بميزانيات واضحة. لمسنا وعود إيجابية من الكثير من الدول والمنظمات التي كانت موجودة في الاجتماع، لكن بكل صراحة وواقعية لم تترجم على أرقام تكون ضمن الميزانيات والموازنات الموجودة لدينا. وبالتالي هذا العنصر الغائب، العنصر الغائب هي عبارة عن ربط بين الخطط، بين الوعود الإيجابية والتمويل التي يترجم على مشاريع تنفذ على الأرض.
0: هذا وكشف معاون وزير الطوارئ وإدارة الكوارث أن الوزارة وضعت المناطق الأكثر احتياجاً في سلم الأولويات، وهي إدلب وحلب وحماة، لكونها تضم أكثر من 65% من النازحين.
8: إن 76 ألف و500 أسرة تقريبا هي تعيش تحت الخيم، وهي تعتبر الهدف الأساسي حاليا لدينا قبل أن يكون هناك شتاء قاسي وموضوع البرد وإلى آخره. وبالتالي تم تقسيم الأولويات إلى مراحل بسبب طبعا كما ذكرنا اختلاف موضوع التمويل. هل لدينا أرقام؟ طبعا لدينا أرقام ولدينا نشاطات ولدينا أيضا مشاريع بأرقام مختلفة. أريد أن أذكر أن عدد مناطق النزوح للنازحين المتواجدين في الشمال فقط هي عبارة عن 3344 قرية. طبعا قد يكون من الصعب جدا العمل في كل هذه القرى، تم وضع معايير واضحة من أجل أن يكون هناك ترتيب لهذه المناطق، واخترنا بداية أول 120 منطقة من محافظات إدلب وحلب وحماة، تلك المناطق 120 ممكن طبعا أن فيها أو لديها أكثر من 65% من النازحين. وبالتالي هذا عبارة عن المرحلة الأولى، وكتلة المشاريع التي ذكرتها والتي هي عبارة بقرابة 2 مليار هي عبارة فقط لهذه المناطق الأولية.
0: وحول ملف النزوح أشار غزيز إلى أن حل ملف النازحين سيكون تدريجيا وبمراحل مختلفة، مع البداية بتأهيل البنية التحتية.
8: مقارنة الوضع السوري بكثير من الأوضاع العالمية، لا يمكن لدينا أن نتصور أن موضوع حل النزوح ممكن أن يكون بصراحة بهذه السهولة، وخصوصا مع ضعف الإمكانيات، وخصوصا مع تراكم الأولويات الموجودة لدى الحكومة بعدة قطاعات. وبالتالي عملية الانتقال من البدايات الأولى عندما وضعنا الخطة قلنا أن عملية الانتقال تكون بشكل تدريجي وتكون بشكل مراحل مختلفة. ربما يكون الانتقال أولا مع الخيمة، لكن ما يهم الآن في المرسوم التشريعي برئيس سوريا بدون مخيمات أن نقوم بموضوع تأهيل البنية التحتية.
0: أكد المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك في لقاء خاص مع تلفزيون سوريا أن المنظمة الدولية تتعهد ببذل كل جهد ممكن لإزالة العقبات التي تعرقل الاستثمار والتعاون الاقتصادي مع سوريا.
9: من منظور الأمين العام للأمم المتحدة فهو يتعهد للقيام بكل ما يمكن لإزالة بعض العقبات التي ما تزال تعرقل الاستثمار الاقتصادي والتعاون مع سوريا. نحن نعلم بأن العقوبات قد رفعت رسمياً، لكن أعتقد أن هناك بعض المسائل التي تجعل بعض المستثمرين الخارجيين مترددين في دخول السوق السورية، ونحن سنحاول الدفع لأجل ذلك.
0: وأوضح دوجاريك أن أولويات الأمم المتحدة في سوريا تتطابق مع أولويات الحكومة السورية، مشدداً على التزام المنظمة بملفات إعادة الأعمار بشقيه المادي والنفسي لضمان حقوق ومشاركة جميع الأقليات.
9: أولوياتنا في سوريا هي أولويات الحكومة السورية. الأمم المتحدة لا تعمل بمعزل عنها، وإنما تمثل المجتمع الدولي في دعمه للحكومة السورية. هناك الكثير من عمليات إعادة الإعمار التي تنتظر سوريا، بما فيها الإعمار المادي والإعمار النفسي كذلك، لضمان أن كل الأقليات في سوريا يشعرون بأنهم جزء من كل، في الوقت نفسه الذي يشعرون فيه بأن لغاتهم وثقافاتهم مقدرة. إذن هناك الكثير من

0: واضحا في تصريحاته المدينة لتلك الأفعال.
1: طالبت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ألمانيا بمواصلة حماية اللاجئين السوريين، مؤكدة أن الظروف اللازمة لعودتهم الآمنة والدائمة إلى سوريا لم تتحقق بعد. وقالت ممثلة المفوضية في ألمانيا كاثارينا ثوتي أن التطورات الأمنية وحقوق الإنسان في سوريا ما تزال غير مستقرة بما يكفي لتبرير إلغاء الحماية، مشيرة إلى استمرار الفقر والنزوح وتضرر البنية التحتية في عدة مناطق، داعية إلى مراعاة الجهود الكبيرة التي بذلها آلاف السوريين والسوريات حتى يندمجوا في ألمانيا. يأتي ذلك بالتزامن مع توجه الحكومة الألمانية إلى إعادة تقييم أوضاع الحماية للسوريين وإمكانية إصدار أوامر بمغادرة البلاد بحق فئات محددة.

أفاد مراسل تلفزيون شورى بمقتل شخص وإصابة آخرين من جراء انفجار في مدينة نوابل في درعا. وأضاف مراسلنا بأن الانفجار حدث داخل ورشة تصليح سيارات، مبينا أن الجهات الأمنية باشرت بالتحقيق لكشف ملابسات

0: توفي شخص وأصيب 4 آخرين جراء انفجار مجهول المصدر حصل في هذه الورشة لتصليح السيارات. هذا الانفجار المروع حقيقة حدث في هذا البناء المكون من طابقين وتسبب بأذية كبيرة لهذا البناء وأيضا للمحلات التجارية المجاورة. توفي شخص على الفور وتم نقل المصابين 4 من بينهم أطفال إلى مشفى نوى الوطني. مباشرة توجهت إلى هنا فرق من الإطفاء وأيضا من قوى الأمن الداخلي لمعاينة المكان في محاولة منهم لمعرفة أسباب هذا الانفجار في هذا الحي السكني المكتظ بالسكان والمحال التجارية. أيضا طالت الأذية البنية التحتية لهذا الحي خاصة في المحلات المجاورة. شبكات الكهرباء حيث تقوم حاليا يعني ورشة من شركة كهرباء درعا بالتصليح الأعطال الناتجة عن التقطع الخطوط الكهربائية في هذا الحي نتيجة هذا الانفجار. وسوف نبقى بانتظار التحقيقات التي أو الإعلان الرسمي أو إذا كان هناك يعني معرفة لأسباب هذا الانفجار عبر القنوات ويعني التصريحات الرسمية أو إذا كان تكشف نتيجة التحقيقات حول أسباب هذا الانفجار. حسام المسالمة، تلفزيون سوريا، مدينة نوى.
1: رصدت كاميرا تلفزيون سوريا تضرر منازل ومحال تجارية محيطة بموقع الانفجار الذي وقع في مدينة نوى بريف درعا، حيث طالت الأضرار النوافذ والأبواب وواجهات عدد من المحال.
2: كانت الناس قاعدة آمنة مطمئنة ببيوتها، فجأة صار انفجار، سمع صوت الانفجار، انفجار قوي يعني مثل ما انتم شايفين، يعني قوة الانفجار، المحلات احترقت، القرميط طار، كل شيء أثاث جوا البيت كله تكسر، يعني الانفجار كان قوي قوي كثير يعني يعني أنا المشهد مصدوم، عرفت شلون؟ فما بالك أنت كإعلامي أبو تصور، طلع فرج شلون الدمار، يعني دمار الحمد لله. يعني اللي كانوا ساكنين بهاي الدار ما تأذوا، بس لكن احنا سمعنا انه في ضحايا الله يرحمهم، في جرحى الله يشافيهم يا رب، ما نقول غير حسبي الله ونعم الوكيل. يعني
1: قال مراسل تلفزيون سوريا ان قوات الاحتلال الاسرائيلي استهدفت بقذائف مدفعية ارضا زراعية على اطراف قرية الحميدية بريف القنيطرة. وقال مراسل تلفزيون سوريا قال بان قوات الاحتلال الاسرائيلي اطلقت النار من منطقة وادي كفرم باتجاه أرض زراعية في وادي رقاد بريف درعا الغربي. وأضاف أن قوة مؤلفة من 3 آليات توغلت لاحقا قرب جسر وادي رقاد وأطلقت النار بشكل عشوائي قبل أن تطلق 3 قذائف RPG باتجاه أراض زراعية خالية.

0: التقى تلفزيون سوريا بوالدي الشاب الذي اعتدت عليه قوات الاحتلال الإسرائيلي بالضرب خلال توغلها إلى قرية العشبري في القنيطرة الجنوبي.
1: نحن هنا الآن في قرية العشة بريف القنيطرة الجنوبي. على هذا الطريق عبرت دورية من جيش الاحتلال الإسرائيلي، اعتدت على أحد رعاة المواشي هنا داخل هذه القرية وقامت بدهس أيضا رأسين من المواشي تعود ملكيتها لهذا الراعي، وهو من قرية العشة هنا في ريف القنيطرة الجنوبي. معنا والد راعي المواشي ليتحدث لنا ما الذي حصل مع ابنه أثناء عبور هذا الطريق. يعطيك العافية عم.
2: الله يعافيك
1: عمي. شو اللي صار مع ابنك؟
2: اللي صار مع ابني طلع طرشات الساعة 7 الصبح يوم وصل على الطريق هذا، قام مرقت الدريات جن من اتجاه الرفيد. كم سيارة هنا؟ 7 سيارات. قام دهكم خروفين، قام ابني صيح عليهم انه هذا الشيء ما يصير، غارم عليه بالبرودة ضربوه، لولا ما انهزم يدهكوا رقم كلها.
1: شو الطالب
2: هلا؟ احنا نطلب من الامم المتحدة ان تحط لهم حد لهالشيء. ظل هالشيء هذا يجي معاملته معنا يبدأ نرحل ندشر هالبلاد، ونطلب من الحكومة السورية انها تساعدنا يا عمي.
1: نعم شكرا لك.
2: الله
1: كما استمعتم يعني لشهادة والد راعي المواشي هنا في قرية العشة، جيش الاحتلال الإسرائيلي يستمر في الانتهاكات، يستمر في التضييق على المدنيين والمزارعين والأهالي، وخاصة رعاة المواشي عندما يقتربون من خط وقف إطلاق النار أو أثناء عبورهم وأثناء عبور هذه الدوريات الإسرائيلية باتجاه القرى والبلدات. محمد فهد، تلفزيون سوريا، قرية العشة.
0: قال متحدث باسم السجناء في سجن الرومية لتلفزيون سوريا، قال إن 400 سجين يواصلون أضرابهم عن الطعام لليوم 13 على التوالي. وأكد المتحدث باسم السجناء أن الأوضاع صحية للمشاركين في الإضراب تشهد تدهورا مستمرا، مشيرا إلى ارتفاع عدد الحالات الحرجة إلى 32 حالة، بينهم كبار في السن ومصابون بأمراض مزمنة. من جهته كشف المرصد اللبناني لحقوق السجناء كشف عن تسجيل إصابات جديدة بمرض السل داخل مباني سجن الرومية، مشيرا إلى نقل سجين إلى المستشفى بعد إصابته بالعدوى. كما عزلت 5 سجناء بعد الاشتباه بالمرض. دعت وزارة النقل المفصولين من العمل بسبب مشاركتهم في الثورة السورية ممن لن أو لما يتم التواصل معهم أو إعادتهم إلى وظائفهم، دعتهم إلى مراجعة أقرب مديرية نقل لتحديث بياناتهم الشخصية والوظيفية واستكمال الإجراءات اللازمة. وأوضحت الوزارة أن المراجعة تستمر حتى 24 من تشرين الأول المقبل، داعية المعنيين إلى اصطحاب الوثائق التي تثبت التعيين أو التعاقد وإنهاء الخدمة، إضافة إلى الهوية الشخصية أو إخراج القيد والمؤهل العلمي. وقالت الوزارة أن الخطوة تأتي في إطار مواصلة معالجة ملف المفصولين واستكمال الإجراءات التنظيمية والقانونية والإدارية اللازمة لإعادة حقوقهم الوظيفية. نظم أهالي من معظمية الشام في ريف دمشق وقفة احتجاجية للمطالبة بإعادة النظر في قرارات الاستملاك الواقعة على عقارات وأراض يملكها الأهالي، وطالب المشاركون برفع ما يصفونه بالاستملاك الجائر ووقف أعمال البناء على الأراضي المستملكة والحفاظ على حقوق أصحاب الملكية.

0: أخي نحن هنا هدف واحد. نحن لما خرجنا من 2011 خرجنا من أجل أراضينا المستملكة المغتصبة، مطار المزي. هلا هو بالأصل بأرض المعظمية، وأرض المعظمية هذا المطار مطار مشاع، يعني لكل أبناء معظمية الشام. هذا مساحته 30,000 دنم، معنا سندات خضراء. هلا ورجيتهم لسندات خضراء، صورتهم أكثر من مرة، سندات خضراء باسم والدي وباسم والدتي. احنا قدمنا أبنائنا، أنا هذا ابني شهيد قدمناه وسفك دمه من أجل الأرض. نجي اليوم نحرم من هاي الأرض، نحرم من حقوقنا. نحن خرجنا من أجل أرضنا وبدنا أراضينا. نحن 33,000 كيلو متر ونص مستملك من أراضي المعظمية، 30,000 دنم مساحة المدار مستملك ومغتصب. اليوم هذا دم ابني قدمناه من أجل أرضنا ومن أجل دمائنا وأعراضنا.
1: بالطرف الثاني اليوم بالجهة الثانية منقطع بس السادر أراضي الناس، الله يهنيهم، أهلنا وأخواتنا، اختلط دمنا بدمهم، أهالي دارية هن أهلنا. اليوم عندهم عم يطالبوا ماروتا سيتي الثاني، بيقول لك اسود ماروتا سيتي، جماعة ضحوا الله يهنيهم، هن أهلنا، هن بعاد عني أنا 200 متر يطلع لهم أبراج، ولحنا بالطرف الثاني أرضي تسايل إياها مهبط وتنفيذ إيه. هذا المطار المدني أنا ما بهمني التاجر، هذا التاجر معه مصاري بكاس الكمبار.
2: بدنا نشوف حق اراضينا وحقوقنا وين راح تروح. انا بدي اوجه سؤال للمسؤولين، انا ما شفته لا مسؤول ولا شخص بمنصب رسمي طلع وصرح. مو معقول صوتنا نحن يصل للحكومه الامريكيه ولاوروبا، وتجي تطالب اوروبا والامم المتحده برفع الاستملاك عن المعظميه وعن السومريه وعن المطار مرسوم 66، ونحن هون يعني حكومتنا القاعده القريبه علينا ما تسمعنا.
3: يعاني سكان في بلدة الثنايا بريف دمشق من غياب شبكات الصرف الصحي عن المنطقة منذ سنوات واعتمادهم على الحفر الفنية التي تزيد من انتشار الحشرات والجرذان وتهدد صحتهم.
4: مهرولا لإبعاد أطفاله عن الحفرة، ليس كل مكان هنا متاحا للعب، فالحفر الفنية تنتشر حول المنازل وفي الشوارع والساحات في قرية الثنايا بريف دمشق. حفر بدأت كحل مؤقت لكنها امتدت لسنوات نتيجة غياب شبكة الصرف الصحي عن المنطقة، ليعتمد الأهالي عليها لتصريف المياه المنزلية والصرف الصحي.
5: من بناكل هم ولد طلع لبرا لروح يوقع بالجورة، أمراض جلدية بشكل كبير من خلفية الحشرات اللي عم تيجي من وراء الجور الفنية أو المياه. يعني بس تتعبى الجورة عم نضطر نسكرها ونفتح جورة غيرها. تطلع بتلاقي بأرضنا كلها صارت جور، يعني حتى صرنا نقتلع الأشجار لنعمل جورة فنية محلها.
4: سنوات غياب الشبكة لم تبقي المشكلة محصورة داخل المنازل، فامتلاء الحفر يفرض على الأهالي تفريغها أو إنشاء أخرى وسط معاناة من الجرذان والحشرات ومخاطر السقوط فيها. ورغم طرح مشروع لإنشاء شبكة للصرف الصحي وإنجاز جزء منه، إلى أن المشروع لم يكتمل لتستمر معاناة الأهالي وتتفاقم.
6: في مشروع صرف صحي موجود في خط جر رئيسي وصل للتجمع، والتجمع حاليا في جزء منه عم يصرف على خط الصرف الصحي، لكن في بعض الأجزاء من التجمع ما في مشروع، ما في صرف صحي، بحاجة إلى توسيع للمشروع. وهذا الموضوع يعني البلدية درست مشروع وجاهز بس بده تمويل. موضوع التمويل هو الضعيف اللي معنا نحسن ننفذ المشروع هذا.
4: ما يعيشه سكان الثنايا ليس مشكلة طارئة، فغياب شبكة الصرف الصحي مستمر منذ سنوات في منطقة تعاني أصلاً من نقص في الخدمات، فيما لم تعد الحفر الفنية حلاً مؤقتاً بل واقعاً يحتاج إلى حل ينهي معاناة الأهالي. هنا تحولت مشكلة الصرف الصحي إلى معاناة مستمرة منذ سنوات، في حين ينتظر الأهالي حلاً ينهيها ويأملون أن ينتقل المشروع من مرحلة الدراسات والوعود إلى مرحلة التنفيذ. ديالى البحر، تلفزيون سوريا، ريف دمشق.
3: أكدت مديرة الشؤون الاجتماعية والعمل في إدلب أحلام الرشيد استعداد المحافظة لاستئناف تسيير قوافل العودة من المخيمات اعتبارا من الأسبوع المقبل، وأضافت الرشيد أن الخطوة تأتي ضمن مشروع سوريا بلا مخيمات لتسهيل العودة الطوعية والآمنة، وأشارت إلى أن قوائم الانتظار تضم أكثر من 2000 عائلة مسجلة أو تم تسجيلها للعودة. وأوضحت الرشيد أن الهدف لا يقتصر على نقل العائلات من المخيمات، بل على تأمين عودة آمنة ومستقرة وصولا إلى إنهاء ملف المخيمات. يواجه العائدون إلى بلدات ريف إدلب الجنوبي تحديات متزايدة في ترميم منازلهم المتضررة مع ارتفاع أسعار مواد البناء وأجور اليد العاملة. تكاليف دفعت بعض الأسر إلى تقسيم أعمال الترميم على مراحل، في حين لجأ آخرون إلى تنفيذها بأنفسهم لتقليل النفقات.
7: ما بعرف مش انا ما بعرف اعمل، ولا كان عمرت مثل ما شايف هاي عمرت الوجه عمرت انا هاي شغلي هاي انا عمرت هاي.
8: من معلم صف في النهار الى عامل بناء بعد انتهاء دوامه، هكذا يمضي ابو حسين ايامه منذ عودته الى بلدته معرت حرمة في ريف ادلب الجنوبي بعد سنوات النزوح. منزله الذي دمرته الغارات الجوية يحتاج الى الكثير ليعود صالحا للسكن، لكن ارتفاع تكاليف مواد البناء وأجور العمال دفعه إلى تولي مهمة ترميمه بنفسه. ومنذ نحو عام ونصف يبني أبو حسين ما يستطيع بناءه بيديه، جداراً بعد آخر وفق ما تسمح به إمكانياته المحدودة.
9: حياتي ما اشتغلت، أنا معلم مدرسة صار لي 35 سنة عندي خبرة، يعني خدمي 35 سنة في المدارس، ما اشتغلت أبدا، ولكن صعوبة الظروف هي اللي خلتني أشتغل بإيدي. هلا يعني تحسن الوضع راتي، بس ما شيء بضل قليل، والمواد البناء غالي حقيقة، يعني ما بتساعد الإنسان على أنه يعني يشتغل بفترة قصيرة.
8: وما يواجه أبو حسين في منزله تعكسه أسواق مواد البناء في إدلب، حيث سجلت أسعار معظم المواد خلال الفترة الأخيرة ارتفاعاً تجاوز 10%، ارتفاع يعزوه التجار بشكل أساسي إلى زيادة تكاليف النقل بعد ارتفاع أسعار المحروقات، في حين تراوحت الزيادة خلال نحو عام في أسعار الحديد والإسمنت والبلوك والرمل بين 20% و40% بحسب نوع المادة.
10: زيادة طلب وموزون الأسعار، مثلا الإسمنت ارتفع بشكل تقريبا 30 دولار للطن، إذا عم نحكي مقارنة من سنة لليوم، اختلاف أسعار من مصدر وجمارك ونقل وتنزيل، هذا كله عم يرفع أسعار بناء بشكل مبالغ كتير. يعني البلوك في آخر ارتفاع للأسعار ارتفع تقريبا 6 سنت، يعني بما يعادل 20% من قيمتها خلال آخر ارتفاع موزون بس. يعني
8: ولا تتوقف الكلفة عند شراء المواد، فأجور اليد العاملة ارتفعت بدورها لتشكل في بعض مراحل البناء كلفة تقارب ثمن المواد المستخدمة فيها. واقع يدفع بعض الأسر إلى ترميم غرفة أو قسم صالح للسكن.
11: في ريف إدلب الجنوبي لا تقف عقبة إعادة بناء المنازل عند حجم الدمار فقط، فارتفاع أسعار مواد البناء جعل الترميم لكثير من الأهالي مشروعاً ينجز على دفعات وفق ما تسمح به قدراتهم المالية. إبراهيم سويد، تلفزيون سوريا، ريف إدلب.
3: افتتحت الإدارة القنصلية في وزارة الخارجية والمغتربين مكتبها القنصلي في محافظة اللاذقية بهدف تسهيل معاملات المواطنين وتقديم الخدمات القنصلية لهم.
12: استكمالا لخطة وزارة الخارجية والمغتربين في توسيع شبكة خدماتها القنصلية في الداخل السوري، نفتتح اليوم مكتب الخدمات القنصلية في محافظة اللاذقية الذي سبقه افتتاح 5 مكاتب في عدة محافظات، وسنستمر على هذه الوتيرة حتى نكون موجودين في جميع المحافظات. ويأتي هذا الافتتاح أيضا استكمالا لبناء منظومة الخدمات القنصلية بين داخل سوريا وخارجها أيضا، حيث سبقه افتتاح 4 بعثات دبلوماسية لتقدم الخدمات القنصلية خارج سوريا. ويأتي هذا الافتتاح تأكيدا على التزام الدولة بواجباتها تجاه المواطن في الحضور إليه وتقديم الخدمات حيثما وجد. حرصنا عند تجهيز هذا المكتب على توفير بيئة خدمة منظمة وسهلة توفر العناء على المواطن، حيث سيقدم هذا المكتب أكثر من 2500 معاملة إلى 3000 معاملة، ويأتي هذا التوسيع تخفيفا للأعباء على المواطن وتسهيلا للحصول على الخدمات، حيث ستصل المدة اللازمة للحصول على خدمة التصديق القنصلي إلى أقل من 5 دقائق، ويأتي ذلك أيضا في إطار رؤية وزارة الخارجية والمغتربين لتقديم خدمات تليق بالمواطن السوري وتعبر عن دولة سوريا الجديدة.
3: أنشأ الشاب شفيع في مدينة سلمية بريف حماة مشروعا لإنتاج سمادي الفيرمي كامبوست، يقوم على تربية الديدان التي تتغذى على بقايا الأطعمة وتحويل فضلاتها إلى سماد عضوي، ما يسهم في إعادة تدوير المخلفات بطريقة صديقة للبيئة.
13: مرحلة إنتاج الفيرمي كومبوست هي أول شيء بنجيب له المهد اللي هو عبارة عن مخلفات عضوية من الأغنام وبقايا الشجر ومخلفات عضوية بشكل عام، بنخمرها بنحطها بأحواض مثل ما شفتوها بالمشوي، بنحط معها الديدان اللي هي تايجر والريد، بتنتشر فيها بتبلش تقوم بعمليات الهضم، ومن المخلفات نحن بنصير ناخد السماد العضوي اللي موجود بعد عملية الغربلة والفرز زي ما قلنا. الفيرمي كومبوست هو أول شغلة مشروع رائد عالمياً، بيقلل التكلفة على المزارع، يعني أي مزارع فيه يستخدمه عنده بمزرعته بحقله، ما في لا إصدارات روائح ففي يعملها في أي مكان، بتوفر استخدام المواد الكيماوية إلى تأثير كتير كبير للبيئة من ناحية طعمة الثمار، من ناحية شكل الثمار، من ناحية نمو النباتات. هلأ طريقة استخدام الفيرمي كومبوست هي طريقة بسيطة جدا، يعني هي عبارة عن استخدام الحبيبات اللي ناتجة عنا، يا أما بنستخدمها بوضع تحت التربية أو بمناطق الفالات اللي بتكون مثلا بأحواض الأشجار أو بالخنادق تبعت زراعات الملش، أو استخدامها كشاي فيرمي اللي هو ما متعارف عليه عنا نحن، هو بكلمة شاي فيرمي هو عبارة عن السماد السائل اللي ممكن نستخدمه كرش ورقي كمغذي ورقي معوض عن الكيماوي، بالإضافة أنه هو بيساعد القضاء على مجموعة كتير كبيرة من الحشرات اللي تقوم بقضم الأوراق، بالإضافة أنه هو مغذي سريع إذا أعطيناه للنبات عن طريق الجزر، فإله هو استخداماته بسيطة وسهلة، يعني ما أنا في له أمور معقدة جدا. الكمية بتختلف عنا حسب أنواع النباتات، يعني في النباتات الخضروات مثلا بدها 50 كيلو للدلوم، في نباتات بدها 35، في نباتات بدها 40، الأشجار مثلا المثمرة بدها ما بين 5 إلى 7 كيلو، والأسعار الفيرمي مقارنة بالمواد الكيماوية يعتبر أرخص بكتير. يعني
3: طالبت الوحدات الإدارية في حلب خلال اجتماعها مع وزير الإدارة المحلية والبيئة محمد عنجريني بتعديل قانون الإدارة المحلية وتوسيع الصلاحيات وتخفيف المركزية وتأمين الدعم المالي وإطلاق مشاريع تنموية إلى جانب أتمتة الإجراءات.
14: معالجة المشاكل دفعة واحدة هو مسألة لا قدرة عندك، لا قدرة عند المحافظ ولا قدرة عند الوزارة، في عندك آلاف الاحتياجات على الجغرافيا السورية.
15: جرى اليوم لقاء بين السيد معالي وزير الإدارة المحلية والبيئة والسيد محافظ حلب مع الوحدات الإدارية والمديريات في المحافظة. جرى النقاش عن العديد من المشاكل التي تعاني منها الوحدات الإدارية مثل ضعف الإمكانيات وبعض الحاجات للمشاريع التنموية وبعض المشاكل الإدارية التي تعاني منها الوحدات. أجاب السيد الوزير بشكل مفصل عن العديد من الحلول المطروحة على طاولة الوزارة الإدارة المحلية، ومن بعض المواضيع التي تم طرحها مسألة تعديل بعض القوانين والإجراءات التي تعطل العمل في الوحدات الإدارية، كما تم طرح مسألة إعادة تمكين الوحدات الإدارية ومركز الأعمال، كما تم الحديث عن العديد من المشاريع القادمة ومنها مشروع إعادة أتمتة الإجراءات على مستوى وزارة الإدارة المحلية والوحدات التابعة لها.
3: في مدينة حلب أيضا يشتكي مواطنون من غياب وسائل النقل العامة من وإلى محيط القلعة، ما يضطرهم إلى الاعتماد على سيارات الأجرة والذي يزيد أعباء التنقل سيما على طلاب الجامعات والموظفين.
16: ما عم بيجي هلا، صرنا مثلا من الساعة 6 لهلا راحنا وجينا 10 مرات، من الساعة 7 ما اجتنا، هلا صرنا نص ساعة أنا وهالزلمة عم نستنى. بدها تخديم، يا أخي يعطوا يعني الامتيازات لكل الناس، مو لواحد يرس ومحمد لا يرس.
17: من سكان حي الميسر، أنا أبني مسجل هون بالخسروفية، والله واصل قلعة يعني قليل كتير، يعني إلو يمكن من إلي من أسبوع وأكتر بروح باجي لهون وما شفت الباص لا صبح ولا مساء، والمواصلات يعني لا في سرابيس لا في باصات، وهذا هو موضوعنا.
18: والله يعني توا جيت اطلع بالباص ساعة وقفت بعدين لهون المدرسة ما في، هلا شو القصة ما بعرف، كان في باصين ثلاثة يعبروا بيجوا، الآن هلا ما في.
19: لا باصات لا سرابيس؟
18: لا سرابيس ما في ولا باصات، وعم بطلع بالتاكسي بحط لي 25,000 ما أوصل على الدائرة الجمالية.
20: ما بيجوا قليل كثير ليجوا، والعالم كل يوم بيسألونا 100 مرة إذا بدهم يجوا أو بدهم يروحوا، قليل كثير ليجوا يعني ما في سير أبدا العالم توصل على البلد. ما في ابدا شيء،
21: ما بتجي ابدا، لانه هون العالم عم تشتكي من موضوع المواصلات كثير، يعني كثير عم تشتكي، والعالم بيجوا بوقفوا هون شي ساعه وساعتين ما بيجي الباص. يعني لو ما عندي مستليك مثلا كمان بدي اعاني نفس الشغله.
3: اقيمت فعاليه وجهتك الاكاديميه في دير الزور لتعريف الطلاب الناجحين في الثانويه العامه بالتخصصات الجامعيه المتاحه ومساعدتهم على التعرف الى طبيعه الاختصاصات ومتطلبات الدراسة فيها قبل اختيار وجهتهم في المرحلة الجامعية.
22: هداية واحدة من الطالبات الناجحات في الثانوية العامة جاءت إلى جامعة الفرات في دير الزور للمشاركة في فعالية وجهتك الأكاديمية والتعرف إلى التخصصات الجامعية قبل حسم خيارها، حيث استمعت إلى شرح عن كلية الطب البشري وأقسامها وطبيعة الدراسة فيها ومدى توافقها مع رغبتها وطموحها.
23: نجحت بالبكالوريا هاي السنة وجيت لهون عشان أعرف إيش كون بي اختصاصات أو أقسام أنا بدير وإيش كون ممكن أسجل وشي يناسبني، والفعالية جدا كانت إيجابية ومناسبة لنا.
22: وجهتك الأكاديمية مبادرة بمشاركة شؤون الشباب ووزارة التربية والتعليم واتحاد الطلبة لتعريف الطلاب بالخيارات الجامعية المتاحة بعد صدور نتائج الثانوية العامة.
24: يتعرف الطالب في هذا المعرض على الأركان الأكاديمية، على التخصصات الموجودة في جامعة الفرات، ماهية هذه التخصصات، المستقبل الوظيفي، طبيعة المادة العلمية التي يدرسونها من الناحية النظرية والعملية.
22: قدمت الأجنحة تعريفا بالتخصصات ومجالات الدراسة فيها إلى جانب إرشادات تساعد الطلاب على اختيار الاختصاص المناسب.
25: نحن بقسم البتروكيمياء والصناعات الكيميائية قام نشرح للطلاب الناجحين جديد إنه شلون ممكن يوظفون المعرفة تبعهم أو الحب بالمواد الكيميائية بالحياة العملية، شلون ممكن هم يتعلمون التعامل مع المواد الكيميائية بالتجارب بالشغلات البسيطة وبعدها نعمق.
26: الهندسة الزراعية في دير الزور ليست فرع أكاديمي فقط، بل هي شريان الحياة لشرق سوريا وتعتبر السلة الغذائية الأساسية التي تؤمن احتياجات السكان، ومن أجل هذا نحن نشرح للطلاب المهتمين بكلية الهندسة الزراعية.
22: الاختيار الجامعي لا يبدأ من استمارة التسجيل بل من معرفة الخيارات المتاحة وفهم طبيعة كل اختصاص، وهو ما تحاول هذه الفعالية توفيره للطلاب قبل الانتقال إلى المرحلة الجامعية.
27: تحاول هذه الفعالية أن تجعل قرار الاختصاص أمام الطلاب أكثر وضوحاً من خلال تعريفهم بالكليات المتاحة والإجابة عن تساؤلاتهم. مصعب الحلا، التلفزيون سوريا، دير الزور.
3: حذرت حكومة قطاع غزة من تدهور أوضاع مئات آلاف من النازحين مع اقتراب فصل الشتاء، مشيرة إلى أن أكثر من 60% من خيام النازحين مهترئة وبحاجة إلى استبدال فوري. وقال المدير العام للمكتب الإعلامي لحكومة غزة إسماعيل الثوبت، قال إن رصدا ميدانيا لواقع مخيمات النزوح أظهر أن 162,000 خيمة تؤوية العائلات النازحة خرجت عن الخدمة في مختلف محافظات القطاع، مبينا أنها لم تعد قادرة على توفير الحد الأدنى من الحماية أمام الرياح والأمطار وبرد الشتاء، ما يعرض الأطفال والنساء والمرضى لمخاطر كبيرة وفق تعبيره. نهاية هذه الساعة الإخبارية من تلفزيون سوريا، شكرا لكم مشاهدينا على طيب المتابعة.

0: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس، وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
1: أحمد الصافي النجفي شاعر ومترجم عراقي، ولد في النجف بالعراق عام 1897 في عائلة دينية لأب عراقي وأم لبنانية. تلقى العلوم الدينية واللغوية في العراق وبرع في الشعر في سن مبكرة. شارك في ثورة عام 1920 ضد الاحتلال الإنجليزي، وبعد انحسار الثورة وإعدام أخيه هرب إلى إيران. أمضى 8 سنوات في إيران، تعلم خلالها الفارسية وعلم اللغة العربية. مريض بعد عودته إلى العراق مجدداً، فنصحه الأطباء بالسفر إلى سوريا للعلاج بسبب طبيعتها المناسبة. سافر إلى دمشق في 30ات القرن 20 وأمضى فيها نحو 40 عاماً، كانت رحلة تشرد وعزلة وإنتاج شعري غزير. عاش بين دمشق ولبنان معتزلاً وحيداً فقيراً. عرفته المقاهي والفنادق الرخيصة، واشتهرت غرفته البائسة قرب سوق الحميدية. كان منظره غريباً، إذ حافظ على زي بدوي قديم مهترئ ولم يغيره طوال حياته. امتاز شعره بالبساطة والخروج على أغراض الشعر التقليدية، فهج الجماعة والنخبة المخملية وبرع في السخرية. ترجم رباعيات الخيام على اللغة الفارسية، وتعد ترجمته لها من أدق وأهم الترجمات. كتب في أدب السجون كتاب حصاد السجن، ويعد من أهم الكتب في بابه. نشر مجموعته الأولى عام 1932، وترك نحو 17 مجموعة شعرية، 10 منها نشرت في حياته والباقي بعد رحيله. انتقل للعيش في لبنان عام 1966، وكان لشدة فقره يكتب قصائد دعائية للمطاعم مقابل طعام مجاني. في الحرب الأهلية اللبنانية أصابته رصاصة قناص عام 1976 وهو يبحث عن طعام بعد جوع 3 أيام. نقل إلى العراق مقعداً فاقد البصر، وتوفي متأثراً بإصابته عام 1977.
2: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم،
1: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة. صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وينما كنت.
3: كأنه في تضارب المؤشرات الاقتصادية السورية.
4: السياسات الاقتصادية الحالية رح تترك أثر كثير.
5: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة.
6: البيانات دقيقة.
7: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.
8: اتفقت أنا واحد من اللاذقية أنه ننشق ننضم للجيش الحر وقتها. اعترف على أمه أنه كانت تتهرب مع سلاح من لبنان على سوريا. كلمة تربع لي إياه بدك تحطه ورا الباب رأساً، بتنيمه على ظهره، تشبك له جريب بعضهم، بتربعون ببعضهم. ضربه ضربة على خصرته وما عاد قدر سحب نفسه. ضربني أنا الثاني ضربة على رأسي بالبورية الخضراء، طرليت شهر صاحي بس ما بعرف أي شيء ما يصير حوالي.

0: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو، ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن، ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال، والحقيقة أشمل من الخبر.
1: هروب بشار الأسد من دمشق.
0: في زمن تتسارع فيه الأحداث،
2: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
3: من تلفزيون سوريا،
0: وتتقاطع فيه القضايا. تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان، وتفتح العناوين، وتكشف ما خلفها.
4: ختام النشرة في أمان الله.

أهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامج سوريا اليوم، ونبحث فيها على مدار ساعتين توسع اللقاءات والاتصالات بين وزارة الدفاع ومسؤولين عسكريين غربيين. وفود فرنسية وبريطانية تجتمع بوزير الدفاع في دمشق. فهل تسعى سوريا إلى تعزيز التعاون في المجالات العسكرية والدفاعية مع الغرب؟ وفي محورنا الثاني مشاهدينا نناقش رؤية سوريا من دون مخيمات، والتي طرحها وزير الطوارئ وإدارة الكوارث على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة. فما هذه الاستراتيجية وكيف يمكن تحقيقها؟ نستهل ساعتنا الثانية مشاهدينا بتقرير للشبكة السورية لحقوق الإنسان، دعت فيه الدول التي شاركت في عمليات التحالف إلى إنشاء لجنة لتعويض المدنيين وجبر الضرر. فهل يمكن مطالبة التحالف الدولي فعلا بذلك؟ وأخيرا نفتح ملف التعاون الاقتصادي بين دمشق وبيروت وأفاقه في ضوء انعقاد منتدى الاستثمار السوري اللبناني.

0: أهلا بكم مشاهدينا من جديد. بحث وزير الدفاع مرهف أبو قصرة مع مسؤولين دفاعيين من فرنسا وبريطانيا سبل تعزيز التعاون العسكري في أحدث حلقات الانفتاح الدفاعي الغربي على سوريا منذ سقوط نظام الأسد أواخر عام 2024.
1: تنسج دمشق بهدوء خيوطا عسكرية مع العواصم الغربية في مسعى لإعادة رسم خارطة تحالفاتها الدفاعية، تمثلت بسلسلة من اللقاءات التي جمعت وزارة الدفاع بمسؤولين فرنسيين وبريطانيين مؤخرا. الاجتماع الأحدث جمع وزير الدفاع مرهف أبو قصرة بمدير الصادرات العسكرية للشرق الأوسط في المديرية العامة للتسليح الفرنسية العقيد سيدريك بيرثوم، حيث تناول اللقاء آفاق التعاون في المجالات الدفاعية وسبل تعزيزها وتطويرها وفق بيان وزارة الدفاع. وسبق هذا اللقاء اجتماع أبو قصرة مع كبير مستشاري وزارة الدفاع البريطانية لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نائب الأميرال إدوارد ألغرين، الذي بحث بدوره التطورات المحلية والإقليمية وسبل توسيع التعاون والتنسيق الدفاعي. اللقاءان الفرنسي والبريطاني يأتيان ضمن سلسلة اتصالات دفاعية سورية غربية متواصلة منذ سقوط نظام الأسد أواخر 2024. شملت لقاء نائب وزير الدفاع اللواء محمد خير حسن شعيب بمسؤول العلاقات العسكرية الدولية في هيئة أركان الجيوش الفرنسية هيرفي هاملن في حزيران الماضي، سبقته زيارة رئيس ديوان الرئاسة الفرنسية الفريق فانسس جيرو إلى دمشق في أيار، إضافة إلى لقاء أجراه أبو قصرة في شهر آب الماضي بالملحق العسكري البريطاني العقيد ستيف فورج لبحث جهود مكافحة الإرهاب ودعم الاستقرار. وتحمل مواقع زيارة الضيفين مؤخراً دلالات لافتة، فالمديرية العامة للتسليح الفرنسية تمتلك خبرة واسعة في الصناعات الدفاعية عبر شركات كتاليس وMDA ونافال جروب، ما يفتح الباب أمام تعاون قد يشمل التسليح والتدريب ونقلاً تقنياً محدوداً. في حين يحمل حضور كبير مستشاري وزارة الدفاع البريطانية إدوارد ألغرين المعروف بتنسيقه الأمني السابق مع لبنان والأردن دلالة على اهتمام بريطاني بملف الاستقرار الحدودي ومكافحة الإرهاب. هذا التقارب يأتي في سياق سعي دمشق لكسر عزلتها السابقة وتنويع شراكاتها الدفاعية ضمن مسار أوسع شمل رفع عقوبات أوروبية وزيارات رفيعة المستوى، وهو ما يمنح الحكومة فرصة لبناء ثقة سياسية وأمنية أوسع مع الشركاء الدوليين. فهل تمثل هذه الاتصالات المتلاحقة بداية تحول استراتيجي في خارطة التحالفات الدفاعية لسوريا الجديدة؟
0: إذن مشاهدينا، لمناقشة هذا الموضوع والتعليق عليه ينضم إلينا العقيد مصطفى الشداد الخبير الأمني والعسكري ضيفي من دمشق، ومعنا أيضا الدكتور رامي الخليفة العلي الباحث في الفلسفة السياسية في جامعة باريس ضيفي من باريس. أرحب بكما عقيد مصطفى. دعني أبدأ معك. البيان الذي أصدرته وزارة الدفاع حول هذين اللقاءين يبدو بيانا بروتوكوليا ليس فيه الكثير من التفاصيل. هل لدينا معلومات أنه ما هو غرض هذه اللقاءات؟ لأنه الوضعية التي تتخذها هاتين الشخصيتين تنبئ بشكل أو بآخر عن أنه هناك شكل من أشكال التعاون الدفاعي، يعني أصبحنا أبعد حتى عن موضوع التنسيق الأمني وبناء القدرات.
2: مساء الخير أستاذ نور لك ولكل مشاهدين قناة سوريا والأستاذ رامي من باريس. سيدتي، ما تمثله هذه الزيارة التي قام بها سواء الوفد الفرنسي أو الوفد البريطاني دمشق هو يمثل نقلة في في في تفكير وزارة الدفاع السورية، في استراتيجية وزارة الدفاع السورية في الذهاب ببناء تحالفات متعددة مع إذا ذهبنا به بالحديث الابتعاد عن المعسكر الشرقي، وليس التخلي عن المعسكر الشرقي، وإنما لتصبح سوريا تذهب باتجاه سياسة التحوط الاستراتيجي التي تعتمد على أن يكون منظومة الدفاع والأمن في الدولة السورية لا تعتمد على جهة عسكرية واحدة في العالم. فلذلك دائما تذهب سوريا في سياساتها كامنة تنوع، وخاصة في وزارة الدفاع في على تنويع علاقاتها العسكرية، تنويع علاقاتها العسكرية الاستراتيجية بما يخص بناء منظومة وزارة الدفاع فيما يخص تسليح الدولة السورية. وإن كنت أنا أرى يعني من جانب يعني زيارة الوفدين يعني هي نوعا ما نعم تحمل بعد عسكري متعلق بوزارة الدفاع، ولكن أنا أرى من جانب آخر الوفد الفرنسي قد يكون نعم مرتبط بنوع ما من التنسيق بما يخص بالشخصية التي مثلت الزيارة والتي هي مسؤولة عن التسليح في لكل منطقة الشرق الأوسط.
0: هو بدقة يعني مدير صادرات المعدات العسكرية للشرق الأوسط، وذلك ما يعني يجعل هناك سؤالا أنه هل نحن نتحدث عن تسليح للجيش أم لا؟
2: سيدتي من المبكر تماما الحديث عن أن هناك صفقات سلاح قد وقعت أم لا. المهم في الموضوع أن نحن نتجه في بناء فتح آفاق وأبواب التعاون مع هذه الدول. نحن الآن نقوم على سياسة التنوع في تفخير وتسليح وإلى آخره، لأن سيدتي بناء منظومة الدفاعية في سوريا لا تعتمد على صفقات السلاح. صفقات السلاح وهذه أحد جوانب بناء منظومة وزارة الدفاع بالكامل. هناك منظومات قيادة وسيطرة، هناك منظومة الاستخبارات، هناك الكثير من المجالات التي تدعم الدولة السورية في بناءها. التسليح هو أحد هذه الجوانب، ولكن المهم في الموضوع هو فتح الباب وفتح أبواب التعاون مع المعسكرات.
0: من يساعد في هذه الجوانب التي تفضلت بالحديث عنها؟
2: المساعدة من أي جانب تتحدث؟ كمساعدة
0: يعني
2: مادية
0: من الذي يدعم؟ لا مادي يعني سواء بالمادة أو بالتدريب أو حتى بالمساعدة الهيكلية من استشارات وغير ذلك، لأنه الحديث الآن عقيد مصطفى أنه هناك مجموعة من الأطراف، يعني نتحدث عن تركيا، نتحدث عن الاتحاد الأوروبي، نتحدث عن أمريكا على الأقل بتأكيدها المتواصل على إزالة العقبات أمام التسليح في سوريا، وربما نذهب إلى ذلك لاحقا، وهناك الجانب الروسي الذي أيضا يتحدث عن تدريب وربما تسليح.
2: سيدتي تحدثنا ونعيدها، وزارة الدفاع السورية تتجه باتجاه فتح تنسيق التعاون مع كافة الدول ومع كافة المعسكرات. إذا ذهبت سوريا باتجاه فرنسا وبريطانيا وعقدت صفقات، هذا لا يعني أن سوريا سوف تتخلى عن السلاح الروسي أو سوف تتخلى عن تحالفها العسكري مع تركيا، لا على الإطلاق. نحن ذاهبون إلى بناء تحالفات عسكرية، ولكن بما يخص صفقات السلاح لن تذهب الدولة السورية لأن تضع عبء عليها. يعني لا يمكن لبناء بجيش أن تكوني أنت منظومة الرادار عندك قادمة من تركيا والطائرة من روسيا وجهاز الاتصال من بريطانيا. لا يمكن. هناك حاجة، هناك دراسة، هناك
0: ولهذا نسأل عن تعدد المصادر. عقيد مصطفى يعني ها أنت قد شرحتها أنه هذا التعدد أحيانا معيق حتى على الصعيد التقني، يعني ولهذا نعود دائما لطرح هذا السؤال، انه هذا التعدد هل هو مفيد في بناء الجيش؟ هل هناك اصلا امكانيه لادارته بالفعل؟
2: تمام سيدتي، نحن سوف نتحدث بكل الجوانب. اذا سيدتي في سوريا حاليا لاعطيك يعني ملخص صغير لكي تفهم اين نحن نذهب في في في في منظومه وزاره الدفاع السوريه. حاليا انت تعرفي بعد ان قامت وزاره الدفاع بدمج قسد في الجيش، نحن نعلم ان أغلب وحدات التي كانت موجودة في فصائل الجيش الحر أو في الفصائل السابقة في التشكيلات السورية التي كانت على أيام الثورة السورية تحمل سلاح، منها من يحمل سلاح روسي، منها من يحمل سلاح تركي، وأتت في المرحلة الأخيرة اندماج قسد. قسد حقيقة كانت تمثل بعد في تفكير وزارة الدفاع بما يخص الجانب التسليحي، بما يخص عقيدة السلاح وإلى آخره. فلذلك نحن نعلم أن قسد كانت يعني مدعومة أمريكية، مدعومة أو خلينا نتكلم نحن يعني ثقافة السلاح الغربي موجودة لدى قسد ونحن نمتلك. فأنت اليوم بحاجة ملحة، أنت لن تتخلي عن هذا السلاح الموجود عند قسد وعن التدريب الذي تلقته قسد وإلى آخره. نحن في سياسة الدمج في وزارة الدفاع تقوم على استغلال كافة قدرات الدولة السورية، ولكن على الاتجاه في بناء الأهم هو والذي هو أهم من السلاح وأهم كل شيء هو بناء منظومة القيادة والسيطرة، على أن تصبح هذه القوات هي قوات مدمجة بشكل كامل. وعندما تدمج بشكل كامل أنت بحاجة إلى استغلال كافة العناصر التسليحية الموجودة في يد المقاتلين. فلذلك أنت مجبرة على يعني ناهيك عن سياسة التحوط الاستراتيجي، فأنت مجبرة على استغلال كافة العناصر. فلذلك لم يتم التخلي عنه. نحن نعرف أن يوجد العديد من السلاح الروسي الموجود في سوريا، وهذا سلاح قديم وعمره
0: هذا من بقايا يعني النظام، لكن سلاح المعارضة كان كله يعني غربي، أليس كذلك؟ يعني مو بس سلاح قسد، سلاح المعارضة كان كله
2: لا
0: غربي،
2: لا
0: سلاح الجيش الحر،
2: لا
0: من يعني جزء كبير منه كان من غرفة
2: المعارضة. لا على الإطلاق، لا لا لا سيدتي، لم يكن كله. نحن كنا موجودين في صفوف المعارضة، لم تكن على الإطلاق. السلاح الموجود كان يعني كان هناك غنائم تؤخذ من الجيش، جيش بشار الفار، كانت هناك الكثير من الغنائم التي كنا نستخدمها، ونحن كعسكريين، نحن كضباط مشقين لم نكن نجيد العمل على استخدام السلاح التركي او السلاح الفرنسي او السلاح البريطاني او السلاح. نحن كنا نستخدم السلاح الذي غنمناه من من من عملياتنا من في في في في قتال قوات النظام. فلذلك يعني الحديث عن ان تسليح الجيش الحر كان هو تسليح غربي، لا على الاطلاق. نعم كان يوجد بعض الاسلحه الخفيفه او المضاده للدروع الموجودة غربية قليل جدا، ولكن الاعتماد الكامل كان على قدراتنا على الأسلحة التي تدربنا عليها. طيب. وغنمناها من عملياتنا.
0: طيب يعني شكرا لك على هذه التوضيحات. دكتور رامي مرحبا بك مجددا. يعني بما أن هناك تزامن بين هاتين الزيارتين البريطانية والفرنسية، هل تعتقد أن هناك تنسيقا أوروبيا أوسع بخصوص أي تعاون دفاعي أو عسكري أو حتى أمني مع سوريا؟ وهون يعني نلاحظ أنه التصريحات الفرنسية السابقة كانت تتحدث بالفعل عن جوانب عسكرية أكثر، بينما بريطانيا كانت مهتمة أكثر بالجانب الأمني. فهل تعتقد حتى أنه الاهتمامات الآن تبدو أكثر اتساقا؟
3: أهلا لك نور الهدى، تحية لك ولضيفك ومشاهديك الكرام. في حقيقة الأمر لا يمكن القول بأن هنالك تنسيق، ولكن يمكن القول بأن هنالك رؤية مشتركة للوضع الحالي في سوريا، باعتبار أن كلا الطرفين، أتحدث عن طرف البريطاني والفرنسي، يتعاملان مع نفس المستوى من القيود التي كانت مفروضة على الإدارة السورية. كما تعلمين سوريا كان مفروض عليها قانون قيصر، وكانت هنالك عقوبات أمريكية، وكان سوريا مصنفة ضمن الدول الراعية للإرهاب، وبالتالي هذا كان يفرض قيودا قانونية بالتعامل العسكري مع الجانب السوري. صحيح بعد سقوط النظام بدأ أن هنالك بعض التنسيق العسكري مع الإدارة الجديدة والتنسيق الأمني على وجه التعبير، خصوصا عندما أصبحت سوريا جزءا من التحالف الدولي لمواجهة الإرهاب، ولكن القيود ربما بدأت ترتفع عن سوريا اعتبارا من شهر آب أغسطس الماضي، عندما رفعت الولايات المتحدة الأمريكية تصنيف سوريا باعتبارها دولة راعية للإرهاب. هذا جانب مهم للغاية. الجانب الثاني الحقيقة وهي القيود الموجودة حتى الآن. بداية ما يتم الحديث عنه هنا في فرنسا وفي الدول الأوروبية هي تعاون في مجال تسليح لمواجهة الإرهاب، لنزع الألغام، لتقوية الأمن الداخلي. إذن في مجال متعلق بمحاربة الإرهاب، وما تزال سوريا خاضعة لقانون أوروبي يمنع تزويدها بأسلحة يمكن أن تستخدم لقمع المظاهرات ولقمع المواطنين كما تسمى، وهذا كان موجود منذ نظام بشار الأسد ولكنه ما زال مستمر.
0: لم يرفع مع العقوبات الأخرى،
3: لم يرفع على الإطلاق، ما زال هذا موجودا. وبالتالي هنالك تعاون في هذه المجالات، هنالك دعينا نقول إطار للتعاون ما بين الدول الأوروبية والجانب السوري. أما في مسألة التوسع في التعاون الدفاعي ما بين الطرفين الدول الأوروبية والجانب السوري، هنالك ثلاثة قيود أساسية هي التي تقف في وجه إعادة تسليح وإعادة بناء الجيش السوري أوروبيا من حيث التعاون العسكري مع الدول الأوروبية. العامل الأول وهو الفيتو الإسرائيلي. حتى الآن الدول الأوروبية تأخذ بعين الاعتبار الفيتو الإسرائيلي الذي يمنع وصول أسلحة من نوعيات معينة إلى الإدارة السورية. المسألة الثانية وهي التراخيص. كما تعلمين أن معظم الأسلحة الأوروبية هي صناعات مشتركة وتدخل فيها أجزاء مصنعة في الولايات المتحدة الأمريكية، وعندما تقوم الولايات المتحدة بتزويد الشركات الأوروبية فهي تعطيها تراخيص معينة وأطر معينة وقواعد معينة لبيع هذا السلاح إلى كافة الأطراف، وطبعا هنا سوف يحسب حساب سوريا. المسألة الثالثة وهي التمويل، لأن سوريا ما تزال حتى الآن تعاني من مشكلة في تمويل تسليح إعادة الجيش السوري. صحيح أن هنالك مساعدات من قبل قطر وتركيا ودول الخليج، لكن لا تصل إلى حد إعادة شاملة للبناء، ويمكن أن تدفع إلى صفقات سلاح مع الجانب الأوروبي. إذن هذه العوائق الثلاثة دعينا نقول تطرح حدودا وسقفا للتعاون العسكري ما بين الدول الأوروبية والجانب السوري حتى الآن. لكن الرسالة السياسية واضحة، هنالك تعامل واعتراف بشرعية الإدارة السورية. الرسالة العسكرية واضحة من أن هذا التعاون في إطار محاربة تنظيم داعش ومحاربة التنظيمات الإرهابية. الرسالة العسكرية أن هنالك سقفا لا يمكن تجاوزه.
0: طيب دكتور، يعني أود فقط مراجعة إحدى المعلومات التي ذكرتها، وهي أنه ما زال هناك تراخيص أمريكية. هل هذه متعلقة بسوريا فقط ولا متعلقة بكل عمليات تصدير وبيع السلاح في العالم؟ لأنه يعني حتى 16 أيلول ونحن نسمع غير رفع العقوبات أنه هناك إزالة لقيود متعلقة بالسلاح في سوريا، يعني على الأقل أنا حسب بحثي أنه آخر إعفاء كان في 16 أيلول. فهل هذه التراخيص متعلقة فقط في سوريا، منتظر منها شيء أمريكيا، أم أنه لا، هذه يعني نظام رقابة أمريكي في العالم كله؟
3: هذا نظام رقابة أمريكي متعلق بالعالم كله. دعني أعطي مثالا ربما يوضح ذلك. هنالك على سبيل المثال طائرات F-15 وF-16 التي تم تصديرها إلى الباكستان. أثناء المواجهة الأخيرة التي جرت ما بين الهند وباكستان، هذه التراخيص الأمريكية منعت استخدام هذه الطائرات في مواجهة الهند. لذلك الباكستان اضطرت إلى الاستعانة بطائرات صينية لمواجهة الهند في ذلك الحين. وبالتالي هذا الأمر ينطبق على الدول الأوروبية، ينطبق على بقية دول العالم التي تتعاون عسكريا مع الولايات المتحدة الأمريكية. هنالك سلسلة طويلة من الشروط المفروضة على هذه الدول. لذلك حتى الطائرات، يعني الجانب التركي على سبيل المثال، وهو كما تعلمين عضو في حلف الناتو ولديه تعاون عسكري مباشر مع إسرائيل ومع الولايات المتحدة الأمريكية ومع الدول الأوروبية، ومع ذلك ليس لديه الحرية المطلقة حتى في استخدام هذا السلاح، حتى في مسائل متعلقة بأمن وسيادة، وإنما ذلك يستلزم تنسيقا كاملا مع الولايات المتحدة الأمريكية. هذا أيضا ينطبق على مسألة التراخيص. طيب، والأسلحة الأوروبية التي فيها عناصر أو فيها مواد أولية موجودة من الولايات المتحدة الأمريكية.
0: في نقطة يعني يجب أن أمر معك عليها، وهي المتعلقة بروسيا، كنت أود إرجاءها، لكن كون العقيد مصطفى أصلا قد جاء على ذكرها فصار يعني واجبا أيضا أن أخذ رأيك بها، وهي يعني إلى أي مدى سيبقى هناك انفتاح أوروبي على ما يتعلق بالتعاون الدفاعي ويتعاون عسكري مع سوريا، ما دامت روسيا ما زالت يعني طرفا، على الأقل تصرح الحكومة السورية أنه سيكون هناك يعني تعاقدات تدريبية معه، وأنه هناك قاعدتين يعني ذات غايتين تدريبيات الآن ما زالت روسيا موجودة فيهما.
3: أنا أعتقد بأن هنالك رؤية لدى الإدارة السورية على الأقل استشفافا مما تقوم به في التعاون العسكري. هي تدرك بأن هذا التعاون العسكري ليس مسألة عسكرية صلفة، وإنما هي مسألة سياسية، وبالتالي تحاول الإدارة أن تجري ذلك التوازن ما بين علاقاتها مع الجانب الروسي وبين أيضا علاقاتها مع الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية. إلى أي حد أو إلى أي مدى سوف تذهب سوريا في تطوير علاقاتها العسكرية مع الجانب الروسي؟ أعتقد ليس بالتأكيد كما كان مع في عهد نظام بشار الأسد، ولي مشكلات متعلقة بالجانب الروسي، وأيضا للنظرة السلبية لدى كثير من السوريين تجاه الجانب الروسي. لذلك يبدو الآن هنالك تعدد في الأطر، لكن التعاون العسكري المباشر على الأقل يأتي مع الجانب التركي، هو صاحب التأثير الأكبر، وروسيا متعاونة مع الغرب، وبالتالي هنالك منظومات تسليح على الأقل في النوعية معينة من السلاح الذي يستخدم لمواجهة الجماعات الإرهابية. سوف يبقى تسليحا غربيا يعتمد على بناء بنية لوجستية غربية أو قريبة من الرؤية الغربية، لأن تركيا مؤثرة في هذا الإطار. وبالتالي سوريا الآن، وهذا ليس كلاما قاطعا، ولكنها تبدو أقرب إلى تركيا، أقرب إلى المنظومة التسليحية الغربية، منها إلى الجانب الروسي. العلاقة مع روسيا ما تزال حتى الآن ضبابية، تحاول أن تستخدمها سوريا لإقامة توازن في علاقاتها على المستوى الإقليمي وعلى المستوى الدولي، لكن ذلك لا يعني أننا سوف نعود مرة أخرى إلى تعاون عسكري واسع مع الجانب الروسي.
0: طب يعني ما تتفضل عنه من تعاون عسكري محتمل، أو يعني صبغة يمكن أن تطغى على الدعم الذي يمكن أن يكون موجها للجيش السوري؟ ألن يكون هناك تأثيرات غربية تتجاوز موضوع التسليح في هذا السياق، تذهب إلى الهوية، إلى الأهداف، ما إلى هنالك؟ يعني نعود إلى القول بأنه الغرب لا يعطي شيكاً على بياض لأحد.
3: بكل تأكيد، وأعتقد بأن هنالك هامش تحاول الإدارة أن تتركه من أجل أن تمتلك حرية القرار وحرية العمل وحرية التعاون من الناحية العسكرية. إذا كانت تركيا مرة أخرى قامت باستيراد والتعاون العسكري في منظومة S-400 مع الجانب الروسي بالرغم من كل التحفظات، فسوريا الآن التي هي ليست حليفا لكنها في مرحلة إعادة بناء وتطوير منظومتها العسكرية، لا يمكن أن تكون مرتبطة بشكل كامل مع الدول الغربية. طبعا أنا أعتقد وجهة نظري، وهذه هي الرؤية التي يمكن الحديث عنها لدى الرئيس أحمد الشرع، وهو أن يتم التعاون عسكريا مع روسيا في حال أغلقت الأبواب الغربية للحصول على نوعية معينة من السلاح تكون ذات أهمية بالغة، لأن حتى الآن لا يوجد ضمانات بأن سوريا سوف يتم تزويدها بأسلحة فعالة من الناحية الاستراتيجية. لكن هذا خيار حتى الآن بعيد بالنظر إلى التعاون العسكري الذي يتم مع الدول الأوروبية مع الولايات المتحدة الأمريكية. يبدو هذا هو الخيار الأول لكنه ليس خيارا مضمونا، وبالتالي يبقى هنالك قنوات خلفية من أجل خيارات أخرى في لحظة حرجة أو في لحظة حاسمة ربما تأتي في المستقبل.
0: طيب عقيد مصطفى، أود أن أنقل لك نقطة من النقاط العديدة التي تفضل بها الدكتور.

0: صحيح سيدتي، طبعا بناء هذه العقيدة هو مطلب سوري قبل أن يكون مطلب غربي أو مطلب أي دولة أخرى، ولكن نحن ننظر إلى أنفسنا من الداخل السوري. سيدتي، سوريا لغاية الآن لم تعقد صفقات سلاح مع أي دولة. سوريا تفتح آفاق للتعاون مع العديد من الجهات في العالم. هناك علاقات واسعة جدا مع تركيا، هناك علاقات مع روسيا، هناك علاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية، هناك علاقات مع الغرب. سوريا ابتعدت عن ما كان يقع فيه الجيش السوري السابق. كان الجيش السوري رهينة معسكر واحد، وقد لا يستطيع الابتعاد عنه لأن عقيدة السلاح كلها كانت تابعة لهذه الجهة، سواء كانت روسيا أو إيران. فلذلك اليوم اعتماد وزارة الدفاع واعتماد منهجية عمل الدولة السورية يعتمد على تعزيز وبناء العقيدة الجيش السوري، ومن ثم عقد صفقات السلاح. ولكن سيدتي، بالمنطلق العام هذا أحد الأسباب، ما تحدثت عنه الدكتور رامي، هذا أحد الأسباب الذي دفع أصلا سوريا إلى التنوع في عقد صفقاتها. بالنسبة إلى أو مو صفقات، خلينا نتكلم عنك، فتح آفاق تعاون مع هذه الدول. بصراحة إسرائيل لا تنظر إلى يعني إلى ماذا سوف تستورد سوريا من حيث الكم، وإنما إسرائيل تنظر إلى محددات عينية في في في سلاح الجيش السوري الجديد. قد تنظر بموضوع الطيران، قد تنظر بموضوع رادارات الدفاع الجوي، أسلحة الدفاع الجوي، وسائل الحرب الإلكترونية. هذا ما يهم إسرائيل أكثر. فإن عقدت سوريا، أنا أعطيك على سبيل المثال، إن عقدت سوريا صفقة سلاح كأسلحة مشاة مع فرنسا، فلن يعترض أحد في العالم. الاعتراض والفيتو الإسرائيلي هو يخص ما يجعل دائما يجعلها متفوقة جويا وعلى مستوى وسائل الحرب الإلكترونية. لذلك وسعت سوريا آفاقها وتعقد يعني حلقات تعاون كبيرة جدا مع تركيا، لأن تركيا لا تستمع ولا تلتفت إلى، وهذا بصراحة يعني أنا لا أريد أن أتحدث به كتسريب معلومة، هذا ما تحدث عنه يعني وزير الدفاع والسيد الرئيس أحمد الشرع مع الجانب الأمريكي ومع الجانب الفرنسي والبريطاني، بأنه دائما نحن يعني نتجه باتجاه تركيا، لأن تركيا لا يعني لا يوجد لديها فيتو إسرائيلي. نحن دولة، نحن نريد أن نحمي حدودنا، نحن نبني منظومة دفاع، نحن نتحدث دائما عن خيارنا الاستراتيجي بالسلام وبعقد اتفاق أمني حتى مع ألذ الأعداء الذي يتدخل يوميا ويعبث في سوريا. نحن سياستنا واضحة، سياسة بناء منظومة دفاع. نحن نريد بناء منظومة دفاع تناسب حجم سوريا، حجم ما مقبل عليه سوريا في المستقبل، لتعزز مكانها الاستراتيجي في هذه المنطقة. فنحن بحاجة فعلا إلى فتح آفاق التعاون مع كل الدول، ولن نقف حتى قد نذهب لاحقا، وإن شاء الله يعني قريبا سوف تسمعون بتعاونات عسكرية مع جهات أكبر أيضا موجودة في هذا العالم. سوريا لن تكون كما كان نظام بشار أسد الفاسد الفار، لن تكون كذلك. سوريا متخذة سياسة التحوط الاستراتيجي، هذه هي عقيدتها في بناء منظومة الدفاع بالنسبة للجمهورية العربية السورية الجديدة.
1: إلى أي مدى هذا ناجز الآن في تركيبة الجيش وهيكليته عقيد مصطفى؟ لأنه يعني حتى التساؤلات يعني وهذه الفكرة يعني أتى عليها ضيفي، المتعلقة بحقوق الإنسان، حماية المكونات المساءلة على سبيل المثال، يعني نعلم جميعا أنها بالنسبة للغرب وحتى ربما بالنسبة لتركيا كلها أساسيات في تقديم الدعم لأي قوات مسلحة حتى على المستوى الاستشاري.
0: سيدتي، يعني لفت انتباهي أيضا لنقطة هامة يعني بداخلة بنفس السؤال التي تكلمت به. بالنسبة يعني حظر السلاح الذي كان موجود على سوريا من قبل الاتحاد الأوروبي، تم يعني في شهر مايو خرج قانون من الاتحاد الأوروبي بأنه يعني إلغاء الحظر، عن باستثناء طبعا كما تحدث السيد دكتور رامي بعض الأسلحة التي تستخدم بقمع المضارات، وهذه نحن بعيدين عنها أصلا، يعني نحن لسنا بصدد ذكرها بهذا المجال. فلذلك بشكل عام نحن نسير بهذا الاتجاه، ولكن كما تحدثت لك سيدة نور، منظومة بناء وزارة الدفاع لا تعتمد على صفقات السلاح كمرحلة أساسية لا على الإطلاق. نحن نمتلك سلاح، ولكن نعم إسرائيل تعبث في هذا السلاح، إسرائيل تقوم بتدمير قدراتنا الصاروخية والجوية، والعالم كله يشاهد ذلك. نحن نعلم ما تريده إسرائيل من سوريا. نحن نسير في بناء منظومة وزارة الدفاع بشكل كامل. بناء منظومة وزارة الدفاع تعتمد بالبداية والنهاية على يعني على منظومة القيادة والسيطرة والذهاب بالمجالات عديدة. والمثال على ذلك سيدتي، يعني إن شراء دب

0: دبابة لا يعني يعني أنت اشتريتي دبابة ولا يوجد لديك على سبيل المثال كادر مدرب يستطيع قيادتها، لا أحد يعرف يستخدم جهاز الاتصال الخاص بها، كيف تذخر؟ هذه المنظومة يجب أن تبنى بشكل كامل، أن توفى الدورات. صدقيني عندما سوف ترين وفد مرسل من قبل وزارة الدفاع إلى فرنسا فأعلمي أن هناك صفقة سلاح قادمة.
1: يعني حقيقة شكرا على توضيح حتى الأولويات الموجودة اليوم لدى وزارة الدفاع فيما تريده من أي شراكات يعني تود القيام بها. طيب يعني دكتور رامي بالعودة إليك، يعني أجاب ضيفي على سؤال ماذا تريد دمشق من الغرب أو من أي دولة تود تقديم المساعدة؟ سأسألك الآن أنه أي جيش يريد الغرب أن يبني في سوريا عند تقديمه لأي شكل من أشكال المساعدة لصفقات مستقبلية لبناء قدرات؟
2: هناك مستويين، مستوى مؤكد تريده كل الأطراف الغربية سواء الدول الأوروبية أو حتى الولايات المتحدة الأمريكية، أن يكون هناك جيش لديه القدرة على حماية الحدود، لديه القدرة على حفظ الاستقرار الداخلي، لديه القدرة أيضا على مواجهة الإرهاب ومواجهة التنظيمات الراديكالية وخصوصا تنظيم داعش، حيث سوريا كما ذكرنا هي عضو في التحالف الدولي ضد هذا التنظيم. وبالتالي في هذا المستوى هنالك رؤية واضحة لدى جميع الأطراف، بل وهنالك إمكانية للتعاون العسكري في هذا الإطار. شهدنا أن هنالك بعض نوعية من المواد أو تقنيات دخلت إلى سوريا لنزع الألغام وقد تم استخدامها لدى منظمات غير حكومية وحتى لدى الجيش العربي السوري، وبالتالي في هذا لا يوجد هنالك أي خلاف ما بين هذه الأطراف. لكن هنالك مستوى آخر لا يبدو أن هنالك وضوح فيه، وهو مستوى التسليح الذي يتجاوز هذه الأهداف والذي يمكن سوريا من الحفاظ على سيادتها والحفاظ على أمنها بشكل عام وأن تكون محورا أساسيا في منطقة الشرق الأوسط وأن تكون ذات قوة مهابة يمكن حتى أن تتدخل خارجيا ويمكن أن يكون لها حضور على المستوى الإقليمي. في هذا الإطار هنالك ضبابية دعينا نقول، لا يوجد هنالك وضوح لدى الأطراف الغربية في طريقة وكيفية التعامل.
1: تعتقد أنه قد يكون هناك تحفظات يعني متسقة مع التحفظات الإسرائيلية نفسها، هكذا يمكن رؤية الأمر؟
2: بكل تأكيد هنالك إشكالية نور الهدى، وهي أن سوريا تتعامل مع الخصم والحكم في الآن نفسه، بمعنى أن إسرائيل لديها تعاون عسكري واسع جدا مع الدول الغربية، لديها حتى مع الجانب الأوروبي بالرغم من الخلافات التي ظهرت مؤخرا والانتقادات التي وجهت للحكومة الإسرائيلية، ولكن هذا لم يؤثر عمليا في التعاون العسكري ما بين الطرفين. طبعا بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية عمليا هي التي تمنح الغطاء العسكري والسياسي للحكومة الإسرائيلية، وبالتالي عند التعامل مع هذين الطرفين مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية بشكل أو بآخر في جزء من التعامل هو تعامل مع إسرائيل بشكل مباشر وخصوصا في مجال التحفظات المطروحة في مسألة التسليح، وبالتالي هذه عمليا هذه معضلة يواجهها الرئيس أحمد الشرع عندما يتعامل مع هذه الأطراف الغربية لأنه يدرك عمق العلاقة ما بين الطرفين، وبنفس الوقت سوريا بحاجة ماسة إلى الدول الغربية، بحاجة ماسة إلى إعادة التأهيل، بحاجة ماسة إلى اكتساب الشرعية للنظام السياسي الموجود هنالك وللمنظومة العسكرية والأمنية والتعاون مع هذه الأطراف، ولكن بنفس الوقت هو يواجه تهديدا حقيقيا لسوريا عبر في الجنوب من قبل إسرائيل، وإسرائيل متحالفة مع هذه الأطراف، وبالتالي لا تمتلك وكأن سوريا لا تمتلك الحرية حتى في امتلاك الأسلحة المناسبة التي تمكنها من مواجهة التهديدات القادمة من الجنوب القادمة
1: يعني
2: من الجنوب.
1: يعني أنت
2: وبالتالي هذه المعضلة
1: تفضل أكمل الفكرة.
2: هذه المعضلة حقيقة سوف لن تحل الآن ولن تحل في المستقبل القريب، سوف تبقى حتى يتم الوصول إلى تسوية مع الجانب الإسرائيلي، ولا يبدو ذلك قريبا بسبب طبيعة الحكومة الإسرائيلية التي تحكم لها.
1: طيب يعني الدكتور يعني أعود إليك بهذه النقطة عقيد مصطفى، أنه الدكتور رامي يعني أسمى الموضوع بأنه سماه أنه هناك تحفظات والله إسرائيلية أو غربية تجاه بناء بعض القدرات امتلاك بعض منظومات الأسلحة ربما لدى الجيش السوري، لكن الموضوع يبدو أبعد كثيرا من موضوع تحفظات، لأنه إسرائيل يعني يبدو أنها ما زالت تستهدف في سوريا أو تراقب منظومات معينة أو أسلحة معينة من أجل تدميرها. وسط هذا الظرف هل تعتقد أنه قد تتجه لوزارة الدفاع خلال الظرف الإقليمي الموجود الآن إلى التكيف مع هذه القيود الموجودة، يلي هي يعني تشكل طبعا انتهاكا للسيادة السورية بشكل أو بآخر، لكن أيضا ضمن هذه الضغوط الإقليمية ربما قد لا يكون هناك مفر من يعني دراستها أو المرونة معها.
0: صحيح سيد نور، الدولة السورية لن تتكيف مع رغبات إسرائيل على الإطلاق، لا، الدولة السورية تتكيف مع رغباتها هي، بما تريد وزارة الدفاع، بما ينقص وزارة الدفاع من جوانب تسليحية. المصادر عديدة سيدتي، نحن لا نأكل هم إسرائيل إذا ذهبنا، إن كان هناك يعني نحن نفتح آفاق تعاون سواء كان مع بريطانيا أو مع فرنسا، ولا زال لحد الآن يوجد بعض القيود المالية بخصوص بعض الدفع بالنسبة للسلاح، وإن كنا نحن بعيدين عن هذا.
1: يعني اعذرني عقيد مصطفى، لكن يعني هو الموضوع لانه يتجاوز التحفظ ويذهب الى يعني محاولات لتدمير الاسلحه، لذلك وجهت سؤالي انه كيف يمكن التكيف مع هذا الظرف الاقليمي؟ يعني الان تستهدف اسرائيل بشكل او باخر منظومات اسلحه، لاحقا يمكن ان تستهدف يعني افراد الجيش نفسه.
0: صحيح سيدنا، صحيح سيدتي. التعاون التي تقوم به سوريا سواء كان يعني بجهتين خاصتين، هذا ما يزعج إسرائيل على الإطلاق، التقارب السوري مع تركيا والتقارب السوري مع الولايات المتحدة الأمريكية، هذا ما يزعج إسرائيل جدا. لكن هذا لا يعني أن الولايات المتحدة الأمريكية سوف تبدي سوريا على إسرائيل أو إسرائيل على سوريا، لا، نحن بعيدين. هناك تعاون استراتيجي بالنسبة ما بين إسرائيل وما بين فرنسا وما بين بريطانيا وما بين أمريكا، نحن ذاهبين بفتح آفاق تعاون، وليس نحن يعني نحن ما زلنا بعيدين عن ما قامت به إسرائيل. علاقاتها مع هذه الدول هي علاقات قديمة، ولكن نحن نعلم تماما كيف نقوم بحماية أنفسنا، وإن كنا نتعرض الآن لما نتعرض له من ضربات إسرائيلية، ولكن نحن بصراحة هذه الضربات هي مؤذية للدولة السورية، هي تضع الدولة السورية دائما بإحراجات. نحن اتجاهنا باتجاه فتح العلاقات وتعزيز التعاونات العسكرية مع تركيا يعني خلينا نتكلم عنه كدواء لهذا الداء، وإسرائيل تعي تماما لأن إسرائيل ما يهمها هو منظومات الدفاع الجوي والطيران والمسيرات وإلى آخره، وتعي تماما ما تمتلكه تركيا. ونحن إذا لاحظت سيدة نور السجال التركي الإسرائيلي واللغة الحادة بدأت ترتفع جدا جدا، والموضوع متعلق بسوريا، لذلك سوريا تحاول نوعا ما أن تبتعد عن تكون حلبة للصراع ما بين دول متناحرة إلى الذهاب دائما في بحماية نفسها. فلذلك نحن ذاهبين بسياسة التحوط بشكل كامل، التعاون مع تركيا بما يخص النواقص التي تنقصها في هذه الأمور، ولكن بجانب الضربات العسكرية الإسرائيلية. أنا أفهم سؤالك تماما، لأن إسرائيل حاليا لا تترك أي شيء قد يفيد سوريا بالنسبة للعسكر إلا وتدمره، ولكن هذا الجانب بالذات سيدة نور تستفيد منه الدولة السورية، وإن كان موجع ومقلق لنا كلياتنا نحن، ولكن تستفيد منه الدولة السورية في تصعيد الخطاب الغربي والأمريكي ضد إسرائيل. ولاحظتوا جميعا كيف بدأت تعلى الأصوات داخل الكونغرس وداخل
1: الأمريكية
0: وداخل فرنسا وداخل بريطانيا، بدأت ترتفع الأصوات باتجاه إسرائيل، وبدأت تذهب باتجاه يعني تأييد موقف الدولة السورية. فلذلك نحن في سوريا نعي تماما الدول التي تعارض
1: المشروع. واضحة الفكرة يعني، وأعذرني
0: إيران وإسرائيل،
1: بس انتهى وقتي. يعني شكرا جزيلا لك العقيد مصطفى الشداد، الخبير الأمني والعسكري، ضيفي من دمشق. الشكر الجزيل أيضا موصول للدكتور رامي الخليفة العلي، الباحث في الفلسفة السياسية في جامعة باريس، ضيفي من باريس. مشاهدينا مستمرون معكم في سوريا اليوم، ونتابع بعد الفاصل. سوريا تطرح رؤية أمام الأمم المتحدة لإنهاء ملف المخيمات.

استفدت انا واحد من الادقيه انه ننشق ننضم للجيش الحر وقتها. اعترف على امه انه كانت تتهرب مع سلاح من لبنان على سوريا. كلمه تربع لي اياه بدك تحطه ورا الباب راسا، بتنيمه على ظهره، تشبك له جريب بعضهم، بتربعون ببعضهم. ضربه ضربه على خصرته وما عاد قدر سحب نفسه. ضربني انا الثاني ضربه على راسي بالبوريه الخضراء، طليت شهر صاحي بس ما بعرف اي شيء ما يصير حواليه.

0: أهلا بكم مشاهدينا من جديد. قال وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح خلال فعالية سوريا من دون مخيمات على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة إن رؤية سوريا بلا مخيمات لا تستهدف إزالة المخيمات بحد ذاتها، وإنما إزالة الحاجة إليها من خلال تهيئة الظروف اللازمة لعودة النازحين بشكل آمن ومستدام.
1: هنا ليس إزالة المخيمات، هدفنا إزالة الحاجة إليها، ولا نريد أن نطلب من عائلة مغادرة خيمتها لتعود إلى منزل مدمر أو قرية بلا ماء أو مدرسة أو مركز صحي أو فرصة للعمل. لذلك فإن المبدأ الذي يقودنا واضح، العودة يجب أن تكون طوعية وآمنة وكريمة ومستدامة. الخيمة لا ينبغي أن تختفي قبل أن يوجد البديل. لسنوات كانت المخيمات ضرورة إنسانية أنقذت حياة السوريين، لكنها كانت دائما حلا مؤقتا، ولا يمكن أن تصبح مستقبلا دائما لأجيال كاملة.
0: وأضاف الصالح خلال الجلسة أنه لا يمكن عودة الناس إلى ديارهم قبل إزالة الألغام ومخلفات الحرب غير المنفجرة وتأمين الخدمات.
1: تجربتنا تقول أن العودة المستدامة تحتاج إلى 4 عناصر مترابطة. أولاً الأمان، لا يمكن أن تكون هناك عودة آمنة قبل إزالة الألغام والذخائر غير المنفجرة ومخلفات الحرب. ثم ثانياً إعادة تأهيل المناطق المتضررة، إزالة الأنقاض وفتح الطرق وإعادة تشغيل البنية التحتية شرط أساسي لعودة الناس. ثالثاً الخدمات الأساسية، المدارس والمراكز الصحية والمياه والكهرباء والأفران والطرق هي ما يجعل المجتمع قابلا للحياة مرة أخرى. ورابعا سبل العيش، يمكننا إعادة بناء بيت، لكن إذا لم يجد صاحبه فرصة عمل وتأمين حياة أسرته فقد يضطر للنزوح مرة أخرى.
0: بدوره قال مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي إن مخيمات إدلب أصبحت نصف فارغة مع عودة الأهالي إلى ديارهم. وقال علبي خلال حوار بشأن دفع انتقال سوريا من الاعتماد المطول على المخيمات إلى التعافي والعودة الآمنة إن الأشخاص في المخيمات اتخذوا موقفا في وجه الاضطهاد وتحملوا كلفة عالية، مشيرا إلى أن الأرقام لدى الأمم المتحدة تعكس الجهود السورية بهذا الملف. إذن مشاهدينا، للتعليق على هذا الموضوع انضم إلينا الدكتور أحمد قزيز، معاون وزير الطوارئ وإدارة الكوارث، ضيفي من نيويورك. معنا أيضا الأستاذ سارية بيطار، مدير فريق حياة التطوعي، ضيفي من إدلب. أرحب بكما دكتور أحمد. يعني دعني أبدأ معك من سؤال عام، ما الذي طلبه وزير الطوارئ من المجتمع الدولي؟
2: بالبداية أسعد الله أوقاتكم وأوقات المشاهدين جميعا، وشكرا للاستضافة.
0: شكرا لك.
2: وأرحب أيضا بالضيف الأستاذ ساري الأخ والعزيز والصديق. بالنسبة لموضوع الطرح، بصراحة ما تم طرحه هو عبارة عن شراكة حقيقية صادقة، هذا ما قلناه بالدرجة الأولى. الموضوع الثاني هو عبارة عن طرح خطة واقعية منطقية بأرقام بنشاطات بمواقع بتفاصيل دقيقة من أجل أن تكون بين أيدي الحكومات والشركاء الدوليين. كما تعلمون أن الشركاء الدوليين لا يتعاملون بالعواطف ولا يتعاملون بمجرد الأرقام أو العبارات العامة، يريدون أن يكون هناك أرقام خطط واقعية منطقية مسجلة. وبالتالي ما طلبناه هو عبارة عن شراكة حقيقية مبنية على أسس واقعية، مبنية على أرقام وعلى مسوحات تم إجراؤها بدقة من قبل الحكومة السورية. وما طلبناها أيضا أن يكون هناك كل النشاطات والفعاليات والدعم أن يكون ضمن الرؤية الحكومية، وأن يكون هناك قيادة حكومية واضحة لكل النشاطات والفعاليات. هذه هي عبارة عن الخطوط العريضة التي تم طلبها والتي تم الحديث فيها. وعرضنا أيضا أن لدينا ما يقارب 1519 مشروع جاهز مباشرة بدراسات تقريبا شبه جاهزة، ومبالغ تمويلية أيضا واضحة من أجل أن يتم عكسها بمشاريع تتم تنفيذها على الأرض.
0: يعني في تمويل وفي مشاريع، ما هو الذي ينقصنا الآن إذن؟
2: هناك مشاريع، هناك نشاطات لم يكن هناك تمويل حتى نكون أكثر دقة. طلبنا التمويل وعرضنا الخطة وقلنا هذه الخطة جاهزة بميزانيات واضحة. لمسنا وعود إيجابية من الكثير من الدول والمنظمات التي كانت موجودة في الاجتماع، لكن بكل صراحة وواقعية لم تترجم على أرقام تكون ضمن الميزانيات والموازنات الموجودة لدينا، وبالتالي هذا العنصر الغائب. العنصر الغائب هي عبارة عن ربط بين الخطط، بين الوعود الإيجابية والتمويل الذي يترجم على مشاريع تنفذ على الأرض.
0: مرحبا بك من جديد أستاذ سارية. التجربة التي خاضتها الحكومة حتى الآن في تفكيك عدد من المخيمات، إلى أي مدى يمكن البناء عليها بتقديرك؟
3: تحية لك والأستاذ المشاهدين وضيفك العزيز صديق الدكتور أحمد. بداية، نحن من بداية التحرير من 8 ديسمبر 2024 لحد الآن يعني كاننا 1.5 مليون نازح بالمخيمات. الآن نحن عم نحكي عن 700,000 نسمة متبقين ما زالوا في مخيمات الشمال السوري. طبعا هاي رقم مبشر ورقم مسعد للناس ومسعد لأهالينا، ولكن المشكلة أنه الناس اللي رجعت هي ما رجعت على بيوت، نحن نكون واقعين، هي رجعت على ركام منازلها. أغلب الناس اللي رجعت هي رجعت لأنه لا تقدر تشتغل في أرضها، لأنه أغلبيتهم من طبقة المزارعين والطبقة الريفية واللي هن أساس قوتهم ويومهم هو على ما يزرعون وما يفلحون. للأمانة لحد الآن، نحن لحد هاي اللحظة ما صار في تمويل يوازي كم الاحتياج اللي موجود عندنا في الداخل السوري في أرياف إدلب وحلب وحماة وحمص وريف دير الزور وريف الرقة بعد ما صار في تحرير سوريا. الموضوع بصراحة اللي كلنا كمنظمات المجتمع المدني استغربنا منه، أنه كان الدعم قبل التحرير هو تقريبا أكثر من الدعم الآن، هو الدعم الآن هو خجول جدا مقارنة مع الاحتياج الكبير كتير لدعم المشاريع التنموية والمشاريع، خلينا نقول التعافي المبكر من بعد انتهاء القصف والمعارك والدمار اللي حصل في هذه المناطق. فالمفروض الآن يعني كل المشاريع موجودة عند الدولة وعند المنظمات المحلية، ونحن على شراكة وعلى على على على على علاقة كتير قوية ما بين المنظمات المجتمع المحلي الداخل ومنظمات الدولية وأيضا الحكومة. يعني إيدنا بإيد دائما مع الحكومة بالاجتماعات والتنسيق.
0: طيب يعني هذا التمويل من المسؤول عنه؟ يعني أستطيع أن أفهم من كلامك أنه ليس هناك تقصير حكومي والخطط مناسبة، فأين هي الثغرة إذن التي يجب العمل على يعني ردمها؟
3: خلينا نقول أنه كل المنظمات الدولية اللي كانت تم تعطي منح للشعب السوري وهي صديقة للشعب السوري وهي مع الشعب السوري وكانت تقدم المنح في في مرحلة الإمرجنسي، خلينا نقول مرحلة الطوارئ، مرحلة الناس لما كانت تنزح وتطلع على المخيمات كانت تقدم هذا الدعم. الآن بعد ما الناس صارت ترجع من مخيماتها لبيوتها الأساسية وقفت الدعم أو أصبح الدعم بشكل جدا خجول.
0: ما في تمويل
3: هذا الشيء
0: للتعافي
3: اللي حتى الآن نحن نعم هذا الشيء اللي لحد الآن نحن مستغربين منه. حنكون ما حنخصص دول معينة، ولكن في دول عطت وعود مثل ما تفضل أستاذ أحمد، ولكن ما ترجمت لمشاريع حقيقية على الأرض. نحن بحاجة جادة ماسة لحتى أنه نظهر سوريا مو بس هي عبارة عن دمشق وحلب والمناطق السياحية والمؤتمرات وفعاليات قص شريط بمشروع اقتصادي ومشروع استثماري وتطوير عقاري. لا، نحن عنا حاجة كتير كبيرة من السكان اللي هن رجعوا من المخيمات لضيعهم، هن بلا مدارس، هن بلا صرف صحي، هن بلا طرق، هن بلا مأوى، هن بلا مراكز صحية، في ضياع كتير كبيرة ما فيها حتى أفران. لحد طبعا نحن عم نحكي على الخدمات الأساسية، فإذا اعتبرنا الكهرباء والإنترنت والاتصالات هي رفاهيات صارت في هذيك المناطق، فما بالك بالخدمات الأساسية.
0: يعني طب أحد يعني معلش بس يعني أسألك سؤال أستاذ سارية، أنه طالما تمويل التعافي يعني لم يبدأ أو قد بدأ بشكل خجول وما زال في إطار الوعود، هل فقد العائدون يعني حصتهم أو ما كانوا يحصلون عليه من تمويل إنساني؟ يعني نحن عندما نفكك مخيم والله يتوقف التمويل الإنساني، لكن لا يعوض بأي شكل من أشكال تمويل التعافي، وبذلك تكون الأسرة قد خسرت مرتين. هل هذا ما يحدث؟
3: المشكلة إنه هو المشكله انه توقف الدعم هيك توقف عن المخيم، فهو الافضل له انه يرجع لضيعته، لانه بالمخيم بقاؤه بالمخيم هو بلا جدوى وبلا فائده، لانه توقف دعم الخبز، توقف دعم الصرف، توقف دعم السلة الغذائيه، توقف دعم كل تقريبا الخدمات. فنحن عم نغطي كمنظمات مجتمع محلي الشيء اللي بنقدر عليه، ولكن هذا الامر كان يعني هو مثل ما بيقولوا الثقة بالأسود للعمل الإنساني ولكل المنظمات الإنسانية، هو دعم المخيمات وتخلي المخيمات تثبت بقاء هاي الناس في المخيمات. رؤية الدولة إنه نحن ننقل هاي الخدمات وننقل هاي الدعم اللي موجود في المخيمات ننقله لقراهم لحتى يسترجعوا ويرجعوا على قراهم ويقدروا على الأقل يفلحوا أراضيهم. أنت طبعاً تعرفي إنه في عنا حوالي 8 مليون شجرة مثمرة انقصت في محافظة إدلب وريف إدلب وحلب وريف حماة، فهذا كله بده تعويض. طبعا هذا عم تحكي عن
0: ايه، هذا جانب يعني واحد يعني لم نبدا بالحديث عن الصرف الصحي ولا عن التعليم ولا عن الصحة ولا عن يعني أدنى متطلبات العيش. يعني حقيقة شكرا لك على هذه الإحاطة أستاذ سارية. دكتور أحمد، يعني نتحدث عن عدد كبير، تحدث الوزير عن 141,000 أسرة إن كان الرقم صحيحا، هل هناك تقدير لديكم للمبلغ المطلوب من أجل تأهيل المناطق لعودة هذه الأسر إلى مناطقها الأصلية وتفكيك المخيم؟ يعني وهو ما أسماه الوزير أنه إنهاء الحاجة أصلاً للخيمة.
2: بكل تأكيد لدينا طبعاً الأرقام تشير لو أنه حالياً 76,500 أسرة تقريباً هي تعيش تحت الخيم، وهي تعتبر الهدف الأساسي حالياً لدينا قبل أن يكون هناك شتاء قاسي وموضوع البرد وإلى آخره. وبالتالي تم تقسيم الأولويات إلى مراحل بسبب طبعا كما ذكرنا اختلاف موضوع التمويل. هل لدينا أرقام؟ طبعا لدينا أرقام ولدينا نشاطات ولدينا أيضا مشاريع بأرقام مختلفة. أريد أن أذكر أن عدد مناطق النزوح للنازحين المتواجدين في الشمال فقط هي عبارة عن 3,344 قرية. طبعا قد يكون من الصعب جدا العمل في كل هذه القرى، تم وضع معايير واضحة من أجل أن يكون هناك ترتيب لهذه المناطق، واخترنا بداية أول 120 منطقة من محافظات إدلب وحلب وحماة، تلك المناطق 120 ممكن طبعا أن فيها أو لديها أكثر من 65% من النازحين. وبالتالي هذا عبارة عن المرحلة الأولى، وكتلة المشاريع التي ذكرتها والتي هي عبارة بقرابة 2 مليار هي عبارة فقط لهذه المناطق.
0: 2 مليار الأولى. هذا يعني الرقم التقريبي لإنهاء المخيمات.
2: هو نعم رقم تقريبي لإنهاء أو عودة 65% من النازحين، هن الأغلبية العظمى الموجودين بالخيم. كما
0: طيب
2: نعلم هناك
0: دكتور أحمد، يعني استعرضت لي خطة الوزارة يعني بمداخلة الأولى والآن، يعني بس لو تتحملني شوي بالأسئلة. هناك من ينتقدون أنه من عادوا حتى الآن إلى قراهم وكأنهم انتقلوا من نزوح إلى نزوح، يعني بعضهم يعودون إلى بناء خيمة إذا لم يكن لديهم أحد يستطيع مساعدتهم في عمليات الترميم على سبيل المثال، أو يجلسون في بيت مستأجر وليس لديهم أعمال، فيبدو الأمر وكأنه انتقلوا من نزوح إلى نزوح. كيف تجيبني على هذه النقطة؟
2: طبعا بكل تأكيد يعني مقارنة الوضع السوري بكثير من الأوضاع العالمية، لا يمكن لدينا أن نتصور أن موضوع حل النزوح ممكن أن يكون بصراحة بهذه السهولة، وخصوصا مع ضعف الإمكانيات وخصوصا مع تراكم الأولويات الموجودة لدى الحكومة بعدة قطاعات. وبالتالي عملية الانتقال من البدايات الأولى عندما وضعنا الخطة قلنا أن عملية الانتقال تكون بشكل تدريجي وتكون بشكل مراحل مختلفة، ربما يكون الانتقال أولاً مع الخيمة، لكن ما يهم الآن في المرسوم التشريعي برئيس سوريا بدون مخيمات أن نقوم بموضوع تأهيل البنية التحتية. لا نريد أن نرسم الصورة الوردية ونقول بأننا قمنا بترميم
0: يعني مزبوط عم تنتقل الخيمة بس من مكان إلى مكان.
2: بكل تأكيد هلا بالمرحلة الأولى ربما هي عبارة عن مراحل الانتقال بالنزوح من المنطقة إلى المنطقة الأصل، ونعمل الآن على ترميم البنية التحتية في مناطق الأصل. كما ذكرت لدينا مشكلة حقيقية بموضوع التمويل، وهذا التمويل وأتمنى إن شاء الله قريبا أن يتم حل هذه المشكلة. شهدنا مؤخرا بعدة محافظات إطلاق لعدد كبير من المشاريع التي تمس البنية التحتية في إدلب وحلب وأيضا بحماة، هذه عبارة عن باكورة صورة من عدة مشاريع تم الإطلاق عليها. لكن أريد أن أعلق بشكل جدا سريع على موضوع التمويل. الانتقال من التمويل الإنساني للتمويل التنموي أو التمويل التعافي، بصراحة هناك فجوة زمنية يجب أن نكون واقعيين بالاعتراف بها. يعني عندما نقول أن نفس الفواعل الحيوية، الفواعل المنظمات التي كانت تشارك في التمويل الإنساني هي نفسها ستشارك في التمويل التنموي، هذا خطأ كبير. ما وجدناه وما عمل عليه الأخوة في وزارة الخارجية التعاون الدولي وهنا في نيويورك هو اللقاء مع فواعل حيوية جديدة، مع UN جديد، مع الكثير من الداعمين الذين لم يأتوا بعد على سوريا وهم معنيين بموضوع التنمية وهم معنيين بالمشاريع الكبيرة. دعونا نعترف بأن
0: المنظمات العاملة الموجودة شو حلها؟
2: الحل هو عبارة عن التكامل مع المشاريع الكبيرة. لدينا المشروع المليون والمليونين والثلاثة والخمسة، بكل صراحة هي مشاريع
0: بس يعني كمان لو تتحملني بهذا السؤال دكتور أحمد، هناك ملاحظة آخرها كانت في دوما بأنه عمليات الترميم التي تجري الآن وتصليح البنى التحتية أو على الأقل يعني جعلها أكثر ملائمة تتم عن طريق هذه المنظمات التي تتلقى دعما متفرقا، ومن ثم تأتي المحافظة أو تأتي مؤسسات الدولة وتقوم بالافتتاح لهذه المشاريع. يعني أنه هذه المنظمات ما زالت تعمل، والمشكلة على ما يبدو في الإطار الحكومي الناظم لها وليس في عملها.
2: أختلف معك قليلا، ليس القصة في موضوع الإطار الحكومي على الإطلاق. كما ذكرت أن هناك عدد من المنظمات والفواعل الحيوية التي تكون موجودة، يجب أو المجتمعية أو منظمات التي تعني بالتنمية ستدخل سوريا قريبا جدا. طيب. لكن لا يلغي دور المنظمات المجتمع المدني، منظمات أو المنظمات الأممية أو المنظمات الدولية تعمل لكن بإطار كما ذكرت هو إطار إطار بسيط. عندما نتكلم عن ترميم الألف بيت أو ترميم الألفين، ما زال هو عبارة عن مجال بسيط. نحن لدينا أكثر من 50,000 و60,000 و70,000 وحدة سكنية بحاجة ماسة له، وبالتالي نحن بحاجة فعلا إلى الداعمين المختلفين الذين معنيين بالتنمية. وكما ذكرنا الآن لدينا مشاريع البنك الدولي، وزارة المالية جهود عظيمة جدا في التواصل مع مختلف الجهات الداعمة.
0: هذا بالنسبة يعني هذا بالنسبة لموضوع التمويل. يعني أود أن أسألك سؤال آخر، أين أنتم وأين هذا المشروع من موارد الدولة نفسها ومن أشكال الاستثمار الذي تعمل عليه الدولة، يلي هو المفروض يكون جزء منه مخصص يعني لما يسمونه السكن الاجتماعي على سبيل المثال وغير ذلك من المشاريع التنموية؟
2: سؤال جدا مهم وسؤال محق، وأقول بأن هناك توجيه من القيادة أن الكثير من الموازنات الاستثمارية لعام 2026 و2027 والتي أبصرت النور مؤخرا أن يتم تسخيرها لرؤية سوريا بدون مخيمات، وهذا توجيه من القيادة وتم الآن العمل عليه، ونعمل ضمن اللجنة التنفيذية برؤية سوريا بدون مخيمات والمرصد 59 على مراجعة مشاريع عدد كبير من الوزارات وأيضا بعض المنح الواصلة للوزارات من أجل تسخيرها ووضعها بخدمة رؤية سوريا بدون مخيمات، وبالتالي نعمل لهذا الموضوع وهذا الأمر ضمن المعطيات الحقيقية. أريد أن أؤكد بكل صراحة بأن الاعتماد ليس فقط على التمويل الخارجي، نعمل داخليا، لكن عندما نحن موجودين الآن في نيويورك وبهاك نوع من أنواع اللقاءات أكيد لن نسلط الضوء بشكل أكبر على التمويل الحكومي. ما ذكرناه البارحة ضمن ورشة العمل أن هناك تكاملية بين العمل الحكومي وبين التمويل الدولي.
0: أنا بصراحة بس استغليت يعني فرصة وجودك معنا، استغليت فرصة وجودك معنا لأسألك الأسئلة، ويعني ننتظر أكيد يعني لقاء مطولا معك، لأنه حقيقة هناك الكثير من التساؤلات وهناك أمور يعني يجب توضيحها للناس. شكرا لك دكتور أحمد. أختم معك أستاذ ساري وبدقيقة واحدة، هل تعتقد أنه هذه الرؤية يعني جدولها الزمني منطقي؟ يعني نحن نتحدث عن أنه عام، إذا اعتبرنا العام من الآن من أيلول إلى أيلول 2027، هل تعتقد أنه نحن نتحدث عن خيال ولا لا هذا ممكن؟
3: هذا ممكن، ولكن بالوقت القريب للأسف أنه ما حد ترجم بسبب بيروقراطية القوانين الموجودة بسوريا. أعتقد هذا الموضوع راح يتأخر لنهاية 2027. يعني نحن ممكن نستعد ونحضر حالنا لموجة طوارئ إن شاء الله، طبعا لا نتمنى وإن شاء الله الله يبعد عننا وعن أهلنا البقيانين لحد الآن بالمخيمات في هذا الفصل الشتاء، وإن شاء الله يكون هذا الفصل الشتاء خفيف عليهم. ولكن بالنسبة للموعد الزمني، هاي المشاريع اللي تفضل فيها الأستاذ أحمد بتاخذ وقتها لحتى تترجم. نحن إذا بتراسل مانح دولي بده لبعد 4-5 شهور ليفكر يقرأ المنحة ويفكر يترجمها ل مشروع على الأرض ويقدر يبدأ فيها بالتنفيذ. يعني معناتها حنقطع فصل الشتاء وما زال في عالم عايشة بقراها ورجعت لقراها وهي بدون أسقف وحطت شادرها نقلت خيمتها من الحدود السورية لضيعتها.
0: أشكرك شكرا جزيلا الأستاذ سارية بيطار مدير فريق حياة التطوعي ضيفي من إدلب. أشكر أيضا موصول الدكتور أحمد قزيز معاون وزير الطوارئ وإدارة الكوارث ضيفي من نيويورك. مستمرون معكم مشاهدينا في سوريا اليوم ونتابع على رأس الساعة. الشبكة السورية لحقوق الإنسان تدعو الدول التي شاركت في التحالف الدولي ضد داعش لإنشاء لجنة لتعويض المدنيين.

0: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم،
1: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وين ما كنت.
2: غروب بشار الأسد من دمشق.
1: في زمن تتسارع فيه الأحداث،
3: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
4: من تلفزيون سوريا،
1: وتتقاطع فيه القضايا. تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان وتفتح العناوين وتكشف ما خلفها.
5: ختام النشرة في أمان الله.

0: أهلا بكم مشاهدينا من جديد. دعت الشبكة السورية لحقوق الإنسان الدول التي شاركت في التحالف الدولي ضد داعش لإنشاء لجنة لتعويض المدنيين وجبر الضرر. وكشفت الشبكة في تقرير لها عن توثيقها مقتل 3039 مدنيا على يد قوات التحالف الدولي منذ بدء عملياته في سوريا في شهر أيلول عام 2014 و 81 أو اعتداء وأيضا 181 اعتداء على منشأة مدنية حيوية. كما دعت الشبكة الحكومة السورية إلى إنشاء سجل وطني موحد للضحايا يشمل ضحايا عمليات التحالف. إذن مشاهدينا، للمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان الأستاذ فضل عبد الغني، ضيفي من الدوحة. مرحبا بك أستاذ فضل. يعني قرأت بعض الأرقام، لكن أود أيضا أن أبدأ معك بحجم الضرر الذي نعرفه عن عمليات التحالف.
1: يعني في الحقيقة قوات التحالف الدولي خلفت أعداد كبيرة جدا من الضحايا، يعني عم نحكي عن حوالي 3100 مدني، يعني تقريبا 1000 طفل و600 امرأة، يعني النصف. وبالتالي هي الهجمات بشكل أساسي كانت تستهدف مدنيين. هلأ شو اللي صار من 2014 تقريبا، امتدت وتوقف، شبه توقفت بال 22. كانت هجمات كثيفة جدا. طبعا كان دائما يتم التزرع أنه قوات داعش، وشفتي لما احتلت مدينة الرقة فتمركزت هناك بشكل كبير جدا، ولكن قوات التحالف هي ما كانت موجودة بالحقيقة. ويعني أنا قابلت، زرت وزارة الدفاع الأمريكية مرات عديدة بهي الفترات وعرضت التقارير، لأنه كان هن وزارة الدفاع الأمريكية كمان هي بتعمل تحقيقات الداخلية، وخاصة في حوادث وقع فيها انتهاكات. وكان الفرق كبير بين اللي سجلته وزارة الدفاع وبين اللي نحن سجلناه، ولهيك يعني عرضنا التعاون بهدف أنه يكون في تحقيق بمزيد من الحوادث. ولكن كانت تعتمد على يعني عملاء لها موجودين على الأرض، وكانت بتشترك مع قوات سوريا الديمقراطية. وكان في دائما معلومات خاطئة بالحقيقة، يعني هي تسببت بوقوع مجازر. عم نحكي عن أعداد كبيرة، يعني حوالي 170 مجزرة. وكمان تسببت بقصف على أعيان مدنية، بمعنى مستشفيات ومدارس ومرافق مختلفة وأسواق ضمن هي الهجمات التي وقعت، وامتدت على يعني جغرافيا واسعة في دير الزور والحسكة والرقة أيضا بشكل أساسي.
0: معلش أستاذ فضل، يعني أنا استوقفني أنه يعني أنت قد فتحت هذا الحوار مرات عديدة مع البنتاغون أو وزارة الدفاع الأمريكية. لا يبدو أن هناك مشكلة لدى وزارة الدفاع في تحمل المسؤولية عن بعض هذه الضربات، أو حتى عن ما يسمونه خسائر مدنية جانبية، يعني هكذا تسمى بشكل أو بآخر، لكن هناك مشكلة في تحديد هل سيكون هناك تعويضات أم هل سيكون هناك جبر ضرر. يعني هناك مشكلة في التعامل مع ما خلفته هذه المسؤولية عن الضربات. كيف يمكن حل ذلك أستاذ فضل؟
1: يعني في عدة مشاكل. هي التحقيقات وقعت، ولكن وهذا يعني لأنه عم نحكي عن دول ديمقراطية، فبالتالي هذا الحد الأدنى. ليس كمان ما عم نحكي فقط عن هجمات من أمريكا، هو بشكل أساسي القوات الأمريكية، ولكن في دول أخرى كمان شاركت بهذا التحالف الدولي مثل ما بنعرف. كمان هذا وكمان نحن صعب كتير نميز من الجهة اللي قصفت قوات، يعني مين هي، البريطانية، فرنسية، هولندية، دنماركية، يعني في قوات كثيرة كانت مشاركة مع الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن الغالبية العظمى كانت للقوات الأمريكية، لأنه هو أصلا كان بقيادة الولايات المتحدة. فبعض هاي الدول نعم عملت تحقيقات، ولكن أنا برأيي ما كانت كافية، بمعنى أنه هي ما عرفنا نحن شو الإجراءات التي اتخذت، بمعنى هدول تم عزلهم، تم محاسبتهم حتى على الأقل داخليا. ما يعني الولايات المتحدة صعب جدا أنه تحاسب شخص أمريكي خارج أمريكا بولاية قضائية معينة، أنه هن بيقولوا عنا قضاء وقضاءنا متقدم ومنحاسبه، ولكن ما شفنا هذا الشيء.
0: هذا بالنسبة للمحاسبة، لكن بالنسبة لتعويض الضحايا.
1: رح أجي بس على موضوع تعويض الضحايا، أنه هو بيسبقه يعني المساءلة الداخلية. صح، صار في اعتراف بحوالي ثلث الهجمات، وأنه هي أدت لانتهاكات، وثلث عدد الضحايا حوالي 1000 وشوي تقريباً، وشاركوا معنا يعني داتا الحوادث التي حققوا فيها، ولكن التعويضات هي ما اتخذت. لماذا لم تتخذ؟ يعني شو الآلية اللي كان بدها تتم من خلالها؟ كان في عندنا يا قوات سوريا الديمقراطية والولايات المتحدة الأمريكية هي نفسها بتقاريرها، إذا رجعتي لما كانت عم تدعمها تقارير حقوقية، هلأ عم تدعمها بشكل سياسي، بس إذا رجعتي على تقارير الخارجية الأمريكية فبتلاقي إنه هي متهمة قصد بالفساد وبنهب المال العام بشكل أساسي عن طريق النفط. ونقد من ضمن الانتهاكات عديدة وثقتها ضدها، وثقت أيضا هذا الانتهاك في عدة تقارير ليس في سنة واحدة، فكان إنه تعطي هذا لتعود الضحايا قصد، ما في أي شفافية كان عندها ولا كانت معنية.
0: بس يعني هناك سابقة، يعني في حادثة يعني هي حادثة الكشكية في دير الزور التي راح ضحيتها 11 مدنيا، قام جانب التحالف بتواصل مباشر مع الأهالي ومع العشائر في المنطقة وقدموا تعويضات مثلا متعلقة يعني بهذه الحادثة.
1: في فرق أستاذة نور بينما عم نحكي عن حادثة واحدة وبينما عم نحكي عن هلأ نحن اللي عم نطرحه بهذا التقرير اللي أصدرناه آلية مشان تعوض كل هؤلاء. يعني ما تعوض عائلة واحدة اعترفت أنت بحادثة واحدة وعوضت عنها، لا، وهي ما عم نحكي حتى عن آلية محاسبة، نحن عم نحكي على الأقل للحد الأدنى عن آلية تعويض لهي المباني التي دمرت والمنشآت، وكمان تعويض لعوائل هؤلاء الضحايا سواء من قتل أو سواء متضررين. هي بدها آلية، ونحن هلأ أصدرنا هذا التقرير لأنه سقط نظام الأسد وصار فيه تواصل مع الحكومة السورية، وبالتالي هي بالممكن إنشائها بالتنسيق مع الحكومة السورية وما عاد في قوات سوريا الديمقراطية، وبيكون في رعاية من مؤسسات لمجتمع مدني وما إلى ذلك لتنسيقها. ولكن نحن اللي لاحظناه أنه هذا الأمر هو منسي، ولهيك نحن يعني كل سنة من هذا، لأنه الذكرى التحالف هو تدخل ب 24/9/2014، فدائما نحن بنحاول أنه نجدد التذكير والمطالبة لأنه هذا حق للضحايا وهذا الحق ما لازم ينتسى.
0: طيب ينضم إلينا الأستاذ باسم سالم المحامي والمستشار القانوني ضيفي من باريس. أستاذ باسم، يعني بما أنه التحالف كان مفوضا بشكل أو بآخر لمحاربة داعش من قبل المجتمع الدولي أو مجلس الأمن، فإذا كان استخدام القوة مشروعا ضد داعش فكيف يتعامل أيضا القانون الدولي مع الضحايا المدنيين في هذه الحالة؟ يعني الأضرار المدنية، يعني يسمونها هكذا أضرار مدنية الناتجة عن هذه الحرب، هل تعتبر مشروعة بشكل تلقائي؟
2: سيدتي طبعا، يعني أنت أشرت إلى نقطة كتير مهمة، هناك ضربات أودت إلى يعني أفضت إلى أنه حياة مدنيين تكون الضحية، فبالتالي إذا كانت هذه الضربات هي كان يراد فيها فعلا تحديد أهداف معينة وليست جزافا وليست بناء على أخطاء أو على معلومات اعترفت بها دولة التحالف التي شاركت بهذا القصف، فبالتالي هي مبررة طبعا بحسب القانون الدولي وبحسب ميثاق العهد. فبالتالي كل الضحايا الذين هم كانوا وحتى لو كانوا مدنيين ولكن كانوا نتيجة ضربة تم التخطيط لها بشكل جيد، لم يعترف الدول التحالف بأنها كانت خطأ أو هناك تقدير أخطأ في هذا إصابة هذا الهدف، فبالتالي طبعا هناك تبرير لتلك الضربة وليس هناك أي مسؤولية دولية بحسب القانون الدولي حتى لو كان هناك ضحايا مدنيين. لكننا اليوم يجب أن نميز نقطة كتير مهمة، إن سوريا هي الدولة 90 في التحالف، فبالتالي اليوم المنظمة لما أصدرت التقرير أصدرت أيضا إلى سوريا، ليست فقط كونها هي دولة صارت على أراضيها هذه الأحداث وإنما كدولة عضو في هذا التحالف، فبالتالي هي منصة ممكن أن تكون أن تلجأ إليها المنظمة التي أصدرت هذا التقرير، أن تكون سوريا تتحدث عن طريق القنوات الدبلوماسية، قنوات كون جزء من هذا التحالف، التنسيقات تقوم بها من وقت إلى آخر مع أمريكا ضد حرب ضد الإرهاب وداعش للوصول فعلا إلى تعويضات هؤلاء الضحايا.
0: طب يعني هي هذه التي أثرتها نقطة مهمة جدا، إنه ما الذي سيتغير بعد أن أصبحت سوريا نفسها يعني جزءا من التحالف؟ وهذا يأخذني إلى نقطة بأنه يعني نظام المخلوع طالب عدة مرات بتعويضات عن عمليات التحالف، ظهرت التعويضات رسميا منذ عام 2015، تكررت في 2016 وأيضا في 2022 وكانت متعلقة بالرقة تحديدا. الآن بعد سقوط النظام ودخول سوريا إلى التحالف، كيف يجب التعامل مع الموضوع؟ لأنه الأستاذ فضل وحضرتك أيضا تحدثت عن أنه الآن هناك آلية، طيب هذه الآلية ممن يجب أن تكون مدفوعة؟ من الذي يجب أن يتحدث باسم الضحايا اليوم؟
2: تمام. يعني نحن يعني هلا بكون انه سوريا هي اصبحت جزء من هذا التحالف الدولي وهي الدوله التسعين في هذا التحالف، فبالتالي يعني اصبح غير مجدي ان ترفع الدعاوي امام المحاكم الوطنيه ان كان في امريكا او ان كان في الاتحاد الاوروبي، لانه نحن بنعرف كل المهمات العسكريه تعطى بحسب الدستور ان كان في امريكا وبحسب ايضا في الاتحاد الاوروبي حصانه قضائيه، حصانة قضائية أمام المحاكم الوطنية. حتى محاكم الاتحاد الأوروبي لا تستطيع النظر في تعويضات هؤلاء الضحايا، وحتى المحاكم الوطنية في سوريا سيكون إضاعة للوقت إذا تم فعلا رفع دعوى على دولة ما. نحن يجب ناخذ يعني لازم ناخذ قضية قضية، دولة دولة. يعني حتى اليوم بتقرير منظمة لم يشر أن التحالف كهيئة ككتلة واحدة يجب أن يتقدم أو يكون هنا هذه الآلية، وإنما الدول المسؤولة عن تلك الضربات والتي فعلا كانت تقديراتها خاطئة والتي فعلا أفضت إلى أن تزق حياة مدنيين هي الدولة فقط التي مسؤولة. يعني مثلا إذا كانت فرنسا هي التي قامت بتلك الضربة فيجب أن تسأل فرنسا، إذا كانت أمريكا يجب أن تسأل أمريكا. يعني كمان أنتم كنتم بديتوا الحديث بكلامكم أنه في عنا قرية الكشكية، كيف تم التعويض تقريبا في مبلغ لهؤلاء القبيله عن طريق قصد، حتى لو تمام حتى لو كان هناك فساد، حتى هي سابقه ايضا. ولكن يجب ان يعني ان كمان ننتبه لنقطه كثير، يعني احنا دخول سوريا في التحالف، وجود العداله الانتقاليه في سوريا هو محرج دوليا للقانون. لماذا؟ لانه حتى هناك بند في العداله الانتقاليه وهو ردم الضرر او وجب الضرر، فبالتالي يمكن ان يكون مدخل من خلال تلك المؤسسه التي تم انشائها بقرار جمهوري ودستوري ان تكون هي كمان كمنصه، اضافه الى انه سوريا هي عضو بالتحالف، انه وجب الضرر بالتحادث او المراسلات او كل شيء من اتفاقيات بين
0: يعني
2: وبين الدول
0: المضبوطة. عم تحرق لي النقاط استاذ باسم واحده ورا يعني تلو الاخرى، لكن
2: هو
0: يعني هو لافت يعني اسمح لي لانه يعني حقيقه انا كنت افكر بهذا السؤال وافكر بطرحه عليك، موضوع العداله الانتقاليه الذي يجب ان يكون جبر الضرر متضمنا فيها ايا كان الضحيه وايا كان من قام بالجريمه، يعني هذا حوله لغط كبير فيما يخص عمل العدالة الانتقالية في سوريا، لأنه المرسوم الذي أنشأ هيئة العدالة الانتقالية حدد أنه هي فقط مسؤولة عن الجرائم التي قام بها نظام الأسد، وبهذا أغفل أطرافا كثيرة منها التحالف الدولي الذي نتحدث عنه اليوم.
2: أنا معك، ولكن نحن إذا عم نحكي نحن كقانون جرائم نظام الأسد كان شريك داعش، كانت تتبادل معه المشتقات النفطية ويتم هناك تجارة، وحتى هناك ضلوع بعض القادة في تزويد وتمويل بعض القبائل التي كانت موجودة في منطقة الجزيرة التي أيضا لها علاقات في داعش. يعني إذا فعلا نحن رح ننتقل لمراحل قانونية تانية، لكن مثل ما يعني أنا بس حابب أنوه لنقطة كتير مهمة. هؤلاء الضحايا إذا نحن رح نحكي فسوريا هي اليوم الخصم والحكم، هي جزء من التحالف، حتى لو لم تتحمل نتيجة المسؤولية بالتعويضات، ولكن هي كمنصة صار عندنا قناة مفتوحة كون هي دولة وجزء من التحالف، وأيضا هناك العدالة الانتقالية وفيها هذا البند وهو وجب الضرر. وبالتالي مثل ما قلت لك هذه القضايا لا يمكن أن تفتح في محاكم دولية ولا بمحاكم طيب. الاتحاد الأوروبي ولا حتى بالمحاكم الوطنية.
0: طيب
2: يجب أن تؤخذ دولة دولة وملف ملف وشخص شخص وعائلة عائلة.
0: طيب أستاذ فضل أعتقد أن لديك تعليقا.
1: لا هو الماني مع أنا تشميل هؤلاء بالعدالة الانتقالية، يعني العدالة الانتقالية مفهوم واسع، عم نشوف فيه خلط كبير جدا، شغلات ما أنا عدالة انتقالية منحطها فيهم وشغلات عدالة انتقالية ما بتنشئ ما لا هذا مسار مختلف ما له دخل بمسار العدالة الانتقالية. وهون ما عم نحكي عن عمليات يعني محاسبة وجبر ضرر تقودها الحكومة السورية اللي هي بشكل أساسي تقود مسار العدالة الانتقالية أو الهيئات. أنا إحنا هاي الآلية عم نطالب إنه الدول نفسها تشكلها، دول التحالف نفسها تشكلها وتكون داعمة إلها، وبحسب يعني يكون في نسبة وتناسب للدعم متناسب مع حجم القوات والانتهاكات التي ارتكبتها. هذا بشكل أساسي، هذا مسار العدالة الانتقالية ومحاسبة يعني قوات التحالف الدولي. يعني لا أعتقد أنها ستكون يعني مثل محاسبة روسيا، يعني لا أعتقد أنها طبعا منطالب فيها وكل الأطراف، ولكن ما رح تكون واقعية. أنه يعني ما عم نحكي هنا عن يعني محاكم تقام ضد قادة من قوات التحالف ضمن محاكم محلية، وإنما
0: بس أنه على الأقل المطالبة تكون وطنية. يعني أنا كغير متخصصة ربما أفكر بالموضوع بهذه الطريقة.
2: تمام تمام.
1: يعني المطالبة طبعا وطنية، انه تكون تطالب سوريا، ولهيك نحن ان الحكومة السورية تعمل سجل وطني لهؤلاء الضحايا وتحكي فيهم، وخاصة انه اعدادهم كبيرة يعني جدا، وفي يعني آلاف المتضررين، ولهيك نحن ان انه يعني سجل للضحايا بيشمل هؤلاء، وتنخرط مع هي الآلية، ربما لا تكون جزء منها، بهدف انه تكون هي اللجنة تكون مستقلة. وبالتالي نحن هذا اللي قلناه. أما يعني بالنسبة إلى العمليات القانونية، فطبعا إذا الدولة يعني ما هي اللي بتقيم إذا هذا انتهاك ولا لا، إذا قالت ما انتهاك لا، المؤسسات الحقوقية ولجان التحقيق هي اللي بتقيم. يعني لجنة التحقيق الدولية اتهمت التحالف الدولي بكم كبير من المجازر والانتهاكات، وقالت بعضها بشكل جرائم حرب، ونحن كذلك، وقلنا بعضها بشكل جرائم ضد إنسانية. وإذا كانت الهجمة كان فيها، فهون بيجي مبدأ التمييز والتناسب بحسب القانون الدولي. يعني إذا كان خلف ضحايا أكبر بكثير من الهدف المستهدف، وبالتالي ما كان في تمييز ولا كان في تناسب، وبالتالي هي بتشكل يعني في بعض الهجمات جريمة حرب، وبالتالي بالإمكان تحديدها حتى لو قوات التحالف الدولي. طبعا هي بتبرر أكبر قدر ممكن من الهجمات، وهذا دائما نقاش نحن ندخل فيه معهم، ولكن حتى هي الهجمات اللي هي لنقول إنه كان في جزء منها صحيح كانت قوات داعش متمركزة، ولكن خلفت أضرار مدنية، فهذا الأضرار المدنية غير الشيء الجنائي. ولهيك نحن هون بالتقرير اللي طالعناه حاولنا نفصل بين الأمور الجنائية، وقلنا أنه هذا أمر آخر، لأنه حققنا بكم كبير من المجازر، وقلنا هذا موضوع آخر. خلينا نركز الآن
0: يعني
1: بموضوع
0: هذا يؤثر
1: الاعتذار
0: في
1: والاعتراف
0: المحاسبة،
1: والتعويضات.
0: هذا يؤثر في المحاسبة الداخلية للمرتكب، لكن هل يؤثر في موضوع التعويضات سواء كان يعني
1: لا،
0: الموضوع غير متقصد ولا كان جنائيا مقصودا يعني؟
1: لا، أنا هذا اللي عم أقوله، عم أقول حتى لو كانت هجمة، يعني تأكيدا لكلامك أستاذ نور، قلت ولو هجمة هذا ما بيأثر بموضوع التعويضات، لازم تعوض، ما أنت استهدفت الهدف العسكري، ولكن هذا الهدف العسكري أدى تدمير محل أو سيارة، فهذا شو ذنبه هذا المدني؟ لازم أنت تعوضه، وبالتالي هذا ما دخل، حتى لو كان يعني عم أقول حتى لو كان هدف عسكري أو هدف مبرر، ولكن الهدف ما مبرر بيحمل الاثنين معا، مسؤولية جنائية زائد التعويضات. عم نقول نحن هون حاولنا نفصل المسؤولية الجنائية، يعني هذا مسار آخر وصعب ومعقد، ونحن طلبنا فيه، يعني طلبنا بالمحاسبة لقيادات التحالف كمؤسسة حقوقية، وأيضا عدد من المؤسسات الحقوقية. ولكن الآن خلينا يعني نشتغل بموضوع ما بين اليد، اللي هو موضوع جبر الضرر. خلي تتشكل هذا قوات تحالف آلية، صار في حكومة سورية انضمت للتحالف، أو حتى ما انضمت للتحالف بشكل فعلي، ولكن انضمت للتحالف، فهذا هو أدعى للتعاون معها، مثل ما حكينا بالبداية، وبالتالي إنه بتتشكل آلية للبدء بهذا المسار.
0: يعني يعني كيف سيكون تشكيل الآلية؟ كيف اقترحتم ذلك؟
1: يعني نحن اقترحنا انه هي الاليه تكون هي تكون عندها استقلاليه، يعني الاليه هي الدول بتشكلها، بتتشكل من يعني قد تكون مثل مؤسسه مجتمع مدني، وفي إلى دول مانحه، وبيكون في عندها حوكمه، وبيكون في عندها استقلاليه، وبيكون عندها وصوليه، بتكون بالميدان وبتنسق مع المؤسسات الحقوقيه ومع الضحايا، وبتبدا بهذا المسار، وبيكون عندها هدف معلن ومخصص، اللي هو عمليات التعويض وتقدير التعويض وجبر الضرر. انه هذا موضوع واسع، يعني هي هون يعني راح تقوم بعمليات تحقق من حوادث معينه بهدف انه تقوم بعمليات جبر الضرر، بس الدول هي بتجتمع وبتنشئها، وبهدف بتخصص لها صندوق، وبتبدا العمل بعمليه ومسار تعويض الضحايا.
0: استاذ باسم، يعني تفضل الاستاذ فضل منذ قليل بانه يعني ربما لم تنشا آليه هذه من قبل، يعني واحد من الأسباب أنه عدم الثقة بالفواعل الذين كانوا موجودين على الأرض، يعني مناطق نظام، مناطق شمال شرق سوريا، الآن هناك حكومة بشكل أو بآخر. هل تعتقد أنه هذا هو السبب الوحيد، ولا لا، في مشكلة أصلا بتحمل مسؤولية هذه الهجمات، أو يعني هناك اعتراض لنقل على موضوع يعني جبر الضرر بمعناه الواسع، من ترميم للبنى التحتية ويعني إعادة إعمار في بعض المناطق وما إلى هنالك؟
2: سيدتي، يعني أنت أشرتي لنقطة أنه أنت كمشاهد عادي، نحن مو كان لازم يعني لازم نشوف قدامنا هيكلية قانونية أو مدعى أو ملف أو شيء حتى فعلا نقدر نبني عليه ونطالب تلك الحكومات أو دول التحالف بالتعويضات وجبر الضرر. بيعرف الأستاذ فضل أنه إذا لم تكن هناك مسؤولية جنائية لا تكون هناك مسؤولية مدنية، وإسقاط الحق المدني لا يعني إسقاط الحق الجنائي، والعكس ليس صحيحا. فبالتالي يجب أن يكون هناك منحة ندخل منه لحتى نطلب من تلك الدول، إن كان من ملف العدالة الانتقالية الذي يجب أن يشمل. يعني لما بتطالع الأمم المتحدة تقرير عن داعش أو عن القوى المتصارعة عن التحالف، ما بتطالع بس عن قوى التحالف وضحاياها، بتطالع عن ضحايا داعش وبتطالع عن ضحايا التحالف. فبالتالي يجب التقرير كان أن يتناول اثنين، وهو تناول اثنين، ولكن لم يطلب التعويض من ضحايا داعش أيضا. يعني للأسف أنا اليوم أنا كتحالف لنفترض أنا لازم نأخذ مثال عملي، تقدمت لي اللجنة وأنا أستأنس برأيها وهي غير مجبرة يعني كماما حتى، ولا حتى بالمعلومات اللي عندها ممكن تكون ذات مصداقية وغير مصداقية، إذا أردت أن أقول هي غير مصداقية بأنه هي طبعا ذات مصداقية والكل يعترف بذلك وأنا أولهم، لكن إحنا عم نحكي عن آلية معينة أمام الأمم المتحدة وأمام دول التحالف. أكرر مرة أخرى، كل عملية قامت بها دولة من الدول ليست مسؤولية كل دول التحالف، وإنما مسؤولية فرنسا، مسؤولية أمريكا، وسبق لأمريكا أن وجبت الضرر، وحتى سبق للقوات الأمريكية والقوات الفرنسية اعترفت بمسؤوليتها وضرر، ولكن لم توجب الضرر، لم تعوض. يعني ليست بالضرورة إذا أنا اعترفت بهذا الشيء أن أعوض، لكن ماذا يجبرني أن أعوض أنا كتحالف أو كدولة كفرنسا أو دولة بريطانيا نفذت تلك الضربات وهذه الضحايا المدنيين واعترفت بذلك، لأن هناك الكثير من الضربات.
0: يعني مين بيجبر؟ يعني أيضا كشخص غير متخصص أستطيع أن أقول لك هو من فوض بالعملية العسكرية أصلا
2: سيدتي طبعا، لكن أنا لما بشوف في سوريا هناك ملف عدالة انتقالية تناول تعويضات لضحايا داعش وتناول تعويضات لضحايا الأسد، فأنا مجبور كتحالف إذا عندي دولة حليفة مثل سوريا أن تطرح علي هذا الملف. سبق وتم التعامل فيه على الأراضي السورية والمحاكم السورية وصدرت تعويضات لناس على الأراضي السورية، أن أتعامل معه بمصداقية، لكن أن أطلق الاتهامات جذافا على تلك الدول وأطلب منها هي أن تشكل لجان للتعويضات والبلد نفسه عاجز عن هذا العمل، أكيد غير منطقي وغير فعال. ونحن عم نحكي مثل كأني دونكي شوت، يعني مثل كأني عم نحارب بالهواء. ولا نلزم، أكرر مرة تانية، جميعها تتمتع بحصانة قضائية وطنية في محاكمها، لأنه نعرف التدخل الخارجي محمي دائما بحسب الدساتير. لكن في أمريكا وحدة فقط هناك ما يسمى بوجب الضرر كمان، والأستاذ فضل بيعرف هذا الشيء، وهو ما دعا التحالف ودولة أمريكا بالتحديد أن تعترف عن مسؤولياتها عن بعض الضربات، وقامت بتعويض ولم تقم بتعويض أخرى بالرغم من أنه اعترفت لأنها محمية ومصانة بحسب قانونها الوطني.
0: طيب،

0: قول.
1: تمام، كما كتقارير أمم متحدة، وعلينا نحن كحقوقيين وكمنظمات وكدول كسوريا وغيرها أن نأخذ بها أو لا نأخذ أو نلتزم بها بحسب الاتفاقيات الموقعة بين الدول وبحسب التحالف. كون أكرر مرة ثانية، سوريا هي الدولة 90 في هذا التحالف، فبالتالي ممكن للدولة السورية، برجع بكرر مرة ثانية، من نفترض من أروقة المحاكم تبعيتها من قضايا مماثلة، أن تنتقل لتلك الدول بمراسلات دبلوماسية وتخبرهم بأنه مثلا في الوقت الفلاني كانت هناك ضربة بريطانية، وفي الوقت الفلاني كان هناك ضربة أمريكية، كان عدد الضحايا كذا، وأنتم اعترفتم بهيك وهذا كذا. يعني طبعا هذه بأدلة، يجب أن تكون هناك هيئات فاعلة ناظمة على الأرض، ويعني وما أدراك ما هي الهيئة العدالة الانتقالية، لا نملك غيرها إلى الآن، يعني كيف نقول أنها غير مسؤولة؟ أوجد لي ملف ثاني وعدالة انتقالية ثانية لحتى يعني لا أنوط بها بهذا العمل لتكون هناك مراسلات. نحن بنعرف دائما حتى الاتفاقيات القضائية يجب أن تكون بداية في القضاء السوري ثم تنتهي إلى مراسلات دبلوماسية بين الدول، يعني هناك عرف للقانون قبل أن يكون هناك قانون دولي يطبق، فما بالك بالتحالف الدولي الذي كان يلعب خارج القانون الدولي أساسا. يعني
0: طيب أستاذ فضل، في تعريف حقوقي معين لجبر الضرر المطلوب أو شكل تعويض الضحايا الذي يجب أن يكون يعني في هذه الحالة الخاصة؟
2: لا، في يعني كم كبير من يعني الأمور التي لا أتفق معها. أول شيء يعني قرار مجلس الأمن هو شكل التحالف، ثاني شيء يعني في مغالطة قانونية إنه غياب المسؤولية الجنائية الفردية، إنه ما في مسؤولية، لا ما في مسؤولية مدنية، ما سمعتها يعني أبدا، يعني وأنا مختص بالقانون الجنائي الدولي، لا غياب المسؤولية الجنائية الفردية أو ما في إدانة جنائية ما بينفي مسؤولية الدولة عن فعل غير مشروع ولا حق المتضررين بطلب جبر الضرر. كمان في نقطة أنه نحن ما عمالين نلزم حدا، نحن مؤسسة حقوقية ولا مؤسسة، وكمان هي المطالبات ما جديدة، Human Rights Watch طالبت فيها من زمان. وليش هي الدول بدها تعمل هيك؟ ليش؟ يعني هذا سؤال مهم استاذ نور، لانه في عندها التزامات قائمه، عنده وقت بتثبت مسؤوليتها انها تعوض، يعني هي ضمن مؤسساتها وضمن قوانينها وضمن حوكمتها، هي اذا ما في ضغط واذا كان ما في متابعه فهي بتطنش يعني، ولكن انه الزام ما فينا نلزم، هي دول كبرى. وكمان نحن ما عم نعرض آلية يعني أنشئت بالفعل ونلزم الدول فيها، وإنما عم نقترح اقتراح إنه للي فعل يجب جبر الضرر، كيف نقترح إنه يكون في آلية وهي الدول هي تشكلها، نعم طوعية. وكمان هذا بيحسن من مصداقيتها، لأنه هون عم نحكي عن أهم دول ديمقراطية في العالم، إنه في عندما تدخل في معارك ونزاعات مسلحة فهي ليس فقط يعني تقوم بعمليات عسكرية، وإنما أيضا تقوم باستجابة للضرر المدني، وبالتالي هذا الدول يعني بالعادة الدول ولا إلا هي ليش عملت التحقيقات، يعني فرنسا وأمريكا وغيرها وبريطانيا واعترفوا ببعض الهجمات. لماذا؟ يعني لأنه هي بعد هذا الاعتراف هو بيترتب عليه تبعات قانونية وتبعات أيضا من ضمنها جبر الضرر، هو حتى يعتبر يعني من ضمن التبعات القانونية.
0: يعني بس في التوضيح، يعني نحن نحتاج إلى محكمة، يعني لأنك بدأت المداخلة بأنه قلت أنه من أعطى التفويض هو مجلس الأمن، نحتاج إلى قرار مجلس الأمن، إلى محكمة، ولا بس أنه يعني هذه الدول هي تقول أنه سنتحمل المسؤولية وسنقوم بالتعويض وتشكل آلية معينة؟
2: نحن لا نحتاج إلى قرار مجلس أمن ولا إلى فصل سابع، وإنما هي الدول نفسها تبادر، لأنه هي ضمن أنظمتها الداخلية وضمن طبعا القانون الدولي بيقول بهذا الشيء، الدول تقوم بجبر الضرر عما يعني لأنه ترتب عليها مسؤولية في هذه الهجمات، فهذا أيضا التزامات على الدول نفسها، هي ما عم تقوم فيها، هي ما قامت بكل الالتزامات، من ضمن هذا التدخل يتضمن قرار مجلس الأمن نفسه، فبالتالي هي التزامات عليها، هي ما قامت بهذا الشق، هي خلصت انتهى تنظيم داعش مشيت، ولكن ماذا عن الآثار؟ ونحن هون عم نتكلم عن يعني انتهاكات، يعني عن أضرار، وما عم نتكلم عن أمور أخرى، وبالتالي هاي من واجبات الدول ويجب المتابعة فيها، وهذا اللي نحن عم نقوم فيه وقمنا فيه، يعني مو أول مرة نحن منطالب بتعويضات وبجبر ضرر، هذا عبر سنوات طويلة جدا، والآن اقترحنا آلية لأنه ما عاد في قسد ولا نظام الأسد، وهذا بالإمكان تشكيلها وبتتشكل كمؤسسة، وأنا برأيي أنه هذا اقتراح يعني بالإمكان تطبيقه عملياتي، ممكن الدول تقترح آليات أخرى، ولكن نحن بالحقيقة بحاجة إلى لجنة لتتابع هذا الموضوع، ونعم الدول طواعية. الاجتماعيه تشكلها، لان

0: انه هي من مسؤولياتها ومن واجباتها ومن الالتزامات اللي ترتبت عليها بموجب تدخلها في سوريا وبموجب الانتهاكات التي ارتكبتها.
1: يعني شكرا لك على توضيح هذه النقطة أستاذ فضل، لكنك لم تجبني على سؤالي الذي بدأت به، انه شو هو التعريف الحقوقي لجبر الضرر؟ يعني إذا قامت هذه الدول بتشكيل الآلية وإلى آخره، ما الذي نتوقعه بعد ذلك؟ يعني تعويضات مالية مثلا للضحايا،
0: نعم،
1: كيف يمكن
0: الاثنين معا هي مالية ومعنوية. يعني هي بمجرد تشكيل لجنة هذا اعتراف، جبر الضرر هو أهم شيء، الاعتراف بحق الضحايا أن هناك ضرر وقع على حقهم، وجبر الضرر هو مادي ومعنوي. المعنوي وتشكيل اللجنة هو اعتراف، أما الآن أنت مشيت بدون ما تعمل شيء فأنت إنكار كأنك ما عملت شيء، وبالتالي أنت هنا تصبح مثل روسيا مثلا أو مثل إيران، مثل أطراف أخرى أنت تنتقدها في القانون الدولي. فبالتالي أنت وقت ليش هاي الدول معنية؟ معنية بسمعتها، عندها كتير أسباب يعني ذكرت بعضها، وبالتالي هذا شكل. وأيضا ضرر جبر الضرر المادي، نعم ما مادي، وبالتالي يعني بتنحط تعويضات وبتنحط مبالغ معينة بحسب الضرر لكل شخص، وبحسب يعني فيه ضحايا، وأيضا في ربما سيارات وربما في محلات وربما في منازل، فكل هو الضرر هون جبر الضرر فردي. يعني ليش؟ لأنه نحن ليش عم نقول لجنة؟ بدنا لجنة لأنه عم نحكي عن عشرات الآلاف، لا يمكن انه نروح نشوف حوادث متفرقه 10 15 وهذا هو جبر الضرر، لا. وبالتالي هو بده يكون عنده ارشيف، بيكون عندها سيستم، بتكون مستقله، بيكون عندها موازنه بتشتغل على مدى سنوات، وهيك بيكون في جبر الضرر، وبتشارك فيه القوات التحالف بتمويلها باللي اللي كانت مشاركه بسوريا، ممكن تنضم حتى معهم يعني لجان اخرى، يعني عفوا دول اخرى تساهم بتمويل هذا الامر، ولانه هذا مطلب للامم المتحده ومطلب لكثير من المؤسسات الحقوقيه. ونحن الان يعني هذا الموضوع راح نتم نطالب ونستمر فيه.
1: طيب أستاذ باسم، يعني أود أن أختم معك إن كان لديك تعقيب، بما أنه الأستاذ فضل أيضا عقب على مداخلتك.
2: سيدي لا، ليس تعقيب، لكن من بديهيات، يعني من بديهيات الاتفاقية الدولية، إذا لم تعترف الدول بجرائم بالمجازر ارتكبتها فلا يمكن العودة إليها بتعويضات كما يحصل بين الجزائر وفرنسا. يعني الأستاذ فضل ما بعرف كيف قال أنه ممكن تكون في هناك مسؤولية مدنية ولا تكون هناك مسؤولية جنائية، أكيد لا. يعني على إيش رح تدفع الدول إذا فعلا لم يثبت تورطها وأن ارتكبت تلك مجزرة أو كانت خطأ أو نتيجة هذا الفعل؟ حين لم يسبق لمجلس الأمن أنه أعطى تفويض للتدخل العسكري في سوريا، وإنما التحالف كان يقوم بذلك بر الأمم المتحدة وكلنا نعلم بذلك. ممكن قد نوه بقرارات بتوصيات، لكنه لم يعطي المظلة القانونية أبدا للتحالف بأن يقوم بعمليات في سوريا، وإلى الآن يقوم التحالف وأنت تعلمين بذلك بطلعات لاستهداف بعض الإرهابيين منطقة إلى أخرى حتى من بعد التحرير، وهذا دليل أنه بعيد عن مظلة الأمم المتحدة.
1: يعني أنت تبني على أنه نص التفويض من مجلس الأمن لم يذكر أنه عملية عسكرية، ذكر مكافحة داعش ولم يحدد الأسلوب، أليس كذلك؟
2: 100% لم يعطي القوى العسكرية. نحن نعرف البند السابع ونعرف القصص كلها بتكون صراحة وعلانية، وكل الدول وهناك من امتنع وهناك من صوت. يعني ما رح أدخل أنا بزواريب التصويت وكيف تم وما هو القرار وآليات القرار، لكن أنا برجع بكرر مرة ثانية، لا شيء يلزم الدول إذا لم يكن هناك كيان واضح على الأرض السورية تم اتباع آلية معينة، فدعونا نتبع معكم نفس الآلية.
1: شكرا.
2: ونفس الأساس هناك سوريا دولة في التحالف، فبالتالي هي صاحب يعني تملك تلك القنوات جميعا لتتكلم مع كل من أخطأ على الأرض السورية.
1: يعني هو أكيد يعني الحكومة أيضا مدعوة لإيجاد حل، ويبدو أن هناك يعني خلاف قانوني ظهر في الحلقة، وكان هناك يعني رأيين مقابل بعضهما. أشكرك شكرا جزيلا الأستاذ باسم سالم المحامي والمستشار القانوني ضيفي من باريس. الشكر الجزيل أيضا موصول الأستاذ فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان ضيفي من الدوحة. مستمرون معكم مشاهدينا في سوريا اليوم، ونتابع بعد الفاصل انعقاد المنتدى اللبناني السوري للاستثمار وآفاق التعاون الاقتصادي بين البلدين.

يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر محاولين معاً اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.

0: أهلا بكم مشاهدينا من جديد. عقد المنتدى اللبناني السوري للاستثمار في العاصمة اللبنانية بيروت بمشاركة وفد سوري يضم نحو 7 وزراء إلى جانب مسؤولين عن صندوق الاستثمار والصندوق السيادي السوري، وذلك ضمن مساع لتعزيز الشراكة الاقتصادية القائمة على المصالح المشتركة بين البلدين.
1: تعزيز الشراكة الاقتصادية القائمة على المصالح المشتركة بين البلدين، احتضنت العاصمة اللبنانية بيروت المنتدى اللبناني السوري للاستثمار بحضور وفد وزاري سوري يعد الأوسع منذ سقوط النظام المخلوع.
2: هلا مثل هيك منتديات أو مؤتمرات هي فرصة لتتبادل الناس الأفكار، لتتبادل فرص الاستثمار، وخصوصا في بلدين مثل سوريا ولبنان، يعني عانوا ما عانوا بالفترات الماضية من ظروف ومن الحكومة اللي كانت موجودة والنظام اللي كان موجود سابقا بسوريا، لكن الآن إن شاء الله نحن عم نسير بالاتجاه الصحيح لنرجع بلدين بمصير واحد بسيادة باحترام لكل بلدين.
3: هذا المؤتمر أنه نحن نقدر نجمع بين المستثمرين والخبرات والرجال الحكوميين لنقدر نوحد الجهود، لأنه مثل ما أنت بتعرفي سوريا ولبنان جغرافيا هن قراب لبعض، غير أنه شعبيا في مصاهرات. يعني نحن بنعيد حالنا، نحن ولبنان عبارة عن رئة واحدة، كل بلد منا رئة، ما فينا نتنفس نحن بلا سوريا وسوريا ما فيها تنفس بلين.
1: ملفات عدة طرحها الجانبان تمحورت حول ضرورة تسهيل حركة التبادل التجاري وترانزيت والاستثمار في الطاقة والبنى التحتية وإعادة الإعمار والتطوير العقاري والتعاون المصرفي والمالي ومعالجة العوائق الإدارية والجمركية التي تواجه الشركات والمستثمرين.
4: في كتير نقط هيك لوجستية لازم نعملها، بعد الشغل بيناتنا صعب بكل صراحة، بعد في المعابر، تأخيرات الترانزيت، الجمارك، بدنا نصلحها ونشتغل عليها لهدف واضح، بدنا نشبك بعضنا، المنطقة عم تتغير، نحن بدنا نستفيد من التغيرات، بدنا نعملها بطريقة مؤسساتية بتحترم سيادة الدولتين ويلعب الدور الخاص القطاع الخاص دوره الكبير.
5: أتوقع أنه في عام 2027 ستكون قد انتهينا من هذه العقبات وستكون وراءنا إن شاء الله. هذا لا يعني أنه ستحل كل العقبات، ستبقى أكيد بالعمل عقبات وستحتاج إلى حل. الأهمية اليوم أنه موجودين مع بعض لحتى نفكر مع بعض ونشتغل مع بعض في كيفية تقديم كل التسهيلات الممكنة لهذا التكامل الاقتصادي بين سوريا ولبنان.
1: المنتدى جمع نحو 400 شخصية تضم رجال أعمال ومستثمرين ومسؤولين من لبنان وسوريا تحت سقف واحد بهدف بناء جسور التعاون وتعزيز الشراكات الاستراتيجية.
6: مؤتمر سوري لبناني اشترك يناقش مكان البلدين على الخريطة الاقتصادية الجديدة للشرق الأوسط في ظل التغيرات في المنطقة، بالإضافة إلى سبل تمويل اقتصاد المستقبل وجذب الاستثمارات ورؤوس الأموال وتعزيز التعاون المشترك بين البلدين. من بيروت مايا هاشم، تلفزيون سوريا.
0: للتعليق على هذا الموضوع مشاهدينا ينضم إلينا الدكتور مازن ديروان رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية، ضيفي من بيروت. معنا أيضا الأستاذ سامر زريق الصحفي، ضيفي من بيروت. أرحب بكما. دكتور مازن، دعني أبدأ معك، ما هي أهمية هذا المنتدى وما أبرز مخرجاته من وجهة نظرك؟
7: شكرا على الاستضافة وتحياتي لضيفك الكريم، تحياتي للجميع. الحقيقة جميع اللقاءات هي دائما بيبقى فيها فوائد، يعني ما في لقاء بيبقى صفر، إنما ما يجعل هذا اللقاء يعني بالذات ذو أهمية أكبر هو إنه البلدين هو الحقيقة يعني توأم سيامي، يعني متلاصقين وتاريخيا متكاملين، يعني معروف مرفأ بيروت تاريخيا هو مرفأ دمشق، يعني مرفأ اللاذقية بعيد عن الشام. فمثال يعني والحقيقة يعني اليوم الانفتاح الاقتصادي السوري صار فيه نوع من التشابه مع طبيعة الاقتصاد اللبناني. طبعا آخر 65 سنة كان هناك تباين كبير بين الاقتصادين، يعني الاقتصاد السوري كان مغلق عمليا، وإذا فتح بيفتح بشكل قليل يعني وبشكل يعني ضيق، إنما كان لبنان اقتصاده منفتح وكان دائما مع الأسف تهريب من لبنان لسوريا. فاليوم الاقتصادين أصبحا متشابهين، وبنفس الوقت نحن نطمح يعني من خلال هذا اللقاء لخلق نوع من التآزر بين الاقتصادين. يعني نحن وكما قالوا قال معالي وزير الاقتصاد انه نحن ما لنا جايين يعني نبيع لبنان او لبنان يبيع سوريا، نحن جايين نتشارك مع بعض ونخلق فرص. مثلا هلا لبنان معروف اكبر صناعه صادرات عنده هي الخدمات، وخاصه خدمات الضيافه، وهن عندهم تميز مثلا اكثر شيء بموضوع الفنادق اللي بسمون البوتيك يعني الصغيره، في عندهم خبره واسعه بهالمجال هذا. وسوريا اليوم منفتحه على الجميع وبالاخص اخواننا اللبنانيين، فنحن نأمل مثلا أنه هذا القطاع كثير من المستثمرين اللبنانيين يستفيدوا من الفرص المتاحة في سوريا من ناحية من الناحية السياحية. سوريا اليوم باعتقادي أنا جميع القطاعات تعمل مو بأكثر من 10% من إمكانياتها الممكنة، فهذه كلها فرص كبيرة يعني. طيب. فعندنا موضوع تفضلي.
0: لا دكتور، بس يعني لفت نظري أنك يعني ركزت على موضوع التكامل أو شرحته بأنه هو يعني الشيء الذي الاقتصادين هم بحاجته. يعني فقط أود أن أستوضح منك أن سوريا هي في مرحلة إعادة إعمار، وقلت أنه يعني تقريبا قطاعاتها غير عاملة أو تعمل بنسب ضئيلة. في نفس الوقت أيضا لبنان يخرج من, من, من أزمة مالية شديدة. هل تمتلك البلدين اليوم الأدوات التي تمكنهما من الوصول إلى هذا التكامل أو هذا الشكل الاستثماري؟
7: القطاع الخاص في البلدين هو الحقيقة ما له اقتصاد يعني الشركات اللبنانية. نحن لا نتحدث عن الحكومة ولا عن الخزينة العامة، نحن نتحدث عن الشركات الخاصة والمستثمرين اللبنانيين والسوريين. يعني هلا الجميع يعلم أن سوريا الأموال السورية اللي بين إيدين السوريين خارج سوريا أرقام كبيرة، والشيء نفسه موجود بلبنان يعني مثل ما بنعرف. فالطموح هو أن يأتي المستثمرين اللبنانيين والسوريين، يعني الحقيقة هو الطموح أنه يكون باتجاهين وليس باتجاه واحد. وأنا لا أتحدث فقط عن مجال السياحة، طبعا هناك مجالات في القطاع الزراعي ممكن يصير تكامل، في القطاع الصناعي ممكن مثلا مصانع لبنانية تأخذ خضار وفواكه من سوريا تعلبها بلبنان، العكس صحيح. الأهم قطاع تاني أنا بريد نوه له هو موضوع الشركات التجارية اللبنانية. لبنان لم يتعرض إلى الخناق الذي سببه البعث والفكر الماركسي اللي سيطر على الاقتصاد السوري لفترة، فهناك علاقات كبيرة بين بعض الشركات التسويقية اللبنانية مع بعض دول العالم اللي بضائع سورية لا تصلها. فبإمكان كثير من الشركات اللبنانية تعمل تشبيك مع المصنعين السوريين لنشر البضائع السورية حول العالم، أو البضائع التي تصنع بشكل مشترك بين سوريا ولبنان. ففي مجالات كثيرة الحقيقة للتعاون مع الأخوة في لبنان.
0: يعني سأعود إليك دكتور في استيضاحات أخرى. أستاذ سامر، مرحبا بك من جديد. يعني ربما مسار التعاون بدأ ينضج منذ تموز عندما أعلن عن اللجنة العليا السورية اللبنانية. الآن يدخل الاقتصاد والاستثمار في صلب العلاقة بين البلدين، إلى أي مدى يمكن أن يساعد هذا في تحصين المسار السياسي، خاصة أنه نحن أمام أنه بلدين يحملان إرثا ثقيلا يعني وتركة سياسية وعسكرية لا يستهان بها؟
8: البداية تحياتي لكم ولضيفكم الكريم ولجميع مشاهدي قناتكم الكريمة. بالتأكيد المسارات الاقتصادية وكل القوى الناعمة الأخرى الموازية هي التي تفيد القرار السياسي وتفيد مجالات التعاون وفي تعميق مجالات التعاون على المستوى السياسي. صحيح أن المنتدى هو مجرد خطوة بسيطة لم ينتج عنها الكثير من الأمور أو الاتفاقيات، لكن هي خطوة مهمة كيفما كانت نتائجها للمضي في طريق لا يزال طويل جدا جدا. يعني لدينا طريق طويل وشائك جدا من التعاون، هناك الكثير من المصالح التي يمكن تشبيكها ما بين البلدين. كلا البلدين يعانيان من أزمات لا شك في ذلك، ولكن هناك الكثير من الفرص التي يمكن استغلالها من خلال التعاون. هذا المنتدى يشكل خطوة، كذلك الأمر كان هناك بعض الخطوات في الأشهر القليلة الماضية يمكن البناء عليها، مثل توقيع اتفاق ما بين غرفة الصناعة والتجارة في الشام في دمشق وفي طرابلس، وكذلك الأمر التعاون على مستوى سكك الحديد والمشروع المنتظر للربط بالشبكة ما بين جدة أو ما بين السعودية وتركيا ومنها إلى أوروبا، وكذلك الأمر موضوع النفط أيضا، تصدير النفط العراقي، حيث كان من المفترض أن يبدأ التصدير عبر مرفأ طرابلس من خلال الأراضي السورية، تستفيد طرابلس بجزء من هذه الحصة. يعني هي كلها فرص متاحة، ولكن لا تزال في بداياتها، هناك الكثير من المعوقات لا تزال موجودة على صعيد التعاون والتسهيلات الجمركية، وكذلك المعابر الحدودية والرسوم المفروضة من كلا الجانبين، وكيف يمكن الاستفادة من بعض التخفيضات الضرائبية لتسهيل التعاون أكثر يعني. ولكن المهم علينا أن نبدأ من مكان ما، وأتمنى أن يتبلور هذا التعاون لكي يشمل نشاطات أخرى على مستوى تنقية الذاكرة، بالتحديد من ما فعله نظام البعث في كلا البلدين، أتحدث عن المستوى الثقافي، أتحدث عن مستوى الإنتاج الدرامي كذلك، وأي خطوات أخرى في هذا المجال.
0: دكتور مازن، يعني تفضلت بالحديث منذ قليل عن القطاعات التي يمكن أن تكون هي الأبرز بين البلدين والتي يمكن أن يجري شكل من أشكال التعاون فيها. ما أود سؤالك عنه، ما هي الميزة التي يستطيع اليوم لبنان تقديمها لسوريا؟ يعني في السابق ربما كان النظام المصرفي اللبناني يشكل عاملا مهما وساندا يعني للاقتصاد السوري، خاصة يعني في السنوات الأخيرة، ومع انهيار هذا النظام بدأ أيضا الانهيار الدراماتيكي في سوريا. الآن ما هي الميزة التي يمكن تقديمها من الطرف اللبناني؟
7: الحقيقة الاقتصاد اللبناني معروف منذ الأزل، يعني هو اقتصاد خدمات أكثر مما هو اقتصاد يعني صناعي. وطبعا الخدمات كقطاع، يعني قطاع أصبح أهم، قد يكون أهم ببعض الحالات من القطاعات التقليدية اللي هي الصناعية والزراعية. طبعا هناك يوجد قطاع زراعي، أنا لا أريد أن أستهين به يعني، ولكن كما جميع يعلم أن مساحة لبنان ليست مساحة كبيرة، فبإمكان بعض وجرى حديث يعني بين وزيري الزراعة في سوريا ولبنان على القيام ببعض المشاريع من قبل شركات أو زراعية لبنانية تستفيد من المساحات المتاحة في سوريا. ولكن أيضا قطاع الخدمات لا ليس هو فقط في مجال السياحة، إنما أيضا في مجال الخدمات الطبية، وفي مجال السياحة الطبية، وفي مجال التعليم. أيضا واقع التعليم في سوريا نتيجة النظام البائد يعني، وكل الفساد والسيطرة القطاع الحكومي على التعليم بشكل يعني شديد، أدى إلى أنه المدارس المتميزة، المدارس الخاصة، أن تتقلص في البدايات، في آخر فترة يعني عطون شوية مجال، إنما غير كافي. ففي مجال التعليم الجامعي، في مجال التعليم ما قبل الجامعي، هناك فرص كبيرة ل يعني التعاون في هذا المجال. فيعني الحقيقة بالمختصر يعني قطاع الخدمات ممكن يستفيد كثير من القطاع الخاص اللبناني، خاصة أنه كمان القطاع الخاص اللبناني أثبت قدراته على التعايش مع عدم وجود الكهرباء، وعدم يعني مع الفشل الحكومي طبعا، ومع احترامي للجميع يعني، بس بشكل عام قطاع الخدمات يعني
0: مهم في
7: الحكومية، البنية التحتية لم تكن كما يجب نهائيا، ومع ذلك استطاع يعني القطاع السياحي أن يتعايش مع الظرف ويتكيف مع انقطاع الكهرباء، مع عدم توفر المي بشكل، وخدمات ترحيل النفايات اللي الكل بيعرفها
0: يعني.
7: يعني تفضلي
0: دكتور، يعني تركز كثيرا على موضوع سلبيات الشكل الاقتصادي او النموذج الاقتصادي الذي كان مطبقا في سوريا. يعني انت في غرفه الصناعه، واكيد يعني كان هناك الكثير من رجال الاعمال الذين يمثلون القطاع الخاص في سوريا في هذا المنتدى. في المقابل ايضا كان هناك الصندوق الاستثماري، الصندوق السيادي، ومجموعه من وزراء الحكومه. هل هناك شكل واضح للعلاقة اليوم بين القطاعين، خاصة عندما يعني يمثلان سوريا بهذا الشكل في منتدى في الخارج؟ يعني هل هناك تقاسم واضح؟ ما الذي يشكله اليوم صندوق الاستثمار أو الصندوق السيادي من مجمل الاستثمارات في سوريا على سبيل المثال أو المشاريع المقترحة؟
7: أنا لا أعتقد أنه بأي حال من الأحوال الصندوق السيادي يعني يعني سيشكل خطر على القطاع الخاص، ويجب أن لا يشكل خطر على القطاع الخاص، ولا يجب أن يشكل نسبة كبيرة من حجم الاقتصاد، وإلا الحقيقة نحن يعني لن نكون في حالة يعني جيدة. والصندوق السيادي بذاته يصرح بشكل واضح وعلى لسان مسؤوليه بأنه لن يكون منافس للقطاع الخاص. فأنا أتوقع أن الصندوق السيادي اليوم هو عبارة عن يعني في مجمله هو يعني شيء مرحلي، مثل ما الكل بيعرف أنه اليوم في كثير من الأصول التي كانت في حوزة بعض شركاء النظام البائد والتي تم الحصول عليها من خلال صفقات الفساد والمحسوبية. فأعتقد أن يعني التوجه يعني لا يمكن للصندوق السيادي أن يشكل حجم ولا حتى يضاهي مجموع الأعمال التي يملكها المواطنون السوريون. وأنا أتوقع أن يعني عمله سيتقلص مع الزمن عندما يتم التخلص من العديد من المشاريع التي استحوذوا عليها، والتي البعض منها هو عبارة عن مطاعم وعبارة عن دكاكين. يعني فهدول يعني لا أعتقد أن دور أي صندوق سيادي هو الاستثمار في هكذا. شكرا. أعمال.
0: شكرا دكتور على هذا التوضيح. أستاذ سامر، يعني سأسألك السؤال نفسه لكن بالعكس، ما هي ميزة سوريا اقتصاديا اليوم بالنسبة للبنان؟
8: سوريا هي الرئة التي يتنفس منها لبنان. نحن نعرف أن لبنان لديه حدود مع دولتين فقط، من جانب لديه فلسطين المحتلة ومن جانب آخر لديه سوريا، ليس لديه أي بديل آخر، وبالتالي فإن التعاون هو بمثابة شرط شارط للبنان، لا يستطيع التحرك من دونه. التصدير عبر البحر كلفته مرتفعة جدا ولا يفي بالغرض من ناحية التنافسية. أود لفت النظر إلى نقطة مهمة، أن كلا البلدين يمران في مرحلة انتقالية، وهذه المنتديات تمثل مثابة ما يمكن أن نسميه حالة من جس النبض لدى كلا الجانبين للانطلاق نحو خطوات أخرى يمكن من خلالها بناء استثمارات. وكلما أتيحت الفرصة لعقد استثمارات في القطاع الخاص في كلا البلدين وبالتحديد من جانب اللبناني في سوريا، كلما شكل ذلك بمثابة شبكة ضغط على الدولة اللبنانية لكي تمضي في المزيد من الخطوات السياسية في الانفتاح على الحكومة السورية. نحن لا نزال حتى اللحظة في لبنان نعاني من الناحية السياسية من نوع من القلق أو التوجس يبدو مبالغ فيه في كثير من المواضع، رغم أن المنتدى الذي نتحدث عنه هو تم برعاية رئيس الجمهورية، ولكن على مستوى بنية الدولة والمؤسسات الإدارية لا زال هناك بعض الخطوات التي لم تمضي كما يجب أو كما كان متفق عليه. هذه المنتديات تشكل فرصة شديدة الأهمية، وكل الأنشطة الموازية الأخرى، وكلما كان الأنشطة تأتي عن طريق القطاع الخاص وكلما ذلك كان إيجابيا أكثر لكلا البلدين وعلى المستوى السياسي. وإن عدنا إلى تأسيس الكيان اللبناني فهو بني في الأساس على يد رجال أعمال وتجار، يعني لم يكونوا قادة عسكريين قادمين من الجيش هم من تولوا إنشاء الكيان، بل تجار ورجال أعمال هم من أنشأوا هذا الكيان، وكان لذلك كانت وظيفته الأساسية التجارة والتصدير أو إعادة التصدير.
0: دكتور مازن، لفت نظري تصريح كنت قد تفضلت به إلى أحدى القنوات على هامش المنتدى، قلت إنه التعاون الاقتصادي السوري اللبناني يمكن أن يتضاعف 10 مرات، وعشر مرات يعني هي نسبة كبيرة، وربطت ذلك إن كنت قد فهمت التصريح بشكل جيد بمجموعة من العوامل منها إلغاء الرسوم الجمركية، مع أنه الآن يعني هناك بعض الأصوات في سوريا تتحدث عن أنه هذا ويعني خاصة مثلا تخفيف الجمارك الذي حدث مع تركيا يهدد الصناعة الوطنية. إلى أي مدى تعتقد أنه بالفعل هناك تهديد اليوم للصناعة الوطنية وأنت رئيس اتحاد غرف الصناعة؟
7: والله أنا دائما معروف عني أني مع تمكين الصناعي وليس حماية الصناعي على الطريقة القديمة. عندما يكون الصناعي متمكنا، عندما تكون مواده الأولية وجميع مدخلات إنتاجه هي الأقل في العالم، أضف إلى ذلك كلفة اليد العاملة في سوريا، يجب أن يخاف منه الجميع وليس العكس. كل من، أنا لا أؤيد أبدا من يقول من يخاف من الصناعة التركية، الصناعة التركية يجب أن تخاف من الصناعة السورية بالصناعات اللي هي موجودة بسوريا. أما إن فرضنا رسوم جمركية على المواد الأولية وفرضنا رسوم جمركية على بقية مدخلات الإنتاج أو أرباح حكومية على بقية مدخلات الإنتاج، فنحن كمن يقول كمن يضع أثقالا في أرجل الصناعي السوري ويقول له اربح سباق الأولمبيكس. هذا الشيء غير منطقي. فنحن نطالب، كنا وما زلنا وسنبقى نطالب بأن يتم تخفيف إلغاء جميع الرسوم الجمركية على مدخلات الإنتاج السوري لكي تصبح البضائع السورية الأكثر تنافسية في العالم. فيما يتعلق بلبنان، لبنان الصناعة في سوريا أوسع بكثير من الصناعة بلبنان، مع احترامنا ومحبتنا للبنان، كما أن السياحة في لبنان وصناعة السياحة في لبنان أوسع بكثير من صناعة السياحة في سوريا. فلذلك نحن لدينا طمأنينة إنه وقناعة بإنه التقارب بين الاقتصادين في فائدة للطرفين ولا يشكل أي طرف خطر على الآخر. فإزالة الرسوم، المعيقات الحقيقة مو بس الرسوم الجمركية، في عنا معيقات لوجستية، في عنا معيقات أمنية. اليوم يعني مو كل سوري بيقدر يدخل لبنان ولا كل لبناني بيقدر يدخل سوريا، علما بأنه ما هيك كانت الحالة. صحيح. قبل البلاء الأسدي والبعثي والقصص اللي صارت، يعني في حالة عدم ثقة بين الحكومتين لسبب أنه في مخاطر ومحقة هذه المخاطر، أنا لا أقول أنها غير محقة إنما هي موجودة. فعند إزالة تسهيل التبادل، كيف أستطيع أن أبيع لبنان إذا كنت لا أستطيع دخول لبنان مثلا؟ صحيح. أو لا أستطيع أن أرسل موظفين من طرفي لإتمام الأعمال.
0: وهذا يعني منتظرا من اللجنة المشتركة للبلدين.
7: قلت أن ذلك مشروط بتسهيل التبادل بين البلدين. وعندما أقول 10 أضعاف، ما هو رقم الأعمال التبادلي ماله كبير بالأساس. فيعني تكبيره 10 أضعاف ما هو إنجاز كبير. يعني نحن ما عم نحكي على اقتصاد في تبادل 10 مليارات نعمله 100 مليار يعني دولار. فيعني لازم يكون عندنا طموح، لازم يكون عندنا تصميم لأنه نزيد التبادل لحتى الطرفين يستفيدوا. يعني
0: نتمنى الخير دائما. أشكرك شكرا جزيلا دكتور مازن ديروان، رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية، ضيفي من بيروت. الشكر الجزيل أيضا لصحفي الأستاذ سامر زريق، ضيفي من بيروت. مشاهدينا الشكر موصول لكم على طيب المتابعة. إلى اللقاء.

0: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.
1: دستور بلق فيها حجم
2: الحياه. ورأيك بمسار العداله الائتماني؟
3: بحلى هالتقرير كانه في تضارب بالمؤشرات الاقتصاديه السوريه.
4: السياسات الاقتصاديه الحاليه رح تترك اثر كثير.
5: لازم يكون بسوريا في شفافيه اكبر وخاصه
6: البيانات الدقيقه.
7: من جوهر الاحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.

أخبار التاسعة مشاهدينا، أهلا بكم، وهذه هي أبرز عناوين ملفاتها اليوم. وزارة الطوارئ تكشف بأنها وضعت محافظات كل من إدلب وحلب وحما كأكثر المناطق احتياجا لكونها تضم أكثر من 65% من النازحين. الهيئة الوطنية للمفقودين تقول إن فرقها ستتعامل مع 4 مواقع في مطار المزة يشتبه بوجود رفات أو مقابر ضمنها. الهيئة العامة للطيران المدني تعلن انتهاء أعمال معايير أنظمة الملاحة الجوية في مطاري دمشق وحلب الدوليين. فرنسا تعلن إرسال جنود وأنظمة دفاع ورادارات إلى السعودية لحماية مواقع أو موقع ينبع النفط على البحر الأحمر.

0: في التفاصيل مشاهدينا، حيث قال معاون وزير الطوارئ وإدارة الكوارث أحمد قزيز في لقاء مع تلفزيون سوريا، قال إن الوزارة طلبت من المجتمع الدولي خلال اجتماعات الهيئات العامة للأمم المتحدة شراكة حقيقية مبنية على أسس وأرقام دقيقة وخطة واقعية ومنطقية، مبينا أن الوزارة لديها نحو 1519 مشروعا جاهزا.
1: هو عبارة عن شراكة حقيقية مبنية على أسس واقعية، مبنية على أرقام وعلى مسوحات تم إجراؤها بدقة من قبل الحكومة السورية، وما طلبناها أيضا أن يكون هناك كل النشاطات والفعاليات والدعم أن يكون ضمن الرؤية الحكومية، وأن يكون هناك قيادة حكومية واضحة لكل النشاطات والفعاليات. هذه هي عبارة عن الخطوط العريضة التي تم طلبها والتي تم الحديث فيها، وعرضنا أيضا أن لدينا ما يقارب 1519 مشروع جاهز مباشرة بدراسات تقريبا شبه جاهزة، ومبالغ تمويلية أيضا واضحة من أجل أن يتم عكسها بمشاريع تم تنفيذها على الأرض.
0: هذا وأعلن معاون وزير الطوارئ مشاريع وخطط جاهزة تعرضت أو عرضت على الدول المساعدة، مشيرا إلى أن نقص التمويل يحول دون ترجمة هذه المشاريع على أرض الواقع.
1: هناك مشاريع، هناك نشاطات، لم يكن هناك تمويل. حتى نكون أكثر دقة، طلبنا التمويل وعرضنا الخطة وقلنا هذه الخطة جاهزة بميزانيات واضحة. لمسنا وعود إيجابية من الكثير من الدول والمنظمات التي كانت موجودة في الاجتماع، لكن بكل صراحة وواقعية لم تترجم على أرقام تكون ضمن الميزانيات والموازنات الموجودة لدينا. وبالتالي هذا العنصر الغائب، العنصر الغائب هي عبارة عن ربط بين الخطط، بين الوعود الإيجابية والتمويل الذي يترجم على مشاريع تنفذ على الأرض.
0: هذا وكشف معاون وزير الطوارئ وإدارة الكوارث، كشف أن الوزارة وضعت المناطق الأكثر احتياجا في سلم الأولويات، وهي إدلب وحلب وحما، لكونها تضم أكثر من 65% من النازحين.
1: 76,500 أسرة تقريبا هي تعيش تحت الخيم، وهي تعتبر الهدف الأساسي حاليا لدينا قبل أن يكون هناك شتاء قاسي وموضوع البرد وإلى آخره. وبالتالي تم تقسيم الأولويات إلى مراحل بسبب طبعا كما ذكرنا اختلاف موضوع التمويل. هل لدينا أرقام؟ طبعا لدينا أرقام، ولدينا نشاطات، ولدينا أيضا مشاريع بأرقام مختلفة. أريد أن أذكر أن عدد مناطق النزوح للنازحين المتواجدين في الشمال فقط هي عبارة عن 3,344 قرية. طبعا قد يكون من الصعب جدا العمل في كل هذه القرى. تم وضع معايير واضحة من أجل أن يكون هناك ترتيب لهذه المناطق، واخترنا بداية أول 120 منطقة من محافظات إدلب وحلب وحماة. تلك المناطق هي 120 ممكن طبعا أن فيها أو لديها أكثر من 65% من النازحين. وبالتالي هذا عبارة عن المرحلة الأولى، وكتلة المشاريع التي ذكرتها والتي هي عبارة بقرابة 2 مليار هي عبارة فقط لهذه المناطق الأولية.
0: وحول ملف النزوح أشار قزيز في ذات التصريحات، أشار إلى أن حل الملف ملف النازحين سيكون تدريجيا وبمراحل مختلفة، مع البداية بتأهيل البنية التحتية في المناطق المتضررة.
1: مقارنة الوضع السوري بكثير من الأوضاع العالمية، لا يمكن لدينا أن نتصور أن موضوع حل النزوح ممكن أن يكون بصراحة بهذه السهولة، وخصوصا مع ضعف الإمكانيات، وخصوصا مع تراكم الأولويات الموجودة لدى الحكومة بعدة قطاعات. وبالتالي عملية الانتقال من البدايات الأولى عندما وضعنا الخطة قلنا أن عملية الانتقال تكون بشكل تدريجي وتكون بشكل مراحل مختلفة. ربما يكون الانتقال أولا مع الخيمة، لكن ما يهم الآن في المرسوم التشريعي برئيس سوريا بدون مخيمات أن نقوم بموضوع تأهيل البنية التحتية.
0: نبقى في سياق التصريحات، حيث أكد المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك في لقاء خاص مع تلفزيون سوريا، أكد أن المنظمة الدولية تتعهد ببذل كل جهد ممكن لإزالة العقبات التي تعرقل الاستثمار والتعاون الاقتصادي مع سوريا.
2: من منظور الأمين العام للأمم المتحدة، فهو يتعهد للقيام بكل ما يمكن لإزالة بعض العقبات التي ما تزال تعرقل الاستثمار الاقتصادي والتعاون مع سوريا. نحن نعلم بأن العقوبات قد رفعت رسمياً، لكن أعتقد أن هناك بعض المسائل التي تجعل بعض المستثمرين الخارجيين مترددين في دخول السوق السورية، ونحن سنحاول الدفع لأجل ذلك.
0: وأوضح دوجاريك في ذات التصريحات أن أولويات الأمم المتحدة في سوريا تتطابق مع أولويات الحكومة السورية كذلك، مشدداً على التزام المنظمة بملفات إعادة الأعمار بشقيه المادي والنفسي لضمان حقوق ومشاركة جميع الأقليات.
2: أولوياتنا في سوريا هي أولويات الحكومة السورية. الأمم المتحدة لا تعمل بمعزل عنها، وإنما تمثل المجتمع الدولي في دعمه للحكومة السورية. هناك الكثير من عمليات إعادة الإعمار التي تنتظر سوريا، بما فيها الإعمار المادي والإعمار النفسي كذلك، لضمان أن كل الأقليات في سوريا يشعرون بأنهم جزء من كل، في الوقت نفسه الذي يشعرون فيه بأن لغاتهم وثقافاتهم مقدرة. إذن هناك الكثير من العمل للقيام به، ونحن ملتزمون به.
0: هذا وقد شدد المتحدث باسم الأمين العام على إدانة الأمم المتحدة الواضحة للتوغلات والانتهاكات الإسرائيلية المتكررة للسيادة السورية خارج حدود الجولان المحتل.
2: نحن ندين بوضوح الانتهاكات الإسرائيلية للسيادة السورية على أراضيها، ورأينا التوغلات الإسرائيلية المستمرة والتي تتجاوز الجولان المحتل بالفعل. وأعتقد أن الأمين العام قد كان واضحا في تصريحاته المدينة لتلك الأفعال.
0: طالبت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ألمانيا بمواصلة حماية اللاجئين السوريين، مؤكدة أن الظروف اللازمة لعودتهم الآمنة والدائمة إلى سوريا لم تحقق بعد. هذا وقالت ممثلة المفوضية في ألمانيا كاثرين ثوتي إن التطورات الأمنية وحقوق الإنسان في سوريا ما تزال غير مستقرة بما يكفي لتبرير إلغاء الحماية، مشيرة إلى استمرار الفقر والنزوح وتضرر البنية التحتية في عدد من المناطق والمحافظات، داعية إلى مراعاة الجهود الكبيرة التي تبذلها أو بذلها آلاف السوريين والسوريات حتى يندمجوا في ألمانيا. يأتي ذلك بالتزامن مع توجه الحكومة الألمانية إلى إعادة تقييم أوضاع الحماية للسوريين وإمكانية إصدار أوامر بمغادرة البلاد بحق فئات محددة. أعلنت الهيئة الوطنية للمفقودين أن فرقها تتعامل مع 4 مواقع في مطار المزة يشتبه بوجود رفات أو مقابر ضمنها. هذا وأوضحت الهيئة أنها اتفقت مع هيئة الطيران المدني على عدم تنفيذ أي أعمال ضمن هذه المواقع ووقف العمل في أي موقع آخر يشتبه بوجود رفات فيه، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى الكشف عن مصير المفقودين. ويأتي ذلك عقب إعلان هيئة الطيران المدني بدأ أعمال إعادة التأهيل الأولية لمطار المزة بهدف تحويله من الاستخدام العسكري إلى مطار مدني محدود مخصص للطيران الخاص والطيران التنفيذي. قال مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الديمقراطية وحقوق الإنسان رايلي بيرنز، قال إن بلاده مستمرة في دعم جهود كشف مصير المفقودين في سوريا. هذا وأوضح بيرنز في منشور على حسابه في منصة إكس، أوضح أن واشنطن ستواصل العمل مع الأمم المتحدة والحكومة السورية لدعم جهود متعددة الأطراف بهدف الكشف الكامل عن مكان وجود مئات الآلاف من المفقودين ومصيرهم في سوريا، بينهم 14 أمريكيا مفقودا. نقف مشاهدينا مع هذا الملف وهذا الخبر. تنضم إلينا مباشرة من دمشق مراسلتنا ديالا البحري. ديالا بداية أهلا بك، نرصد معك تفاصيل ما قالته وما نشرته كذلك وما أعلنته حتى ديالا الهيئة الوطنية للمفقودين أن فرقها ستتعامل مع 4 مواقع تم تحديدها في مطار المزة يشتبه بوجود رفات فيها أو مقابر ضمنها كذلك. تفاصيل ما تم الإدلاء به فيما يتعلق بهذا السياق معك ديالة.
3: نعم مرحبا أمينة. بالفعل يعني الهيئة الوطنية للمفقودين وبالتنسيق مع الهيئة العامة للطيران المدني كانت قد حددت 4 مواقع في مطار المزة العسكري. هذه المواقع يشتبه أن يكون فيها رفاتا بشرية أو مقابر اجتماعية، وبالتالي سيتم في الوقت الحالي إيقاف أي أعمال للتأهيل في هذه المواقع الأربعة استثناءها من أعمال التأهيل التي ستجري في مطار المزة العسكري. وكان قبل أيام هناك جولة ميدانية للهيئة العامة أو الهيئة الوطنية للمفقودين مع الهيئة العامة للطيران المدني في مطار المزة العسكري، كان هناك جولة ميدانية إلى هذا المكان وتم الاتفاق على اعتماد بروتوكول يقضي أيضا بالوقف الفوري لأعمال التأهيل في أي موقع أو منطقة يشتبه أن يكون فيها رفات بشرية أو مقابر جماعية. طبعا يعني هذا الإعلان يأتي كما ذكرت أمينة بالتزامن مع بدء أعمال التأهيل في مطار المزة العسكري، حيث بدأت يعني الأعمال الأولية من إزالة الركام والبدء بإعادة تأهيل البنية التحتية في مطار المزة العسكري لتحويله من منشأة عسكرية إلى مطار مدني متخصص ومحدود. ومنذ الإعلان عن بدء بإعادة تأهيله حقيقة كان هناك مخاوف من لدى أهالي المفقودين وأيضا في الأوساط الحقوقية، كون مطار المزة العسكري هو أحد الأماكن التي ويعني وفقا لتقارير كان يجري فيها عمليات إعدام ميدانية بحق محتجزين كانوا فيه، كان قد تحول أيضا في بعض نقاطه إلى مراكز احتجاز ضمت يعني عددا من المعتقلين الذين ما زالوا يعني في عداد المفقودين في الوقت حتى الآن. وبالتالي يعني منذ الإعلان عن أعمال التأهيل في هذا المطار وهناك جدل حقيقة لدى الأوساط الحقوقية وأهالي المفقودين بأن يكون هناك رفات بشرية في هذا المكان، وبالتالي يعني عمليات التأهيل هذه التي ستجري قد تؤدي إلى ضياع الأدلة التي يمكن أن تكشف بشكل أو بآخر عن مصير المفقودين والمعتقلين الذين كانوا محتجزين في مطار المزة العسكري. طبعاً لذلك اليوم يعني تم بحسب الهيئة الوطنية للمفقودين تحديد 4 مواقع ليتم التعامل بها معها من قبل فرق الهيئة الوطنية للمفقودين، والتي يحتمل أن يكون فيها مقابر جماعية وبالتالي أو رفات بشرية قد تؤدي إلى معرفة وكشف مصير المفقودين في هذا المكان. أمينة،
0: شكرا لك على كل هذه التفاصيل المتعلقة بهذا الخبر وهذه الإجراءات. كنت معنا مباشرة من دمشق مراسلتنا ديالى البحري. وبالعودة إلى باقي أخبار هذه الساعة، حيث قال المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توم باراك قال إن مستوى التعاون القائم بين سوريا والولايات المتحدة يشكل بداية لبناء علاقات مختلفة بين دمشق وواشنطن. هذا وأكد براك في تصريحات صحفية أن رؤية هذا المستوى من التعاون بعد 50 عاما من الاضطرابات والمحن تمثل بداية لما تحتاج إليه سوريا من أجل بناء نسيج مختلف من العلاقات السورية الأمريكية، لافتا إلى أن سوريا أصبحت نموذجا لما يمكن أن يحدث في أقل من 2 عامين. قال المتحدث باسم السجناء في سجن روميا لتلفزيون سوريا قال إن 400 سجين يواصلون إضرابهم عن الطعام لليوم 13 على التوالي. هذا وأكد المتحدث باسم السجناء أن الأوضاع الصحية للمشاركين في الإضراب تشهد تدهورا مستمرا، مشيرا إلى ارتفاع عدد الحالات الحرجة إلى 32 حالة بينهم كبار في السن ومصابون بأمراض مزمنة. من جهته كشف المرصد اللبناني لحقوق السجناء عن تسجيل إصابات جديدة بمرض السل داخل مباني سجن روميا، مشيرا إلى نقل سجين إلى المستشفى بعد إصابته بالعدوى، كما عزلت الجهات 5 سجناء بعد الاشتباه بإصابتهم بالمرض. أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني انتهاء أعمال معايرة أنظمة الملاحة الجوية في مطري كل من دمشق وحلب الدوليين. هذا وأكدت هيئة الطيران استكمال أعمال المعايرة واختبارات الجوية لمنظومات الملاحة الجوية الحديثة في المطرين مع دخول التجهيزات الخدمة وفق المتطلبات الفنية والتشغيلية المعتمدة دوليا لذلك. هذا وشملت الأعمال اختبار منظومات للتشغيل على مدار 24 ساعة بما في ذلك العمل وعلى ساعات الليل وفي الظروف الجوية الصعبة. معنا مباشرة من حلب مراسلنا محمد نور. محمد، بداية أهلا بك، نرصد معك تفاصيل هذه التصريحات بأن مطري كل من حلب ودمشق أصبح مطرين على المستوى الدولي بناء على الشروط الدولية للملاحة الجوية جاهزين تماما.
4: نعم أمينة، الصباح الخير لكم جميع السادة المشاهدين. فعليا هذا ما قاله قالته الهيئة العامة للطيران المدني السوري بعد استكمال أعمال معايرة أنظمة الملاحة الجوية الحديثة والجديدة التي دخلت الخدمة بالأمس في مطري حلب الدولي ودمشق الدوليين. فعليا هذه الأنظمة بحسب الهيئة العامة للطيران المدني السوري سوف تمكن يعني من زيادة عدد الرحلات إلى هذين المطارين وربطهما في المحيط الإقليمي والدولي أيضا، وزيادة عدد الرحلات إليهم لكون يعني هذه الأنظمة تمثل يعني قدرة تشغيلية على مدار 24 ساعة، وأيضا في الرؤية المنخفضة وفي حالات الضباب. طبعا يعني تأتي هذه التجهيزات من ضمن خطة الهيئة العامة للطيران المدني السوري لتطوير هذين المطارين تحديدا، لكونهما يعني خلال حكم نظام الأسد المخلوع لم يتم إدخال أي أجهزة جديدة أو حديثة متطورة لهذين المطارين، بما يعني أسهم في إبعاد سوريا نوعا ما عن يعني الرحلات الجوية الإقليمية وأيضا الدولية. وهذه الخطوة كما ذكرت لك لإعادة الربط الجوي بين المحيط الإقليمي والدولي في سوريا. يذكر أن يعني العمليات ما تزال مستمرة لتحسين هذين المطارين أمينة، يعني خلال منذ 20 يوم تقريبا جرى الاتفاق مع صندوق إلاف السعودي على تطوير مطار حلب الدولي في كافة أقسامه، سواء مدرج الطيران والمرافق الخدمية والحيوية وحتى أنظمة الملاحة، وأيضا زيادة القدرة الاستيعابية لمطار حلب الدولي ليصل إلى 2 مليون مسافر سنويا. وهذا جاء بعد يعني اجتماع لثلاثة أيام بين الهيئة العامة للطيران المدني السوري وأيضا صندوق إلاف السعودي، وأيضا هنالك العديد من المشاريع للهيئة العامة للطيران يعني تحسين الخدمات في مطارات سوريا عموما وإعادتها إلى يعني الواجهة الإقليمية والدولية واستقبال المزيد من الرحلات الجوية.
0: شكرا لك على كل هذه التفاصيل المتعلقة بهذا الملف الخدمي، كنت معنا مباشرة من حلب مراسلنا محمد نور. قال رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي عمر الحصري قال إن الهيئة سلمت شركة فلاي دور الخاصة شهادة المشغل الجوي. هذا وأكد الحصري أن الشهادة ليست مجرد وثيقة تمنح لشركة لبدء عملياتها الجوية، وإنما هي إعلان عن بداية مرحلة جديدة في قطاع الطيران. واعتبر الحصري أن دخول شركة سورية خاصة جديدة إلى سوق النقل الجوي فرصة حقيقية في مستقبل الطيران، مشددا على أن الهيئة تعمل على تطوير منظومة متكاملة للتراخيص والرقابة والتشغيل. أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية تعديل لوائح عقوبات الدول الراعية للإرهاب بإلغاء مادة تنظيمية تتضمن ترخيصا عاما خاصا بسوريا يتيح للشركات دخول السوق السورية دون هذا الترخيص، موضحة أن الإلغاء جاء عقب إلغاء تصنيف سوريا دولة راعية للإرهاب. هذا وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد أزالت رسميا سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب في 24 من آب الماضي، وذلك عقب تقرير رئاسي رفعه ترامب إلى الكونغرس في 8 تموز أكد فيه أن الحكومة السورية لم تقدم أو تقدم على أي دعم لأعمال إرهابية دولية خلال الأشهر 6 الماضية، وأنها قدمت ضمانات بعدم دعم الإرهاب مستقبلا. هذا وأوضحت الخزانة في ذات السياق، أوضحت أن التعديل لا يمثل فرض عقوبات جديدة على سوريا، بل يأتي لموائمة اللوائح مع الوضع القانوني الجديد للبلاد.

من جانبها أعلنت وزارة الخارجية انعقاد اجتماع بين مسؤولين سوريين وأردنيين في دمشق، وذلك لبحث عدد من المشاريع الاستراتيجية تحضيرا للدورة الثالثة لمجلس التنسيق الأعلى المشترك ما بين البلدين. هذا وأوضحت الوزارة في بيان أوضحت أن معاوني عدد من الوزارات إلى جانب هيئات الاستثمار والمنافذ والطيران عقدوا اجتماعا تنسيقيا مع نظرائهم الأردنيين تنفيذا لمخرجات دورة عمان في 12 من نيسان الماضي، والتي أقرت تشكيل فريق عمل مشترك لمشاريع استراتيجية أبرزها اتفاقية الغاز لإحياء الخط الحجازي السككي واتفاق الربط الرقمي الثلاثي. كما استعرض الاجتماع وفقا للوزارة الإنجازات المحققة، ومنها تضاعف التبادل التجاري 3 مرات إلى 330 مليون دولار. دعا وزير النقل السوري رجال الأعمال السوريين واللبنانيين إلى تجاوز مفهوم الاقتصار على نشاط الترانزيت نحو إقامة قاعدة مشتركة لإنتاج والتسويق كذلك والخدمات اللوجستية. هذا وأوضح الوزير لوكالة سنا أن هذا التصور يهدف إلى تحويل

دعت وزارة النقل المفصولين من العمل بسبب مشاركتهم في الثورة السورية ممن لم يتم التواصل معهم أو إعادتهم إلى وظائفهم السابقة، دعتهم إلى مراجعة أقرب مديرية نقل لتحديث بياناتهم الشخصية والوظيفية واستكمال الإجراءات اللازمة. هذا وأوضحت الوزارة أن المراجعة تستمر حتى 24 من تشرين الأول المقبل، داعية المعنيين إلى اصطحاب الوثائق التي تثبت التعيين أو التعاقد وإنهاء الخدمة، إضافة إلى الهويات الشخصية وإخراج القيد والمؤهل العلمي كذلك. هذا وقالت الوزارة، قالت أن الخطوة تأتي في إطار مواصلة معالجة ملف المفصولين واستكمال الإجراءات التنظيمية والقانونية والإدارية اللازمة لإعادة حقوقهم الوظيفية. نظم أهالي من معظمية الشام في ريف دمشق وقفة احتجاجية للمطالبة بإعادة النظر في قرارات الاستملاك الواقعة على عقارات وأراض يملكها الأهالي في المنطقة. هذا وطالب المشاركون برفع ما يصفونه بالاستملاك الجار ووقف أعمال البناء على الأراضي المستملكة والحفاظ على حقوق أصحاب هذه الملكيات.

0: أخي نحن هنا هدف واحد، نحن لما خرجنا من 2011 خرجنا من أجل أراضينا المستملكة المغتصبة، مطار المزي، هلا هو بالأصل بأرض المعظمية، وأرض المعظمية هذا المطار مطار مشاع، يعني لكل أبناء معظمية الشام، هذا مساحته 30,000 دنم، معنا سندات خضراء، هلا ورجيتهم لسندات خضراء، صورتهم أكثر من مرة، سندات خضراء باسم والدي وباسم والدتي، احنا قدمنا أبنائنا، أنا هذا ابني شهيد، قدمناه وسفك دمه من أجل الأرض، نجي اليوم نحرم من هاي الأرض، نحرم من حقوقنا، نحن خرجنا من أجل أرضنا وبدنا أراضينا، نحن 33,000 كيلو متر ونص مستملك من أراضينا المعظمية، 30,000 دنم مساحة المدار مستملك ومغتصب، اليوم هذا دم ابني قدمناه من أجل أرضنا ومن أجل دمائنا وأعراضنا.
1: بالطرف الثاني اليوم بالجهة الثانية منقطع بس السادر أراضي الناس، الله يهنيهم، أهلنا وأخواتنا اختلط دمنا بدمهم، أهالي دارية هن أهلنا، اليوم عندهم عم يطالبوا ماروتا سيتي الثاني، بيقول لك اسود ماروتا سيتي، جماعة ضحوا الله يهنيهم، هن أهلنا، هن بعاد عني أنا 200 متر يطلع لهم أبراج، ونحن بالطرف الثاني أرضي تسعي لياها مهبط وتنفيذ إيه؟ هذا المطار المدني أنا ما بهمني التاجر، هذا التاجر معه مصاري بقياس الكمبار.
2: بدنا نشوف حق أراضينا وحقوقنا وين راح تروح. أنا بدي وجه السؤال للمسؤولين، أنا ما شفتوا لا مسؤول ولا شخص بمنصب رسمي طلع وصرح، مو معقول صوتنا نحن يصل للحكومة الأمريكية ولأوروبا، وتجي تطالب أوروبا والأمم المتحدة برفع الاستملاك عن المعظمية وعن السومرية وعن المطارح مرسوم 66، ونحن هون يعني حكومتنا القاعدة القريبة علينا ما تسمعنا.
3: يعاني سكان في بلدة الثنايا بيري في دمشق من غياب شبكات الصرف الصحي عن المنطقة منذ سنوات، واعتمادهم على الحفر والحفر حتى الفنية التي تزيد من انتشار الحشرات والجرذان وتهدد الصحة العامة في البلدة.
4: مهر ويلاً لإبعاد أطفاله عن الحفرة، ليس كل مكان هنا متاحاً للعب، فالحفر الفنية تنتشر حول المنازل وفي الشوارع والساحات في قرية الثنايا بريف دمشق، حفر بدأت كحل مؤقت لكنها امتدت لسنوات نتيجة غياب شبكة الصرف الصحي عن المنطقة ليعتمد الأهالي عليها لتصريف المياه المنزلية والصرف الصحي.
5: من بناكل هم ولد طلع لبرا لروح يوقع بالجورة، أمراض جلدية بشكل كبير من خلفية الحشرات اللي عم تيجي من وراء الجور الفنية أو المياه، يعني بس تتعبى الجورة عم نضطر نسكرها ونفتح جورة غيرها، تتطلع بتلاقي بأرضنا كلها صارت جور، يعني حتى صرنا نقتلع الأشجار لنعمل جورة فنية محلها.
4: سنوات غياب الشبكة لم تبقي المشكلة محصورة داخل المنازل، فامتلاء الحفر يفرض على الأهالي تفريغها أو إنشاء

0: أخرى، وسط معاناة من الجرذان والحشرات ومخاطر السقوط فيها. ورغم طرح مشروع لإنشاء شبكة للصرف الصحي وإنجاز جزء منه، إلى أن المشروع لم يكتمل، لتستمر معاناة الأهالي وتتفاقم.
1: في مشروع صرف صحي موجود في خط جر رئيسي وصل للتجمع، والتجمع حاليا في جزء منه عم يصرف على خط الصرف الصحي، لكن في بعض الأجزاء من التجمع ما في مشروع، ما في صرف صحي، بحاجة إلى توسيع للمشروع. وهذا الموضوع يعني البلدية درست مشروع وجاهز، بس بده تمويل. موضوع التمويل هو الضعيف اللي ما عندنا أحسن نفذ المشروع هذا.
0: ما يعيشه سكان الثنايا ليس مشكلة طارئة، فغياب شبكة الصرف الصحي مستمر منذ سنوات في منطقة تعاني أصلاً من نقص في الخدمات، فيما لم تعد الحفر الفنية حلاً مؤقتاً بل واقعاً يحتاج إلى حل ينهي معاناة الأهالي. هنا تحولت مشكلة الصرف الصحي إلى معاناة مستمرة منذ سنوات، في حين ينتظر الأهالي حلاً ينهيها، ويأملون أن ينتقل المشروع من مرحلة الدراسات والوعود إلى مرحلة التنفيذ. ديالى البحر، تلفزيون سوريا، ريف دمشق.
2: نبقى في ملفاتنا الخدمية المحلية، حيث أكدت مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في إدلب أحلام الرشيد استعداد المحافظة لاستئناف تسيير قوافل العودة من المخيمات، وذلك اعتبارا من الأسبوع المقبل. هذا وأضافت الرشيد أن الخطوة تأتي ضمن مشروع سوريا بلا مخيمات لتسهيل العودة الطوعية والآمنة، وأشارت إلى أن قوائم الانتظار تضم أكثر من 2000 عائلة مسجلة للعودة. وأوضحت الرشيد في ذات السياق، أوضحت أن الهدف لا يقتصر على نقل العائلات من المخيمات، بل على تأمين عودة آمنة ومستقرة وصولا إلى إنهاء ملف المخيمات في الشمال. هذا ويواجه العائدون إلى بلدات ريف إدلب الجنوبي تحديات متزايدة في ترميم منازلهم المتضررة مع ارتفاع أسعار مواد البناء وأجور اليد العاملة، تكاليف دفعت بعض الأسر إلى تقسيم أعمال الترميم على مراحل، في حين لجأ آخرون إلى تنفيذها بأنفسهم لتقليل النفقات والكلفة المادية.
3: أنا ما برجع أعمل ولا كان عمرت مثل ما شايف، هاي عمرت الوجه، عمرت أنا هاي شغلي، هاي أنا عمرت هاي.
4: من معلم صف في النهار إلى عامل بناء بعد انتهاء دوامه، هكذا يمضي أبو حسين أيامه منذ عودته إلى بلدته معرت حرمة في ريف إدلب الجنوبي بعد سنوات النزوح. منزله الذي دمرته الغارات الجوية يحتاج إلى الكثير ليعود صالحا للسكن، لكن ارتفاع تكاليف مواد البناء وأجور العمال دفعه إلى تولي مهمة ترميمه بنفسه. ومنذ نحو عام ونصف يبني أبو حسين ما يستطيع بناءه بيديه، جدارا بعد آخر وفق ما تسمح به إمكانياته المحدودة.
5: حياتي ما اشتغلت، أنا معلم مدرسة، صار لي 35 سنة عندي خبرة، يعني خدمي 35 سنة في المدارس، ما اشتغلت أبدا، ولكن صعوبة الظروف هي اللي خلتني اشتغل بإيدي. هلا يعني تحسن الوضع راتي، بس ما شيء بضل قليل، والمواد البناء غالي حقيقة، يعني ما بتساعد الإنسان على أنه يعني يشتغل بفترة قصيرة.
4: وما يواجه أبو حسين في منزله تعكسه أسواق مواد البناء في إدلب، حيث سجلت أسعار معظم المواد خلال الفترة الأخيرة ارتفاعا تجاوز 10%، ارتفاع يعزوه التجار بشكل أساسي إلى زيادة تكاليف النقل بعد ارتفاع أسعار المحروقات، في حين تراوحت الزيادة خلال نحو عام في أسعار الحديد والإسمنت والبلوك والرمل بين 20% و40% بحسب نوع المادة.
6: زيادة طلب وموزون الأسعار، مثلا الإسمنت ارتفع بشكل تقريبا 30 دولار للطن، إذا عم نحكي مقارنة من سنة لليوم، اختلاف أسعار من مصدر وجمارك ونقل وتنزيل، هذا كله عم يرفع أسعار بناء بشكل مبالغ كتير. يعني البلوك في آخر ارتفاع للأسعار ارتفعت تقريبا 6 سنت، يعني بما يعادل 20% من قيمتها خلال آخر ارتفاع مزبوط بس. يعني
4: ولا تتوقف الكلفة عند شراء المواد، فأجور اليد العاملة ارتفعت بدورها لتشكل في بعض مراحل البناء كلفة تقارب ثمن المواد المستخدمة فيها. واقع يدفع بعض الأسر إلى ترميم غرفة أو قسم صالح للسكن.
7: في ريف إدلب الجنوبي لا تقف عقبة إعادة بناء المنازل عند حجم الدمار فقط، فارتفاع أسعار مواد البناء جعل الترميم لكثير من الأهالي مشروعاً ينجز على دفعات وفق ما تسمح به قدراتهم المالية. إبراهيم سويد، تلفزيون سوريا، ريف إدلب.
2: افتتحت الإدارة القنصلية في وزارة الخارجية والمغتربين افتتحت مكتبها القنصلي في محافظة اللاذقية، وذلك بهدف تسهيل معاملات المواطنين وتقديم الخدمات القنصلية إليهم.
8: استكمالا لخطة وزارة الخارجية والمغتربين في توسيع شبكة خدماتها القنصلية في الداخل السوري، نفتتح اليوم مكتب الخدمات القنصلية في محافظة اللاذقية الذي سبقه افتتاح 5 مكاتب في عدة محافظات، وسنستمر على هذه الوتيرة حتى نكون موجودين في جميع المحافظات. ويأتي هذا الافتتاح أيضا استكمالا لبناء منظومة الخدمات القنصلية بين داخل سوريا وخارجها أيضا، حيث سبقه افتتاح 4 بعثات دبلوماسية لتقدم الخدمات القنصلية خارج سوريا. ويأتي هذا الافتتاح تأكيدا على التزام الدولة بواجباتها تجاه المواطن في الحضور إليه وتقديم الخدمات حيثما وجد. وحرصنا عند تجهيز هذا المكتب على توفير بيئة خدمة منظمة وسهلة توفر الأعناء على المواطن، حيث سيقدم هذا المكتب أكثر من 2500 معاملة إلى 3000 معاملة. ويأتي هذا التوسيع تخفيفا للأعباء على المواطن وتسهيلا للحصول على الخدمات، حيث ستصل المدة اللازمة للحصول على خدمة التصديق القنصلي إلى أقل من 5 دقائق. ويأتي ذلك أيضا في إطار رؤية وزارة الخارجية والمغتربين لتقديم خدمات تليق بالمواطن السوري وتعبر عن دولة سوريا الجديدة.
2: نقف مع هذا الخبر الخدمي مشاهدينا، إذ ينضم إلينا مباشرة من اللاذقية مراسلنا هاشم العبد الله. هاشم، بداية أهلا بك، إذا نرصد معك تفاصيل وما الخدمات كذلك الذي يقدمها مكتب الشؤون القنصلية في محافظة اللاذقية الذي تم افتتاحه من قبل وزارة الخارجية السورية. هل هنالك أي مشاكل ربما قد تواجه المواطنين فيما يتعلق بهذه الخدمات؟ وكيف يتم تذليلها؟ وما دور هذا المكتب كذلك في اللاذقية؟
9: نعم أمينة، الخدمات التي تقدمها القنصلية التي يعني أو مكتب القنصلية الذي تم افتتاحه في اللاذقية هي تصديق للشهادات وعلى العديد من الخدمات يعني من الخدمات الورقية والتصديق التي يعني ستوفر على الأهالي يعني عدم السفر إلى دمشق إلى مقر الوزارة لتصديق وثائقهم الرسمية وغيرها، أي أن هذا المكتب يعني سيكون يعني هو يعني بديلا عن المركزية الموجودة في دمشق، وأن تكون هنا لتسهيل هذه الخدمات وتقريبها من المواطنين وعدم يعني قطع مسافات وإن كان يعني إهدار للوقت وحتى المال، وهناك تكاليف يعني السفر إلى دمشق والعودة لمجرد تصديق أحيانا شهادة أو ورقة، خصوصا هنا في اللاذقية يعني هناك بحارة يأتون عن طريق المرفأ أو يعني يسافرون عن طريق البحر، أحيانا يضطرون إلى بعض الوثائق الرسمية يعني للسفر، يقطعون مسافة أكثر من 350 كيلومتر حتى تصديق بعض الشهادات وغيرها. الآن يعني أصبحت هذه الخدمات وأيضا هذه يعني تصديق الوثائق الرسمية وغيرها من الخدمات القنصلية أو الخدمات المتعلقة بوزارة الخارجية أصبحت تنجز بشكل كامل في المكتب وبمدة لا تتجاوز لتصديق الشهادات 5 دقائق، كما قال مسؤول الشؤون القنصلية في وزارة الخارجية المهندس محمد يعقوب العمر. وأيضا يعني أن هذا المكتب القنصلي تم تجهيزه بأحدث الوسائل التقنية بحيث يعني هناك يكون تسهيل للمواطنين بعملية تصديق وثائقهم وتقديم الخدمات لهم بأسرع وقت ممكن، ويعني تم تجهيزه بشكل يعني حديث وأيضا وطاقم يعني متدرب كما قال المسؤول القنصلي او مسؤول الوحدات القنصليه بشكل عام. يعني عموما يعني امينه يعني ان هذا افتتاح هذه المكاتب سيوفر على الاهالي بالدرجه الاولى عناء السفر الى دمشق وتوفير عليهم المال والجهد.
2: شكرا جزيلا لك على كل هذه المعطيات المتعلقه بهذا الخبر الخدمي، كنت معنا مباشره من اللاذقيه مراسلنا هاشم العبد الله. أنشأ شاب شفيع في مدينة السلامية بيري في حما مشروعا لإنتاج سماد الفيرمي كومبست، يقوم على تربية الديدان التي تتغذى على بقايا الأطعمة وتحويل فضلاتها كذلك إلى سماد عضوي، ما يسهم ذلك في إعادة تدوير المخلفات بطريقة صديقة للبيئة.
10: مرحلة إنتاج الفيرمي كومبوست هي أول شيء بنجيب له المهد اللي هو عبارة عن مخلفات عضوية من الأغنام وبقايا الشجر ومخلفات عضوية بشكل عام، بنخمرها بنحطها بأحواض مثل ما شفتوها بالمشوي، بنحط معها الديدان اللي هي تايجر والريد، بتنتشر فيها بتبلش تقوم بعمليات الهضم، من المخلفات نحن بنصير ناخد السماد العضوي اللي موجود بعد عملية الغربلة والفرز منها. الفيرمي كومبوست هو أول شغلة مشروع رائد عالميا، بيقلل التكلفة على المزارع، يعني أي مزارع فيه يستخدمه عنده بمزرعته بحقله، ما في لا إصدارات روائح ففي يعملها في أي مكان، بتوفر استخدام المواد الكيماوية إلى تأثير كتير كبير للبيئة من ناحية طعمة الثمار، من ناحية شكل الثمار، من ناحية نمو النباتات. هلا طريقة استخدام الفيرمي كومبوست هي طريقة بسيطة جدا، يعني هي عبارة عن استخدام الحبيبات اللي ناتجة عنا، يا أما نستخدمها بوضعها تحت التربية أو بمناطق الفالات اللي بتكون مثلا بأحواض الأشجار أو بالخنادق تبعت زراعات الملش، أو استخدامها كشاي فيرمي اللي هو ما متعارف عليه عنا نحن، هو بكلمة شاي فيرمي هو عبارة عن السماد السائل اللي ممكن نستخدمه كرش ورقي كمغذي ورقي معوض عن الكيماوي، بالإضافة أنه هو بيساعد القضاء على مجموعة كتير كبيرة من الحشرات اللي تقوم بقضم الأوراق، بالإضافة أنه هو مغذي سريع إذا أعطيناه للنبات عن طريق الجزر، فإله هو استخداماته بسيطة وسهلة، يعني ما أنا في له أمور معقدة جدا. الكمية بتختلف عنا حسب أنواع النباتات، يعني في النباتات الخضروات مثلا بدها 50 كيلو للدلوم، في نباتات بدها 35، في نباتات بدها 40، الأشجار مثلا المثمرة بدها ما بين 5 إلى 7 كيلو، والأسعار الفيرمي مقارنة بالمواد الكيماوية يعتبر أرخص بكتير يعني.
2: طالبت الوحدات الإدارية في حلب خلال اجتماعها مع وزير الإدارة المحلية والبيئة محمد عنجراني، طالبت بتعديل قانون الإدارة المحلية وتوسيع الصلاحيات وتخفيف المركزية وتأمين الدعم المالي وإطلاق مشاريع تنموية إلى جانب أتمتة الإجراءات.
11: المشاكل دفعة واحدة هو مسألة لا عمل لا قدرة عندك لا قدرة عند المحافظ ولا قدرة عند الوزارة، في عندك آلاف الاحتياجات على الجغرافيا السورية.
12: جرى اليوم لقاء بين السيد معالي وزير الإدارة المحلية والبيئة والسيد محافظ حلب مع الوحدات الإدارية والمديريات في المحافظة، جرى النقاش عن العديد من المشاكل التي تعاني منها الوحدات الإدارية مثل ضعف الإمكانيات وبعض الحاجات للمشاريع التنموية وبعض المشاكل الإدارية التي تعاني منها الوحدات. أجاب السيد الوزير بشكل مفصل عن العديد من الحلول المطروحة على طاولة الوزارة الإدارة المحلية، ومن بعض المواضيع التي تم طرحها مسألة تعديل بعض القوانين والإجراءات التي تعطل العمل في الوحدات الإدارية، كما تم طرح مسألة إعادة تمكين الوحدات الإدارية ومركز الأعمال، كما تم الحديث عن العديد من المشاريع القادمة ومنها مشروع إعادة أتمتة الإجراءات على مستوى وزارة الإدارة المحلية والوحدات التابعة لها.
2: أكد محافظ دير الزور زياد العايش استمرار العمل ضمن مشروع نبض الدير الذي يهدف إلى تعبيد وتأهيل الطرق والجسور الرئيسية في المدينة وريفها. هذا وقال العايش قال أن العمل على المشروع مستمر رغم التحديات الناجمة عن ارتفاع أسعار المحروقات والتكاليف التشغيلية، موضحا أن المحافظة تعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية على إيجاد حلول مستدامة تضمن استمرار المشروع وتنفيذ أعماله بالكيفية والكفاءة المطلوبة. ندد المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري بإطلاق جماعة الحوثي صواريخ باليستية باتجاه مدينتي الطائف وينبع في السعودية. هذا وقال الأنصاري قال إن الاعتداءات التي تقوم بها جماعة الحوثي تمثل استهتارا مرفوضا بأرواح المدنيين وانتهاكا صارخا لسيادة السعودية، مؤكدا أن أمن السعودية جزء لا يتجزأ من أمن قطر ومنظومة الأمن الجماعي لدول مجلس التعاون الخليجي. هذا وقد بحث وزراء خارجية كل من السعودية وباكستان وتركيا في نيويورك الترتيبات الجارية لعقد اجتماع عاجل لرؤساء أركان الدول الثلاث لبحث سبل مساندة المملكة ضمن اتفاقية مكة للدفاع المشترك. وبحسب وزارة الخارجية السعودية فقد استعرض الاجتماع التقدم المحرز في إنشاء الأمانة العامة واللجان والفرق من أجل العمل المنبثق عن هذه الاتفاقية، كما ودان الوزراء الاعتداءات التي استهدفت مكة المكرمة والمنشآت المدنية والاقتصادية في السعودية، مؤكدين حق الرياض في اتخاذ الإجراءات التي تراها مناسبة للدفاع عن أمنها، مشددين على أهمية احترام القانون الدولي وسيادة الدول وضمان أمن الملاحة البحرية وحريتها. هذا وقد أعلن الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون إرسال جنود وأنظمة دفاع ورادارات إلى السعودية، وذلك لحماية موقع ينبع النفطي على البحر الأحمر بعد أيام من تعرضه لهجوم من جماعة الحوثي ألحق أضرارا في الموقع المذكور. هذا وبيّن ماكرون في تصريحات صحفية بيّن أن القرار جاء لتأمين إمدادات النفط وخفض أسعار الوقود في فرنسا، وذلك بعد تعرض الموقع لهجوم شنته جماعة الحوثي ألحق به أضرار، ما أدى ذلك إلى تقليص كميات النفط التي تمر عبره، وأشار إلى أن فرنسا سترسل وسائل عسكرية تشمل جنودا ورادارات وأنظمة دفاع لحماية الموقع النفطي، مؤكدا أن هذا القرار جاء بالتنسيق مع الحكومة السعودية وأن الجنود الفرنسيين سيتولون حماية الموقع من دون المشاركة في القتال. ولتحليل كل هذه التطورات، مع استمرار جماعة الحوثي استهداف مواقع وبنى تحتية نفطية كذلك ومدنية في السعودية، معنا مباشرة من اسطنبول الكاتب والمحلل للسياسة الأستاذ وديع عطا. أستاذ وديع، بداية أهلا بك في هذه المساحة التحليلية. في أي سياق يقرأ هذا التعنت واستمرار الاستهداف الحوثي لمواقع وبنى تحتية نفطية ومدنية في السعودية؟ ما الذي تريده جماعة الحوثي من ضغط على السعودية باعتقادك من هذه الاستهدافات؟
13: نعم، تحية لكم ولجمهوركم الكريم. الحقيقة بأنه نحن يمنيا وعلى مستوى كل المراقبين يعني هناك عنوان واحد لما تقوم به ميليشيا الحوثي تجاه المملكة العربية السعودية، وهو الابتزاز ومحاولة انتزاع مكاسب سياسية واقتصادية ومالية وتثبيت بعض الانتصارات العسكرية التي تحققها على مستوى الأرض في اليمن، وتحاول أن تنتزع ما تعتبره حقا أو ما يمكن أن تعتبره مكاسب وفق الشروط التي اتفقت يعني معها مسبقا مع المملكة العربية السعودية، وهي مسألة التعويضات وجبر الضرر وإعادة الإعمار وتوفير الرواتب وعدم التدخل في الشأن اليمني وما يسموه أيضا بسحب القوات الأجنبية من اليمن. المملكة العربية السعودية تدرك تماما حساسية مصالحها السيادية والموارد وبمقدمتها أرامكو، لذلك يعني قدمت بعض التنازلات في وقت سابق، لكنها مؤخرا ظهرت في بعض التحركات السياسية والعسكرية وعلى المستوى الدولي والإقليمي تشبك بعض الاتفاقات وبعض العلاقات وتحيي بعض التحالفات التي بإمكانها أن تستشعر حساسية الخطورة التي تمثلها ميليشيا الحوثي في منطقة جنوب الأحمر والخطورة التي تمثلها الميليشيا الإرهابية بحق يعني النفط والطاقة على مستوى العالم.
2: طيب أستاذ وديع، في سياق كل ما تفضلت به من معطيات حول الأسباب الرئيسية التي تقف وراء استهداف الحوثي وجماعته كذلك لمواقع في السعودية بأن هذه وسيلة ضغط، ألا تتخوف هذه الجماعة أستاذ وديع من تصعيد عسكري سعودي لربما في حق الرد؟
13: ميليشيا الحوثي بطبيعة الحال تخوض الحرب منذ 11 عاماً، وما نحن نؤمن به كيمنيين ومتأكدين منه كذلك بأن يعني القيادة الميليشيا القيادة الطائفية القيادة السلالية ممثلة بعبد الملك الحوثي ومقربيه أيضا لا يبالون بكم سيسكبون من الدم اليمني، يعني يدفعون بمئات القتلى يوميا. والله الصور مؤسفة ويعني ومحزنة كثير، يعني هناك قرى خسرت بالمئات خلال أسبوع فقط، هناك أسر فنيت تماما. يعني تخيلي أب قدم 6 من أبنائه و4 أشقاء يقدموا من أسرة أخرى، وأسرة أخرى أيضا تقدم الأب والابن والحفيد أيضا. لذلك ميليشيا الحوثي كقيادة لا تأبه بالخسائر الدموية والبشرية التي قد تحدثها من طرفها أو من الجانب الآخر، لذلك تخوض هذه الحرب وفق عقيدة طائفية وفق كمتعهد لمهام عسكرية لطهران والحرس الثوري، ولا يهمهم الخسائر. لذلك يتقدمون ويرفعون يعني ويرفعون ايضا من لغتهم التصعيديه والتهديديه بحق السعوديه.
2: طيب باعتقادك الى اين سوف تذهب الامور ما بين الطرفين مع هذا التعنت الحوثي الذي ما زلنا نشاهده ونلمسه كذلك حتى على ارض الواقع؟ وهل هذه المؤشرات تشير الى ان هنالك تصعيدا عسكريا طويل المدى وليس قصير؟
13: المؤكد من طرف ميليشيا الحوثي بأنها لا تبالي وأنها ستذهب بعيدا إلى التصعيد، وبل ويتحدثون عن تحرير مكة والمدينة المنورة واستعادتها تماما، هي اللغة التي قالها يعني أبو المهدي المهندس أو مهدي المهندس الذي اغتالته أمريكا في العراق، وكذلك ما تقوله الملالي في طهران أيضا وفي النجف، يقولون بأن الهدف هو مكة. ميليشيا الحوثي لا تبالي وستذهب بالتصعيد لأبعد مدى، وتراهن على أن المملكة العربية السعودية ستخاف وستخضع للابتزاز، خصوصا وأن لديها ما يفرض عليها ترتيب البيت الداخلي السعودي، وفي مقدمتها استقرار تنفيذ رؤية 2030، وكذلك الحفاظ على الموارد السيادية، وفي مقدمتها أرامكو، لديها كأس العالم أيضا تريد أن تنظمه، وحاليا الآن تستضيف كأس الخليج، وهناك أيضا بطولات أخرى. المملكة العربية السعودية في الوقت الذي تريد أن تقدم نفسها كواجهة عالمية، وهي تفعل ذلك فعلا، الميليشيا الحوثي تستخدم هذه الأوراق للضغط على الميليشيا. لكن السؤال الذي يفرض نفسه أيضا، هل تستطيع المملكة العربية السعودية أن تحسم هذه الحرب مع الحوثي؟ بالتأكيد نعم، الأمر يحتاج فقط إلى قرار والتحرك على الأرض ودعم الشرعية بكل ما تحتاجه من عتاد.
2: بناء على ما تفضلت به من تحليل الأستاذ وديع في طرحك الأخير، هل سقطت معادلة الردع التي بنتها السعودية منذ 2022؟ وكيف تفسر الانتقال فعليا من الهدنة إلى استهداف مكة والرياض؟
13: ميليشيا الحوثي تريد أن يعني أن تبدو كما لو كانت لاعبا إقليميا اليوم، بعد أن يعني أن تزعم، بعد أن يعني توهمت بأنها تجاوزت كونها المؤثر على المستوى اليمني. اليوم لم تعد الميليشيا كمشكلة يمنية أو مشكلة إقليمية فقط، بل مشكلة عالمية ودولية، وكثير من كلمات الرؤساء في جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة تحدثوا أيضا عن مخاطر وصول ميليشيا الحوثي إلى باب المندب. الميليشيا اليوم أصبحت عصابة للأجرة إذا صح التعبير، أيضا بإمكانها أن تستقبل تقنيات عسكرية متطورة سواء من الصين أو من روسيا للإضرار بالمصالح الأمريكية في البحر الأحمر، إضافة إلى أنها تستطيع أيضا أن تخرق أو تتوهم ذلك أنها تستطيع أن تخرق الاقتصاد العالمي في جنوب البحر الأحمر، وتستخدم كل ما لديها من أدوات.
2: طيب باعتقادك، هل ما يحدث في البحر الأحمر الآن ومن سيطرة حوثية على سواحل اليمن تقريبا هي نسخة مكررة من ما يحدث في مضيق هرمز، ومن المستفيد الأكبر باعتقادك؟
13: تماما، يعني في الاخير هذا الجزء الثاني من مسلسل يعني الاطباق على المضايق الدوليه، ولا تخفي ميليشيا الحوثي ولا يخفي كذلك قيادات الحرس الثوري بانهم يعني يستطيعون الانتقال الى مرحله التصعيد الاخرى والاكبر، وهي اقفال باب المندب، وهم يتحدثون بذلك على مرأى من الجميع، ويربطون ذلك بالسلام في اليمن، ويربطون ذلك ايضا بما يسموه التدخل في الشؤون اليمنيه. لذلك هناك أسئلة كبيرة تتعلق بالإرادة الدولية وقدرتها كذلك على حسم المعركة في اليمن بما يحقق الأمن والاستقرار للطاقة في العالم وليس في اليمن فقط.
2: طيب اليوم كما نشاهد المواقع التي تحاول جماعة الحوثي استهدافها، من بين هذه المواقع في السعودية وهي مكة المكرمة، هنا نتحدث كعاصمة مقدسة بالنسبة للمسلمين، كيف يمكن توظيفه دبلوماسيا في منظمة التعاون الإسلامي والأمم المتحدة كذلك؟
13: يمكن القول بأن السعودية نجحت في توظيف هذا التهديد الذي طال منطقة مكة المكرمة، وكذلك يعني سماء المملكة العربية السعودية بشكل عام كونها بلاد الحرمين، وهذا لا شك يستفز أيضا مشاعر كثير من الدول العربية والإسلامية ضمن منظمة التعاون الإسلامي، وبالتالي كذلك جامعة الدول العربية وفي كل الأطر والاتفاقات التي تريدها المملكة العربية السعودية وآخرها اتفاق مكة.
2: شكرا جزيلا لك على كل هذه التحليلات المتعلقة بهذا الخبر، كنت معنا مباشرة من اسطنبول الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ وديع عطا. قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن واشنطن تمتلك كميات كبيرة من الذخائر لتحقيق أهدافها في إيران، مؤكدا أن الرئيس ترامب لن يترك الأزمة من دون أي حل. هذا وأوضح روبيو أن المحادثات بشأن إيران كانت مجرد تبادل الأفكار والرسائل، مشيرا إلى أن القرار النهائي في طهران يقع في أيدي أشخاص يؤمنون بالثورة الإيرانية، ما يجعل ذلك التعامل معهم صعبا. وأضاف روبيو في ذات السياق أن إيران انتهكت مذكرة التفاهم واعتدت على جيرانها وفق تعبيره. ختام التاسعة، مشاهدين دمتم في أمان الله.

يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر. محاولين معاً اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.

0: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو، ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن، ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال، والحقيقة أشمل من الخبر.
2: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس، وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
3: اتفقت أنا واحد من اللاذقية أنه ننشق ننضم للجيش الحر وقتها. اعترف على أمه أنه كانت تتهرب مع سلاح من لبنان على سوريا. كلمة تربع لي إياه بدك تحطه ورا الباب رأساً، بتنيمه على ظهره، تشبك له جريب بعضهم، بتربعون ببعضهم. ضربه ضربة على خصرته وما عاد قدر سحب نفسه. ضربني أنا الثاني ضربة على رأسي بالبورية الخضراء، طرليت شهر صاحي بس ما بعرف أي شيء ما يصير حوالي.

0: صباح الخير لكل مشاهدينا، صباح كل لحظة قادرة تغير مزاجنا وتزرع بقلوبنا شوية طمأنينة ما كنا حاسبين حسابها. أنا معكم اليوم أنا براءة، يسعد صباحك براءة.
1: يسعد صباحك يا روز، وصباح الخير وصباح كل خطوة جديدة وكل حكاية بتترك لنا شوية أمل وباب جديد بحياتنا. حلقة جديدة من صباح سوريا رح رافقكم فيها أنا وروز، والبداية مع العناوين. بفقرة بالجيبة لليوم، كيف بيصير المنتج أغلى بدون رفع سعره، وكيف منتجنب أنه نكون ضحايا لهي الظاهرة.
0: وبفقرة الديكور لليوم، كيف منختار أسلوب الديكور المناسب للمنزل، وشو هي الخطوات يلي بتضمن أنه نوصل لديكور عملي مناسب ومتجانس.
1: أما بفقرة صحتك بالدنيا، فرح نتوقف عند 6 حالات من آلام البطن حتى نشوف إذا ممكن تستدعي جراحة ولا لا.
0: وكمان عنا بفقرة الديوان حكاية ومواقف من سيرة الشاعر المصري أحمد رامي،
1: ورح نتوقف أكيد بفقرة شوفي ما في عند أمسية ألحان جزراوية اللي رح يستضيفها مسرح الدراما بدار أوبرا دمشق يوم الاثنين القادم. لهيك خليكم معنا. ويا صباح الخير من جديد مشاهدينا، وصباح الخير لك روز.
0: يسعد صباحك.
1: كيفك اليوم؟
0: الحمد لله منيحة. تعرفك يوم الجمعة فايقين نعسانين شوي
1: وبدك كتير قهوة.
0: ايه لازمنا كتير قهوة طبعا من الصبح.
1: رح نبلش حلقتنا اليوم مشاهدينا بشي عن التراث، طبعا بس مو اي تراث، هو التراث العابر لكل اشكال العمارة والانتاج والحرف اليدوية، خاصة بمدن مثل حلب، دمشق، حمص، معروفين دائما بالتراث الموجود فيهم وباقي المدن السورية.
0: فعلا براءة، واحدة من أجمل هاي الحرف اليدوية هي صناعة صابون الغار. يعني بصراحة هاي الصناعة فعلا مثل ما ذكرتي هاي المدن بتشتهر فيها، وخصوصا حلب.
1: صح.
0: يعني هذا النوع من أنواع التراث بيحمل الماضي للحاضر، بيحمل الإرث المحلي والعائلي حتى للعالم.
1: تماما، هذا التراث المادي من ناحية أماكن التصنيع وأدواته، ولا مادي بنفس الوقت من حيث طريقة التصنيع وآليات العمل وأسلوبه. هو يعني يعتبر فن قائم أكيد بحد ذاته، ومثله مثل عموم أشكال الحياة بسوريا اللي تضررت للأسف نتيجة الحصار، الإهمال، وصعوبة التوريد خلال سنوات الثورة السورية وحرب النظام المخلوعة أكيد على كل شيء كان بيخلي الحياة أنها تكون قائمة ممكنة بسوريا.
0: وبهذا التقرير مشاهدينا نحن رح نتوقف عند واحدة من المصابن الحلبية، مصنع لصناعة صابون الغار، وهو المصبنة المتوارثة أباً عن جد. اليوم عم تحاول الحفيدة السيدة عائشة جبيلي إعادة تشغيل هاي المصبنة بعد 14 سنة من إغلاقها.
1: ورغم مجموعة من الصعوبات التشغيلية مثل توفير الخبرات اللازمة وإعادة تأهيل المكان، خلونا نتابع مع بعض هالتقرير ونرجع لكم.
2: نحن موجودين بمصبنة نزير جبيلي والدي، والقبل والدي كانت هي المصبنة لجدي. نحن موجودين بقلب حلب القديمة بمنطقة تعتبر بمكان أثري. آخر مرة والدي كان موجود في هذا المكان هو بال2011، كان دائما بتحس انه روحه موجودة بهذا المكان، روحه معلقة بهذا المكان. انا بشوف هذا جزء من التراث اللامادي لمدينتي اللي بيستاهل يستمر، قصة الصابون الغار الحلبي. وجودي انا هلأ هون اني ارجع هالروح لهذا المكان اللي كان دائما معروف انه انا والدي بنقال له شيخ الكار. فكاستمرارية أنا جيت لهون لأخلي اسم والدي. هلأ في كتير روايات بتحكي إنه هاي عمر المصبنة قديش، في البعض بقول إنه 800 سنة، في البعض بقول إنه عمر المصبنة لأكتر، لكن لما بتشوف إنه هاي المصبنة كانت موجودة لما انبنى جامع العثمانية اللي هو ملاصق لنا، وبعض الروايات بتقول إنه هاي المصبنة هي كانت جزء من هذا المكان وبعدين تم بيعها. يعني تقريباً فيك تقول 500 سنة.
1: ورجعنا لكم مشاهدينا بأولى فقراتنا لليوم واللي هي فقرة بالجيبة. مرات بنروح على السوبر ماركت بنلاقي المنتج اللي متعودين نشتريه تقريبا بنفس السعر، وبنقول لحالنا انه كتير منيح هذا الشيء، طبعا انه لسه ما غلي، بس لما بناخده على البيت بنحس انه في شيء مو مثل قبل. علبة الشوكولا فيها قطع اقل، كيس الشيبس اخف، وعبة المنظف عم تخلص بشكل اسرع، او حتى حجم المنتج نفسه صار اصغر.
0: مثل ما ذكرتي براءة، يعني كثير نحن بنتعرض لهيك مواقف خصوصا بالغذائيات. يعني بس هو الحقيقه انه السعر يمكن ما يكون تغير فعلا، يلي تغير هو الكميه، وهي الظاهرة ممكن نسميها انكماش العبو أو الانكماش التضخمي، يعني الغلاء هالمرة ممكن ما يتطبق من خلال السعر بل من خلال الكمية. لهيك اليوم بفقرة بالجيبة مشاهدينا رح نحكي بهذا الموضوع، نعرف كيف بنضبط مشترياتنا مع ضيفنا كالعادة الاستشاري والمدرب بإدارة وتطوير الأعمال عبد الله قاسم أغي. يسعد صباحك.
1: يسعد صباحك.
3: يسعد صباحكم ويسعد الانكماش الاقتصادي كلياته.
0: الانكماش الاقتصادي كلياته
1: يسعده.
0: هي ظاهرة، هي ظاهرة بلاقيها أكثر شيء بكياس الشيبس، يعني أنا بكون عندي شيبس مفضل
1: تلاحظ بشكل فظيع يعني
3: كياس الشيبس، ألواح الشوكولا، كثير من المنتجات المعلبة المغلفة،
0: بطاط الخبز بنقصها
3: كثير كثير بتصير. إيه تماما، بحيث إنه نحن كناس عاديين بنقول لي الحمد لله هذا المنتج ما ارتفع سعره.
1: يعني
3: الحمد لله مثل ما هو. وهي هي نقطة كثير مهمة،
0: كيس هالقد قده هيك وفيه خمس حبات شيبس
3: معبى هواء مشان حماية لقطعة الشيبس.
1: دغري قاعد بيتحججوا بهي القصة إنه نحن مشان نحمي الشيبسات مو مشان شيء ثاني.
3: تماما.
1: طيب ليش بيصير هذا الشيء؟
3: حقيقة يعني اليوم كاقتصاد الشركات أو المصنعين هن دائما عندهم هذا الخيار. اليوم بيدرسوا سلوك المستهلك بيقول لك أنا بدل ما أرفع سعر المنتج خليني خفض من الكمية الموجودة فيه وحافظ على هذا السعر، بحيث بيضل أكثر تقبلا المستهلك لهذا الكلام، لأنه مجرد ما رفعنا السعر حتبلش بقى المبيعات تخف
1: صح.
3: وتزيد بقى عنده يعني فقرة الكساد عنده بالمبيعات، والمستهلك يبلش يبحث عن حلول بديلة. فمعظم المصنعين يعني والتجار على فكرة بيحاولوا ينفذوا هاي الاستراتيجية اللي هي استراتيجية الانكماش الاقتصادي يعني بالنسبة للعبوات يعني.
1: تمام.
3: وهذا الكلام هو له آثار كتير مهمة وإحصائيات كتير كبيرة حول العالم مو بس بسوريا يعني.
1: أكيد.
0: يعني إذا خلينا نقول إذا قلت الكمية والسعر ضل ثابت، نحن هون فينا نقول اقتصاديا إنه المنتج صار أغلى.
3: بالضبط. بحيث إنه اليوم يمكن نحن كشعوب خلينا نقول هيك عندنا هيك شيء من الثقة بالمنتجين، فبتلاقي انه المستهلك العربي بيروح على السوبر ماركت خلص بيوثق بالمعلومات اللي هيك المبدئية، يعني ما بيقرا كل التفاصيل، بحيث صدقوني كثير من الناس رح تنصدم لما بيقروا التفاصيل المكتوبة على العبوات او الاكياس
1: بتصير
3: او
1: تفرق القصة
3: تماما. وهذا الشيء اللي بنشوفه على النقيض بشعوب مثل اوروبا، بتلاقي بيروح على السوبر ماركت هو رايح مشوار حيضلوا له 3-4 ساعات بسوبر ماركت على سبيل المثال، قاعد عم بيقرأ كل تفصيلة من التفصيلات تبع المنتج، عم بيقرأ الكالوريز والسعرات الحرارية وعم بيقرأ تفاصيل الإنتاج ومين الشركة المنتجة و و و. بينما نحن في عنا شيء من أشكال الثقة خلينا نقول بالمنتج عنا،
0: الثقة بأنفسنا نحن يا عبد الله.
3: بالضبط. فلذلك للأسف منلاقي إنه نحن عم ندفع ثمن أغلى بلحظة من اللحظات عن عن عن السعر الاعتيادي اللي تعودنا عليه واللي جذبنا بوقت سابق خلانا ناخذ قرار بالشراء لهذا المنتج او هذا الكيس او هذا اللتر او
1: اللي هو. تمام. طيب بهالحاله الشركات كيف ممكن تقنع التاجر انه نحن خففنا الكميه، مثل ما ذكرنا قبل شوي انه ممكن لنحافظ على الجوده، مثل كيس الشيبس اكثر مثال يعني شائع انه بيكون كثير فيه كميه هواء كبيره والشيبسات لا، فهذا الشيء نحن كيف الشركات بتتعامل معه لحتى توصله للتاجر بشكل خلاص هو يتقبله ونفس الوقت المستهلك هو ينبسط فيه.
3: التاجر بيبحث دائما على الشغلة اللي بياها بالسوق اللي ما بده يعني يبذل اي مجهود فيها لانه يرجع يسوق لها، خصوصي اذا شغلة ماشية، بين ما انه يضل عم بيقول لكل زبون عم بيفوت لعنده والله ارتفع هي. شوي هذا السعر ارتفع هذا السعر، بين انه هو لساته ماشي بضمن نفس السعر انه ما تغير السعر. يعني خلينا نقول هي اقل وقعا على الاذن اني اقول انا والله خفت الكميه شوي صغيره جرامات صغيره وللوهله الاولى ما كل الناس تعرف بتقرشها وبتحسبها انه والله انا عم بشتري هي القطعه كان وزنها 500 جرام صارت اليوم 450 جرام قد ايه صار حق الجرام الواحد. يعني هي هون كثير بتفرق مع الناس يعني. فلذلك هي يعني خلينا نقول وقعه الموسيقي بالاذن يعني لطيف اكثر ما انه مزعج، ما بيخلي التجار حتى يبذلوا مجهود بالتسويق لزباينهم ببيع هدول المنتجات من اول وجديد، لانه هي عامل مهم كثير. اليوم التجار هن خلص بده الشيء اللي هو منطلق وماشي بسهوله، ما بده يرد يعذب حاله ويضيع وقت فيه لانه كله حقه مصاري هذا
0: الكلام. اكيد طبعا. يعني هون بالنهايه احنا التجار عم يعتمدوا على عادات المستهلك عبد الله، يعني اكيد المستهلك رح يلاحظ اذا خف السعر او اذا ارتفع السعر، بس ما راح يلاحظ اذا خف الوزن مثل ما قلت. نعم. جرامات بسيطه، بس بنفس الوقت هاي الجرامات بتاثر بشكل كبير على التجار، يعني بيكون اثر ايجابي، بتكون وفرت كثير او ممكن تكون موفره ملايين عليهم هاي الجرامات البسيطه.
3: هي مو خلينا نقول ما هي وفرت عليهم، هي وازنت. يعني امتى بيلجأوا التجار او الصناعيين لهذا الكلام؟ خصوصا لما ترتفع اسعار التكاليف المواد الاوليه على سبيل المثال. تمام. هو بيتحاصر التاجر انه انا ما عندي خيار ثاني غير اني انا يعني خفض الكميه مشان حافظ على نفس الكواليتي. هلا في ناس يعني للاسف بتروح لاتجاه انها تخفض الكواليتي، بس انهم عم بيخسروا شريحه كبيره من زباينهم. يعني الاند يوزر المستهلك النهائي. تمام. فبينما الشيء شائع حدوثه، وعلى فكره هذا الشيء عالمي وليس بسوريا بس، يعني بكل دول العالم بيتجهوا على هذا الكلام. في احصائيه ل يعني خلينا نقول لجمعيه التسويق للعلوم التسويقية بأمريكا، هن عملوا إحصائية لقوا أكثر من 60% من المستهلك الأمريكي على سبيل المثال أنه هو بيلاحظ فرق حجم العبوة.
1: بيلاحظوا هذا الشيء،
3: بيلاحظوا 60% بيلاحظوا، 20% هن اللي ما بينتبهوا أنه صار في أي تغيير بالنسبة للمنتجات. على العكس تماما
0: دول 20% غالبا عرب مغتربين
3: غالبا على العكس تماما على النقيض المستهلك العربي هو يعني على العكس تماما هو 60% من المستهلكين هن ما بينتبهوا اساسا انه تغير شيء يعني للامانه، لكن بيجيهم احساس، ونحن شاطرين خصوصي بسوريا بنحس انه هي الشغله هيك وهي الشغله هيك
1: متغيره متغير علي
3: انه في شيء مغير. فبيجيهم احساس انه تغير الكميه بشكل او يعني بشكل او باخر. صح. وهذا الكلام هو مشكله بحد ذاته بالنسبه لثقافه الشراء بحد ذاته. وهذا الكلام اذا بتتذكروا نحن حكينا عنه يعني بعده حلقات. صح. سابقه قد ايه اثره على المستهلك. وقت حكينا مثلا على السعر بيكون 99 ولا 100
1: بياثر كلياته بنفسيه المشتري.
3: شكل تقديم العرض. صح. هي كلها من التفاصيل كثير مهمه اللي لازم تربط مع بعض البعض على ثقافه الشراء.
1: تمام. طب هلا اذا بدنا نحكي شوي من ناحيه المستهلك، لما هو يشوف منتج نفسه بس عبوة مثلا فيها 400 جرام وعبوة تانية فيها 500. نعم. الفرق بيناتهم ممكن 1000 ليرة. تمام. بهي الحالة يعني أنا أنه يفضل أني أشتريها؟ هل ألجأ للأرخص وعبوة. نعم. أصغر، أو خلينا نقول من ناحية الجرامات أقل.
3: تماما.
1: ولا لا أنا لازم أخذ الكبيرة حتى لو فرق سعر كثير بسيط؟
3: حسب براءة إذا أنت مهتمة بالكمية ولا بالسعر.
1: تمام.
3: الشيء الصح أنه نحن نهتم بالكمية وليس فقط السعر، ما يكون هو العنوان تبعي أنه أنا عم شوف السعر قديس سواء ضم ثابت ولا متغير. أني لازم قارن هذا السعر بالكمية الموجودة.
1: حلو.
3: إذا حسبنا عملية حسابية بسيطة، قلنا مثلا عندنا منتج وزنه 500 جرام خلينا نقول على سبيل المثال، سعره مثلا عم بينباع ب 10,000 ليرة. تمام. فمعناتها يعني إذا بدنا نقسم 10,000 على 500 جرام رح يطلع معي وزن حق الجرام 8 الجرام الواحد. تمام. بينما إذا صار هدول 500 جرام ضلوا ب 10,000 ليرة وصار الحجم هو 400 جرام مثل ما تفضلتي براءة.
1: تمام.
3: طيب هون أنا فرق معي فرق كتير كبير السعر على فكرة، ويمكن ما ألحظه بالوهلة الأولى. تمام. وعلى اساسه يمكن قرر يعني غير قراري الشرائي لمنتج اخر بديل على فكره. يعني وهي شغله من التفاصيل كثير مهمه. لانه خصوصي اذا شغله مستهلكه يا جماعه.
1: صح.
3: اليوم اذا في استهلاك عليها بشكل دائم مثلا الشوكولا على سبيل المثال، فانا لازم انا انتبه على هذا التفصيل لانه انا عم بصرف كميه من دخلي على هذا المنتج بشكل. صح. او باخر. فانا لازم انتبه على الشغله او الشغلات الاستهلاكيه. ممكن هي الشغله على فكره في واحدة من الشغلات النهفات بتصير. خصوصي للبقوليات خلينا نقول بشكل عام، إذا بينتبهوا الناس على هاي التفصيل إنه بيكتبوا لك زائد ناقص 2%. هاي زائد ناقص 2% هي شيء مسموح بالقانون على فكرة.
1: تمام.
3: ما عليه غبار أبدا. بعض المنتجات بتلاقي زائد ناقص 5%. 5% رقم كتير كبير. البقوليات هي يعني بيصير فيها نسبة هامش من الخطأ بشكل أو بآخر. بيرتفع او بينقص، هو غالبا بينقص يعني بيكونوا هم معايرينه صح يعني. ما صارت انه يزيد يعني 2% عن الوزن المعلن عنه اللي هو مثلا الكيلو 1000 جرام. بالمنتجات الثانيه اللي هي البسكويت والشيبسات وخلافه بتلاقي نفس العباره، بس احيانا بعض الشركات تحطها لحد 5%. طبعا هذا الشيء له علاقه بقوانين الدوله اللي هن اللي عم بتصنع عندها هي الشركه وتفاصيل ثانيه مواصفات القياسيه وخلافه. هذا الكلام بحد ذاته هو بيفرق كثير مع المستهلك. تخيل هي 5% قديش بيفرق معك؟ 5% بيروح من حجم الكيس او العبوه.
1: صح.
3: يعني فهي رقم كثير مهم. لذلك نحن دائما بننصح الناس انه اخي عود اقرا العبوه وتدقق فيه ودقق فيها وقرا كل التفصيل وحساب مسيك آلتك الحاسبة يعني على الموبايل
1: ودي شو بدك وقت
3: ما عمل لك هو رحلة للروحة على السوبر ماركت على سبيل المثال بدأ 4-5 ساعات فبدل ما أضمني عاد عم بعبي من الرفوف
1: وآخر شيء اتفاجأ
3: بالأسعار تماما ورجع على البيت شوف إنه الكميات والله هلانة والله لا يوفقون ليش نزلوا الكميات وليش عملوا هيك فينا خليني احسبها واخذ القرار الصح بالوقت الصح انا وعم بشتري بلحظه اللحظه
0: طيب على ذكر الكميه عبد الله ذكرت من شوي انه الكميه تعتبر يعني من العوامل المهمه او من الخاصيات المهمه اللي لازم ننتبه لها خلينا نعطي مثال مثلا الكولا يعني تنكه الكولا على سبيل المثال حقها 8000 بينما لتر الكولا العائلي حقه 10000 فرقت 2000 يعني غالبا بتلاقي اغلب المستهلكين بيتجهوا للحجم العائلي بيقولوا انه هو اوفر هل هي قاعده فعلا ثابته يعني لازم نعتمد عليها ولا لا في لها شواذ
3: اكيد لا ما انا قاعده ثابته هي علميا نحن لازم كل ما كبر الحجم كل ما يقل السعر لكن يعني
1: عندنا بالعكس نحن
3: عندنا بعض الاحيان بتكون هي لا هي مخالفه لهذا الكلام بحيث انه هي بيقول لك كل ما ازداد الحجم عم تزداد التكاليف
1: صحيح.
3: نفس مثال الكولا بحجم اللترات خلينا نقول نفسه هو بينطبق على الثياب ليش الثياب اللي هي الاكس اكس لارج على سبيل المثال ثمنها اغلى من الثياب العاديه
1: انه نادره هي
3: في كميه قماش اكبر عم يتم بذلها بهذا الشيء
1: صح
3: والكميه الاكبر هي بشكل او باخر هي احيانا بتشكل عبء على المصنع فهو بيضطر انه يغلي السعر وبيلاقي هون مستهلك انه النتيجه ما انا يعني مرضيه بالنسبه له لكن الشيء الاهم على سبيل المثال الكولا هي هن بيدرسوا العبوات اللي حيتم تقديمها تمام انها تكون هي اقتصاديه اكثر لحتى يجبروا او يغروا المستهلك انه يشتري هي الكميه الكبيره خصوصا مع الشريط الاصفر اللي
1: طبعا
3: عرض خاص وعرض التوفير او زياده 10% عن الكميه المعتاده هي كلها تفاصيل كثير صغيره بس لها اثر كثير كبير
1: أكيد.
3: على الارض
1: اكيد أي. طيب بالنسبة للأشخاص لما ذكرت قبل شوي إنه يقرأوا القصص الموجودة على العبوة
3: نعم.
1: طب هلأ إذا بدنا نعطي يعني أي شخص رايح على السوبر ماركت وسيلة لحتى هو يقدر من خلالها يحدد إذا هذا الشيء بيناسبه ولا لا
3: نعم.
1: شو لازم يبلش يعني شو يقرأ أول شيء بالعبوة لحتى يحدد إذا إيه أو لا باخذها
3: قبل ما يقرأ العبوة لازم لما بدي يروح يشتري الأغراض تبعي خلينا نقول انه ونحن حكينا كمان بزماناتنا عن هي التفاصيل
1: حدد اول شو بدي اشتري وكذا
3: حدد اول شو بدي اشتري وخلي زيارتي قليله للسوبر ماركت مشان ما اصرف مصاري كثير
1: يعني. اول الشهر او
3: مثلا يعني خليها فترات متباعده مو كل يوم اعتاد النزله على سبيل المثال فهذا الكلام بيساعدني اني انا خصص وقت كافي لهذا المشوار خلينا
1: تماما
3: هذا الوقت خلص هو مخصص للبحث والتقصي داخل السوبر ماركت
1: حلو
3: واقرا كل التفاصيل احيانا بعض المعلومات تخليني يغير قرار شرائي تماما للمنتج من المنتجات مكون من المكونات ممكن يغير هذا الكلام مو بس الوزن ولا السعر فقط يمكن خلينا نقول بعض المواصفات او التحذيرات اللي ممكن تنذكر بتخليني غير قرار الشراء هذا الكلام بيساعدني اني انا اقرا المكونات الموجوده وهي نقطه كثير مهمه الوزن وهي نقطه حاسمه جدا ومقارنته بالسعر بالسوبر ماركت إذا مثالنا على السوبر ماركت بيكونوا البراندات كلها مصفوفين جنب بعضهم بعض سهل المقارنة ما حتعذب كتير ففيني يعني اتفتل على نفس الرف واتفرج على كل المنتجات وقارن بين الأسعار ومو عيب أبداً طلع موبايلي وطلع الآلة الحاسبة
1: وأحسب
3: عفواً وبلش بلش أحسب الوزن بالنسبة للسعر وما أقول هيك ببساطة مثل هلا ارتفعت المحروقات والقصص وهذا الشيء طبيعي ترتفع المنتجات لأنه ارتفعت وسائل النقل وخلافه ما أقول لي الحمد لله هذا المنتج ما ارتفع سعره لا خليني أسفن شوي أساسا إشارة استفهام كتير كبيرة إنه ما ارتفع سعره ليش ما ارتفع سعره فمعناتها في من وراها ورا يعني هي القصة لازم أنا أقعد أحسب بدقة شو اللي تغير في شيء تغير لازم هل هو صار منتج قريب الانتهاء الصلاحية على سبيل المثال هل الوزن تغير؟ هل شكل العبوة مثلاً تغيرت؟ أنا كنت متعود أشتري هذا المنتج بعبوة زجاجية صرت عم بأخذها ببلاستيك أو بكيس هي التفاصيل كلها بتأثر على قرارات الشراء تبعنا يعني فلذلك الاهتمام بهي التفاصيل وإعطاء الوقت الكافي للنزلة السوبر ماركت أولاً بحقق جانب نفسي لأنه أنا عم بنبسط بهذا المشوار وأخذ وقتي
1: تماماً.
3: وما عم بأخذ قراراتي بسرعة تحت الضغط أنه أنا مستعجل يلا بدي أروح بسرعة وبدي أجيب هالكم غرض وعندي شغل وثانيا انا عم دقق بكل التفاصيل وعم بعرف مكونات كل منتج من المنتجات والتفاصيل المتعلقه بالوزن
0: صحيح.
3: والكميه والسعر اللي هو اللي عم بياثر علينا
0: صحيح. ذكرنا بالبدايه عبد الله مصطلح او ظاهره الانكماش التضخمي، طيب شو الفرق بين التاجر عم يحاول يوازن كميه منتجاته مقارنه او مع اسعار المواد الاوليه وظاهره الانكماش التضخمي، يعني شو اثر هي التصرفات او هي الممارسات على هي الظاهره؟
3: هلا ما فينا نربط يعني خلينا نقول بشكل مباشر يعني هذا الكلام بشكل اقتصادي، لكن في اثر هو اكيد بالتضخم اللي عم بيصير باي مكان بالعالم على المنتجات وعلى طريقه تسعيرها والكميات الرهن فيها. القرار الحكيم هو بالمحافظه على جوده معينه لمنتج معين بالنسبه لمصنع او تاجر، لكن هذا الكلام بمستهلك واعي مثل المستهلك الأوروبي أو الأمريكي عنده هالوعي الكبير كتير والدقة بالبحث والتقصي عن المعلومات، قد كمان يتأثر سلبا التاجر أو المصنع بهذا الشيء، لأنه هو يعني ما بيقدر يخبي هاي معلومة أنه نقص الوزن على سبيل المثال والمستهلك فورا حيكتشفه بسهولة، أو بالإحساس تبع المستهلك العربي على سبيل المثال أنه هو مرة على مرة أنه أنا حاسس في شيء مغير، بعد فترة رح يبين هذا الكلام ورح يكتشف بطريقة أو بأخرى أنه اختلف الوزن أو بهيك بحوار بسيط مع صاحب السوبر ماركت أو الكاشير أو خلافه بطريقة معينة. هذا الكلام بحد ذاته هو له أثر اقتصادي كتير كبير، بحيث اليوم في قدامك مجموعة من التحديات. خلينا نضرب مثال عملي على هذا الكلام. في بعض من المصنعين بيساووا البسكويت بسكوت يعني
1: تمام.
3: اليوم شو اكثر عمله خلينا نقول متداوله بين ايدين الاطفال، خلينا نقول الفئات كفئات على سبيل المثال 5000 ليره او اللي هي ال 50 ليره خلينا نقول
1: صحيح.
3: الليره السوريه الجديده 50 ليره هي كثير متداوله، خلينا نقول من المنطق انه الصناعيين يوفروا منتجات بهذا السعر، ما يوفروا منتجات حقها مثلا 6000 او 9000 او 8000، لانه هي الفراطه خلينا نقول ممكن يعني تنشئ ارباك كتير كبير تمام. واليوم في كتير منتجات على ارض الواقع مثلا هم عندنا بسوريا بالسوق السوريه تغير وزنها بشكل جذري تمام، ما حنذكر اسماءهم
1: يعني
3: تمام
0: بدون ذكر اسماء
3: تغير وزن بشكل جذري تماما
1: تمام
3: بس حاولوا يحافظوا على الجوده نفسها لدرجه انه نحن كاشخاص وقت بنشتري هذا المنتج البسكويت او الشوكولا او اللي هو انه الحمد لله انه حافظوا على نفس النكهه بطريقه او باخرى، لانه مجرد ما تغيرت النكهه راح يكون اثر هذا التضخم
1: طبعاً.
3: هو افلاس هذا المصنع
1: صح.
3: او التاجر. يعني تخيلوا انه هذا الكلام عم نحكي نحن على مستوى مصنع او تاجر، طيب رائد الاعمال يعني رواد الاعمال الشباب
1: قديش حيأثر
3: قديش حيكون الاثر كثير ضخم عليهم وممكن يطلعهم برات السوق. وهي نقطه حاسمه كثير لازم ننتبه عليها، الحفاظ على الجوده بحيث العلاقه بيننا وبين المستهلك هي مبنيه على هذا التفصيل. يعني واحد من قرارات الشراء انه نحن لقينا نكهه طيبه، لقينا مثلا خلينا نقول تجربه لهذا المنتج فريده من نوعها، هذا الشيء لازم يفكروا فيه سواء يعني سواء تجار او صناعيين او حتى رواد اعمال شباب بهي الطريقه انه يحافظوا على نفس التجربه
1: تمام.
3: ويمكن قد يضطروا يرفعوا السعر يعني بحسب الفئات المستهدفه للشرائح، ما في مشكله تمام. بعض الاحيان لا خليك حافظ على نفس السعر وقلل الكميه حيتقبل الزبون اكثر او المستهلك حيتقبل هي التفاصيل بشكل او باخر كاثر واقعي على ارض الواقع كانكماش للعبوات الانكماش لهذا الاقتصاد اللي عم بيصير للعبوات هو اكيد هو يعني حصيله ونتيجه التضخم اللي عم بيصير
1: اكيد
3: فما له حل. وطبعا هو له حدود معينه يعني احنا ما فينا يعني ما فينا انه نضل مستمرين بتصغير الحجم، يعني من 500 جرام انه وصلها ل 100 جرام من المعقول يعني حافظ على السعر صار يعني صار بقى المستهلك بقى بيصير في عنده مشكله كتير كبيره بالثقه بقى ببناء الثقه مع هي الشركه او هذا المصنع يعني بتتغير كل الحكايه. في نسب مقبوله اكيد لهذا الانكماش خلينا نقول بعض الاحيان هي الشيء بالشيء يذكر يعني حتى نوضح للناس معظم الصناعيين بيغيروا الاحجام بس ما بيغيروا العبوات يعني على نفس مبدا كيس الشيبس عم بيضل حجمه كبير
1: هو اكثر شيء لا يلاحظ هو كيس الشيبس
3: لا حتى

0: انه اختلفت الكميه، حافظت على نفس الشكل القديم،
1: صح.
0: فبيتم التغرير هيك بالمستهلك. تخيلوا لوين القصه معناتها لها تفاصيل وابعاد.
1: طبعا اكيد.
0: هلا ببعض الدول ما حنذكر وين، خلينا نقول بيحافظوا على حجم العبوه تمام، وبدون ما يغيروا انه الحجم تبعها وتغير الوزن. هو حقيقه
1: بتغرر بالمستهلك بكل اريحيه،
0: هي حقيقه هو تغرير بالمستهلك. لذلك يجب عليه انه شو دائما يوضح بشكل بارز انه احنا خفضنا الوزن تمام، حتى تضل الثقة
1: صح
0: مستمرة بينه وبين المستهلك بشكل أو بآخر.
2: شكرا كثير لك عبد الله على هاي المعلومات وعلى هاي الفقرة اللطيفة. فعلا يعني فشينا خلقنا مثل ما بيقولوا بهاي الفقرة.
0: كرهونا التجارة لا هيك ما
1: نورتنا عبد الله، شكرا كثير لك.
0: شكرا لكم.
1: وهلا مشاهدينا رح نروح لفاصل ونرجع سوا لنتوقف مع حكاية ومواقف من سيرة الشاعر المصري أحمد رامي بفقرة الديوان مع رضوان أبو الصبح وروز. خليكم معنا.
3: الحقيقة لا تكمن دائما فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.
4: اتفقت أنا واحد من اللاذقية أنه ننشق ننضم للجيش الحر. وقتها اعترف على أمه أنه كانت تتهرب مع سلاح من لبنان على سوريا. كلمة تربع لي إياه بدك تحطه ورا الباب رأساً، بتنيمه على ظهره، تشبك له جريب بعضهم، بتربعون ببعضهم. ضربه ضربة على خصرته وما عاد قدر سحب نفسه. ضربني أنا الثاني ضربة على رأسي بالبورية الخضراء، طليت شهر صاحي بس ما بعرف أي شيء ما يصير حوالي.

0: بشار الأسد من دمشق.
1: في زمن تتسارع فيه الأحداث،
2: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
3: من تلفزيون سوريا،
1: وتتقاطع فيه القضايا. تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان وتفتح العناوين وتكشف ما خلفها.
4: ختام النشرة في أمان الله.

0: بصباحاتنا دائما بنبحث عن النغم الأصيل يلي بيزرع بداخلنا الطمأنينة، وأكيد ما في أحلى من كلمات وقصص بتلامس المشاعر لحتى نبدأ فيها يومنا. بفقرتنا اليوم رح يكون حديثنا عن قامة شعرية نادرة عاش بين القوافي مثل ما عاش بين المعشوق بقلب عاشقه. جلس إلى جوار كوكب الشرق، فما كان مجرد شاعر بيكتب كلمات بل كان مهندس للوجدان، حتى كلماته صارت جزء من ذاكرة كل عربي. حديثنا اليوم عن الشاعر الكبير أحمد رامي، الشاعر يلي كانت كلماته نقية عذبة صافية فاستحق لقب شاعر الشباب. كل قصيدة كتبها رامي أحمد كانت ملاذ لكل حكاية حب صادق، وكل بيت كتبه كانت نبضة مشتعلة بالمشاعر. قصص وحكاية بتلامسنا وبتلامس قلوبنا بفقرة الديوان لليوم، وأكيد مع ضيفنا الشاعر رضوان أبو صبحي. سعد صباحك رضوان.
1: سعد صباحك. أهلا وسهلا فيك.
0: يعني فعلا مثل ما ذكرت أحمد رامي، فعلا كلماته كانت خلينا نقول على الآن بذاكرة كل الشباب، ولحد هاي اللحظة صحيح. يعني بجميع الأجيال بتلاقينا عم ندندن كلماته وين ما رحنا.
1: مزبوط. يعني فعلا أحمد رامي ترسخت كلماته بذاكرة كل عربي، بالذاكرة الجمعية لكل عربي. اليوم معنا قصص وحكاية ما بتخلص عن أحمد رامي. ولما نقول أحمد رامي يعني أم كلثوم، ولما نقول أم كلثوم يعني أحمد رامي. أحمد رامي ولد في مصر القاهرة حي الناصرية عام 1892 لعائلة مصرية من الطبقة المتوسطة. والده كان يعمل طبيبا في القصر العيني. أحمد رامي عاش بدايات حياته بجزيرة في اليونان كانت تمتلكها مصر بهذاك الوقت، وبعدها عاد إلى القاهرة لدراسة المرحلة الابتدائية بالمدارس المصرية المرموقة. بهالأثناء تعمق في الشعر والأدب وصار يحضر الأمسيات والمنتديات الثقافية والشعرية، وكتب أول قصيدة بعمر 15 سنة، فكانت يعني بداياته مبكرة. أحمد رامي تخرج من كلية دار المعلمين وعين مدرسا للجغرافيا والتاريخ، وبعدها حصل على منحة للدراسة في باريس لدراسة اختصاص المكتبات والمعلومات وأيضا دراسة اللغة الفارسية. أما لقبه شاعر الشباب،
0: شاعر الشباب
1: لقب نسبة إلى مجلة كان يكتب فيها اسمها مجلة الشباب، فهو كان الأبرز فكانوا يسموه شاعر الشباب، يعني شاعر مجلة الشباب. وأيضا لروح التواقة للشباب دائم، يعني لما كانوا يسألوه هو كان عمره 80 سنة كانوا يسألوه يقولوا له إنه قديش عمرك، كان يقول لهم أنا في 20 الرابعة من عمري. تمام، دلالة على روحه التواقة دائما للشباب. أنا أول مرة بسمع بأحمد رامي روز كنت صغير عمر 7 أو 8 سنوات، كان عندي عم الله يطول بعمره من الناس المعتقين الإدمة الأصليين، فينادي لي يعمل لي كاسة شاي يكرك عجم هيك شاياته طيبين، ويحكي لي بقى عن أم كلثوم، بيحكي لي عن محمد عبد الوهاب وأيام الزمن الجميل. وبتذكر عنده ورشة، فكل آلة بهاي الورشة مسميها اسم
0: حلو،
1: شيء أم كلثوم، شيء كوكب الشرق، فهو كان موسوعة ثقافية متكاملة. وأنا أول مرة بسمع عن هاي القصص كانت من خلال عمي إبراهيم، فبوجهله تحية أكيد وبقول له يسعد صباحك، وأنا صار لي زمان ما شفته روز.
0: ونحن كمان بدورنا بنصبح على عم إبراهيم.
1: أكيد أكيد. بقول له يسعد صباحك عم، وأنا صار لي زمان ما شفته، فبقول له ما خطرتش على بالك يوم تسأل عني.
0: الله عليك.
1: وعيني مكافيها النوم يوم سهرني، أنا قلبي بيسألني إيه غير أحواله، ويقول لي بقى يعني ما خطرتش على باله يا نسيني وانت على بالي، وخيالك ما يفارق عيني، ريحني واعطف على حالي وارحمني من كتر ظنوني، لا عيني بيهواها النوم ولا بس ولا بسأل على بالك يوم اسأل عني يا مسهرني.
0: هلا انت يعني اجيت خلينا نقول فتحت الباب على حالك رضوان. اول شيء بدي اوجه تحيه كبيره لعمك. هلا بدنا نحكي عن هي المحطه المهمه بين الشاعر احمد رامي وكوكب الشرق، كوكب الشرق سوري،
1: ام كلثوم.
0: نعم. فخلينا نحكي هيك عن هي الثنائيه، قديش اثرت فعلا بالجمهور، قديش لهلا موجوده بذاكره كل حدا فينا.
1: شوفي بين احمد رامي وام كلثوم يعني علاقة إبداعية وثنائية إبداعية بالمقام الأول. أحمد رامي كتب قرابة 300 أغنية، نصهم بالنص 150 أغنية تقريبا غنتهم أم كلثوم. تخيلي، يعني منها جددت حبك ليه، ومنها حيرت قلبي معاك، ويا ليلة العيد أنستينا، وعودت عيني، يلي فيها المقطع المشهور انشهر بالآونة الأخيرة قربك نعيم الروح.
0: حلو.
1: بتقول قربك نعيم الروح والعين ونظرتك الله. سحر وإلهاب
0: من أجمل الأغاني،
1: وبسمتك فرحة قلبين عايشين على الأمل البسام، ونغبتي يوم عني أفضل أنا وظني يقربك مني ويبعدك عني، واحترفي أمري معاه ومعاك ونمري يوم من غير رؤياك، ما ينحسب شي من عمري عودت الله. عيني على رؤياك وقلبي سلم لك أمري.
0: الله،
1: في أحلى من هيك؟ لا قصة طبعا هي الأغنية، خلينا نسمع الأغاني. شو رأيك
0: نسمع الأغنية؟
1: نسمع القصة.
0: يلا سمعني.
1: عودت عيني عام 1954. تخيلي، أو معقول برأيك معقول أنه أشهر أغنية لأم كلثوم تكون مسروقة من موسيقار محمد عبد الوهاب؟ لا مو بس هيك، تكون سبب بخناقة فنية كبيرة جداً جداً.
0: حلو.
1: الحكاية بتبدأ عام 1954 لما أحمد رامي كتب كلمات عودت عيني وراح فيهم لعند محمد عبد الوهاب. محمد عبد الوهاب سمع الكلمات حبه، بس شو عمل؟ حطهم بالدرج ونسي الموضوع. سنة ورا سنة، 3 سنين عبد الوهاب مأجل الموضوع. أحمد رامي بيتضايق، بيحكي لأم كلثوم. أم كلثوم بتقوله سمعني، بتسمع الكلمات بتنسحر، بتتصل فورا بالملحن رياض الصنباطي وبتقوله اللحن دا يخلص فورا. وعام 1957 أم كلثوم بتهز المسرح العربي بعودت عيني، وهون الكارثة. محمد عبد الوهاب بيزعل،
0: كان لازم ينتهز الفرصة بصراحة،
1: جدا جدا بيزعل. ولكن سبب يعني او روعه اللحن والكلمات خلته ينسى الموضوع، بيتصالح معه ويعرف على مين وكيف كان الغلط.
0: صحيح، ويعرف يستغل الفرص. صحيح. بالمرات الجايه يعرف القيمه الفنيه اللي عم تتقدم له. بالنهايه محمد عبد الوهاب كمان قيمه، منح ما فينا نجادل فيها ابدا.
1: طبعا طبعا. بس ما حكينا عن ثنائيته مع ام كلثوم، وهذا المشهد المرتقب والمحطه المرتقبه اللي عم ينتظرها الجميع.
0: يلا.
1: أم كلثوم والشاعر أحمد رامي، قصة حب هزت العالم العربي بس من طرف واحد. شو القصة؟ القصة بتبدأ عام 1924 لما أحمد رامي رجع من باريس وسمع أنه في فتاة عربية من الأرياف بدها تغني قصيدته الصبت تفضحه عيونه.
0: حلو.
1: بيروح ليسمع، وبنهاية الحفل بيدخل بيسلم عليها، فبتقول له مع ابتسامة اهلا يا سيرامي صاحب الفضيحه، تقصد اسم الاغنيه. وهون احمد رامي بيوقع بفخ اسمه ام كلثوم، ويا ريته ما وقع. حبه لام كلثوم ما كان حب عادي ابدا، كان يشوفها كالهام مقدس. فلدرجه انه لم يتقاضى جنيها واحدا على اغانيه وكتاباته لها. ولما كانت تساله عن السبب كان يقول لها هل سمعتي ان قيسا كان ياخذ من ليلى ثمن اشعاره لها؟ طبعا ليش ما تزوجوا؟ سؤال حير الملايين. طبعا احمد رامي كان دائما يقول لو تزوجتها سينطفئ لهيب الحب. يعني كان بده يضل دائما المشتاق والمحروم. بس النهايه يا روز كانت مؤلمه جدا.
0: شو كانت النهايه؟
1: لما توفت ام كلثوم عام 1975 احمد رامي دخل في حاله اكتئاب حاد، وكان يعني انكسار له حرفيا. هجر الشعر، هجر الكتابة، وكسر ألمه، وظل محتفظ بخاتم هدته يا أم كلثوم ليضل يتذكرها. ولما أجبروه على أنه يحضر حفل تأبينة قال بها كلمات يرثي بها أم كلثوم ويبكي لها الحجر. يقول ما جال في خاطري أني سأرثيها بعد الذي صغت من أشجى أغانيها، قد كنت أسمعها تشدو فتطربني، واليوم أسمعني أبكي وأبكيها، وبي من الشجو من تغريد ملهمتي ما قد نسيت به الدنيا وما فيها، وما ظننت وأحلامي تسامرني أني سأسهر في ذكرى لياليها. يا بنت مصر ويا رمز الوفاء لها، قدمت أغلى الذي يهدى لواديها، أطفى إلهي عليها ظل رحمته، وظل من منهل الرضوان يسقيها.
0: الله، فعلا كلمات مؤثرة جدا. أم كلثوم تستحق لسه أكثر من هي الكلمات. هلا بدنا نروح لجانب ثاني رضوان. لا، بعض الأشخاص أو غالبية الجماهير حصروا كلمات رامي أو أحمد رامي بدائرة الغزل والرومانسية. هلا اكيد رامي وهب الكثير من اعماله الى هي الدائره، بس اكيد كمان بالمقابل كان في له مواقف سياسيه، مواقف انسانيه تجاه وطنه.
1: يعني حقيقه احمد رامي بدي فاجئ الجمهور انه لم يكن شاعر سياسي ابدا. السبب شخصيته،
0: شخصيه احمد
1: مملوءه بالرقه والعاطفيه والرومانسيه والاشعار الوجدانيه. يعني هو شخصية تميل إلى التأمل وحب الطبيعة أكثر.
0: طيب كيف تفاعل مع القضايا اللي كانت تصير ببوطنه؟
1: تفاعل معها من خلال حب الوطن. كان يحب كل شيء، حتى الوطن وأرض الوطن، وكان يرى مصر فوق كل شيء. فمثلا بثورة 23 يوليو تفاعل معها، معروفة ثورة 23 يوليو عام 1952، تفاعل معها وكان من أوائل المشاركين في هذه الثورة. بذكر القصة على السريع، قصة الثورة القاهرة ليلة 23 يوليو عام 1952 الساعة تخطت منتصف الليل، والشوارع هادئة وفارغة تماما، وخلف هذا الهدوء بركان على وشك الانفجار. تخيل انك تعيش بلد مسيطر عليه 1% فقط من الشعب على خيراته وأراضي، بلد خارج او عم يعاني من الاحتلال البريطاني وخارج من حرب 48 بمرارة الخيانة والأسلحة الفاسدة. الغضب كان عم يغلي بالصدور. هون بيظهر تنظيم الضباط الأحرار، شباب بالثلاثينات من عمرهم خططوا بالسر، تحركوا بالظلام، وبساعات الصباح الأولى سيطروا على مبنى الإذاعة والتلفزيون ومبنى قيادة الجيش.
0: حلو.
1: في القاهرة، والساعة 7:30 صباحا محمد أنور السادات بيهز الراديو ببيان الثورة الأول. الناس ما بتصدق. بعد 3 أيام الملك فاروق بيكون عم يوقع على وثيقة التنازل عن العرش الملكي، ويغادر مصر على متن يخت الملكي المحروسة. هون بينتهي حكم أسرة محمد علي وبتولد الجمهورية المصرية.
0: حلو.
1: بهالأثناء والأجواء الحماسية بيكون الشاعر أحمد رامي عم يكتب نشيد الثورة لتغنيها أم كلثوم، وتعبر عن حبها الخالص لمصر وتقول: مصر التي في خاطري وفي فمي، وحبها من كل روحي ودمي، يا ليت كل مؤمن بحبها يحبها حبي لها، وحبها للموقف الجليل من شعبها وجيشها النبيل، دعا إلى حق الحياة لكل من في أرضها، وثار في وجه الطغاة مناديا بحقها، وقال في كتابه المجيد: يا دولة الظلم محي، مصر التي في خاطري وفي فمي. طبعا هي بعض أبيات وبعض مقاطع. أكيد أكيد تحية كبيرة لأخوتنا المصريين، الشعب الغالي على قلبنا جميعا. وهي القصيدة هي مقطع من أو هي الأبيات اللي ذكرتها هي مقطع من القصيدة، القصيدة أطول منها.
0: أكيد. هلأ رضوان خلينا نذكر دمشق. دمشق دائما في إلها حصة كبيرة أو نصيب كبير من وجدان الشعراء العرب. صحيح. فشو حكى أحمد رامي عن دمشق؟
1: الناس يعني رايح عن بالها أنه أحمد رامي قد يكون كتب عن دمشق، لكن لا يوجد شاعر مصري بلا استثناء ما كتب عن دمشق. أحمد شوقي وحافظ إبراهيم وغيرهم الكثير، يعني
0: محطة إلهام كانت
1: أكيد
0: دمشق.
1: يعني كانوا يشوفوا دمشق هي توأم روحي لمصر أو للقاهرة تحديدا.
0: صحيح.
1: أحمد رامي رأى في دمشق قطعة من الجنة، وتغنى بطبيعتها، وكانت بنظره ملهمة للحب والفن. وهو زار دمشق مرة يعني بالخمسينات أو الأربعينات، وكتب عنها هذه القصيدة، يتغنى بجمالها وبغوطتها وبنهرها، فيقول: يا روضة في ربوع الشام يانعة، ترنم الطير فيها وهو نشوان، وللغدير على ترجيعه نغم، من الخرير له ضرب وأوزان. يا روضة في ربوع الشام يانعة، ترنم الطير فيها وهو نشوان، وللغدير على ترجيعه نغم، من الخرير له ضرب وأوزان. أبت على كل جان أن يمد يدا إلى رباها، وتحت الظل يقظان، يحمي حماها ويفديها بمهجته، ويقطع الليل فيها وهو سهران. يا روضة بردا في وش بردته، يختال تحت رباها وهو جذلان، على حواشيك أمجاد مخلدة، لها من الذكر تاريخ وديوان. يا أخوة الشعر، تاهت مصر مفخرة، وعز فيها بكم أهل وجيران.
0: من أجمل يعني ما كتب عن
1: صحيح
0: عن دمشق. طيب سريعا رضوان بدنا نروح هلا على سؤالنا الختامي. أحمد رامي عاش ما يقارب 89 عام تقريبا، عاصر فيها أجيال كثيرة أكيد ومرق بمحطات كثيرة خلال مسيرته، برأيك شو قدم أحمد رامي للشعر والأدب العربي؟
1: سؤال جميل جدا جدا، وهو الخلاصة. أحمد رامي قدم رسالة فنية واضحة وراقية، أولا تطوير الأغنية العربية والفنية والرقي بالفن العربي بما يناسب ذوق المشاهد العربي والبيئة الاجتماعية، وارتقى بالعامية المصرية يعني تواكب الفصحى نوعا ما، وكلمات الفصحى ومعاني الفصحى، فكان ذلك. وهذا كله مبني على علم ومبني على عمل دؤوب وقراءة في أمهات الكتب، على عكس اليوم واحد مو عرفان، يعني أنا آسف الخمسة من الطمسة، بيتذكر كلمات بالمطبخ بيكتبها وبيغنيها وبيلحنها وبيمنتجها،
0: أي كلام على القافية، بغض النظر عن المعنى عن الرسالة
1: تماما، وبيتكرم ومنزقف له. لا مو بس هيك، يعني هو قدوة. طيب شو قدمت للأدب أنت؟ شو قدمت للمجتمع مو للأدب؟ شو قدمت؟ قدم مشاهدات،
0: قدم ترند
1: بس. أما أحمد رامي شو قدم؟ أحمد رامي قدم 15 مسرحية مترجمة عن اللغة الإنجليزية، بعضها لشكسبير، وشكسبير لغته عالية جدا. قدم 35 قصة للسينما المصرية، قدم 300 أغنية نصفها غنتهم أم كلثوم، قدم رباعيات الخيام 147 رباعية مترجمة من اللغة الفارسية إلى العربية، وهي أصعب لغة إنه لغة شعرية كانت، وإلى الآن هي أحسن وأفضل لغة أو أفضل ترجمة، هي ترجمة أحمد رامي للرباعيات، والكثير الكثير، وحاز على جوائز وأوسمة، جائزة أو حاز على الدكتوراه الفخرية في الفنون وجائزة الدولة التقديرية، والكثير الكثير الذي لا يعد له.
0: فينا نقول مقدم مدرسة للأدب العربي.
1: نعم، هو موسوعة ثقافية متكاملة، مؤسس ثقافية متكاملة، وهو مظلوم من هذا الجانب. يعتقدون أن أحمد رامي هو فقط شاعر الحب والغزل ولصيق فقط لأم كلثوم، لا، هو أكبر من ذلك بكثير. وكانت رؤيته للحياة الحب، ولا شيء سوى الحب. حب الطبيعة الذي هو امتداد روحاني لحب الله سبحانه وتعالى، وحب الأهل، حب الأصدقاء، حب مصر، حب الوطن والأوطان العربية، حب العلم أيضا. فكانت دائما رسالته كلمة، الكلمة الصادقة التي تعبر عن المشاعر الإنسانية النبيلة والتي يتأثر بها الناس والمجتمع، وتبقى خالدة إلى قيام الساعة.
0: إلى قيام الساعة. بدي أشكرك كثير رضوان على كل هاي المعلومات، على هاي الجلسة اللطيفة.
1: شكرا شكرا،
0: فعلا يعني ذكرتنا بأغاني الزمن الجميل، نورت صباحنا.
1: شكرا شكرا روز بوجودك، شكرا لك.
0: وهلا مشاهدينا رح نشوف مع بعض أحوال الطقس بعموم سوريا، وبعد راجعين لفقرة الديكور مع لون اللحام، لا تروحوا لبعيد.

0: ورجعنا لكم مشاهدينا. لما نقرر نغير ديكور البيت كتير بيجينا افكار، ودائما بتشوفونا عم ننقي صور من على السوشيال ميديا لحتى نطبقها بالبيت، بس هذا الشيء اكيد ما رح يزبط على كل البيوت وكل المساحات الموجودة. لهيك اليوم رح نحكي بفقرة ديكور عن هذا الموضوع مع ضيفتنا المهندسة المعمارية لونا اللحام. يسعد صباحك يا لونا.
1: يسعد صباحك.
0: أهلا وسهلا فيكي
1: حبيبتي.
0: يعني دائما بنفوت بحيرة لما بنختار ديكور البيت، بنحتار شو بدنا ننقي أساس، شو بدنا ننقي قصص لحتى نحطها، وغالبا بنتجه للسوشيال ميديا.
1: أكيد
0: كل صورة بنشوفها بتلاقينا خلص حفظنا إنه آخر شيء ما بنطبق شيء. فأول شيء شو الشغلة اللي نحن لازم نركز عليها، أو بشكل عام ليش دائما هيك بنجيب كل هاي افكار ونخزنها اخر شيء ما مطبق منه شيء؟
1: هلا بدايه نحن اختيار الستايل تبع البيت هو اللي حيعطيه الهويه، هو اللي حيعطيه هي الروح اللي انا بدي اياها. هلا فكره انه انا دائما بدور وما بيزبط معي وبيطبق وما بيطبق، هي لانه انا عم دور بس لانه يب شفتها حبيتها حلوه بدي اسويها عندي. بقى الامور ما بتمشي نوعا ما هيك. انا قبل ما انا اختار شو الستايل اللي انا بدي اياه، انا ما بيهمني ادرس الفراغ، ادرس البيت مثل ما قلتي. هلا بلاقي صوره بيجي لطبقها عندي ما بتزبط، بقوم بغير وبرجع بدور وبيزبط وما بيزبط وبيطبق، واخر شيء ما بطبق شيء من اللي انا بدي.
0: تماما.
1: لهيك دائما نحن في عنا شيء لازم ندرسه للفراغ وللبيت قبل ما اختار انا الستايل. ممكن اني ادرس ابعاد الفراغات، نسبه، ارتفاع السقف، في ستايلات بدها ارتفاعات عاليه مثلا، في ستايلات لا حلاوتها بالارتفاعات الواطيه لتعطي كوزينس ودفى. فبدي ادرس الابعاد، الارتفاعات، بدي ادرس علاقات الفراغات مع بعضها. هل عندي فراغات مفتوحه على بعض؟ في ستايلات حلاوتها هي بالاوبن سبيسز مع بعضها، في ستايلات لا مثلا حلاوتها بخصوصيه كل فراغ لحاله. فهي مثلا فكره كمان مهمه. بدي ادرس الضوء الطبيعي، لانه كثير اوقات براءة بنشوف ستايلات او بنشوف صور من على الانترنت بنقول اوكي حلوه وبتزبط وابعاد الفراغ بتناسب هذا الشيء اللي انا بدي اعمله، مكتبه، اي شيء، ديكور لحيط، اي شيء. ولكن المشكله اني انا بجي بشوف انه انا الضوء الطبيعي عندي ما بيساعدني. انا شايفه جمال الصوره ككل بكل ظروفها، بالابعاد والارتفاعات والاضاءه اللي هن حاطينها. بجي انا بلاقي الغرفه عندي معتمه، بتقول ما بتطلع بجمالها.
0: صح.
1: ليش؟ لانه الالوان بتفرق على الاضاءه.
0: تماما.
1: الماتيريالات بتفرق 100%.
0: صح.
1: الاضاءه كثير بتعطي اضافه للفراغ. فكمان هي نقطه كثير مهمه اني انا اكون دارستها وعرفانتها، لانه للاسف انت حتى لو اخذت بيت على العظم احيانا ما بتقدري تغيري ابعاد شباك.
0: تماما.
1: لو انه هو على العظم، لانه انت احيانا بتكوني مرتبطه بواجهه البنايه مثلا.
0: تماما.
1: فانت ما فيكي انك انت تغيري بهذا الشيء. فلو البيت على العظم انا لازم بالنهايه حيكون عندي محددات لازم اني اخذها بعين الاعتبار.
0: تماما. وانتبه لها اكيد قبل ما اختار اي نوع من الديكور.
1: 100% اكيد.
0: تمام. طب لونا كمان في شغلات ممكن احنا نركز عليها، هل البيت فيه مثلا كثير اطفال او دائما الناس بتستقبلوا ضيوف، فنحن هي القصص لازم كمان نركز عليها؟
1: اكيد 100%. لانه انا احيانا يعني في ستايلات مثلا، وحسب كمان هلا بنجي هلا بكل التفاصيل اللي رح نحكيها، حسب الشيء اللي انا بدي اقدمه. يعني انا بعرف حالي انا مثلا مضيافه كثير، انا كثير بيجيني ضيوف. فانا بحب في ستايلات محدده انا بحب اني اقدمها للضيف، انا بحب انه الضيف يجي يشوف بيتي بهذا الستايل. في البيوت اللي هي هي بيت بيقول لك انا بيت العيله. عرفتي بيت الست والجد مثلا،
0: او تماما دائما له شيء هيك،
1: له هيك شيء لحاله، بتحسي له ستايل لحاله، له تحديد فراغات لحاله، علاقه الفراغات مع بعضها، حجم المفروشات اللي بدي اختارها. في مثلا ستايل كل ما بسطتي المفروشات كل ما احسن لك، كل ما ضخمتيها او كل ما خليتي فيها تفاصيل كل ما مناسبه للستايل اكثر. فكل هي مثل ما كمان انت تفضلتي براءة، موضوع الاشخاص اللي بدهم يسكنوا، طبيعه حياتهم، شغلهم، هل هن بيشتغلوا من البيت؟ لانه انا اللي بيشتغل من البيت مثلا بدي اكون مامنترنه ارنه هاديه، ارنه بسيطه، شيء ما يشوش له تركيزه وهو عم يشتغل. فهي نقطه كثير مهمه. فكمان مثل ما قلتي انه طبيعه الناس اللي ساكنين اكيد كمان بتلعب دور.
0: هلا بدنا نجي على المشاعر، بيقولوا لك انه الناس كمان بتشغل مشاعرها وعواطفها بهي القصه، انه انا بدي بيت هيك يحسسني دائما بالدفى، بالامان، كذا، فلازم اتجه للديكورات اللي بتناسب هذا النوع. طب انا شو المشاعر اللي لازم احددها وعلى اساسها احدد الديكور تبعي؟
1: اوكي. هلا المشاعر براءة هي بدايه اول خطوه بتحديد الستايل. يعني فينا نقول مثلا خطوات تحديد الستايل هنا 5 أو 6 مثلا.
0: تماما.
1: تمام. فالتحديد المشاعر انا بالنسبه لي هي اول شيء،
0: اول خطوه.
1: تمام. انت شخص حابب انك تساوي بيتك، ان كان بيتك مكسي مثلا 30-40% وحابب انت تكمل، ان كان هو على العظم.
0: تمام.
1: اول شيء قبل ما تقعد تدور على صور وتشوف ستايلات وكذا، حدد انت شو المشاعر اللي بتريحك، شو المشاعر اللي انت بتحبها. انا من وجهه نظري من هون بينطلق كل شيء.
0: حلو.
1: يعني هذا هذا الشيء انت بتستحضره بذاكرتك مثلا بمشاهد انت بتحبها، سفره سافرتها ام انت حسيت حالك انه انت مشاهد الطبيعه والالوان مثلا هي تبع الطبيعه اللي هي مثلا الازرق الاخضر الهدوء مثلا هذا اللي انت حسيت فيه، هل انت هذا الشيء اللي بتحبه بيريحك؟ في ناس بتقول لك لا انا مثلا بحب الاغاني اللي بتكون صاخبه واضاءتك كثير قويه والوانها كثير ضايجه، هذا الشيء بيرتبط بمشاعرك انت يعني كل شخص له مشاعر بتختلف عن الثاني، في اشخاص بتحب هيك الشيء الورم الكوزي يعني اللي هيك دافي بتحسي عرفتي
0: حلو.
1: في فراغات فعلا بتقول لك انا دافي انا هادي، في ناس لا بتحب الشيء الفريش، بتفوتي احيانا براقه على فراغات بتحسي ريحه النظافه طالعه منها مع انه مو بالضروره يكون في ريحه نظافه على فكره، بس ستايلها
0: بيوحي بهذا الشيء
1: مفروشاتها بتوحي لي بهذا الشيء. فمن وجهه نظري تحديد المشاعر اللي انا بدي اياها بكتب ثلاث اربع مثلا شغلات، مو بالضروره كثير يكونوا مترابطين، دائما في شيء ممكن يغلب على شيء على
0: تماما
1: تمام. فانا بكتب عندي بسجل انه انا مثلا شو بدي، انا
0: هون
1: مثلا
0: مش شايفين بالصوره
1: بدي احس بالفخامه مثلا
0: تماما،
1: انا هون لا بدي احس بالطاقه، هون بدي احس بشيء فريش وقريب للطبيعه، هون مثلا لا بدي احس بشيء كوزي
0: هادي
1: شايفه كيف اختلافهم عطاكي فعلا كل وحدة عطتك
0: جمالية خاصة
1: تماماً.
0: فيها صح؟
1: كل وحدة عطتك مشاعر محددة.
0: حلو كتير. طب شو الخطوة الثانية بعد ما نحدد نحن مشاعرنا؟
1: تمام. هلأ من وجهة نظري مهم أنا أنت لتصلي للستايل اللي بدك إياه بدك تمشي بخيارات كتير كبيرة وتضيقي تضيقي تضيقي تضيقي لتصلي للي اللي بدك إياه. هلا الخطوة الثانية من وجهة نظري فينا نروح لفكرة انه انا خليني اختار اتجاه العام. هل انا الاتجاه العام بحب الشغلات المودرن اللي خطوطها بسيطة
0: هادي.
1: يلي فيها انحناءات مثلا يلي الوانها هادية اللي ما فيها كتير تفاصيل وزخرفة
0: تماما
1: ولا انا حابة روح للستايلات يلي فيها الروح الكلاسيكية القديمة يلي انا فيها تعتيق فيها مثلا زخارف فيها خطوط قوية فيها قطع مفروشات حاضرة وهيك بتحسيها فخمة يعني. فحلو انا لانه كل اتجاه فيه له اكثر من ستايل
0: اكيد
1: تمام، فانا حلو اني انا اتوجه انه هل انا بدي هذا الاتجاه
0: او
1: هذا الاتجاه لحتى انا بكون شوي ضيقت الخيارات
0: حلو كتير. يعني مثل ما عم نشوف هلا بالصوره الخيارين مختلفين
1: تماماً.
0: مثل ما ذكرتي
1: توجهين مختلفين
0: تماما يعني هذا الشيء كمان نحن لازم ناخده بعين الاعتبار
1: أكيد.
0: بعد ما نحدد مشاعرنا
1: اكيد 100%.
0: طيب الخطوه الثالثه
1: هلا بتجه انا من وجهه نظري هون بتجه لفكره البحث اني انا بدي ادور، افتحوا نت ودوروا
0: قد
1: ما بدكم، دوروا بنترست دوروا جوجل دوروا وين ما بدكم
0: ونحفظ الصور
1: واحفظوا الصور تماما. بس شو الفكره انا هلا ما عم بفتح وبس اكتب والله انا بدي غرفه جلوس
0: تمام
1: انا هلا صار عندي اول خطوتين اللي انا حددت المشاعر اللي بدي اياها وحددت الاتجاه العام، فانا صرت بكتب انه غرفه جلوس دافيه مثلا بستايل مودرن او بستايل حديث
0: بناء على الشيء اللي انا حددته 100%.
1: فانا هلا بربط اول خطوتين اللي اخذتهم بربط الكلمات المفتاحيه اللي انا طلعت معي
0: حلو.
1: وبلش اني ادور رح يطلع معي خيارات لا متناهيه
0: صح
1: 100% حيطلع معي خيارات فظيعه، ولكن طالما انا حددت فانا كل ما لي قللت الشيء اللي انا رح اشوفه
0: حلو.
1: يعني انا بدل ما يصير يطلع لي مليون صوره لاني انا كاتبه غرفه جلوس
0: تماماً.
1: رح يصير يطلع لي مثلا 500 الف صوره لاني كاتبه مثلا مثل ما حكينا غرفه جلوس مثلا بستايل عصري دافي
0: محدده شو بدي
1: تمام حلو. فانا محدده التوجه اللي بدي اياه فبخفف على حالي الخيارات وبحفظ اكيد هاي الصوره
0: يعني
1: عندي.
0: هاي بنحفظها ممكن تتطبق بما انه بناء على الشيء اللي نحن بدنا اياه. طب هاي بالنسبه للبحث في عندنا كمان خطوه اللي بعدها
1: هلا بالنسبه للبحث بس خلينا انه ما نوقف هون يعني انا مثلا هلا ما تعملوا هيك الله ما تعملوا هيك انه انتم بتفتحوا بتدوروا على 500 صوره وبتجوا بدي اعملهم كلهم ببيتي
0: لا
1: ما فيني
0: فينا مثلا نحدد صوره لغرفه النوم ناخذ
1: مثلا
0: كذا صوره
1: 100%
0: ونختار على اساسها
1: اوكي بس انا اجي بخيارات لا متناهيه لعنا مثلا ويجي حدا يقول لي والله انا عندي كل هدول بدي اياهم كلهم ما هن اصلا مو مترابطين هن مو نفس ستايل
0: صح
1: على فكره احيانا يعني المشهد العام انت بتقريه متشابه ولكن لما بتفوتي بالتفاصيل او نحن بنغرق بالتفاصيل اللي فيه نكتشف انه هن ستايلين مثلا مغايرين تماما اوكي بس فيهم روح مترابطه فانت شفتيهم نفس الشيء فما ناخذ هي نعمل حركه البحث ونوقف لانه انا هاخذ حركه البحث وروح لعند المهندس او المصمم اللي عم يشتغل لي وضيعوا معي واخر شيء ما حاطلع بنتيجه مرضيه لاني كنت فاتح على حالي 100 باب بدل باب واحد
0: صح.
1: لهيك الخطوة اللي بعدها هي انه انا ادرس هي النتائج اللي طلعت معي
0: حلو كتير
1: يعني انا طلع معي سيفت عندي مثلا 30 صورة طيب شو الشيء اللي رابطهم يعني انا ليش كلهم حبيتهم هلا انه كلياتهم الوانهم دافية ولا هلا انه كلياتهم الوانهم غامقة طب انا بكل صورة مثلا انا بهي الصورة انا كستايل عام انا ممكن اقول هي كتير حلوة ولكن انا اذا بصفه مثلا انا هذا الكرسي ما حبيته
0: انه كتير عندي. يعني غير
1: كثير معجق مثلا
0: تماما.
1: فانا مهم اني انا بكل نتيجه طلعت معي حدد شو الشغلات اللي حبيتها وشو الشغلات اللي ما حبيتها
0: لحتى ما اطبقها
1: تماما 100%. انا مثلا وقت بعرف انه انا هذا الكرسي ما عجبني فمعناها انا بعرف انه انا الجلد البني وخصوصي اذا له نقشه واضحه تمام. انا ما لازم استعمله
0: مو مناسب للديكور
1: فانا بيتي. شو ما طلع الستايل لقدام بدي اعرف هي النقطه انه انا ما بدي احطه
0: حلو
1: لو هي مرتبطه بهذا الستايل اللي انا اخترته
0: يعني بهالحاله لازم نجرب لونه لحتى نقرر ولا لا ما مو بالضروره
1: لا مو بالضروره انا المهم ادرس هي الصور اللي طلعت معي واكتب عندي انه انا والله انا بهي الصوره حبيت التريا معناها انا بحب هدول التريات الكريستال
0: حلو.
1: مثلا فانا بحط عندي انه بالستايل اللي بدي اوصل له بالنهايه بدي يكون تريات كريستال
0: حلو.
1: بالمقابل مثل ما قلنا الشغلات اللي بحبها والشغلات اللي ما بحبها
0: حلو كثير. هي الخطوه الرابعه صح
1: هي الرابعه
0: وصلنا على الرابعه الخامسه شو هي
1: هلا الخطوه الخامسه بقى اني انا بدي طابق كل شيء نتائج طلعت معي بالستايل اللي انا بدي اياه يعني انا ستايلات ما لها محدوده صارت وللامانه عم بيصير تداخلات كثير بيناتهم يعني احيانا ستايل وستايل وقت تداخلوا مع بعض طلع ستايل جديد عرفتي فصاير عندي خيارات لا محدوده
0: صحيح.
1: ولكن انا ممكن اقرا عن الستايلات الاساسيه في عندي ستايلات شائعه جدا عندي مودرن عندي اسكندنافي جاباندي
0: تمام.
1: عندي الصناعي عندي المعاصر فنوعا ما في عندي ستايلات عامه فينا نقول الكلاسيكي
0: حلو.
1: فحلو انا انه ببلش طبق انا لقيت والله انه انا بحب المخمل بحب اللون الزيتي حسيت انه انا الارتفاعات العاليه حلوه عندي البرادي حبيتهم المخمل الغامقين السماك مثلا حبيت قطع المفروشات اللي تقيلة داخلها معدن فأنا وقت بلاقي أني أنا ثبتت كل هاي النتائج عندي بعرف حالي أني أنا عم روح بالاتجاه الكلاسيكي ستايل نيو كلاسيك مثلا
0: خلص اخترت شيء معين
1: معين
0: حتى تماما
1: 100% لقيت حالي لا والله أنا بحب الضوء الطبيعي والألوان الهيك الدافية الأوف وايت النباتات مثلا فأنا أكيد مثلا بعرف حالي أني أنا رايحة لإسكندنافي تمام. فانا حلو متى ما انا وصلت من لما بلشت بقصه المشاعر هي كلها المراحل الخطوات المترابطه مع بعضها انا قدرت اوصل للستايل اللي انا
0: حلو كثير. طب ما فينا ندخل ستايلين مع بعض
1: اكيد مبلا ما في داعي يكون كل البيت بستايل واحد و100% خلص كله محدود بخيط واحد وخلص ما لازم نحط قطعه مثلا مالها كثير ماشيه مع هذا الستايل
0: تمام.
1: في عنا كثير قصص للمداخلات.
0: طب شو الستايلين اللي ممكن يلبقوا انه نحن نطبقهم مع بعض
1: هلا هون مثلا هون بشوف الصناعي مثلا هي مثال بشوف الصناعي مع فيني اقول معاصر او المودرن
0: تمام.
1: مثلا هدول الاثنين مثلا الصناعي انا بشوفه من السقف
0: صح
1: لانه هو سقف شيء مثل كانه معمل بتحسي
0: تماماً.
1: هي فعلا الستايل الصناعي طلع من هي القصه انه عالم اجت سكنت بمعامل فالسقف بتشوفيه صناعي
0: حلو.
1: الحجر الاسود واللون الاسود نوعا ما وهذا الغامق الغماقه هي كثير هي صناعيه الارضيه بتعطيك احساس صناعي الجلد البني بيعطيك احساس صناعي ولكن انا لقيت كنباية هاديه خطوطها رايقه خطوطها واضحه لونها رمادي فاتح جدا على اوف وايت مثلا او حلو. على بياضي فانا الكنباية نوعا ما اخذت الستايل المودرن لانه هي اذا بتحطيها بفراغ مودرن لاب او امورها لوز يعني شغاله 100% بس انا جيت ودخلتها على فراغ صناعي نوعا ما ما اثرت بشيء ما ضربت لي الفراغ
0: العكس لا يعني طالع شكل كثير حلو
1: احيانا بتهدي ستايل بستايل ثاني ابسط
0: حلو
1: يعني هو الستايل الصناعي ثقيل بده الوان غامقه بده تكستشرات ثقيله مثلا اما لا انا المودرن بروح على شغلات هيك الهاديه البسيطه البيزك مثلا فاحيانا بنقدر نهدي ستايل بستايل ثاني
0: حلو كثير
1: قاعده كثير مهمه انه انا ما بخلط ستايلين 50 ب 50 يعني ما بروح بحط قطعه هيك قطعه هيك الحيطان هيك معناها الارضيه هيك
0: قديش لازم تكون نسبة طيب؟
1: يعني منروح مثلا 70 ب 30 80 ب 20 يعني بعتمد على ما حقول نسبة لأنه كل ما هقعد عد القطع
0: أكيد.
1: بس بعتمد على ستايل غالب للفراغ وبدخل ستايل تاني بعناصر معينة بس كمان بدي انتبه لنقطة بدي لاقي لون لغة موحدة
0: حلو.
1: يعني مثل هون أنا بعرف مثلا اللون الرمادي مشترك بالستايلين فانا القطعه اللي دخلت فيها اخترت لون رمادي فاتح
0: تماما
1: لازم يكون في لغه واحده في الا ما يكون في خيط بين اي ستايلين
0: أكيد.
1: على فكرة. يا لون يا خامه صح. يا خشب يا يلي هو فلازم اختار هذا الخيط واربط بيناتهم لحتى ما يطلع القطعه لحال والفراغ لحال
0: طب لونا هلا بدك تحكي لنا شو اكثر خطا شائع بتشوفيه عند الاشخاص اللي ممكن او مثل ما ذكرتي قبل شوي بيجوا بيعذبوا المهندس بيقولوا له انه نحن بدنا هيك وندخل كذا قصه مع بعض شو اكثر هيك طلب غريب ممكن حدا طلبه منك انه يدخله ضمن ديكور بيته
1: هلا مشان ما احكي طلب غريب مشان ما شخص يعرف حاله خلينا ما نشخصن الامور ولكن فكره مثل ما حكينا براءة فكره انه انا بجي بشوف صوره وبقول بدي انفذها
0: مثل
1: اولا بيتي. تماما اولا احيانا نحن هلا صارت خيارات البحث يعني احيانا مبالغ فيها لانه احيانا بيكون كثير في شغلات اي اي يعني في ماده بيجي مثلا الكلاينت بيقول لك انا بدي احطها كارضيه طب انت بتعرف شو هي هي الماده لا طب انت بتعرف انه مثلا ما عندي جرانيت ولا عندي رخام بيعطيني هي النقشه لا بس بدي احطها طب انا اطبع طباعه شو بقدر اعمل؟ ما فيني اعمل في قطع او قطع مفروشات مثلا، يعني هون مثلا صناعه محليه مثلا ما بتتصنع، في احيانا نحن في عندنا شغلات مثلا توفيلات محدده صح. معدنيه ممكن تكون موجوده بس مثلا تصنيعها جدا صعب جدا معقد ما بتعطي كيف فينيشنج اللي بدك اياه، وهو شايف مثلا كرسي على النت وبده اياه نفسه، طب خلينا نلاقي شيء بديل، خلينا نلاقي شيء مرادف، لا بدي اياه هو. طب انا ما بقدر هلا هون صنعه، طب بدي اجيبه من برا، لا كلفه مثلا كثير عاليه. صح. موضوع الكلفه والصيانه كثير مهم.
0: أكيد
1: طبعًا. يعني في ناس بتختار مثلا بشكل سقف، طيب انت بتعرف انه صيانته مثلا كثير صعبه، مو بالضروره اكون بس عم بحكي عن
0: انه بيطلعوا بس اكثر شيء على الجماليه،
1: تماما صح. او مثلا مثل ما حكينا كمان بنجيب صورتين لستايلين مالهم كثير
0: قراب من بعض،
1: يعني في خيط هلا مو قلت لك في خيط دائما بيربط، هن مربوطين بخيط بس هن مو نفسه. بدي ساوي هي وهي، لا يا هي يا هي، ما فيني الاثنين، يعني لانه بجوز واحدة من بيناتهم اصلا هي دمج ستايلين مثلا، عرفتي؟ ف لانه الرؤيه هي بتكون نوعا ما محدوده، نحن بنشوف الرؤيه بس محدوده انه الصوره عامه
0: كصورة تماما، تمام. اما والله المهندس بشوفها بطريقه تانية
1: 100% الفراغ ويا ساتو، يعني والله كنبايه قل وكبيره ويا لطيف، وهي الغرفه كلها ياتها مثلا 3x3 ما بتناسب، يعني بروح لو قل مثلا بروح لخيارات انعم،
0: تمام.
1: بروح لماتيريال كمان انعم واهدى، فهي كلها ياتها نوعا ما بدها تكون بيننا وبين الزبون اللي حابب انه يشتغل لحتى نوصل للنتيجه اللي هو
0: بده. طولت بال
1: معناها طولت بال منه ومنه والله.
0: يعطيك ألف عافية
1: لنا،
0: شكرا كثير لكل المعلومات الحلوة.
1: شكرا لك.
0: وهلا مشاهدينا رح نروح لفاصل ونرجع سوا لفقرة شوفي ما في، خليكم معنا.
2: بلا تجربة عريقة في النظام السياسي والبرلمان، بس لحد اليوم دستور بلق فيها حجم الحياه ورأيك بمسار العدالة الاعتقالية.
3: تصريح له التقرير كانوا في تضارب المؤشرات الاقتصادية السورية.
4: السياسات الاقتصادية الحالية رح تترك أثر كثير.
5: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة.
6: البيانات دقيقة.
7: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.
8: يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر. محاولين معا اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.
9: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس، وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.

0: سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل. لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك بسواعد أبنائها وبروح التعاون. تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.
1: ورجعنا لكم مشاهدينا. لما نحكي عن التراث السوري نحن فعليا عم نحكي عن أكثر من لون وأكثر من صوت، لأن كل منطقة بسوريا إلى موسيقاها، لهجتها وحكاياتها، حتى طريقتها الخاصة بالتعبير عن الفرح والحزن.
2: ومن المناطق الغنية جدا يا براء بهذا التنوع هي الجزيرة السورية ومنطقة الفرات، يلي حملت عبر سنين طويلة ألوان غنائية وموسيقية إلها شخصيتها المستقلة، بعضها بنعرفه وبعض الآخر يمكن ما أخذ المساحة الكافية لحتى يوصل لباقي السوريين.
1: ومن هون أكيد بتجي أمسية ألحان جزراوية اللي بتستضيفها دار أوبرا دمشق بيوم الاثنين 28 الشهر على خشبة مسرح الدراما، لتاخذ الجمهور برحلة موسيقية باتجاه الجزيرة والفرات وتعرفنا أكثر على هالإرث الغنائي.
2: ولحتى نعرف شو رح نسمع بهالأمسية، والأهم لحتى نفهم الحكاية الموجودة وراء هالموسيقى، بدنا نرحب بضيفنا الإعلامي المهتم بالتراث الثقافي السوري إدريس مراد. يسعد صباحك أستاذ.
1: يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك.
3: أهلا وسهلا.
1: يا أهلا وسهلا.
2: بداية سيد إدريس، إذا بدنا نعرف بعض الأشخاص ممكن ما بيعرفوا إلا القليل عن موسيقى الجزيرة السورية أو عن تراث الجزيرة السورية، كيف نحن بدنا نشرح لهم بصمة هاي الموسيقى؟ يعني هو لما يسمع موسيقى أو صوت معين يقول هذا من الجزيرة.
3: هلا المشكلة هاي الموسيقات كانت غائبة دائما عن مسارحنا وعن إعلامنا، فحتى لو قدمناها بطريقتها ما أعتقد أنه هناك الكثير من الأشخاص يقولوا مثل ما قلتي حضرتك، لأنه هي غير معروفة عمليا. هي الموسيقى لم تكن أبدا هي ضمن الثقافة السورية فترات الأخيرة أيام الثورة، يعني كنوع من التراضي لبعض القوميات، لبعض الألوان السورية الثانية. كانت هناك حفلات أو أغاني هنا وهناك ليس إلا، ولكن عموما يعني أنا برأيي الجزيرة السورية هي المنطقة ما بين الفرات والدجلة للتوضيح أكثر. يعني هذه المنطقة عندما نتحدث عن الألوان السورية أو الفسيفساء السوري أو عن الأطياف السورية نجد كلها في هذه المنطقة، سواء كانوا الكرد أو السوريان أو الأرمن أو الأشوريين، حتى اللهجة العربية التي لا نعرفها كثيرا نحن في العاصمة هي اللهجة المردلية. طبعا اللهجة المردلية هي العربية المدنية، هي اللهجة العربية المدنية لمنطقة الجزيرة السورية، أو بالأحرى هي اللهجة التي تمتد من ماردين إلى موصل مرورا بالجزيرة السورية. فهذه الألوان كلها سنجدها في هذه الأمسية. طبعا هذه يعني ليست الأمسية الأولى من نوعها. عمليا أنا كصحفي مهتم كصحفي مهتم بالتراث الثقافي والغنائي والموسيقي والراقص السوري، لدي أنا مشروعين في هذه الحياة. مشروع هو الخط النظري وأيضا الخط العملي. الخط النظري هي عبارة عن مقالات وكتب، لدي أربع كتب عن الموسيقى بشكل عام، وأيضا لا يقل عن 6-7 آلاف مقالة هنا وهناك في جرائد محلية وعربية وحتى جرائد عالمية. وأيضا الخط العملي هو هذه الحفلات. يعني سنويا فيني أقول لكم أنه أنا بعمل أكثر من 15-20 نشاط، كلها تتعلق بالتراث السوري المنوع، بيئات العربية وأيضا الألوان السورية الثانية. فهذه الحفلة هي ضمن هذا السياق، ضمن سياق نشاطي. طبعا أنا لا أعمل إلا مع وزارة الثقافة حقيقة، لأنه هي لليوم هي الجهة الوحيدة اللي عم تدعم شيء اسمه ثقافة. في هناك بعض الجهات، طالما كانت هذه الموسيقات اللي عم نتحدث عنها هي بقيت موسيقات عمليا، خلينا ما نقول هي موسيقات متخلفة، ولكن هي موسيقات يعني
1: مو معروفة،
3: لا هي مو مسألة انه هي خام بعدها، يعني خام او غزتها الآلات التي لا تمت بصلة في هذه الثقافات كآلات الأورك. يعني مثلا اذا نحضر بعض يعني الحفلات الشعبية او حتى الأعراس المناسبات الاجتماعية في الجزيرة السورية، نلاقي انه آلة الأورك هي الوحيدة اللي عم تشتغل في هذا، وآلة الأورك هي تشوه للأسف الشديد هذه الثقافات الجميلة القديمة المضربة بجذورها بالتاريخ. فالموضوع أن هناك بعض الجهات إلى اليوم أو حتى بعض الفرق الموسيقية تعمل بالطريقة بهذه الطريقة، لا تختار الأغنية المناسبة للرقصة مثلا، لا تختار الجملة الراقصة اللي لها علاقة بالتراث وتقدمها. اليوم باعتبار صار في يعني انفتاح، صار في شكل من أشكال الحرية في سوريا، ف يعني يأتون بهذا الشكل من الفن المشوه إلى العاصمة ويقدمونها بطريقة
1: أنه هي بتحكي عن هذا التراث.
3: نعم، بطريقة كثير بشحة. فأنا مهمتي كمطلع تماما وكباحث في الموسيقى السورية أني أقدم هذه الموسيقى بطريقة لائقة وبطريقة جميلة وتتحدث مع الآخر بلغة المسرح وبلغة الموسيقى. أنه إن عندما يحضر أحدنا هذه الأمسية يقول ما هذه الجملة الموسيقية جميلة
1: إن شاء الله
3: مثل ما قلتين.
1: تمام. طيب أستاذ إدريس، هلأ بالنسبة للأشخاص اللي رح يحضروا الأمسية ضروري نوضح أنه في كتير تسميات للألحان الجزراوية. في ناس بيقولوا لك ألحان جزراوية، مردلية اللي ذكرتها قبل شوي، وفراتي. هل في اختلاف بهي الأنواع ولا لا؟
3: إنه طبعا أكيد، يعني نحكي أكثر عنه. نحن باعتبار هناك تقاطعات حقيقة وهناك تأثير فيما بينهم، يعني الثقافات الموجودة بالقامش. أنا برأيي إنه ما يعني في بعض الألحان ما حدا بيقدر يعني يفندها عن بعض غير الشخص العايش بالمكان نفسه.
1: تمام.
3: يعني نحن تلقائياً لما يطلع إيقاع جورجينا مثلاً اللي هي معروف بجزيرة سورية، يعني هي الرقصات الكردية مثلاً، وأيضاً الألحان المردلية وبعض الألحان الأرمنية على هذا الإيقاع المعروف فيه هو الموسيقى الكردية حصراً. يعني نحن تلقائياً ونحن أطفال لما بنحضر أي مناسبة فيها هذا الإيقاع نصفق على نفس الإيقاع. ولكن إذا بدك تجيب حدا تاني من ثقافة تانية ما في، حتى التصفيق ما في، ما بيقدر. هو إيقاع صعب نحن متعلمه ونحن صغار هنيك نتعلم عليها على سماع على. فالموضوع أنا برأيي لكل لون روحه، لكل لون إحساسه، لكل لون يعني طبيعة أدائه. ولذلك أنا حتى بهذه المسألة بصر بالحفلات لازم المغنية السرياني هي اللي بتجي تقدم الغناء السرياني، والآشوري كذلك الأمر، والمردلي كذلك الأمر، والكردي كذلك الأمر. أنا ضد أنه جميل جدا أنه نحن نعرف ثقافاتنا ونكتب عن كل ثقافاتنا ونغني كل ثقافاتنا، ولكن يفضل، أنا بفضل أنه كل واحد منا يقدم، وخاصة إذا كانت حفلة على مسرح مثل مسرح الأوبرا أو مسرح نتحدث فيه عن عن هذه الثقافات. صح. يعني هناك بعض التجارب انه ممكن كورال يقدم كل هي ثقافات سوا. يعني انا شايفها مو كثير ضابطه الا لبعض المناسبات الضروريه والعاجله يعني.
1: تمام.
3: ولكن عندما نقدم التراث كما هو باحساسه وبروحه من المفروض انه يقدم الشخص نفسه يعني.
1: تمام.
3: المغني الكردي يغني كردي في هذه الأمسية. وخاصة ونحن حكينا يعني أنه هذه الثقافات كانت غايبة. يعني إذا الثقافة العربية اللي كانت هي السائدة نحن لا ندرسها في معاهدنا كثقافة شعبية تراثية. يعني عكس معاهد الموسيقية العالمية أنه بكل معهد متحضر هناك قسم خاص لثقافتنا الشعبية، إلا نحن عنا ما عنا للأسف شديد.
1: للأسف.
3: فما بالك الثقافات اللي كانت أصلا ممنوعة.
1: تماما.
3: يعني
1: صحيح.
3: الثقافات الغناء الكردي مثلا كانت حتى بالأعراس ممكن يجي الأمن يكسر الآلة فوق رأس المغني نفسه. فأنا برأيي هذه الثقافات لما رجعت لمكانها الطبيعي اللي هي الساحة السورية اللي هي أصلا ثقافات لا تتجزأ من الثقافة السورية بشكل عام، مفروض يتقدم بشكل لائق وبشكل مدروس وبشكل جميل. المهم أنه مشان نقدر يعني يشيل هذا الحدود.
1: صح.
3: حدود اللغة.
1: تمام.
3: بين اللي عم يلقي وبين المتلقي.
2: صحيح. ونحن بدورنا أكيد بنتمنى لكم التوفيق، بنشكركم على تسليط الضوء على هذا النوع من الألحان، لأنه مثل ما ذكرت فعلا الهوية الجزراوية أو هوية الجزيرة هي جزء من هوية كل.
3: نعم.
2: سوري.
3: أكيد.
2: شكرا كثير لك.
1: شكرا
3: كثير
1: لك.
3: شكرا. أنا شكرا جزيلا. أنا حابب نوه أنه نحن مستمرين بهذا الاتجاه. يعني ونحن الشهر القادم بدار الأوبرا أيضا هناك مهرجان آلة البزق. طبعا هي دورة 16. يعني البزق، الباغلمة، والطنبورة، هاي الآلات اللي أيضا هي غير معروفة في الثقافات السورية الثانية.
1: صحيح. يعني وأكيد بتعبر عن تراثنا السوري.
3: تمام.
1: شكرا كثير لكم، نتمنى لكم كل التوفيق والنجاح.
3: شكرا.
1: نورتنا.
2: شكرا إدريس مرادة الإعلامي المهتم بالتراث الثقافي السوري، شكرا لك.
3: شكرا لك.
1: وهلأ مشاهدينا رح نروح لفاصل ونرجع سوا لفقرة صحتك بالدنيا، خليكم معنا.
4: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم.
5: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وينما كنت.
6: اتفقت أنا واحد من اللاذقية أنه ننشق ننضم للجيش الحر وقتها. اعترف على أمه أنه كانت تتهرب مع سلاح من لبنان على سوريا. كلمة تربع لي إياه بدك تحطه ورا الباب رأساً، بتنيمه على ظهره، تشبك له جريب بعضهم، بتربعون ببعضهم. ضربه ضربة على خصرته وأما عاد غدير سحب نفسه. ضربني أنا الثاني ضربة على رأسي بالبورية الخضراء، طليت شهر صاحي بس ما بعرف أي شيء ما يصير حوالي.

0: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن، ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال والحقيقة أشمل من الخبر.

ورجعنا لكم مشاهدينا. في ناس بتتعامل مع وجع البطن على انه مجرد مغص عابر او مشكله بالاكل، وبيقولوا يعني الغالبيه بيقولوا انه صحيح. بكره بيروح الوجع لحاله، ولكن احيانا مشاهدينا الالم بيكون رساله انذار من الجسم عم تقول انه

0: دماغ انه كتير من الناس بتتجاهل وجع البطن، تاخذ مسكن وخلص مشي الحال. ايمت نحن لازم نستشعر انه في خطر ونحن المسكن ما رح يغنينا عن زياره الدكتور؟
1: تمام. هلا مثل ما حكيتوا انه الم بطني هو من اكثر الاعراض اللي كل الناس عايشته مرت معه بحياتها، يعني هو ممكن يكون عابر من مغص او تلبك معوي، لا ممكن يكون حالات شديده تستدعي التدخل الجراحي. هلا كيف نحن ممكن نميزها؟ نحن ما هدفنا نخوف الناس،
0: أكيد.
1: هدفنا ندلهم على الطريق الصح. هلا لما نحن مش يكون الم بطن خفيف، هذا الالم ممكن نحن نعرف سوابقه، اخذنا مثلا غازات، اكلنا اكله ما نظابطه ومؤقت عابر وما عاد عم يرجع لعنا، هون بقى ممكن نحن نكتفي بالمسكن او مضاد المغص.
0: تمام.
1: اما لما نحس هذا الالم عم يصير عم يشتد، كان بسيط وبلش يشتد، او ممكن يترافق مع حراره، او بلش يصير في عنا غثيان وقيء، بلشنا نحس انه حالتنا العامه عم تدهور، منا مثل قبل.
0: تمام.
1: والالم عم ينتقل من منطقه لمنطقه. تمام. هون نحن لازم نستدعي التدخل الطبي. يعني هلا مثل ما بنحكي، هلا من بتتربع عرش التداخلات الجراحيه الطبيه الاسعافيه هي التهاب الزايده الدوديه. هلا التهاب الزايده الدوديه كيف بيكون القصه الكلاسيكيه لها؟ انه الم بطني عند حوالين السره.
0: تمام.
1: يعني بتقول لك انا بطني عند المعده وجعني البطن، هيدا الوجع امتد للربع السفلي الايمن من البطن، يعني راح لليمين من تحت.
0: تمام.
1: زاد اكثر، المريض صار بحط ايده على منطقه الوجع. طيب هلا هون ممكن مريض اذا كان مهمل شوي ياخذ مسكن. هذا المسكن بيروح له الاحساس بالالم، يعني بخفف له الرساله اللي عم يبعثها الجسم له لينتبه. بس هذا الشيء بيعالج المشكله؟ اكيد لا،
0: اكيد لا.
1: انه هي الزايده الدوديه هي كيف مبدا بشكل مختصر، هي عباره عن قناه متصله بالجهاز الهضمي، انسدت هذه القناه لاحد الاسباب.
0: طبعا.
1: سواء كانت عند الكبار بالعمر هي بتكون حصات برازيه، او عند الصغار التهاب جويبات الانفيه، صار في عنا انسداد فضغط زاد فيها، نقصت ترويتها، بلشت هون في عنا التهاب تزيد تتنخر، ممكن تنسقم في حال ما تدخلنا عليها صح. بترافق مع حراره، اقياء، نقص شهيه. نحن بنقول لهم اول شيء انه من اكثر الشغلات انه اجى لعنا انه مساله انه حابين تاكلوا علامه البرجر، يعني مشتهين تاكلوا شاورما او برجر، لك لا انا ماني مشتهي شيء ولا اي وجبه. تمام. طب هون نفس الوقت بدنا نفرقها تمام عن عن عن مثلا تشخيص افريقي ثاني. هلا مثلا لما بيجيكي شاب تمام باعمار ال 14 لل 28 سنه 30 سنه، هون بنشك بزايده اكثر. اما لما بيجينك كبير بالعمر صار في عنده بنفس المنطقه وجع، فنحن بنروح على مناطق ثانيه، يعني كمان العمر له دور
0: بيلعب دور.
1: فانه اي شاب صار في عنده الم غير محتمل، انتقل من السره للربع السفلي الايمن من البطن مع حراره وقياء ونقص شهيه، هون ما يقول هذا بس بدي اخذ له مسكن، لا يراجع طبيب، لانه ممكن يكون بدايه التهاب زايده لحتى ما تنسقب وتطور لدرع زايده.
2: صحيح. هلا نحن ذكرنا بعض او احد الحالات الابرز او الاكثر شيوعا يلي بتستدعي تدخل جراحي. بدنا ننتقل للحاله الثانيه، هي التهاب المرار الحاد. خلينا نحكي شوي عن اعراضها. شو اكثر عرض ظاهر او مضوي خلينا نقول بخلينا او بيستدعي انه نحن نروح فورا على الاسعاف او عند الطبيب؟
1: تمام. هلا كمان القصه الكلاسيكيه لالتهاب مرارة الحاد انه هي المراره الحويصل الصفراء، وهي مكان بيجمع وبيخزن الصفرة.
0: تمام.
1: الصفرة هي مواد بيفرزها الكبد لحتى تساعدنا بهضم الاكل. فلما نحن بناكل وجبه دسمه، بعد الوجبه الدسمه بتتحرض عنا الم. هلا قلنا الزايده بالربع السفلي الايمن، يعني
0: تمام.
1: من تحت باليمين، اما المراره بتكون فوق، يعني بتكون تحت الاضلاع، ربع السفلي الربع العلوي الايمن. الألم يمتد للكتف أو لليد اليمين.
0: تمام.
1: وبعد ساعة أو نص ساعة من تناول وجبة دسمة. تمام. ممكن يكون في عنا غثيان، نحس أنه حالنا في عنا تلبك معوي، منروح من طبيب نعمل إيكو. طبعا بيكون ألم متكرر، يعني ما بس بوجبة واحدة، بكذا وجبة طعامية دسمة. نعمل إيكو منلاقي حصيات.
0: تمام.
1: هلأ أي مرارة فيها حصيات هي استطاب استئصال جراحي؟ أكيد لا. ما كل مرارة فيها حصيات هي لازم نعملها عمل جراحي ونشيلها.
2: سؤال مصطفى، في إلها علاقة المرارة بالحالة النفسية؟ يعني عنا في مصطلح شائع أو مثل شائع بسوري بيقول فقع لي مرارتي.
1: فقع له مرارتي. هلا ما إلها صحيح علميا 100%، بس إنه أكيد لما منقول يعني الضغط النفسي ممكن يسبب لنا مثلا امتصاص لبعض المواد. هي المواد بتعمل بتتراكم فيها الأملاح يعني وال الحصيات، فممكن هي يكون لها علاقه يعني بتشكل الحصيات. بس هي بشكل عام لا، ما دخلها. هي عباره عن اكل، اول شيء اهبه وراثيه، يعني اذا نحكي عن اسباب المراره يعني هي اهبه وراثيه، بتكون اشياء عند الاناث شق الشقراوات البدينات. ليش البدينات؟ لانه بيكون في عندها

0: ماخذين كوليسترول اكثر
1: تمام،
0: فما بيهتموا بصحتهم اكثر، بس انه ما يعني والله انه اي مراره بدها تكون بسبب نفسي يعني.
2: صحيح.
0: هلا لما بيكون في عنا الحصيات مراره، هون احنا بنشوف بنكتفي بالمراقبه اذا ما كان عم تعملوا اعراض مزعجه.
1: تمام.
0: لما بتكون المراره عم تعملوا نوب الاميه متكرره، عم تسيء حاله المريض معه مع الوقت، او بتسبب له مثلا هيدي طلعت حصات صغيره راحت على البنكرياس، عملت له التهاب بنكرياس، او عملت له يرقان او صار لونه اصفر، او ارتفعت له بيلوبينات بالجسم، هون بتكون مراره استطباب لل
2: الشقراوات البدينات، لازم
0: الشقراوات البدينات.
2: ايه الشقراوات
0: هي هي هي هيدا القاعده اللي عندنا اياها.
1: تمام.
0: فانه فلما نحن بتسبب له اختلاطات او التهاب المراره تلتهب بشكل متكرر بسبب له أعراض سيئة، فهون إحنا منشيلها بالتنظير بالمنظار، يعني هي بتكون عملية انتخابية منا عملية إسعافية، إلا ما إذا كان طبعا مريض مهمل ومصبت مناعيا ونثقبت المرارة هون بتكون عملية إسعافية.
1: تمام. طيب دكتور، هلأ إحنا عندنا مجموعة قصص فبدنا نحكي عنها سريعا. أول شيء انسداد الأمعاء، أيمتى بيستدعي عمل جراحي؟
0: انسداد الأمعاء يعني بدنا نفرقه عن إمساك.
1: تمام.
0: الإمساك هو عبارة عن بطء بحركية الأمعاء. الأمعاء ما عم تمرك بشكل روتيني الحركات، بس عم يهوي يعني عم يطلع غازات المريض. أما الألم البطني ناتج عن انسداد الأمعاء هو ألم ماغص بشكل متكرر، يعني هو ليش؟ لأنه في عنا عائق، الأمعاء عم تتحرك فعم يشوف في قدامه شيء يسده، فعم بتزيد الضغط ورايه.
1: تماما.
0: فهون عم تسببنا ألم متكرر. في عنا توقف خروج براز وغازات. مع الوقت عم يصير بطنه عم يتطبل، عم ينتفخ، عم يصير في عنده يترافق مع غثيان وقياء بشكل شديد. هون احنا فورا بنستدعي انه راجع طبيب، لانه اذا ما استدعينا حل جراحي لهيدا الانسداد ممكن الضغط اللي عم يزيد خلف المكان الانسداد سببنا نقص ترويه وانسقاب.
2: هلا الحالة معنا الحالة الرابعة، الفتق أو الفتق المختنق أحيانا بيقولوا له.
0: الفتق المختنق، هلا الفتق المختنق لما بيختنق ما بيجي فورا بيختنق، لا هو بيكون مريض عنده قصة أنه أنا عندي فتق بس ما حابب منه عمل جراحي، لأنه الفتق منه عملية إسعافية، هي عملية انتخابية. هلا هذا الفتق فجأة صار في عنه محتوى الفتق أكبر من عنقه، يعني صار في عنه ضغط على محتويات الفتق، فهون سبب لنا أنه الفتق ما عاد يرجع لورا. فصل ضل محبوس بكيس الفتق، فهون بسبب ألم شديد للمريض. ونعمل مثلا إيكو بنشوف ترويه الأمعاء بلشت تتأذى أو كذا، هون احنا فورا عملية إسعافية، يعني هو كتلة فتقية غير ردودة مختنقة بلشت تتألم، فهون لازم نستدعي استطباب جراحي إسعافي.
1: تمام. هلأ ذكرنا نحن انسداد الأمعاء، طبنا نحكي عن انسقاب الأمعاء أو المعدة.
0: هلا انسقاب المعدة أو القرحة المنسقبة ممكن تكون بالمعدة أو تكون بالعفش أو 12، هي بتكون كقصة وصفية بيجيكي ألم حاد مفاجئ طاعن، ألم فجأة وجعك بمريض مثلا عنده سوابق قرحة هضمية أو سوابق تناول مضادات التهابات غير ستيرويدية، الإيبوبروفين، ديكلوفيناك، هذول أو أسبرين كتير يعني. فهون لما بيكون فجأة وجع بعدين صار بطنه حجر متحجر متصلب، هون فورا بتراجع طبيب، لأنه هيدا بيكون انسقاب، يعني ممكن يكون انسقاب بسيط، ممكن يكون انسقاب شديد، فهون نحن بنعمل طبقي او نعمل صوره بنلاقي في هواء بالبطن، فهون استطباب جراحه اسعافيه.
2: تمام. طيب عندنا التهاب الرتوج مع المضاعفات.
0: تمام. هلا التهاب الرتوج بالدرجات الخفيفه، الرتوج هي عباره عن جريبات او شغلات سنيات او بروزات من جدار الامعاء الكولون بتطلع نتيجه ضعف بهيدا الجدار. هلا هي بحد ذاتها منا سبب لعمل جراحي، ولكن لما بصير في عنا بتختلط بالتهابات شديدة، هذه الالتهابات بتسبب ضعف على الجدار لانسقابه أو قرحة أو يصير في عنا هيدا الجدار عم يعني سبب التهاب بيرتوان ثانوي، فهون هون بتسبب يعني عمل جراحي. وين ألمها أكتر شيء؟ طبعا ممكن تتواجد رتوج بكل الكولون، بس أكتر شيء بتكون بالربع السفلي الأيسر يعني بعكس المرء الزايدة. تمام. هون نحن بنستطب نفتح عمل جراحي ومنستأصل هيدا حسب الشيء اللي بنشوفه بالعمل الجراحي.
1: تمام. طب دكتور، ختاما مشان ننبه كل المشاهدين وننصحهم انه نحن ما لازم نهمل وجع البطن، لازم خلاص نشوف الدكتور حتى هو يشخص وعلى اساسه يشوف بده عمل جراحي او شيء عادي.
0: تمام.
1: شو ممكن نقول لهم؟
0: هلا مثل ما حكينا انه لما احنا الوجع، تمام، يعني الشده الالميه للمريض لما نحن بناخذ سيتامول او بناخذ مسكنات بتختفي، ما يعني راحت المشكله. الالم ما راح يروح الالتهاب وما راح يعالج الانسقاب وما راح يفتح الانسداد، بس لما الالم يروح ربع السفلي الايمن تمام او الربع العلوي الايمن بمراره، ربع السفلي الايمن زايده او عند الشابات ممكن يكون اذا كان وقت الاباضه ممكن يكون انفتال كيس المبيض
1: كمان
0: خاصه يعني احنا بنعرف قديش عمر المريض يعني احنا بنقيم المريض بس شده الالم حسب الفحص السريري القصه الكلاسيكيه والعلامات الحيويه بالتحاليل بالنهايه ممكن لون يعني الالم بطني هو مثل اغاني اصاله ممكن تبدا بسؤال بسيط اذا ما عالجنا او ما جاوبنا عليه بشكل صح بتتطور الحاله لنكتشف حالنا انه ذاك الغبي كان نحن فنحن ما بدنا احنا ما بدنا نخوف الناس من الم بطني انا يعني اغلب الالام البطنيه هي علاجها بسيط ولكن لما بيكون الالم مترافق مع حراره وشده عامه سيئه قياءات شديده توقف خروج وغازات هون احنا لازم نطلب مشوره طبيه لحتى نحمي صحتنا
2: شكرا لك دكتور محمود مصطفى الاختصاصي بالجراحه العامه شكرا على هاي المعلومات بنتمنى السلامه أكيد لكل اللي عم يتابعونا
1: شكرا لك نورتنا
2: وهلا مشاهدينا فاصل صغير وراجعين سوا لفقره شغل ايد خليكم معنا
3: الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه بل فيما غاب أو غيب عن المشهد بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا

0: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو، ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن، ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال، والحقيقة أشمل من الخبر.
2: اتفقت أنا واحد من اللاذقية أنه ننشق ننضم للجيش الحر وقتها. اعترف على أمه أنه كانت تتهرب مع سلاح من لبنان على سوريا. كلمة تربع لي إياه، بدك تحطه ورا الباب رأساً، بتنيمه على ظهره، تشبك له جريب بعضهم، بتربعون ببعضهم. ضربه ضربة على خصرته وما عاد قدر سحب نفسه. ضربني أنا الثاني ضربة على رأسي بالبورية الخضراء، طليت شهر صاحي بس ما بعرف أي شيء ما يصير حوالي.

0: حب بشار الأسد من دمشق.
1: في زمن تتسارع فيه الأحداث،
2: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
3: من تلفزيون سوريا،
1: وتتقاطع فيه القضايا. تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان وتفتح العناوين وتكشف ما خلفها.
4: ختام النشرة في أمان الله.

0: رجعنا لكم مشاهدينا بفقرة شغل إيد. من خيط بسيط ممكن نعمل قطعة ديكور تغير شكل زاوية كاملة بالبيت، ومن مجموعة عقد صغيرة ممكن يطلع معنا شغل فني فيه تفاصيل وشخصية.
1: المكرمية يا براءة من الأشغال اليدوية اللي رجعت وبقوة بالفترة الأخيرة، ما عادت بس بتعني التعليقات على الحيطان، إنما دخلت بالديكور والإكسسوار وحتى قطع الأثاث. اليوم لحتى نعرف أكثر عن هذا الفن رح نرحب بضيفتنا صانعة الأشغال اليدوية ديالا عكاش. يسعد صباحك ديالا.
0: يسعد صباحك ديالا، أهلا وسهلا فيك
1: ديالا. نحن حكينا بفقرتنا الماضية عن المكرمية، بس لاحظنا بآخر فترة فعلا أنه المكرمية عم ترجع وبقوة، فشو سبب زيادة الإقبال على المكرمية بالفترة الأخيرة؟
2: لأنه شيء طبيعي ومعمول من خيطان طبيعية، والعالم تحسي راجعة بدها تحس صحيح. انه تحس بالشغلات الاصيله الطبيعيه اكثر بهالفتره،
1: حاجات شعور شوي هيك فانتج او كوزي للمكان،
2: تمام، انه شيء رجعنا لزمان، وهي هي اكثر شيء بتعطي هالروح.
0: صح، تمام. طب ديانا نحكي شوي عن انواع المكرميه.
2: انواع المكرميه هي بس مجموعه عقاد بتصنع لهذا، بس هي لها مجالات كثير كبيره.
0: حلو كتير.
2: يعني ما فينا بس نقول انه هي بس قطعه ديكور، ما فينا نقول انه هي بس تعليق حيط. يعني فيكي انت من اللبس لاي شيء بيخطر على بالك نقدر ندخل فيه الخيوط المكرميه ونضيف منه لمسه، فكتير متنوعه وكتير مجالها كبير.
0: شايفين هذا الشيء، يعني اليوم جايبه معك قطع كل وحده مختلفه عن الثانيه،
1: في تنوع يعني بالقطع. طيب يلا نحن اذا بدنا نبدا بشغل المكرميه من الصفر، شو هي الأدوات الأساسية يلي بنحتاجها لحتى نبدأ شغل؟
2: خيط قطن.
1: خيط قطن.
2: خيط قطن وشوية يعني مهارة يدوية وبس. وحتى هي كتعليم بسيطة يعني. ومجموعة العقد يعني محصورة بعقدتين ثلاثة أربعة، فأنت متى ما تمكنتي منهم في يعني بصير بنبني عليهم هن الموديلات الكبيرة. فأنت فعليا من ثلاث أو أربع قطب كتعليم فيك كتير تبني عليهم موديلات كبيره.
0: صحيح. هلا اليوم شايفين قطع وجايبه معك شيء لحتى نشتغل سوا على الهواء، شو رايك هلا نحن عم ندردش نبلش شغل؟
2: اكيد ما في.
0: يلا هلا هي القطعه شو عم تعمليها؟
2: هي بدها تطلع مثل هي.
0: حلو.
2: بس ايه، فشايفين الاساس كيف يعني. بتكون بس مجموعه خيطان، وعلى حلو. الاساس هو ممكن يكون اي شيء، يعني مو محصوره بهي على اي فاز عندك،
0: يعني هي اللي بتجيبها
2: الاطرميز. اي شيء عادي عادي. بس لك شو بيطلع نتيجته حلوه.
1: شايفين هلا عم نشوف اطرميز المكدوس عم يتحول لقطعه حلوه وراقيه للبيت.
2: فكتير الشغلة يعني حلو وسلس. بس
1: منبلش نحن بس بعقد، يعني نحن بس عم نربط الخيطان،
2: وما لك بحاجة لا لحد لا لإبرة لا لسنارة أو أي شيء، فقط بالإيد وخلاص.
1: كتير يعني. أتقال مكرمية قديش بياخد بوقت؟ قدي أخد معك أنت ديالة وقت بالأساس؟
2: هلا كقطع أساسية وكقطب بسيطة ممكن أنت بشهر تتعلميها، بس بيصير دائما بدك اكثر، بيصير بدك تعملي تفاصيل اكثر، وهذا كله بالتجربه والوقت. صحيح. بيصير بينبنى يعني.
1: صحيح. يعني مثلا اذا بنت حابه تبدا الشغل بالمكرميه، شو اول قطعه ممكن ننصحها تشتغل فيها؟
2: ممكن ننصح بالقطع الصغيره، لانه كل ما بيطول الخيط وبيصير في تفاصيل اكثر بالشغل بتصير بتلبك اكثر. فممكن مثلا تعليقه مفاتيح، ممكن مثل الكوستر،
0: مثل هي اللي عم شوفها هلا جايبتيها معي كمان،
2: هي مثل اللعبه، ممكن انها تنحط بالسياره، ممكن تنحط على طرف الشنطه مثل اللبو،
0: كثير كيوت.
1: كثير بتصير ترند بدل اللبو،
2: تمام،
1: بما انه الاقبال عم يزيد على المكرميه بالفتره الاخيره.
2: ايه فعلا، للسياره للشنطه كثير.
1: هاي براءة بتحسي؟
0: ما بعرف البروديوسر عم يقول بس
1: بدنا نشبهها لمنى.
2: فينا نتحكم بس لون الشعر، لون فستان، اذا عندك حدا مميز مثلا
0: بتصير بتختاري
2: لي انه انت مثلا انت مميزه بشعرك لونه كذا، بنعمل لك اللعبه هيك. فكتير في يعني انك شيء تحطي من شخصيتك، من شخصية الحدا، فلما حدا بياخذ هديه كمان بتعطي هي تعليقه للبراد.
0: هي هيك شوفي هي شو حلوه،
1: فيها كانه مغناطيس ولا
2: هذا، بتعلقيها على البراد، ممكن تكتبي الاسم اللي بيهمك، تاخذيها ذكرى لحدا،
1: هي كانه قطعه قرفه. حلو، حتى بيعطي ريحه حلوه.
0: هلا هي بتتلزق على البراد مباشره،
2: تمام،
0: فيها مغناطيس. أيوه. يعني احنا بنحط
1: حلو، هي شوف المغناطيس اللي من ورا. طيب هذا المغناطيس نحن اوكي بنلزقه تلزيق، ممكن بيلاصق بمادة لاصقة. صحيح. بالمجمل تمام.
0: هاي الأمعاش يعني كمان ممكن نستخدمها
1: بالطاولات، نحطهم للأبريق،
0: كتير حلوين،
1: جميل جدا.
2: وحلو انه هلا صار في الوان، يعني صار في، كان اول ما بلشت كان يعني
0: محدوده،
2: صعب انك تلاقي الوان، صعب انك تلاقي سماكات للخيط.
0: صحيح.
2: يعني كمان كل قطعه بتفرض عليكي سماكه معينه. صح. بتفرض عليكي طبيعه خيط معينه، فهلا كثير صار متوسع المجال. يعني من قبل كان حتى انه اذا بتلاقي خيط قطن ما بتلاقيه بكواليتي نظيفه او حلو، فكل ما انا عمي مثل ما قلت لانه عم بيصير مطروق اكثر او العالم بيهمه
0: اكثر عم تتوفر الادوات لازم
2: فعم تتوفر اكثر الاشياء.
1: حلو كثير. يعني عندنا كثير يعني قطع لطيفه. الان عم شوف الاترميس فعلا قاعده عم بتخيل شكله لو كان مثلا بصالون بغرفه نوم هيك بيعطي كثير
2: حتى ممكن
1: روح حلوه للمكان
2: ضوء كمان ضوء مثل دول دولي على البطاريه او هيك فبتحطيه فكمان
1: ضوي بيعطي حلو صح له كثير. حتى فينا نحط فيه نبته يعني حقيقيه طبيعيه نرعاها ونهتم فيها
2: لانه في كثير نباتات اللي بتربى بالمي ففيك تعتمدي عليهم انه بدون تراب بدون شيء فبالمي هذا يعني حتى انا جربت
1: حلو كثير. حلو كثير. هلا
0: قديش بدها وقت شوفي انا صراحه تشتغل
2: شغل هلا سرعه الواحد وقديش متمكن من القصه اكيد تتحكم
0: اكيد بتلعب دور
2: بس بده يعني مثلا مثل هذا ما مو اقل من اربع خمس ساعات شغل
1: فيني جرب اقعد عقده لك انا بحياتي ما مجربه اشتغل بالمكتب
2: أكيد.
1: بس بصراحه صار عندي فضول
2: طبعا تفضل طبعاً. في هلا مثلا لنحن نعمل لهذا الشكل
1: تمام.
2: خلينا نقول انا هون بلشت بنصه
1: أوكي.
2: بدك انت هلا تسكري هي الدويره هي
1: تمام.
2: في عنا الخيط اللي رح نسميه الخيط الثابت وهذا الخيط المتحرك ماشي
1: أوكي.
2: فرح نعمل نحن مثل هيك نحط هذا الثابت ونعمل هيك وبنسحب هذا من هون اوكي
1: نسحب انه
2: هلا خليكي
1: هيك ثواني نركز
2: فيكي تشوفي
1: تمام هيك انا شايفه هيك تمام هذا الثابت تمام
2: اوكي وهذا اعملي هيك بهي الطريقه
1: نعمله هيك
2: لا بحيث انه يعمل
0: واحد ثابته واحد متحرك
2: اخي بحيث انه يعمل من هون هيك فراغ
1: هيك
2: تمام اخذته من هون
1: ومن هون ناخده هيك
2: من قلبه
1: من فوته لجوا كله
2: ايه سحبيه كله كله
1: كله كله كله كله
2: شايفه لا كل ما بتطول القطع بيصير الخيط بيصير صعب
0: كثير وقت صح
2: مش هيك بدك تبلشي بشيء بسيط
1: كيف ما بعرف اذا نزعته ولا لا
2: لا تمام شوفي مسكت ايدك هون للشد كثير بتلعب دور يعني انا اذا بدي اعمله هيك بتشده هيك مسكتي لهذا الخيط كثير بتاثر بالشكل النهائي
1: تمام حلو
2: وكل خيط بدي ابرمه مرتين لحتى يقفل هذا بيضل هيك مرخي اما لما بعمل هيك وبعمل واحدة تانية بنفس الطريقه شايفه هيك رجعت اخذته من هون بنفس الطريقه هيك بيعطي ثبات هلا ما عاد في شيء بيحركه
1: تمام شوفي هلا انا رح جرب وابهرك
2: جربي
1: هذا الثابت مبدئيا
2: لا هذا الثابت
1: ايه
2: وهذا اللي بدنا نبرمه عليه هذا خلصنا منه
1: تمام
2: يعني ممشينا هيك هلا بدنا نشغلها
1: هلا هات مو
0: باي انت شغل صعب
2: بدنا نحن هلا عم نعمل كورسات فدائما
0: شغل بس قديش عم ياخذ وقت الصبايا لحتى يتعلموا
2: هلا تقريبا
1: يلا انا نسيت
0: يعني لا باين واضح من هلا تعلمتك للروس
2: اغلب الكورسات بتكون تقريبا يعني بين 3 ل 4 ساعات شغل بنقسمهم على يومين او على 3 حسب راحه العمل
0: حلو.
2: مثلا اخر مره اشتغلنا كان كورس بيعلم تعليقه النباتات
0: تمام
2: بس مثلا هون في كذا عقده في هذا الموديل هيك هون هذا الشكل في هذا الشكل اللي بنعلمها بالكورس بتكون تعتمد على قطبه واحده فانت بتكوني مركزه على قطبه واحده بتتعلمي ما فيها تدخيل كثير
0: قطع يعني بيكون اسهل شوي على المتعلم بيتمكن
2: الواحد من وحده وانا موجوده يعني دائما والحلو بالموضوع انه انت بتاخذي القطعه معك
0: فانت
2: تكوني اشتغلتي قطعه وتسليتي وقضيتي وقت وتعرفتي على عالم بتشاركك نفس الاهتمامات وبنفس الوقت اخذتي معك ذكرى على البيت بتضل انه هي انا
0: هي القطعه الاولى اللي اشتغلتها بحياتي
1: حلو
2: ودائما
1: يا عين
2: ايوه
1: شو عملت
0: ضبطت معك
2: تمام
1: انا بسرعه
2: تمام في بس بقى بصير موضوع شد الايد قديش الضغط الفكره اللي بدك اياها بس هو كقطب هو بسيط بس الفكره بقدم نبني عليها قديش بتتوسعي
0: حلو كثير
2: اللي بتستفيديه مع الوقت والشغل فيه انه انا صير بعرف هي القطعه شو الخيط اللي بدي اياه يعني انت من اول ما بتطلعي على صوره او بتشوفي المكان اللي بدك تشتغلي له القطعه
0: بتعرفي
2: هي بدها خيط سميك هي بدها خيط رفيع هي يمكن اذا ما اشتغلت بهذا القطن ممكن بهذا ممكن بهذا لانه حتى مع الوقت ما عاد اعتمدوا بس على القطن 100% هو كبداية كان قطن 100% صار في مثل شغلات اكثر مثل الخيش والقش احيانا النايلون اللي بهيك بيكون لانه فيكون لهم لمعه
0: تمام
2: فكتير في صار مجالات كبيره يعني بس انا بضل بميل للاساس للاساس لانه
0: هلا هي تقريبا ما كتير كمان بده شغل حسب ما
1: شايفه بس فيهم هي للزريعه بتحسي كزرعه صغيره
2: زريعه مقلمه
0: كتير حلوة كتير
2: يعني سكرية تحطي الغراض تبع الشاي القهوة هيك شغلات شمعة كمان
1: لا مع شمعة ما بيحترق مثلا من النار
2: لا ايش الشمعة هون وفي منهم اللي بيكون حجمهم كبير كتير هذا ممكن تطولي على الكهرباء البطارية بتحطي كمان كتير حلوين يعني للمكسرات وهيك شغلات اذا عندك هذا يعني
0: انا كتير كتير خياراتك كتير
2: وبصراحة هدول البست سيلر يعني
1: بصراحة ولفت نظري كمان البومة هي بتتعلق على الحيط فوق التخت، يعني بصراحة بتطلع كتير لطيفة
0: كتير حلوة.
1: تخيلتها فورا يعني هيك ديكور غرفة مثلا فيه بيج عسلي أو حتى ألوان مختلفة
2: تتحكمي
1: بالألوان تروح مع كل الألوان
2: ولون العين
1: فعلا لون البني كتير كيوت هذا
0: كتير خيارات كتيرة يعني حتى في هون شايفين معك شنطاية كمان عملتيها من هذا الشيء
2: فينا نفوت باللبس على مثلا جاكيت جينز بنشتغل على ظهره او على كمان. هيك الداير تبعه من حلو. تحت كتير فيه حتى توب كامل ممكن ينعمل بالمكرمية
1: فعلا يعني بصراحة قصص كتير حلوة عم نشوف شغل كتير حلو حتى بينتعب اعلاب. بس بدي اسال برقه شو اكثر قطعه لفتت نظره فعلا
0: اكثر قطعه هلا هي كثير حلوه كديكور هيك بنحط بالقوه والله كلهم حلوين عن جد يعني هي بتتعلق على البراد هي بتتعلق بتنحط على الطاوله كله يعني
1: الالوان يعني كانت كثير لطيفه الالوان اللي عم نشوفها فعلا الوان تريندي وحلوه يعني بعدتنا شوي عن الوان الخيش والبيج وهي قصص اللي من زمان
2: كثير حلوه في لون لها لانه عن جد بيكسر يعني انت وخصوصا هلا اغلب البيوت بتروح للنود مثلا كان باير ماضي الحيط يعني كله ساده فبصير هون دور هدول القطع انك انت تكسري فيها الروتين او اللون الساده.
1: شكرا كثير لك ديالا على حضورك معنا، شكرا على هالقطع الحلوه نورتي صباح ديالا.
0: شكرا كثير لكم، بتمنى لك كل التوفيق ونجاح، نورتينا. وهيك مشاهدينا نودعكم، نرجع لكم بكره مع حكايات ومواضيع جديده،
1: وانا بدي اتمنى لنا مشاهدينا نهار رايق برفقه الاهل والاصحاب، وهلا سلام
0: باي باي.

0: أنا تجربة عريقة في النضال السياسي والبرلمان، بس لحد اليوم دستور بيلق فيها حجم الخيار.
1: ورأيك بمسار العدالة الاعتقالية؟
2: لا التقرير كانوا في تضارب المؤشرات الاقتصادية السورية.
3: السياسات الاقتصادية الحالية رح تترك أثر كثير.
4: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة.
5: البيانات دقيقة.
6: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.
7: يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر. محاولين معا اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.

فروغ فرغزاد شاعرة وسينمائية إيرانية، ولدت في طهران عام 1934، وكان والدها عسكريا محترفا. تركت المدرسة في الصف التاسع والتحقت بمعهد للفنون النسوية. تزوجت في سن 16 من الكاتب والفنان الساخر بورويز شابور، وانفصلا بعد عامين فقط وأنجبا طفلا وحيدا. حرمت من ابنها الوحيد كاميار شابور، وكان لذلك أثر واضح في أدبها. نشرت ديوانها الأول بعنوان الأسير عام 1955، وخصت ابنها بأهم قصائدها قصيدة لك. عانت صراعا عائليا واجتماعيا بسبب حملها أفكارا نسوية متمردة على المجتمع الذكوري. سافرت إلى أوروبا عام 1958، وتعرفت إلى المخرج جولستان، وشاركت في أفلام نالت جوائز عالمية أشهرها البيت الأسود الذي يتناول حياة مرضى الجذام. في عام 1963 نشرت ديوان ميلاد جديد، والذي يعد علامة فارقة في تاريخ الشعر الحديث في إيران. من أعمالها الشعرية العصيان، الجدار، لنؤمن ببداية فصل البرد. منع شعرها من التداول في إيران بعد وصول الخميني إلى السلطة عام 1979. تعد أشهر شعراء إيران في القرن العشرين، وقد ترجمت أعمالها إلى العربية ومعظم اللغات العالمية. احتفى نقاد عالميون بتجربتها، وأنتج عنها أكثر من فيلم وثائقي. تسببت رسائلها الغرامية مع المخرج جولستان، والتي نشرت بعد وفاتها، بنقمة عليها في المجتمع الإيراني. توفيت بحادث سيارة غامض عام 1967، ولم تكشف ملابسات موتها حتى الآن.

مرحبا بكم إلى الجولة الإخبارية من تلفزيون سوريا. نبدأها بالعناوين. تحرك آليات للاحتلال داخل الشريط الحدودي وتحليق مكثف للمسيرات الإسرائيلية في ريف درعا. الهيئة الوطنية للمفقودين تقول إن فرقها تتعامل مع 4 مواقع بمطار المزة يشتبه بوجود رفات فيها. وزارة الطوارئ تحدد محافظات إدلب وحلب وحماة كأكثر المناطق احتياجاً لكونها تضم أكثر من 65% من النازحين. السعودية وباكستان وتركيا تبحث عقد اجتماع عاجل لرؤساء الأركان لمساندة المملكة ضمن اتفاقية مكة.

0: أفاد مراسل تلفزيون سوريا بتحليق مكثف للطيران المسير التابع للاحتلال الإسرائيلي في أجواء بلدة جملة بريف درعا الغربي. أضاف مراسلنا أن تحليق الطيران رافقه تحرك عدد من الآليات العسكرية داخل الشريط الحدودي من دون ورود تفاصيل عن طبيعة هذه التحركات. يأتي ذلك عقب إطلاق قوات الاحتلال صباح أمس النار من منطقة وادي كفر الماء باتجاه الأراضي الزراعية في وادي الرقاد بريف درعا الغربي، بالتزامن مع توغل قوة عسكرية مؤلفة من 3 آليات باتجاه الوادي، حيث أطلقت النار بشكل عشوائي قبل أن تستهدف أراض زراعية خالية. ينضم إلينا حسام المسالمة مراسل تلفزيون سوريا من درعا. حسام مرحبا بك، ما آخر المستجدات حول هذا التحليق للمسيرات الإسرائيلية وأيضا توغل الآليات؟
1: يعني التحليق للمسيرات الإسرائيلية خلال الساعات الماضية كان تحليقا مكثفا خاصة في سماء قرية عابدين وقرية جملة. هذا التحليق يعني غالبا اعتادت عليه المناطق في ريف درعا الغربي في منطقة حوض اليرموك، تقريبا يعني بشكل يومي تستخدم قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي المسيرات لرصد الكبيرة والصغيرة في القرى والبلدات، وأيضا بالنسبة لقوات الاحتلال فهي يعني تؤمن لها المسيرات يعني عملية استطلاع كامل للمنطقة وأيضا عملية تأمين لعمليات التوغل التي تقوم بها بشكل متكرر، وغالبا ما يرافق عمليات تحليق الاستطلاع أو تحليق طائرات مسيرة توغلات برية إن كانت محدودة، أو قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي برفع سواتر أو إنشاء طرقات خاصة في منطقة وادي الرقاد. بحسب ما علمنا قبل قليل هناك يعني توغل لآليات عسكرية إسرائيلية ضمن وادي الرقاد وهو الفاصل الطبيعي ما بين قرى حوض اليرموك والجولان السلتل، ولكن لم يردنا حتى الآن أي معلومات حول ماهية هذا التوغل من حيث عدد السيارات أو إما كان قد استمر أو تابع باتجاه القرى والبلدات في منطقة حوض اليرموك. أيضا محمد أريد أن أتكلم أنه هناك تحليق أيضا للطيران الحربي في سماء محافظة درعا، الطيران الحربي الإسرائيلي كان يوم أمس بشكل يعني أيضا يعني مكثف وغير معتاد، وأيضا نريد أن نتكلم أن قوات الاحتلال الإسرائيلي يعني تقوم بمتابعة كل شيء يجري على الأرض خاصة في قرى حوض اليرموك عبر المسيرات التي تؤمن لها ساعات طويلة من الطيران في سماء المنطقة، أيضا بتكلفة ربما تكون ضئيلة، وأيضا أحيانا تقوم قوات الاحتلال بالتعامل مع بعض الأهداف أو بعض ما تراه هي أهدافا يعني بشكل مباشر عبر هذه المسيرات، ويعني منها قيام أحيانا الأهالي بإغلاق الطرقات التي تقوم منها قوات الاحتلال بالتوغل إلى قراهم وبلداتهم، حيث تقوم قوات الاحتلال بالتعامل معهم عبر المسيرات.
0: حسام، يعني هذا التحرك الإسرائيلي هل هو غير مسبوق؟ يعني هل يمكن وصفه بذلك؟
1: لا محمد، بالحقيقة يعني التحركات الإسرائيلية خلال الأيام والأسابيع الماضية هي تحركات اعتيادية، عمليات توغل، عمليات خطف لأشخاص، اعتداء على المزارعين. هذه العمليات يعني باتت بشكل ممارسات تعتبر بشكل شبه يومي. هذه الاعتداءات اليومية على القرى والبلدات في منطقة حوض اليرموك محمد يعني تهدف ربما بشكل مباشر إلى يعني جعل الناس يتركون هذه القرى والبلدات، وترك هذه القرى والبلدات يعني هو عبارة عن ربما يكون يعني ذريعة لقوات الاحتلال بإنشاء نقاط في داخل هذه القرى. يعني هناك حقيقة عملية تضييق كبيرة تشهدها المنطقة على السكان، على أرزاق السكان، على حياتهم اليومية، في ظل أيضا يعني أساسا تراجع للخدمات الحكومية في تلك المنطقة، أي أن سكان المنطقة، سكان منطقة حوض اليرموك يعني لا يعني غير مرتاحين من التوغلات الإسرائيلية ولا ينعمون بخدمات حكومية كما يعني باقي المناطق التي شهدت انتعاشا نوعا ما، ولكن يعني هذا الأمر كله لا يثني الناس عن تواجدهم في قراهم وبلداتهم وتحمل يعني هذا الأمر الذي يجري من قبل قوات الاحتلال من توغلات ومن قبل قوات الاحتلال من مضايقات وتضييق على أرزاق الناس وحياتهم اليومية.
0: شكرا لك حسام المسالمة مراسل تلفزيون سوريا من درعا. ينضم إلينا خالد خليل الصحفي المختص بالشأن الإسرائيلي من دمشق. صباح الخير أستاذ خالد. تحليق مكثف لمسيرات إسرائيلية في وادي اليرموك في ريف درعا، توغل باتجاه وادي الرقاد، كيف يمكن قراءة ذلك؟
2: صباح النور أستاذ محمد لك وللسادة المشاهدين. مرة أخرى يثبت الاحتلال الإسرائيلي بأنه يشكل أكبر خطر وتحدي وتهديد أمني كبير لسوريا عبر استمرار التصعيد من دون أن يكون هناك أي أفق لحل في المدى المنظور. باعتقادي أن الأمر يعني مرتبط أيضا في ارتفاع نسبة المواجهة والتحدي بين دمشق وتل أبيب على مستوى الأمم المتحدة خلال الأيام الماضية. رأينا هناك يعني صراع سرديات، وتفاجأت إسرائيل حقيقة بالتصريح الذي أدلى به الرئيس السوري أحمد الشرع عندما أكد على منبر الأمم المتحدة أن الجولان السوري محتل. وكما تعلم أن الجولان هو من أهم الملفات الاستراتيجية العالقة والتي ورثتها سوريا الجديدة كتركة ثقيلة من النظام السابق. ولكن دعني أشير إلى نقطة في غاية الأهمية. حكومة بنيامين نتنياهو تستخدم الساحة السورية كأحدى أهم أدوات الدعاية والبروبوغاندا في ظل المعترك الانتخابي. اليوم هناك تباين في الرؤى بين المتنافسين الإسرائيليين على صناديق الاقتراع، أبرزهم رئيس الأركان السابق إيزون كوت، رئيس حزب ياشار وهو ذو خلفية عسكرية، والذي يعني تختلف رؤاه الأمنية عن رؤى بنيامين نتنياهو. بنيامين نتنياهو منذ 7 أكتوبر وهو يروج بشكل متشنج للنصر المطلق، ويقول أن الانسحاب من الأراضي التي وصلت إليها إسرائيل لن يكون هناك انسحاب، يستخدمها لشد العصب الداخلي. يعني هذا الأمر مرتبط
0: ليس فقط بالانتخابات
2: وفي المواجهة الأخيرة يعني في الأمم المتحدة.
0: المسؤولون الحاليون الإسرائيليون يصعدون، وما كما قلت يعني ردا على كلمة رئيس الشرع في الأمم المتحدة عادوا للاستفزاز بالقول بأن الجولان سيبقى أرض إسرائيلية حسب ادعائهم.
2: أولا لابد من التأكيد أن ضمن القانون الدولي لا يكون هناك اعتبار للاعتبارات الكهنوتية والتاريخية والدينية، هذا زيف ومحض افتراء. أما بالنسبة للاستمرار أشير لك إلى أن بنيامين نتنياهو الذي يستخدم المقاربات العسكرية ويستخدم الحرب كأحدى أهم أدوات السياسية لإطالة أمده السياسي لدرجة أنها تحولت إلى أكسجين، هو يصر ويخاطب الشعب الإسرائيلي خاصة في ظل يعني تنامي النفس اليميني المتطرف في داخل إسرائيل خاصة بعد 7 أكتوبر، يقول بأننا لن ننسحب من الأراضي التي وصلنا إليها، يقصد في ذلك في سوريا ولبنان. ولكن هذا الأمر أيضا هناك في الطرف الآخر إيزون كوت لديه مقاربات عسكرية. يعني اليوم النقاشات الأمنية داخل إسرائيل وخاصة حيال سياستها في الملفات الخارجية وفي الجبهة الشمالية يطالبون بالحسم، يعني تحويل هذه الأنشطة العسكرية إلى أهداف استراتيجية. ويدور حديث يعني على مستوى عالي بأن بنيامين نتنياهو لا يمتلك أي استراتيجية واضحة، هو منذ 3 سنوات ويريد النصر المطلق، هو أدخل إسرائيل في نفق حرب طويلة لم تنتهي بعد، لذلك هو يستخدم حتى هذه الحرب للدعاية الانتخابية. باعتقادي أن الخطر
0: يعني
2: كبير جدا
0: لطالما أن هذا الرجل هذه التحركات يعني المتصاعدة الإسرائيلية بالمسيرات بالتوغل بالآليات العسكرية القنيطرة بريف درعا الغربي، أحيانا في بعض العمليات وصلت إلى ريف دمشق حتى الغربي أيضا، كل هذا برأيك مجرد دعاية انتخابية أم هناك أهداف يعني أبعد من ذلك؟
2: نعم، أولا هو يعني لحسابات سياسية شخصية كما أشرت في العديد من المقابلات السابقة، ولكن أيضا هناك أمر يتعلق بالشق الأمني أو بالعقيدة العسكرية الإسرائيلية الأمنية التي يعني طرأ عليها تغير جوهري بإنشاء الأحزمة الآمنة أو ما يوصفونه بإنشاء أو نقل المعركة إلى أرض الخصم. ولكن يعني تحقيق مصالح إسرائيل الأمنية لا يأتي فقط بالمقاربات العسكرية. بنيامين نتنياهو هو يستخدم هذه الورقة لأنه يواجه انتخابات مصيرية، وهناك مقاربات أخرى وأمثلة مشابهة في الإقليم كما حدث في مع مصر في اتفاقية كام ديفيد، وفي 94 مع الأردن في اتفاقية وادي عربة. اليوم يعني هناك أيضا انتقادات واسعة من قبل باحثين بارزين داخل إسرائيل يقولون بأنهم يعني أن بنيامين نتنياهو يزج بالجنود الإسرائيليين بمواجهة من دون أن يكون هناك عملية لإدارة الشق الأمني، هي فقط الاحتفاظ بهذه الأراضي. ولكن من دون أي توصل إلى أي تسوية إقليمية، خاصة أن هناك انتقادات داخلية وهناك أيضا ضغوط أمريكية واضحة بالإضافة إلى قيود إقليمية. كما لا يمكن قراءة التصعيد الإسرائيلي بعيدا عن السياق الجيوسياسي. اليوم المنطقة شهدت تحولات كبيرة، يعني قلبت موازين القوى، ونشهد الآن تحالفات وليدة هي تعبر عن نفسها على أرض الواقع، وأيضا هي تمر بحالة من التخبط، أبرزها حلف إخيل الذي أنشأته إسرائيل مع قبرص، بالإضافة إلى حلف الجديد أيضا حلف مكة الذي يضم ثلاث قوى من دول إسلامية، السعودية وتركيا وباكستان، خاصة أن المنطقة شهدت فراغا أمنيا بعد زوال التنافس الإسرائيلي الإيراني. لذلك يحاول بنيامين نتنياهو خلق وقاعة على أرض الميدان لخلق مكانة جيوسياسية. إنما الاعتبار الأكبر لتبرير أو لتفسير الاعتداءات الإسرائيلية هو يتعلق بحالة التشنج التي تمر بها إسرائيل، خاصة في ظل المعركة الانتخابية. وأيضا هناك أسباب أمنية، ولكن الأسباب الأمنية هناك طيف واسع من المقاربات يمكن التوصل إليها، خاصة وأن يعني دمشق عبرت أكثر من مرة، آخرها كان كلام خطاب الرئيس أحمد الشر عندما قال ربما نذهب إلى اتفاق سلام أوسع، وكما قال أيضا وزير الخارجية أسعد شيباني بأن الترتيبات الأمنية جاهزة على الورق، ولكن المشكلة والعقبة الأكبر تكمن بالتعنت الإسرائيلي وعقلية بنيامين نتنياهو.
0: شكرا جزيلا خالد خليل، الصحفي المختص بالشأن الإسرائيلي من دمشق. نفذت قوى الأمن الداخلي مداهمات أمنية في بلدة حيط بريف درعا الغربي، استهدفت أشخاصا متهمين بالاتجار بالمواد المخدرة وترويجها وفق ما أفادت به شبكة درعا 24. وأضافت الشبكة أن العملية أسفرت عن إلقاء القبض على ثلاثة أشخاص، في حين لم ترد معلومات إضافية حول المضبوطات. وتأتي هذه العملية في ظل حملات أمنية متواصلة تستهدف متهمين بتجارة وترويج المخدرات في مناطق متفرقة في درعا. أعلنت الهيئة الوطنية للمفقودين أن فرقها ستتعامل مع 4 مواقع في مطار المزة يشتبه بوجود رفات أو مقابر ضمنها. أوضحت الهيئة أنها اتفقت مع هيئة الطيران المدني على عدم تنفيذ أي أعمال ضمن هذه المواقع ووقف العمل في أي موقع آخر يشتبه بوجود رفات فيه، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى الكشف عن مصير المفقودين. يأتي ذلك عقب إعلان هيئة الطيران المدني بدء أعمال إعادة التأهيل الأولية لمطار المزة بهدف تحويله من الاستخدام العسكري إلى مطار مدني محدود مخصص للطيران الخاص والطيران التنفيذي. قال مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الديمقراطية وحقوق الإنسان رايلي بارنز إن بلاده مستمرة في دعم جهود كشف مصير المفقودين في سوريا. أوضح بارنز في منشور على حسابه في منصة إكس أن واشنطن ستواصل العمل مع الأمم المتحدة والحكومة السورية لدعم جهد متعدد الأطراف يهدف إلى الكشف الكامل عن مكان وجود مئات الآلاف من المفقودين ومصيرهم في سوريا، بينهم 14 أمريكيا مفقودا. تنضم إلينا ديالا البحري مراسلة تلفزيون سوريا من دمشق. ديالا مرحبا بك. مع الكشف، كشف الهيئة الوطنية للمفقودين عن مواقع يشتبه بوجود رفات فيها في مطار المزة العسكري، الآن كيف تسير الأمور؟
3: نعم مرحبا محمد، بداية تم تحديد 4 مواقع بشكل دقيق ضمن حرم مطار المزة العسكري من قبل الهيئة الوطنية للمفقودين. هذه المواقع 4 تم استثنائها في الوقت الحالي من أعمال التأهيل التي ستجري في مطار المزة العسكري من أي أعمال تجريف، إعادة أو حفر أو يعني كل الأعمال التي تجري ضمن مطار المزة من والتي يتم من خلالها إعادة تأهيل المطار. وهذه المواقع محمد يشتبه أن يكون فيها رفات بشرية أو مقابر جماعية في هذه المواقع، وبالتالي تم استثنائها في الوقت الحالي ريثما تحضر يعني الفرق أو تقوم الفرق التابعة للهيئة العامة أو الهيئة الوطنية للمفقودين بالكشف عن هذه المناطق والقيام بفحصها بشكل كامل والتأكد من خلوها من أي رفات بشرية، أو التأكد أيضا بحال كان هناك وجود أي رفات بشرية ليتم التعامل معها وفق الإجراءات التي يتم اتباعها. كذلك خلال جولة ميدانية سابقة قبل أيام للهيئة الوطنية للمفقودين وأيضا الهيئة العامة للطيران المدني إلى مطار المزة العسكري، كذلك تم تحديد يعني أو بروتوكول فوري بحيث يتم إيقاف عمل الورشات التي تعمل في مطار المزة العسكري بحال العثور على أي دليل أو أي شيء يشتبه بأن يكون لرفات بشرية أو يعني يدل على أن في هذا الموقع يمكن أن يكون فيه مقبرة ما، بأن يتم إيقاف الأعمال بشكل فوري. طبعا مطار المزة العسكري تم الإعلان سابقا عن أنه سيتم العمل على إعادة تأهيله وتحويله من منشأة عسكرية إلى منشأة مدنية متخصصة بالطيران المدني المحدود والمتخصص. ومنذ الإعلان محمد حقيقة عن أعمال التأهيل في هذا المطار، وكان هناك جدل في الأوساط الحقوقية وكذلك أيضا لأهالي المفقودين، خاصة أن مطار المزة العسكري هو واحد من النقاط الأمنية والعسكرية التي استخدمت في عهد النظام المخلوع كمراكز للاحتجاز وأيضا يعني اعتقال الأشخاص، وهناك نعم تقارير أشارت إلى أن هذا المكان تم فيه إجراء عمليات إعدام، وبالتالي يمكن أن يكون هناك رفات بشرية تدل على هويات المفقودين أو عن والكشف عن مصيرهم.
0: وبالتالي لا يجب العبث به كمسرح للجريمة. شكرا لك ديال البحري مراسلة تلفزيون سوريا من دمشق. قال المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توم براك إن مستوى التعاون القائم بين سوريا والولايات المتحدة يشكل بداية لبناء علاقات مختلفة بين دمشق وواشنطن. أكد براك في تصريحات صحفية أن رؤية هذا المستوى من التعاون بعد 50 عاما من الاضطرابات والمحن تمثل بداية لما تحتاج إليه سوريا من أجل بناء نسيج مختلف من العلاقات السورية الأمريكية، لافتا إلى أن سوريا أصبحت نموذجا لما يمكن أن يحدث في أقل من 2 عامين. قال معاون وزير الطوارئ وإدارة الكوارث أحمد قزيز في لقاء مع تلفزيون سوريا إن الوزارة طلبت من المجتمع الدولي خلال اجتماعات الهيئة العامة للأمم المتحدة شراكة حقيقية مبنية على أسس وأرقام على أسس وأرقام دقيقة وخطة واقعية ومنطقية، مبينا أن الوزارة لديها نحو 1519 مشروعا جاهزا.
4: ما طلبناه هو عبارة عن شراكة حقيقية مبنية على أسس واقعية مبنية على أرقام وعلى مسوحات تم إجراؤها بدقة من قبل الحكومة السورية، وما طلبناها أيضا أن يكون هناك كل النشاطات والفعاليات والدعم أن يكون ضمن الرؤية الحكومية وأن يكون هناك قيادة حكومية واضحة لكل النشاطات والفعاليات. هذه هي عبارة عن الخطوط العريضة التي تم طلبها والتي تم الحديث فيها، وعرضنا أيضا أن لدينا ما يقارب 1519 مشروع جاهز مباشرة بدراسات تقريبا شبه جاهزة ومبالغ تمويلية أيضا واضحة من أجل أن يتم عكسها بمشاريع تتم تنفيذها على الأرض.
0: هذا وأعلن معاون وزير الطوارئ مشاريع وخطط جاهزة عرضت على الدول المساعدة، مشيرا إلى أن نقص التمويل يحول دون ترجمة هذه المشاريع على أرض الواقع.
4: هناك مشاريع، هناك نشاطات لم يكن هناك تمويل، حتى نكون أكثر دقة. طلبنا التمويل وعرضنا الخطة وقلنا هذه الخطة جاهزة بميزانيات واضحة. لمسنا وعود إيجابية من الكثير من الدول والمنظمات التي كانت موجودة في الاجتماع، لكن بكل صراحة وواقعية لم تترجم على أرقام تكون ضمن الميزانيات والموازنات الموجودة لدينا، وبالتالي هذا العنصر الغائب. العنصر الغائب هي عبارة عن ربط بين الخطط بين الوعود الإيجابية والتمويل الذي يترجم على مشاريع تنفذ على الأرض.
0: كما كشف معاون وزير الطوارئ وإدارة الكوارث أن الوزارة وضعت المناطق الأكثر احتياجاً في سلم الأولويات، وهي إدلب وحلب وحماة، لكونها تضم أكثر من 65% من النازحين.
4: 76,500 أسرة تقريباً هي تعيش تحت الخيم، وهي تعتبر الهدف الأساسي حالياً لدينا قبل أن يكون هناك شتاء قاسي وموضوع البرد وإلى آخره. وبالتالي تم تقسيم الأولويات إلى مراحل بسبب طبعاً كما ذكرنا اختلاف موضوع التمويل. هل لدينا أرقام؟ طبعاً لدينا أرقام، ولدينا نشاطات، ولدينا أيضاً مشاريع بأرقام مختلفة. أريد أن أذكر أن عدد مناطق النزوح للنازحين المتواجدين في الشمال فقط هي عبارة عن 3,344 قرية. طبعاً قد يكون من الصعب جداً العمل في كل هذه القرى. تم وضع معايير واضحة من أجل أن يكون هناك ترتيب لهذه المناطق، واخترنا بداية أول 120 منطقة من محافظات إدلب وحلب وحماة. تلك المناطق هي 120 ممكن طبعاً أن فيها أو لديها أكثر من 65% من النازحين، وبالتالي هذا عبارة عن المرحلة الأولى. وكتلة المشاريع التي ذكرتها والتي هي عبارة بقرابة 2 مليار هي عبارة فقط لهذه المناطق الأولية.
0: وعن ملف النزوح، أشار قزيز إلى أن حل ملف النازحين سيكون تدريجيا وبمراحل مختلفة مع البداية بتأهيل البنية التحتية.
4: مقارنة الوضع السوري بكثير من الأوضاع العالمية، لا يمكن لدينا أن نتصور أن موضوع حل النزوح ممكن أن يكون بصراحة بهذه السهولة، وخصوصا مع ضعف الإمكانيات، وخصوصا مع تراكم الأولويات الموجودة لدى الحكومة بعدة قطاعات. وبالتالي عملية الانتقال من البدايات الأولى عندما وضعنا الخطة قلنا أن عملية الانتقال تكون بشكل تدريجي وتكون بشكل مراحل مختلفة. ربما يكون الانتقال أولا مع الخيمة، لكن ما يهم الآن في المرسوم التشريعي برئيس سوريا بدون مخيمات أن نقوم بموضوع تأهيل البنية التحتية.
0: أكد المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك في لقاء خاص مع تلفزيون سوريا أن المنظمة الدولية تتعهد ببذل كل جهد ممكن لإزالة العقبات التي تعرقل الاستثمار والتعاون الاقتصادي مع سوريا.
5: من منظور الأمين العام للأمم المتحدة فهو يتعهد للقيام بكل ما يمكن لإزالة بعض العقبات التي ما تزال تعرقل الاستثمار الاقتصادي والتعاون مع سوريا. نحن نعلم بأن العقوبات قد رفعت رسمياً، لكن أعتقد أن هناك بعض المسائل التي تجعل بعض المستثمرين الخارجيين مترددين في دخول السوق السورية، ونحن سنحاول الدفع لأجل ذلك.
0: وأوضح دوجاريك أن أولويات الأمم المتحدة في سوريا تتطابق مع أولويات الحكومة السورية، مشددا على التزام المنظمة بملفات إعادة الإعمار بشقيه المادي والنفسي لضمان حقوق ومشاركة جميع الأقليات.
5: أولوياتنا في سوريا هي أولويات الحكومة السورية. الأمم المتحدة لا تعمل بمعزل عنها، وإنما تمثل المجتمع الدولي في دعمه للحكومة السورية. هناك الكثير من عمليات إعادة الإعمار التي تنتظر سوريا، بما فيها الإعمار المادي والإعمار النفسي كذلك، لضمان أن كل الأقليات في سوريا يشعرون بأنهم جزء من كل، في الوقت نفسه الذي يشعرون فيه بأن لغاتهم وثقافاتهم مقدرة. إذن هناك الكثير من العمل للقيام به، ونحن ملتزمون به.
0: وشدد المتحدث باسم الأمين العام على إدانة الأمم المتحدة الواضحة للتوغلات والانتهاكات الإسرائيلية المتكررة للسيادة السورية خارج حدود الجولان المحتل.
5: نحن ندين بوضوح الانتهاكات الإسرائيلية للسيادة السورية على أراضيها، ورأينا التوغلات الإسرائيلية المستمرة والتي تتجاوز الجولان المحتل بالفعل. وأعتقد أن الأمين العام قد كان واضحا في تصريحاته المدينة لتلك الأفعال.
0: طالبت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ألمانيا بمواصلة حماية اللاجئين السوريين، مؤكدة أن الظروف اللازمة لعودتهم الآمنة والدائمة إلى سوريا لم تتحقق بعد. وقالت ممثلة المفوضية في ألمانيا كاثرينا ثوتي إن التطورات الأمنية وحقوق الإنسان في سوريا ما تزال غير مستقرة بما يكفي لتبرير إلغاء الحماية، مشيرة إلى استمرار الفقر والنزوح وتضرر البنية التحتية في عدة مناطق، داعية إلى مراعاة الجهود الكبيرة التي بذلها آلاف السوريين والسوريات حتى يندمجوا في ألمانيا. يأتي ذلك بالتزامن مع توجه الحكومة الألمانية إلى إعادة تقييم أوضاع الحماية للسوريين وإمكانية إصدار أوامر بمغادرة البلاد بحق فئات محددة. قال متحدث باسم السجناء في سجن روميا لتلفزيون سوريا إن 400 سجين يواصلون إضرابهم عن الطعام لليوم 13 على التوالي. أكد المتحدث باسم السجناء أن الأوضاع الصحية للمشاركين في الإضراب تشهد تدهورا مستمرا، مشيرا إلى ارتفاع عدد الحالات الحرجة إلى 32 حالة، بينهم كبار في السن ومصابون بأمراض مزمنة. من جهته كشف المرصد اللبناني لحق

معايرة أنظمة الملاحة الجوية في مطاري دمشق وحلب الدوليين. أكدت هيئة الطيران استكمال أعمال المعايرة والاختبارات الجوية لمنظومات الملاحة الجوية الحديثة في المطارين مع دخول التجهيزات الخدمة وفق المتطلبات الفنية والتشغيلية المعتمدة. هذا وشملت الأعمال اختبار منظومات للتشغيل على مدار 24 ساعة، بما في ذلك العمل خلال ساعات الليل وفي الظروف الجوية الصعبة. قال رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي عمر الحصري إن الهيئة تسلمت شركة فلايدار الخاصة شهادة المشغل الجوي. أكد الحصري أن الشهادة ليست مجرد وثيقة تمنح لشركة لبدء عملياتها، وإنما هي إعلان عن بداية مرحلة جديدة في قطاع الطيران. واعتبر الحصري أن دخول شركة سورية خاصة جديدة إلى سوق النقل الجوي فرصة حقيقية في مستقبل الطيران، مشددا على أن الهيئة تعمل على تطوير منظومة متكاملة للتراخيص والرقابة والتشغيل. أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية تعديل لوائح عقوبات الدول الراعية للإرهاب بإلغاء مادة تنظيمية تتضمن ترخيصا عاما خاصا بسوريا يتيح للشركات دخول السوق السوري دون هذا الترخيص، موضحة أن هذا الإلغاء جاء عقب إلغاء تصنيف سوريا دولة راعية للإرهاب. وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد أزالت رسميا سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب في 24 من آب الماضي، وذلك عقب تقرير رئاسي رفعه ترامب إلى الكونغرس في 8 تموز، أكد فيه أن الحكومة السورية لم تقدم أي دعم لأعمال إرهابية دولية خلال الأشهر 6 الماضية، وأنها قدمت ضمانات بعدم دعم الإرهاب مستقبلا. وأوضحت الخزانة أن التعديل لا يمثل فرض عقوبات جديدة على سوريا، بل يأتي لمواءمة اللوائح مع الوضع القانوني الجديد للبلاد. أعلنت وزارة الخارجية انعقاد اجتماع بين مسؤولين سوريين وأردنيين في دمشق لبحث عدد من المشاريع الاستراتيجية تحضيرا للدورة الثالثة لمجلس التنسيق الأعلى المشترك. أوضحت الوزارة في بيان أن معاوني عدد من الوزارات إلى جانب هيئات الاستثمار والمنافذ والطيران عقدوا اجتماعا تنسيقيا مع نظرائهم الأردنيين تنفيذا لمخرجات دورة عمان في 12 من نيسان الماضي، والتي أقرت تشكيل فريق عمل مشترك لمشاريع استراتيجية أبرزها اتفاقية الغاز لإحياء الخط الحجازي السككي واتفاق الربط الإقليمي الثلاثي. كما استعرض الاجتماع وفقا للوزارة الإنجازات المحققة، ومنها تضاعف التبادل التجاري 3 مرات إلى 330 مليون دولار. دعا وزير النقل يعرب بدر رجال الأعمال السوريين واللبنانيين إلى تجاوز مفهوم الاقتصار على نشاط ترانزيت نحو إقامة قاعدة مشتركة للإنتاج والتسويق والخدمات اللوجستية. وأوضح بدر لوكالة سانا أن هذا التصور يهدف إلى تحويل المنطقة الممتدة من شرق المتوسط مرورا بالبادية إلى مركز مشترك للإنتاج والتسويق من خلال الجمع بين المواد الأولية والخبرات الصناعية وموانئ البلدين. أشار أن الحكومة خصصت نحو 500 مليون دولار لتأهيل شبكة طرق الترانزيت على مدى 6 سنوات، في حين تركز الجهود على التأهيل التدريجي لشبكة السكك الحديدية بدعم من منحة البنك الدولي بقيمة 200 مليون دولار. أعلنت الشركة السورية للبترول انطلاق أولى شحنات البنزين عبر الموانئ السورية باتجاه المعابر الحدودية إلى العراق. وقال مدير إدارة الاتصال المؤسساتي في الشركة السورية للبترول صفوان شيخ أحمد إن الخطوة تعد الأولى من نوعها، مشيرا إلى أن الحمولة الموردة بحرا إلى ميناء بانياس ستذهب ترانزيت نحو العراق، في حين ذكرت صحيفة الثورة أن 3 ناقلات محملة بالمشتقات النفطية وصلت إلى الموانئ، وتم الانتهاء من تفريغ الناقلة الأولى بحمولة تصل إلى نحو 32 ألف طن من البنزين، في حين تنتظر الناقلتان الأخريان دوريهما لبدء التفريغ.

نظم أهالي من معظمية الشام في ريف دمشق وقفة احتجاجية للمطالبة بإعادة النظر في قرارات الاستملاك الواقعة على عقارات وأراضي يملكها الأهالي، وطالب المشاركون برفع ما يصفونه بالاستملاك الجائر ووقف أعمال البناء على الأراضي المستملكة والحفاظ على حقوق أصحاب الملكية.

0: أخي نحن هنا هدف واحد. نحن لما خرجنا من 2011 خرجنا من أجل أراضينا المستملكة المغتصبة. المطار مطار المزي هلا هو بالأصل بأرض المعظمية، وأرض المعظمية هذا المطار مطار مشاع، يعني لكل أبناء معظمية الشام. هذا مساحته 30,000 دنم، معنا سندات خضراء. هلا ورجيتهم لسندات خضراء، صورتهم أكثر من مرة، سندات خضراء باسم والدي وباسم والدتي. إحنا قدمنا أبنائنا، أنا هذا ابني شهيد قدمناه وسفك دمه من أجل الأرض. نجي اليوم نحرم من هاي الأرض، نحرم من حقوقنا. نحن خرجنا من أجل أرضنا وبدنا أراضينا. نحن 33,000 كيلو متر ونص مستملك من أراضينا المعظمية، 30,000 دنم مساحة المطار مستملك ومغتصب. اليوم هذا دم ابني قدمناه من أجل أرضنا ومن أجل دمائنا وأعراضنا.
1: بالطرف الثاني اليوم بالجهة الثانية منقطع بس السادر أراضي الناس، الله يهنيهم أهلنا وأخواتنا، اختلط دمنا بدمهم، أهالي دارية من أهلنا. اليوم عندهم عم يطالبوا ماروتا سيتي الثاني، بيقول لك اسود ماروتا سيتي، جماعة ضحوا الله يهنيهم، هن أهلنا، هن بعاد عني أنا 200 متر يطلع لهم أبراج، ونحن بالطرف الثاني أرضي تسعي لي إياها مهبط وتنفيذ إيه؟ هذا المطار المدني أنا ما بهمني التاجر، هذا التاجر معه مصاري بقياس الكمبار.
2: بدنا نشوف حق أراضينا وحقوقنا وين راح تروح. أنا بدي وجه السؤال للمسؤولين، أنا ما شفته لا مسؤول ولا شخص بمنصب رسمي طلع وصرح. مو معقول صوتنا نحن يصل للحكومة الأمريكية والأوروبا، وتجي تطالب أوروبا والأمم المتحدة برفع الاستملاك عن المعظمية وعن السومرية وعن المطارح، عن مطارح مرسوم 66، ونحن هون يعني حكومتنا القاعدة القريبة علينا ما تسمعنا.
3: يعاني سكان في بلدة ثنايا بريف دمشق من غياب شبكات الصرف الصحي عن المنطقة منذ سنوات، واعتمادهم على الحفر الفنية التي تزيد من انتشار الحشرات والجرذان وتهدد صحتهم.
4: مهرولا لإبعاد أطفاله عن الحفرة، ليس كل مكان هنا متاحا للعب، فالحفر الفنية تنتشر حول المنازل وفي الشوارع والساحات في قرية الثنايا بريف دمشق. حفر بدأت كحل مؤقت لكنها امتدت لسنوات نتيجة غياب شبكة الصرف الصحي عن المنطقة، ليعتمد الأهالي عليها لتصريف المياه المنزلية والصرف الصحي.
5: من بناكل هم ولا تطلع لبرا لا يروح يوقع بالجورة، أمراض جلدية بشكل كبير من خلفية الحشرات اللي عم تيجي من وراء الجور الفنية أو المياه. يعني بس تتعبى الجورة عم نضطر نسكرها ونفتح جورة غيرها. تتطلع بتلاقي بأرضنا كلها صارت جور، يعني حتى صرنا نقتلع الأشجار لنعمل جورة فنية محلها.
4: سنوات غياب الشبكة لم تبقي المشكلة محصورة داخل المنازل، فامتلاء الحفر يفرض على الأهالي تفريغها أو إنشاء أخرى. وسط معاناة من الجرذان والحشرات ومخاطر السقوط فيها، ورغم طرح مشروع لإنشاء شبكة للصرف الصحي وإنجاز جزء منه، إلى أن المشروع لم يكتمل، لتستمر معاناة الأهالي وتتفاقم.
6: في مشروع صرف صحي موجود في خط جر رئيسي وصل للتجمع، والتجمع حاليا في جزء منه عم يصرف على خط الصرف الصحي، لكن في بعض الأجزاء من التجمع ما في مشروع، ما في صرف صحي، بحاجة إلى توسيع للمشروع. وهذا الموضوع يعني البلدية درست المشروع وجاهز، بس بده تمويل. موضوع التمويل هو الضعيف اللي ما عندنا أحسن ننفذ المشروع هذا.
4: ما يعيشه سكان الثنايا ليس مشكلة طارئة، فغياب شبكة الصرف الصحي مستمر منذ سنوات في منطقة تعاني أصلاً من نقص في الخدمات، فيما لم تعد الحفر الفنية حلاً مؤقتاً بل واقعاً يحتاج إلى حل ينهي معاناة الأهالي. هنا تحولت مشكلة الصرف الصحي إلى معاناة مستمرة منذ سنوات، في حين ينتظر الأهالي حلاً ينهيها ويأملون أن ينتقل المشروع من مرحلة الدراسات والوعود إلى مرحلة التنفيذ. ديالى البحر، تلفزيون سوريا، ريف دمشق.
3: أكدت مديرة الشؤون الاجتماعية والعمل في إدلب أحلام الرشيد استعداد المحافظة لاستئناف تسيير قوافل العودة من المخيمات اعتبارا من الأسبوع المقبل. أضافت الرشيد أن الخطوة تأتي ضمن مشروع سوريا بلا مخيمات لتسهيل العودة الطوعية والآمنة، وأشارت إلى أن قوائم الانتظار تضم أكثر من 2000 عائلة مسجلة للعودة. وأوضحت الرشيد أن الهدف لا يقتصر على نقل العائلات من المخيمات، بل على تأمين عودة آمنة ومستقرة وصولا إلى إنهاء ملف المخيمات. يواجه العائدون إلى بلدات ريف إدلب الجنوبي تحديات متزايدة في ترميم منازلهم المتضررة مع ارتفاع أسعار مواد البناء وأجور اليد العاملة. تكاليف دفعت بعض الأسر إلى تقسيم أعمال الترميم على مراحل، في حين لجأ آخرون إلى تنفيذها بأنفسهم لتقليل النفقات.
7: ما بربش أنا ما برب عمر ولا كان عمر مثل ما مشيت هاي عمر الوجه عمر أنا هاي شو بدي هاي أنا عمر هاي.
8: من معلم صف في النهار إلى عامل بناء بعد انتهاء دوامه، هكذا يمضي أبو حسين أيامه منذ عودته إلى بلدته معرض حرمة في ريف إدلب الجنوبي بعد سنوات النزوح. منزله الذي دمرته الغارات الجوية يحتاج إلى الكثير ليعود صالحا للسكن، لكن ارتفاع تكاليف مواد البناء وأجور العمال دفعه إلى تولي مهمة ترميمه بنفسه. ومنذ نحو عام ونصف يبني أبو حسين ما يستطيع بناءه بيديه، جداراً بعد آخر وفقاً تسمح به إمكانياته المحدودة.
9: حياتي ما اشتغلت، أنا معلم مدرسة صلي 35 سنة عندي خبرة، يعني خدمي 35 سنة في المدارس، ما اشتغلت أبداً، ولكن صعوبة الظروف هي اللي خلتني أشتغل بإيدي. هلا يعني تحسن الوضع راتي، بس ما شيء بضل قليل، والمواد البناء غالي حقيقة، يعني ما بتساعد الإنسان على أنه يعني يشتغل بفترة قصيرة.
8: وما يواجه أبو حسين في منزله تعكسه أسواق مواد البناء في إدلب، حيث سجلت أسعار معظم المواد خلال الفترة الأخيرة ارتفاعاً تجاوز 10%، ارتفاع يعزوه التجار بشكل أساسي إلى زيادة تكاليف النقل بعد ارتفاع أسعار المحروقات، في حين تراوحت الزيادة خلال نحو عام في أسعار الحديد والإسمنت والبلوك والرمل بين 20% و40% بحسب نوع المادة.
10: زيادة طلب وموزون الأسعار، مثلا الإسمنت ارتفع بشكل تقريبا 30 دولار للطن، إذا عم نحكي مقارنة من سنة لليوم، اختلاف أسعار من مصدر وجمارك ونقل وتنزيل، هذا كله عم يرفع أسعار بناء بشكل مبالغ كتير. يعني البلوكي في آخر ارتفاع للأسعار ارتفعت تقريبا 6 سنت، يعني بما يعادل 20% من قيمتها خلال آخر ارتفاع مزبوط بس. يعني
8: ولا تتوقف الكلفة عند شراء المواد، فأجور اليد العاملة ارتفعت بدورها لتشكل في بعض مراحل البناء كلفة تقارب ثمن المواد المستخدمة فيها، واقع يدفع بعض الأسر إلى ترميم غرفة أو قسم صالح للسكن.
11: في ريف إدلب الجنوبي لا تقف عقبة إعادة بناء المنازل عند حجم الدمار فقط، فارتفاع أسعار مواد البناء جعل الترميم لكثير من الأهالي مشروعاً ينجز على دفعات وفق ما تسمح به قدراتهم المالية. إبراهيم سويد، تلفزيون سوريا، ريف إدلب.
3: افتتحت الإدارة القنصلية في وزارة الخارجية والمغتربين مكتبها القنصلي في محافظة اللاذقية بهدف تسهيل معاملات المواطنين وتقديم الخدمات القنصلية لهم.
12: استكمالاً لخطة وزارة الخارجية والمغتربين في توسيع شبكة خدماتها القنصلية في الداخل السوري، نفتتح اليوم مكتب الخدمات القنصلية في محافظة اللاذقية الذي سبقه افتتاح 5 مكاتب في عدة محافظات، وسنستمر على هذه الوتيرة حتى نكون موجودين في جميع المحافظات. ويأتي هذا الافتتاح أيضا استكمالا لبناء منظومة الخدمات القنصلية بين داخل سوريا وخارجها أيضا، حيث سبقه افتتاح 4 بعثات دبلوماسية لتقدم الخدمات القنصلية خارج سوريا. ويأتي هذا الافتتاح تأكيدا على التزام الدولة بواجباتها تجاه المواطن في الحضور إليه وتقديم الخدمات حيثما وجد. حرصنا عند تجهيز هذا المكتب على توفير بيئة خدمة منظمة وسهلة توفر الأعناء على المواطن، حيث سيقدم هذا المكتب أكثر من 2500 معاملة إلى 3000 معاملة، ويأتي هذا التوسيع تخفيفاً للأعباء على المواطن وتسهيلاً للحصول على الخدمات، حيث ستصل المدة اللازمة للحصول على خدمة التصديق القنصلي إلى أقل من 5 دقائق، ويأتي ذلك أيضاً في إطار رؤية وزارة الخارجية والمغتربين لتقديم خدمات تليق بالمواطن السوري وتعبر عن دولة سوريا الجديدة.
3: في مدينة حلب يشتكي مواطنون من غياب وسائل النقل العامة من وإلى محيط القلعة، ما يضطرهم إلى الاعتماد على سيارات الأجرة، والذي يزيد أعباء التنقل لا سيما على طلاب الجامعات والموظفين.
13: ما عم بيجي هلا، صرنا مثلا من الساعة 6 لهلا راحنا وجينا 10 مرات، من الساعة 7 ما اجتنا، هلا صرنا نص ساعة أنا وهالزلمة عم نستنى. بدها تخديم يا أخي، يعطوا يعني الامتيازات لكل الناس، مو لواحد يرس ومحمد لا يرس.
14: من سكان حي الميسر، أنا ابني مسجل هون بالخسروفية، والله هو باصل قلعة يعني قليل كتير، يعني له يمكن من إلي من أسبوع وأكثر بروح باجي لهون وما شفت الباص لا صبح ولا مساء، والمواصلات يعني لا في سرابيس لا في باصات، وهذا هو موضوعنا.
15: والله يعني توا جيت اطلع بالباص ساعه وقفت عجل لهون المدرسه، ما في بقى هلا شيء، القصه ما بعرف، كان في باصين ثلاثه عم بيجوا، الان هلا ما في
16: لا باصات لا سرابيس،
15: لا سرابيس ما في ولا باصات، وعم بطلع بالتاكسي بحط لي 25000 فرنك بوصل على الدائره الجمهوريه.
17: ما بيجوا، قليل كثير ليجوا، والعالم كل يوم بيسالونا 100 مره اذا بدهم يجوا او بدهم يروحوا، قليل كثير ليجوا، يعني ما في سير ابدا العالم توصل على البلد، ما في ابدا شيء،
18: ما بتجي ابدا، لانه هون العالم عم تشتكي من موضوع المواصلات كثير، يعني كثير كثير عم تشتكي، والعالم بيجوا بوقفوا هون شي ساعه وساعتين ما بيجي الباص، يعني لو ما عندي مستليك مثلا كمان بدي اعاني نفس الشغله.
3: اكد محافظ دير الزور زياد العايش استمرار العمل ضمن مشروع نبض الدير الذي يهدف الى تعبيد وتاهيل الطرق والجسور الرئيسيه في المدينه وريفها. قال العايش إن العمل في المشروع مستمر رغم التحديات الناجمة عن ارتفاع أسعار المحروقات والتكاليف التشغيلية، موضحا أن المحافظة تعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية على إيجاد حلول مستدامة تضمن استمرار المشروع وتنفيذ أعماله بالكفاءة المطلوبة. تواصل وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث استكمال عمليات شق وتأهيل الطرق الحراجية في ريف اللاذقية بهدف تسهيل وصول فرق الإطفاء وتعزيز سرعة الاستجابة والتعامل مع الحرائق في حال اندلاعها.
19: ضمن خطة وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث بتعزيز الجاهزية والاستجابة للحرائق وتحت إطار المرونة المجتمعية، أطلقت الوزارة مشروعا لترميم خطوط النار في غابات الساحل السوري. يبلغ الطول الإجمالي للمشروع حوالي 640 كيلومتر، تحظى اللاذقية بمسافة 285 كيلومتر. يأتي هذا المشروع ضمن أهداف الوزارة في حماية الثروة الحراجية والحفاظ على الغطاء النباتي ولتسهيل وصول سيارات الإطفاء إلى عمق الغابات. هذا المشروع يعد استكمالا لمشاريع سابقة كانت تبلغ السنة الماضية حوالي 300 كيلومتر.
3: قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي عدة بلدات ومناطق جنوبية لبنان بالمدفعية والطيران الحربي. أفادت وكالة الأنباء اللبنانية أن الجيش الإسرائيلي استهدف بالقصف المدفعي أطراف بلدات كفرة وبيت ياحون وشقرة بقضاء بنت جبيل، كما وتعرضت بلدتا برعشيت وبيت ياحون لعمليات تمشيط بالرشاشات الثقيلة والمتوسطة، في حين أغار الطيران الحربي الإسرائيلي على بلدة المنصور بقضاء صور بالتزامن مع قصف مدفعي طال أطرافها. قال رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام إن لبنان لا يريد أن يكون ساحة للصراعات الإقليمية، مشددا على ضرورة بناء علاقة جديدة بين بيروت وطهران تقوم على احترام السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية. أضاف سلام خلال اجتماعه مع الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك أن لبنان دفع ثمنا باهظا من أمنه واستقراره واقتصاده، معربا عن تطلع بلاده إلى فتح صفحة جديدة في العلاقات مع إيران تقوم على المصالح المشتركة، داعيا إلى احترام سيادة واستقلال البلدين وفق تصريحه. بحث وزراء خارجية السعودية وباكستان وتركيا في نيويورك الترتيبات الجارية لعقد اجتماع عاجل لرؤساء أركان الدول الثلاث لبحث سبل مساندة المملكة ضمن اتفاقية مكة للدفاع المشترك. بحسب وزارة الخارجية السعودية فقد استعرض الاجتماع تقدم المحرز في إنشاء الأمانة العامة واللجان وفرق العمل المنبثقة عن الاتفاقية، كما ودان الوزراء الاعتداءات التي استهدفت مكة المكرمة والمنشآت المدنية والاقتصادية في السعودية، مؤكدين حق الرياض في اتخاذ الإجراءات التي تراها مناسبة للدفاع عن أمنها، مشددين على أهمية احترام القانون الدولي وسيادة الدول وضمان أمن الملاحة البحرية وحريتها. انضم إلينا الآن طه عودي أوغلو الباحث في العلاقات الدولية من إسطنبول. مرحبا بك أستاذ طه. إذا اتفاق سعودي تركي باكستاني على اجتماع عاجل لرؤساء أركان الدول الثلاث، ما دلالة ذلك؟
20: تحيت لك في البداية أستاذ محمد والسادة المشاهدين. يعني هذا الاجتماع هو يأتي انطلاقا من المادة التي تنص على أن الهجوم على أي دولة من الدول الثلاث هو يعد هجوما عليها. لذا هناك كما تابعنا قبل ساعات من الآن بيان وزارة الدفاع التركية، وزير رئيس أركان التركية الجنرال سلتشوك بايركتار أولو توجه إلى المملكة العربية السعودية إلى الرياض للمشاركة في اجتماع رؤساء الأركان. هذا الاجتماع يعني كما أشرتم قبل قليل بأنه هو يأتي في ظل يعني هناك حالة من التصعيد من قبل الحوثي وهجمات حوثية على الأراضي السعودية وخاصة التي استهدفت مكة المكرمة. ولكن حاليا الاجتماع هذا هو المهم في هذا الاجتماع، هو ليس اجتماع كما تعلم اجتماع عادي أو مجرد تنسيق، ولكن هو اجتماع الهدف الأساسي هو الخروج بقرارات وآليات، خاصة كما تحدثتم تم تعيين هناك أمين عام لهذه الحلف، وأيضا اللجان تتشكل حاليا، بمعنى حاليا تحول أو تم ترجمة هذا الاتفاق الذي أبرم في 7 أغسطس الماضي، وكان اجتماع في نهاية الشهر الماضي في إسطنبول تتذكر لهذه اللجنة. اليوم نلاحظ أن هناك تحركات كبيرة، لكن ممكن أن نقول أن الاختبار الأساسي والعملي لهذا التحالف تحالف مكة هو ممكن أن نقول العنوان الأبرز وهو اليمن بشكل كبير.
3: هل هذا يعني أستاذ طه أننا قد نشأ تدخلا فعليا تركيا باكستانيا ضد الحوثيين؟
20: يعني أنا بتصوري حاليا في الوقت الراهن، يعني كما ذكر يعني بالأمس أو قبل أول أمس كان هناك لقاء يعني عابر في الأمم المتحدة ما بين حكام فيدان ومسؤول أمريكي سابق، وتحدث بأن يعني حلف الناتو على مدى 50 عام هو فعل المادة 5، ولكن لا تستطيع أن يقوم الحلف الذي تأسس يعني قبل أسابيع بتفعيل يعني المادة التي أشرت لك قبل قليل وتنص الاعتداء على أي دول أخرى. لكن ممكن أن نقول هناك هذا الاجتماع والقرارات التي سوف تخرج من هذا الاجتماع ممكن أن تكون هي قرارات ليست فقط دعم بيانات، ولكن سوف تكون تحركات على الأرض من خلال إن كان مساعدات عسكرية للمملكة العربية السعودية، معلومات استخباراتية أتحدث لك عن تركيا. ولكن وجود باكستان في هذا الاجتماع أنا بتصور أعتقد في غاية الأهمية، لأنه نلاحظ أن هناك يعني الجغرافيا كبيرة ولهذا التحالف من أنقرة للرياض لباكستان، وهذا يدل على أن يعني هناك التحدي إن كان ما بين السعودية والحوثي ثنائي أصبح اليوم تحدي هو مع الحوثي، مع دول مؤثرة ومع تحالف ثلاثي قوي ما بين السعودية من جهة وتركيا من جهة وباكستان من جهة أخرى،
3: ومع الأخذ بعين الاعتبار أن الحوثي مدعوم من إيران وتركيا مثلا لديها علاقة جيدة مع إيران.
20: هذه النقطة التي أعتقد أنا بتصور أعتقد الحسابات التركية دقيقة للغاية. إذا تابعت أستاذ محمد التصريحات التركية، هناك تصاعد من جهة ولكن في داخل أو خارج أو في نهاية يعني التصعيد أو بياناتها تدعو إلى الحلول السلمية، بمعنى هي تحاول قدر الإمكان احتواء هذا التوتر، وخاصة فيما تقوم به جماعات الحوثي ضد يعني المملكة العربية السعودية ودول خليجية أخرى كانت من قبل هجمات إيرانية كما تابعنا خلال الفترة الأخيرة الماضية، لكنها هي تعي تماما بأن يعني هناك أي تأثير واتساع لهذه الحرب سوف تكون هي مفيدة لعدد كبير من دول المنطقة، وعلى وجه الخصوص إسرائيل ونتنياهو المستفيد الأول من اشتعال المنطقة.
3: شكرا لك طه عودة أوغلو الباحث في العلاقات الدولية من إسطنبول.
20: شكرا.
3: أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن بلاده سترسل جنودا وأنظمة دفاع ورادارات إلى السعودية لحماية موقع ينبع النفطي على البحر الأحمر بعد أيام من تعرضه لهجوم من جماعة الحوثي ألحق أضرارا في الموقع. بيّن ماكرون في تصريحات صحفية أن القرار جاء لتأمين إمدادات النفط وخفض أسعار الوقود في فرنسا، وذلك بعد تعرض الموقع لهجوم شنته جماعة الحوثي ألحق به أضرارا ما أدى إلى تقليص كميات النفط التي تمر عبره، وأشار إلى أن فرنسا سترسل وسائل عسكرية تشمل جنودا ورادارات وأنظمة دفاع لحماية الموقع النفطي، مؤكدا أن هذا القرار جاء بالتنسيق مع الحكومة السعودية وأن الجنود الفرنسيين سيتولون حماية الموقع من دون المشاركة في القتال. قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن واشنطن تمتلك كميات كبيرة من الذخائر لتحقيق أهدافها في إيران، مؤكدا أن الرئيس ترامب لن يترك الأزمة من دون حل. أوضح روبيو أن المحادثات بشأن إيران كانت مجرد تبادل للأفكار والرسائل، مشيرا إلى أن القرار النهائي في طهران يقع في أيدي أشخاص يؤمنون بالثورة الإيرانية، ما يجعل التعامل معهم صعبا. وأضاف روبيو أن إيران انتهكت مذكرة التفاهم واعتدت على جيرانها وفق تعبيره. وصلنا إلى ختام الساعة الأولى من الجولة الإخبارية، دقائق قليلة ونلتقي على رأس الساعة القادمة.

0: بلا تجربة عريفة في النضال السياسي والبرلمان، بس لحد اليوم دستور بيلق فيها حجم الاختيار.
1: ورأيك بمسار العدالة للاستقلال؟
2: إلى التقرير كأنه في تضارب المؤشرات الاقتصادية السورية.
3: السياسات الاقتصادية الحالية رح تترك أثر كثير.
4: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة.
5: البيانات دقيقة.
6: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.
7: اتفقت أنا واحد من اللاذقية أنه ننشق ننضم للجيش الحر وقتها. اعترف على أمه أنه كانت تتهرب مع سلاح من لبنان على سوريا. كلمة تربع لي إياه بدك تحطه ورا الباب رأساً، بتنيمه على ظهره، تشبك له جريب بعضهم، بتربعون ببعضهم. ضربه ضربة على خصرته وأما عاد غدر سحب نفسه. ضربني أنا الثاني ضربة على رأسي بالبورية الخضراء، طرليت شهر صاحي بس ما بعرف أي شيء ما يصير حواليه.

0: يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر. محاولين معاً اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.
1: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
2: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم.
3: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وينما كنت.
4: الحقيقة لا تكمن دائما فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

مرحبا بكم إلى الجولة الإخبارية وإلى العناوين. الهيئة الوطنية للمفقودين تقول إن فرقها ستتعامل مع 4 مواقع في مطار المزة يشتبه بوجود رفات أو مقابر ضمنها. الأمن الداخلي يعتقل 3 أشخاص خلال مداهمات استهدفت تجارا للمخدرات غربية درعا. موقوفون سوريون ولبنانيون في سجن روميا يواصلون إضرابهم عن الطعام لليوم 13 وسط تدهور الحالة الصحية لبعض المضربين. فرنسا تعلن إرسال جنود وأنظمة دفاع ورادارات إلى السعودية لحماية موقع ينبع النفطي على البحر الأحمر.

0: أعلنت الهيئة الوطنية للمفقودين أن فرقها ستتعامل مع 4 مواقع داخل مطار المزة يشتبه بوجود رفات أو مقابر ضمنها، وذلك بالتزامن مع إعلان هيئة الطيران المدني بدء أعمال إعادة تأهيله لتحويله إلى مطار مدني خاص.
1: بين إعلان رسمي يتحدث عن مطار مدني قيد التجهيز وشهادات ميدانية تتحدث عن عظام بشرية عثر عليها في حفر استكشافية، يقف مطار المزة اليوم عند نقطة التقاء حساسة بين مشروع تطوير عمراني وملف إنساني لم يغلق بعد. أعلنت الهيئة الوطنية للمفقودين أن فرقها ستتعامل مع 4 مواقع داخل مطار المزة يشتبه بوجود رفات أو مقابر ضمنها، فيما اتفقت مع هيئة الطيران المدني على عدم تنفيذ أي أعمال ضمن هذه المواقع ووقف العمل فوراً في أي موقع آخر تظهر فيه مؤشرات مماثلة. وبحسب بيانات هيئة الطيران المدني، فإن جولة ميدانية مشتركة مع الهيئة الوطنية للمفقودين سبقت اتخاذ إجراءات احترازية لحماية النقاط المحددة واستثنائها من أعمال الحفر أو التسوية، إلى جانب اعتماد بروتوكول لإيقاف العمل الفوري عند ظهور أي متعلقات أو مؤشرات غير اعتيادية. غير أن هذا التنسيق لا يبدد كل المخاوف، فمسؤول البرنامج الأول لشؤون المفقودين في المركز السوري للعدالة والمساءلة جبرائيل يونغ قال لتلفزيون سوريا أنه يرى أن الإجراء الصحيح تقنياً يبدأ بوقف الأعمال ثم إخضاع المواقع لفحص متخصص قد يستغرق أشهراً، محذراً من أن التحدي الحقيقي يكمن في القدرة على الالتزام بهذا الوقف طوال المدة اللازمة ومعاملة أي موقع يظهر فيه الرفات بوصفه مسرح جريمة تتولاه فرق مؤهلة. ولا تقتصر مخاوف يونغ على باطن الأرض، إذ يشير إلى أن مباني المطار التي استخدمتها أجهزة أمنية تابعة للنظام المخلوع قد تحوي وثائق مرتبطة بالمعتقلين داعياً إلى حفظها وأرشفتها قبل فوات الأوان، ومحذراً من أن تعدد الجهات المشرفة على المطار قد يعقد الوصول إليها. فهل تنجح الحكومة في التوفيق بين ضرورة إعادة الإعمار وحتمية كشف الحقيقة؟
0: تنضم إلينا الآن ديالة البحري مراسلة تلفزيون سوريا من دمشق. ديالة مرحبا بك. ما آخر المستجدات في مطار المزة العسكري بعد أن أعلنت الهيئة الوطنية للمفقودين عن مواقع يشتبه أنها مقابر جماعية؟
2: نعم مرحبا محمد، يعني بداية تم استثناء هذه المواقع 4 التي تم تحديدها بشكل دقيق من قبل الهيئة الوطنية للمفقودين، تم تحديدها طبعا ضمن حرم مطار المزة العسكري. تم استثناء هذه المواقع بداية من أعمال الحفر والتجريف وأعمال إعادة التأهيل التي ستجري في مطار المزة العسكري. هذه المواقع يتوقع أن يكون فيها رفات بشرية ومقابر جماعية قد تكون في هذه المواقع، كذلك يعني بالتنسيق مع الهيئة العامة للطيران المدني تم اعتماد بروتوكول يقضي بالتوقف الفوري بحال وجود أي مؤشرات في أي موقع ضمن مطار المزة العسكري يشير إلى وجود رفات بشرية. طبعا يعني هذه مطار المزة العسكري بشكل عام هو كان سابقا يستخدمه النظام المخلوع كمراكز أيضا للاحتجاز، وهناك تقارير تتحدث عن إجراء وتنفيذ إعدامات ميدانية في مطار المزة العسكري وكذلك نقل معتقلين من سجن صدنايا وتنفيذ الإعدامات بحقهم في مطار المزة العسكري، وهو ما يرجح أن يكون هناك بالفعل مقابر جماعية أو رفات بشرية في هذه المناطق. طبعا يعني ينتظر أن يتم القيام من قبل الهيئة الوطنية للمفقودين أن تقوم فرقها بالتعامل مع هذه المواقع وإجراء الفحص الكامل لها والتأكد ما إذا كان فيها رفات بشرية أم أنها خالية. بكل الأحوال
0: يعني
2: محمد،
0: يعني منذ الإعلان عن أعمال التأهيل يعني ماضية في موضوع تأهيل المطار ما خلا هذه المواقع 4؟
2: نعم، وفقا للمعلومات فإنه يعني أعمال التأهيل مستمرة. بداية تم إزالة الركام من هذه من مطار المزة العسكري، ووفقا للمعلومات فإنه يعني مستمرة الهيئة العامة للطيران المدني مستمرة بأعمال التأهيل لمطار المزة العسكري، وهو حقيقة ما أثار الجدل بأن من قبل أهالي المفقودين وأيضا في الأوساط الحقوقية بأن هذه المناطق هي اليوم تعتبر مسارح جريمة، وأن أعمال التأهيل خاصة إن كانت متسارعة يمكن أن تؤثر على أي أدلة تكون موجودة في هذه المواقع، وبالتالي هذا يؤثر بشكل مباشر على الكشف عن مصير المفقودين. لذلك هناك مطالبات اليوم بأن يتم إجراء مسوحات كاملة لمطار المزة العسكري، وإن يعني أخذت وقتا طويلا ليتم التأكد من خلو هذه المناطق، أو أيضا يعني بحال العثور على دلائل معينة أو رفات بشرية تسهم في الكشف عن مصير المفقودين الذين يعني راحوا ضحية هذه سنوات الحرب.
0: شكرا لك ديالى البحري، مراسلة تلفزيون سوريا من دمشق. قال مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الديمقراطية وحقوق الإنسان رايلي بارنز أن بلاده مستمرة في دعم جهود كشف مصير المفقودين في سوريا. أوضح بارنز في منشور على حسابه في منصة إكس أن واشنطن ستواصل العمل مع الأمم المتحدة والحكومة السورية لدعم جهد متعدد الأطراف يهدف إلى الكشف الكامل عن مكان وجود مئات الآلاف من المفقودين ومصيرهم في سوريا، بينهم 14 أمريكيا مفقودا. قال المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توم براك إن مستوى التعاون القائم بين سوريا والولايات المتحدة يشكل بداية لبناء علاقات مختلفة بين دمشق وواشنطن. أكد براك في تصريحات صحفية أن رؤية هذا المستوى من التعاون بعد 50 عاما من الاضطرابات والمحن تمثل بداية لما تحتاج إليه سوريا من أجل بناء نسيج مختلف من العلاقات السورية الأمريكية، لافتا إلى أن سوريا أصبحت نموذجا لما يمكن أن يحدث في أقل من عامين. قال معاون وزير الطوارئ وإدارة الكوارث أحمد قزيز في لقاء مع تلفزيون سوريا إن الوزارة طلبت من المجتمع الدولي خلال اجتماعات الهيئة العامة للأمم المتحدة شراكة حقيقية مبنية على أسس وأرقام دقيقة وخطة واقعية ومنطقية، مبينا أن الوزارة لديها نحو 1519 مشروعا جاهزا.
3: هو عبارة عن شراكة حقيقية مبنية على أسس واقعية، مبنية على أرقام وعلى مسوحات تم إجراؤها بدقة من قبل الحكومة السورية، وما طلبناها أيضا أن يكون هناك كل النشاطات والفعاليات والدعم أن يكون ضمن الرؤية الحكومية، وأن يكون هناك قيادة حكومية واضحة لكل النشاطات والفعاليات. هذه هي عبارة عن الخطوط العريضة التي تم طلبها والتي تم الحديث فيها، وعرضنا أيضا أن لدينا ما يقارب 1519 مشروع جاهز مباشرة بدراسات تقريبا شبه جاهزة ومبالغ تمويلية أيضا واضحة من أجل أن يتم عكسها بمشاريع تتم تنفيذها على الأرض.
0: هذا وأعلن معاون وزير الطوارئ مشاريع وخططا جاهزة عرضت على الدول المساعدة، مشيرا إلى أن نقص التمويل يحول دون ترجمة المشاريع على أرض الواقع.
3: هناك مشاريع، هناك نشاطات، لم يكن هناك تمويل. حتى نكون أكثر دقة، طلبنا التمويل وعرضنا الخطة وقلنا هذه الخطة جاهزة بميزانيات واضحة، لمسنا وعود إيجابية من الكثير من الدول والمنظمات التي كانت موجودة في الاجتماع، لكن بكل صراحة وواقعية لم تترجم على أرقام تكون ضمن الميزانيات والموازنات الموجودة لدينا، وبالتالي هذا العنصر الغائب. العنصر الغائب هي عبارة عن ربط بين الخطط، بين الوعود الإيجابية والتمويل التي يترجم على مشاريع تنفذ على الأرض.
0: كما كشف معاون وزير الطوارئ وإدارة الكوارث أن الوزارة وضعت المناطق الأكثر احتياجا في سلم الأولويات، وهي أدلب وحلب وحما، لكونها تضم أكثر من 65% من النازحين.
3: 76,500 أسرة تقريبا هي تعيش تحت الخيم، وهي تعتبر الهدف الأساسي حاليا لدينا قبل أن يكون هناك شتاء قاسي وموضوع البرد وإلى آخره. وبالتالي تم تقسيم الأولويات إلى مراحل بسبب طبعا كما ذكرنا اختلاف موضوع التمويل. هل لدينا أرقام؟ طبعا لدينا أرقام ولدينا نشاطات ولدينا أيضا مشاريع بأرقام مختلفة. أريد أن أذكر أن عدد مناطق النزوح للنازحين المتواجدين في الشمال فقط هي عبارة عن 3344 قرية. طبعا قد يكون من الصعب جدا العمل في كل هذه القرى. تم وضع معايير واضحة من أجل أن يكون هناك ترتيب لهذه المناطق، واخترنا بداية أول 120 منطقة من محافظات إدلب وحلب وحماة. تلك المناطق هي 120 ممكن طبعا أن فيها أو لديها أكثر من 65% من النازحين، وبالتالي هذا عبارة عن المرحلة الأولى. وكتلة المشاريع التي ذكرتها والتي هي عبارة بقرابة 2 مليار هي عبارة فقط لهذه المناطق الأولية.
0: وعن ملف النزوح، أشار قزيز إلى أن حل ملف النازحين سيكون تدريجياً وبمراحل مختلفة، مع البداية بتأهيل البنية التحتية.
3: مقارنة الوضع السوري بكثير من الأوضاع العالمية، لا يمكن لدينا أن نتصور أن موضوع حل النزوح ممكن أن يكون بصراحة بهذه السهولة، وخصوصاً مع ضعف الإمكانيات وخصوصاً مع تراكم الأولويات الموجودة لدى الحكومة بعدة قطاعات. وبالتالي عملية الانتقال من البدايات الأولى عندما وضعنا الخطة قلنا أن عملية الانتقال تكون بشكل تدريجي وتكون بشكل مراحل مختلفة. ربما يكون الانتقال أولا مع الخيمة، لكن ما يهم الآن في المرسوم التشريعي برئيس سوريا بدون مخيمات أن نقوم بموضوع تأهيل البنية التحتية.
0: أكد المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك في لقاء خاص مع تلفزيون سوريا أن المنظمة الدولية تتعهد ببذل كل جهد ممكن لإزالة العقبات التي تعرقل الاستثمار والتعاون الاقتصادي مع سوريا.
4: من منظور الأمين العام للأمم المتحدة فهو يتعهد للقيام بكل ما يمكن لإزالة بعض العقبات التي ما تزال تعرقل الاستثمار الاقتصادي والتعاون مع سوريا. نحن نعلم بأن العقوبات قد رفعت رسميا، لكن أعتقد أن هناك بعض المسائل التي تجعل بعض المستثمرين الخارجيين مترددين في دخول السوق السورية، ونحن سنحاول الدفع لأجل ذلك.
0: أوضح دوجاريك أن أولويات الأمم المتحدة في سوريا تتطابق مع أولويات الحكومة السورية، مشددا على التزام المنظمة بملفات إعادة الإعمار بشقيه المادي والنفسي لضمان حقوق ومشاركة جميع الأقليات.
4: أولوياتنا في سوريا هي أولويات الحكومة السورية. الأمم المتحدة لا تعمل بمعزل عنها، وإنما تمثل المجتمع الدولي في دعمه للحكومة السورية. هناك الكثير من عمليات إعادة الإعمار التي تنتظر سوريا، بما فيها الإعمار المادي والإعمار النفسي كذلك، لضمان أن كل الأقليات في سوريا يشعرون بأنهم جزء من كل، في الوقت نفسه الذي يشعرون فيه بأن لغاتهم وثقافاتهم مقدرة. إذن هناك الكثير من العمل للقيام به، ونحن ملتزمون به.
0: وشدد المتحدث باسم الأمين العام على إدانة الأمم المتحدة الواضحة للتوغلات والانتهاكات الإسرائيلية المتكررة للسيادة السورية خارج حدود الجولان المحتل.
4: نحن ندين بوضوح الانتهاكات الإسرائيلية للسيادة السورية على أراضيها، ورأينا التوغلات الإسرائيلية المستمرة والتي تتجاوز الجولان المحتل بالفعل. وأعتقد أن الأمين العام قد كان واضحا في تصريحاته المدينة لتلك الأفعال.
0: أطلقت دورية تابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي النار عشوائيا خلال توغلها في منطقة وادي الرقاد بريف درعا الغربي، ما تسبب بحالة من التوتر بين الأهالي. أفاد مراسل تلفزيون سوريا بتحليق مكثف للطيران المسير التابع للاحتلال الإسرائيلي في أجواء بلدة جملة بريف درعا الغربي. أضاف مراسلنا أن تحليق الطيران رافقه تحرك عدد من الآليات العسكرية داخل الشريط الحدودي من دون ورود تفاصيل عن طبيعة هذه التحركات. نفذت قوى الأمن الداخلي مداهمات أمنية في بلدة حيط بريف درع الغربي، استهدفت أشخاصا متهمين بالاتجار بالمواد المخدرة وترويجها وفق ما أفادت به شبكة درعا 24. أضافت الشبكة أن العملية أسفرت عن إلقاء القبض على 3 أشخاص في حين لم ترد معلومات إضافية حول المضبوطات. تأتي هذه العملية في ظل حملات أمنية متواصلة تستهدف متهمين بتجارة وترويج المخدرات في مناطق متفرقة من درعا. قال متحدث باسم السجناء في سجن روميا لتلفزيون سوريا إن 400 سجين يواصلون إضرابهم عن الطعام لليوم 13 على التوالي. أكد المتحدث باسم السجناء أن الأوضاع الصحية للمشاركين في الإضراب تشهد تدهورا مستمرا، مشيرا إلى ارتفاع عدد الحالات الحرجة إلى 32 حالة بينهم كبار في السن ومصابون بأمراض مزمنة. من جهته كشف المرصد اللبناني لحقوق السجناء عن تسجيل إصابات جديدة بمرض السل داخل مباني سجن روميا، مشيرا إلى نقل سجين إلى المستشفى بعد إصابته بالعدوى، كما عزل 5 سجناء بعد الاشتباه بالمرض.

0: تنضم إلينا مايا هاشم مراسلة تلفزيون سوريا من بيروت. مايا مرحبا بك. إذن الإضراب مستمر في سجن روميا لليوم 13 على التوالي، ما التفاصيل لديك؟
1: نعم محمد، فعلا يعني لا يزال الترقب وعلى وقع الترقب والانتظار يدخل إضراب سجن روميا الذي ينفذه ما يعادل 400 سجين من جنسيات لبنانية وسورية في مبنى بي، يدخل يومه 14 ضمن ما يسمى بالضغط لتنفيذ المطالب وتحقيق المطالب، تحديدا للمجلس الدستوري برد الطعن المقدم من قبل النائب جبران باسيل، تحديدا التيار الوطني الحر. إذن هناك لافتات ترفع بشكل يومي، يقوم السجناء والموقوفون داخل سجن رومي مبنى بي بتدوين يومياتهم وبرفع لافتات يومية. لافتة يوم أمس كتب عليها أو صباح اليوم كتب عليها نداء إلى المنظمات الحقوقية، زورونا لتشاهدوا الجحيم. أيضا يوم أمس هناك لافتات كتبت ورفعت ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. هذه اللافتات التي تكتب هي للنظر بعين الرحمه والرأفه من قبل الجمعيات الحقوقيه التي من شأنها ان تضغط على الدوله اللبنانيه، كذلك للنظر بملف السجناء الموقوفين تحديدا بتنفيذ قانون العفو العام للاستفاده منه من قبل اكبر عدد ممكن من السجناء. هناك رسائل توجه دائما للمجلس الدستوري المخول الوحيد برد الطعن كي يصبح قانون العفو العام نافذا في لبنان ويستفيد منه أكبر عدد من السجناء والموقوفين أيضا، إضافة إلى الذين يعني ما يسمى بالذين حتى الساعة غير محكومين والتي تقع عليهم مظلومية كبيرة. بالتالي هناك ضغط أيضا من قبل لجنة أهالي السجناء والسجناء. الوضع الإنساني والوضع يعني بشكل عام يزداد سوءا وتعقيدا. نتحدث عن انتشار داء السل داخل المبنى، نتحدث أيضا عن تدهور الحالة الصحية للعديد من السجناء الذين يمتنعون عن تناول الطعام، كذلك يمتنعون عن تناول الدواء، أولئك الذين لديهم أمراض مزمنة. ليل أمس تم نقل سجين سوري بعد أن تدهورت حالته الصحية إلى المستشفى بعد قرار من قبل إدارة السجن. إذن الوضع يزداد تعقيدا، وأيضا هناك البعض منهم من السجناء المشتبه بأنهم لديهم عدوى السل، تقوم إدارة السجن بفصلهم عن باقي النزلاء داخل السجن كي لا تنتشر بشكل أكبر هذه العدوى. إذن الوضع يزداد فعلا سوءا وتعقيدا. حتى الآن لا أذان صاغية، لا استجابة من قبل الدولة اللبنانية أو حتى المجلس الدستوري، على الرغم من أن هناك كان معلومات في الأيام التي سبقت بأن المجلس الدستوري سيتخذ قرارا إما برد الطعن المقدم من قبل جبران باسيل، إما للوصول إلى تسوية بحيث يتماشى مع مطالب السجناء وأن لا يكون قد رد الطعن بشكل نهائي. ولكن حتى الساعة الأيام تمر، الوضع يزداد تعقيدا، والسجناء داخل سجن رومي مبنى بي الذين ينفذون إضرابا مفتوحا عن الطعام هم الحلقة الأضعف.
0: شكرا لك مايا هاشم مراسلة تلفزيون سوريا من بيروت. أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني انتهاء أعمال معايدة أنظمة الملاحة الجوية في مطاري دمشق وحلب الدوليين. أكدت هيئة الطيران استكمال أعمال المعايرة والاختبارات الجوية لمنظومات الملاحة الجوية الحديثة في المطارين مع دخول التجهيزات الخدمة وفق المتطلبات الفنية والتشغيلية المعتمدة. هذا وشملت الأعمال واختبار منظومات للتشغيل على مدار 24 ساعة، بما في ذلك العمل خلال ساعات الليل وفي الظروف الجوية الصعبة. قال رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي عمر الحصري إن الهيئة سلمت شركة فلايدار الخاصة شهادة المشغل الجوي. أكد الحصري أن الشهادة ليست مجرد وثيقة تمنح لشركة لبدء عملياتها، وإنما هي إعلان عن بداية مرحلة جديدة في قطاع الطيران. واعتبر الحصري أن دخول شركة سورية خاصة جديدة إلى سوق النقل الجوي فرصة حقيقية في مستقبل الطيران، مشددا على أن الهيئة تعمل على تطوير منظومة متكاملة للتراخيص والرقابة والتشغيل. أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية تعديل لوائح عقوبات الدول الراعية للإرهاب بإلغاء مادة تنظيمية تتضمن ترخيصا عاما خاصا بسوريا يتيح للشركات دخول السوق السوري دون هذا الترخيص، موضحة أن الإلغاء جاء عقب إلغاء تصنيف سوريا دولة راعية للإرهاب. وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد أزالت رسميا سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب في 24 من آب الماضي، ذلك عقب تقرير رئاسي رفعه ترامب إلى الكونغرس في 8 تموز أكد فيه أن الحكومة السورية لم تقدم أي دعم لأعمال إرهابية دولية خلال الأشهر 6 الماضية وأنها قدمت ضمانات بعدم دعم الإرهاب مستقبلا. أوضحت الخزانة أن التعديل لا يمثل فرض عقوبات جديدة على سوريا بل يأتي لمواءمة اللوائح مع الوضع القانوني الجديد للبلاد. أعلنت وزارة الخارجية انعقاد اجتماع بين مسؤولين سوريين وأردنيين في دمشق لبحث عدد من المشاريع الاستراتيجية تحضيرا للدورة الثالثة لمجلس التنسيق الأعلى المشترك. أوضحت الوزارة في بيان أن معاوني عدد من الوزارات إلى جانب هيئات الاستثمار والمنافذ والطيران عقدوا اجتماعا تنسيقيا مع نظرائهم الأردنيين تنفيذا لمخرجات دورة عمان في 12 نيسان الماضي، والتي أقرت تشكيل فريق عمل مشترك لمشاريع استراتيجية أبرزها اتفاقية الغاز لإحياء الخط الحجازي السككي واتفاق الربط الرقمي الثلاثي، كما واستعرض الاجتماع وفقا للوزارة الإنجازات المحققة ومنها تضاعف التبادل التجاري 3 مرات إلى 330 مليون دولار. دعا وزير النقل يعرب بدر رجال الأعمال السوريين واللبنانيين إلى تجاوز مفهوم الاقتصار على نشاط الترانزيت نحو إقامة قاعدة مشتركة للإنتاج والتسويق والخدمات اللوجستية. أوضح بدر لوكالة سانا أن هذا التصور يهدف إلى تحويل المنطقة الممتدة من شرق المتوسط مرورا بالبادية إلى مركز مشترك للإنتاج والتسويق من خلال الجمع بين المواد الأولية والخبرات الصناعية وموانئ البلدين. أشار إلى أن الحكومة خصصت نحو 500 مليون دولار لتأهيل شبكة طرق الترانزيت على مدى 6 سنوات، في حين تركز الجهود على التأهيل التدريجي لشبكة السكك الحديدية بدعم من منحة البنك الدولي بقيمة 200 مليون دولار. أعلنت الشركة السورية للبترول انطلاق أولى شحنات البنزين عبر الموانئ السورية باتجاه المعابر الحدودية إلى العراق. وقال مدير إدارة الاتصال المؤسسات في الشركة السورية للبترول صفوان شيخ أحمد إن الخطوة تعد الأولى من نوعها، مشيرا إلى أن الحمولة الموردة بحرا إلى ميناء بانياس ستذهب ترانزيت نحو العراق، في حين ذكرت صحيفة الثورة أن 3 ناقلات محملة بالمشتقات النفطية وصلت إلى الموانئ وتم الانتهاء من تفريغ الناقلة الأولى بحمولة تصل إلى نحو 32,000 طن من البنزين، في حين تنتظر الناقلتان الأخريان دوريهما لبدء التفريغ. تنضم إلينا لين جبارة مراسلة تلفزيون سوريا من طرطوس. لين مرحبا بك. عادة يعني يأتي النفط من العراق إلى سوريا للتصدير عبر ميناء بانياس، الآن يبدو الأمر معكوس صحيح؟
2: نعم محمد، يتم الآن استيراد مادة البنزين من للعراق عبر سوريا، حيث وصلت 3 نواقل محملة بالبنزين، تم تفريغ الناقلة الأولى وكانت حمولتها 32

0: محمد، يعني جدير بالذكر أن العراق تصدر النفط الخام عن طريق سوريا منذ عدة أشهر، ويعني يتم تصدير النفط الخام عن طريق سوريا، ما عزز دور سوريا كممر يعني ترانزيت لعبور النفط عبرها عن طريق يعني يصل عن طريق العراق برا ويتم تصديره عن طريق ميناء بانياس. ولكن يعني الآن الموضوع يحدث أن العراق تستورد البنزين بسبب ربما صعوبة تكرير النفط الخام لديهم، فهم يستوردون البنزين من يعني دول أخرى، فيتم هذا الاستيراد عن طريق ميناء ومصب بانياس النفطي يعني بحرا، ويتم
1: نعم لي.
0: يعني يتم تصديره إلى العراق عن طريق البر.
1: شكرا لك لين جبارة، مراسلة تلفزيون سوريا من طرطوس. نظم أهالم من معظمية الشام في ريف دمشق وقفة احتجاجية للمطالبة بإعادة النظر في قرارات الاستملاك الواقعة على عقارات وأراض يملكها الأهالي. طالب المشاركون برفع ما يصفونه بالاستملاك الجائر ووقف أعمال البناء على الأراضي المستملكة والحفاظ على حقوق أصحاب الملكية.

0: أخي نحن هنا هدف واحد. نحن لما خرجنا من 2011 خرجنا من أجل أراضينا المستملكة المغتصبة، مطار المزي، هلا هو بالأصل بأرض المعظمية، وأرض المعظمية هذا المطار مطار مشاع، يعني لكل أبناء معظمية الشام. هذا مساحته 30,000 دنم، معنا سندات خضراء. هلا ورجيتهم لسندات خضراء، صورتهم أكثر من مرة، سندات خضراء باسم والدي وباسم والدتي. نحن قدمنا أبنائنا، أنا هذا ابني شهيد قدمناه وسفك دمه من أجل الأرض. نجي اليوم نحرم من هاي الأرض، نحرم من حقوقنا. نحن خرجنا من أجل أرضنا وبدنا أراضينا. نحن 33,000 كيلو متر ونص مستملك من أراضينا المعظمية، 30,000 دنم مساحة المطار مستملك ومغتصب. اليوم هذا دم ابني قدمناه من أجل أرضنا ومن أجل دمائنا وأعراضنا.
1: بالطرف الثاني اليوم بالجهة الثانية منقطع بس السادر أراضي الناس، الله يهنيهم، أهلنا وأخواتنا، اختلط دمنا بدمهم، أهالي دارية هن أهلنا. اليوم عندهم عم يطالبوا ماروتا سيتي الثاني، بيقول لك اسود ماروتا سيتي، جماعة ضحوا الله يهنيهم، هن أهلنا، هن بعاد عني أنا 200 متر يطلع لهم أبراج، ونحن بالطرف الثاني أرضي تسعي لياها مهبط وتنفيذ إيه. هذا المطار المدني أنا ما بهمني التاجر، هذا التاجر معه مصاري بكاس الكمبار.
2: بدنا نشوف حق اراضينا وحقوقنا وين راح تروح. انا بدي اوجه سؤال للمسؤولين، انا ما شفته لا مسؤول ولا شخص بمنصب رسمي طلع وصرح. مو معقول صوتنا نحن يصل للحكومه الامريكيه ولاوروبا، وتجي تطالب اوروبا والامم المتحده برفع الاستملاك عن المعظميه وعن السومريه وعن المطار مرسوم 66، ونحن هون يعني حكومتنا القاعده القريبه علينا ما تسمعنا.
3: يعاني سكان في بلدة ثنايا بريف دمشق من غياب شبكات الصرف الصحي عن المنطقة منذ سنوات، واعتمادهم على الحفر الفنية التي تزيد من انتشار الحشرات والجرذان وتهدد صحتهم.
4: مهر ويلاً لإبعاد أطفاله عن الحفرة، ليس كل مكان هنا متاحاً للعب، فالحفر الفنية تنتشر حول المنازل وفي الشوارع والساحات في قرية الثنايا بريف دمشق. حفر بدأت كحل مؤقت لكنها امتدت لسنوات نتيجة غياب شبكة الصرف الصحي عن المنطقة، ليعتمد الأهالي عليها لتصريف المياه المنزلية والصرف الصحي.
5: من بناكل هم ولا تطلع لبرا لا يروح يوقع بالجورة، أمراض جلدية بشكل كبير من خلفية الحشرات اللي عم تيجي من وراء الجور الفنية أو المياه. يعني بس تتعبى الجورة عم نضطر نسكرها ونفتح جورة غيرها. تتطلع بتلاقي بأرضنا كلها صارت جور، يعني حتى صرنا نقتلع الأشجار لنعمل جورة فنية محل.

0: سنوات غياب الشبكة لم تبقي المشكلة محصورة داخل المنازل، فامتلاء الحفر يفرض على الأهالي تفريغها أو إنشاء أخرى. وسط معاناة من الجرذان والحشرات ومخاطر السقوط فيها، ورغم طرح مشروع لإنشاء شبكة للصرف الصحي وإنجاز جزء منه، إلى أن المشروع لم يكتمل، لتستمر معاناة الأهالي وتتفاقم.
1: في مشروع صرف صحي موجود، في خط جر رئيسي وصل للتجمع، والتجمع حاليا في جزء منه عم يصرف على خط الصرف الصحي، لكن في بعض الأجزاء من التجمع ما في مشروع، ما في صرف صحي، بحاجة إلى توسيع للمشروع. وهذا الموضوع يعني البلدية درست مشروع وجاهز، بس بده تمويل. موضوع التمويل هو الضعيف اللي ما عندنا نحسن ننفذ المشروع هذا.
0: ما يعيشه سكان الثنايا ليس مشكلة طارئة، فغياب شبكة الصرف الصحي مستمر منذ سنوات في منطقة تعاني أصلاً من نقص في الخدمات، فيما لم تعد الحفر الفنية حلاً مؤقتاً بل واقعاً يحتاج إلى حل ينهي معاناة الأهالي. هنا تحولت مشكلة الصرف الصحي إلى معاناة مستمرة منذ سنوات، في حين ينتظر الأهالي حلاً ينهيها ويأملون أن ينتقل المشروع من مرحلة الدراسات والوعود إلى مرحلة التنفيذ. ديالا البحري، تلفزيون سوريا، ريف دمشق.
2: أكدت مديرة الشؤون الاجتماعية والعمل في إدلب أحلام الرشيد استعداد المحافظة لاستئناف تسيير قوافل العودة من المخيمات اعتبارا من الأسبوع المقبل. أضافت الرشيد أن الخطوة تأتي ضمن مشروع سوريا بلا مخيمات لتسهيل العودة الطوعية والآمنة، وأشارت إلى أن قوائم الانتظار تضم أكثر من 2000 عائلة مسجلة للعودة. وأوضحت الرشيد أن الهدف لا يقتصر على نقل العائلات من المخيمات، بل على تأمين عودة آمنة ومستقرة وصولا إلى إنهاء ملف المخيمات. يواجه العائدون إلى بلدات ريف إدلب الجنوبي تحديات متزايدة في ترميم منازلهم المتضررة مع ارتفاع أسعار مواد البناء وأجور اليد العاملة. تكاليف دفعت بعض الأسر إلى تقسيم أعمال الترميم على مراحل، في حين لجأ آخرون إلى تنفيذها بأنفسهم لتقليل النفقات.
3: ما بعرف ايش انا ما بعرف اعمل، ولا كان عمار مثل ما شايف هاي عمار الوجه عمار ثاني، هاي انا هاي شغلي، هاي انا عمار ثاني.
4: من معلم صف في النهار الى عامل بناء بعد انتهاء دوامه، هكذا يمضي ابو حسين ايامه منذ عودته الى بلدته معرض حرمة في ريف ادلب الجنوبي بعد سنوات النزوح. منزله الذي دمرته الغارات الجوية يحتاج الى الكثير ليعود صالحا للسكن، لكن ارتفاع تكاليف مواد البناء وأجور العمال دفعه إلى تولي مهمة ترميمه بنفسه. ومنذ نحو عام ونصف يبني أبو حسين ما يستطيع بناءه بيديه، جداراً بعد آخر وفق ما تسمح به إمكانياته المحدودة.
5: حياتي ما اشتغلت، أنا معلم مدرسة صار لي 35 سنة عندي خبرة، يعني خدمي 35 سنة في المدارس، ما اشتغلت أبدا، ولكن صعوبة الظروف هي اللي خلتني أشتغل بإيدي. هلا يعني تحسن الوضع راتي، بس ما شيء بضل قليل، والمواد البناء غالي حقيقة، يعني ما بتساعد الإنسان على أنه يعني يشتغل بفترة قصيرة.
4: وما يواجه أبو حسين في منزله تعكسه أسواق مواد البناء في إدلب، حيث سجلت أسعار معظم المواد خلال الفترة الأخيرة ارتفاعاً تجاوز 10%، ارتفاع يعزوه التجار بشكل أساسي إلى زيادة تكاليف النقل بعد ارتفاع أسعار المحروقات، في حين تراوحت الزيادة خلال نحو عام في أسعار الحديد والإسمنت والبلوك والرمل بين 20 و40% بحسب نوع المادة.
6: زيادة طلب وموزون الأسعار، مثلا الإسمنت ارتفع بشكل تقريبا 30 دولار للطن، إذا عم نحكي مقارنة من سنة لليوم، اختلاف أسعار من مصدر وجمارك ونقل وتنزيل، هذا كله عم يرفع أسعار بناء بشكل مبالغ كتير. يعني البلوكي في آخر ارتفاع للأسعار ارتفع تقريبا 6 سنت، يعني بما يعادل 20% من قيمتها خلال آخر ارتفاع موزون بس. يعني
4: ولا تتوقف الكلفة عند شراء المواد، فأجور اليد العاملة ارتفعت بدورها لتشكل في بعض مراحل البناء كلفة تقارب ثمن المواد المستخدمة فيها. واقع يدفع بعض الأسر إلى ترميم غرفة أو قسم صالح للسكن.
7: في ريف إدلب الجنوبي لا تقف عقبة إعادة بناء المنازل عند حجم الدمار فقط، فارتفاع أسعار مواد البناء جعل الترميم لكثير من الأهالي مشروعاً ينجز على دفعات وفق ما تسمح به قدراتهم المالية. إبراهيم سويد، تلفزيون سوريا، ريف إدلب.
2: طالبت الوحدات الإدارية في حلب خلال اجتماعها مع وزير الإدارة المحلية والبيئة محمد عنجراني بتعديل قانون الإدارة المحلية وتوسيع الصلاحيات وتخفيف المركزية وتأمين الدعم المالي وإطلاق مشاريع تنموية إلى جانب أتمتة الإجراءات.
8: معالجة المشاكل دفعة واحدة هو مسألة لا قدرة عند المحافظ ولا قدرة عند الوزارة. في عندك آلاف
9: الاحتياجات على الجغرافيا السورية. جرى اليوم لقاء بين السيد معالي وزير الإدارة المحلية والبيئة والسيد محافظ حلب مع الوحدات الإدارية والمديريات في المحافظة. جرى النقاش عن العديد من المشاكل التي تعاني منها الوحدات الإدارية مثل ضعف الإمكانيات وبعض الحاجات للمشاريع التنموية وبعض المشاكل الإدارية التي تعاني منها الوحدات. أجاب السيد الوزير بشكل مفصل عن العديد من الحلول المطروحة على طاولة الوزارة الإدارة المحلية، ومن بعض المواضيع التي تم طرحها مسألة تعديل بعض القوانين والإجراءات التي تعطل العمل في الوحدات الإدارية، كما تم طرح مسألة إعادة تمكين الوحدات الإدارية ومركز الأعمال، كما تم الحديث عن العديد من المشاريع القادمة ومنها مشروع إعادة أتمتة الإجراءات على مستوى وزارة الإدارة المحلية والوحدات التابعة لها.
2: في مدينة حلب أيضا يشتكي مواطنون من غياب وسائل النقل العامة من وإلى محيط القلعة، ما يضطرهم إلى الاعتماد على سيارات الأجرة والذي يزيد أعباء التنقل لا سيما على طلاب الجامعات والموظفين.
10: ما عم بيجي هلا، صرنا مثلا من الساعه 6 لهلا راحنا وجينا 10 مرات، من الساعه 7 ما اجتنا، هلا صرنا نص ساعه انا وهالزلمه عم نستنى. بدها تخديم يا اخي، يعطوا يعني الامتيازات لكل الناس، مو لواحد يرس محمد لا يرس.
11: من سكان حي الميسر، انا ابني مسجل هون بالخسروفيه، والله واصل قلعه يعني قليل كثير، يعني له يمكن من اسبوع واكثر بروح باجي لهون وما شفت الباص لا صبح ولا مساء، والمواصلات يعني لا في سرابيس لا في باصات، وهذا هو موضوعنا.
12: والله يعني تو جيت اطلع بالباص ساعه وبتعدي لهون المدرسه، ما في بقى هلا شيء قصه، ما بعرف كان في باصين ثلاثه عم بيجوا، الان هلا ما في
13: لا باصات لا سرابيس،
12: لا سرابيس ما في ولا باصات، وعم بطلع بالتاكسي بحط لي 25,000 ما اوصل على الدائره الجمهوريه.
14: ما بيجوا، قليل كثير ليجوا، والعالم كل يوم بيسالونا 100 مره اذا بدهم يجوا بدهم يروحوا، قليل كثير ليجوا، يعني ما في سير ابدا العالم توصل على البلد، ما في ابدا شيء،
15: ما بتجي ابدا، لانه هون العالم عم تشتكي من موضوع المواصلات كثير، يعني كثير عم تشتكي، والعالم بيجوا بوقفوا هون شي ساعه وساعتين ما بيجي الباص. يعني لو ما عندي مستليك مثلا كمان دعاني نفس الشغله.
2: تواصل وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث استكمال عمليات شق وتأهيل الطرق الحراجية في ريف اللاذقية بهدف تسهيل وصول فرق الأطفاء وتعزيز سرعة الاستجابة والتعامل مع الحرائق في حال اندلاعها.
16: ضمن خطة وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث بتعزيز الجاهزية والاستجابة للحرائق وتحت إطار المرونة المجتمعية، أطلقت الوزارة مشروعاً لترميم خطوط النار في غابات الساحل السوري. يبلغ الطول الإجمالي للمشروع حوالي 640 كيلومتر. تحظى اللاذقية بمسافة 285 كيلومتر. يأتي هذا المشروع ضمن أهداف الوزارة في حماية الثروة الحراجية والحفاظ على الغطاء النباتي ولتسهيل وصول سيارات الإطفاء إلى عمق الغابات. هذا المشروع يعد استكمالاً لمشاريع سابقة كانت تبلغ السنة الماضية حوالي 300 كيلومتر.
2: قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي عدة بلدات ومناطق جنوبي لبنان بالمدفعية والطيران الحربي. أفادت وكالة الأنباء اللبنانية بأن الجيش الإسرائيلي استهدف بالقصف المدفعي أطراف بلدات كفرة وبيت ياحون وشقرة بقضاء بنت جبيل، كما وتعرضت بلدتا برعشيت وبيت ياحون لعمليات تمشيط بالرشاشات الثقيلة والمتوسطة، في حين أغار الطيران الحربي الإسرائيلي على بلدة المنصور بقضاء صور بالتزامن مع قصف مدفعي طال أطرافها. قال رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام إن لبنان لا يريد أن يكون ساحة للصراعات الإقليمية، مشددا على ضرورة بناء علاقة جديدة بين بيروت وطهران تقوم على احترام السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية. أضاف سلام خلال اجتماعه مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك أن لبنان دفع ثمنا باهظا من أمنه واستقراره واقتصاده، معربا عن تطلع بلاده إلى فتح صفحة جديدة في العلاقات مع إيران تقوم على المصالح المشتركة، داعيا إلى احترام سيادة واستقلال البلدين وفق تصريحه. قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس إن الشعب الفلسطيني في غزة يتعرض للقتل والدمار والتجويع ومحاولات التهجير ولحرب إبادة جماعية، داعيا إلى الإسراع في تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق غزة.
17: قد رحبنا بخطة الرئيس دونالد ترامب ذات النقاط العشرين، كما رحبنا بقرار مجلس الأمن رقم 2803 وبخارطة الطريق لتنفيذ المرحلة النهائية، وذلك من أجل وقف العدوان على شعبنا وإنهاء مأساته الإنسانية وانسحاب قوات الاحتلال من قطاع غزة وإعادة إعماره. لكننا مع الأسف الشديد لم نرى شيئا من هذا يتحقق على أرض الواقع، فالقتل والعدوان الإسرائيلي لا زال يحصد أرواح الرجال والنساء والأطفال في قطاع غزة.
2: بحث وزراء خارجية السعودية وباكستان وتركيا في نيويورك الترتيبات الجارية لعقد اجتماع عاجل لرؤساء أركان الدول الثلاث لبحث سبل مساندة المملكة ضمن اتفاقية مكة للدفاع المشترك. بحسب وزارة الخارجية السعودية فقد استعرض الاجتماع التقدم المحرز في إنشاء الأمانة العامة واللجان وفرق العمل المنبثقة على الاتفاقية، كما ودان الوزراء الاعتداءات التي استهدفت مكة المكرمة والمنشآت المدنية والاقتصادية في السعودية، مؤكدين حق الرياض في اتخاذ الإجراءات التي تراها مناسبة للدفاع عن أمنها، مشددين على أهمية احترام القانون الدولي وسيادة الدول وضمان أمن الملاحة البحرية وحريتها. أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن بلاده سترسل جنودا وأنظمة دفاع ورادارات إلى السعودية لحماية موقع ينبع النفط على البحر الأحمر بعد أيام من تعرضه لهجوم من جماعة الحوثي ألحق أضرارا في الموقع. وبيّن ماكرون في تصريحات صحفية أن القرار جاء لتأمين إمدادات النفط وخفض أسعار الوقود في فرنسا، وذلك بعد تعرض الموقع لهجوم شنته جماعة الحوثي ألحق به أضرارا ما أدى إلى تقليص كميات النفط التي تمر عبره. وأشار إلى أن فرنسا سترسل وسائل عسكرية تشمل جنودا ورادارات وأنظمة دفاع لحماية الموقع النفطي، مؤكدا أن هذا القرار جاء بالتنسيق مع الحكومة السعودية وأن الجنود الفرنسيين سيتولون حماية الموقع من دون المشاركة في القتال. ينضم إلينا إلاف قداح مراسل تلفزيون سوريا من باريس. إلاف، هل أجملت لنا الوضع حول هذا القرار الفرنسي بإرسال دعم عسكري إلى موقع ينبع في السعودية؟
18: نعم محمد، بالنسبة للفرنسيين والأوروبيين عموما موقع ينبع ومينائه النفطي الذي يتم من خلاله تصدير النفط إلى دول الاتحاد الأوروبي هو البديل الاستراتيجي الأهم بالنسبة لفرنسا ومن خلفها الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بإمدادات الطاقة وخاصة مع المشكلات المستمرة في مضيق هرمز. يتحدث الفرنسيون عن أن الخط أنابيب النفط الممتد من شرق السعودية نحو ينبع هو مصدر أساسي من أجل وصول الصادرات النفطية والمشتقات النفطية من السعودية عبر البحر الأحمر ومنه إلى قناة السويس ومن ثم إلى الدول الأوروبية، وخاصة محمد ليس فقط المشتقات النفطية المرتبطة بالبنزين والمازوت التي يصل منها مئات آلاف البراميل إلى الاتحاد الأوروبي من ميناء ينبع، وأيضا المشتقات النفطية عالية الجودة المرتبطة بوقود الطائرات. هناك تركيز كبير على هذه المسألة، أكثر من 120 إلى 140 ألف برميل ما يرتبط بوقود الطائرات تحصل عليه فرنسا ودول الاتحاد الأوروبي وبريطانيا من السعودية. لذلك الأمر ليس مرتبط فقط في المركبات والطرق البرية، أيضا بالنسبة لمسألة الطائرات والنقل الجوي. لذلك هناك أهمية كبيرة بالنسبة للفرنسيين ومن خلفهم دول الاتحاد الأوروبي لحماية هذا الموقع. لذلك جاء البارحة في مقابلة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مع قناتي تي اف آ الفرنسية الأولى وفرانس دو الحديث عن اتفاق بين السعودية وفرنسا من أجل إرسال كما ذكرت وسائل عسكرية تتضمن جنودا ورادارات ومنظومات دفاعية من أجل حماية هذا الموقع والميناء من أي ضربات مستقبلية. وهذا الأمر كما ذكرت أيضا مرتبط بمسألة الحماية وليس الدخول في النزاعات العسكرية، أي أن فرنسا لا تريد أن تدخل في أي نزاع بين السعودية وإيران أو مع الحوثيين، إلا أن الهم الأساسي لفرنسا هو حماية هذه المنشآت النفطية لانعكاسها بشكل كبير على الواقع المعيشي هنا في فرنسا. هناك ارتفاع كبير محمد في أسعار الوقود، أكثر من 30 إلى 40% ارتفاع عما كان عليه قبيل مشكلات وإغلاق مضيق هرمز، وبالتالي هناك رغبة فرنسية بأن يكون هناك استقرار في إمدادات الطاقة، وبالتالي خفض الأسعار أسعار الوقود هنا في فرنسا ومن خلف أسعار السلع والمواد الغذائية التي ترتفع، وخاصة مع موجة غضب كبيرة في فرنسا حقيقة ودعوة من الجمعيات والنقابات للتظاهر والإضراب. لذلك يحاول ماكرون أن يطمئن الفرنسيين من خلال إرسال هذه المهمة إلى السعودية بأن إمدادات الطاقة ستستمر مع اقتراب فصل الشتاء.
2: شكرا لك إلى قداح، مراسل تلفزيون سوريا من باريس. قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن واشنطن تمتلك كميات كبيرة من الذخائر لتحقيق أهدافها في إيران، مؤكدا أن الرئيس ترامب لن يترك الأزمة من دون حل. أوضح روبيو أن المحادثات بشأن إيران كانت مجرد تبادل للأفكار والرسائل، مشيرا إلى أن القرار النهائي في طهران يقع في أيدي أشخاص يؤمنون بالثورة الإيرانية، ما يجعل التعامل معهم صعبا. وأضاف روبيو أن إيران انتهكت مذكرة التفاهم واعتدت على جيرانها وفق تعبيره. ختام هذه الجولة الإخبارية، دائما المزيد على موقعنا سيريا.tv. إلى اللقاء.

0: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل، بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم، ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.
1: اتفقت أنا واحد من اللاذقية أنه ننشق ننضم للجيش الحر وقتها. اعترف على أمه أنه كانت تتهرب مع سلاح من لبنان على سوريا. كلمة تربع لي إياه بدك تحطه ورا الباب رأساً، بتنيمه على ظهره، تشبك له جريب بعضهم، بتربعون ببعضهم. ضربه ضربة على خصرته وما عاد قدر سحب نفسه. ضربني أنا الثاني ضربة على رأسي بالبورية الخضراء، طرليت شهر صاحي بس ما بعرف أي شيء ما يصير حوالي.

يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر، محاولين معاً اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.

0: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو، ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن، ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال، والحقيقة أشمل من الخبر.

جميل الألشي. جميل الألشي صديق فرنسا الذي قال له. ولد جميل الألشي في دمشق عام 1883 لعائلة تعود أصولها إلى مدينة الألش في الأندلس، وكان والده من ظرفاء دمشق يقصده الناس للتمتع بحديثه، كما كان من علماء الدين، فتولى قضاء دوما في غوطة دمشق وبعلبك في البقاع. وقد انتسب ابنه جميل إلى الجيش العثماني ووصل إلى رتبة عقيد فيه، وبعد انهيار الحكم العثماني في بلاد الشام وإعلان المملكة السورية عام 1919 نقل الألشي عمله العسكري لصالح المملكة الوليدة، فعمل مفوضاً عسكرياً باسمها في بيروت، وهناك استطاع أن يبني علاقات ثقة قوية مع الفرنسيين كان لها دورها في المناصب التي تبوأها فيما بعد. فما إن دخلت قوات الجنرال جورو إلى دمشق حتى عاد جميل الألشي إليها ليتبوأ منصب وزير الحربية، وذلك في وزارة علاء الدين الدروبي التي تشكلت في أعقاب خروج الملك فيصل من سوريا عام 1920. وفي العام ذاته اغتيل رئيس الوزراء الدروبي في قرية خربة غزالة بحوران، فتم التوافق على تعيين الألشي مكانه لما يتمتع به من علاقات متينة مع الفرنسيين. استمر الألشي في منصبه لمدة 2 شهر و25 يوماً فقط، إذ أمره جورو أن يحل وزارة الحربية، إلا أن الألشي رفض ذلك بشدة ليقدم استقالته في النهاية ويعتزل العمل السياسي لثمانية أعوام. عاد جميل الألشي إلى حلبة السياسة مجدداً مع وصول صديقه تاج الدين الحسني إلى منصب رئاسة الجمهورية السورية، حيث سلمه وزارة المالية عام 1928، كما عاد وشغل منصب وزير الأشغال العامة حين شكل الحسني وزاراته الجديدة عام 1934، حيث استمر في عمله حتى استقالت حكومة الحسني على إثر الإضراب الستيني الشهير عام 1936. بعد سلسلة من الاضطرابات التي عانت منها سوريا عموماً ودمشق على وجه الخصوص، أراد الرئيس تاج الدين الحسني عام 1943 تشكيل حكومة توافقية تتفوق على الاحتقان السياسي الكبير، فعهد لصديقه القديم الألشي بتشكيل الحكومة، فكانت حكومة الألشي الثانية. بعد أيام قليلة توفي الرئيس الحسني، فغدا جميل الألشي بحكم الدستور رئيساً للبلاد. وفي العام ذاته وللمفارقة حدث خلاف كبير بين الألشي والمندوب الفرنسي، ما دفعه لتقديم استقالته، حيث طلب منه الفرنسيون أن يدفع مبلغ 15 مليون ليرة سورية لتمويل المجهود الحربي الفرنسي، إلا أن الألشي رفض ذلك بشكل قاطع قائلاً إن مثل هذا المبلغ سيؤدي إلى خسارة الميزانية. بعدها قدم استقالته الثانية ولم يعد إلى العمل السياسي. توفي جميل الألشي في دمشق عام 1951، وظل يحمل مفارقة غريبة، إذ كانت علاقته بالفرنسيين سبباً في وصوله إلى السلطة، كما كانت خلافاته الحادة معهم سبب استقالاته السريعة.

0: بيت أهلي أرض ما في شيء نهائيا. فأول ما أجا يبدو كم برميل هبط كليا، وحتى الأحجار نهبت.
1: كان أحد مدرسيك شخصية ستكون يعني إحدى الشخصيات الرهيبة في تاريخ سوريا مستقبلا، وهو فايز النوري رئيس محكمة أمن الدولة. نحن لما نتكلم عن مدنية دير الزور لا نستطيع القول أنه هي تخلصت من العشائرية تماما.
0: تسقط العشائرية العمياء، نحن أصبحنا في الأحزاب، والأحزاب تنضبط ضمن عقد اجتماعي. العشائرية لا تؤمن بالمواطنة المتساوية، ظلم القانون طبعا، ظلم القانون، ظلم العدالة، ظلم للعدالة الانتقالية بهذا الشكل يعني. لأنه نحن بحاجة إلى عقد اجتماعي جديد يؤمن لحمة كل الناس ويحقق هذه المساواة، يحقق مواطنة لكل المواطنين، مواطنة حقيقية. أنا كل تدخل للدولة في سبيل حماية العمال والفلاحين بشوفه كلام غير صحيح.
1: طيب، حقوق الفلاحين التي قيل ونسمع ونقرأ أنها استردت عبر هذه السياسات وتطوير الريف وإلى آخره، كل هذا لا تؤمن به؟
0: اسأل الفلاحين يا أخي، اسأل الفلاحين، هل تحسنت حياتهم؟

0: بيرز عورتا، هكذا كان يلفظ الاسم السرياني لمدينة دير الزور، والذي يعني بالعربية الدير الصغير، مكان رابض على ضفة الفرات. سيقطع المفكر الاقتصادي الدكتور تيسير الرداوي في شهادته للتاريخ مسافة طويلة في ترحاله عنه. المدينة التي نشأت حول دير للراهبات، ثم تشكلت فيها مع الزمن حياة مدنية وتجارة وثقافة وتقاليد، قبل أن يسحقها الأسد لأنها انتفضت مع ثورة السوريين. منها خرج الرداوي إلى عالم الاقتصاد وأسئلة الدولة وتناقضات السياسة بين الريف والمدينة، بين العدالة الاجتماعية والمواطنة، عابراً جسور النهر إلى حلب وباريس والتقلبات السياسية التي عصفت بالعالم وعصفت بسوريا معه، بعد أن جلبها فكر رفضه الرداوي فيما كان كل شيء من حوله يتغير.
1: دكتور تيسير، أحضرناك إلى هذا المكان قصر أسعد باشا العظم لاستحضار فكرة حول مدينة دير الزور التي نشأت فيها والتي هي الآن حطام تام. هذا المكان وجده أسعد باشا العظم خرائب، وقال للدمشقيين أنا ذاك هنا قصر معاوية بن أبي سفيان، قصر الخضراء، فلنعد بناءه، وأعاد بناءه وأصبح قصر حكم بلاد الشام لقرون. نعود بك الآن إلى دير الزور، المدينة التي ولدت فيها ونشأت فيها وتعلمت فيها. كيف ترى دير الزور بعد هذا الزمن وحين كانت أمام عينيك في ذلك الزمن؟
2: أعطيتني فكرة كثير يعني مشجعة، لأني أنا زرت الدير بنهاية الصيف الماضي، وكانت حطام، حقيقة حطام. يعني رجعت مأساة، نمت ليلة واحدة بس، كانت يعني حسيت أنا أنه هذه المدينة لن تعود. هلا أنت وأنت عم تحدثني عن هذا الموضوع أنه نعم، لكن هذا الحطام هون أصبح هذا القصر الجميل واللي عمله أسعد باشا، مظبوط. لكن خلينا يعني يمكن شفتها أنا حطام لأنه الدير كانت جميلة، كانت مدينة يعني حلوة وديعة جميلة. أنا بسكن في الحويقة، يعني
1: الحويقة هي جزيرة في نهر الفرات.
2: نعم، ومدرستي عمر بن الخطاب جنب البيت، والسوق قريب. والدي كان يعني عنده متجر في سوق التجار، فكنت أنا بروح وباجي على طول، وكل ما بطلع من المدرسة بروح لعند الوالد بقول له أنا يلزمني دفتر، يلزمني كذا. هو ما بيعطينا إلا هو بالدكان، بالبيت ما بيلبي حاجات المدرسة. فكان كان الطريق بعدي أنا من فوق الجسر اللي هلأ يعني نحن قريبين عن الجسر الجديد، وبين الجسر الجديد والعتيق هاي المنطقة اللي هلأ مهدمة كليا، يعني مأساة مثل ما قلت لي قبل شوي، إنه حتى ده المعلمات في الأرض. صحيح، وقفت عليها أنا وشفتها، إنه
1: وبيت أهلك
2: وبيت أهلي أرض ما في شيء نهائيا، ما عاد منه أي وجود ولا شيء على الإطلاق، لأنه هو بيت قديم. فأول ما أجا يبدو كم برميل هبط كليا، وحتى الأحجار نهبت. كان في أحجار من مثل هاي الأحجار قديمة من الخام على الباب، ما عادت موجودة، يعني راح كله.
1: لمن لا يعرف، يعني ربما حضرتك وأنت مولود في نهايات الأربعينيات من القرن العشرين، دير الزور كانت مدينة يعني لها طرز معمارية وتقاليد مدنية وتجارة وعلاقات سكانية مدنية آنذاك.
2: دير الزور يعني عديدين لا يعرفون المعنى الحقيقي أو الداخل. دير الزور هي مدينة يعني فيها وعي عالي تاريخي، يعني بتشوف مثلا في كل عائلة في 2-3 من هذا الحزب، من الحزب الشيوعي، من حزب الإخوان، من حزب البعث، موجودين مع بعض. نحن طبعا يعني عائلة أهلي كانت يمكن مختلفة، إنه كلهم كانوا أخوتي، أنا عندي 5 إخوة كانوا بعثيين نتيجة ظروف محددة، إنه هن كانوا في مرحلة نشوء البعث كانوا صاروا يعني واعين يعملوا في العمل السياسي. وكان أحد مؤسسين حزب البعث تعرف اسمه جلال السيد قرايبنا ابن عمنا، فأدخل كل العشيرة معه في الحزب. هو بعدين يقول ما كانت هاي الغاية، لكن أنا هذول الشباب كنت بعرفهم يعني.
1: يعني أنت كان لديك علاقة خاصة مع جلال السيد لاحقاً؟
2: لاحقاً نعم، كان أبو قيس يتعامل مع كل الأجيال. أنا كنت كل ما أجي من حلب هو بينبهني بيقول لي تجي تنام عند أهلك ليلة، ثاني يوم الصبح تكون عندي. وفعلاً أنا بدرس اقتصاد في حلب، فمن أول سنة باجي ويسألني في الاقتصاد شو أخذت. عنده معرفة جلال، هو عروبي مسلم يحب العرب ويؤمن بالعلاقة معهم، يحترم الإسلام، لا يؤمن بأي فكر غربي بما في ذلك الماركسية والشيوعية.
1: سنعود لاحقا للحديث عن نظرتك للماركسية وأيضا لحزب البعث الذي أنت نعم. يعني رفضت الانتماء له.
2: أنا ما دخلت
1: على النقيض من إخوتك يعني نعم. اللي كانوا في حزب البعث. طيب بتلك الفترة كانت سوريا كلها كانت يعني للتو دخلت عهد الاستقلال بعد ذهاب الفرنسيين، وبدأت مرحلة بناء الدولة، وهذا شيء مشابه لما نسمعه الآن، يعني نحن نبني الدولة من جديد كما يقال. تلك اللحظات كيف انعكست على مدينة دير الزور، المدينة آنذاك، يعني كيف تمثل النمط المديني في حياة السكان هذا؟
2: شوف، دير الزور قبل الاحتلال الفرنسي كان فيها حراك ثقافي. يعني قليل بعطيك أمثلة. إنه دير الزور فيها زعيم الحزب الإخوان المسلمين حسن هويدي، فيها زعيم من زعماء حزب البعث جلال السيد، فيها مؤسس وزعيم في الحزب القومي السوري صالح عبود، فيها من القيادات الناصرية كذا وكذا وكذا.
1: صحيح. يعني جاسم علوان،
2: كثيرين من أهل الدير عملوا تصور مثلا أنه في من دير الزور عدد قبل هذا التاريخ تعلموا في الجامعة الأمريكية في بيروت. يمكن واحد يقول معقول يعني هالبدو بعثوا قبل أولادهم يتعلموا في الجامعة الأمريكية؟ في كذا يعني محامي وكذا طبيب تعلموا في الجامعة الأمريكية. فالدير
1: دكتور
2: فيها
1: صائب مثلا، دكتور صائب
2: ولا مثلا الأستاذ مثلا نضلي كان قومي عربي تعلم في محامي، تعلم في الجامعة الأمريكية، وعدد كبير من.
1: لكن أنت في مدرسة عمر بن الخطاب كان أحد مدرسيك شخصية ستكون يعني إحدى الشخصيات الرهيبة في تاريخ سوريا مستقبلا، وهو فايز النوري رئيس محكمة أمن الدولة.
2: صحيح صحيح حقيقة. نعم، كان الأستاذ فايز علمني بصف الثالث والرابع مادة الرسم. هو يعني شخص يعني فني وبيرسم ويعزف موسيقى،
1: وبنفس التوقيت هو كان رئيس محكمة أمن الدولة اللي يحكم بالإعدام،
2: وبعدين صار يعني رئيس محكمة.
1: يعني هتلر كان أيضا يرسم، هتلر كان مشغوف بالرسم.
2: صحيح صحيح، هذا هذا هذا ينفي القول بأنه الفنانين هم يعني ألطف الناس أو أسهل الناس أو لا هو كان يعني. بذكر أنا تماما لما صارت الوحدة، أنا كنت ما زلت في مدرسة عمر بن الخطاب، عمل لوحة كبيرة لجمال عبد الناصر.
1: هو
2: وكان بعثي يعني، يعني ما بإمكاننا الآن بعد يعني كل هذه المرحلة إنه نتحدث عن.
1: طيب
2: عدد من أساتذتي أنا كانوا بعثيين كثيرين من في مدرسة عمر بن الخطاب. في دير الزور البعث انتشر جدا قبل عام 58. حتى أنا كنت وأنا صغير بروح على الحزب، على حزب البعث، بروح بشرب فيه نيمو ميلو، بشرب فيه نومي بيعملوا الديث هذا الليمون،
1: الليمون الميبس. طيب شو سبب دكتور، شو سبب يعني كثرة المقبلين على الفكر القومي في المنطقة الشرقية وخاصة مدينة دير الزور باعتبارها الحاضرة الأبرز بالمنطقة الشرقية؟
2: يمكن شوف سؤال جدا وجيه. أنا بلاحظ إنه في المدن الكبيرة يغيب الفكر القومي، يظهر ينتشر أكثر الفكر الديني. يعني إذا كان قصنا نحن حلب دمشق دير الزور ما كانت بهذا الشكل في الفكر الديني، كان فيها لكن قليل وضعيف. حتى يعني مثلا الدكتور حسن هويدي اللي هو يعني زعيم الإخوان المسلمين رسب في دير الزور، أنا بذكر تماما هاي
1: في الانتخابات
2: 1961 ما نجح في المدينة، مع أنه المدينة يعني تجمع عليه، هو من الأخلاق ومن الخدمة للناس، طبيب يخدم الناس، لكن ضعيف الفكر الديني في دير الزور. وثانيا كانت تلعب العشائرية، فكان لازم تكون مثلا أنت يعني ضعفي ومن عشيرة قوية بتنجح.
1: فإذا يعني نحن لما نتكلم عن مدنية دير الزور لا نستطيع القول أنه هي تخلصت من العشائرية تماما، على الرغم من أنه أنت واحد من الناس كان بأسرتك من ظهر وخرج إلى الشارع ليسقط العشائرية ذات يوم.
2: نعم. لا بس
1: شقيقك راشد.
2: نعم أخي راشد هتف في إحدى المظاهرات في دير الزور تسقط العشائرية العمياء، كان هذا لقاء استهجان المدينة، كيف تسقط العشائرية؟ لكن العشائرية تطورت مع دخول الأحزاب، صار طبعا يمكن بكل مكان حزب من الأحزاب، نتيجة الأمين العام بيجيب كل أصدقائه وجماعته وعشيرته.
1: يعني العشائرية تطورت بدخول الأحزاب أم الحياة الحزبية السياسية تدهورت بسبب تأثير العشائرية؟ تسمح لي أخذ منك الجواب بعد الفاصل، لأنه سندخل في موضوع هام جدا يتعلق بعلاقة الريف والمدينة في دير الزور إذا سمحت. فاصل أعزائي المشاهدين، نواصل بعده شهادة الدكتور قيسير رداوي للتاريخ.
3: يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات نصنع المؤشر. محاولين معا اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.

0: دكتور، قبل الفاصل وقبل أن ننتقل إلى هذا الركن الجديد من أركان قصر أسعد باشا العظم، كنت أسأل حضرتك عن تأثير الحالة العشائرية في دير الزور ومحيطها على الحياة السياسية الحزبية آنذاك والحياة العامة.
1: الحقيقة أستاذ إبراهيم، يعني هناك تأثير، لا يمكن أن نقول لا، لأنه دير الزور يعني يوجد فيها عشائرية في بداية نشوء الأحزاب، والأحزاب لعبت دور في تنشيط العمل السياسي، وبالتالي يعني دخلوا عدد من أبناء العشائر في الأحزاب. ربما يعني لا يمكن أن تكون نفس التأثير لكل الأحزاب اللي في دير الزور.
0: كيف يعني؟
1: يعني مثلا أنا أعتقد أنه مثلا حزب البعث كان فيه دمج بين العشيرة والحزب، في حين أنه هذا التأثير ضعيف جدا في حزب الإخوان المسلمين، وقد يكون موجود في الحزب القومي السوري لكنه أيضا ضعيف، ما هو بنفس الحجم، ربما لأسباب متعلقة في العشيرة ومتعلقة في زعامات الأحزاب، لكن يعني بشكل عام هناك تأثير.
0: يعني لا أستطيع منع نفسي من التفكير بأحزاب أخرى ومناطق أخرى في سوريا تأثرت آنذاك بهذا الوضع، يعني أيضا يمكن أن تلمس هذا في الحزب الشيوعي، يعني مثلا الحزب الشيوعي بسبب قيادة خالد بقداش الكردي كان هناك تواجد كردي كبير يعني في الحزب.
1: صحيح صحيح، في هي يعني القيادة
0: هي ليست خاصة بدير الزور.
1: تمام، القيادة يعني تلعب دور، القيادة وال يعني أيضا الأكثاد، لأن هم تجمع يؤثر في الحزب، ووجدوا أن الحزب الشيوعي يعبر عن تطلعاتهم أكثر من باقي الأحزاب. يعني لا يمكن أن يكون مثلا كردي في حزب البعث أو كردي في الحزب القومي السوري. التأثير يعني نتيجة للأفكار ونتيجة لزعامة الحزب.
0: لكن الآن بعد مرور يعني عشرات السنين، الآن بدأنا نرى العشائرية تعود إلى دير الزور، وخاصة في يعني تمثيلات مجلس الشعب واختياراته والحياة العامة بشكل أوسع. هل هذا نوع من الردة عن المدنية في دير الزور أم ماذا؟ يعني
1: للأسف، يعني أنا حقيقة يعني أعتقد أنه ظاهرة سلبية أن نعود. نحن انتهينا من العشائرية، نحن أصبحنا في الأحزاب، والأحزاب تنضبط ضمن عقد اجتماعي. الحزب أي حزب يؤمن بالمواطنة المتساوية، العشيرة لا تؤمن بالمواطنة المتساوية، تميز.
0: يعني نحن حين تقول نحن، من أنتم؟
1: لا، الناس، كل الناس، كل الناس، كل الناس.
0: أنتم النخب ولا كل الناس؟
1: كل
0: في فارق.
1: كل الناس، كل الناس، وخصوصا النخب. يعني النخب تؤمن وتسعى إلى أن تحصل على المواطنة المتساوية، وهذا حق يعني، وشيء صحيح وإيجابي. فلا يمكن أن نعود نحن الآن بعد أن قطعنا هذه المسافة أن نعود إلى العشائرية من جديد. يعني هذه عودة إلى الخلف. هلأ لا يعني ذلك أني أنا بنفي وجود العشيرة أو لا أؤمن بالجانب الإيجابي من العشيرة. أنا مع العشيرة في موضوع التعاون، في موضوع الائتلاف، في موضوع المشاركة، في موضوع المساعدة للضعفاء في العشيرة. في نواحي إيجابية، يعني العشيرة مو كلياتها سلبي، لكن عندما يصبح الهم الوطني وندخل العشيرة هنا المشكلة. يصبح هناك تمييز بين العشائر وتمييز داخل العشيرة الواحدة حتى. لذلك يعني هذه عودة ليست صحيحة. بالمناسبة أخي إبراهيم، حنا بطاطو بحث في هذا الموضوع، وأنا يعني استغربت أنه هو كيف في عند دراسته للمنبت القيادات، قيادات البعث، أخذ العشيرة.
0: هو ذهب إلى دير الزور، في
1: ذهب إلى دير الزور وأخذ العشيرة، ولاحظ أنه، وهذه يعني حتى الأعمى يلاحظها، لاحظ أنه حزب البعث من عشيرة واحدة محددة. لكن هو بحث أيضا في العشائر الثانية، في العشائر اللي موجودة في جبال العلويين وفي العشائر
0: حال الفلاحية عموما،
1: لكن في في في في دير الزور صحيح، يعني العشائر كانت موجودة في بعض الأحزاب وخاصة
0: يعني
1: في
0: دكتور ما يلفت النظر هنا، يعني حضرتك لست الضيف الأول اللي أتحاور أتشرف بالحوار معه، ويبدي نوع من الإنكار لوجود وتأثير العشيرة، إنكار هذه الحالات وهي موجودة وقوية من قبل المثقفين، يعني هل يجدي نفعا؟
1: لا، يعني لماذا تنكر العشيرة إذا كنت تبحث عن
0: النواحي الإيجابية؟ أنت تقول انتهينا منها.
1: لا، بقول انتهينا منها كتأثير سياسي، كتأثير انتخابي. أنا ما أقبل إنه العشيرة يعني تنتقي شخص منها غير كفؤ، وهذا يحدث. لكن أنا قلت لك إنه في للعشيرة أيضا وظيفة اجتماعية، وظيفة إيجابية. يعني موضوع التعاون في العشيرة إيجابي، موضوع المشاركة في الأفراح إيجابي، المشاركة في الأحزان إيجابي،
0: يعني بشكل فولكلوري، يعني لا كأنك لا بدك العشيرة لا تستمر كتراث.
1: لا، أنا بدي العشيرة تستمر في دورها الاجتماعي. العشيرة في لها دور اجتماعي، ما ليست يعني،
0: لكن في النهاية
1: لكن العشيرة تتدخل في السياسة، هذا الذي لا أقبله أنا. يعني أنا
0: لا تقبله، لكن الواقع يقول أنها التهمت السياسة.
1: أنا أعتقد أنه اليوم يعني أن ندافع نحن مثلا عن شخص متهم لأنه من العشيرة، هذا لا يجوز. هذا ظلم، هذا ظلم لكل العمل السياسي، وظلم لكل الوطنيين، وظلم لكل التوار،
0: والحالة القانونية
1: طبعاً. وظلم للقانون طبعا، ظلم للقانون، ظلم للعدالة، ظلم للعدالة الانتقالية بهذا الشكل. يعني أنت جبتها الآن وخليتني يعني أنا بنفجر في هذه المأساة.
0: يعني تقصد من؟ تقصد كيف ومن؟
1: لا، يعني أنا أرفض، لأنه عديد الأسماء، أنا أرفض أن أدافع عن شخص كان مثلا شبيح بسبب العشيرة. خليني بأخذ مثال. أنا أرفض اليوم أنا كخشاني أني أدافع أنا عن مجرم لأنه من عشيرتي، ما أقبل أنا فيها، وهكذا. يعني مؤسف هذا الموضوع.
0: كانت هاي الحالة طاغية في فترة الخمسينيات أثناء دراستك في مدرسة عمر بن الخطاب والأشياء التي شاهدتها أنا ذاك في الحياة العامة؟
1: يا أخي دي سؤال، يعني الباحثين والمراقبين يعتقدون أنها يعني شيء جديد. دي سؤال هي يعني هي ميراث لماري وعشتراس. دي سؤال كانت تطعم، إذا أخذنا أبعد شوي منطقة سلفرات، تطعم 80 مليون يا أخي. فيها ثقافة، فيها كتب. الآن إذا حسبت عدد من 100 سنة اليوم، عدد المؤلفين الداريين بتشوفه مو قليل. إذا حسبت عدد الجامعيين بتشوفه مو قليل. وأنا أعمم، ليس المدينة فقط، كلياتنا المدينة والريف أصبح فيها كم هائل من المثقفين، كم هائل من الشهادات الجامعية، كم هائل من الأطباء والمهندسين وأساتذة الجامعة.
0: أنتجتم يعني قيادات ورؤساء وزراء بعهود عديدة. لكن بالنهاية يعني الآن أنتم أمام اختبار الحالة المدينية التي يعني تنتظر أن يعني تنقذ مدينة دير الزور وقيمها.
1: هذه تحتاج إلى وعي وإلى عمل وإلى إخلاص، وأيضا تحتاج إلى مساهمة الدولة. هلأ واحد بيقول لي يا أخي أنت دائما الدولة الدولة الدولة. نعم، الدولة هي القائد يا أخي. الدولة مكلفة، سنتحدث بعد قليل، الدولة هي المكلفة في إسكان الناس، في تعليم الناس، في صحة الناس، في إيجاد عمل للناس. هذه وظائف الدولة حتى في النظام الذي سنتحدث عنه بعد قليل.
0: طيب، جاءكم في نهاية الخمسينيات جمال عبد الناصر، ودخلت سوريا كلها وليس فقط دير الزور، دخلت في عهد سياسي اقتصادي أمني، توجه مختلف تماما عما كانت عليه. كيف رصدت آنذاك، كنت طفل طبعا، وكيف ترصد الآن هذا التحول خاصة في دير الزور وسوريا عموما؟
1: في عهد الوحدة، دخول عبد الناصر زعزع الأحزاب، خلها بتنقسم. يعني مثلا حزب البعث، عبد الناصر خلخله للحزب،
0: هو اشترط
1: على مستوى دير الزور،
0: اشترط حل
1: على مستوى دير الزور، خلخله، وعديدين خرجوا من الحزب باتجاه احزاب ثانيه، ونشات عنه حركه الاشتراكيين العرب او الوحدويين الاشتراكيين او هذا كله من خلخلة حزب البعث، مثل ما حدث في كل سوريا، حدث أيضا في دير الزور. يعني في ظروف جديدة اليوم، شايف أنت أنه في، أنا أتمنى أنه اليوم تحدث الخلخلة على مستوى العشيرة، لأنه نحن بحاجة إلى عقد اجتماعي جديد يؤمن لحمة كل الناس ويحقق هذه المساواة بين الناس، يحقق العدل والمساواة، يحقق مواطنة لكل المواطنين، مواطنة حقيقية. ننتهي من المحسوبيات، وننتهي من الـ يعني كل أنواع الدعم غير الطبيعي.
0: بس هذا الكلام دكتور حكى عبد الناصر، وحكته الوحدة وقيم يعني الوحدة السورية المصرية آنذاك، ونادت بالعمال والفلاحين وحقوقهم وأممت الأملاك. يعني هل هذا كان تجربة من وجهة نظرك تجربة فاشلة؟
1: هذا أنا بنفيه يعني جملة وتفصيلة. أنا كل تدخل للدولة في سبيل تدخل مادي في سبيل حماية العمال والفلاحين بشوفه كلام غير صحيح.
0: كيف؟
1: يعني يمكن
0: غريب طبعا.
1: لا يمكن، يبدو للوهلة الأولى غريب. لا يمكن أن تحقق للناس بما يسمى بالقطاع العام أو بالاشتراكية تحقق لهم المساواة. ثبت في التجربة القاطعة في كل مكان لا تحقق المساواة. المساواة تتحقق عندما تقوم الدولة إلى جانب نظام للحرية الاقتصادية، نتحدث عنه بعد شوي، إلى جانب هذا النظام في مهام للدولة الاجتماعية، وهذه هي الحقيقة. لكن أنت بتقول لي أنه لا والله أنا بعمل معمل قطاع عام، هذا ما بيحقق لا للعمال ولا للناس العاديين، بيحقق فقط هذا القطاع العام، هو قطاع خاص، هذا القطاع الحكومي الذي في خدمة الحكومة وفي خدمة الاستبداد وفي خدمة الأتباع. هذا لا يشبه في العام، أو ليس فيه من العام إلا الاسم الخطأ.
0: طيب ما الذي فعلته الوحدة بسوريا اقتصاديا آنذاك؟
1: فيما يتعلق في الاقتصاد، ارتكبت النظام الوحدة ارتكب خطيئة كبيرة جدا في التأميم الهام، التأميم الضخم اللي حدث في تموز عام 1961. كان تأميم هائل، وطبعا يعني هذا التأميم أجا مو فقط هو اللي كان الكارثة، سبق هذا التأميم في أيام أديب الشكلي، صار توسع للقطاع العام، لأنه أديب الشكلي كان يحاول تجديد القبضة الأمنية أو قبضة السلطة، كان يطمح إلى سلطة قوية، لذلك بدأ يهتم بالقطاع العام. وعبد الناصر نفس الشيء، اهتم بالقطاع العام من أجل القبضة الأمنية، من أجل زيادة قبضة الدولة على البلاد والعباد. كان لذلك كل التأميم عملية أضرت بسوريا.
0: قبل التأميم يعني حصل تغيير بالوجهة الاقتصادية السورية آنذاك؟ يعني مما قرأت وتابعت يعني عند شخصية أخرى غير جمال عبد الناصر وغير أديب الشيشكلي، وهي خالد بيك العظم.

0: يعني أن يكون لك وجهة اقتصادية.
1: لا لا، لكن لكن لكن يعني العظم، خالد العظم كان موقفه واضح تماما في أنه يدعم نظام للحرية الاقتصادية.
0: ليش راح تحالف مع السوفييت؟ نظام. لا،
1: كان بحاجة للسوفييت، وهذا لا يمنع. يعني أنت اليوم تعتقد أنه أي نظام لا يحق له أن يتحالف مع السوفييت؟
0: لا، أنا لا أطرح الأسئلة فقط.
1: ألا يتحالف مع الصين؟ لماذا لا؟ إذا أنا بحاجة، إذا أنا بحاجة إلى دولة تمول لي سدود وتعطيني أسلحة، لماذا لا أتحالف معها؟ لكن شريطة أن أحافظ أنا أن لا تتدخل في نظامي الاقتصادي، نظامي الاقتصادي الواضح المبني على مبادئ علم الاقتصاد في الحرية الاقتصادية.
0: يعني خلينا شوي نكون مع فهم الناس. يعني أنا اشتكيت لحضرتك قبل أنه الناس، وأنت أيضا اشتكيت لي أنه الناس تقول أنه فهم المفكر الاقتصادي ولغته هي أعلى من
1: نعم
0: مستوى.
1: نعم، حدث مثل هذه الشكاوى، يعني كثيرين يشتكوا لي أنه أنت يعني تحدثنا أعلى مما نفهم أو لا نستطيع أن نفهم. أنا كنت أجيب أنه أنا يعني أتقيد في علم الاقتصاد، إذا كان أنا تحدثت أقل في لغة أسهل بكثير يعني ممكن أني أخرج عن مبادئ.
0: لكن أنا لن أطلب منك أن تحدثنا بلغة أبسط، أنا أريد أن نتواطأ مع الناس لفهم فكرة، هل فعلا هناك شفرة اقتصادية للوجهة الاقتصادية؟ هل هناك كود؟ يعني هل أنا إذا تعاملت مع العالم الغربي غير إذا تعاملت مع جهات مع الصين أو كذا اقتصادية؟
1: أبدا أبدا.
0: كيف يعني اشرح؟
1: لأني يا أخي اليوم العالم أصبح يعني واحدة في في في اليوم لا تستطيع أن تعيش أنت بمعزل عن العالم. اليوم لا تستطيع، لأنه العولمة أصبحت في كل مكان، في كل بيت، في كل سلعة. حتى السلعة تنتج منها أقسام في دولة وأقسام ثانية في دولة ثانية وأقسام في دولة ثالثة، كيف لا تتعامل مع بعضها البعض؟ لكن هذا ما علاقته في النظام الاقتصادي. اليوم النظام الاقتصادي الناجح في العالم والمهيمن على العالم، النظام الناجح هو نظام الحرية الاقتصادية. لا يوجد نظام آخر. خلينا نستعرض، خلينا نتحدث عن الأنظمة في مرحلة الانتقال. هلا بجوز أنت بتسألني سؤال إنه يا أخي في الانتقال شو النظام اللي لازم يكون؟ حتى في مرحلة الانتظام أي نظام فشل فيما عدا أنظمة الانتقال إلى نظام الحرية الاقتصادية. هذا هو النظام الناجح في جنوب أفريقيا، في رواندا، في فيتنام، في كل مكان، في كل مكان.
0: طيب كانت سوريا آنذاك لما كان خالد بيك العظم رئيس وزراء وقرر في أواسط الخمسينيات الذهاب إلى روسيا وتوقيع اتفاقيات السلاح وكذا،
1: صحيح،
0: هل كانت سوريا في مرحلة انتقال؟
1: لا، كان هلا سوريا في تلك المرحلة، يعني من عام يعني خلينا نقول حتى من الخمسين كانت تتقاذفها الدول، تتدخل فيها الدول. إذا لاحظت، إذا درست الأثر، ولذلك كان في أثر أمريكي، كان في حلف بغداد، كان في روسيا
0: وبريطانيا،
1: تدخلات كانت في كل مكان.
0: لكن دكتور خالد بيك العظم بما قرأنا له في مذكراته كان ينتقد توجه دولة الوحدة الاقتصادي منذ اللحظة الأولى، يعني فهذا يعني أنا لديه توجه آخر. كان توجه دولة الوحدة كان توجه اشتراكي، وأنت لا تحب الاشتراكية.
1: لا، أنا أحب العدالة. لو كانت الاشتراكية تصنع عدالة لكنت معها على طول الخط. كان خالد العظم يعي تماما مساوئ القطاع العام. القطاع العام الذي يعتقد بعض الناس أنه اشتراكية، هو ليس له علاقة بالاشتراكية. القطاع العام هو قطاع الدولة، قطاع، وهذا القطاع إذا كان في دولة استبدادية يصبح القطاع قطاع الاستبداد، لأنه بيكون مهمته هي تجميع المؤيدين واستخدام المؤيدين والمطبلين.
0: طب أنت ليش ما بتحب الاشتراكية؟ يعني أنت
1: لا، أنا بعتقد مو هيك. أنا بعتقد بالعدالة الاجتماعية، وبعتقد أنا أيضا أكثر من ذلك إنه الإنسان يسعى لمصلحته الخاصة أكثر مما يسعى للمصلحة العامة. ولكن إذا الإنسان اختار مصلحته الخاصة بشكل علمي وصحيح ومفيد تلتقي مع المصلحة العامة. يعني مثلا أنت الآن وأنت تقوم بهذا البرنامج معي، أنت جهزت في سبيل مصلحتك الخاصة، في سبيل أن تبدو أستاذ إبراهيم الناجح في ما تضحك، الناجح في إدارة الحوارات،

0: هذا هذا لمصلحتك الشخصية،
1: هذا اعتز بها،
0: اي هو لمصلحتك الشخصية، ولكنه يصب في المصلحة العامة، لأنه أنت عم تنقل للعامة أيضا، تنقل للناس شيء مفيد. إذا التقت المصلحة العامة والخاصة، أحيانا ما تلتقي. إذا واحد يعمل في في في إنتاج الممنوعات لمصلحته الخاصة، قد تكون لمصلحته الخاصة، هذه ضد المصلحة العامة.
1: من هنا أنت معجب بأفكار آدم سميث، يعني تعتبره هو عرابك الشخصي؟
0: أبو الاقتصاد السياسي، آدم سميث أبو الاقتصاد السياسي، ويكادو أيضا يعني أبو الاقتصاد السياسي. الحقيقة يعني بني الاقتصاد السياسي يا أخي، الاقتصاد خلينا مشان ما نخلط، لأنه بعض الناس يعتقدوا أنه الاقتصاد السياسي غير الاقتصاد. علم الاقتصاد مثله مثل باقي العلوم، مثله مثل علم الفيزياء، علم الكيمياء، علم الأحياء، له قوانين. علم الاقتصاد فيه قانون العرض والطلب، فيه قانون التكلفة، فيه قانون الربح، فيه قانون الفائدة، فيه قوانين، فيه قانون المنافسة، هذا هو علم الاقتصاد. لكن يختلف عن قوانينه، تختلف عن حدة تطبيق القوانين في الفيزياء وفي الكيمياء مثلا، لأنه هنا يتدخل السلوك الإنساني. في علم الاقتصاد هنا صعوبة، لذلك يقولون أن علم الاقتصاد علم صعب جدا وسهل جدا، لأنه السلوك الإنساني عندما يتدخل يفسد القوانين، بينما لا يتدخل السلوك الإنساني. يعني مثلا عندما نقول أن الحديد يتمدد بالحرارة، الحديد يتمدد بالحرارة، حتى لو نص الشعب قال لا يا أخي الحديد ما بيتمدد لأنه الدنيا باردة، مو صحيح.
1: يعني تبقى الحقيقة
0: العلمية، حتى إذا كان كل سكان دمشق قالوا لا يا أخي هذا الحديد صيني ما يتمدد، صيني ما بيتمدد، مو صحيح، يتمدد. لكن إذا قالوا عن بضاعة يتدخل فيها السلوك الإنساني، ممكن يهبط سعر هذه البضاعة، لا تتحدد بالعرض والطلب. هون الفريق بين القوانين، بعض الناس لا يعتقدون أن علم الاقتصاد فيه قوانين، والبعض يعتقدون أن القوانين هي فقط للعلوم البحتة. القوانين أيضا في علم الاقتصاد، ولكن في علم الاقتصاد تتأثر بعلم النفس وفي الإشاعة وفي السلوك الإنساني بشكل عام.
1: طيب أنا أستأذنك للذهاب لفاصل والعودة للحديث عن غرابة خروجك من بيئة وبيت كله مؤمنين بالاشتراكية وحياة سياسية عامة اشتراكية، بينما أنت الوحيد الذي لم تذهب باتجاه البعث ولم تذهب باتجاه الأفكار الاشتراكية، وهذا أمر يعني لعلك توضحه لنا بعد الفاصل من فضلك. فاصل أعزائي المشاهدين، نواصل بعده حوارنا في شهادة للتاريخ مع الدكتور تيسير رداوي.
2: سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل، لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك، بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.
1: دكتور تيسير، شقيقك المرحوم راشد رداوي كان واحد من القيادات البعثية الحزبية في دير الزور، وتم اعتقاله وإعدامه في سجن تدمر، وكثيرين من المقربين منك ومن أسرتك ومن حياتك التي يعني تطور فيها فكرك كانوا ينتمون لهذا التيار. لماذا لم يثر اهتمامك البعث؟
0: الحقيقة أنا لما يعني بدأ وعي يتشكل كانت تجربة البعث سقطت. كيف سقطت؟ سقط البعث عندما استولى على السلطة بانقلاب عسكري، وهذا
1: الثامن من آذار عام 63.
0: نعم، هذا بشهادة كل البعثيين المتنوعين القدامى. كل البعثيين القدامى يقولون ما دمنا اخترنا هذا الطريق فقد سقط البعث، خصوصا جلال السيد يعتقد أن وصول الحزب بالعنف ليس من مبادئ الحزب.
1: طيب كيف كان بعثي وكانوا أصلا حزب البعث في تعريفه الأساسي في أول كلمة هو حزب انقلابي؟ معظم القادة كانوا يؤمنون بالانقلاب، منهم أكرم الحراني
0: ومشعل عفلة، اعتقدوا أن الانقلابي كلمة انقلابي تعني استخدام العنف. جلال هو جلال وقف ضد هذه الكلمة الحقيقة انقلابي، ولكن يعتقد أيضا حتى لو استعملت فلا تعني الانقلاب بالقوة بالعنف، تعني التبديل يعني في الانقلاب التبديل. بغض النظر عن كل جواب على سؤالك، هذا كلام صحيح، أنا يعني من بداية تشكل وعيي ما كنت أعتقد في، لأنه بسمع دائما أنه هذا الحزب ما في عدالة، ما في مساواة، سلطة وثم بعد ذلك بدأ الحزب يعني يتخلى عن كل مبادئه.
1: كيف قضيت الستينيات؟
0: وبدأنا
1: كيف قضيت الستينيات وأنت الآن في ريعان الشباب؟ يعني بدأت مرحلة خلاص، أنت الآن تدرك تماما ما الذي يدور من حولك.
0: أنا بعيد عن العنف الحقيقة، يعني لا يستهويني العنف ولا تستهويني الثورة. يعني
1: لا تستهويك الثورة؟
0: لا تستهويني، لأنه دائما لها مفاعيل ليست إيجابية.
1: بالمناسبة نحن هنا الآن أنا وأنت
0: تنتهك.
1: بفضل ثورة ثورة
0: السورية. هذه ليست ثورة دموية، أنا مقصود الثورة التي مثل ما يقال يعني أنها تأكل بعضها، يعني أو يأكلون بعضهم الثوار. الحقيقة يعني العدالة والمساواة بتأخذ جزء كبير من تفكيري أنا. وبعد ما سافرت أنا لفرنسا يعني صح الموضوع توضح معي.
1: سنصل أكثر إلى فرنسا الآن أكثر. أنا أريد أن أعيدك إلى دير زور، تلك السنوات التي قررت فيها القيادة البعثية تدمير مدينة دير زور للمرة الأولى، ليس هذا الدمار، ولكن حين قررت اجتثاث الدير العتيق الذي هو يشبه مدينة معلولة وغيرها، مدينة دير زور جرفت بالكامل، وأنت كنت تعيش في هذا المكان. كيف كان دير العتيق؟
0: لاحظ هذا الفعل، هذا الفعل لو كان هناك ديمقراطية ما كان حدث، لو كان هناك مجلس مدينة مجلس بلدي ما كان حدث، كان الناس وقفوا. الأصوات اللي وقفت ما حدا أخذها بعين الاعتبار، لأنه كانوا الثوريين يعتقدون أنهم دائما الصح، ولذلك المحافظ معه 5-6.
1: ما الذي حدث آنذاك؟
0: معه 5-6 قالوا أنه هذا يعني هو بقايا ولازم نتخلص منه، علما بأنه جميل، هو يعني هضبة أو جبل صغير في وسط المدينة، من أجمل ما يكون
1: هو المدينة
0: القديمة. من أجمل ما يكون كان المدينة هو كان سمي بعدين دير العتيق، هو المدينة. وأنا كنت وأنا صغير الحقيقة يعني بعدي منه بروح على بيت جدي من الحويقة باتجاه الجامع الحميدي، كان يعني خصوصا في الصيف بارد ولطيف، والناس كانت بتنظف أمام بيوتها، وكان في جامع صغير من أجمل ما يكون. هذا في مكان ثاني، مونمارتر ما هو أحلى، في باريس
1: مش بالمونمارتر
0: مو أحلى، مونمارتر مو أحلى، في تونس الآن في شو بيسموها
1: سيدي بوسعيد
0: عملوها مكان للفنانين، يا أخي من أجمل ما يكون. طيب إحنا ما كان بإمكاننا إنه هاي البيوت حتى لو ما سكناها نعطيها، نعملها مكتبات، نعملها مكان رسامين، نعملها مكان ندوات، نعمل مركز ثقافي فيها، مو كان أفضل بكثير؟ ولا نشيلها كلياتها ونظل سنتين تكلفنا يعني كلفتنا ملايين الملايين منشان نزيلها ونعمل مكانها 5-6 أبنية إسمنتية ما إلها أي،
1: يعني هذا الفعل كان محو لهوية المدينة برأيك؟
0: هذا الفعل كان هو فعل اعتباطي نتيجة قناعة أولي الأمر بأن هم يملكون العقل والناس لا تملك العقل، يعني هم يملكون الصح. أنا أقول لك لذلك لو كان هناك مجلس مدينة منتخب، لو كان هناك مجلس مدينة منتخب ما يعمل هذا العمل، هذا العمل السيء جدا.
1: متى غادر دير الزور؟
0: أنا يعني انتقلت بعد ذلك إلى جامعة حلب في عام 68 ودرست 4 سنوات في جامعة حلب، وظليت أيضا يعني مثل ما تقول أنت معادي للفكر الذي يعتقد بالعام. وبعد ذلك
1: يعني لا في حلب، لأن نحن انتقلنا إلى مكان آخر أيضا كانت تجري فيه تحولات ضمن سوريا التي شهدت وصول حافظ الأسد إلى الحكومة.
0: صحيح، كانت دائما أنا في كل مرة يحدث فيها تبديل باتجاه الدعاية الديمقراطية كنت بأيده. أنا أيدت لذلك حافظ الأسد في البداية.
1: تأيد حافظ الأسد؟
0: نزلت يعني أنا وقفت ضد الإضراب اللي قام ضد حافظ الأسد، لأنه حافظ الأسد كان بيقول نحن سنقوم بعمل جبهة وطنية تقدمية، ونحن سنقوم بإعطاء الناس الحرية، ونحن سنكون مع القطاع الخاص، ونحن سنكون مع المنتجين. الوعود كانت وعود عظيمة جدا. هذه هي الوعود.
1: بس هو وصل أيضا بانقلاب، وصل للحكم بانقلاب، وأنت ضد التفكير بانقلاب آنذاك.
0: هو وصل بانقلاب، ولكن يعني كان الانقلاب على الانقلاب هو إيجابي لذلك. ما دام الانقلاب على الانقلاب فهو إيجابي، ولذلك أنا يعني كنت أعتقد أنه عمل جيد إذا كانت هذه الوعود صحيحة. لكن تبين يعني بعدين بعد سنة سنتين ثلاثة أنه كلام دماغي.
1: عشت بحلب بجو أكاديمي، وأنت تعشق الحياة العلمية الأكاديمية، وصولا إلى أطروحة الدكتوراه التي لاحقا بعد سنوات ستكتبها أيضا في التعليم وفي جدوى التعليم وفوائد التعليم. تلك السنوات في حلب كانت سنوات أيضا فوارة ثقافيا وسياسيا وفكريا، لكن أيضا هي شهدت التحولات، ومن هذه التحولات الاقتصادية. هل رصدت آنذاك التحول الاقتصادي في سوريا؟
0: الحقيقة من بداية البعث حتى السقوط كان نفس السيناريو ونفس التمثيلية. كانت تمثيليات الإصلاح. كل كم سنة لما يتأزم الوضع يصير استصلاح، بيصير برنامج للإصلاح، منقول برنامج الإصلاح، لجنة الإصلاح القطاع الصناعي، إصلاح القطاع الزراعي، إصلاح الجمعيات إلى آخره. كانت فقط لإلهاء الناس. أنا هاي اللي سميتها دائما بعيدها بقول سياسة الاستبغال.
1: طيب حقوق الفلاحين التي قيل ونسمع ونقرأ أنها استردت عبر هذه السياسات وتطوير الريف وإلى آخره، كل هذا لا تؤمن به؟
0: يا أخي
1: يعني أسألك بصراحة،
0: اسأل الفلاحين يا أخي، اسأل الفلاحين هل تحسنت حياتهم؟ هل تحسنت حياة الفلاحين؟ حياة الفلاحين المعيشية تحسنت؟ هلأ الموضوع الإصلاح الزراعي هذا موضوع آخر.
1: الفلاحين هجروا الريف وسكنوا المدن
0: مشان ما ندخل في اشتباك أو في متاهة، لأنه البعض هلأ يظن أني أنا أيضا ضد الإصلاح الزراعي. لا، الإصلاح الزراعي في أوروبا وفي كل مكان هو إصلاح توزيع الأرض على الفلاحين هو حقيقة، ولكن يجب أن تكون منظمة ضمن آليات يعني ما تؤدي إلى تفتيت الملكية الزراعية. هذا أنا معه وكلهم كانوا معه.
1: طيب بلا تأميم كيف بدك توزع الأراضي؟ أي أراضي؟
0: بلا إصلاح،
1: بلا تأميم، بلا استيلاء على أملاك من سموا بالإقطاعيين.
0: لا أنا مع توزيع الأراضي، أنا مع الاستصلاح الزراعي، أنا معه. لكن مو معه أنه أنا بعطي الفلاحين كل واحد قطعة أرض وبعدين هو يفلتها ويمشي ما يشتغلها، أو يتدنى الإنتاج فيها إلى النصف، أو تتدنى الإنتاجية إلى الصفر. لا، مو هذا الكلام. أنا برأيي أنه كان يجب أن يكون هناك مثل ما حدث في الدول الناجحة، أنه انتقلنا مثل الصين مثل أي دولة، انتقلنا قسمنا الأرض، ولكن تركنا الفلاحين يعملون ضمن مجموعات
1: تعاونيات
0: تعطيهم حق. لكن اللي حدث عندنا في التعاونيات السورية كانت باب للارتزاق وللنهب وللفساد.
1: طيب بإشارة لعلها ليست عودة إلى الحالة العشائرية وعلاقتها بهذا الذي تتفضل به، كثير كما تعلم يعني من الفلاحين الذين حصلوا على الأرض بعد أن انتزعت من ملاكين كبار قاموا بإعادة الملكية للشيخ والإقطاعي، وحصل هذا في الجزيرة يعني مع شخصيات معروفة.
0: نعم العملية ما هو فقط أنه أنت بتملك الفلاحين، العملية أنه أنت بتعلم الفلاحين كيف يعملوا في الأرض بشكل منتج يعني ويكون عائدها لهم. هذا هو المبدأ. يعني أنا يعني أوزع الأراضي مشان أقول إني أنا وزعت الأراضي ولا مشان أحسن حياة الفلاحين؟ ما هي الغاية؟ ما هو الهدف؟ الهدف هو تحسين حياة الفلاحين. إذن إلى جانب ذلك يجب أن يكون هناك عمل منظم لزيادة إنتاجية الفلاحين.
1: ما تحسنت حياة الفلاحين بريف دير الزور؟
0: التطور يعني. الذي حدث هو تطور طبيعي. لا دخلت المدارس
1: يعني والمكننة والكذا وإلى
0: أيضا يعني إذا كان إحنا جينا قلنا إنه كل النظام السابق ما أدى أي شيء هذا كلام غير صحيح، لأنه التعليم امتد توسع مثل كل دول العالم. توسع التعليم وكثيرين من أبناء الريف حصلوا على شهادات جامعية وأصبحوا أطباء ومهندسين بفضل التعليم. ودخل إلى حد ما، دخلت الكهرباء، دخلت المياه، لكن بشكل عام ما ارتفع مستوى حياة الفلاحين.
1: يعني عندي سؤال وأتمنى أن يتسع صدرك له وصدر السادة المشاهدين، يعني هل تشعرون أنتم أبناء المدن أنه كان من الأفضل أن نطور حياة الفلاح على أن يبقى في الريف، أو كما حصل هذا الفلاح تطور ودرس وذهب وأصبح يسكن المدينة الآن وهجر الريف؟
0: أنت بتعرف في ألمانيا وفي فرنسا في أوروبا أنه الدولة كانت مهمتها ترك الفلاحين في أماكنهم وعطاهم الخدمات اللازمة.
1: بس هذا استعلاء مديني يعني.
0: أليس كذلك؟
1: لا أعرف.
0: لا يعني أنا بتمنى.
1: أنت تعرف أكثر مني.
0: أنا بتمنى إنه بكون أنا في الريف وبيصني النت والكهرباء والمي والبريد. وهذا اللي موجود الآن في كل دول العالم. لماذا لا؟
1: يعني على أن يبقى الفلاح فلاحاً.
0: لا، أن يبقى أن الفلاح يتطور وهو في أرضه، ما يجي المدينة، لأنه هو إذا أجى على المدينة سيكون هامشي، إلا إذا كان أتى إلى المدينة وأصبح سيد في المدينة مو هامشي. بس أنا مع الفلاح يجي يشتغل يعني في الأعمال الوضيعة في المدينة، هذا ما هو لصالح الفلاح. أنا بدي الفلاح يكون محترم.
1: لكن هذا الفلاح الذي عمل بهذه النظرة دكتور تيسير دخل في حقول أخرى ثم عاد واستولى على الحكم في فترات البعث وقام بتريف المدينة، يعني على العكس مما أريد أن يتطور الريف تدهورت المدينة.
0: هذه المشكلة. إذن هو في الفكر الاقتصادي لا يمكن أن يكون الريف قائد المدينة. ليش؟ لأنه المدينة فيها الثقافة وفيها الموسيقى وفيها الفن وفيها العلم وفيها الجامعات. أنت تستطيع أن تعمل في كل قرية جامعة؟ تستطيع أن تعمل في كل قرية فرقة موسيقية؟ تستطيع؟
1: لا.
0: أن يكون فيها مركز ثقافي؟ هي في المدينة، ثقافة في المدينة. لكن يعني القيادة ليست للريف، الريف يتمتع في تقدم المدينة، يستفيد من تقدم المدينة، ولا مانع من أن يكون فيه متفوقون يعملون في المدينة. ما هو المانع؟
1: يعني يشعر
0: لماذا هذا العزل؟
1: أنا لا أعرف، يعني أنا أطرح الأسئلة التي أسمعها وأقرأها وأشعر أن المشاهد يحتاج إلى استيضاحات حولها. من هذه الأسئلة هو الموقف الذي يشعر به الأكراد السوريون من أن هناك موقف ما لدى مركز الجزيرة العليا وهو دير الزور التاريخية، لدى أهل دير الزور تجاه المسألة الكردية والحقوق الكردية وإلى آخره. ما تعليقك على هذا الموضوع؟ يعني
0: هي مسألة حقيقة معقدة، يعني معقدة لأنه نتيجة للانتماء. هم كانوا عندهم انتماء قوي للعروبة ويعتقدوا أن العلاقات مع الدول العربية أقوى بكثير، ويعتقدوا أن هم يؤمنون في المساواة لكن لا يؤمنون في قيادة عنصر غير عربي لبلاد عربية. لا يؤمنون في قيادة عنصر غير عربي لمنطقتهم.
1: هذه الفكرة من أكثر المشاهير الموصوفين بها كان عبد الملك بن مروان.
0: تمام.
1: أنه كان يعني يجب أن يكون رأس الحكومة دائما عربيا.
0: بالضبط. وهذا كان حقيقة يعني أحيانا عند الأستاذ جلال وعند سعيد وكثير من المتحزبين لحزب البعث.
1: لكن أنت لديك كان آنذاك مشروع ما يتعلق بتنمية حياة الأكراد السوريين في نهر دجلة.
0: هذا شوف منيح، يعني أنت عظيم جدا إنه ذكرتني في هذا المثال. أنا كنت من طالب وأنا طالب جامعة يعني بحلم في هذا المشروع، لأنه مياه الخابور كانت عم بتقل تنقص سنة بعد سنة، إلا بعد ما جيت أنا في خدمة الدولة يعني وجدت أنه لازم أنفذ هذا المشروع أو أسعى إلى تنفيذه. المشروع يتلخص في نقل جزء من مياه دجلة، حقوق سوريا في مياه دجلة
1: 70 كيلومتر تمر من الأراضي السورية،
0: نقلها رفعها، لأنه دجلة منخفض قياسا على باقي الأنهار. نقل حصتنا نحن بعد زوال صدام حسين وعلاقتنا القوية مع تركيا ابتداء من عام 2003، يعني تم الاعتراف من قبل العراق ومن قبل تركيا في حقوق سوريا في دجلة، وهي 100 متر مكعب من المياه في الثانية. فأنا قلت والله عظيم، وهذا مشروع
1: حين كنت رئيس هيئة التخطيط الدولي.
0: نعم، وكان المشروع موجود، يعني عدنا حياؤه من جديد وقلنا والله عظيم أنه نرفع نحن المياه والتكلفة تبعته قليلة. كان في ذلك الحين يعني بين 950 و1000 مليون دولار، هي تكلفة بالمشاريع الكبرى قليلة، هو لأنه بسيط نقل مياه وبعدين نعمل بحيرة
1: لأن يصب في
0: وبعدين نخلي يصب في
1: الخابور،
0: والخابور
1: يغذي الفرات.
0: والخابور كان في ذلك الحين يعني أنا مشيته بالسيارة ناشف نجف نهائيا، وبدأت قوافل الفلاحين اللي تسكن على الخابور كلهم باتجاه دمشق وباتجاه بيروت.
1: 750 ألف نازح.
0: نحن في الأسماء، في أسماء وترماها في تقدير الدولة 314 ألف بالاسم، طبعا هو أكثر بكثير.
1: نعم،
0: سببوا المشكلة
1: في شو عملت بالمشروع؟
0: فأنا الحقيقة قلت أول شغلة أنه نحدث المشروع، لأنه الدراسة تاعته قديمة، يعني دراسته من عام 75 من أيام سد الفرات، بنحدثها هذه الدراسة وبعدين نشوف إلها تمويل وبعدين نبدأ فيها نعمل فيها. سافرت أنا في يومها على الكويت، كان في اجتماعات مجلس التخطيط العربي بيجتمعوا وزارة التخطيط في الكويت في معهد التخطيط، فرحت لهنيك وبعدين قلت والله بالمناسبة بعدي على الصندوق الكويتي للتنمية. في المدير صاحبي اسمه عبد الوهاب بدر، الله يذكره بالخير إذا كان ما زال حي، رحت لعنده قلت له إنه هيك المشروع، قال لي عظيم، إحنا مستعدين، حنعطيكم تمويل لإعادة الدراسة وبعدين إذا أخذنا المشروع نحن ما بنأخذ منكم هاي المقدمة اللي دفعناها نحن 250 ألف ربع مليون، إذا ما أخذناها بنأخذها منكم. قلت له أنا أوكي ورجعت، يعني كان حديث بس حكي، رجعت وقت ثاني يوم بيتصل معي، طلع نبأ هيك بسيط بصحيفة كويتية إنه فلان يعني التقى بمدير الصندوق العربي الكويتي للتنمية يبحث عن تمويل لمشروع
1: جر مياه دجلة.
0: واتصل معي صباحا قالوا لي رئيس الوزراء بده إياك، رحت لعنده.
1: رئيس الوزراء ناجي عطري.
0: كان ناجي عطري، قال لي منو فوضك أنت؟ قلت له ما حدا فوضني. قال شلون لك كان بتروح؟ قلت له هذه مهامي، هذه إحدى مهامي الأساسية، إني أنا أنتقي أعمل على المشاريع الكبرى وأوجد التمويل اللازم إلها، ثم بعد ذلك أقدمها لمجلس الوزراء وأخذ موافقة الحكومة. قال لا هذا مش شغلك. قلت له شغلي أنا، قلت له شغلي لكان شغلي شو؟ أنا شغلي تمويل المشاريع الكبرى، هذا شغلي.
1: والنتيجة
0: إنه لا يعني نسى الموضوع،
1: منعت من
0: مالك علاقة في الموضوع. قام بعد هذا الموضوع بعدها مدة بسيطة راح بشار الأسد على مكان دجلة وضع لوحة بشار الأسد يفتتح مشروع نقل مياه دجلة إلى الخابور، وموجودة يمكن بعدين الثوار أذن يعني طبشوها وخلصوا منها. لا راح يعني ما عمل إلا اللوحة بس. في يومها عودة إلى الأكراد، لأنه أنت جبتني، أنا كانوا الأكراد ضد، فقلت لهم يا أخي ليش ضد؟ قالوا لأنه هذا بيثبت العنصر العربي، ونحن قاعدتنا صناعية ليست زراعية، وهذا المزارعين. وبدأت أقنعهم أنا وعدد منهم أصدقائي إنه لا يا أخي هذا الكلام غير صحيح، هذا الكلام أيضا يفيد الأكراد لأنه بيفيدهم، لأنه مناطقهم حيعدي في مناطقهم، ولا مانع إنه يكون للكل، لماذا لا؟ هكذا كانت.
1: اسمح لي أن ننهي هذا الحوار الشيق مع حضرتك في هذه الحلقة، وننتقل في الحلقة القادمة للحديث عن باريس وحياتك فيها وتعرفك إلى مناخ آخر فكري أثر فيك وسيؤثر في عملك لاحقا. شكرا جزيلا لحسن متابعتكم أعزائي المشاهدين، على أمل اللقاء بكم في الحلقة القادمة من شهادة للتاريخ مع الدكتور تيسير رداوي.

أهلا بكم مشاهدينا في نشرة الأخبار من تلفزيون سوريا، والبداية بأبرز العناوين. الاحتلال الإسرائيلي يطلق النار عشوائيا في وادي الرقاد بريف درعا الغربي. هيئة المفقودين تشتبه بوجود 4 مواقع تحوي على رفات بشرية في مطار المزة. مصب بانياس النفطي يستقبل أول شحنة بنزين قادمة من الولايات المتحدة نحو العراق. جيش الاحتلال الإسرائيلي يعزز مواقعه جنوب لبنان ويستعد لمرحلة جديدة.

0: أطلقت دورية لقوات الاحتلال الإسرائيلي النار عشوائيا خلال توغلها في منطقة وادي الرقاد بريف درعا الغربي، ما تسبب بحالة من التوتر بين الأهالي. وأفاد مراسل تلفزيون سوريا بتحليق مكثف للطيران المسير التابع للاحتلال الإسرائيلي في أجواء بلدة جملة بريف درعا الغربي. وأضاف مراسلنا أن تحليق الطيران رافقه تحرك عدد من الآليات العسكرية داخل الشريط الحدودي من دون ورود تفاصيل عن طبيعة هذه التحركات. حول هذا الموضوع أرحب بحسام المسالمة مراسل تلفزيون سوريا معنا مباشرة من درعا. مرحبا بك معنا حسام، لتضعنا في تفاصيل أوفى فيما يتعلق بطبيعة التحركات والاعتداءات الإسرائيلية في المنطقة، كيف تبدو بالتوازي مع عملية التوغل لدوريات الاحتلال الإسرائيلي؟
1: نعم ديما، بالحقيقة يعني بات خبر التوغل قوات الاحتلال الإسرائيلي باتجاه قرى حوض اليرموك أو باتجاه يعني وادي الرقاد هو خبر يعني عبارة عن خبر يومي، يعني هي باتت ممارسات يومية تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي. يوميا نتكلم عن هذه التوغلات سواء كان في درعا أو في القنيطرة، ويوميا تكرر قوات الاحتلال نفس العمل، التوغل عبر وادي الرقاد عبر طرق يعني ضمن وادي الرقاد باتجاه مثلا مناطق يعني في قرى حوض اليرموك. اليوم ما درى هو توغل يعني محدود ضمن منطقه وادي الرقاد فقط، وادي الرقاد هو الحدود الطبيعيه ما بين يعني قرى حوض اليرموك وما بين الجولان السوري المحتل. يعني اتت هذه التوغلات او جاء توغل اليوم وهو توغل محدود نوعا ما بعد يعني ساعات من تحليق للطيران المسير، حتى الطيران المسير يعني ديما دائما يحلق في سماء ريف درعا الغربي واحيانا يرافقه طيران حربي. قوات الاحتلال تراقب كل شيء على الارض، تراقب التحركات، تراقب تحركات الناس، تراقب ما اذا دخلت سيارات غريبه باتجاه القرى في منطقه حوض اليرموك، تراقب اي شيء يحصل على الارض في قرى خاصه عابدين ومعرية وجمله، وتتوغل اليها احيانا ليلا اذا ما يعني كان هناك مطلوبين او عمليات تفتيش او عمليات دهم لمنازل. يرافق ذلك ايضا يعني اطلاقات نار في الاراضي الزراعيه و عملية مضايقة للسكان، وأيضا خلال الأسبوع الماضي شاهدنا أطلاق قذائف يعني
0: نعم على ما يبدو فقط
1: قوات الاحتلال.
0: طيب أسمعك حسام.
1: اليوم اليوم قوات الاحتلال الإسرائيلي تفرض يعني واقع أمني يعني مرير في هذه القرى والبلدات، واقع أمني يومي يضايق السكان بشكل كبير. هذا الأمر يعني هذه المضايقات يعني باتت يعني تجعل السكان يفكرون فعلا بترك تلك القرى والبلدات، ويعني عدد كبير من الاهالي بات يفكر فعليا بترك منزله والتوجه الى مكان اخر اكثر امنا، لان التوغلات تجري في الليل، ويعني هي غايه الاحتلال الاسرائيلي من هذه التوغلات هي مضايقه السكان واجبارهم على ترك منازلهم، علما انها يعني قضت على مساحات واسعه من الاراضي التي كانت يستخدمها الناس للزراعه والعيش ويعني قوت اليوم، باتت غير قادره الان الاهالي على زراعه هذه الاراضي، وبالتالي يعني تحولت منطقه حوض اليرموك من منطقه كان ياتي الناس اليها لكي يعملون بالزراعه الى منطقه مصدره للعمال باتجاه مناطق اخرى اكثر امنا.
0: اشكرك جزيل الشكر حسام المسالمه مراسل تلفزيون سوريا، كنت معنا من درعا. نفذت قوى الأمن الداخلي مداهمات أمنية في بلدة حيط بريف درعا الغربي، استهدفت أشخاصا متهمين بالإتجار بالمواد المخدرة وترويجها وفق ما أفادت به شبكة درعا 24. وأضافت الشبكة أن العملية أسفرت عن إلقاء القبض على 3 أشخاص، في حين لم ترد معلومات إضافية حول المضبوطات. وتأتي هذه العملية في ظل حملات أمنية متواصلة تستهدف متهمين بتجارة وترويج المخدرات في مناطق متفرقة في درعا. قال متحدث باسم السجناء في سجن رومية اللبناني لتلفزيون سوريا إن 400 سجين يواصلون إضرابهم عن الطعام لليوم 13 على التوالي. وأكد المتحدث باسم السجناء أن الأوضاع الصحية للمشاركين في الإضراب تشهد تدهورا مستمرا، مشيرا إلى ارتفاع عدد الحالات الحرجة إلى 32 حالة، بينهم كبار في السن ومصابون بأمراض مزمنة. من جهته كشف المرصد اللبناني لحقوق السجناء عن تسجيل إصابات جديدة بمرض السل داخل مباني سجن رومية، مشيرا إلى نقل سجين إلى المستشفى بعد إصابته بالعدوى، كما عزلت 5 سجناء بعد الاشتباه بالمرض. أعلنت الهيئة الوطنية للمفقودين أن فرقها ستتعامل مع 4 مواقع داخل مطار المزة يشتبه بوجود رفات أو مقابر ضمنها، وذلك بالتزامن مع إعلان هيئة الطيران المدني بدء أعمال إعادة تأهيله لتحويله إلى مطار مدني خاص.
2: بين إعلان رسمي يتحدث عن مطار مدني قيد التجهيز وشهادات ميدانية تتحدث عن عظام بشرية عثر عليها في حفر استكشافية، يقف مطار المزة اليوم عند نقطة التقاء حساسة بين مشروع تطوير عمراني وملف إنساني لم يغلق بعد. أعلنت الهيئة الوطنية للمفقودين أن فرقها ستتعامل مع 4 مواقع داخل مطار المزة يشتبه بوجود رفات أو مقابر ضمنها، فيما اتفقت مع هيئة الطيران المدني على عدم تنفيذ أي أعمال ضمن هذه المواقع ووقف العمل فوراً في أي موقع آخر تظهر فيه مؤشرات مماثلة. وبحسب بيانات هيئة الطيران المدني، فإن جولة ميدانية مشتركة مع الهيئة الوطنية للمفقودين سبقت اتخاذ إجراءات احترازية لحماية النقاط المحددة واستثنائها من أعمال الحفر أو التسوية، إلى جانب اعتماد بروتوكول لإيقاف العمل الفوري عند ظهور أي متعلقات أو مؤشرات غير اعتيادية. غير أن هذا التنسيق لا يبدد كل المخاوف، فمسؤول البرنامج الأول لشؤون المفقودين في المركز السوري للعدالة والمساءلة جبرائيل يونغ قال لتلفزيون سوريا أنه يرى أن الإجراء الصحيح تقنياً يبدأ بوقف الأعمال ثم إخضاع المواقع لفحص متخصص قد يستغرق أشهراً، محذراً من أن التحدي الحقيقي يكمن في القدرة على الالتزام بهذا الوقف طوال المدة اللازمة ومعاملة أي موقع يظهر فيه الرفات بوصفه مسرح جريمة تتوله فرق مؤهلة. ولا تقتصر مخاوف يونغ على باطن الأرض، إذ يشير إلى أن مباني المطار التي استخدمتها أجهزة أمنية تابعة للنظام المخلوع قد تحوي وثائق مرتبطة بالمعتقلين، داعياً إلى حفظها وأرشفتها قبل فوات الأوان، ومحذراً من أن تعدد الجهات المشرفة على المطار قد يعقد الوصول إليها. فهل تنجح الحكومة في التوفيق بين ضرورة إعادة الإعمار وحتمية كشف الحقيقة؟
0: ناقش ذلك مع ضيفي فادي هارون، محامي ومستشار قانوني، معنا مباشرة من دمشق. مرحبا بك معنا سيد فادي. نتحدث في البداية عن الإجراءات القانونية في حال فعلا ثبتت المصادر التي تتحدث عن وجود رفات ومقابر جماعية داخل 4 مواقع لمطار المزة، كيف يمكن التعامل مع ذلك قانونيا؟
3: أهلا وسهلا بك وبجميع المشاهدين. اليوم عندما نتحدث عن مطار المزة نتحدث عن أحد أماكن الإجرام التي كان يستخدمها نظام الأسد لقتل المعتقلين ودفنهم في بعض المواقع ضمن المطار. الجميع يعلم أن مطار المزة في خلال الثورة السورية تحول إلى معتقل، لم يكن هو عبارة عن مطار عسكري، وإنما تحول إلى معتقل للأشخاص الذين خرجوا ضد هذا النظام داعيا للحرية والكرامة. لكن هذا المطار في المستقبل تحول إلى أيضا إلى مكان لقتل هؤلاء المعتقلين والتخلص منهم، كما كان سجن صيدنايا وكما كان العديد من المعتقلات التي كان يشرف عليها النظام بشكل. لذلك اليوم عندما يطالب الأهالي وعندما يطالب المنظمات الحقوقية وعندما تطالب الهيئات المجتمعية أن هذا المطار لا يمكن تحويله بهذه السهولة إلى مطار تجاري أو مطار لرجال الأعمال، إنما هو عبارة عن حالة إنسانية، هذه الحالة الإنسانية يجب التعمق بها ودراستها ومعرفة ماذا حدث خلال 15 عاما ومعرفة ماذا حدث خلال قبل هذه 15 عاما، لأن هناك العديد من المعلومات التي تقول أن هنالك معتقلين أيضا قتلوا ضمن مطار المزة قبل 15 عاما أو قبل بداية الثورة السورية. لذلك عندما نقول نحن اليوم سوف نحول هذا المطار إلى مطار تجاري أو مطار لرجال الأعمال فنحن نقوم بسرقة هذه الحقيقة. مهمة هيئة العدالة الانتقالية، مهمة الهيئة السورية للمفقودين الحفاظ على هذه الحقيقة وإطلاع جميع الأهالي وذوي المفقودين على هذه الحقيقة. أحد بنود التي تشرف عليها الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية أن جميع المفقودين أو جميع ذوي المفقودين وجميع المعتقلين لهم الحق في معرفة هذه الحقيقة. عندما يتحول هذا المطار إلى مطار تجاري أو يتحول إلى مطار لرجال الأعمال، فإننا نحن نساعد على دفن هذه الحقيقة ونساعد على عدم اكتشاف هذه الحقيقة. أين هم هؤلاء المفقودين؟ كيف دفنوا؟ من الذي دفنهم؟ من الذي أشرف على دفنهم؟ من الذي قتلهم؟ هذه المعلومات التي تغيب اليوم عن ذوي المفقودين نشارك نحن جميعا بصمتنا، نشارك نحن جميعا بعدم دفع الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية ودفع هيئة المفقودين إلى اتخاذ إجراءاتها ضمن هذا الموقع للكشف عن ماذا حدث ضمن هذه الموقع. نحن لا نحتاج فقط الكشف عن المقابر، نحتاج إلى الكشف عن ماذا حدث ضمن هذا الموقع من عمليات تعذيب، من عمليات قتل، من عمليات دفن، من كافة إجراءات تمت ضمن هذه الموقع. هذا المطار لا يحوي فقط على مقابر جماعية، إنما يحوي على سجلات لأشخاص دخلوا وخرجوا، يحتوي على سجلات لأشخاص كانوا مشرفين على عمليات تعذيب، يحتوي على سجلات على أشخاص كانوا هم المسؤولين عن عمليات القتل، وفي بعض الأحيان يمكن أن نقول تذويب أو حرق أو إلى آخره، كما كان يحدث في سجن صيدنايا. لذلك هذه المعلومات هي جزء من حق كافة ذوي المعتقلين وكافة ذوي المفقودين. لا يمكن لا للسلطة السياسية ولا للسلطة التشريعية.
0: بالتالي هل يمكن أن يكون هنالك مساءلة قانونية؟ هل يمكن أن يكون هنالك مسؤولية؟ يعني هذا الوقف المؤقت للعمل مع إجراءات إعادة التأهيل لا تكفي، أليس من الواجب أن يكون قانونيا من الناحية القانونية أن يكون هنالك مساءلة قانونية في حال بدأت أعمال التأهيل لهذه المواقع قبل استكمال عمليات التحقيق والرصد فيما يتعلق بوجود المقابر والروفات؟
3: هذه مهمة الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية والهيئة الوطنية للمفقودين. الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية والهيئة الوطنية للمفقودين هي لا تعبر عن رأي سلطة سياسية، إنما هي تعبر عن آراء الأشخاص الذين تكلفت باسمهم. أنا اليوم عندما أقول أن هذه الهيئة هي هيئة لذوي المفقودين أو للمفقودين، فإذا الأعضاء المشمولين بهذه الهيئة هم ذوي المفقودين وليست السلطة السياسية وليست السلطة التشريعية. عندما لا تتجاوب الهيئة بمطالب ذوي المفقودين فإنها تكون خرجت عن الإطار التي هي تعمل به وخرجت عن مبادئها الأساسية. المبادئ الأساسية هي حماية كافة المواقع التي فقد فيها كل سوري خلال فترة 15 عاما وما قبلها. اليوم عندما نعرف الفقد، الشخص الذي فقد ضمن سوريا، نحن نقول عن شخص فقد سواء ضمن ثورة سورية وما قبلها، لا نقول أنه من الممكن أن يكون فقط سوري، من الممكن أن يكون لبناني أو جزائري أو سعودي. هناك أشخاص قتلهم النظام ودفنهم وهم أشخاص مفقودين. الهيئة الوطنية المفقودين مطالبة بمعرفة كافة الحقيقة. لأي شخص مطالبة هذه الهيئة بأن هذا الموقع هو موقع كان له صلة بإجرام نظام الأسد قبل 15 عاما وعلى مدى 60 عاما، ولذلك يجب حماية هذه المواقع كما يجب حماية سجن صيدنايا وكما يجب حماية الأفرع الأمنية وكما يجب حماية المطارات التي كانت تستخدم لقتل السوريين ومعرفة هذه الوثائق والطلعات الجوية، كما يجب حماية كافة هذه الوثائق لأنها لها علاقة بفقد كثير من الأشخاص. أيضا مطار المزة هو كان صورة وأسلوب على منهج متعمد كان يستخدمه النظام لقتل السوريين، سواء من خلال طلعات جوية كانت تخرج هذه الطلعات لتقصف مدينة دارية بشكل أساسي بالبراميل. أيضا هناك أشخاص كانوا يعتقلوا في مطار المزة وتم قتلهم وتم دفنهم في مطار المزة، ولذلك يجب التروي كثيرا قبل تحويل هذه الأماكن إلى أماكن تجارية أو أماكن لرجال الأعمال. رجال الأعمال يمكن أن نجد لهم العديد من الأماكن. هناك مطار الديماس الشراعي هو قريب من دمشق يبعد حوالي 15 كيلومترا عن دمشق، وهذا المطار هو مطار الشراعي، يمكن إعداد دراسة لتحويله إلى مطار تجاري.
0: نعم.
3: هناك مطار مرج السلطان أيضا يمكن الإشراف على تحويله إلى مطار تجاري وإعداد دراسة بذلك. هناك مطارات كثيرة حول دمشق، ولذلك يمكن للهيئة الوطنية أو هيئة الطيران، هيئة العامة للطيران، يمكن إعداد دراسة عن هذه المطارات. لا يجب أن نذهب باتجاه واحد دائما، أين هي الأماكن التي اتخذت لقتل الأشخاص وقتل السوريين، ونذهب بهذا الاتجاه. هناك أماكن يمكن اتخاذها، ويمكن هناك أيضا مطار الضمير أيضا قريب من دمشق.
0: شكرا جزيلا فادي هارون، محامي ومستشار قانوني، كنت معنا من دمشق. قال مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الديمقراطية وحقوق الإنسان رايلي بارينز إن بلاده مستمرة في دعم جهود كشف مصير المفقودين في سوريا. وأوضح بارينز في منشور على حسابه في منصة إكس أن واشنطن ستواصل العمل مع الأمم المتحدة والحكومة السورية لدعم جهد متعدد الأطراف يهدف إلى الكشف الكامل عن مكان وجود مئات الآلاف من المفقودين ومصيرهم في سوريا، بينهم 14 أمريكيا مفقودا. قال المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توم باراك إن مستوى التعاون القائم بين سوريا والولايات المتحدة يشكل بداية لبناء علاقات مختلفة بين دمشق وواشنطن. وأكد براك في تصريحات صحفية أن رؤية هذا المستوى من التعاون بعد 50 عاما من الاضطرابات والمحن تمثل بداية لما تحتاج إليه سوريا من أجل بناء نسيج مختلف من العلاقات السورية الأمريكية، لافتا إلى أن سوريا أصبحت نموذجا لما يمكن أن يحدث في أقل من عامين. قال معاون وزير الطوارئ وإدارة الكوارث أحمد قزيز في لقاء مع تلفزيون سوريا إن الوزارة طلبت من المجتمع الدولي خلال اجتماعات الهيئة العامة للأمم المتحدة شراكة حقيقية مبنية على أسس وأرقام دقيقة وخطة واقعية ومنطقية، مبينا أن الوزارة لديها نحو 1519 مشروعا جاهزا.
4: طلبناه هو عبارة عن شراكة حقيقية مبنية على أسس واقعية، مبنية على أرقام وعلى مسوحات تم إجراؤها بدقة من قبل الحكومة السورية. وما طلبناها أيضا أن يكون هناك كل النشاطات والفعاليات والدعم أن يكون ضمن الرؤية الحكومية، وأن يكون هناك قيادة حكومية واضحة لكل النشاطات والفعاليات. هذه هي عبارة عن الخطوط العريضة التي تم طلبها والتي تم الحديث فيها. وعرضنا أيضا أن لدينا ما يقارب 1519 مشروع جاهز مباشرة بدراسات تقريبا شبه جاهزة، ومبالغ تمويلية أيضا واضحة من أجل أن يتم عكسها بمشاريع تتم تنفيذها على الأرض.
0: هذا وأعلن معاون وزير الطوارئ مشاريع وخططا جاهزة عرضت على الدول المساعدة، مشيرا إلى أن نقص التمويل يحول دون ترجمة المشاريع على أرض الواقع.
4: مشاريع، هناك نشاطات لم يكن هناك تمويل، حتى نكون أكثر دقة. طلبنا التمويل وعرضنا الخطة وقلنا هذه الخطة جاهزة بميزانيات واضحة. لمسنا وعود إيجابية من الكثير من الدول والمنظمات التي كانت موجودة في الاجتماع، لكن بكل صراحة وواقعية لم تترجم على أرقام تكون ضمن الميزانيات والموازنات الموجودة لدينا. وبالتالي هذا العنصر الغائب، العنصر الغائب هي عبارة عن ربط بين الخطط، بين الوعود الإيجابية والتمويل الذي يترجم على مشاريع تنفذ على الأرض.
0: أكد المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفن دوغرييغ في لقاء خاص مع تلفزيون سوريا أن المنظمة الدولية تتعهد ببذل كل جهد ممكن لإزالة العقبات التي تعرقل الاستثمار والتعاون الاقتصادي مع سوريا.
5: من منظور الأمين العام للأمم المتحدة فهو يتعهد للقيام بكل ما يمكن لإزالة بعض العقبات التي ما تزال تعرقل الاستثمار الاقتصادي والتعاون مع سوريا. نحن نعلم بأن العقوبات قد رفعت رسميا، لكن أعتقد أن هناك بعض المسائل التي تجعل بعض المستثمرين الخارجيين مترددين في دخول السوق السورية، ونحن سنحاول الدفع لأجل ذلك.
0: أعلنت الشركة السورية للبترول انطلاق أولى شحنات البنزين عبر الموانئ السورية باتجاه المعابر الحدودية إلى العراق. ونقلت منصة الطاقة عن المتحدث باسم الشركة السورية للبترول صفوان الشيخ أن مصب بانياس النفطي استقبل شحنة من البنزين قادمة من هيوستن في الولايات المتحدة لتنقل لاحقا إلى العراق. وأوضح أن هناك 3 ناقلات سيتم تفريغها تمهيدا للتوريد إلى العراق خلال الأيام القليلة المقبلة، مشيرا إلى الانتهاء من تفريغ الناقلة الأولى بحمولة تصل إلى 234 ألف برميل من البنزين، في حين تنتظر ناقلتان دورهما لبدء التفريغ. وتنضم إلينا من طرطوس لين جبارة مراسلة تلفزيون سوريا. مرحبا بك معنا لين، لتضعين في تفاصيل أوفى فيما يتعلق بتفاصيل عملية انطلاق الشحنة الأولى من الميناء بانياس نحو العراق للبنزين. ضعينا في تفاصيل العملية، كيف تمت؟
6: نعم ديما، وصلت إلى ميناء بانياس 3 نواقل محملة بمادة البنزين. تم تفريغ الناقلة الأولى بحمولة 32 ألف طن من مادة البنزين، سيتم يعني تصديرها إلى العراق عن طريق سوريا. هذه النواقل القادمة إلى ميناء ومصب بانياس النفطي من أمريكا، وسيتم توصيلها إلى العراق عبر سوريا. يعني هذا الأمر يعزز دور سوريا كممر ترانزيت للمشتقات النفطية. فيعني الجدير بالذكر أن منذ أشهر بدأ دخول الفيول العراقي عبر منفذ التنف من العراق عن طريق سوريا أيضا، ليتم تصديره إلى وجهته النهائية في البحر. طبعا يعني عملية تفريغ النواقل مستمرة، سيتم تفريغ الناقلتين أيضا خلال الأيام القادمة. ويعني المشتقات النفطية القادمة من العراق هي عبارة عن فيول خام، أما التي سيتم يعني تستوردها العراق حاليا هي مادة البنزين بسبب صعوبة تكرير المشتقات النفطية في العراق.
0: نعم لين، شكرا جزيلا لك مراسلة تلفزيون سوريا لين جبارة، كنت معنا من طرطوس. أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني انتهاء أعمال معايرة أنظمة الملاحة الجوية في مطاري دمشق وحلب الدوليين. وأكدت هيئة الطيران استكمال أعمال المعايرة والاختبارات الجوية لمنظومات الملاحة الجوية الحديثة في المطارين مع دخول تجهيزات الخدمة وفق المتطلبات الفنية والتشغيلية المعتمدة. هذا وشملت الأعمال اختبار منظومات للتشغيل على مدار 24 ساعة، بما في ذلك العمل خلال ساعات الليل وفي الظروف الجوية الصعبة. قال رئيس المجلس السوري لتنسيق مجالس الأعمال طارق بلال إن مشاركة الوفد في منتدى أذربيجان للاستثمار خطوة لتوسيع العلاقات الاقتصادية. وأضاف رئيس المجلس في تصريحات صحفية أن إطلاق مجلس الأعمال السوري الأذربيجاني أحد المخرجات العملية للزيارة، وسيوفر قناة مباشرة بين مجتمعي الأعمال في البلدين. وأشار طارق بلال إلى أن سوريا ستعمل مع أذربيجان على تحويل نتائج اللقاءات إلى تطوير فرص التجارة والاستثمار والمشروعات المشتركة. أعلنت وزارة الخارجية انعقاد اجتماع بين مسؤولين سوريين وأردنيين في دمشق لبحث عدد من المشاريع الاستراتيجية تحضيرا للدورة الثالثة لمجلس التنسيق الأعلى المشترك. وأوضحت الوزارة في بيان أن معاوني عدد من الوزارات إلى جانب هيئات الاستثمار والمنافذ والطيران عقدوا اجتماعا تنسيقيا مع نظرائهم الأردنيين تنفيذا لمخرجات دورة عمان في 12 من نيسان الماضي، والتي أقرت تشكيل فريق أو فريق عمل مشترك لمشاريع استراتيجية أبرزها اتفاقية الغاز لإحياء الخط الحجازي السككي واتفاق الربط الرقمي الثلاثي. كما استعرض الاجتماع وفقا للوزارة الإنجازات المحققة، ومنها تضاعف التبادل التجاري 3 مرات إلى 330 مليون دولار. دعا وزير النقل يعرب بدر رجال الأعمال السوريين واللبنانيين إلى تجاوز مفهوم الاقتصاد على نشاط الترانزيت نحو إقامة قاعدة مشتركة للإنتاج والتسويق والخدمات اللوجستية. أوضح أيضا بدر لوكالة سانا أن هذا التصور يهدف إلى تحويل المنطقة الممتدة من شرق المتوسط مرورا بالبادية إلى مركز مشترك للإنتاج والتسويق من خلال الجمع بين المواد الأولية والخبرات الصناعية وموانئ البلدين. وأشار إلى أن الحكومة خصصت نحو 500 مليون دولار لتأهيل شبكات طرق الترانزيت على مدى 6 سنوات، في حين تركز الجهود على التأهيل التدريجي لشبكة السكك الحديدية بدعم من منحة البنك الدولي بقيمة 200 مليون دولار.

نظم أهالي من معظمية الشام في ريف دمشق وقفة احتجاجية للمطالبة بإعادة النظر في قرارات الاستملاك الواقعة على عقارات وأراض يملكها الأهالي، وطالب المشاركون برفع ما يصفونه بالاستملاك الجائر ووقف أعمال البناء على الأراضي المستملكة والحفاظ على حقوق أصحاب الملكية.

0: أخي نحن هنا هدف واحد. نحن لما خرجنا من 2011 خرجنا من أجل أراضينا المستملكة المغتصبة، مطار المزي. هلا هو بالأصل بأرض المعظمية، وأرض المعظمية هذا المطار مطار مشاع، يعني لكل أبناء معظمية الشام. هذا مساحته 30,000 دنم، معنا سندات خضراء. هلا ورجيتهم لسندات خضراء، صورتهم أكثر من مرة، سندات خضراء باسم والدي وباسم والدتي. إحنا قدمنا أبنائنا، أنا هذا ابني شهيد، قدمناه وسفك دمه من أجل الأرض. نجي اليوم نحرم من هاي الأرض، نحرم من حقوقنا. نحن خرجنا من أجل أرضنا وبدنا أراضينا. نحن 33,000 كيلو متر ونص مستملك من أراضينا المعظمية، 30,000 دنم مساحة المطار مستملك ومغتصب. اليوم هذا دم ابني قدمناه من أجل أرضنا ومن أجل دمائنا وأعراضنا.
1: بالطرف الثاني اليوم بالجهة الثانية منقطع بس الساتر أراضي الناس، الله يهنيهم، أهلنا وأخواتنا، اختلط دمنا بدمهم، أهالي دارية هن أهلنا. اليوم عندهم عم يطالبوا ماروتا سيتي الثاني، بيقول لك اسود ماروتا سيتي جماعة ضحى.

0: الاقليميه وعن السومريه وعن المطارح على المطارح مرسوم 66، ونحن هون يعني حكومتنا القاعده القريبه علينا ما تسمعنا.
1: يعاني سكان في قرية ثنايا بريف دمشق من غياب شبكات الصرف الصحي عن المنطقة منذ سنوات، واعتمادهم على الحفر الفنية التي تزيد من انتشار الحشرات والجرذان وتهدد صحتهم.
2: مهرولا لإبعاد أطفاله عن الحفرة، ليس كل مكان هنا متاحا للعب، فالحفر الفنية تنتشر حول المنازل وفي الشوارع والساحات في قرية الثنايا بريف دمشق. حفر بدأت كحل مؤقت لكنها امتدت لسنوات نتيجة غياب شبكة الصرف الصحي عن المنطقة، ليعتمد الأهالي عليها لتصريف المياه المنزلية والصرف الصحي.
3: من بناكل هم ولد طلع لبرا ليروح يوقع بالجورة، أمراض جلدية بشكل كبير من خلفية الحشرات اللي عم تيجي من وراء الجور الفنية أو المياه، يعني بس تتعبى الجورة عم نضطر نسكرها ونفتح جورة غيرها. تتطلع بتلاقي بأرضنا كلها صارت جور، يعني حتى صرنا نقتلع الأشجار لنعمل جورة فنية محلها.
2: سنوات غياب الشبكة لم تبقي المشكلة محصورة داخل المنازل، فامتلاء الحفر يفرض على الأهالي تفريغها أو إنشاء أخرى. وسط معاناة من الجرذان والحشرات ومخاطر السقوط فيها، ورغم طرح مشروع لإنشاء شبكة للصرف الصحي وإنجاز جزء منه، إلا أن المشروع لم يكتمل، لتستمر معاناة الأهالي وتتفاقم.
4: في مشروع صرف صحي موجود في خط جر رئيسي وصل للتجمع، والتجمع حاليا في جزء منه عم يصرف على خط الصرف الصحي، لكن في بعض الأجزاء من التجمع ما في مشروع، ما في صرف صحي، بحاجة إلى توسيع للمشروع. وهذا الموضوع يعني البلدية درست مشروع وجاهز بس بده تمويل. موضوع التمويل هو الضعيف اللي ما عندنا أحسن ننفذ المشروع هذا.
2: ما يعيشه سكان الثنايا ليس مشكلة طارئة، فغياب شبكة الصرف الصحي مستمر منذ سنوات في منطقة تعاني أصلاً من نقص في الخدمات، فيما لم تعد الحفر الفنية حلاً مؤقتاً بل واقعاً يحتاج إلى حل ينهي معاناة الأهالي. هنا تحولت مشكلة الصرف الصحي إلى معاناة مستمرة منذ سنوات، في حين ينتظر الأهالي حلاً ينهيها ويأملون أن ينتقل المشروع من مرحلة الدراسات والوعود إلى مرحلة التنفيذ. ديالى البحري، تلفزيون سوريا، ريف دمشق.
1: أكدت مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في إدلب أحلام الرشيد استعداد المحافظة لاستئناف تسيير قوافل العودة من المخيمات اعتباراً من الأسبوع المقبل. وأضافت الرشيد أن الخطوة تأتي ضمن مشروع سوريا بلا مخيمات لتسهيل العودة الطوعية والآمنة، وأشارت إلى أن قوائم الانتظار تضم أكثر من 2000 عائلة مسجلة للعودة، وأوضحت أن الهدف لا يقتصر على نقل العائلات من المخيمات بل على تأمين عودة آمنة ومستقرة وصولا إلى إنهاء ملف المخيمات. يواجه العائدون إلى بلدات ريف إدلب الجنوبي تحديات متزايدة في ترميم منازلهم المتضررة مع ارتفاع أسعار مواد البناء وأجور اليد العاملة. تكاليف دفعت بعض الأسر إلى تقسيم أعمال الترميم على مراحل، في حين لجأ آخرون إلى تنفيذها بأنفسهم لتقليل النفقات.
5: ما بربشت أنا، ما برب أعمل، ولكن عملت مثل ما شايف، هاي عمر الوجه عمرت أنا، هاي أنا، هاي شغلي، هاي أنا عملت هاي.
6: من معلم صف في النهار إلى عامل بناء بعد انتهاء دوامه، هكذا يمضي أبو حسين أيامه منذ عودته إلى بلدته معرت حرمة في ريف إدلب الجنوبي بعد سنوات النزوح. منزله الذي دمرته الغارات الجوية يحتاج إلى الكثير ليعود صالحاً للسكن، لكن ارتفاع تكاليف مواد البناء وأجور العمال دفعه إلى تولي مهمة ترميمه بنفسه. ومنذ نحو عام ونصف يبني أبو حسين ما يستطيع بناءه بيديه، جداراً بعد آخر وفق ما تسمح به إمكانياته المحدودة.
7: حياتي ما اشتغلت انا معلم مدارس صار لي 35 سنه عندي خبره، يعني خدمي 35 سنه في المدارس، ما اشتغلت ابدا.

0: ولكن صعوبة الظروف هي اللي خلتني أشتغل بإيدي. إيه هلا يعني تحسن الوضع راتي، بس ما هالشيء بضل قليل، والمواد البناء غالي حقيقة، يعني ما بتساعد الإنسان على إنه يعني يشتغل بفترة قصيرة.
1: وما يواجه أبو حسين في منزله تعكسه أسواق مواد البناء في إدلب، حيث سجلت أسعار معظم المواد خلال الفترة الأخيرة ارتفاعاً تجاوز 10%، ارتفاع يعزوه التجار بشكل أساسي إلى زيادة تكاليف النقل بعد ارتفاع أسعار المحروقات، في حين تراوحت الزيادة خلال نحو عام في أسعار الحديد والإسمنت والبلوك والرمل بين 20% و40% بحسب نوع المادة.
2: زيادة طلب وموزون الأسعار، مثلا الإسمنت ارتفع بشكل تقريبا 30 دولار للطن، إذا بنحكي مقارنة من سنة لليوم، اختلاف أسعار من مصدر وجمارك ونقل وتنزيل، هذا كله عم يرفع أسعار بناء بشكل مبالغ كثير. يعني البلوكي في آخر ارتفاع للأسعار ارتفعت تقريبا 6 سنت، يعني بما يعادل 20% من قيمتها خلال آخر ارتفاع مازوت بس. يعني
1: ولا تتوقف الكلفة عند شراء المواد، فأجور اليد العاملة ارتفعت بدورها لتشكل في بعض مراحل البناء كلفة تقارب ثمن المواد المستخدمة فيها، واقع يدفع بعض الأسر إلى ترميم غرفة أو قسم صالح للسكن.
3: في ريف إدلب الجنوبي لا تقف عقبة إعادة بناء المنازل عند حجم الدمار فقط، فارتفاع أسعار مواد البناء جعل الترميم لكثير من الأهالي مشروعاً ينجز على دفعات وفق ما تسمح به قدراتهم المالية. إبراهيم سويد، تلفزيون سوريا، ريف إدلب.
4: طالبت الوحدات الإدارية في حلب خلال اجتماعها مع وزير الإدارة المحلية والبيئة محمد عنجراني بتعديل قانون الإدارة المحلية وتوسيع الصلاحيات وتخفيف المركزية وتأمين الدعم المالي وإطلاق مشاريع تنموية إلى جانب أتمتة الإجراءات.
5: المشاكل دفعة واحدة هو مسألة لا قدرة عند المحافظ ولا قدرة عند الوزارة، في عندك آلاف الاحتياجات على الجغرافيا السورية.
6: جرى اليوم لقاء بين السيد معالي وزير الإدارة المحلية والبيئة والسيد محافظ حلب مع الوحدات الإدارية والمديريات في المحافظة. جرى النقاش عن العديد من المشاكل التي تعاني منها الوحدات الإدارية، مثل ضعف الإمكانيات وبعض الحاجات للمشاريع التنموية وبعض المشاكل الإدارية التي تعاني منها الوحدات. أجاب السيد الوزير بشكل مفصل عن العديد من الحلول المطروحة على طاولة الوزارة الإدارة المحلية، ومن بعض المواضيع التي تم طرحها مسألة تعديل بعض القوانين والإجراءات التي تعطل العمل في الوحدات الإدارية، كما تم طرح مسألة إعادة تمكين الوحدات الإدارية ومركز الأعمال، كما تم الحديث عن العديد من المشاريع القادمة ومنها مشروع إعادة أتمتة الإجراءات على مستوى وزارة الإدارة المحلية والوحدات التابعة لها.
4: وفي مدينة حلب أيضا يشتكي مواطنون من غياب وسائل النقل العامة من وإلى محيط القلعة، ما يضطرهم إلى الاعتماد على سيارات الأجرة والذي يزيد أعباء التنقل لا سيما على طلاب الجامعات والموظفين.
7: ما عم بيجي هلا، صرنا مثلا من الساعة 6 لهلا راحنا وجينا 10 مرات، من الساعة 7 ما اجتنا، هلا صرنا نص ساعة أنا وهالزلمة عم نستنى. بدها تخديم يا أخي، يعطوا يعني الامتيازات لكل الناس، مو لواحد يرس ومحمد لا يرس.
8: من سكان حي الميسر، أنا ابني مسجل هون بالخسروفية، والله وباصل قلعة يعني قليل كتير، يعني إلو يمكن من أسبوع وأكتر بروح بجي لهون وما شفت الباص لا صبح ولا مساء، والمواصلات يعني لا في سرابيس لا في باصات، وهذا هو موضوعنا.
9: والله يعني توا جيت اطلع بالباص ساعة وقفت بعدين لهون المدرسة ما في، بقى هلا اشي القصة ما بعرف، كان في باصين ثلاثة عم بيروحوا بيجوا، الآن هلا ما في.
10: لا باصات لا سرابيس؟
9: لا سرابيس ما في ولا باصات، وعم بطلع بالتاكسي بحط لي 25,000 فرنك ما أوصل على الدائرة الجمالية.
11: ما بيجوا قليل كثير ليجوا، والعالم كل يوم بيسألونا 100 مرة إذا بدهم يجوا أو بدهم يروحوا، قليل كثير ليجوا، يعني ما في سير أبدا العالم توصل على البلد. ما في ابدا شيء،
12: ما بتجي ابدا، لانه هون العالم عم تشتكي من موضوع المواصلات، كثير يعني كثير كثير عم تشتكي، والعالم بيجوا بوقفوا هون شي ساعة وساعتين ما بيجي الباص. يعني لو ما عندي مستليك مثلا كمان بدي اعاني نفس الشغلة.
4: أنشأ الشاب شفيع في مدينة سلمية بريف حماة مشروعاً لإنتاج سماد يقوم على تربية الديدان التي تتغذى على بقايا الأطعمة وتحويل فضلاتها إلى سماد عضوي، ما يسهم في إعادة تدوير المخلفات بطريقة صديقة للبيئة.
13: مرحلة إنتاج الفيرمي كومبوست هي أول شيء بنجيب له المهد اللي هو عبارة عن مخلفات عضوية من الأغنام وبقايا الشجر ومخلفات عضوية بشكل عام، بنخمرها بنحطها بأحواض مثل ما شفتوها بالمشوي، بنحط معها الديدان اللي هي تايجر والريد، بتنتشر فيها بتبلش تقوم بعمليات الهضم، من المخلفات نحن بنصير ناخد السماد العضوي اللي موجود بعد عملية الغربلة والفرز زي ما قلنا. الفيرمي كومبوست هو أول شغلة مشروع رائد عالميا، بيقلل التكلفة على المزارع، يعني أي مزارع فيه يستخدمه عنده بمزرعته بحقله، ما في لا إصدارات روائح ففي يعملها في أي مكان، بتوفر استخدام المواد الكيماوية إلى تأثير كتير كبير للبيئة من ناحية طعمة الثمار، من ناحية شكل الثمار، من ناحية نمو النباتات. هلا طريقة استخدام الفيرمي كومبوست هي طريقة بسيطة جدا، يعني هي عبارة عن استخدام الحبيبات اللي ناتجة عنا، يا أما بنستخدمها بوضعها تحت التربة أو بمناطق الفالات اللي بتكون مثلا بأحواض الأشجار أو بالخنادق تبعت زراعات الملش، أو استخدامها كشاي فيرمي اللي هو ما متعارف عليه عنا نحن، هو بكلمة شاي فيرمي هو عبارة عن السماد السائل اللي ممكن نستخدمه كرش ورقي كمغذي ورقي معوض عن الكيماوي، بالإضافة أنه هو بيساعد القضاء على مجموعة كتير كبيرة من الحشرات القوم بقضم الأوراق، بالإضافة أنه هو مغذي سريع إذا أعطيناه للنبات عن طريق الجزر، فإله هو استخداماته بسيطة وسهلة، يعني ما أنا في إلى أمور معقدة جدا. الكمية بتختلف عنا حسب أنواع النباتات، يعني في النباتات الخضروات مثلا بدها 50 كيلو للدلوم، في نباتات بدها 35، في نباتات بدها 40، الأشجار مثلا المثمرة بدها ما بين 5 إلى 7 كيلو، والأسعار الفيرمي مقارنة بالمواد الكيماوية يعتبر أرخص بكتير. يعني
4: افتتحت الإدارة القنصلية في وزارة الخارجية والمغتربين مكتبها القنصلي في محافظة اللاذقية بهدف تسهيل معاملات المواطنين وتقديم الخدمات القنصلية لهم.
14: استكمالا لخطة وزارة الخارجية والمغتربين في توسيع شبكة خدماتها القنصلية في الداخل السوري، نفتتح اليوم مكتب الخدمات القنصلية في محافظة اللاذقية الذي سبقه افتتاح 5 مكاتب في عدة محافظات، وسنستمر على هذه الوتيرة حتى نكون موجودين في جميع المحافظات. ويأتي هذا الافتتاح أيضا استكمالا لبناء منظومة الخدمات القنصلية بين داخل سوريا وخارجها أيضا، حيث سبقه افتتاح 4 بعثات دبلوماسية لتقدم الخدمات القنصلية خارج سوريا. ويأتي هذا الافتتاح تأكيدا على التزام الدولة بواجباتها تجاه المواطن في الحضور إليه وتقديم الخدمات حيثما وجد. وحرصنا عند تجهيز هذا المكتب على توفير بيئة خدمة منظمة وسهلة توفر العناء على المواطن، حيث سيقدم هذا المكتب أكثر من 2500 معاملة إلى 3000 معاملة. ويأتي هذا التوسيع تخفيفا للأعباء على المواطن وتسهيلا للحصول على الخدمات، حيث ستصل المدة اللازمة للحصول على خدمة التصديق القنصلي إلى أقل من 5 دقائق. ويأتي ذلك أيضا في إطار رؤية وزارة الخارجية والمغتربين لتقديم خدمات تليق بالمواطن السوري وتعبر عن دولة سوريا الجديدة.
4: إلى لبنان، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي استعداده لدخول مرحلة جديدة من عملياته العسكرية في جنوب لبنان تشمل إعادة تنظيم قواته وتعزيز مواقعه. وبحسب القناة 12 الإسرائيلية، يستعد جيش الاحتلال لإعادة ترتيب قواته بعدما أنهى عمليات تدمير للبنية التحتية في منطقتي مرتفعات علي طاهر والمنصور جنوب لبنان، مشيرة إلى أن الجيش الإسرائيلي يعتزم إعادة تنظيم قواته في حين يسميها المنطقة الصفراء عبر تقليص بعض القوات وتعزيز إجراءاته الدفاعية. قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي عدة بلدات ومناطق جنوب لبنان بالمدفعية والطيران الحربي. وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية بأن الجيش الإسرائيلي استهدف بالقصف المدفعي أطراف بلدات كفرة وبيت ياحون وشقرة بقضاء بنت جبيل، كما وتعرضت بلدتا برعيشت وبيت ياحون لعمليات تمشيط بالرشاشات الثقيلة والمتوسطة، في حين أغار الطيران الحربي الإسرائيلي على بلدة المنصوري بقضاء صور بالتزامن مع قصف مدفعي طال أطرافها. تنضم إلينا من بيروت مايا هاشم مراسلة تلفزيون سوريا. مرحبا بك معنا مايا، لتضعين في تفاصيل أوفى فيما يتعلق بتفاصيل التصعيد الإسرائيلي على مناطق في جنوب لبنان.
15: نعم ديما، دعيني أبدأ أولا من المشهد في بيروت. لا أدري إن كان صوت الطيران مسموعا في هذه المداخلة، فالحربي الإسرائيلي كان يحلق ولا يزال على علو منخفض في سماء بيروت العاصمة والضاحية الجنوبية لبيروت، وصولا أيضا إلى البقاع. كذلك الغارات الإسرائيلية وأيضا القصف المدفعي الذي كان متقطعا في ساعات الصباح شمل عدة مناطق في الجنوب اللبناني، أبرزها المنطقة الواقع بين بلدتي كفر تبنيت والنبطية الفوق. كذلك أغار الطيران الحربي الإسرائيلي على بلدة المنصور في الجنوب اللبناني قضاء صور، وكذلك استهدف قرى وبلدات في قضاء بنت جبيل وصولا إلى النبطية، وقصف مدفعي طال عدة بلدات في الجنوب اللبناني أبرزها حديتة في الجنوب. كذلك عملية نسف المنازل، هذا الأسلوب الذي ينتهجه جيش الاحتلال منذ توقيع اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل حتى يومنا هذا، ولم يتوقف جيش الاحتلال عن عملية نسف وهدم المنازل في الجنوب اللبناني. كذلك يتحدث جيش الاحتلال عن عملية إعادة تموضع لجيش الاحتلال ولقواته في منطقة المنصوري، بلدة المنصوري التي كان يستهدفها جيش الاحتلال بكثير من الأحيان، والتي نقول في العامية هذه البلدة تحديدا لا حجر على حجر فيها، علما أن هذه المنطقة هي بعيدة نسبيا على عن المنطقة المتواجد فيها بشكل كبير جيش الاحتلال في الجنوب اللبناني. كذلك يتحدث عن إعادة تموضع جيش الاحتلال لقواته في علي الطاهر. إذن على الرغم من مرور أشهر على توقيع اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل، وعلى الرغم أيضا من انطلاق المفاوضات التي وصلت إلى دورتها السابعة برعاية أمريكية، إلا أن القصف الإسرائيلي يستمر بين الحين والآخر على القرى والبلدات في الجنوب اللبناني. ولكن رغم كل ذلك الأمور في الجنوب تسير بشكل دعيني أقول طبيعي، لأن على ما يبدو أن يعني اعتاد عدد كبير من الجنوبيين على هذه الغارات وعلى هذا الضرب الإسرائيلي المتقطع. وهنا يعني يمكننا القول أن لم نشهد أي حالة نزوح من المناطق الجنوبية باتجاه مناطق أكثر أمنا وأمانا، على غير كل ما يحدث كلما يكون هناك غارات إسرائيلية نقوم برصد حالات نزوح، ولكن على ما يبدو أن الغارات الإسرائيلية هي متقطعة بين الحين والآخر. نعم كان هناك في ساعات الصباح كثفها قليل في بعض الأحيان جيش الاحتلال، ولكن الآن على ما يبدو أن هدوءا حذرا يسود المنطقة الجنوبية.
4: شكرا جزيلا لك مايا هاشم مراسلة تلفزيون سوريا، كنت معنا من بيروت. نبقى في لبنان، حيث قال رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام إن لبنان لا يريد أن يكون ساحة للصراعات الإقليمية، مشددا على ضرورة بناء علاقة جديدة بين بيروت وطهران تقوم على احترام السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية. أضاف أيضا سلام خلال اجتماعه مع الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك أن لبنان دفع ثمنا باهظا من أمنه واستقراره واقتصاده، معربا عن تطلع بلاده إلى فتح صفحة جديدة في العلاقات مع إيران تقوم على المصالح المشتركة، داعيا إلى احترام السيادة واستقلال البلدين وفق تصريحاته. في غزة قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس إن الشعب الفلسطيني في غزة يتعرض للقتل والدمار والتجويع ومحاولات التهجير ولحرب إبادة جماعية، داعيا إلى الإسراع في تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق غزة.
16: حبنا بخطة الرئيس دونالد ترامب ذات النقاط العشرين، كما رحبنا بقرار مجلس الأمن رقم 2803 وبخارطة الطريق لتنفيذ المرحلة النهائية، وذلك من أجل وقف العدوان على شعبنا وإنهاء مأساته الإنسانية وانسحاب قوات الاحتلال من قطاع غزة وإعادة إعماره. لكننا مع الأسف الشديد لم نرى شيئا من هذا يتحقق على أرض الواقع، فالقتل والعدوان الإسرائيلي لا زال يحصد أرواح الرجال والنساء والأطفال في قطاع غزة.
4: إلى روسيا، حيث أعلنت وزارة الدفاع الروسية استهدافها لمنشأة لتجميع وتخزين المسيرات بالعاصمة الأوكرانية كييف. بدورها قالت هيئة الأركان الأوكرانية إن روسيا شنت هجوما واسعا باستخدام 295 مسيرة هجومية، مشيرة إلى تسجيل إصابات في 16 موقعا. أعلن الكريملين عن اجتماع ثلاثي مرتقب بين الولايات المتحدة وروسيا وأوكرانيا لبحث اتفاق ينهي الحرب المستمرة بين روسيا وأوكرانيا. وذكر المتحدث باسم الكريملين ديمتري بيسكوف أن كيريل ديمتريف المبعوث الرئاسي الروسي موجود في الولايات المتحدة، حيث أجرى محادثات مع المفاوضين الأمريكيين وركز على آفاق التعاون الاقتصادي. من جهته قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في وقت سابق إن الاجتماع سيكون على المستوى الفني وربما يعقد في الإمارات. تنضم إلينا من موسكو ليلى كف الغزال مراسلة تلفزيون سوريا. مرحبا بك معنا ليلى، لتضعينا في تفاصيل أوفى فيما يتعلق بالاجتماع المرتقب الذي تم الإعلان عنه من قبل الكريملين والذي يتم التطرق إليه لإنهاء الحرب ما بين روسيا وأوكرانيا، ضعينا في تفاصيله.
17: مرحبا ديما، حسب الناطق الرسمي باسم الكريملين ديمتري بيسكوف فإن احتمال عقد اجتماع ثلاثي بمشاركة الرؤساء الروسي والأمريكي والأوكراني لمناقشة وقف الأعمال القتالية ما بين موسكو وكييف، فإن مثل هذا اللقاء قد يعقد في أقرب وقت أو بالأحرى في المستقبل المنظور، ولكنه أشار إلى أن أي ديمتري بيسكوف إلى أنه لا توجد لديه أي تفاصيل حول هذا اللقاء المرتقب عقده في المستقبل المنظور، وقال إن الرئيس الروسي كان تطرق إلى هذا الموضوع مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب أثناء اتصالهما الهاتفي الأخير أي في 8 من الشهر الجاري، عندما قام الرئيس الروسي بإطلاع دونالد ترامب على سير ما يسمى بالعملية الروسية الخاصة في أوكرانيا، وتم مناقشة أبعاد اللقاء المرتقب أو اللقاء المحتمل بشكل ثلاثي أو بصيغة ثلاثية على أعلى مستوى بمشاركة موسكو وكييف وواشنطن. فبالتالي حتى الآن لا توجد أي تفاصيل، إنما هذا الموضوع يبقى محتملا من قبل الكريملين، وأيضا بشكل متواصل تستمر الاتصالات بين موسكو وواشنطن على خط الفريق التفاوضي بمشاركة ديمتريف من جانب وبمشاركة ويتكوف وكوشنير من جانب آخر ومن الجانب الأمريكي. وفي هذا السياق يعني ميدانيا فهناك تطورات في الأعمال القتالية بين موسكو وبين كييف، فحسب وزارة الدفاع الروسية تمكنت القوات الروسية من توجيه ما يسمى بالضربات الدقيقة ضد البنية التحتية العسكرية في أوكرانيا واستهداف مستودعات لتخزين قطع خاصة بالصواريخ الجوالة. أيضا حسب وزارة الدفاع الروسية فإن الجيش الروسي استهدف عدة سفن في البحر الأسود وبالقرب من ميناء أديسا، يدعي الجانب الروسي بأن هذه السفن كانت حاملة السلاح المخصص للقوات الأوكرانية العسكرية. إلى ذلك أدى الهجوم الأوكراني بالمسيرات على ثلاث مناطق روسية. نعم ديما،
4: شكرا جزيلا لك. ليلى كف الغزال مراسلة تلفزيون سوريا كنت معنا من موسكو. في ألمانيا، حذر وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول من تصاعد الهجمات الروسية ضد أوروبا خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي في نيويورك. وقال فاديفول إن الهجمات الروسية ضد داعمي أوكرانيا والقانون الدولي وصلت إلى مستوى جديد، مشيرا إلى محاولة تنفيذ هجوم في مطار ألماني في مطلع أغسطس الماضي، حيث حاولت روسيا تفجير طائرتي شحن أوكرانيتين باستخدام طائرة مسيرة مجهزة بمتفجرات. أما الآن مشاهدينا، وصلنا إلى ختام هذه النشرة الإخبارية، إلى اللقاء بأمان الله.

0: سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل. لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك، بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.
1: أنا تجربة عريقة في النضال السياسي والبرلمان، بس لحد اليوم دستور بلق فيها حجم الخيار.
2: ورأيك بمسار العدالة لإستقلال؟
3: لهذا التقرير كأنه في تضارب بين المؤشرات الاقتصادية السورية.
4: السياسات الاقتصادية الحالية رح تترك أثر كثير على
5: سوريا. لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة.
6: البيانات دقيقة.
7: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.
8: يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر. محاولين معاً اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.

0: أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية، ونبدأها بالعناوين. الأمن الداخلي بإدلب يقبض على شخصين متورطين بإلقاء قنبلة في قرية مرتين أسفر عن وفاة طفلين. 400 سجين في سجن روميا اللبناني، بينهم سوريون، يواصلون إضرابهم عن الطعام لليوم 13 على التوالي. مباحثات سورية أذربيجانية لتعزيز فرص الاستثمار وتوسيع الشراكة الاقتصادية بالتزامن مع إطلاق مجلس الأعمال السوري الأذربيجاني. مستشار المرشد الإيراني يحذر من تعطيل الرحلات الجوية في المنطقة إذا لم تتمكن طهران من تسيير رحلاتها. في التفاصيل، أعلنت قوى الأمن الداخلي في إدلب القبض على شخصين متورطين بإلقاء قنبلة على أحد المنازل في قرية مرتين بريف إدلب. وفي التفاصيل، أوضحت قوى الأمن الداخلي في بيان أن المتورطين ألقيا قنبلة عبر مدخنة المنزل، ما تسبب بوفاة طفلين وإصابة شقيقهما ووالدتهما، كما أشارت إلى أن التحقيقات متواصلة لمعرفة أسباب ودوافع الجريمة. للمزيد تنضم إلي من إدلب مراسلة تلفزيون سوريا إيلاف العلي. مرحبا بك إيلاف، هل من تفاصيل إضافية عن هذه الحادثة؟
1: نعم وسيم، يعني خلال أقل من 24 ساعة على وقوع هذه الجريمة، تمكنت قوى الأمن الداخلي في مدينة إدلب من إلقاء القبض على شخصين كانوا متورطين في إلقاء قنبلة من أحد مداخن المنازل في قرية مرتين بريف إدلب. تسببت هذه القنبلة بوفاة طفلين وإصابة شقيقهما ووالدتهما. تأتي هذه يعني اليوم الجريمة على خلفية أحداث سابقة حصلت في ذات القرية. بحسب ما مصادر من الأمن كانوا قد تحدثوا لنا، أنه كان وقع منذ فترة جريمة قتل بحق مختار القرية، وربما اليوم الجريمة التي حدثت هي بدافع تارات وثأر شخصي، وربما قضايا عائلية تتعلق بهاتين العائلتين المتضررتين، يعني سواء عائلة الأطفال الذين يعني توفوا أو عائلة المختار الذي قضى منذ فترة في يعني أيضا جريمة مماثلة. إلى الآن التحقيقات مستمرة، لم تتكشف الدوافع حول ارتكاب هذه الجريمة أو تفاصيل إضافية. اليوم تم إلقاء القبض على المتورطين لعرضهما على القضاء بعد القيام بالتحقيقات وأن يأخذ يعني التحقيق مجراها الجنائي. أيضا وسيم، دعنا ننوه إلى أن هذه الجريمة هي ليست الأولى. خلال الآونة الأخيرة تكررت جرائم القتل سواء بحق الأطفال أو الكبار، آخرها كان منذ ما يقارب الأسبوع في منطقة أريحة بريف أريحة، أيضا توفي طفلة أثناء لعبها مع أشقائها ووجدت مقتولة بأداة حادة على بعد 20 متر من منزلها. وإلى الآن التحقيقات ما زالت مستمرة وجارية حول معرفة يعني الجاني أو مرتكب هذه الجرائم بحق الأطفال. هذه الجرائم اليوم يعني تنتشر كما ذكرت لك نتيجة انتشار أولا السلاح بأيدي المدنيين وعدم ضبطه، أيضا نتيجة الخلافات العائلية والثأر، وأيضا سنوات الحرب التي مرت بها المنطقة هنا ربما راكمت مزيدا من الضغوطات والتحديات النفسية والاقتصادية التي أثرت بشكل مباشر على بعض الأشخاص المتواجدين في هذه المناطق. وسيم،
0: نعم، شكرا لك على هذه الإيضاحات. مراسلة تلفزيون سوريا من إدلب إلى فأل علي. أطلقت دورية لقوات الاحتلال الإسرائيلي النار عشوائيا خلال توغلها في منطقة وادي الرقاد بريف درعا الغربية، ما تسبب بحالة من التوتر بين الأهالي. وأفاد مراسل تلفزيون سوريا بتحليق مكثف للطيران المسير التابع للاحتلال الإسرائيلي في أجواء بلدة جملة بريف درعا الغربية. وأضاف مراسلنا أن تحليق الطيران رافقه تحرك عدد من الآليات العسكرية داخل الشريط الحدودي من دون ورود تفاصيل عن طبيعة هذه التحركات. نفذت قوى الأمن الداخلي مداهمات أمنية في بلدة حيط بريف درعا الغربي، استهدفت أشخاصا متهمين بالإتجار بالمواد المخدرة وترويجها، وذلك وفق ما أفادت به شبكة درعا 24. وأضافت الشبكة أن العملية أسفرت عن إلقاء القبض على 3 أشخاص، في حين لم ترد معلومات إضافية حول المضبوطات. وتأتي هذه العملية في ظل حملات أمنية متواصلة تستهدف متهمين بتجارة وترويج المخدرات في مناطق متفرقة من درعا. في شأن آخر، قال متحدث باسم السجناء في سجن رومية اللبناني لتلفزيون سوريا، قال إن 400 سجين يواصلون إضرابهم عن الطعام لليوم 13 على التوالي. أكد المتحدث باسم السجناء أن الأوضاع الصحية للمشاركين في الإضراب تشهد تدهورا مستمرا، مشيرا إلى ارتفاع عدد الحالات الحرجة إلى 32 حالة، بينهم كبار في السن ومصابون بأمراض مزمنة. من جهته، كشف المرصد اللبناني لحقوق السجناء عن تسجيل إصابات جديدة بمرض السل داخل مباني سجن رومية، مشيرا إلى نقل سجين إلى المستشفى بعد إصابته بالعدوى، كما عزلت 5 سجناء بعد الاشتباه بالمرض. ينضم إلي الصحفي المختص بالشأن اللبناني صلاح حجازي، هو معنا من بيروت. أهلا ومرحبا بك. إلى أين تعتقد أن تتجه الأمور داخل سجن رومية؟
2: يعني على ما يبدو سيستمر إضراب عن الطعام إلى حد أن يقر المجلس الدستوري قراره بموضوع الطعام، بموضوع العفو العام. كان التيار الوطني الحر قد طعن في قرار العفو العام الذي صوته مجلس النواب بعد سنوات من الانتظار، ومن بعد هذا الطعن قرر المجلس الدستوري أن يعلق العمل بالعفو العام الذي كان من المفترض أن يطلق سراح ما يوادي 2000 سجين. من المتوقع أن يقر أن يعلن المجلس الدستوري عن قراره الأسبوع المقبل.
0: نعم، هل من معلومات عن وجود اتصالات حاليا بين إدارة السجن والسجناء مع الحكومة اللبنانية من أجل هذا الإضراب الذي دخل يومه 13؟
2: يعني في هناك تواصل، في تواصل، إلا أنه المجلس الدستوري يعمل بشكل، يقول أنه يعمل بشكل مستقل، وأنه سيطلق قراره بناء على عوامل قانونية. لكن من المتوقع أن يرفض القبض، يعني أن يعمل بالعفو العام. هذا المتوقع عامة بلبنان.
0: وماذا عن دور المنظمات الحقوقية والصليب الأحمر، خصوصا مع الحديث عن زيارة لجنة من الصليب الأحمر إلى المبنى باء في السجن؟
2: هو حقيقة الضغط من قبل المجتمع المدني عم بيلعب دور أساسي، خاصة أنه بالأسبوع اللي مرق أو الأسابيع اللي مرقت سجلنا عدد كبير من الوفيات داخل سجن رومي، هو لأشخاص كان المفروض يكون تم إطلاق سراحهم لو ما اتطعن بالعفو العام. يعني هو الأشخاص كان فيهم أقل يتم يحصلوا على رعاية طبية أفضل، أو يمكن يتوفوا بين أهلهم مش بالسجن. فمنظمات العمل المدني عم بتساهم بالضغط على المؤسسات الدولية حتى نعرف شو قرار المجلس الدستوري سريعا.
0: نعم، وفي حال استمر الإضراب خلال الأيام التالية المقبلة، ما هي السيناريوهات المتوقعة؟ استجابة للمطالب أم تدخل قضائي أم إجراءات أخرى؟ ماذا تعتقدون؟
2: في الشارع، يعني هناك خاصة مثلا بمناطق مثل طرابلس، في تحركات بالشارع عم بيطالبوا بإقرار العفو العام. وهو يعني معقول مش هالتصعيد بالشارع إذا استمر الوضع على ما هو عليه.
0: نعم، أشكرك جزيل الشكر الصحفي المختص في الشأن اللبناني صلاح حجازي، كنت معنا من بيروت. أعلنت الهيئة الوطنية للمفقودين أن فرقها ستتعامل مع 4 مواقع داخل مطار المزة يشتبه بوجود رفات أو مقابر ضمنها، وذلك بالتزامن مع إعلان هيئة الطيران المدني بدء أعمال إعادة تأهيله لتحويله إلى مطار مدني خاص.
3: بين إعلان رسمي يتحدث عن مطار مدني قيد التجهيز وشهادات ميدانية تتحدث عن عظام بشرية عثر عليها في حفر استكشافية، يقف مطار المزة اليوم عند نقطة التقاء حساسة بين مشروع تطوير عمراني وملف إنساني لم يغلق بعد. أعلنت الهيئة الوطنية للمفقودين أن فرقها ستتعامل مع 4 مواقع داخل مطار المزة يشتبه بوجود رفات أو مقابر ضمنها، فيما اتفقت مع هيئة الطيران المدني على عدم تنفيذ أي أعمال ضمن هذه المواقع ووقف العمل فوراً في أي موقع آخر تظهر فيه مؤشرات مماثلة. وبحسب بيانات هيئة الطيران المدني، فإن جولة ميدانية مشتركة مع الهيئة الوطنية للمفقودين سبقت اتخاذ إجراءات احترازية لحماية النقاط المحددة واستثنائها من أعمال الحفر أو التسوية، إلى جانب اعتماد بروتوكول لإيقاف العمل الفوري عند ظهور أي متعلقات أو مؤشرات غير اعتيادية. غير أن هذا التنسيق لا يبدد كل المخاوف، فمسؤول البرنامج الأول لشؤون المفقودين في المركز السوري للعدالة والمساءلة جبرائيل يونغ قال لتلفزيون سوريا أنه يرى أن الإجراء الصحيح تقنياً يبدأ بوقف الأعمال ثم إخضاع المواقع لفحص متخصص قد يستغرق أشهراً، محذراً من أن التحدي الحقيقي يكمن في القدرة على الالتزام بهذا الوقف طوال المدة اللازمة ومعاملة أي موقع يظهر فيه الرفات بوصفه مسرح جريمة تتوله فرق مؤهلة. ولا تقتصر مخاوف يونغ على باطن الأرض، إذ يشير إلى أن مباني المطار التي استخدمتها أجهزة أمنية تابعة للنظام المخلوع قد تحوي وثائق مرتبطة بالمعتقلين، داعياً إلى حفظها وأرشفتها قبل فوات الأوان، ومحذراً من أن تعدد الجهات المشرفة على المطار قد يعقد الوصول إليها. فهل تنجح الحكومة في التوفيق بين ضرورة إعادة الإعمار وحتمية كشف الحقيقة؟
0: قال مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الديمقراطية وحقوق الإنسان رايلي بارينز أن بلاده مستمرة في دعم جهود كشف مصير المفقودين في سوريا. أوضح بارينز في منشور على حسابه في منصة إكس أن واشنطن ستواصل العمل مع الأمم المتحدة والحكومة السورية، وذلك لدعم جهد متعدد الأطراف يهدف إلى الكشف الكامل عن مكان وجود مئات الآلاف من المفقودين ومصيرهم في سوريا، بينهم 14 أمريكيا مفقودا. قال المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توم براك أن مستوى التعاون القائم بين سوريا والولايات المتحدة الأمريكية يشكل بداية لبناء علاقات مختلفة بين دمشق وواشنطن. وأكد براك في تصريحات صحفية أن رؤية هذا المستوى من التعاون بعد 50 عاما من الاضطرابات والمحن تمثل بداية لما تحتاج إليه سوريا من أجل بناء نسيج مختلف من العلاقات السورية الأمريكية، لافتا إلى أن سوريا أصبحت نموذجا لما يمكن أن يحدث في أقل من 2 عام. قال معاون وزير الطوارئ وإدارة الكوارث أحمد قزيز في لقاء مع تلفزيون سوريا، قال إن الوزارة طلبت من المجتمع الدولي خلال اجتماعات الهيئة العامة للأمم المتحدة شراكة حقيقية مبنية على أسس وأرقام دقيقة وخطط واقعية ومنطقية، مبينا أن الوزارة لديها نحو 1519 مشروعا جاهزا.
4: عبارة عن شراكة حقيقية مبنية على أسس واقعية، مبنية على أرقام وعلى مسوحات تم إجراؤها بدقة من قبل الحكومة السورية، وما طلبناها أيضا أن يكون هناك كل النشاطات والفعاليات والدعم أن يكون ضمن الرؤية الحكومية، وأن يكون هناك قيادة حكومية واضحة لكل النشاطات والفعاليات. هذه هي عبارة عن الخطوط العريضة التي تم طلبها والتي تم الحديث فيها، وعرضنا أيضا أن لدينا ما يقارب 1519 مشروع جاهز مباشرة بدراسات تقريبا شبه جاهزة ومبالغ تمويلية أيضا واضحة من أجل أن يتم عكسها بمشاريع تتم تنفيذها على الأرض.
0: هذا وأعلن معاون وزير الطوارئ مشاريع وخططا جاهزة عرضت على الدول المساعدة، مشيرا إلى أن نقص التمويل يحول دون ترجمة المشاريع على أرض الواقع.
4: هناك مشاريع، هناك نشاطات، لم يكن هناك تمويل. حتى نكون أكثر دقة، طلبنا التمويل وعرضنا الخطة وقلنا هذه الخطة جاهزة بميزانيات واضحة، لمسنا وعود إيجابية من الكثير من الدول والمنظمات التي كانت موجودة في الاجتماع، لكن بكل صراحة وواقعية لم تترجم على أرقام تكون ضمن الميزانيات والموازنات الموجودة لدينا. وبالتالي هذا العنصر الغائب، العنصر الغائب هي عبارة عن ربط بين الخطط، بين الوعود الإيجابية والتمويل الذي يترجم على مشاريع تنفذ على الأرض.
0: أكد المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفن دوجاريك في لقاء خاص مع تلفزيون سوريا، أكد أن المنظمة الدولية تتعهد ببذل كل جهد ممكن لإزالة العقبات التي تعرقل الاستثمار والتعاون الاقتصادي مع سوريا.
5: من منظور الأمين العام للأمم المتحدة فهو يتعهد للقيام بكل ما يمكن لإزالة بعض العقبات التي ما تزال تعرقل الاستثمار الاقتصادي والتعاون مع سوريا. نحن نعلم بأن العقوبات قد رفعت رسميا، لكن أعتقد أن هناك بعض المسائل التي تجعل بعض المستثمرين الخارجيين مترددين في دخول السوق السورية، ونحن سنحاول الدفع لأجل ذلك.
0: أعلنت الشركة السورية للبترول انطلاق أولى شحنات البنزين عبر الموانئ السورية باتجاه المعابر الحدودية إلى العراق. ونقلت منصة الطاقة عن المتحدث باسم الشركة السورية للبترول صفوان الشيخ أن مصب بانياس النفطي استقبل شحنة من البنزين قادمة من هيوستن في الولايات المتحدة الأمريكية لتنقل لاحقا للعراق. وأوضح أن هناك 3 ناقلات سيتم تفريغها تمهيدا للتوريد إلى العراق خلال الأيام القليلة المقبلة، مشيرا إلى الانتهاء من تفريغ الناقلة الأولى بحمولة تصل إلى 234,000 برميل من البنزين، في حين تنتظر الناقلتان دورهما لبدء التفريغ. أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني انتهاء أعمال معايرة أنظمة الملاحة الجوية في مطاري دمشق وحلب الدوليين. وأكدت هيئة الطيران استكمال أعمال المعايرة والاختبارات الجوية لمنظومات الملاحة الجوية الحديثة في المطارين مع دخول التجهيزات الخدمة وفق المتطلبات الفنية والتشغيلية المعتمدة. هذا وشملت الأعمال اختبار منظومات للتشغيل على مدار 24 ساعة، بما في ذلك العمل خلال ساعات الليل وفي الظروف الجوية الصعبة. قال رئيس المجلس السوري لتنسيق مجالس الأعمال طارق بلال إن مشاركة الوفد في منتدى أذربيجان للاستثمار خطوة لتوسيع العلاقات الاقتصادية. وأضاف رئيس المجلس في تصريحات صحفية أن إطلاق مجلس الأعمال السوري الأذربيجاني أحد المخرجات العملية للزيارة، وسيوفر قناة مباشرة بين مجتمعي الأعمال في البلدين. كما أشار طارق بلال إلى أن سوريا ستعمل مع أذربيجان على تحويل نتائج اللقاءات إلى تطوير فرص التجارة والاستثمار والمشروعات المشتركة. تنضم إلي من دمشق مراسلة تلفزيون سوريا ديالا البحري. مرحبا بك ديالا، ما تفاصيل المشاركة السورية في هذا المنتدى؟
6: نعم مرحبا وسيم، يعني أهم ما ذكر فيما يتعلق بالمشاركة، أعتذر ولكن ارتداد الصوت. نعم أعود إليك وسيم من جديد، يعني حقيقة أهم ما ذكر بهذه المشاركة السورية في منتدى الاستثمار الدولي الثاني في أذربيجان هو تشكيل مجلس الأعمال السوري الأذربيجاني، والذي يعني شكل وتم الإعلان عن تشكيله اليوم خلال بعد مباحثات في هذا المنتدى الذي جرى وانطلق في العاصمة الأذربيجانية باكو. طبعا هذا المنتدى الذي يضم رجال أعمال ومستثمرين وممثلين عن الشركات وأيضا مسؤولين. طبعا الإعلان جاء كما قلنا بالتزامن مع مشاركة الوفد السوري برئاسة وزير الاقتصاد الشعار في هذا المنتدى، وتم الإعلان عن هذا المجلس، مجلس الأعمال السوري الأذربيجاني، والذي يأتي حقيقة ضمن مساعي سوريا بالعمل على توسيع العلاقات الاقتصادية وفتح الأسواق أو فتح الآفاق أمام المنتجات السورية يعني من خلال التوسع في العلاقات مع الدول وفتح أسواق هذه الدول أمام المنتجات. طبعا مجلس الأعمال الذي تم تشكيله سيكون أو سينقل التواصل ما بين الحكومتين من تواصل رسمي إلى قناة تواصل مباشرة بين رجال الأعمال بين الجانبين السوري والأذربيجاني للعمل على تعزيز التبادل التجاري ما بين سوريا وأذربيجان، وأيضا تشجيع الاستثمارات المشتركة بين الدولتين وتحديد يعني أيضا القطاعات التي يمكن الاستثمار فيها وتذليل العقبات أمام هذه الاستثمارات التي يمكن أن تجري في المستقبل. طبعا يعني هذا المجلس الذي تم تشكيله يأتي أيضا ضمن تطور العلاقات السورية الأذربيجانية التي شهدت تطورا ملحوظا بعد افتتاح أذربيجان لسفارتها في دمشق العام الفائت، وأيضا قيام أذربيجان بتوريد الغاز الأذربيجاني إلى سوريا عبر تركيا. بكل الأحوال يعني ينتظر أن تنعكس أعمال هذا المجلس فيما بعد من خلال الاستثمارات الفعلية التي يمكن أن تكون على الأرض في سوريا وعقد الاتفاقيات والمشاريع المشتركة. وسيم،
0: شكرا لك على هذه الإيضاحات. مراسلة تلفزيون سوريا من دمشق ديالى البحري. أعلنت وزارة الخارجية انعقاد اجتماع بين مسؤولين سوريين وأردنيين في دمشق، وذلك لبحث عدد من المشاريع الاستراتيجية تحضيرا للدورة الثالثة لمجلس التنسيق الأعلى المشترك. أوضحت الوزارة في بيان أن معاوني عدد من الوزارات إلى جانب هيئة الاستثمار والمنافذ والطيران عقدوا اجتماعا تنسيقيا مع نظرائهم الأردنيين تنفيذا لمخرجات دورة عمان في 12 من نيسان الماضي، والتي أقرت تشكيل فريق عمل مشترك لمشاريع استراتيجية أبرزها اتفاقية الغاز لإحياء الخط الحجازي السكاكي واتفاق الربط الرقمي الثلاثي. كما واستعرض الاجتماع وفقا للوزارة الإنجازات المحققة، ومنها تضاعف التبادل التجاري 3 مرات إلى 330 مليون دولار. دعا وزير النقل يعرب بدر رجال الأعمال السوريين واللبنانيين إلى تجاوز مفهوم الاقتصار على نشاط الترانزيت نحو إقامة قاعدة مشتركة للإنتاج والتسويق والخدمات اللوجستية. أوضح بدر لوكالة سانا أن هذا التصور يهدف إلى تحويل المنطقة الممتدة من شرق المتوسط مرورا بالبادية إلى مركز مشترك للإنتاج والتسويق، وذلك من خلال الجمع بين المواد الأولية والخبرات الصناعية وموانئ البلدين. وأشار إلى أن الحكومة خصصت نحو 500 مليون دولار لتأهيل شبكة طرق الترانزيت على مدى 6 سنوات، في حين تركز الجهود على التأهيل التدريجي لشبكة السكك الحديدية بدعم من منحة البنك الدولي بقيمة 200 مليون دولار. نظم أهل من معظمية الشام في ريف دمشق وقفة احتجاجية للمطالبة بإعادة النظر في قرارات الاستبلاك الواقعة على عقارات وأراض يملكها الأهالي، وطالب المشاركون برفع ما يصفونه بالاستملاك الجائر ووقف أعمال البناء على الأراضي المستملكة والحفاظ على حقوق أصحاب الملكية.

0: أخي نحن هنا هدف واحد. نحن لما خرجنا من 2011 خرجنا من أجل أراضينا المستملكة المغتصبة، مطار المزي، هلا هو بالأصل بأرض المعظمية، وأرض المعظمية هذا المطار مطار مشاع، يعني لكل أبناء معظمية الشام. هذا مساحته 30,000 دنم، معنا سندات خضراء. هلا ورجيتهم السندات خضراء، صورتهم أكثر من مرة، سندات خضراء باسم والدي وباسم والدتي. نحن قدمنا أبنائنا، أنا هذا ابني شهيد قدمناه وسفك دمه من أجل الأرض. نجي اليوم نحرم من هاي الأرض، نحرم من حقوقنا. نحن خرجنا من أجل أرضنا وبدنا أراضينا. نحن 33,000 كيلومتر ونص مستملك من أراضي المعظمية، 30,000 دنم مساحة المطار مستملك ومغتصب. اليوم هذا دم ابني قدمناه من أجل أرضنا ومن أجل دمائنا وأعراضنا.
1: بالطرف الثاني اليوم بالجهة الثانية منقطع بس السادر أراضي الناس، الله يهنيهم، أهلنا وأخواتنا اختلط دمنا بدمهم، أهالي دارية هن أهلنا. اليوم عندهم عم يطالبوا ماروتا سيتي الثاني، بيقول لك اسود ماروتا سيتي، جماعة ضحوا الله يهنيهم، هن أهلنا، هن بعاد عني أنا 200 متر يطلع لهم أبراج، ونحن بالطرف الثاني أرضي تسعي لياها مهبط وتنفيذ إيه؟ هذا المطار المدني أنا ما بهمني التاجر، هذا التاجر معه مصاري بقياس الكمبار.
2: بدنا نشوف حق اراضينا وحقوقنا وين راح تروح. انا بدي اوجه سؤال للمسؤولين، انا ما شفته لا مسؤول ولا شخص بمنصب رسمي طلع وصرح. مو معقول صوتنا نحن يصل للحكومه الامريكيه ولاوروبا، وتجي تطالب اوروبا والامم المتحده برفع الاستملاك عن المعظميه وعن السومريه وعن المطار مرسوم 66، ونحن هون يعني حكومتنا القاعده القريبه علينا ما تسمعنا.
3: وفي ريف دمشق أيضا يعاني سكان في قرية الثنايا من غياب شبكات الصرف الصحي عن المنطقة، وذلك منذ سنوات، واعتمادهم على الحفر الفنية التي تزيد من انتشار الحشرات والجرذان وتهدد صحتهم.
4: مهر ويلان لإبعاد أطفاله عن الحفرة، ليس كل مكان هنا متاحا للعب، فالحفر الفنية تنتشر حول المنازل وفي الشوارع والساحات في قرية الثنايا بريف دمشق. حفر بدأت كحل مؤقت لكنها امتدت لسنوات نتيجة غياب شبكة الصرف الصحي عن المنطقة، ليعتمد الأهالي عليها لتصريف المياه المنزلية والصرف الصحي.
5: من بناكل هم ولد طلع لبرا لروح يوقع بالجورة، أمراض جلدية بشكل كبير من خلفية الحشرات اللي عم تيجي من وراء الجور الفنية أو المياه. يعني بس تتعبى الجورة عم نضطر نسكرها ونفتح جورة غيرها. تطلع بتلاقي بأرضنا كلها صارت جور، يعني حتى صرنا نقتلع الأشجار لنعمل جورة فنية محلها.
4: سنوات غياب الشبكة لم تبقي المشكلة محصورة داخل المنازل، فامتلاء الحفر يفرض على الأهالي تفريغها أو إنشاء أخرى. وسط معاناة من الجرذان والحشرات ومخاطر السقوط فيها، ورغم طرح مشروع لإنشاء شبكة للصرف الصحي وإنجاز جزء منه، إلا أن المشروع لم يكتمل، لتستمر معاناة الأهالي وتتفاقم.
6: في مشروع صرف صحي موجود في خط جر رئيسي وصل للتجمع، والتجمع حاليا في جزء منه عم يصرف على خط الصرف الصحي، لكن في بعض الأجزاء من التجمع ما في مشروع، ما في صرف صحي، بحاجة إلى توسيع للمشروع. وهذا الموضوع يعني البلدية درست مشروع وجاهز بس بده تمويل. موضوع التمويل هو الضعيف اللي ما عم نحسن ننفذ المشروع هذا.
4: ما يعيشه سكان الثنايا ليس مشكلة طارئة، فغياب شبكة الصرف الصحي مستمر منذ سنوات في منطقة تعاني أصلاً من نقص في الخدمات، فيما لم تعد الحفر الفنية حلاً مؤقتاً بل واقعاً يحتاج إلى حل ينهي معاناة الأهالي. هنا تحولت مشكلة الصرف الصحي إلى معاناة مستمرة منذ سنوات، في حين ينتظر الأهالي حلاً ينهيها ويأملون أن ينتقل المشروع من مرحلة الدراسات والوعود إلى مرحلة التنفيذ. ديال البحث

0: بل على تأمين عودة آمنة ومستقرة وصولا إلى إنهاء ملف المخيمات. هذا ويواجه العائدون إلى بلدات ريف إدلب الجنوبي تحديات متزايدة في ترميم منازلهم المتضررة مع ارتفاع أسعار مواد البناء وأجور اليد العاملة. تكاليف دفعت بعض الأسر إلى تقسيم أعمال الترميم على مراحل، في حين لجأ آخرون إلى تنفيذها بأنفسهم لتقليل النفقات.
1: ما بعرف بشتي أنا ما بعرف بعمل، ولكن عمرت مثل ما شايف هاي عمر الوجه عمرت أنا هاي شغلي هاي أنا عمرت هاي.
2: من معلم صف في النهار إلى عامل بناء بعد انتهاء دوامه، هكذا يمضي أبو حسين أيامه منذ عودته إلى بلدته معرت حرمة في ريف إدلب الجنوبي بعد سنوات النزوح. منزله الذي دمرته الغارات الجوية يحتاج إلى الكثير ليعود صالحا للسكن، لكن ارتفاع تكاليف مواد البناء وأجور العمال دفعه إلى تولي مهمة ترميمه بنفسه. ومنذ نحو عام ونصف يبني أبو حسين ما يستطيع بناءه بيديه، جدارا بعد آخر وفق ما تسمح به إمكانياته المحدودة.
3: حياتي ما اشتغلت، أنا معلم مدرسة صار لي 35 سنة، عندي خبرة يعني خدمي 35 سنة في المدارس، ما اشتغلت أبدا، ولكن صعوبة الظروف هي اللي خلتني أشتغل بإيدي. هلا يعني تحسن الوضع راتي، بس ما شيء بضل قليل، والمواد البناء غالي حقيقة، يعني ما بتساعد الإنسان على أنه يعني يشتغل بفترة قصيرة.
2: وما يواجه أبو حسين في منزله تعكسه أسواق مواد البناء في إدلب، حيث سجلت أسعار معظم المواد خلال الفترة الأخيرة ارتفاعاً تجاوز 10%، ارتفاع يعزوه التجار بشكل أساسي إلى زيادة تكاليف النقل بعد ارتفاع أسعار المحروقات، في حين تراوحت الزيادة خلال نحو عام في أسعار الحديد والإسمنت والبلوك والرمل بين 20 و40% بحسب نوع المادة.
4: زيادة طلب وموزون الأسعار، مثلا الإسمنت ارتفع بشكل تقريبا 30 دولار للطن، إذا عم نحكي مقارنة من سنة لليوم، اختلاف أسعار من مصدر وجمارك ونقل وتنزيل، هذا كله عم يرفع أسعار بناء بشكل مبالغ كثير. يعني البلوك في آخر ارتفاع للأسعار ارتفعت تقريبا 6 سنت، يعني بما يعادل 20% من قيمتها خلال آخر ارتفاع موزون بس. يعني
2: ولا تتوقف الكلفة عند شراء المواد، فأجور اليد العاملة ارتفعت بدورها لتشكل في بعض مراحل البناء كلفة تقارب ثمن المواد المستخدمة فيها. واقع يدفع بعض الأسر إلى ترميم غرفة أو قسم صالح للسكن.
5: في ريف إدلب الجنوبي لا تقف عقبة إعادة بناء المنازل عند حجم الدمار فقط، فارتفاع أسعار مواد البناء جعل الترميم لكثير من الأهالي مشروعاً ينجز على دفعات وفق ما تسمح به قدراتهم المالية. إبراهيم سويد، تلفزيون سوريا، ريف إدلب.
0: طلبت الوحدات الإدارية في حلب خلال اجتماعها مع وزير الإدارة المحلية والبيئة محمد عنجراني، طلبت بتعديل قانون الإدارة المحلية وتوسيع الصلاحيات وتخفيف المركزية وتأمين الدعم المالي وإطلاق مشاريع التنموية إلى جانب أتمتة الإجراءات.
6: دفعة واحدة هو مسألة لا قدرة عند المحافظ ولا قدرة عند الوزارة، في عندك آلاف الاحتياجات على الجغرافيا السورية.
7: جرى اليوم لقاء بين السيد معالي وزير الإدارة المحلية والبيئة والسيد محافظ حلب مع الوحدات الإدارية والمديريات في المحافظة. جرى النقاش عن العديد من المشاكل التي تعاني منها الوحدات الإدارية، مثل ضعف الإمكانيات وبعض الحاجات للمشاريع التنموية وبعض المشاكل الإدارية التي تعاني منها الوحدات. أجاب السيد الوزير بشكل مفصل عن العديد من الحلول المطروحة على طاولة الوزارة الإدارة المحلية، ومن بعض المواضيع التي تم طرحها مسألة تعديل بعض القوانين والإجراءات التي تعطل العمل في الوحدات الإدارية، كما تم طرح مسألة إعادة تمكين الوحدات الإدارية ومركز الأعمال، كما تم الحديث عن العديد من المشاريع القادمة ومنها مشروع إعادة أتمتة الإجراءات على مستوى وزارة الإدارة المحلية والوحدات التابعة لها.
0: في مدينة حلب أيضا يشتكي مواطنون من غياب

0: وسائل النقل العامة من وإلى محيط القلعة، ما يضطرهم إلى الاعتماد على السيارات الأجرة، الذي يزيد أعباء التنقل لا سيما على طلاب الجامعات والموظفين.
1: ما عم بيجي هلا، صرنا مثلا من الساعة 6 لهلا راحنا وجينا 10 مرات، من الساعة 7 ما اجتنا، هلا صرنا نص ساعة أنا وهالزلمة عم نستنى. بدها تخديم يا أخي، يعطوا يعني الامتيازات لكل الناس، مو لواحد يرث ومحمد لا يرث.
2: من سكان حي الميسر، أنا ابني مسجل هون بالخسروفية، والله وباصل قلعة يعني قليل كثير، يعني له يمكن من أسبوع وأكثر بروح بجي لهون وما شفت الباص، لا صبح ولا مساء، والمواصلات يعني لا في سرابيس لا في باصات، وهذا هو موضوعنا.
3: والله يعني تو جيت اطلع بالباص ساعة وقفت بعدين لهون المدرسة ما في، هلا اشي القصة ما بعرف، كان في باصين ثلاثة عم بيجوا، الآن هلا ما في.
2: لا باصات لا سرابيس؟
3: لا سرابيس ما في ولا باصات، وعم بطلع بالتاكسي بحط لي 25,000 فرنك ما أوصل على الدائرة الجمالية.
4: ما بيجوا قليل كثير ليجوا، والعالم كل يوم بيسألونا 100 مرة إذا بدهم يجوا أو بدهم يروحوا، قليل كثير ليجوا، يعني ما في سير أبدا العالم توصل على البلد. ما في ابدا شيء،
5: ما بتجي ابدا، لانه هون العالم عم تشتكي من موضوع المواصلات كثير، يعني كثير عم تشتكي، والعالم بيجوا بوقفوا هون شيء ساعه وساعتين ما بيجي الباص. يعني لو ما عندي مستليك مثلا كمان بدي اعاني نفس الشغله.
0: في ريف حماة أنشأ الشاب شفيع في مدينة السلمية مشروعا لإنتاج سماد يقوم على تربية الديدان التي تتغذى على بقايا الأطعمة وتحويل فضلاتها إلى سماد عضوي، ما يسهم في إعادة تدوير المخلفات بطريقة صديقة للبيئة.
6: مرحلة إنتاج الفيرم كومبوست هي أول شيء بنجيب له المهد اللي هو عبارة عن مخلفات عضوية من الأغنام وبقايا الشجر ومخلفات عضوية بشكل عام، بنخمرها بنحطها بأحواض مثل ما شفتوها بالشوي، بنحط معها الديدان اللي هي تايجر والريد، بتنتشر فيها بتبلش تقوم بعمليات الهضم، من المخلفات نحن بنصير ناخذ السماد العضوي اللي موجود بعد عملية الغربلة والفرز زي ما قلنا. الفيرمي كومبوست هو أول شغلة مشروع رائد عالميا، بيقلل التكلفة على المزارع، يعني أي مزارع فيه يستخدمه عنده بمزرعته بحقله، ما في لا إصدارات روائح ففي يعملها في أي مكان، بتوفر استخدام المواد الكيماوية إلى تأثير كتير كبير للبيئة من ناحية طعمة الثمار، من ناحية شكل الثمار، من ناحية نمو النباتات. هلا طريقة استخدام الفيرمي كومبوست هي طريقة بسيطة جدا، يعني هي عبارة عن استخدام الحبيبات اللي ناتجة عنا، يا أما بنستخدمها بوضعها تحت التربية أو بمناطق الفالات اللي بتكون مثلا بأحواض الأشجار أو بالخنادق تبعت زراعات الملش، أو استخدامها كشاي فيرمي اللي هو ما متعارف عليه عنا نحن، هو بكلمة شاي فيرمي هو عبارة عن السماد السائل اللي ممكن نستخدمه كرش ورقي كمغذي ورقي معوض عن الكيماوي، بالإضافة أنه هو بيساعد القضاء على مجموعة كتير كبيرة من الحشرات اللي تقوم بقضم الأوراق، بالإضافة أنه هو مغذي سريع إذا أعطيناه للنبات عن طريق الجزر، فإله هو استخداماته بسيطة وسهلة، يعني ما أنا في إلى أمور معقدة جداً. الكميات بتختلف عنا حسب أنواع النباتات، يعني في نباتات الخضروات مثلا بدها 50 كيلو للدلوم، في نباتات بدها 35، في نباتات بدها 40، الأشجار مثلا المثمرة بدها ما بين 5 إلى 7 كيلو، والأسعار الفيرمي مقارنة بالمواد الكيماوية يعتبر أرخص بكتير. يعني
0: تواصل وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث استكمال عملية شق وتأهيل الطرق الحرجية في ريف اللاذقية، وذلك بهدف تسهيل وصول فرق الإطفاء وتعزيز سرعة الاستجابة والتعامل مع الحرائق في حال اندلاعها.
7: ضمن خطة وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث بتعزيز الجاهزية والاستجابة للحرائق وتحت إطار المرونة المجتمعية، أطلقت الوزارة مشروعا لترميم خطوط النار في غابات الساحل السوري. يبلغ الطول الإجمالي للمشروع حوالي 640 كيلومتر، تحظى اللاذقية بمسافة 285 كيلومتر. يأتي هذا المشروع ضمن أهداف الوزارة في حماية الثروة الحراجية والحفاظ على الغطاء النباتي ولتسهيل وصول سيارات الإطفاء إلى عمق الغابات. هذا المشروع يعد استكمالا لمشاريع سابقة كانت تبلغ السنة الماضية حوالي 300 كيلومتر.
0: قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي عدة بلدات ومناطق جنوبي لبنان بالمدفعية والطيران الحربية. وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية بأن الجيش الإسرائيلي استهدف بالقصف المدفعي أطراف بلدات كفرة وبيت يحون وشقرة بقضاء بنت جبيل، كما وتعرضت بلدتا برعشيت وبيت يحون لعمليات تمشيط بالرشاشات الثقيلة والمتوسطة، في حين أغار الطيران الحربي الإسرائيلي على بلدة المنصور بقضاء سور، وذلك بالتزامن مع قصف مدفعي طال أطرافها. في غزة قتل جيش الاحتلال الإسرائيلي فلسطينيا وأصاب 4 آخرين بينهم فتاة بقصف مدفعي وهجمات بطائرات مسيرة على مناطق في القطاع. من جانبها حذرت حكومة قطاع غزة من تدهور أوضاع مئات الآلاف من النازحين، وذلك مع اقتراب فصل الشتاء، مشيرة إلى أن أكثر من 60% من خيام النازحين مهترئة وبحاجة إلى استبدال فوري. قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن الشعب الفلسطيني في غزة يتعرض للقتل والدمار والتجويع ومحاولات التهجير ولحرب إبادة جماعية، داعيا إلى الإسراع في تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق غزة.
8: خطة الرئيس دونالد ترامب ذات النقاط 20، كما رحبنا بقرار مجلس الأمن رقم 2803 وبخارطة الطريق لتنفيذ المرحلة النهائية، وذلك من أجل وقف العدوان على شعبنا وإنهاء مأساته الإنسانية وانسحاب قوات الاحتلال من قطاع غزة وإعادة إعماره. لكننا مع الأسف الشديد لم نرى شيئا من هذا يتحقق على أرض الواقع، فالقتل والعدوان الإسرائيلي لا زال يحصد أرواح الرجال والنساء والأطفال في قطاع غزة.
0: قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن واشنطن تمتلك كميات كبيرة من الذخائر لتحقيق أهدافها في إيران، مؤكدا أن الرئيس ترامب لن يترك الأزمة من دون حل. وأوضح روبيو أن المحادثات بشأن إيران كانت مجرد تبادل للأفكار والرسائل، مشيرا إلى أن القرار النهائي في طهران يقع في أيدي أشخاص يؤمنون بالثورة الإيرانية، ما يجعل التعامل معهم صعبا. وأضاف روبيو أن إيران انتهكت مذكرة التفاهم واعتدت على جيرانها وفق تعبيره. هذا وقال مستشار المرشد الإيراني يحيى رحيم صفوي، إذا لم تتمكن إيران من تسيير رحلات جوية فلن تتمكن أي دولة في المنطقة من ذلك أيضا. أضاف صفوي في وقت سابق أن نطاق المواجهة العسكرية يمتد حاليا من الخليج ومضيق هرمز إلى البحر الأحمر، لافتا إلى أنه من المحتمل أن يتسع هذا النطاق ردا على حرب محتملة حتى المحيط الهندي أو ربما أبعد منه بحسب تعبيره. أعلنت وزارة الدفاع الروسية استهدافها لمنشأة لتجميع وتخزين المسيرات بالعاصمة الأوكرانية كييف. بدورها قالت هيئة الأركان الأوكرانية أن روسيا شنت هجوما واسعا باستخدام 295 مسيرة هجومية، مشيرة إلى تسجيل إصابة في 16 موقعا. أعلن الكرملين عن اجتماع ثلاثي مرتقب بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا وأوكرانيا، وذلك لبحث اتفاق ينهي الحرب المستمرة بين روسيا وأوكرانيا. ذكر المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أن كيريل ديمترييف المبعوث الرئاسي الروسي موجود في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث أجرى محادثات مع المفاوضين الأمريكيين وركز على آفاق التعاون الاقتصادي. من جهته قال الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي، قال في وقت سابق إن الاجتماع سيكون على المستوى الفني وربما يعقد في الإمارات. حذر وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول من تصاعد الهجمات الروسية ضد أوروبا خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي في نيويورك. قال فاديفول إن الهجمات الروسية ضد داعمي أوكرانيا والقانون الدولي وصلت إلى مستوى جديد، مشيرا إلى محاولة تنفيذ هجوم في مطار لايبزيغ الألماني مطلع أغسطس الماضي، حيث حاولت روسيا تفجير طائرتي شحن أوكرانيتين، وذلك باستخدام طائرة مسيرة مجهزة بمتفجرات. ينضم إلي من برلين مراسل تلفزيون سوريا براء الرزوق. مرحبا بك براء. إلى أي مدى في الأوساط السياسية الألمانية يعتقد أن هذا التصعيد من قبل الحكومة الألمانية في الإجراءات السياسية سيؤدي إلى تصعيد آخر بين روسيا وألمانيا؟
9: نعم وسيم، تحية لك وللسادة المشاهدين. يعني يوجد هناك حقيقة عدة إجراءات تصعيدية من قبل الحكومة الألمانية أو كرد فعل على ما يعني اتهمت به حكومة موسكو، وهو بداية بإغلاق القنصلية الروسية في بون، وامتد ذلك إلى إغلاق المركز الثقافي الروسي في العاصمة الألمانية برلين. كل هذه الإجراءات جاءت على خلفية قيام روسيا أو اتهام ألمانيا لروسيا بقيامها بالهجوم بمسيرات على مطار لايبزيغ جنوب البلاد، ومن ثم كان هناك عدة تهديدات بمسيرات لعدة مطارات ألمانية، كان آخرها منذ يومين في مطار برلين والذي توقفت حركة الطيران فيه لعدة ساعات ليلا إثر اشتباه الشرطة الاتحادية بمسيرات، ويعني تجدر الإشارة إلى أنه تكثر مثل هذه الحالات في الفترة الأخيرة من خلال رصد المطارات الألمانية لمسيرات في الأجواء المحيطة بها. كان حصيلة رصد هذه المسيرات في محيط مطار برلين في الستة أشهر الأولى ما يقارب 28 حالة، وفي فرانكفورت أيضا 26 حالة. يعني حتى الآن لا يوجد جزم أن هذه الحالات كلها هي حالات تهديد للمطارات أو هجوم من قبل روسيا أو محاولة لرصد أي شيء في هذه المطارات، لكن هناك دائما يعني رصد من هذه المطارات، تشهد يعني تضبط طائرات مسيرة مشبوهة في أجواء هذه المطارات. أيضا يعني التحذير الألماني جاء بعد عدة هجمات قامت بها روسيا أو اتهمت بها روسيا في عدة دول في أوروبا الشرقية، وكان يعني الهجوم على الطائرتي الشحن الأوكرانيتين في مطار لايبزيغ هو الأبرز والذي أخذ حيزا واسعا، حتى في كلمة فاديفول في الجمعية العامة للأمم المتحدة وفي عدة خطابات ألقاها المستشار الألماني فريدريش ميرتس في الفترة الماضية، أكد فيها أيضا يعني بالمناسبة على استمرار دعم ألمانيا للموقف الأوكراني ضد الاحتلال الروسي في أوكرانيا.
0: نعم، أشكرك جزيل الشكر مراسل تلفزيون سوريا من برلين براء الرزوق. دعا الرئيسان الأمريكي دونالد ترامب والصيني شي جين بينغ إلى إدارة التنافس بين أكبر اقتصادين في العالم، ذلك خلال زيارة شي جين إلى واشنطن. وأشاد ترامب بما وصفه بالصداقة العظيمة التي تجمعه بالرئيس الصيني، وقال إن الولايات المتحدة الأمريكية تمثل مع الصين نظامين مختلفين لكن علاقتهما في أفضل حالاتها. من جانبه شدد شي على ضرورة تعزيز التواصل بين بكين وواشنطن. ختام النشرة، دمتم بألف خير.

اتفقت انا واحد من اللاذقيه انه ننشق ننضم للجيش الحر. وقتها اعترف على امه انه كانت تتهرب مع سلاح من لبنان على سوريا. كلمه ربع لي اياه بدك تحطه ورا الباب راسا، بتنيمه على ظهره، تشبك له جريب بعضهم، بتربعون ببعضهم. ضرب ضربة على خصرته وما عاد قدر سحب نفسه. ضربني أنا الثاني ضربة على رأسي بالبورية الخضراء، طليت شهر صاحي بس ما بعرف أي شيء ما يصير حواليه.

0: يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر. محاولين معاً اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.
1: أنا تجربة عريقة في النضال السياسي والبرلمان، بس لحد اليوم دستور بلد فيها حجم فيها.
2: ورأيك بمسار العدالة الاعتقالي؟
3: مثل هالتقرير كأنه في تضارب بالمؤشرات الاقتصادية السورية.
4: السياسات الاقتصادية الحالية رح تترك أثر كثير.
5: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة
6: البيانات الدقيقة.
7: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.

جميل الألشي. جميل الألشي صديق فرنسا الذي قال له. ولد جميل الألشي في دمشق عام 1883 لعائلة تعود أصولها إلى مدينة الألش في الأندلس، وكان والده من ظرفاء دمشق يقصده الناس للتمتع بحديثه، كما كان من علماء الدين، فتولى قضاء دوما في غوطة دمشق وبعلبك في البقاع. وقد انتسب ابنه جميل إلى الجيش العثماني ووصل إلى رتبة عقيد فيه، وبعد انهيار الحكم العثماني في بلاد الشام وإعلان المملكة السورية عام 1919 نقل الألشي عمله العسكري لصالح المملكة الوليدة، فعمل مفوضاً عسكرياً باسمها في بيروت، وهناك استطاع أن يبني علاقات ثقة قوية مع الفرنسيين كان لها دورها في المناصب التي تبوأها فيما بعد. فما إن دخلت قوات الجنرال جورو إلى دمشق حتى عاد جميل الألشي إليها ليتبوأ منصب وزير الحربية، وذلك في وزارة علاء الدين الدروبي التي تشكلت في أعقاب خروج الملك فيصل من سوريا عام 1920. وفي العام ذاته اغتيل رئيس الوزراء الدروبي في قرية خربة غزالة بحوران، فتم التوافق على تعيين الألشي مكانه لما يتمتع به من علاقات متينة مع الفرنسيين. استمر الألشي في منصبه لمدة 2 شهر و25 يوما فقط، إذ أمره جورو أن يحل وزارة الحربية، إلا أن الألشي رفض ذلك بشدة ليقدم استقالته في النهاية ويعتزل العمل السياسي لثمانية أعوام. عاد جميل الألشي إلى حلبة السياسة مجدداً مع وصول صديقه تاج الدين الحسني إلى منصب رئاسة الجمهورية السورية، حيث سلمه وزارة المالية عام 1928، كما عاد وشغل منصب وزير الأشغال العامة حين شكل الحسني وزاراته الجديدة عام 1934، حيث استمر في عمله حتى استقالت حكومة الحسني على إثر الإضراب الستيني الشهير عام 1936. بعد سلسلة من الاضطرابات التي عانت منها سوريا عموماً ودمشق على وجه الخصوص، أراد الرئيس تاج الدين الحسني عام 1943 تشكيل حكومة توافقية تتفوق على الاحتقان السياسي الكبير، فعهد لصديقه القديم الألشي بتشكيل الحكومة، فكانت حكومة الألشي الثانية. بعد أيام قليلة توفي الرئيس الحسني، فغدا جميل الألشي بحكم الدستور رئيساً للبلاد. وفي العام ذاته وللمفارقة حدث خلاف كبير بين الألشي والمندوب الفرنسي، ما دفعه لتقديم استقالته، حيث طلب منه الفرنسيون أن يدفع مبلغ 15 مليون ليرة سورية لتمويل المجهود الحربي الفرنسي، إلا أن الألشي رفض ذلك بشكل قاطع قائلاً إن مثل هذا المبلغ سيؤدي إلى خسارة الميزانية. بعدها قدم استقالته الثانية ولم يعد إلى العمل السياسي. وفي جميل الألشي في دمشق عام 1951، وظل يحمل مفارقة غريبة، إذ كانت علاقته بالفرنسيين سبباً في وصوله إلى السلطة، كما كانت خلافاته الحادة معهم سبب استقالاته السريعة.

حلقة جديدة من عين سوريا نواصل خلالها رصد نبض الشارع ومتابعة القضايا والمشاغل اليومية للسوريين في مختلف المحافظات. أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. أصحاب أراض بين جسري الرقة يطالبون بتعويض عن أضرار لحقت بأراضيهم، والبلدية تقول إن الأراضي لها ومملوكة بموجب مرسوم الاستملاك الذي يعود لعهد حافظ الأسد. سكان في قرى جبل التركمان بريف اللاذقية يعانون من تضرر الطرقات وصعوبة التنقل، والمحافظة تشرع في أعمال تأهيل لعدد من الطرق الحيوية. وزارة الاقتصاد تطلق مبادرة التاجر الملتزم في محافظة طرطوس لمنح امتيازات تشجيعية للمحال التجارية الملتزمة بالمعايير السعرية والرقابية.

0: يطالب السكان في الرقة ممن يمتلكون أراضي بين جسري الرقة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بهم بعد إزالة البلدية لأشجار زيتون وبدء عملها على توسعة الكورنيش الجنوبي، وفي وقت تقول فيه البلدية إن الأراضي لها ومملوكة بموجب مرسوم استملاك.
1: انتظر أحمد قطاف ثمار أشجاره لشهور، لكنه قبل الموعد يقف أمامها متحسرا بعد أن أزالتها بلدية الرقة، ويقول الرجل أن أشجاره كانت في أرض يعتقد أنها تعود إليه ولآخرين من أبناء المنطقة، ما أعاد الجدل حول ملكية أراض تقع بين جسري الرقة.
2: جاءنا خبر وإلا جرافات وتركسات قلعت الزيتون وهدت البناء ثلاث غرف فيها محرك زراعي انهد فوق المحرك الزراعي. طبعا عملية التجريف شفناها، يعني مطالبي تعويضي شجار الزيتون، تعويض شجار الزيتون. اليوم شجرة الزيتون عمر 32 سنة.
1: ولا يطالب المتضررون بالتعويض عن أشجارهم فحسب، بل يؤكدون أن الأراضي التي استملكت قبل عقود وبقيت شاغرة لعقود كان يفترض أن تعود إلى أصحابها وفق ما يرونه حقا لهم، مطالبين بحسم مصيرها بالاسترداد أو التعويض العادل
3: بدون مأنية من حدا، بدون مأنية. على مرور الاستملاك تعاد للمالك بشكل طبيعي، ما في داعي حتى لا يرجع لدمشق ولا شيء، بقرار منه كتاب إلى إدارة المصالح العقارية رفع إشارة الاستملاك عن العقارات الشاغرة. طبعا ما اقول لك ان يلغى الاستملاك، الغاء الاستملاك مصيبه كبيره، لانه مخصص ومبيوع ومنقوله ملكيته وكذا، انما يسقط الاستملاك عن الاراضي الشاغره.
1: في المقابل يؤكد رئيس بلديه الرقه ان الاراضي مستملكه ومسجله باسم مجلس المدينه، موضحا ان البلديه اعدت مشروعا للنفع العام يتمثل في الكورنيش الجنوبي المحاذي لنهر الفرات، وأن إزالة الأشجار جاءت ضمن تنفيذ هذا المشروع.
4: تحققنا من خلال المصالح العقارية بملكية هذه الأراضي، فكانت ملكيتها التي تقع على جانب الطريق من الجهة الجنوبية باتجاه سرير النهر عائديتها ملكيتها لمجلس مدينة الرقة وفق الصحائف العقارية بموجب قرارات استملاك صدرت في عام 1983 و1984. الطريق المحلق سيكون فيه يعني مسارين من الاسفلت الزفت وارصفه ورديف وممشى بجانبه، وكلها يعني خدميه للناس وللشعب.
1: وبين مطالب اصحاب الاراضي وتمسك البلديه بملكيتها، يبقى مصير الاراضي والتعويضات عن الاشجار مرتبطا بحسم الوضع القانوني للاستملاك وانهاء خلاف يعود الى عقود.
0: وفي ريف اللاذقية ريف دمشق، نظم أهل من معظمية الشام وقفة احتجاجية للمطالبة بإعادة النظر في قرارات الاستملاك الواقعة على عقارات وأراض يملكها الأهالي، وطالب المشاركون برفع ما يصفونه بالاستملاك الجائر ووقف أعمال البناء على الأراضي المستملكة والحفاظ على حقوق أصحاب الملكية.

0: أخي نحن هنا هدف واحد. نحن لما خرجنا من 2011 خرجنا من أجل أراضينا المستملكة المغتصبة، مطار المزي، هلا هو بالأصل بأرض المعظمية، وأرض المعظمية هذا المطار مطار مشاع، يعني لكل أبناء معظمية الشام. هذا مساحته 30,000 دنم، معنا سندات خضراء. هلا ورجيتهم السندات خضراء، صورتهم أكثر من مرة، سندات خضراء باسم والدي وباسم والدتي. نحن قدمنا أبنائنا، أنا هذا ابني شهيد قدمناه وسفك دمه من أجل الأرض. نجي اليوم نحرم من هاي الأرض، نحرم من حقوقنا. نحن خرجنا من أجل أرضنا وبدنا أراضينا. نحن 33,000 كيلو متر ونص مستملك من أراضي المعظمية، 30,000 دنم مساحة المطار مستملك ومغتصب. اليوم هذا دم ابني قدمناه من أجل أرضنا ومن أجل دمائنا وأعراضنا.
1: بالطرف الثاني اليوم بالجهة الثانية منقطع بس السادر أراضي الناس، الله يهنيهم أهلنا وأخواتنا، اختلط دمنا بدمهم، أهالي دارية هن أهلنا. اليوم عندهم عم يطالبوا ماروتا سيتي الثاني، بيقول لك أسود ماروتا سيتي، جماعة ضحوا الله يهنيهم، هن أهلنا، هن بعاد عني أنا 200 متر يطلع لهم أبراج، ونحن بالطرف الثاني أرضي تسايل إياها مهبط وتنفيذ إيه؟ هذا المطار المدني أنا ما بيهمني التاجر، هذا التاجر معه مصاري بقياس الكمبار.
2: بدنا نشوف حق اراضينا وحقوقنا وين راح تروح. انا بدي اوجه سؤال للمسؤولين، انا ما شفته لا مسؤول ولا شخص بمنصب رسمي طلع وصرح. مو معقول صوتنا نحن يصل للحكومه الامريكيه والاوروبا، وتجي تطالب اوروبا والامم المتحده برفع الاستملاك عن المعظميه وعن السومريه وعن المطار مرسوم 66، ونحن هون يعني حكومتنا القاعده القريبه علينا ما تسمعنا.
3: حول هذا الموضوع رحب بأنس إدريس مراسل تلفزيون سوريا معنا مباشرة من حمص، وديال البحري معنا من دمشق، ومحمد نور من حلب. مرحبا بكم. أبدأ معك ديالا لنتحدث وإياك عن تفاصيل الوقفة الاحتجاجية التي نظمها أهالي معظمية الشام للمطالبة برفع قرارات الاستملاك، ضعينا في التفاصيل.
4: نعم مرحبا ديما، يعني بداية وقبل الحديث عن الوقفة الاحتجاجية التي نظمها أهالي معظمية الشام، هناك عودة لملف استملاك الأراضي الذي يعني كان سابقا، والتي الأراضي التي تم استملاكها من قبل الدولة سابقا. هناك كان قد صدر خلال سنوات سابقة عدة قوانين وعدة قرارات الاستملاك، ومن بين هذه القرارات أو القوانين القانون رقم 60 الذي يتيح استملاك الأراضي التي تقع ضمن التوسع ومشاريع التوسع التي كان يفترض أن يتم تنظيمها، وهذه المشاريع التي قيل بأنها ستكون للمنفعة والمصلحة العامة. ومن بين هذه الأراضي التي تم استملاكها أو استملاكها أراض في معظمية الشام، يعني حقيقة هذا الملف هو ملف شائك جدا ومعقد، وما زالت آثاره مستمرة حتى هذا اليوم، رغم وجود تعديلات كانت قد طرأت سابقا على القانون رقم 60، إلى أن ما زالت هذه الآثار مستمرة حتى هذا اليوم. هذا القانون كان قد شمل عدة مناطق من بينها المزة، الصبورة، ومعظمية الشام، ولذا يعني فإن يعني هناك وقفات مستمرة كانت ومتكررة منذ أشهر وحتى هذا اليوم، يطالب من خلالها الأهالي باستعادة الأراضي التي تم استملاكها سابقا، والتي كانت وفقا يعني لما أو الحجة التي تم الاستملاك بشأنها بأنها للمنفعة العامة. الأهالي كانوا قد نظموا عدة وقفات احتجاجية، سواء أهالي الصبورة، أهالي المعظمية، أهالي المزة، الأهالي الذين تم استملاك أراضيهم سابقا، ومن بينهم بالتحديد أيضا أهالي المعظمية الذين طالبوا خلال الوقفة التي جرت بأن يتم إعادة النظر في هذا القانون وأن يتم استعادة أراضيهم أو دفع تعويض مناسب لهم. يعني سابقا كان البعض قد حصل على تعويض ولكنه يراه الكثير بأنه تعويض مشحف غير عادل، وبالتالي هذه الوقفات بمجملها ديما كانت تطالب بإعادة النظر بهذا القانون وأن يتم استرجاع
3: وديالة. هل تم التوصل أو تواصل مع المحتجين من قبل الجهات المعنية، الجهات المسؤولة عن ذلك، أو حتى كان هنالك وعود أو إجراءات طرحت لمعالجة هذه القضية؟
4: في الحقيقة هذا الملف ما زال عالقا، لم يتم التوصل أو التواصل بشكل مباشر مع هذه مع هؤلاء الأهالي، ولذا فإن الأهالي كانوا يطالبون باستمرار أيضا أعضاء مجلس الشعب بأن يتم الحديث عن هذا الملف ضمن مجلس الشعب، وما أعاد هذا الموضوع أيضا من جديد إلى الواجهة ديما مسألة إعادة تأهيل مطار المزة العسكري، التي يقول كثير من الأهالي بأن هناك مساحات واسعة من أراضي مطار المزة هي لهم، و يعني طرح طبعا نحن نعلم بأن مطار المزة العسكري اليوم يتم إعادة تأهيله وتحويله من منشأة عسكرية سابقا إلى مطار مدني محدود ومتخصص، وبالتالي الأهالي يعني أعاد هذا الموضوع من جديد مسألة هذه الأراضي والخلافات التي تعود لملكيتها، وهو أيضا ما دفع أهالي المعظمية إلى الخروج في هذه الوقفة للمطالبة حقيقة بأن يكون هناك تعويض لهم أو عدم أيضا استكمال هذه الاستثمارات التي تجري سواء في مطار المزة العسكري وأيضا في عدد من المناطق التي تم طرح الأراضي فيها للاستثمار ديما.
3: طيب في حلب كيف يبدو الوضع محمد؟ ملف استملاك الأراضي لتضعنا في تفاصيل أيضا هذا الواقع بما يتعلق بالملف وأيضا آراء الأهالي.
5: نعم ديما، مساء الخير لك ولجميع السادة المشاهدين. بالفعل هذا الملف هو أحد أهم الملفات الشائكة التي دائما ما يكون هنالك مصدر إزعاج سواء للأهالي الذين استملكت أراضيهم وأيضا للدولة بسبب يعني مرسوم صدر عام 1983 ومن ثم طرأ عليه عدة تعديلات، ولكن في المحصلة حتى الآن الأهالي يشتكون من هذا القانون، وعلى يعني وجه الخصوص أهالي منطقة الليرمون في ريف حلب الشمالي أو القريب على مدخل مدينة حلب. بسبب هذا القانون تم مصادرة عشرات الهكتارات أو الدنومات من أهالي الليرمون وضمها إلى يعني ما يشبه المنطقة الحرفية، وهي صالات الليرمون التي أنشئت عليها العديد من الصالات الصناعية. ولكن المشكلة بما أن الأهالي معظم الأهالي رفض حينها يعني أخذ مقابل مادي أو تعويض عن هذا الاستملاك، لذلك بقيت القضية شائكة منذ عام 2000 وإلى الآن، والأهالي يطالبون يعني بإعادة يعني دراسة أو النظر في قانون الاستملاك وبإعادة النظر في الأراضي التي تم استملاكها بموجب مرسوم من قبل يعني النظام السابق أو نظام حافظ الأسد سابقا. فعليا حتى هذه اللحظة ديما هي بحاجة إلى خبير قانوني ليوضح الإشكاليات التي هي موجودة في هذا القانون تحديدا أو في هذا المرسوم. يعني المرسوم أساسه أن يعني كل ما يعود بالنفع العام يمكن استملاكه، ولكن بناء على دراسة من قبل أي وزارة تريد استملاك أي أرض أو أي مشروع لصالحها بشرط أن يكون يعني عائد على النفع العام كالشوارع والحدائق وكل ما يصب في مصلحة النفع العام. ولكن في قضية الليرمون تحديدا تم استملاك يعني جزء كبير أو تم استملاك يعني عشرات الدنومات وتم إنشاء صالات حرفية، هذه يراها الأهالي أنها ليست بالنفع العام، على العكس تماما ما أحدث الضرر لهم لكون بعد الصالات الحرفية هنالك منطقة يجب أن تكون خالية من السكن بسبب انبعاثات الغازات من هذه الورش، أن يكون هنالك حرم لهذه المنطقة الحرفية، وبالتالي أثر أيضا على الجوار. يعني ما بعد الاستملاك الأراضي يوجد منطقة يجب عدم إقامة السكن عليها، ولكن بعد عودة الأهالي من التهجير الآن لا يسمح لهم حتى في يعني ترميم منازلهم، المنازل مسكونة أو موجودة ما قبل 1983، الآن بعد يعني دمارها بشكل شبه كامل، أو من يحاول إعادة ترميم منزله في هذه المنطقة التي خضعت لقانون الاستملاك لا يتم له السماح الآن من قبل بلدية حلب بإعادة ترميم منزله، وهذه يعني أثارت غضب كبير.
3: ولذلك وصف الأهالي بالاستملاك الجائر هذه الخطوة كبيرة.
5: بالتأكيد ديما، لذلك وصفوه بالجائر واحتجوا مرارا وتكرارا في منطقة.
3: ما هي الردود على هذه الاحتجاجات؟
5: أكيد ردود غاضبة ديما، يعني احتجاجات غاضبة من قبل الأهالي.
3: أقصد من قبل الجهات المعنية أو المسؤولة، هل تحركت؟ هل هنالك أي لقاءات مع المحتجين؟
5: ما المشكلة ديما بأنه لا توجد جهة حتى الآن أتوجه إليها من أجل هذا القانون، يعني من يعني الدولة إن كانت تريد النظر بالفعل في هذا القانون فعليها العودة إلى مجلس الشعب. مجلس الشعب لم يمضي أكثر من شهر على انعقاد أول جلساته، لذلك يعني الآن الأهالي ينتظرون، وهنالك قد وكلوا الحقوقيين أو المحاميين لمتابعة هذا الملف للضغط أو تقديم طلبهم إلى مجلس الشعب لإعادة النظر في هذا القانون، على العلم أن يعني كان هنالك لقاءات على مستوى إدارة الكونتل بالخاص في منطقة الليرمون، إدارة الكتلة الخامسة وضحت للأهالي، وكان هنالك لقاء أيضا من البلدية بأنهم لا يستطيعون حتى مساعدتهم في هذا الأمر، وأنهم ينفذون أو يطبقون القانون ولا يسمحون لهم بإعادة ترميم منازلهم بسبب هذا القانون. وإن أرادوا يعني أن يكون هنالك إعادة نظر في هذا القانون عليهم التوجه إلى مجلس الشعب، لذلك حتى يعني السلطات التنفيذية هنا تقع في موقف حرج جدا مع الأهالي الذين يعني يطالبون بإعادة النظر، وبين الجهة التنفيذية التي لا تملك سوى التنفيذ فقط بالنسبة لهذا القانون، لذلك وصلت إلى حد يعني الشجار والمنع من قبل الأهالي من إعادة يعني هدم المنازل في منطقة الليرمون وجمعية الزهراء، أو في حال أرادت الجهة التنفيذية يعني البلدية الاقتراب أكثر من منازل المدنيين في قرية الليرمون كان هنالك احتجاج ومنع من قبل الأهالي، وهذا ما يعني أثر بشكل كبير
3: طيب
5: جدا على العلاقة بين الأهالي.
3: دعنا نذهب إلى حمص لنقرأ الواقع أيضا معك أنس، كيف يبدو تصف لنا وضع الأهالي فيما يتعلق بهذا الملف، ملف الاستملاك؟
6: مساء الخير. أولا كان هناك وقفات عديدة ومطالبات عديدة كان آخرها منذ
7: أصحاب الأراضي في محافظة حمص وتحديدا في مشروع حلم حمص الذي كان مقرر على
6: عهد النظام السابق وعهد المحافظ إياد غزال. الآن الرجل هناك ما يقارب 400 دنم قرب بوليفار حمص، هذه ال 400 دنم كان قد صدر قرار استملاك لصالح مشروع حمص الذي كانت رفضته أهالي حمص في حينها. اليوم لا يزال هذا القرار مستمر، وهناك الكثير من الأراضي التي صدر فيها قرارات استملاك، وهي قرارات استملاك أحيانا جائرة. يعني هناك مثلا إن تحدثنا عن محطات القطار المعطلة أو الغير عاملة تكون هناك أراضي حولها حرم محطات قطار، وفي الأساس هذه المحطات
3: نعم. على ما يبدو فقدنا الاتصال بأنس إدريس مراسل تلفزيون سوريا، كان معنا من حمص، شكرا لك، وأشكر ديالى البحري كانت معنا من دمشق، وأشكر أيضا محمد نور كان معنا من حلب، شكرا جزيلا لكم. أنتقل الآن لنناقش ذلك قانونيا مع ضيفي من دمشق المحامي والناشط الحقوقي غياث دبور. مرحبا بك معنا سيد غياث، لنقرأ وإياك ونفصل المشكلة قانونيا ونتحدث عن أساس هذه المشكلة، ملف استملاك الأراضي في عهد الذي يعود لعهد حافظ الأسد. ضعنا في تفاصيل أساس المشكلة.
8: مساء الخير لك وللسادة المشاهدين. حتى نبدأ بأساس أو نرجع إلى تاريخ هذه المشكلة، هي طبعا بدأت بعام 83 عندما صدر القانون رقم 20 الذي نظم وحدد أسس استملاك العقارات الواقع في الجمهورية العربية السورية، طبعا هذا القانون او هذا او هذه المبادئ التي قام عليها القانون او المواد المنصوص عليها وخاصه الماده السابعه والماده ال 25 وساتحدث عنها الان بالتفصيل خلقت واقعا وازمه كبيره من الناحيه الاجتماعيه ومن الناحيه الانسانيه ومن الناحيه الاخلاقيه. لكن قبل ان ابدا بالقانون رقم 20 عام 83 بس دعيني ان ابدا بالاعلان الدستوري الذي صدر في 25 الذي تحدث في الماده 16 منه على ان حق الملكيه هو حق مصان ولا تنزع الملكيه الا بقانون او بمرسوم وللمنفعه العامه وان يكون مقابل تعويض عدل. هذا الكلام كان بالشكل منصوص عليه بالقانون رقم 20 بالشكل، لكن من حيث المضمون لم يكن هذا الامر موجود. هذا القانون صدر في عام 83. اذا رجعنا بالتاريخ قليلا وربطنا هذا القانون باحداث التي كانت موجوده في حماه وبقيه المناطق، هذا القانون كان يحمل ابعاد اخطر من موضوع الاستملاك والنفع العام. كان يحمل ابعاد تتعلق بالتغيير الديموغرافي، بالتهجير القسري، وابعاد اخرى لن يتسع الوقت ان نتحدث عنها بشكل تفصيلي. القانون من حيث المبدا، القانون رقم 20 عام 83 يحمل اشكاليات كبيره. اولا التعويض الذي او بدل الاستملاك كان بعيد كل البعد عن القيمه السوقيه او الفعليه للمتر من العقار المستملك. هذا الامر ايضا كان يؤدي الى تجميد هذه العقارات سنوات طويله. نحن الان لدينا عقارات من 30 سنه و40 سنه، وساتحدث عن هذا الموضوع، موضوع المده التي ينبغي او مرسوم الاستملاك خلالها ان ينفذ هذا القانون، ولا يعتبر من عدم الفائده او من عدم المشروعيه او الغايه التي انشئ او التي صدر منها هذا المرسوم مرسوم الاستملاك. ايضا كان يتم تغيير الغايه من الاستملاك. كان يصدر الاستملاك مثلا لبناء حديقه او مدرسه او مشفى او شق طريق او بناء سد، فنفاجأ بان هذا العقار قد تم تاجيره للقطاع الخاص، يعني تم استثماره بغايه تخالف الغايه التي تم انشاء هذا المرسوم او صدور هذا المرسوم بشكل. ايضا هناك موضوع اخطر من كل هذه المواضيع، هي الماده السابعه من قانون 20 عام 83 التي اعتبرت ان مرسوم الاستملاك هو محصن، لا يقبل اي طريق من طريق الطعن والمراجعه. لكن مجلس الدولة أو القضاء الإداري أوجد مخرجا قانونيا يمكن للشخص خلاله أن يلجأ إلى القضاء الإداري، وسأتحدث عن بعض هذه الحالات للغاء. يعني هذا يعني صحيح أن القانون 20 حصن هذا هذا هذا القرار أو هذا المرسوم الاستملاك، لكن هناك مخارج قانونية سوف أذكرها أو أتحدث عنها الآن.
3: طب كيف يمكن التعامل مع ذلك؟ يعني كما ذكر قبل قليل وكما رأينا من قبل المحتجين اللافتات التي رفعت بأن سقط النظام البائد ولم تسقط قوانينه، وأيضا ذكر المراسل قبل قليل بأن حتى لو الاحتجاجات توسعت أكثر لا يوجد أي جهات معنية مسؤولة عن هذا الموضوع. طب اليوم ما هي الأدوات التي يمتلكها مجلس الشعب للتعاطي مع هذا الملف وأيضا حل إنهاء هذا الملف بشكل نهائي، وما هي خيارات الأهالي؟
8: نعم، احنا دوما نسأل كثير من السادة المواطنين، هل ألغيت القوانين؟ لا، لم تلغى القانون. القانون رقم 20 لم يلغى، ما زال نافذا. لا يلغى القانون إلا بقانون، ولا يعدل القانون إلا بقانون. ومن يعدل القوانين ومن يغلق القوانين هو مجلس الشعب. نحن نعرف أن هناك حزمة كبيرة من القوانين تنتظر إقرارها أمام مجلس الشعب. الحل الآن، هناك ممكن نتحدث عن حلول الآن نسميها حلول إسعافية، والحل الجذري هو أن يلغى هذا القانون، لا أن يعدل. هذا القانون مشحف بكل مواده القانونية، كما تحدثت عن المادة السابعة التي تعتبر هذا المرسوم ومحصن ضد المراجعة والطعن. الآن لدينا خيار الآن كرجل قانون وللأخوة الذين تضرروا من هذه المراسيم، يستطيع هذا الشخص أن يلجأ للقضاء الإداري الذي صدر عنه اجتهاد صدر عن مجلس الدولة في القضاء الإداري، الذي حدد بعض الحالات التي يمكن أن نلجأ. طبعا حتى نكون منصفين، أيام النظام السابق لم يعني كانت من أصعب الدعاوى هي دعوى إلغاء قرار استملاك أو قانون استملاك، كانت من أصعب الدعاوى، لأنه كان هناك توجه معين ضمن الدولة أو توجيه هذا القضاء الإداري الذي كان بشكل أو بآخر مسيس من هذا الاتجاه أو هذا أو الآخر. يستطيع الشخص المتضرر مالك هذا العقار المستملك أن يلجأ إلى القضاء الإداري مجلس الدولة ويطالب إلغاء هذا القرار. مجلس الدولة أو القضاء الإداري أصدر اجتهاد عام 98 حدد بعض الحالات التي يمكن بها إلغاء قانون أو مرسوم استملاك. أولا، إذا تم العدول عن تنفيذ مشروع استملاك، يعني لم ينفذ هذا المشروع، فما الغاية من لم يعد أو هذا المرسوم فقد مشروعيته. صدر مرسوم لبناء حديقة، لمد طريق، لبناء جسر، لم ينفذ هذا المشروع. يستطيع المتضرر أن يلجأ إلى القضاء الإداري وأن يطالب بإلغاء هذا المشروع. أيضا إذا لم ينفذ المشروع خلال مدة 30 سنة، وهناك اجتهادات صدرت على مجلس الدولة، يستطيع المتضرر أن يلجأ إلى القضاء مدة 30 سنة أن يطالب بإلغاء. ما هي الغاية أو ما الفائدة من مشروع أو من مرسوم استملاك مدة 30 سنة ولم ينفذ منه أي شيء؟ أيضا هون يعتبر هذا المرسوم منعدم، مرسوم استملاك. أيضا يمكن أن يحصل بعض الحالات، وحصلت حالات أنه تم إلقاء أو وضع إشارات استملاك على بعض العقارات بشكل خاطئ، يعني تم وضع إشارة استملاك على عقار 30 محدلية بينما هو في الواقع 40. يمكن الشخص أيضا أن يلجأ إلى القضاء الإداري، لكن هذه الحالات محدودة، يعني مدة 30 سنة أو مدة أو أن المشروع لم ينفذ. هي طبعا وبالنتيجة هي دعوة قد تأخذ بعض الوقت، وسوف يتم مخاصمة. طبعا هناك تمثل الجهة التي أصدرت المرسوم الاستملاك إدارة قضايا الدولة، والتي هي من ضمنها أن تقوم بحماية أو دفاع عن القوانين الناظمة لقانون الاستملاك. فبالتالي صحيح أن هذا هو حل إسعافي ويمكن الأشخاص أن يلجأوا، لكن الحل الجذري لهذا الموضوع هو أن يلغى هذا القانون الذي هو من كما تفضلتي من القوانين التي صدرت أيام النظام البعد وعام 83. ولازم ويجب أن نركز على هذا العام، ومن حيث من الناحية الزمنية والأحداث التي ارتبطت أو وقعت في هذه الأعوام عام 82 و83.
3: طيب في حالة معظمية الشام، إذا كان هنالك أعمال بناء أو إعادة تأهيل لهذه المناطق المستملكة، الأراضي المستملكة بدأت فعليا بالعمل بهذه الأراضي، ما الخيارات المتاحة أمام الأهالي من الناحية القانونية؟ كيف يمكن التعامل أو التعاطي مع ذلك؟
8: هنا يجب أن نميز بين مرسوم الاستملاك الذي يقع للنفع العام وبين المراسيم الخاصة بتنظيم العقاري كما هو في المرسوم 66 باسل 6 او مرتبه 6. هنا يجب ان نميز الان طلب بكل الاحوال، طالما انه تم تنفيذ المشروع او بدا بتنفيذ المشروع، فالموضوع هنا اللجوء هو فقط لموضوع بدل الاستملاك او بدل او ما يسمى ببدل او تعويض الاستملاك، والذي هو ايضا مشحف. يمكن هنا ان يكون يعني طالما تم تنفيذ هذا المشروع ان يتم حتى لو تم القبض بدلات استملاك على وفق القانون لعام 20 ان يتم دفع تعويضات عادله كما جاء في المادة 16 من الإعلان الدستوري، أن يكون تعويض عادل يعادل القيمة السوقية لهذا العقار. يعني أنا أوكي تمام تم استملاك عقاري، على الأقل أعطيني قيمة تعادل قيمته الحقيقية، أما أن تعطيني بدل استملاك لا يعادل واحد أو بالألف أو بالمليون، هناك هذه مشكلة كبيرة. هذا إجحاف وظلم لأصحاب هذه العقارات، وخاصة هناك عقارات في أماكن يعني أماكن محددة ومحررة، أماكن ذات موقع مثلا قريبة على المدينة أو ضمن المدينة أو قريبة على الشوارع العامة أو المرافق الأساس أو المرافق الحيوية للدولة. فيجب أن هنا في هذه الحالة إذا تعذر موضوع رفع قانون أو إلغاء قانون الاستملاك، أن على الأقل ما فيه أن نطالب بتعويض، أن يكون تعويض عادل، وأيضا يمكن اللجوء للقضاء الإداري. نحن نخاصم قرار
3: إداري. وقلت قبل قليل يمكن اللجوء للقضاء الإداري، ولكن بحسب الحالات، هنالك حالات معينة. ما طبيعة هذه الحالات؟
8: بالنسبة
3: للجوء للقضاء الإداري فيما يتعلق بهذا القرار.
8: أنا تحدثت عن الحالات التي قلت أنه في حال لم يتم تنفيذ أو تم العدول عن تنفيذ هذا المشروع الخاص بقانون الاستملاك.
3: أما في حال نفذ
8: لم ينفذ. في حال نفذ الحالة الوحيدة هي أن يطالب، يعني في حال نفذ ما هو الخيار؟ سنرجع كما قلنا للقوانين اللي ما زالت معمول بها والتي هي نافذة، اللي هو القانون 20 عام 1983. يحق لنا فقط أن نطالب أن حتى القانون 20 عام 83 يتحدث عن التعويض العادل، أن القيمة العادلة، لكن في طبيعة الحال لم يكن تدفع هذه القيمة. أريد أيضا أن أنوه إلى موضوع هام فيما يتعلق بالتعويض أو بدل الاستملاك في المادة 25. يعني في حال هناك فكرة خاطئة عند بعض الأشخاص أو بعض العموم بأنه إذا لم تقوم الدولة بدفع بدل الاستملاك يعتبر مشروع الاستملاك أو مرسوم الاستملاك ملغى. طبعا هذا الكلام غير صحيح قانونا. فقط يحق لمالك هذا العقار أن يطالب بدفع فائدة بعد 5 سنوات من عدم دفع قيمة أو بدل الاستملاك. فبالتالي هذا القانون فعلا كان محصنا فقط، ليس بمادة 7، كان محصنا بكل مواده، بحيث لم يكن هناك أي مأخذ أو أي مدخل ليستطيع مالك هذا العقار أن يخاصم هذا المرسوم، لأنه طبعا كما تحدثنا هذه القوانين كانت لغايات أكبر من غايات النفع العام.
3: أشكرك جزيل الشكر، ضيفي من دمشق محامي وناشط حقوقي غياث دبور، شكرا جزيلا لك. بدأت محافظة اللاذقية بأعمال تأهيل وصيانة لعدد من الطرق في قرى وبلدات جبل التركمان بريف اللاذقية الشمالي بعد سنوات من تضررها، بهدف تسهيل تنقل الأهالي في الوصول إلى المدارس ومراكز الخدمات.

0: وطريق بسافر مو هي يعني من هون للادية.
1: وللتخفيف من معاناة الأهالي، بدأت محافظة اللاذقية أعمال تجهيز وتأهيل لعدد من الطرقات في المنطقة في محاولة لإعادة الحركة إلى طرق بقيت لسنوات بحاجة إلى الصيانة.
2: هلا حاليا بدأنا نحن بطريق زنزف الحلوي ربيعة بإشراف الخدمات الفنية، أيضا طريق في غمام. بالنسبة للطرق المركزية اللي حكينا عنه، طريق نحن خان الجوز ربيعة فرلق، هذا أيضا مطروح للعمل خلال هاي السنة، ولكن ننتظر بعض الموافقات. طبعا في عندنا بعض الأماكن الخطرة سيتم المباشرة فيها الأسبوع القادم إن شاء الله.
1: فالطريق هنا ليس مجرد مسافة تصل بين قرية وأخرى، بل هو صلة الناس بعملهم ومدارس أبنائهم وخدماتهم الأساسية. فكل طريق يعاد تأهيله يعد خطوة نحو حياة أقل مشقة وحركة أكثر انتظاما لسكان المنطقة.
3: بين طرقات أنهكتها سنوات الإهمال وأخرى بدأت أعمال تأهيلها وتعبيدها، يبقى تحسين واقع الطرقات في قرى جبل التركمان حاجة أساسية للأهالي لتسهيل تنقلهم وإيصال الخدمات إليهم. هاشم العبدالله، تلفزيون سوريا، ريف اللاذقية.
4: حول هذا الموضوع رحب بهاشم العبدالله مراسل تلفزيون سوريا معنا مباشرة من اللاذقية. مرحبا بك معنا هاشم، لتضعنا في تفاصيل أوفى بما يتعلق بواقع الطرق في قرى وبلدات جبل التركمان. ضعنا في التفاصيل التي تعرقل فعلا آلية التنقل في هذه المنطقة.
5: نعم ديما، بالفعل يعني معظم الطرقات في قرى وبلدات جبل التركمان التي تصل بينها في ريف اللاذقية الشمالي هي يعني أغلبها قديمة أو مليئة بالحفر والجوار نتيجة عدم صيانتها منذ سنوات، وخصوصا يعني المناطق التي كانت فيها خطوط التماس سابقا. الطرقات الرئيسية، حتى الطرقات الرئيسية فيها هي يعني من الصعب المرور بها. يعني الآن السيارات يعني تمشي على هذه الطرقات، يعني مثلا طريق الواصل بين خان الجوز وكسب، وهو يعتبر من الطرقات المهمة والذي يعني يعتبر شريان وطريق رئيسي، فيه الكثير من الحفر والجور، لا سيما أن في فصل الشتاء عند الانهيارات أحيانا والفيضانات يكون هناك انقطاع بالطريق ويتم ترميمه بشكل جزئي في بعض المقاطع. لكن حقيقة يعني وضع الطريق يعني أيضا صعب. الطرقات التي يعني تصل بين القرى والبلدات أيضا هي محفرة، لا يوجد يعني منذ سنوات أي صيانة لها، يبقى الطريق يعني تتأزم حالته عام بعد عام. وبعدها يعني العودة أو بعد التحرير بدأ الأهالي العودة، والنازحون الموجودين في المخيمات بدأوا بالعودة إلى قراهم وبلداتهم وإن كانوا في تركيا. لكن حقيقة من أصعب الأمور يعني كانت هي موضوع الطرقات والانتقال، تنقلهم والحصول على الخدمات. يعني مثلا يعني بعض القرى إن كان يعني في قرية الدرة مثلا أو في قرية يعني بيت أبلق، إن كان هناك من يريد أن يعني يشتري حاجياته الأساسية يذهب إلى مثلا إلى ربيعة، يقطع 10 إلى 15 كيلومتر والطريق محفر. أو أن الأهالي بشكل عام بجبل التركمان قبل أن يكون هناك يعني الآن يتم تجهيز مركز صحي، لكن قبل أن يكون هناك مركز صحي يعني يضطرون للذهاب إلى كسب، إما إلى كسب أو لجسر الشغور أو حتى إلى مدينة اللاذقية، يعني أقل مسافة من الممكن أن يقطعها 60 كيلومتر، وهو يعني ما يعرض حياة الأهالي للخطر. معظم هذه الطرقات أو كلها يعني إن صح التعبير هي يعني بحاجة إلى صيانة. الآن يعني محافظة اللاذقية بدأت بالعمل على طريقين، طريق الحلوة ربيعة وأيضا طريق أغمام، بدأت بالتسفيت فيهما بشكل فعلي ووضعت خط أو طريق خان الجوز كسب، وهو الطريق الذي يعتبر طريق سياحي يعني الذي يصل إلى المصايف إلى البحر ويصل إلى كسب وأيضا إلى غابات ومحمية الفرلق، أيضا وضع على الدراسة. لكن شكرا. هذا الطريق المحتمل أن يتأخر كون الطريق يعني طويل وبحاجة إلى عمل كثير.
4: أشكرك جزيل الشكر هاشم العبدالله مراسل تلفزيون سوريا، كنت معنا من اللاذقية. تشهد أسواق طرطوس تحولاً في آليات الرقابة على الأسواق مع إطلاق مبادرة التاجر الملتزم التي تعتمد على تشجيع التاجر الملتزمين بالمعايير المحددة إلى جانب ضبط جودة السلام.

0: السلع والأسعار وحماية حقوق المستهلك.
1: في أسواق طرطوس بدأت مبادرة التاجر الملتزم كمسار تنظيمي برعاية رسمية ينقل العمل الرقابي من دائرة العقوبات إلى التحفيز، مانحاً امتيازات تشجيعية لمن يضع حماية المستهلك في صلب أولوياته.
2: مبادرة التاجر الملتزم هي المبادرة أطلقتها وزارة الاقتصاد والصناعة بدعم من السيد محافظ طرطوس بالإضافة لإشراف مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بطرطوس. إذا حقق شروط المبادرة حسب ما منصوص عنها مباشرة بياخذ صفة تاجر ملتزم، بيدخل معنا على الموقع الإلكتروني بالإضافة لانضمامه إلى الفعالية. من جهة ثانية هي نوع من أنواع يعني فينا نسهل حركة وصول المواطن له كفعالية موجودة عندنا على البرنامج. مباشرة بيدخل أي مواطن بيحتاج أي سلعة معينة أو حتى كان سائح من برا المحافظة أو ضمن المحافظة.
1: لا يعد نيل هذا التميز إجراء شكليا، بل يخضع لشروط وضوابط صارمة تتركز على جودة السلع وعدالة الأسعار ليكون حمل الشارة استحقاقا حقيقيا داخل المحال التجارية.
3: في شروط للتسجيل فيها مثل تحديد الأسعار، جودة البضاعة، النظافة، عدم وجود مواد منتهية الصلاحية، بالإضافة للتعامل الحسن مع الزبائن. فنوجد هون بالمحل، فكنا نحن من أول الفعاليات التجارية تشترك بهي المنظومة.
1: وعلى الضفة الأخرى، يرى المستهلكون في هذه الخطوة بارقة أمل قد تعيد للأسعار توازنها وتجعل من الشارة بوصلة أمان داخل سوق أرهقته الفروقات السعرية.
4: يلا أنا مثلي أنا يعني بدور السوق كله بس لحتى لا شيء واحد بخاف الله لحتى أشتري من عنده. فهذا الشيء أكيد يعني أنا وقت اللي بدي أشوف هيك شعار على بدي أتشجع وفوت لعنده. فأنا برأيي هاي المبادرة كتير منيحة، والمنيح أنه تتعمم على كل المحافظات يعني مو بس بهاي المحافظة.
1: تتجاوز العبرة رمزية الشعار لتستقر في ديمومة الالتزام، رهان لا يقاس بعدد المحال المنضمة فحسب، بل بقدرة المبادرة على جعل العدالة السعرية واقعا ملموسا وثقة المواطنين مكسبا لا يقدر بثمن.
5: بين تفاوت الأسعار من محل إلى آخر، تبقى مبادرة التاجر الملتزم مرتبطة بقدرتها على تحويل هذا الالتزام من صفة للتاجر إلى ممارسة تنعكس على السعر والمستهلك. تلفزيون سوريا لنجبارة، طرطوس.
0: مستمرون معكم مشاهدينا بعين سوريا وتتابعون فيها بعد الفاصل. في حلب يعمل المهندس أحمد أنيس على صيانة وترميم الساعات القديمة والتاريخية وإعادتها إلى العمل.
6: اتفقت أنا واحد من اللاذقية أنه ننشق ننضم للجيش الحر وقتها. اعترف على أمه أنه كانت تتهرب مع سلاح من لبنان على سوريا. كلمة تربع لي إياه بدك تحطه ورا الباب رأساً، بتنيمه على ظهره، تشبك له جريب بعضهم، بتربعون ببعضهم. ضربه ضربة على خصرته وما عاد قدر سحب نفسه. ضربني أنا الثاني ضربة على رأسي بالبورية الخضراء، طليت شهر صاحي بس ما بعرف أي شيء ما يصير حواليه.

0: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل، بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم، ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.
1: يواصل المهندس أحمد أنيس صيانة وترميم الساعات القديمة والتاريخية في محاولة للحفاظ على حرفة نادرة، حيث بدأ أنيس تعلم المهنة في سن 10 على يد خاله قبل أن يطور خبرته لتشمل ساعات اليد والحائط والجيب، وصولا إلى الساعات المثبتة في أبراج تاريخية في المدن مدن سورية عدة.
2: ساعتي مهندس أحمد أنيس، هاي المهنة فتت فيها من عمر حوالي شي 11 سنة، بداية التسعينات تقريباً. دفيك تقول بالأواخر عصر الذهبي لساعات اليد الربط أو الأوتوماتيك أو ساعات الحائط. بديت فيها كشغف، محبة للميكانيك إذا فيك تقول، واستمريت فيها. بديت بساعات اليد، ساعات الحائط، وتوسعت لساعات المدن في آخر فترة، يعني من بعد شي 5-6 سنين من بداية عملي بالساعات، بداية 2000 فتت على موضوع ساعات المدن. بديت شغل بصيانة ساعات القديمة، الساعات يعني الأنتيك أو الأثرية، إعادة إحيائها، إعادة تشغيلها بكل مراحلها. وبالمرحلة اللي بعدها صرت أصنع ساعات للمدن، ساعات جديدة وأركبها فيها. أندر ساعة موجودة بسوريا كميزات هي ساعة محطة الحجاز، الموجودة بواجهة محطة الحجاز الأمامية والساعة الفرعية الخلفية. هي ساعة فريدة كتير بسوريا، ما في غير قطعة واحدة، حتى التوأمة موجود في سويسرا. هلأ هو في كان مشروع باب الفرج، ساعة باب الفرج كآلة تصليح، هو كان أكثر شيء فيه صعوبة كمان بسبب فقد القطع. بديت فيه، اشتغلته ب 2019 تقريبا واكتمل، لكن المشكلة في تمام الأمر، ما اكتمل الأمر بعد ما اشتغلت ساعة سنة سنتين. صار في إشكاليات مع الجهات المسؤولة عن الساعة، وما عاد فيني أحسن أكمل صيانتها الدورية لحتى وقفت الساعة. إذا بدك تجي تحسبها ماديا فهي الموضوع خاسر قطعا، لكن بالنسبة لي هو الموضوع ما خاسر، لأنه هو موضوع محبة وشغف. أنا مجمل الساعات اللي بشتغلهم ساعات المدن هي بيكون تقدمة مني أو تبرع، محبة في هذا الأمر، ومحبة إعادة إحياء رمز من رموز مدينة أيا كانت المدينة، خاصة مدننا نحن بسوريا، إن كان بإدلب، إن كان بالشام، بحمص. إن شاء الله في فكرة بحاول أطرحها وأنشرها بمدننا الحالية، أني نركب ساعة في كل مدينة، في كل ناحية. آدم ساعة بحمص عم بشتغل عليها، قيد التركيب قريبا إن شاء الله بحمص. ساعة تابعة لمطرانية الروم الأرثوذكس، هي آدم ساعة بحمص 1921. بتمنى أني ألاقي بصراحة ترحيب بهاي الفكرة ومساعدة من المسؤولين بهذا الخصوص.
1: أكدت مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في إدلب أحلام الرشيد استعداد المحافظة لاستئناف تسيير قوافل العودة من المخيمات اعتباراً من الأسبوع المقبل بعد انقطاع دام 10 أيام. وأضافت الرشيد أن الخطوة تأتي ضمن مشروع سوريا بلا مخيمات لتسهيل العودة الطوعية والآمنة، وأشارت إلى أن قوائم الانتظار تضم أكثر من 2000 عائلة مسجل العودة. وأوضحت الرشيد أن الهدف لا يقتصر على نقل العائلات من المخيمات، بل على تأمين عودة آمنة ومستقرة وصولاً إلى إنهاء ملف المخيمات.

0: وتنضم إلينا إلاف العلي مراسلة تلفزيون سوريا معنا مباشرة من إدلب. مرحبا بك معنا إلاف لتضعينا في تفاصيل أوفى فيما يتعلق بقرار استئناف تسيير القوافل العودة من المخيم. ضعينا في التفاصيل.
1: نعم ديما، يعني بعد توقف لما يقارب 10 أيام تعود بحسب تصريح مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في مدينة إدلب السيدة أحلام الرشيد قوافل العودة من مخيمات الشمال السوري إلى مختلف المحافظات السورية بالعودة. سوف تنطلق بعد في الأسبوع المقبل. هذه القوافل كانت قد سيرت خلال شهر أيلول أكثر من 10 قوافل، واليوم تعود لي تسيير المزيد من القوافل. بحسب الإحصائيات والأرقام هناك ما يقارب 2000 عائلة كانت قد سجلت فعلا على العودة من مخيمات الشمال السوري إلى مختلف المحافظات السورية. كانت في الآونة الأخيرة تتركز العودة إلى مناطق ريف إدلب الجنوبي وأيضا بعض المحافظات مثل ريف دمشق ودمشق وحمص وحماة وأيضا حلب. اليوم استئناف هذه العودة الطوعية جاء بعد ترتيبات عدة ما بين المفوضية السامية لشؤون اللاجئين وأيضا منظمة مزن والهلال الأحمر العربي السوري بالتعاون ما بين مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل ومحافظة إدلب لتجهيز عودة هؤلاء العائدين إلى قراهم الأصلية عبر تزويدهم بالمستلزمات ربما لا تكون غير غذائية كالفرش والبطانيات ومستلزمات المطبخ وبعض الأدوية الصحية والشوادر ليتمكنوا من البدء بها مجددا من مناطقهم الأصلية، خاصة أن هذه المناطق اليوم التي يعودون إليها هي ينقصها الكثير من مقومات الحياة وهناك غياب لمقومات البنية التحتية أيضا ديما. لذلك كان هناك بعض الترتيبات والتنسيقات ما بين الجهات المعنية لدعم عودة هؤلاء المهجرين. يجري العمل ضمن حملات الوفاء ضمن حملة الوفاء لإدلب على إعادة الإعمار والبنية التحتية في المناطق التي هجر منها سكانها خلال سنوات القصف الممنهج من قبل النظام البائد عبر تزويدها بشبكات الكهرباء والمياه وأيضا الصرف الصحي وافتتاح المدارس والمراكز الصحية، ولكن ما تزال يعني إعادة الإعمار وإعادة الخدمات إلى هذه المناطق هي خجولة مقارنة مع عدد السكان أو المهجرين الذين يعودون إلى هذه المناطق. بحسب التصريحات يعني آخر التصريحات بعد أن كان هناك ما يقارب 1300 مخيم خلال العودة الطوعية تبقى ما يقارب 600 مخيم، 132 من هذه المخيمات تم دمجها، ليتبقى في المخيمات محافظة إدلب 82,000 عائلة وفي مخيمات ريف حلب 56,000 عائلة.
0: شكرا جزيلا لك إلاف العالي مراسلة تلفزيون سوريا كنت معنا من إدلب. أزالت محافظة حلب 5 معامل مخالفة لصهر الرصاص رصدت مؤخرا ضمن الحقول والبساتين المجاورة لحي الشيخ سعيد بمدينة حلب. سبق للمحافظة أن أغلقت في 3 أيلول 14 معملا وورشة لإعادة تدوير مخلفات البطاريات وصهر الرصاص في المنطقة، في حين أسفرت حملة في 10 أيار عن إغلاق وإزالة عدد من المنشآت المخالفة بعد إدارات متكررة وإجراءات قانونية بحق أصحابها. أما الآن مشاهدينا وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من عين سوريا، إلى اللقاء بأمان الله.

0: في كل زاوية من هذا البلد. هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
1: هروب بشار الأسد من دمشق
2: في زمن تتسارع فيه الأحداث.
3: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
4: من تلفزيون سوريا،
2: وتتقاطع فيه القضايا. تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان وتفتح العناوين وتكشف ما خلفها.
5: ختام النشرة في أمان الله.
3: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل، بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم، ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.
6: اتفقت أنا واحد من اللاذقية أنه ننشق ننضم للجيش الحر وقتها. اعترف على أمه أنه كانت تتهرب مع سلاح من لبنان على سوريا. كلمة تربع لي إياه بدك تحطه ورا الباب رأساً، بتنيمه على ظهره، تشبك له جريب بعضهم، بتربعون ببعضهم. ضربه ضربة على خصرته وما عاد قدر سحب نفسه. ضربني أنا الثاني ضربة على رأسي بالبورية الخضراء، طليت شهر صاحي بس ما بعرف أي شيء ما يصير حواليه.

يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر. محاولين معاً اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.

جميل مردنبك. جميل مردنبك من الجمعية العربية الفتاة إلى استقلال سوريا ونكبة فلسطين. ولد جميل مردنبك في دمشق عام 1893، ينتمي إلى عائلة دمشقية عريقة، فآل مردنبك من الملاكين الأثرياء الذين ورثوا عن جدهم الأول الصدر الأعظم مصطفى لالا باشا أراضي شاسعة في جنوب بلاد الشام بعد أن أصبح والياً في دمشق مطلع القرن السادس عشر. درس جميل مردنبك في مدارس دمشق، ثم تابع دراسته في العلوم السياسية والزراعية معاً في باريس منذ العام 1911. برزت لدى جميل الرؤى القومية العربية باكراً، فكان عضواً مؤسساً لجمعية النهضة العربية ثم الجمعية العربية الفتاة عام 1913، حيث دعا مع مثقفين عرب آخرين إلى المؤتمر العربي العام، والذي طرح فيه موضوع العرب الخاضعين للسلطة العثمانية. وعلى إثر هذا المؤتمر حكم على جميل مردنبك بالإعدام من قبل جمال باشا السفاح. بعد دخول قوات الأمير فيصل إلى دمشق عاد جميل إليها وعمل كمستشار خاص للأمير فيصل. ومع بداية الانتداب الفرنسي التحق مردنبك بالوطنيين وانتسب إلى الثورة السورية الكبرى عام 1925، إلا أن الفرنسيين استطاعوا اعتقاله وحكم عليه بالإعدام، ثم صدر عفو عنه. أصبح جميل مردنبك واحداً من مؤسسي الكتلة الوطنية، ومثلها نائباً في البرلمان عن مدينة دمشق منذ عام 1918 حتى عام 1948. في العام 1932 تولى وزارة الاقتصاد وعمل على تطوير اقتصاد وطني يكون عماداً لسوريا المستقلة. وبعد أربعة أعوام، أي في عام 1936، شكل جميل مردنبك أول وزارة وطنية في سوريا بعد توقيع المعاهدة بين فرنسا والوطنيين السوريين في باريس، والتي كفلت استقلال سوريا. لم تنجح أول وزارة وطنية، فشكل وزارة جديدة عام 1938، سرعان ما تعثرت كذلك مع بدء الحرب العالمية الثانية. قبيل الاستقلال تسلم وزارة الخارجية ثم وزارتي الاقتصاد والدفاع، حتى تحقق الاستقلال عام 1946. شكل وزارة أخرى عام 1948، إلا أنه استقال سريعاً في أعقاب نكبة فلسطين عام 1948. غادر بعدها إلى القاهرة ليتفرغ للعمل التجاري، وأعلن اعتزاله السياسة حتى توفي مريضاً عام 1960، حيث نقل جثمانه إلى دمشق.

0: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الحلقة الجديدة من ريبوست، ونستعرض فيها وإياكم أبرز القضايا والمواضيع التي جذبت اهتمام رواد وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية. في مشهد لا يتكرر كثيرا، دخل رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لقاعة الأمم المتحدة، فخرجت الوفود من القاعة تزامنا مع تصفيق ومحاولات رئيس الجلسة ضبط المشهد. وبينما كان نتنياهو يحاول إكمال خطابه وسط الهتافات، وجد وقتا ليشرح للسوريين أيضا لماذا برأيه يجب أن يبقى الجولان تحت سيطرة الاحتلال الإسرائيلي، إذ يبدو أن الأمم المتحدة اكتشفت طريقة جديدة لحسم النزاعات الحدودية عبر فتح الكتاب المقدس والبحث عن اسم المنطقة. نتنياهو فعلها مع الجولان في سابقة تعيدنا من القانون الدولي إلى كتب التاريخ الديني، وكأن قرارات مجلس الأمن والخرائط والاتفاقيات كانت مجرد ملاحق يمكن تجاوزها بصفحة من كتاب قديم. طبعا مشاهدينا، بحثنا بشكل عميق عبر سجلات اجتماعات الأمم المتحدة ومصادر متابعة، ولم نعثر على مثال آخر لقائد دولة يستند في حجته لاحتلال أرض بلد آخر على كتاب ديني وأين في قاعة الأمم المتحدة سوى رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي فعلها مرتين، الأولى في اجتماع قبل يومين والثانية عام 2017 عندما طلب من اليونسكو الرجوع للكتاب المقدس لمعرفة الأحداث التاريخية بشأن الحرم الإبراهيمي في الخليل. ولم تنتهي الكوميديا القادمة من جلسة الأمم المتحدة برعاية نتنياهو عند حدود تحديد المصادر التاريخية للأحداث، إنما توسعت نحو مهاترات مع وفود البلدان المنسحبة. من أبرز المشاهد في الوسط السوري التي تداولها ناشطون على نطاق واسع كان حديث نتنياهو عن الجولان، دعونا نشاهد معا.
1: We warned on the Golan Heights. Oh, and Mr. Oshara, you should know the Jews have been on the Golan Heights since the days of Moses. You can read it in the Bible. We warned on the Golan Heights. Oh, and Mr. Oshara, you should know the Jews have been on the Golan Heights since the days of Moses. You can read it in the Bible.
0: لم يبدأ نتنياهو كلمته بعد حتى خرجت جموع من المشاركين في الاجتماع من القاعة، محولة المشهد إلى ترند عالمي. وبينما تحدثت حسابات في وسائل التواصل الاجتماعي عن أن 77 وفدا انسحب من الاجتماع، لم نتمكن من إحصاء عدد الوفود أو التحقق فيما إذا كان هذا الإحصاء دقيق، لكن يرجح أن يكون عدد المنسحبين 77 يعود للعام الماضي، بينما يقول البعض أن أعداد المنسحبين هذا العام من وجه نتنياهو تجاوزت 100 وفد. دعونا نشاهد معا جانبا من تلك اللحظات.

0: طبعا رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي حاول إصلاح الموقف قبل بداية خطابه موجها رسالة للوفود المنسحبة وقائلا إنهم أخلاقيون جبناء وفق تعبيره. دعونا نشاهد معا تلك اللحظات.
1: قبل أن أبدأ لدي أعلان موجز. إن كان هناك بعض الجبناء الذين لم يغادروا هذه القاعة بعد، أطلب منهم أن يفعلوا ذلك الآن وشكرا.
0: وبينما كان خطاب نتنياهو الذي لم يحظى بجمهور واسع مستمرا، كان هناك شخص يشبه إلى حد بعيد المستوطن الإسرائيلي يعقوب فاوتشي من حيث السلوك، إذ خرج ليسجل أسماء المنسحبين من القاعة، وهو ما وثقته عدسة كاميرا هاتف محمول من داخل هذه القاعة. دعونا نشاهد. And thousands of other terrorists who sought to destroy us. They're all gone too. The remaining terrorists are desperately trying to regroup. Every day, they try to murder our people. And in particular, they try to murder our people in our historic homeland in Judea. By the way, that's where the word Jew comes from, Judea. طبعا مشاهدينا، كما أسلفنا، كان المشهد العام القادم من اجتماع الأمم المتحدة مليئا بالفوضى التي أحدثها وفد دولة الاحتلال. فمثلا توجه ممثل دولة الاحتلال في الأمم المتحدة إلى المندوب الإيراني مانحا إياه جهاز انترنت ستارلينج وداعيا إياه لاستخدامه. دعونا نتابع.
2: I thought it's appropriate to give you the Starlink if you heard the prime minister. It can be very useful for you to allow the Iranian people to get their freedom after what you did to them. So you want to take it and deliver it back to Tehran? It can be very useful for you in Iran. We love the Iranian people and we pray for the regime change there. It will come that day.
0: في هذه الأثناء شهدت شوارع نيويورك الأمريكية احتجاجات حاشدة ضد زيارة رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، في حين عبر حاخامات وناشطون يهود عن تضامنهم مع فلسطين ولبنان وطالبوا بوقف تسليح إسرائيل. نتابع.
3: يجتمع هنا قادة العالم في الجمعية العامة للأمم المتحدة وأعطوا المجرم الوضيع نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي الكلمة. لقد غادر العديد من البعثات القاعة، لكن ذلك لا يكفي. نحن اليهود المخلصون للتوراة، تبكي قلوبنا ونتألم لمعاناة وقتل شعب غزة وفلسطين ولبنان وسوريا واليمن وإيران وكل الناس، كل ذلك بسبب هذه الدولة الزائفة. إنهم يستخدمون هويتي وديني اليهودي ليرتكبوا الجرم والاحتلال، إن ديني لا يسمح بذلك. لقد عاش المسلمون واليهود معا في كل أرض عربية ومسلمة. يتحدث نتنياهو عن الله وعن التوراة ويصرح بأن لديه الحق في الاحتلال، إنه كذاب ومحتال وقاتل. واليهود حول العالم مئات الآلاف يتظاهرون أمام البيت الأبيض وفي القدس ويتعرضون للاعتقال من قبل الشرطة لأنهم يرفضون الخدمة العسكرية في جيش الاحتلال، ويتعرضون للضرب بعنف بما فيهم الحاخامات والأطفال لأنهم يقفون ويقولون بأن اليهودية هي دين وليست احتلالا. عمر اليهودية 3000 سنة وعمر دولة إسرائيل 78 عاما. إنهم محتالون. نحن نقف متضامنين مع الشعب الفلسطيني من شوارع القدس إلى شوارع نيويورك، ونطالب قادة العالم بأن يقوموا باللازم. توقفوا عن إعطاء الأسلحة لإسرائيل. أنهوا الاحتلال. إن شاء الله فلسطين حرة حتى نعيش مع بعضنا بسلام.
4: Free, free, free, free, free, free, free, free. أنا هون عشان كل العالم وكل الأمريكان يعرفوا إنه في جنسايد, في اضطهاد ضد الشعب الفلسطيني, في مستعمرين, في الستلرز اللي هم بياخذوا أراضينا وبيقلعوا زيتوننا, في نتنياهو اللي حكى اليوم قدام الأمم المتحدة للأسف وعطوا المجال يحكي عن الجريمة اللي عملها في غزة وضد شعبنا في فلسطين, والجريمة اللي بتصير كل يوم في جنين وفي نابلس وفي طول كرم وفي رام الله وبكل كرة الضفة الغربية. للأسف بتمنى انه حركة زي هيك تقوم في الدول العربية. بحب انه نشوف احنا العرب نوقف جنب اهلنا في فلسطين. حق الشعب الفلسطيني انه يكون في ارضه في بلده, وحق العودة لكل الفلسطينيين.
0: مشاهدينا, على الصعيد الدولي هذه المشاهد التي استعرضناها شكلت ترندا بمختلف لغات العالم, وقادت حملة واسعة من السخرية من نتنياهو بسبب سلوكه وحديثه خلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة. دعونا نستعرض بعض التعليقات أو المنشورات. محمود كتب: هل فهمت الكراسي كلامه؟ لا أظن ذلك, فقد كان يتحدث كل هذا الوقت مع نفسه لأن المقاعد كانت فارغة. ماذا كان رد الكراسي؟ هل يعرف أحد؟ أيضا رياض كتب: خطاب نتنياهو كان محشو بالكذب ومحاولة للي عنق الحقيقة لأجل تحسين صورة إسرائيل في العالم جراء الجرائم المرتكبة في غزة وجرائم المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية. أيضا منشور من أحمد أو تعليق كتب فيه: نتنياهو أصبح مسخرة العالم. في العام الماضي انسحبت وفود 77 دولة من خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة, واليوم انسحب أكثر من 100 وفد بينما وقف عناصر وفده ليصفقوا ويهتفوا له لإنقاذ الموقف. أيضا تعليق أخير من عبد الكريم قال فيه: هذا اللي عم يسجل أسماء الوفود ذكرني بفسافيس الصف بالابتدائي والإعدادي وقت كانوا عملاء للأساتذة والمدراء. بموضوع آخر, صور لشهداء الثورة أحدثت جدلا في حي الميدان بدمشق أمس بعد محاولة إزالة صور الشهداء المعلقة على سور جامع الحسن, ما أثار اعتراض أبناء المنطقة قبل أن تتدخل وزارة الأوقاف على خط القضية. بدأت القصة بمحاولة إزالة صور عدد من شهداء حي الميدان عن سور جامع الحسن لتنتشر على أثرها منشورات ومواقف غاضبة تتساءل عن الجهة التي تقف وراء هذه الخطوة وما إذا كانت تحمل قرارا رسميا. هذه هي الصور. تنسيقية ثوار حي الميدان وهي صفحة في فيسبوك قالت إن وزارة الأوقاف تواصلت معها بعد الحادثة وأكدت أن إزالة الصور لم تكن بتوجيه من الوزارة وأنها لا علاقة لها بالتصرف, كما نقلت التنسيقية عن الوزارة استياءها مما جرى واتخاذ إجراءات لمنع تكراره. وبطبيعة الحال تحمل صور الشهداء في الميدان دلالة مرتبطة بذاكرة الحي خلال سنوات الثورة, لذلك لم ينظر إلى إزالتها باعتبارها مجرد إجراء يتعلق بمكان تعليق الصور, بل تحولت المسألة سريعا إلى نقاش حول حفظ ذاكرة الضحايا ومكانة صورهم في الفضاء العام. حتى الآن لا تتوافر معلومات موثقة تحدد بشكل مستقل الشخص أو الجهة التي حاولت إزالة الصور, في حين تؤكد الرواية التي نقلتها تنسيقية ثوار الميدان أن الأمر كان تصرفا فرديا وليس قرارا صادرا عن جهة رسمية. هذا وتداول ناشطون مقاطع مصورة من أمام الجدار الذي علقت عليه الصور, منها ما أظهر اعتراض الأهالي على تلك الخطوة. دعونا نشاهد جزءا من المشهد في هذا المقطع.
5: برسم أهالي حي الميدان جامع الحسن شالوا صور الشهداء, صاروا شوار الشهداء. مين المسؤول؟ هو اللي عم يقيمون؟ لا أخونا عم يقيمون, عم يقيموا صور الشهداء, عم يحطوا صور لمنشئ ما بدنا نحكي عنه شو كان, ويقيموا صور شهداء حي الميدان.
0: أهالي الحي أثيرت حفيظتهم بسبب تلك الخطوة التي لم يعرف بعد من يقف خلفها, وتجمعوا أمام الجدران التي علقت عليها الصور وهموا بإعادة تعليق الصور. دعونا نشاهد معا ماذا قال أحد الناشطين حول القضية.
6: بعض الجهات يعني ما عاد هنا لعيش بدها تبلش إصلاح بالبلد من صور الشهداء، زعجوا وجود صور الشهداء. هاي اللي هون شباب تنسيقية الميدان كلها موجودين شان هاي، شايفين هدول الشباب بيجي يقدن على 100 مرة إذا حدا بيقرب على صور الشهداء. تركوا مشاكل الدنيا كلها وبلشوا يصلحوا البلد ويصلحوا الجامع ويصلحوا الحي بداية من صور الشهداء. وهي طفوا الكهرباء والله وقت احتفالات الحي، وقت احتفالات الحي صرنا نستأجر الأجار الكهرباء إجار، ولا أخذنا كهرباء من الجامع ولا حدا رضي يعطينا خط. وهلا وحتى ونحن واقفين طفوا علينا الكهرباء بس مشان يفكوا الصور، كانوا عم يفكوا الصور ونحن اجينا كبسنا عليهم واجوا الشباب كلهم اجتمعوا هون. هي الصور تضل ليوم القيامه وان شاء الله حدا يقيمها. هي هدول الشهداء هدول يلي ما له كرامه صار له كرامه بسببهم، بسبب دمائهم، بسبب تضحياتهم، بسبب اخلاصهم. بيجوا كم واحد كوع ما شافوا من الاحداث شيء بدهم يفكوها، ولا حول ولا قوه الا بالله. مره بدهم يقيموا الصور مشان الشاشه، مره مشان الاعلانات، مره تضرب يا حجي تضرب الشاشه وتضرب الاعلانات وتضرب
7: الشاشه مو مدعي بشي لك عراقي ما في شيء ما له شغل
6: بس هذيك المره مشان الشاشه هلا مشان الاعلانات.
0: لاحقا ومع الضجه التي احدثها الموضوع على الصعيد المحلي في الحي اعيدت الصور الى مكانها ونشرت صفحات اخباريه محليه صورا تظهر عوده الصور لمكانها الطبيعي. دعونا نشاهد.
8: السلام عليكم ورحمه الله. طبعا بهمه اهالي حي الميدان بنسقي تم اعاده كافة صور الشهداء إلى مكانها اللي كانت موجودة فيه. الحمد لله رب العالمين. هاي الصور هي صور أهلنا وإخواتنا ورفقاتنا، إن شاء الله تبقى بمكانها بالقلب. تضحياتهم هي اللي وصلتنا لهذا اليوم اللي نحن فيه، الله يتقبلهم إن شاء الله.

0: بعد توسع الجدل حول القضية وهوية المسؤولين عن إزالة الصور والهدف أيضا من كما تحدثنا إزالة صور الشهداء، نشرت صفحة تنسيقية حي الميدان بيانا قالت فيه أن وزارة الأوقاف تواصلت مع كادر الصفحة وأوضحت جوانب القضية. وقالت التنسيقية أن وزارة الأوقاف تواصلت مع كادرها وأكدت بشكل واضح أن ما حدث لم يكن بتوجيه رسمي من الوزارة ولا علاقة لوزارة الأوقاف به. ووفق البيان فقط أكدت الوزارة أنها غير راضية تماما عما جرى وأنها قامت بالتوجيه لمن قام بهذا الفعل بعدم تكراره مستقبلا. بينما قالت التنسيقية أن القضية منذ البداية لم تكن خلافا مع مؤسسة أو جهة رسمية وإنما كانت دفاعا عن ذكرى الشهداء وحق أهاليهم في أن تبقى تضحيات أبنائهم مصانة ومحفوظة بما يليق بهم. طبعا مشاهدين، هذه القضية تركت ردود فعل واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي. دعونا نستعرض بعض التعليقات حولها. محمد كتب: ينبغي أن نعلم أن من وجه بإزالة صور الشهداء ولا يكفينا توجيه وزارة الأوقاف بعدم تكرار هذا الفعل مستقبلا ولا بد من محاسبته كائن من يكون. دعاء كتبت: سبحان الله، اليوم مرأت من جنبهم كانوا مو آيمين وكانت بنتي الصغيرة معي وسألتني شو هدول الصور وقعدت شرحت لها شلون استشهدوا مشان نحن نعيش بأمان، لازم هالصور تضل ذكرى للأجيال الجاية ولحتى نعيش بكرامة. أيضا هناك تعليق آخر من محمد كتب فيه: الأفضل عمل لوحة من رخام محفور عليها أسامي الشهداء بحجم مناسب وتعملوا احتفال وتدعوا المسؤولين ويتم تثبيتها بمكان مناسب على حائط الجامع وتكون ذكرى للجميع. أما الصورة رح تصير باهتة بعد سنتين ثلاثة بحسب تعبيره. أيضا راتب كتب قائلا: صور الشهداء لم تكن ذات أثر معنوي لأهل الشهداء فحسب، بل كانت كذلك لكل حر ولكل دمشقي ميداني. يعرف الكثير من أصحاب الصور ربما معرفة سطحية أو عميقة، فهم أبناء حي واحد نشأوا في مرافق الحي على مختلف الأزمنة. تحول حفل زفاف أمس إلى حديث الناس ليس بسبب العروسين أو طقوس الزفاف أو غيرها من التفاصيل، وإنما بسبب الطريق الذي أغلق خلال الاحتفال، إذ تداول مستخدمون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا يظهر تجمعا واحتفالا على أستراد المزة في دمشق مع توقف حركة السير وسط حديث عن إغلاق الطريق لإفساح المجال أمام حفل الزفاف. المشهد أثار جدلا واسعا، خصوصا أن أستراد المزة من الطرق الرئيسية في العاصمة وإغلاقه ينعكس مباشرة على حركة المرور في المنطقة. وبينما ركزت الانتقادات على تعطيل الطريق وتحويل مساحة عامة إلى مكان للاحتفال، تداول آخرون روايات مختلفة حول طبيعة الحفل والجهة التي سمحت بإيقاف حركة السير. وحتى الآن لا تظهر في المصادر الرسمية التي اطلع عليها فريق الإعداد أي معلومات واضحة تحدد هوية أصحاب الحفل أو تؤكد صدور قرار رسمي بإغلاق الطريق بسبب الزفافة، لذلك تبقى هذه التفاصيل بانتظار إعلان رسمي. مقطع قصير مشاهدينا لا تتجاوز مدته 20 ثانية صوره أحد سكان المنطقة من نافذة منزله، أظهر قطعا في الطريق الحيوي والتجمع العشرات وربما المئات من السيارات على الطريق بسبب حفل الزفاف الذي تحدثنا عنه، ذلك خلفه ردود فعل غاضبة في وسائل التواصل الاجتماعي. دعونا نشاهد معنا.
1: هاي قلة الزوق، قاطعين استراد ليه؟ كان يعملوا عرس ما ادري شو. استراد كله مقطوع. هيك السيارات. هاي قلة الزوق، قاطعين استراد ليه؟ كان يعملوا عرس.
0: كما أسلفنا مشاهدينا، هذا المقطع ترك خلفه ردود فعل غاضبة وانتقادات واسعة. لنستعرض بعض ما كتبه السوريون حول الموضوع. صفاء قالت: ما بيوجع هالنوع من البشر ومن المخالفات أدى الغرامة المالية والحجز الفوري للسيارات بكل دول العالم، تسكير الشوارع والمواكب المزعجة والألعاب النارية والتلوث الضوضائي عليها مخالفات صارمة، وهيك الناس بتتعلم على حد تعبيرها. أيضا ملكة كتبت: والله عنا على أستراد العدوي نفس الشيء، بتكون نايم بأمان الله ببلشوا مزامير وأصوات إطلاق بتشبه الرصاص وزغلطة، وكأنه هالعريس بده يحرر فلسطين، وبيقوم الواحد مرعوب ويبلش يدعي عليهم بدل ما يبارك لهم بحسب تعبيرها. أيضا هناك طريق آخر من رنيم كتبت فيه: يعني وين المشكلة إذا وقف السير دقيقة مشان لحظة؟ رح تمر بالعمر مرة واحدة، ما بدها كل هالشي. حلو الفرح يعيشوا وانبسطوا ولا تعقدوا الحياة بحسب ما كتبت. بينما تعليق أخير من ألاء قالت فيه كمان: الشارع الموازي للأستراد اللي عند الماروتا بيكملوا الزفة هون، وألعاب نارية بشكل فظيع كل يوم، عنا 4-5 زفات مع تشفيط وألعاب نارية بيلزق البنايات كما تقول. وصلنا إياكم مشاهدينا إلى فقرة أبرز المقاطع المتداولة على السوشيال ميديا. فمنذ سقوط نظام الأسد المخلوع كان للسوريين مطالب كثيرة تراكمت في وسائل التواصل الاجتماعي، منها ما حقق ومنها ما جرى العمل عليه ومنها ما لا يعرف مصيره. لكن هل توقعتم مشاهدينا أن يطالب شخص ما بترميم دوار لأنه يشعر بالفقر؟ هذا ما حصل فعلا في حماة، إذ طلب أحد سكان المدينة بترميم دوار الكرة الأرضية لأنه يشعره بالفقر وفق تعبيره. دعونا نشاهد.
2: هذا الدوار الكرة الأرضية عندنا بحماة يا جماعة، يا شيلوه يا رمموه، لأن هيك شكله بيحسسني بالفقر، يعني شكله كثير هيك ما بعرف صبي، يعني يا شيلوه يا رمموه. هذا يترمم بالليل بيطلع كثير حلو على إضاءة وما إضاءة والشغلات هاي.
0: لم ينتهي المشهد هنا مشاهدينا، إذ خرج الناشط نفسه للمطالبة برفع علم في دوار ثاني بمدينة حماة. دعونا نشاهد معا هذا المقطع.
2: يا جماعة هاد دوار المحطة بحماة، هلا بيطلعوا المتابعين: يا زلمة شباك صار محتواك كدوارات؟ لا يا جماعة، بس هذا الدوار في عمود تمام بس ما في علم، يا ريت تتركبونا علم بدوار المحطة، علم من سوريا. الله يعطيكم العافية، ما بتقصر محافظة حماة.
0: الفنان السوري سامر المصري حصة من هذه الفقرة، إذ لقي مقطع مصور ظهر فيه في أحد شوارع دمشق القديمة رواجا واسعا على وسائل التواصل الاجتماعي، وتفاعل معه ناشطون على نطاق واسع. دعونا نشاهد.
3: أنا عازم نايدة
4: ما سمعتنا
3: يا ماتي. أحلى أساسة
4: أنا يكبر فيك أنزة خليصة ما
3: اسمع يا شيطان.

0: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.
1: يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر محاولين معا اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.
2: إذاعة راديو سوريا، معكم أينما كنتم.
3: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وينما كنت.
4: أنا تجربة عريقة في النضال السياسي والبرلمان، بس لحد اليوم دستور بلد فيها حاجة فيها.
5: ورأيك بمسار العدالة للاستقلال؟
6: التقرير كأنه في تضارب المؤشرات الاقتصادية السورية.
7: السياسات الاقتصادية الحالية رح تترك أثر كثير.
8: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة.
9: البيانات دقيقة.
10: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.

اعترف على أمه أنه كانت تتهرب مع سلاح من لبنان على سوريا. على قد ما نون ضاربينه بعصاية الكريك دامينه، ما أنك عارف عينه من أنفه. من كثر الأمل كان يدخل براسه الأمل اللي ينتج بلحمة جلدة راسه، فتح الأمل بجلدة راسه جورة. اتفقت أنا واحد من اللاذقية أنه ننشق ننضم للجيش الحر وقتها. من كثر الضرب مرة وهو عم يضربني

بحمص الثانية، ظليت تقريبا 3 شهور فيها. بعدين حولوني على المحكمة على النيابة العسكرية بحمص، ما استقبلتنا، حولونا محكمة ميدانية. نزلنا، كانت وقت المحكمة الميدانية لساتها بالأبون. نزلنا على المحكمة الميدانية بالأبون، حولتنا على الصيدناية. قعدت بصيدناية تقريبا 1 سنة و3 شهور. طبعا هون ما كنت شايف لا قاضي ولا بعرف شو حكمي ابدا، ولا بعرف شو انه مجرم. بعد 1 سنة و3 شهور تقريبا نزلت من صيدناي، من السجن، من هون على ابون، على المحكمة الميدانية. شفت القاضي، ما رأسا ما انه اخذ اقوالي او هاد، رأسا كتب انه اكبر انكر اقواله تحت الضرب والتعذيب، ورجعوا حولوني لهون. قعدت بصيدنايا، ضليت لل 2016. التهمة، كنا نحن نخدم بالجيش بحمص بكتيبة مدفعية سرية حماية لمركز بحوث العلمية. اتفقت أنا واحد من اللاذقية اسمه توفيق حسناوي من صليبة انه ننشق ننضم للجيش الحر. وقتها هذا الحكي بال2012، امنا ضبينا وقتها سلاح، ضبينا تقريبا شي 18 روسية مع 2000 طلقة، طلقة روسية، وبدنا نطلع. قلت له اذا بدنا نطلع وقتها انه من رأسا هيك بدهم يمسكونا، لازم يكون منا واحد حرس، يعني مستلم انه نطلع حرس. استلمت وقتها نوبة حرس أنا بالليل، من الساعة 1 بالليل لـ3 نوبتي كانت. وقت اللي بدنا نطلع شافنا من بعيد، هي صايرة سرية معلم، مكشوفة تقريبا على بعضها، شافنا عريف الحرس. راح وقتها خبر المساعد، قال له إنه في 2 بدهم ينشقوا وطالعين من نقطة الحرس تبعهم، بدهم يهربوا. نحن كان بغايتنا ان ننزل على البحيره، من البحيره كنا نخدم حد البحيره تبع قطينا، ننزل مع البحيره بعدين نفوت على قصير. خبر المساعد، المساعد قال له هون بتصحي العساكر كلها، بتخليهم يتسلحوا، ولا انه بتنتشروا ما بتاتوا ولا بحركه، لا اعطيكم امر. انا وقتها الدنيا ليل، صرت شوف خيالات بين الشجر، بس ماني متوقع انه بشر او هاد، انه لانه بعرف انه كله نايم، السريه كلها نايمه، ما في غير الحرس فيا. متوقع انه عريف الحرس عم يروح من نقطه لنقطه ويتنقل وهيك. فجاه طلع صوت رصاص، صار اشتباك بيناتنا نحن وياهم، نحن والسريه. ورانا مركز البحوث العلميه، نحن سريه حمايه له. الثاني لما سمع صوت رصاص فكر انه الجيش الحر هاجم عليهم، فتحوا وقت الرشاشات عليهم على النواحي السرية، الأرض كلها تقريبا عزقوها. صار يصيح المساعد وقتها أنه نحن الجيش، وقفوا الضرب، وقفوا الضرب، ما حدا يسمعهم صوت رصاص. حتى اتصل فيهم على مركز البحوث أنه وقفوا الضرب، وقفوا الضرب. ضلينا نحن هون ونحن والعساكر الموجودين بالقطعة، الاشتباك بيننا وبينهم صار. الشاب اللي كنت بنتفق أنا وياه معي، وين راح؟ ما عاد، يعني ما عاد شفته، اختفى. هو تقوس، هو اخذوه، هو شو صار فيه ما بعرف، هو فل كمان ما بعرف عنه شيء. انا وقت اللي قعدت اتحرك بدي اطلع فوق الساتر تبع السريه، تصاوبت، اجى واحد من ظهري ضربني باجري اليمين، هي فاتت باللحم مثل الرصاصه، ما حسيت فيها، من يعني من الخوف ومن هذا السرعه والهاد ما حسيت فيها. ضربني بالإجر الثانية، انكسرت الإجر الثانية، مع ما انكسرت في بجنبي جورة قمعية، هاي اللي بحفروها بالجيش منشان انه يتخبى فيها العساكر، وقعت بقلبها، ضليت بقلبها، ما حدا يسترجي يقرب علي لأنه سلاحي معي وجعبتي معي وكله، ما حدا يسترجي يقرب علي يشوفني. ضليت تقريبا أكثر من ربع ساعة أنزف بالدم وماني حاسس، يعني اجري بس انه مكسوره وعم توجعني، اما الثانيه ماني حاسس انه متصاوب فيها. باخر شيء على قد ما نزف الدم وهذا غميت، ما عاد حسيت باي شيء.
وبعد اللي غميت مقربين لعندي اخدين السلاح.

مني ومشلحين الجعبة تبعتي واخذين كل شيء من السلاح وحملوني ونزلوني على المكتب لعند الملازم. وقت اللي اجى ملازم اول من الجوية بده يحولوني على الفرع الجوية، وقتها دخل الدكتور شاف لي اجري نظفها من الدم وجبر لي اياها وحولوني على الفرع الجوية بحمص. الفرع الجوية بحمص اول ما دخلت عليه شافني مساعد، قال شاف اجري مجبر وهيك، قال جايبينك مصفح لعنا مبالك ما راح تاكل قتل، والله نكسرك جوا. هلا دخلت على الفرع قعدت بالنظارة، اول ما تدخل على الفرع ما بحكوك شيء، بحطوك بنظارة ليجي دور التحقيق تبعك. اجى دور التحقيق تبعي طلعوني على المحقق، قام قال لي المحقق وقتها بدي اعرف لاي مجموعه منضم، لمين منضم، يعني لمين تابع. قلت له ماني تابع لحدا. قال طيب على اي اساس كنت بدك تنشق؟ قلت له ما كنت بدي انشق. قال كيف لكان صار بينك وبين الشباب اشتباك؟ قلت له اشتبهنا بجيش حر وضربنا على الوادي لعليهم وقتها، والشباب فكروا انه انا تابع لهم صاروا يضربوا علي. وقت اللي تعبى الفرع من العالم بكرم الزيتون والقصير ما عاد وسائل الفرع، قاموا ضبوا كل شيء عسكري مساعد رقيب كل شيء تابع للجيش ضبونا وحولونا على كلية الدفاع الجوي. بكلية الدفاع الجوي حطونا على الباب عند الانضباط. لما قعدنا في 3 غرف تقريبا عند الانضباط ومنتفعاتهم وساحة صغيرة، كل يوم بالليل يطلعونا الانضباط تبع الكلية تبع الدفاع الجوي ويقعدوا يضربوا فينا، ما لهم علاقة هني فينا بس هيك انه تابعين للجيش الحر مخربين، يطلعونا على الساحة ويقعدوا يضربوا فينا. من كثر الضرب مرة وهو عم يضربني فتح ظهري، لا هلأ لساته معلم، فتح ظهري وصار يزرب دم. قام هون العسكر خاف كتير، شو بده يساوي؟ راح جاب ملح وكبل لي بقلب الجرح ملح بقلب الفتحة الفاتحة ظهري. أنا هون ما عاد تحسن تتحمل، يعني جرح مفتوح جديد وهاد وحط لي ملح عليه ما عاد تحسن تتحمل. صرت أركض بالغرفة اللي أنا فيها والشباب حوالي، هيك خلاها تقريبا شي ربع ساعة الملح على ظهري، بعدين جاب مي وغسل لي، وبعدين حولوني من كلية الدفاع الجوي على الأبون، بعدين على الصيدناية. الفرع بالجوية بتذكر كنا وقت اللي حطونا بالنظارة سمعت صوت حرمة عم تعذبوها، يعني لأنه تعترف حمصية هي وبتوقع أنه من القصير. هاي شفتها من الفتحة تبع الباب، كانت قدام النظارة اللي قاعد فيها، كانوا معلقينها ورافع لها إيديها وعم يضربوها بالكبال وتصيح أنه دخيل، يعني ما تخلت ولا أي حلفان أنه يوقفوا عنا، ما وقفوا ظلوا يضربوها. آخر شي فكوها تقريبا من هون إيديها مصعات من التعليق من تهيات إيديها.

مرة في واحد كمان على أدمنهم ضاربينه بعصاية الكريك دامينه، ما أنك عارف عينه من أنفه من مدمي على الأخير، هاد وقت اللي داهم كرم الزيتون. كتير عالم يعني إجت مشوهين أشكاله على الأخير، وفي واحد حطوه بالكهرباء كمان فراش جوية. اعترف على أمه، على أمه أنه كانت تتهرب مع سلاح من لبنان على سوريا، أنه تمول الجيش الحر بالسلاح، وهو عمره تقريبا كان 14 سنة، يعني لساته صغير بالعمر. بس من كثر التعذيب اللي تعذبه، وهاد أنه اعترف على أمه أنه كانت تطلع على لبنان تدخلت سلاح تحت عبايتها تربطه بجسمها وتدخل فيه تهريب بحيث انها تمول الجيش الحر بالسلاح. هاي المنفردات اللي تبع سجن صيدنايا، لما دخلنا على السجن استقبلونا فيها، هاي صالة الاستقبال فوق، تاكل دولاب تنزل على هاي المنفردات. دخلونا على هاي المنفردات، طبعا ثيابنا كلها اخذوها، ما خلوا معنا الا الشرط لابسينه، شرط واحد لابسينه. دخلونا هاي المنفردات، هاي ما بتسع اكثر من ستة، دخلونا تقريبا 15 واحد على هاي المنفردات. دخلنا على المنفردات، هاي المنفردة كنت فيها، دخلت على المنفردة، هاي المنفرد اللي دخلنا عليها وقت اللي استقبلونا بالسجن تبع صيدنايا. وهي هون قعدنا تقريبا 15 واحد، هاي الغرفة اللي قعدنا فيها، كنا 15 واحد، عالم تقعد وعالم تنام، ما نحسن ننام كلياتنا، او ننام تقريبا 6 أو 7، وعالم تدخل على الحمام تقعد، تضل واقفة بالحمام حتى ننام. لما نقعد هيك نضل مقرفصين هيك طبعا، وضابين كلياتنا على بعض. الاكل يدخلونا اياه يكبوه كب الارض، كمان نلمه من الارض وناكله. مرة من المرات دخلونا عقبونا بالمنفردة وعبولنا اياها مي، هي لها حرف هون ما بتطلع منها المي، عبوهات كله مي، صرنا بالشروطة لابسينها ننشلحها ناصرا نكب المي بالحمام جوا. والأكل طبعا كنا ما أكثر من حبة زيتون كل واحد ما يطلع له، ناكل حبة زيتون ونقعد لتاني يوم لحتى يجي الأكل مرة تانية. والنومة نام 6 والباقي الناس تفوت على الحمام تقعد بالحمام حتى إنه عالم تريح وعالم تقوم. وهيك تقريبا ضليت شي شهر وعشرة أيام على هاي الحالة. هذا الجناح جيم يسار، هذا اللي كنت أنا فيه قاعد، هاي الزنازة اللي كنا فيها، كانوا لما يفتحوا باب الجناح يدخلوا العالم هون بحالة رعب أبدا، يحطوا الأكل باب الأجنحة باب المهاجع ويفتحوا باب من أول ما يدخلوا من الجناح وهن فايتين. كانوا وقت اللي يدخلوا على المهاجع العالم كله وجهها على الحيط وقاعدة جاسيا، ممنوع تشوف أي سجين أي شيء بصير بالجناح أبدا. يفتحوا أول باب مهجع يجي العسكري ويحط الأكل قدام باب المهجع ويشوطه، يدلقوا بالأرض يكبوا كب، يضلوا هيك. طبعا ممنوع أنك تطلع عليهم أبدا. وقت اللي بوصلوا اخر جناح بالمهجع العاشر، هون ممنوع حتى انك تتحرك من ارضك او تشوف شو دخل اكل او شو، هاد ممنوع هذا الحكي، لحتى يسكروا باب الجناح ويطلعوا. وقت يطلعوا من باب الجناح وقتها بتقوم طبعا المهاجع كلها مكبوب اكله بالارض، والشاي احيانا يزتوا الشاي علينا، اسطول الشاي يزتوه على ظهور العالم. الأكل أحياناً يحمل الشرطي الجاط ويكبوا علينا مربى بيض زيتون شو من كان، عاد العالم الجوع هون على قد ما أنا جوعانة تقوم تلمهم الأرض وناكله غصباً عنا.
إن كان في وسخ نظيف ناكله غصبا عنا، يعني مو بكيفنا. حتى الخبز كان يفتنا، يا أما يحطوه بسطل الشاي، يحطوا كل ربطات الخبز بسطل الشاي ويكبونا يا يعني كأنه كلاب كلاب عم تأكل. ولما نقعد ناكل الأكل فيه وسخ ملمو لامينه من الأرض وهيك، وكله وسخ وهاد، بس العالم من جوعة تأكله. حتى العالم لما يجي وجبة طعام فيها زيتون وهاد، بزر الزيتون ما يكبوه، يعني نجمعه من جوع ناكل البزر تبع الزيتون، شرب بيض كله هاد ما نكبه، كله ناكله. او يعني فوتوا هلا على ايام العميد طلعت محفوظ، كانوا كل ما يدخلوا وجبه اكل البشر كلها بدها تنبطح بالارض وترفع اجريها لفوق، يدول بالعالم كله بدون استثناء ولا اي شخص. بعد ما اغتالوا طلعت محفوظ، العميد طلعت محفوظ، صاروا يفوتوا الاكل ومن غير انك ما تنبطح على الارض تاكل قتل، بيضربوك على بطنك على خاصرتك على راسك، وين ما اجوا يضربوا الواحد، ما تظل عايش عادي، ما عندهم مشكله بهذا الحكي. وحتى الضرب كان يعني بادوات حاده، كحديد، بواري حديد او بواري صحيه وهي الخضرة او كبوله، كل هذا الحكي كان يصير بهذا السجن هذا. هذا المهجع السابع كنت أنا فيه، دخلت عليه من أول ما دخلت على السجن بصيدنايا، بعد طبعا ما قعدت بالمنفردات شهر طلعونا لهون، وكنا ندخل نقعد بالصدر المهجع، ممنوع أنه نقعد بأي مكان، حتى الباب ممنوع نقرب عليه تقريبا لهون، ممنوع هذا الحكي. لما يدخل السجان من باب الجناح، طبعا العالم كله تضب على الصدر لجوا، تقعد بصدر الجناح هون هيك وجهنا للحيط وجاسيا على ركبنا، ما ممنوع انها تطلع على الباب تشوف شرطي تشوف حدا ابدا، يدخلوا الاكل يكبوه علينا، ولما يسكر الباب رأسا يفتح الطاقة تبع الباب الشراقة يعمل حاله انه سكره. فهون العالم بس انه من جوعة بس بدها تشوف شو دخل اكل، شو كمية الاكل، انه بتشبع ما بتشبع هيك. مرة من المرات فتى الواحد عم شاف الشرطي انه فتى وعم يطلع على الباب، قال له رجع لعندي، رجع لعنده قال له المهجع، كان رئيس المهجع يسموه المهجع، اكثر شيء تقريبا ياكل قتل، حتى الاكل يكبوه عليه. دخل وقت الشرطي قال له رجع لي اللي يطلع لورا، رجع ما يسترجي من الخوف، ما يسترجي انه يرجع اللي يطلع على الباب، ما يسترجي يرجع، رجع لورا قعد يضربه وقتها بالبورية الخضراء، ضربه ضربة تنتين ثلاثة، ضربه ضربة على خاصرته وما عاد قدر سحب نفسه منه، قلب الشاب الأرض، لمن قلب الأرض إجا ورجع كف عليه ضرب العصاية الخضراء. هون وقت الشاب من ضربة على راسه صار يزرب دم من تمه، تقريبا سكر الباب الشرطي وطلع، قال له المهجع بس يفطس بتصح لي، بتقول لي انه عندي واحد فاطس، ما كانوا يسموا البني ادم انه ميت او هاد، فطيسه يسموه.

راحوا كفوا الأكل ودخلوا بقية المهاجع الأكل وطلعوا للجناح. طبعا الميت ما بياخذوا رأسا، بخلوا لها تاني يوم الصبح. تاني يوم الصبح بتجي الشرطة، بيفتحوا باب الجناح، بصيح من برا المهاجع مين عنده فطيسة مثلا، بالمهجع التاني فيه، بالتالت فيه، بقول له بالمهجع التاني فيه، بقول له ربع لي اياه. كلمة ربع لي اياه بدك تحطه ورا الباب رأسا، بتنيمه على ظهره وبتشبك له اجريه ببعضهم، بتربعون ببعضهم، بتجيبوا النقالة وبنحط لهم، بنحطه على النقالة بياخدوه.

ومرة تاني واحد كان معنا كمان مريض من كثر الأمل اللي كان بالبطانيات، وهاد حتى بالملابس يدخل يعيش بملابسنا. في شاب من بدة من صيدناية تقريبا، من كثر الأمل كان يدخل بيه راسه، الأمل اللي ينتج بيه لحم جلدة راسه، فتح وقتها بالأمل بجلدة راسه جورة. إجا الدكتور قاله سيدي إنه في واحد مريض معنا، وهاد قال شو مرضه؟ قاله إنه الأمل عم ينتش راسه. أعطاه وقت حبة سيتامول، أي مريض كانوا يعطوه حبة سيتامول أو بنادول أو هيك شغلات. آخر شي لما شافوا الدكتور وهاد، حتى الدكتور يعني مو اسمه دكتور، الثاني جزار، قال له الوقت المهجع، قال له بس يموت رأسا بتخبرني. تقريبا ضل شي شهر على هاي الحالة، من كثر ما أكل أمل بجلدة راسه هاد، يعني شي مش طبيعي. إجا السجان بعد بشهر عرصات المهاجع، مين عنده ميت؟ فقنا الصبح لقينا للشاب ميت من كثر الأمل إنه أكل راسه. كمان ربعنا وحطيناه بالمهجع. مرة من المرات أنا قعدت دافع عن واحد، كانوا اثنين متخانقين وسمع صوتهم الشرطي. إجا السجان وقتها قال له شو في عندك المهجع؟ قال له سيدي في اثنين عم يتخانقوا. أنا ما بالغلط يعني ما كنت إنه حدا يسترجي يحكي مع الشرطي، ما في. فجأة من إنه زلمي مظلوم يعني قعدت أيد معه. قلت له سيدي هاد ما له علاقة، التاني هو الحق عليه. قال انت شو دخلك؟ رجع لعندي. رجعت لعنده، كمان من كثر القتل غميت. ضربني انا التاني ضربة على راسي بالبورية الخضراء، طليت شهر صاحي بس ما بعرف اي شي ما يصير حوالي ولا بعرف ابدا. بعد شهر تقريبا ذاكرتي صارت ترجع لي، عم يحكولي الشباب ما صدقت. اخر لحظة بتذكرها وقت اللي اكلت القتلة، الدم زرب من تمين التاني. وبعد بشهر ضليت غميان شهر، طبعا عم باكل وبشرب وهاد بس عقل ما في، ماني صحيان لا اي شي صار حولي. بعد شهر من هذا الحكي الشباب اللي معي طبعا هن عم يديروا بالهم علي وهاد ويطعموني غصبا عني وهيك، حتى صحيت. وقت اللي صحيت عم يقولوا لي انه ضليت شهر ما انك عارف اي شي حواليك. طبعا بالسجن في حسن سلوك، اذا ما عملت مشاكل ما اذيت حدا ما حسن سلوك، هاد بشيلوا لك ربع المدة من محكوميتك. طبعا انا هون لما اخبرت هذا الحكي كنت حاسب قد ايه الي مسجون. اجا المساعد لانه يعمل تفقد بالمهجع العالم، قلت له سيدي انا لازم ابصم على ربع المدة. قال ما في عندي حدا هلا بده يبصم على ربع المدة. كلمة ما في حدا هون بده يبصم على ربع المدة، أنا بدي نام 10 سنين. تابعت الموضوع طبعا عن طريق أهلي، أنا جوا ما بحسن أشتغل شيء، ممنوع أن أتصرف أي شيء. تابعت الموضوع عن طريق أهلي، شافوا المساعد قالوا له ما بصير ومحكوم كذا ومحكوم كذا ولازم بهاي الفترة يبصم. بعد يومين أو ثلاثة تقريبا إجا المساعد لعندي طلبني، طلعت قال بدك تبصم على ربع المدة. بصمت على ربع المدة تقريبا، بدأ هلا بحوله ربع المدة من السجن على البالونة على المحكمة الميدانية، لا تجي الموافقة عليه تقريبا بدها شي 15 يوم، انه هاد لازم يطلع او لازم يكفي او هيك. وقتها بال 2019 بالشهر التاسع طلع عفوا، بشمل احكام الارهاب وهيك. ما في تقريبا 3 أيام كان جاي الرد على ربع المدة. لما طلعت من السجن ما كنت متخيل الموضوع، ما كنت مصدق انه طالع.

0: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم.
1: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وينما كنت.
2: أنا تجربة عريقة في النضال السياسي والبرلمان، بس لحد اليوم دستور بلق فيها بحجم الاختيار.
3: ورأيك بمسار العدالة للاستقلال؟
4: التقرير كأنه في تضارب المؤشرات الاقتصادية السورية.
5: السياسات الاقتصادية الحالية رح تترك أثر كثير.
6: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة.
7: البيانات دقيقة.
8: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.
9: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولا. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءا مساهما في صناعة الخبر.
10: كاميرا الناس.
9: في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.

أهلا بكم مشاهدينا إلى هذه النشرة الإخبارية من تلفزيون سوريا. إدارة مكافحة المخدرات تحبط تهريب مخدرات ومشروبات كحولية من الأراضي اللبنانية إلى سوريا. الأمن الداخلي ينتشر في بلدة الكمشة بريف دير الزور عقب جريمة قتل. ووزارة الخزانة الأمريكية تحدث لوائح العقوبات الخاصة بسوريا عقب إلغاء تصنيفها دولة راعية للإرهاب. مجلس الأمن الدولي يدين التصعيد العسكري للحوثيين على السعودية ويدعو إلى خفض التوترات.

0: أهلا بكم مشاهدينا إلى تفاصيل النشرة. أحبطت إدارة مكافحة المخدرات محاولة تهريب مخدرات ومشروبات روحية قادمة من الأراضي اللبنانية، وذكرت الإدارة في بيان لها أنها ضبطت 24 كيلوغراما من الحشيش و113 زجاجة من المواد المهربة، مضيفة أنها ألقت القبض على المتورط في العملية وأحالته إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية. معنا الآن مشاهدينا من دمشق مراسلة تلفزيون سوريا ديالة البحري. ديالة، مرحبا بك. إذن محاولة تهريب مخدرات من الأراضي اللبنانية إلى سوريا، ضعينا في تفاصيل هذا الموضوع.
1: نعم، مرحبا عبد المنعم. يعني في الحقيقة خلال الأشهر الماضية كان قد تم الإعلان عن عدة عمليات لمحاولة تهريب المخدرات سواء يعني عبر يعني إلى الداخل السوري وأيضا إلى لبنان على الحدود السورية اللبنانية، وكان قد تم الإعلان عن إحباط هذه المحاولات من قبل إدارة مكافحة المخدرات وأيضا من قبل حرس الحدود. آخر هذه المحاولات هو ما تم الإعلان عنه هذا اليوم من المحاولة التي تمكنت إدارة مكافحة المخدرات بالتنسيق مع حرس الحدود من إحباط هذه المحاولة لتهريب المخدرات وتهريب شحنة مخدرات كانت قادمة من الأراضي اللبنانية. ومن خلال رصد ومتابعة لمسار هذه الشحنة وتنفيذ كمين تم إحباط هذه المحاولة والقبض على أحد المهربين وإحالته إلى التحقيقات التي ينتظر أن تظهر الشبكة التي تقف خلف هذه المحاولة وأيضا الجهة التي كانت ستتولى استلام هذه الشحنة وتوزيعها، كما تم أيضا ضبط مواد من الحشيش وأيضا من المسكرات العقلية. طبعا يعني هذه المحاولة أو هذه العملية التي قامت بها الجهات المعنية تأتي ضمن مجموعة من العمليات التي تمكنت إدارة مكافحة المخدرات من إحباطها، خاصة بعد تكثيف الجهود جهود الرصد والمتابعة والمراقبة على الحدود السورية اللبنانية وأيضا تعزيز وتكثيف لانتشار قوى حرس الحدود على الحدود السورية اللبنانية. عبد المنعم، منذ سقوط النظام المخلوع وملف مكافحة المخدرات هو في أولوية ما تعمل عليه الحكومة السورية عبر مسارات عديدة سواء من الجانب الداخلي أو المسار الداخلي من خلال ضبط مصانع تصنيع هذه الآفة المخدرات وأيضا العمليات الأمنية التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لملاحقة المتورطين بملف المخدرات وأيضا على فيما يتعلق كذلك على الجانب الإقليمي من خلال تعزيز التعاون والتنسيق مع دول الجوار وتبادل الاستخبارات ومراقبة الحدود لضبطها وأيضا الوصول إلى شبكات التهريب التي تعمل على تهريب أو محاولات تهريب المخدرات عبر هذه الحدود سواء على الجانب اللبناني أو الأردني أو العراقي أيضا. وللجانب اللبناني يعني أهمية خاصة فيما يتعلق بالتنسيق ما بين سوريا ولبنان كون الحدود السورية اللبنانية وطبيعتها الجغرافية وامتداد هذه الحدود على مسافات طويلة ووجود أيضا عدد من المعابر غير الشرعية تساهم بشكل أو بآخر في استمرار نشاط عمليات التهريب وبالتالي تعزيز المراقبة على هذه الحدود وتكثيف عناصر حرس الحدود تحاول من خلاله الحكومة السورية واللبنانية أيضا أن يكون هناك ضبط لهذه الحدود ومنع محاولات تهريب المخدرات والوصول أيضا إلى الشبكات شبكات التهريب التي تقف وراء هذه المحاولات. عبد المنعم،
0: نعم، حول إحباط إدارة مكافحة المخدرات لمحاولة تهريب مخدرات ومشروبات روحية قادمة من الأراضي اللبنانية، كانت معنا ديالة البحري مراسلة تلفزيون سوريا من دمشق، شكرا جزيلا لك. وإلى إدلب، حيث أعلنت قوى الأمن الداخلي في المحافظة القبض على شخصين متورطين بإلقاء قنبلة على أحد المنازل في قرية مارتين بري في إدلب. وفي التفاصيل، أوضحت قوى الأمن الداخلي في بيان لها أن المتورطين ألقيا قنبلة عبر مدخنة المنزل، ما تسبب في وفاة طفلين وإصابة شقيقيهما وأمهما، كما أشارت إلى أن التحقيقات متواصلة لمعرفة دوافع الجريمة. أطلقت دورية لقوات الاحتلال الإسرائيلية النار عشوائيا خلال توغلها في منطقة وادي الرقاد بريف درعا الغربي، ما تسبب في حالة من التوتر بين الأهالي. وأفاد مراسل تلفزيون سوريا بتحليق مكثف للطيران المسير التابع للاحتلال الإسرائيلي في أجواء بلدة جملة بريف درعا الغربية. وأضاف مراسلنا أن تحليق الطيران رافقه تحرك لعدد من الأليات العسكرية داخل الشريط الحدودي دون ورود تفاصيل عن طبيعة هذه التحركات. نفذت قوى الأمن الداخلي انتشارا أمنيا في بلدة الكمشاء التابعة لمدينة الميادين بريف دير الزور عقب وقوع جريمة قتل أودت بحياة مواطنة. وذكر الأمن الداخلي في بيان أنه حدد هوية الأشخاص المشتبه بهم بجريمة القتل مع استمرار عمليات البحث والملاحقة لإلقاء القبض عليهم. وأشار البيان أيضا إلى أن الانتشار الأمني يهدف إلى فرض النظام العام وتطويق تداعيات الحادثة ومنع ردات فعل قد تهدد أمن الأهالي. حول هذا الموضوع معنا الآن مشاهدينا مصعب الحنة، مراسل تلفزيون سوريا من دير الزور. إذن جريمة قتل في القرية، مصعب، ما التفاصيل التي وردت إليك؟
2: مساء الخير لك عبد المنعم ولمشاهدينا الكرام. القضية بدأت بمشادة كلامية بين شابين من أبناء حي الوادي في بلدة الكشمة التابعة إداريا لمدينة الميادين. أيضا لا تفصل بين منزليهما سوى مسافة تتراوح ما بين 15 مترا إلى 20 مترا. المشادة تطورت إلى شجار كبير انتهى بمقتل أحد هؤلاء الشابين، وهو محمد المستت الذي فارق الحياة إثر الحادثة التي وقعت يوم أمس عبد المنعم. عقب الجريمة تدخلت قيادة الأمن الداخلي في محافظة دير الزور بشكل مباشر. تمكنت قوى الأمن الداخلي والجهات الأمنية في المنطقة من تحديد هوية المشتبه بهم في ارتكاب الجريمة بحسب ما قالت، وقالت أنها تواصل وحداتها عمليات البحث والملاحقة لإلقاء القبض على هؤلاء وتقديمهم إلى القضاء. طبعا في أعقاب الحادثة شهدت المنطقة انتشارا أمنيا مكثفا بعد تقريبا نصف ساعة من المشادة الكلامية والجريمة التي حدثت. قوى الأمن الداخلي قالت أنها تهدف إلى فرض طوق والحيلولة دون وقوع أي ردود فعل أو تداعيات من شأنها الإخلال بمحافظة دير الزور على ضبط أي توتر في أي منطقة بعد أي مشكلة. فلا يخفى على أحد حال مناطقنا في أرياف دير الزور عشائرية كبيرة جدا. وقالت أيضا قوى الأمن الداخلي أنها تلاحق المشتبه بهم لتقديمهم إلى القضاء عبد المنعم.
0: نعم، مصعب الحنة مراسل تلفزيون سوريا كنت معنا من دير الزور، شكرا جزيلا لك. أعلنت الهيئة الوطنية للمفقودين أن فرقها ستتعامل مع 4 مواقع داخل مطار المزة يشتبه في وجود رفات أو مقابر ضمنها، وذلك بالتزامن مع إعلان هيئة الطيران المدني بدء أعمال إعادة تأهيل المطار لتحويله إلى مطار مدني خاص.
3: بين إعلان رسمي يتحدث عن مطار مدني قيد التجهيز وشهادات ميدانية تتحدث عن عظام بشرية عثر عليها في حفر استكشافية، يقف مطار المزة اليوم عند نقطة التقاء حساسة بين مشروع تطوير عمراني وملف إنساني لم يغلق بعد. أعلنت الهيئة الوطنية للمفقودين أن فرقها ستتعامل مع 4 مواقع داخل مطار المزة يشتبه بوجود رفات أو مقابر ضمنها، فيما اتفقت مع هيئة الطيران المدني على عدم تنفيذ أي أعمال ضمن هذه المواقع ووقف العمل فورا في أي موقع آخر تظهر فيه مؤشرات مماثلة. وبحسب بيانات هيئة الطيران المدني، فإن جولة ميدانية مشتركة مع الهيئة الوطنية للمفقودين سبقت اتخاذ إجراءات احترازية لحماية النقاط المحددة واستثنائها من أعمال الحفر أو التسوية، إلى جانب اعتماد بروتوكول لإيقاف العمل الفوري عند ظهور أي متعلقات أو مؤشرات غير اعتيادية. غير أن هذا التنسيق لا يبدد كل المخاوف، فمسؤول البرنامج الأول لشؤون المفقودين في المركز السوري للعدالة والمساءلة جبرائيل يونغ قال لتلفزيون سوريا أنه يرى أن الإجراء الصحيح تقنياً يبدأ بوقف الأعمال ثم إخضاع المواقع لفحص متخصص قد يستغرق أشهراً، محذراً من أن التحدي الحقيقي يكمن في القدرة على الالتزام بهذا الوقف طوال المدة اللازمة ومعاملة أي موقع يظهر فيه الرفات بوصفه مسرح جريمة تتولاه فرق مؤهلة. ولا تقتصر مخاوف يونغ على باطن الأرض، إذ يشير إلى أن مباني المطار التي استخدمتها أجهزة أمنية تابعة للنظام المخلوع قد تحوي وثائق مرتبطة بالمعتقلين، داعياً إلى حفظها وأرشفتها قبل فوات الأوان، ومحذراً من أن تعدد الجهات المشرفة على المطار قد يعقد الوصول إليها. فهل تنجح الحكومة في التوفيق بين ضرورة إعادة الإعمار وحتمية كشف الحقيقة؟
0: قال مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الديمقراطية وحقوق الإنسان رايلي بارنز إن بلاده مستمرة في دعم جهود كشف مصير المفقودين في سوريا. وأوضح بارنز في منشور له على منصة إكس أن واشنطن ستواصل العمل مع الأمم المتحدة والحكومة السورية لدعم جهد متعدد الأطراف يهدف إلى الكشف الكامل عن مكان وجود مئات الآلاف من المفقودين ومصيرهم في سوريا، بينهم 14 أمريكيا. كما قال المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توم باراك إن مستوى تعاون القائم بين سوريا والولايات المتحدة يشكل بداية لبناء علاقات مختلفة بين دمشق وواشنطن. وأكد باراك في تصريحات صحفية أن رؤية هذا المستوى من التعاون بعد 50 عاما من الاضطرابات والمحن تمثل بداية لما تحتاج إليه سوريا من أجل بناء نسيج مختلف من العلاقات السورية الأمريكية. ولفت المسؤول الأمريكي إلى أن سوريا أصبحت نموذجا لا يمكن أن يحدث في أقل من 2 عامين. اقتصاديا، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية تعديل لوائح عقوبات الدول الراعية للإرهاب بإلغاء مادة تنظيمية تتضمن ترخيصا عاما خاصا بسوريا يتيح للشركات دخول السوق السوري دون هذا الترخيص، موضحة أن الإلغاء جاء عقب إلغاء تصنيف سوريا دولة راعية للإرهاب. وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد أزالت رسميا سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب في 24 من آب الماضي، وذلك عقب تقرير رئاسي رفعه ترامب إلى الكونغرس في 8 تموز أكد فيه أن الحكومة السورية لم تقدم أي دعم لأعمال إرهابية دولية خلال الأشهر 6 الماضية، وأنها قدمت ضمانات بعدم دعم الإرهاب مستقبلا. وأوضحت الخزانة الأمريكية أن التعديل لا يمثل فرض عقوبات جديدة على سوريا، بل يأتي لمواءمة اللوائح مع الوضع القانوني الجديد للبلاد. نلقي الضوء على هذا الموضوع مشاهدينا مع شعبان عبود مراسل تلفزيون سوريا من العاصمة الأمريكية واشنطن. إذن شعبان مرحبا بك. وزارة الخزانة الأمريكية تعدل لوائح عقوبات الدول الراعية للإرهاب بإلغاء مادة تنظيمية تتضمن ترخيصا عاما خاصا بسوريا، يعني ما تفاصيل هذا الإلغاء؟
4: نعم عبد المنعم، مساء الخير. يعني بعد اتخاذ القرار، بعد رفع اسم سوريا من على لوائح الدول الراعية للإرهاب، من الطبيعي أن تقوم وزارة الخزانة الأمريكية وبقية الوزارات الأمريكية والوكالات الحكومية الفيدرالية بإجراء نوع من التحديث لكل يعني الأوامر والتعليمات المتعلقة بالعقوبات التي كانت مفروضة بموجب ذلك الوضع السابق. تم إزالة اسم سوريا من على قائمة رفعها من على قائمة الدول الراعية للإرهاب، كذلك ألغيت يعني كل قوانين العقوبات الأمريكية. هذا يستدعي، بسبب أن الولايات المتحدة دولة إمبراطورية، يعني هذا يستدعي يعني وجود بيروقراطية. القرارات ليست مجرد قرارات سياسية، إنما كما نعلم يتبعها عادة يعني أوامر وتعليمات وشروحات إلى ما هنالك. هذا كله يحتاج وقتا، ويحتاج أيضا إلى قرارات جديدة وتعليمات جديدة. ما قامت به وزارة الخزانة الأمريكية هو خطوات مكملة للقرار السياسي الذي قضى بإزالة أو رفع اسم سوريا من على قوائم الدول الراعية للإرهاب، بمعنى حتى تصبح كل الأمور يعني سلسة ويتم تجاوز كل العقبات التي الموجودة فعليا في أروقة ومكاتب المسؤولين الأمريكيين. هذا من ناحية. من ناحية ثانية، يعني كل ذلك يمهد الطريق كما قال المبعوث توماس براك، لعلاقة جديدة بين البلدين. نحن نعلم أن العلاقة يعني منذ إزالة العقوبات دخلت مسار جديد بكل معنى الكلمة. يعني منذ أيام كان هناك وفدا اقتصاديا أمريكيا يزور دمشق، والرئيس الشرع أيضا خلال على هامش زيارته لنيويورك التقى مع أعضاء في غرفة التجارة الأمريكية وشركات أمريكية. هذا يفسر إلى حد ما راح إليه، ما ذهب إليه المبعوث الأمريكي توماس براك حينما قال أن أفقا جديدا أمام العلاقة ينتظر العلاقة، وأن العلاقة انتقلت من العزلة إلى الشراكة، وتحدث عن إمكانية التعاون أو الاستفادة يعني من التكنولوجيا وبالتالي تحقيق الازدهار. إذا نحن براك يتحدث عن مرحلة جديدة عنوانها الاقتصاد والتعاون. العلاقة تجاوزت مرحلة التعاون السياسي والأمني وإلى ما هنالك، دخلت في منحى جديد، يعني منحى له علاقة بالاستفادة من يعني الإمكانيات المتاحة بعد إزالة العقوبات. إذن العلاقة تنتقل إلى مرحلة الشراكة بعد العزلة. لم يعد هناك عزلة، سوريا لم تعد معزولة بعد إزالة العقوبات. الآن أصبحت الطرق سالكة أمام البلدين من أجل تحقيق أقصى أنواع ودرجات التعاون في المجال الاقتصادي. طبعا الحديث عن التكنولوجيا، أصبح توفر التكنولوجيا، التعاون التكنولوجي والاستفادة من الخبرات الأمريكية والتقدم الأمريكي أصبح ممكنا، ليس فقط على المستوى التكنولوجي. حتى أن رفع اسم سوريا من على قائمة الدول الراعية للإرهاب، عبد المنعم، يتيح المجال في استيراد أسلحة أمريكية والتعاون العسكري والأمني وكل المجالات. كل هذه المجالات، وخاصة يعني التقنيات العسكرية، التكنولوجيا الرقمية، كل ذلك كان محظورا كما نعلم. الآن أصبحت الأبواب كلها مفتوحة أمام كل أنواع التعاون. وأهم شيء ربما سوريا تعول عليه أو تنتظره من الولايات المتحدة هو الموضوع الاستثمار في المجال الاقتصادي. نعم، إليك عبد المنعم.
0: شعبان عبود، مراسل تلفزيون سوريا، كنت معنا من واشنطن، شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل والإفادة. ولازلنا في الشأن الاقتصادي مشاهدين، حيث أعلنت الشركة السورية للبترول انطلاق أولى شحنات البنزين عبر الموانئ السورية باتجاه المعابر الحدودية إلى العراق. ونقلت منصة الطاقة عن المتحدث باسم الشركة السورية للبترول صفوان الشيخ أن مصب بنياس النفطي استقبل شحنة من البنزين قادمة من هيوستن في الولايات المتحدة الأمريكية لتنقل لاحقا إلى العراق. وأوضح الشيخ أن هناك 3 ناقلات سيتم تفريغها تمهيدا للتوريد إلى العراق خلال الأيام القليلة المقبلة، مشيرا أيضا إلى أن الانتهاء من تفريغ الناقلة الأولى بحمولة تصل إلى 234 ألف برميل من البنزين، في حين تنتظر ناقلتان دورهما لبدء التفريغ. قال رئيس المجلس السوري لتنسيق مجالس الأعمال طارق بلال إن مشاركتا الوفد في منتدى أذربيجان للاستثمار خطوة لتوسيع العلاقات الاقتصادية. أضاف رئيس المجلس في تصريحات صحفية أن إطلاق مجلس الأعمال السوري الأذربيجاني أحد المخرجات العملية للزيارة، وسيوفر قناة مباشرة بين مجتمعي الأعمال في البلدين. كما أشار طارق بلال إلى أن سوريا ستعمل مع أذربيجان على تحويل نتائج اللقاءات إلى تطوير فرص التجارة والاستثمار والمشروعات المشتركة. أعلنت وزارة الخارجية انعقاد اجتماع بين مسؤولين سوريين وأردنيين في دمشق لبحث عدد من المشاريع الاستراتيجية تحضيرا للدورة الثالثة لمجلس التنسيق الأعلى المشترك بين البلدين. وأوضحت الوزارة في بيان لها أن معاوني عدد من الوزارات إلى جانب هيئات الاستثمار والمنافذ والطيران عقدوا اجتماعا تنسيقيا مع نظرائهم الأردنيين، وذلك تنفيذا لمخرجات دورة عمان في 12 نيسان الماضي، والتي أقرت تشكيل فريق عمل مشترك لمشاريع استراتيجية أبرزها اتفاقية الغاز لإحياء الخط الحجازي السككي واتفاقية الربط الرقمي الثلاثي. كما استعرض الاجتماع وفقا للوزارة الإنجازات المحققة، ومنها تضاعف التبادل التجاري 3 مرات إلى 330 مليون دولار. طرحت محافظة ريف دمشق تصورا لإعادة إعمار منطقة أرض الخليج على مساحة 1500 دونم، يتضمن إنشاء نحو 19,000 شقة بكلفة تقدر أو تصل إلى 2 مليار دولار. ويقوم التصور على شراكة مع أصحاب الحقوق مع تخصيص نحو 30% من قيمة المشروع لهم، وتعويضات تختلف بحسب نوع الملكية ومساحتها، في حين يبقى تنفيذ المشروع مرهونا بموافقة 70% من أصحاب الحقوق.
5: منطقة الخليج في مدينة دارية تتميز عن باقي المناطق أن هي من أول المناطق اللي تم تدميرها بعهد النظام بالبدايات الأولى للثورة بعام 2012. من بعد التحرير حتى اليوم حرصت محافظة ريف دمشق بالتعاون طبعا مع إدارة منطقة دارية ومجلس مدينة دارية وبعض الفعاليات أيضا اللي موجودة على الأرض في مدينة دارية على محاولة إعادة تنظيم منطقة خليج دارية بشكل عصري حديث يتوافق مع التحديثات أو التحديثات العمرانية اللي وصلتها البلدان المتقدمة. الهدف الأساسي من إعادة هذا التنظيم هو إعادة الحقوق لأصحابها. طبعا جلساتنا مع الأهالي على مدى 4 أيام، اليوم الرابع من جلساتنا الحوارية مع الأهالي، الهدف منها هو عرض المشروع اللي وصلنا له في محافظة ريف دمشق على الأهالي والحصول على استفساراتهم ومناقشتهم بالأمور اللي هي لربما ما لا واضحة بالنسبة لهم بشكل جيد. طبعا ردود أفعال الأهالي كانت متفاوتة بين القبول بشكل مباشر وبين اللي متخوف عنده استفسارات قانونية تخص الملكيات وبين اللي متخوف عنده تخوفات بما يخص النسب اللي مطروحة. عم نحاول أنه نحن نغطي هاي الاستفسارات بشكل كامل من خلال الجلسات الحوارية.
6: لأن قطعت أرض 10 قصبات بالخليج مشروع حلو الله يجزيهم الخير، لكن نتبنى أنه يبينونا الأبراج تبع السكن للمالكين وين بده يكون توزيعه، وإذا في مجال بزيادة نسبة الأمتار.
7: في لجنة بالبناء؟
8: نعم.
7: هاي الموضوع حدث تولاها البلدية، المحافظة هي تدير هالموضوع هذا ولا احتكر كل اللجنة.
0: تواصل وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث استكمال عمليات شق وتأهيل الطرق الحراجية في ريف اللاذقية بهدف تسهيل وصول فرق الإطفاء وتعزيز سرعة الاستجابة والتعامل مع الحرائق حال اندلاعها.
9: ضمن خطة وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث بتعزيز الجاهزية والاستجابة للحرائق وتحت إطار المرونة المجتمعية، أطلقت الوزارة مشروعا لترميم خطوط النار في غابات الساحل السوري. يبلغ الطول الإجمالي للمشروع حوالي 640 كيلومتر. تحظى اللاذقية بمسافة 285 كيلومتر. يأتي هذا المشروع ضمن أهداف الوزارة في حماية الثروة الحراجية والحفاظ على الغطاء النباتي ولتسهيل وصول سيارات الإطفاء إلى عمق الغابات. هذا المشروع يعد استكمالا لمشاريع سابقة كانت تبلغ السنة الماضية حوالي 300 كيلومتر.
0: بدأت محافظة اللاذقية بأعمال تأهيل وصيانة لعدد من الطرق في قرى وبلدات جبل التركمان بريف اللاذقية الشمالي، وذلك بعد سنوات من تضررها، بهدف تسهيل تنقل الأهالي في الوصول إلى المدارس ومراكز الخدمات.
8: سنوات مرت وقرى وبلدات جبل التركمان في ريف اللاذقية الشمالي تزداد تضررا، في حين يدفع الأهالي ثمن هذا الواقع في تفاصيل حياتهم اليومية. حفر وتصدعات ومقاطع متضررة تجعل التنقل أكثر صعوبة وتزيد معاناة السكان في الوصول إلى أعمالهم ومدارسهم ومراكز الخدمات، خصوصا في القرى البعيدة.
10: طرقات سيء فرد مرة، شايف كتل ما شايف الجوار كتير، والطرقات كلها محفرة، يعني وين ما شفت نفس الشيء. وأنا طريق سيارتي كلها كتل ما عم يروح الدوزان معنا، الدواليب كله عم يهتري يعني، وطريق مسافر ما هو يعني من هون للادية.
8: وللتخفيف من معاناة الأهالي بدأت محافظة اللاذقية أعمال تجهيز وتأهيل لعدد من الطرقات في المنطقة في محاولة لإعادة الحركة إلى طرق بقيت لسنوات بحاجة إلى الصيانة.
11: هلا حاليا بدأنا نحن بطريق زنزف الحلوي ربيعة بإشراف الخدمات الفنية، أيضا طريق في غمام. بالنسبة للطرق المركزية اللي حكينا عنه، طريق نحن خان الجوز ربيعة فرلق، هذا أيضا مطروح للعمل خلال هاي السنة، ولكن ننتظر بعض الموافقات. طبعا في عندنا بعض الأماكن الخطرة سيتم المباشرة فيها الأسبوع القادم إن شاء الله.
8: فالطريق هنا ليس مجرد مسافة تصل بين قرية وأخرى، بل هو صلة الناس بعملهم ومدارس أبنائهم وخدماتهم الأساسية. فكل طريق يعاد تأهيله يعد خطوة نحو حياة أقل مشقة وحركة أكثر انتظاما لسكان المنطقة.
12: بين طرقات أنهكتها سنوات الإهمال وأخرى بدأت أعمال تأهيلها وتعبيدها، يبقى تحسين واقع الطرقات في قرى جبل التركمان حاجة أساسية للأهالي لتسهيل تنقلهم وإيصال الخدمات إليهم. هاشم العبدالله، تلفزيون سوريا، ريف اللاذقية.
0: تشهد أسواق طرطوس تحولا في آليات الرقابة على الأسواق مع إطلاق مبادرة التاجر الملتزم، التي تعتمد على تشجيع التجار الملتزمين بالمعايير المحددة إلى جانب ضبط جودة السلع والأسعار وحماية حقوق المستهلك.
13: في أسواق طرطوس بدأت مبادرة التاجر الملتزم كمسار تنظيمي برعاية رسمية ينقل العمل الرقابي من دائرة العقوبات إلى التحفيز، مانحاً امتيازات تشجيعية لمن يضع حماية المستهلك في صلب أولوياته.
14: مبادرة التاجر الملتزم هي المبادرة أطلقتها وزارة الاقتصاد والصناعة بدعم من السيد محافظ طرطوس بالإضافة للإشراف ومدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بطرطوس. إذا حقق شروط المبادرة حسب ما منصوص عنها مباشرة بياخذ صفة تاجر ملتزم، بيدخل معنا على الموقع الإلكتروني بالإضافة لانضمامه إلى الفاعلية. من جهة ثانية هي نوع من أنواع يعني فينا نسهل حركة وصول المواطن له كفعالية موجودة عندنا على البرنامج. مباشرة بيدخل أي مواطن بيحتاج أي سلعة معينة أو حتى كان سائح من برا المحافظة أو ضمن المحافظة.
13: لا يعد نيل هذا التميز إجراء شكليا، بل يخضع لشروط وضوابط صارمة تتركز على جودة السلع وعدالة الأسعار ليكون حمل الشارة استحقاقا حقيقيا داخل المحال التجارية.
15: في شروط للتسجيل فيها مثل تحديد الأسعار، جودة البضاعة، النظافة، عدم وجود مواد منتهية الصلاحية، بالإضافة للتعامل الحسن مع الزبائن. فنوجد هون بالمحل، فكنا نحن من أول الفعاليات التجارية اللي تشترك بهي المنظومة.
13: وعلى الضفة الأخرى، يرى المستهلكون في هذه الخطوة بارقة أمل قد تعيد للأسعار توازنها وتجعل من الشارة بوصلة أمان داخل سوق أرهقته الفروقات السعرية.
16: هلا أنا مثلي أنا يعني بدور السوق كله بس لحتى لا شيء واحد بخاف الله لحتى أشتري من عنده، فهذا الشيء أكيد يعني أنا وقت اللي بدي أشوف هيك شعار على بدي أتشجع وفوت لعنده. فأنا برأيي هاي المبادرة كتير منيحة والمنيح أنه تتعمم على كل المحافظات يعني مو بس بهاي المحافظة.
13: تتجاوز العبرة رمزية الشعار لتستقر في ديمومة الالتزام، رهان لا يقاس بعدد المحال المنضمة فحسب بل بقدرة المبادرة على جعل العدالة السعرية واقعا ملموسا وثقة المواطنين مكسبا لا يقدر بثمن. بين تفاوت الأسعار من محل إلى آخر تبقى مبادرة التاجر الملتزم مرتبطة بقدرتها على تحويل هذا الالتزام من صفة للتاجر إلى ممارسة تنعكس على السعر والمستهلك. تلفزيون سوريا لنجبارة طرطوس.
0: أكد محافظ دير الزور زياد العايش استمرار العمل ضمن مشروع نبض الدير الذي يهدف إلى تعبيد وتأهيل الطرق والجسور الرئيسية في المدينة وريفها، وقال العايش إن العمل في المشروع مستمر رغم التحديات الناجمة عن ارتفاع أسعار المحروقات والتكاليف التشغيلية، موضحا أن المحافظة تعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية على إيجاد حلول مستدامة

0: انتظر أحمد قطاف ثمار أشجاره لشهور، لكنه قبل الموعد يقف أمامها متحسرا بعد أن أزالتها بلدية الرقة، ويقول الرجل إن أشجاره كانت في أرض يعتقد أنها تعود إليه ولآخرين من أبناء المنطقة، ما أعاد الجدل حول ملكية أراض تقع بين جسري الرقة.
1: جاءنا خبر وإلا جرافات وتركسات قلعت الزيتون وهدت البناء ثلاث غرف فيها محرك زراعي انهد فوق المحرك الزراعي. طبعا عملية التجريف شفناها، يعني مطالبي تعويضي شجار الزيتون، تعويض شجار الزيتون. اليوم شجرة الزيتون عمرها 32 سنة.
0: ولا يطالب المتضررون بالتعويض عن أشجارهم فحسب، بل يؤكدون أن الأراضي التي استملكت قبل عقود وبقيت شاغرة لعقود كان يفترض أن تعود إلى أصحابها وفق ما يرونه حقا لهم، مطالبين بحسم مصيرها بالاسترداد أو التعويض العادل
2: بدون مأنية من حدا، بدون مأنية. على مرور الاستملاك تعاد للمالك بشكل طبيعي، ما في داعي حتى لا يرجع لدمشق ولا شيء، بقرار منه كتاب إلى إدارة المصالح العقارية رفع إشارة الاستملاك عن العقارات الشاغرة. طبعا ما أقول لك أن يلغى الاستملاك، إلغاء الاستملاك مصيبة، مصيبة كبيرة، لأنه مخصص ومبيوع ومنقولة ملكيته وكذا، إنما يسقط الاستملاك عن الأراضي الشاغرة.
0: في المقابل يؤكد رئيس بلدية الرقة أن الأراضي مستملكة ومسجلة باسم مجلس المدينة، موضحا أن البلدية أعدت مشروعا للنفع العام يتمثل في الكورنيش الجنوبي المحاذي لنهر الفرات، وأن إزالة الأشجار جاءت ضمن تنفيذ هذا المشروع.
3: تحققنا من خلال المصالح العقارية بملكية هذه الأراضي، فكانت ملكيتها التي تقع على جانب الطريق من الجهة الجنوبية باتجاه سرير النهر عائديتها ملكيتها لمجلس مدينة الرقة وفق الصحائف العقارية بموجب قرارات استملاك صدرت في عام 1983 و1984. الطريق المحلق سيكون فيه يعني مسارين من الأسفلت الزفت وأرصفة ورديف وممشى بجانبه، وكلها يعني خدمية للناس وللشعب.
0: وبين مطالب أصحاب الأراضي وتمسك البلدية بملكيتها، يبقى مصير الأراضي والتعويضات عن الأشجار مرتبطا بحسم الوضع القانوني للاستملاك وإنهاء خلاف يعود إلى عقود.
4: عادت الحاجة صفية إلى مدينة لطامنة بريف حماة الشمالي بعد سنوات من النزوح لتجد منزلها مدمرا، ما أجبرها على السكن في خيمة بلاستيكية.
5: كانت دار عامرة، جينا لقيناها كومة تراب، يعني لو ما نعايش فيها لقول هاي ما دارنا، ما بقى نعرفها من التراب، يعني من الرديم. الله وكيلك، إن سنة وأكتر دارنا غدرين نحط لبنة على ابني، والله الخيام دبحتنا دبح، لو بدنا ننام ما نقدر ننام، وخاصة أنا والله معي ناقص تربي بالقلب، بعيد عنكم ومعي إيش بدي أقول لك، تهشش عظام ليك الوراق كلهم عندي والدواء، ومعي الضغط وكل شيء، يعني الحمد لله رب العالمين. والله العظيم أنا عبد النام القلب، ومعي نقص تروي ما بقى أتحمل هالشوب، والله العظيم أنا عبد النام. ابني هون هو عيلته، وأنا عندي هالبني ليك يتيمي، ليك بنتي يا عيني، أمها تجوزت وأبوها مدشر هون بالسجن هذا قبل لبنان، متكون ما بعرف مين، عايشة أنا بنتي وابني هو وعيلته
6: بهالخيمة هاي،
5: بهالخيمة هاي كل شنا حمامنا كل شنا هذه بهالخيمة. أما نعاني من كل شيء، يعني ابني يا عيني كل هالعيلة وقت بده يشوف أم وحدة منه بده يساعد نترة، والله يوم اللي بيشتغل أبياكو نحن هالولاد ما هذي ما بيشتغل ما في شيء، ما أبصله كل أيام شغل بلوك، وما في غير هالمدخول هذي شغل بلوك، ما في شيء بالدنيا، وش بدنا نساوي؟ ما نقدر نحط لبني على ابني. أما الطالبة والله بدنا غرفة ولا الشوب ذبحنا، وليك أنا ما أتهشش عدام عدو أنا خلق شو المياه هالدرج، أنا ما لازم ما أطلع له، وما أتهشش عظام وليك الوراق بدك نفرجيك ياهي، أش بدنا نساوي؟ وما نقدرين نصلح الأمور أكثر من هيك بإيدنا، ما الله دخيل وساعدنا.

0: شهدت شوارع مدينة نيويورك احتجاجات حاشدة ضد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، في حين عبر حاخامات وناشطون يهود عن تضامنهم مع فلسطين ولبنان وطالبوا بوقف تسليح إسرائيل.
1: يجتمع هنا قادة العالم في الجمعية العامة للأمم المتحدة وأعطوا المجرم الوضيع نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي الكلمة. لقد غادر العديد من البعثات القاعة، لكن ذلك لا يكفي. نحن اليهود المخلصون للتوراة، تبكي قلوبنا ونتألم لمعاناة وقتل شعب غزة وفلسطين ولبنان وسوريا واليمن وإيران وكل الناس، كل ذلك بسبب هذه الدولة الزائفة. إنهم يستخدمون هويتي وديني اليهودي ليرتكبوا الجرم والاحتلال، إن ديني لا يسمح بذلك. لقد عاش المسلمون واليهود معا في كل أرض عربية ومسلمة. يتحدث نتنياهو عن الله وعن التوراة ويصرح بأن لديه الحق في الاحتلال، إنه كذاب ومحتال وقاتل. واليهود حول العالم مئات الآلاف يتظاهرون أمام البيت الأبيض وفي القدس ويتعرضون للاعتقال من قبل الشرطة لأنهم يرفضون الخدمة العسكرية في جيش الاحتلال، ويتعرضون للضرب بعنف بما فيهم الحاخامات والأطفال لأنهم يقفون ويقولون بأن اليهودية هي دين وليست احتلالاً. عمر اليهودية 3000 سنة وعمر دولة إسرائيل 78 عاماً. إنهم محتالون. نحن نقف متضامنين مع الشعب الفلسطيني من شوارع القدس إلى شوارع نيويورك ونطالب قادة العالم بأن يقوموا باللازم. توقفوا عن إعطاء الأسلحة لإسرائيل. أنهوا الاحتلال. إن شاء الله فلسطين حرة حتى نعيش مع بعضنا بسلام.
2: أنا هون عشان كل العالم وكل الأمريكان يعرفوا إنه في جنسايد، في اضطهاد ضد الشعب الفلسطيني، في مستعمرين، في الستلرز اللي هم بياخذوا أراضينا وبيقلعوا زيتوننا، في نتنياهو اللي حكى اليوم قدام الأمم المتحدة للأسف وعطوا المجال يحكي عن الجريمة اللي عملها في غزة وضد شعبنا في فلسطين، والجريمة اللي بتصير كل يوم في جنين وفي نابلس وفي طول كرم وفي رام الله وبكل كرة الضفة الغربية. للأسف بتمنى إنه حركة زي هيك تقوم في الدول العربية. بحب إنه نشوف إحنا العرب نوقف جنب أهلنا في فلسطين. حق الشعب الفلسطيني إنه يكون في أرضه في بلده، وحق العودة لكل الفلسطينيين.
0: أدان أعضاء مجلس الأمن الدولي الهجمات المستمرة التي يشنها الحوثيون ضد السعودية، بما في ذلك الهجمات التي تطال المدنيين والبنية التحتية للطاقة وأسفرت عن إصابة مدنيين بينهم نساء وأطفال. هذا وجدد أعضاء المجلس إدانتهم للهجمات والتهديدات التي تستهدف الملاحة التجارية في البحر الأحمر وباب المندب، وطالبوا الحوثيين بوقف التصعيد العسكري وإنهاء الهجمات على المدنيين والالتزام بالقانون الدولي. وفي التداعيات الإنسانية للحرب في اليمن، حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسيف من أن أكثر من 2,200,000 طفل دون سن الخامسة في اليمن قد يعانون سوء التغذية الحاد خلال عام 2026، بينهم أكثر من 500,000 معرضون لسوء التغذية الحادة. وقالت المنظمة إن تجدد المواجهات يفاقم أزمة الغذاء والتغذية، مشيرة إلى أن نحو 130,000 شخص من بينهم 71,000 طفل نزحوا من منازلهم خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، حين أغلقت أو علقت الدراسة في 243 مدرسة، ما أثر في أكثر من 137,000 طالب. ودعت جميع الأطراف إلى حماية الأطفال والمنشآت المدنية وضمان وصول المساعدات الإنسانية إليهم. ومعنا الآن المحلل السياسي اليمني من مأرب سيد صدام الحريبي. سيد صدام مرحبا بكم. يعني اجتماعات، دعنا نبدأ من فكرة الاجتماعات التي جمعت باكستان وتركيا مع اليمن أيضا. هل تعتقد أن اتفاق مكة يعني قائم الآن فعليا ويمكن استخدامه أو تفعيله؟
3: حياكم الله وشكرا جزيلا لكم على تغطية الملف اليمني. طبعا بالفعل اجتماع باكستان وتركيا والمملكة العربية السعودية سيكون له تأثير كبير على الوضع في اليمن. بالفعل أعتقد بأن هذا التحالف سيبدأ عمليا في تنفيذ أو الرد على أي هجمات تستهدف أي من هذه الثلاث الدول، وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية التي بالفعل ما زال الحوثي يستهدفها. فقد قام أمس باستهداف مناطق في منطقة مكة المكرمة، ولذلك أعتقد بأن التحضير قائم على قدم وساق من أجل التعامل مع هذه الأخطار ومع هذه التهديدات. فالحوثيون يقومون باستهداف المملكة يوما بعد يوم وبشكل شبه يومي، وكل هذا الاستهداف هو كما نعرف جميعا بتوجيه من إيران التي تمسك بزمام الحوثيين في اليمن.
0: طيب سيد صدام، يعني إلى أي مدى يعني فكرة أن تنتقد أو تشجب الأمم المتحدة التصرفات الحوثية، هل لها قيمة على أرض الواقع وهل لها صدى؟
3: إن تحدثت كشعب يمني فإن هذه التنديدات وهذا الشجب لا يفيد اليمنيين، فقد سمع اليمنيون آلاف الإدانات والتنديدات من قبل الأمم المتحدة والمجتمع الدولي. فبينما نسمع كشعب موجود في الداخل ونعاني من إرهاب جماعة الحوثي المجرمة الإرهابية، نرى في المقابل يعني دول كبيرة والمجتمع الدولي يدعم الحوثيين ويدافع عن الحوثيين في حال أن الحكومة الشرعية يعني وصلت إلى مرحلة أو إنه قررت الحسم مؤخرا. عندما قررت الحكومة الشرعية أو يعني ظهر رئيس المجلس الرئاسي الدكتور رشاد العليمي وقال بأنه على جميع أفراد الشعب أن يقفوا ويلتموا حول الجيش الوطني، يعني تحرك المبعوث الأممي إلى اليمن ويعني ضغط، حاول الضغط على الحكومة الشرعية وعلى حليفتها المملكة العربية السعودية بالتوقف. هذا عندما بدأت الحكومة الشرعية لم تبدأ أساسا في التحرك، بل بدأت بالتصريحات في الإعلام. فلكن عندما قام الحوثيون بقصف الأبرياء وقام بإسقاط مدينة المخا ومضيق باب المندب لم نسمع حرفا واحدا للمبعوث الأممي. فنحن كشعب لا تهمنا الإدانات المجتمع الدولي ومجلس الأمن، لا تهمنا أي تصريحات سياسية، إنما ما يهمنا هو ما يتلقاه الجيش اليمني من دعم وما يحرزه الجيش الوطني من تقدم. وإن شاء الله يعني الشعب يتوق إلى الوصول إلى العاصمة صنعاء قريبا بإذن الله. أما طيب، كحكومة شرعية فأعتقد بأن مثل هذه التصريحات تهمها جدا في الجانب السياسي والجانب الدبلوماسي وغيره.
0: نعم، اليونيسيف تحذر من أن أكثر من 2,200,000 طفل يمني دون سن الخامسة قد يعانون سوء التغذية الحاد. سيد صدام، ما الإجراءات التي يجب أن تتخذ من قبل اليونيسيف حيال هذا الموضوع؟
3: للأسف الشديد أستاذ عبد المنعم، الحوثيون يعني لهم يد طويلة حتى في المنظمات، مع أنهم يحاربون المنظمات وقاموا أكثر من مرة باختطاف موظفين في المنظمات الدولية والخارجية، إلا أن هذه المنظمات تصمت حتى على موظفيها عندما يعتدي عليهم الحوثيين. يعني أنا قرأت البيان لمنظمة اليونيسف وكأنها يعني تقارن بين الضحية وبين القاتل والمجرم، فهي تتحدث عن يعني نزوح وعن انتهاكات، بينما لم توضح من الذي تسبب بهذه الانتهاكات ومن الذي تسبب بهذا النزوح، وهو بالفعل وكما هو يعني معلوم بأن السبب الأول هي ميليشيات الحوثي. ففي بيان منظمة اليونيسف تقول بأنها تدعو جميع الأطراف العالم إذا كان اليوم يعني ينزح 50 إلى 100 إلى 1000 إلى 2000 إلى 3000 من الأطفال والنساء والعجائز، فتخيل كل يعني هذه الأعداد كل يوم ينزحون بسبب الحوثيين. لكن إن حققت الحكومة الشرعية الانتصار على هذه الميليشيات فإن هذه المعاناة ستنتهي للأبد.
0: المعاناة لن تنتهي إلا بالانتصار، أم أن هناك يعني هذا الوضع الإنساني لا ينتظر الانتصار أو غيره؟ سيد صدام، إلى أي مدى يمكن أن يكون هناك حالة من التفاهم على الأقل في هذا الملف كإنشاء مسارات آمنة مثلا؟
3: نعم، هو مهم حاليا بالفعل، هو مهم، لكن الحوثيين اليوم في يعني في حالة حرب على الجميع. أعتقد بأنه إن قامت هذه المنظمات بإيصال أي مساعدات خصوصا إلى المناطق التي ذكرتها هي في بيانها، محافظة تعز ومحافظة لاحق ومحافظة الحديدة، أعتقد بأن الحوثي سيقوم باستهدافهم. وبالتالي أعتقد صحيح أن يتم الاهتمام بهؤلاء النازحين، لكن وبكل تأكيد نعم. بأن الحوثي سيعرقل وصول أي مساعدات من هذا النوع. ولذلك نقول بأن دعم الحكومة الشرعية حتى من قبل هذه المنظمات، دعم الحكومة الشرعية والنازحين نعم. الموجودين في المناطق الآمنة التي تسيطر عليها الحكومة الشرعية نعم. حتى يستطيع الناس الوصول إلى نعم. هذه الأماكن. أما مسألة وصول هذه المنظمات إلى مناطق تماس، فأعتقد بأن الحوثيين نعم. لن يسمح لهم، لكن عليهم دقيقة عليهم أن يقنعوا هذه الميليشيات الإرهابية بأن تسمح لهؤلاء المساكين بأن ينزحوا نعم. للأماكن الآمنة ومن ثم الاعتناء.
0: نعم، شكرا لكم سيد صدام الحريبي المحلل السياسي اليمني، كنتم معنا من مأرب. أعلن الكرملين عن اجتماع ثلاثي مرتقب بين الولايات المتحدة وروسيا وأوكرانيا لبحث اتفاق ينهي الحرب المستمرة بين روسيا وأوكرانيا. وذكر المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أن المبعوث الرئاسي الروسي موجود في الولايات المتحدة، حيث أجرى محادثات مع المفاوضين الأمريكيين وركز على أفاق التعاون الاقتصادية. وصلنا إلى ختام النشرة، في أمان الله مشاهدينا.

0: كانت تجربه عريقه في النضال السياسي والبرلمان، بس لحد اليوم دستور بيلق فيها حجم الخيار.
1: ورأيك بمسار العداله الاستقلال؟
2: التقرير كانه في تضارب المؤشرات الاقتصاديه السوريه.
3: السياسات الاقتصاديه الحاليه رح تترك اثر كثير.
4: لازم يكون بسوريا في شفافيه اكبر وخاصه
5: البيانات الدقيقه.
6: من جوهر الاحداث حوار يقرا العالم، المنتدى من الخبر الى المعرفه على تلفزيون سوريا.

0: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال والحقيقة أشمل من الخبر.
2: يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر. محاولين معاً اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.

سعيد الغزي. سعيد الغزي رئيس الوزراء المؤقت في أصعب الأوقات. ولد محمد سعيد الغزي في دمشق عام 1893، وهو من عائلات دمشق المعروفة التي قطنت قرب الجامع الأموي. أراد له والده أن يدرس الطب فأرسله إلى اسطنبول، إلا أن سعيداً عاد إلى دمشق ليكون من أوائل المتخرجين من كلية الحقوق. عمل محامياً وكسب شهرة ومحبة شعبية واسعة في دمشق. تأخر الغزي في الدخول معترك السياسة، إذ كان همه التعامل مع قضايا الناس مباشرة، إلا أن جاذبية الكتلة الوطنية التي ناوأت الانتداب الفرنسي دفعته للانضمام إليها عام 1928. ومنذ ذلك الوقت كان للغزي دوراً كبيراً في السياسة السورية، إذ تبوأ عدة مناصب وزارية بدءاً من وزارة العدل عام 1936، ثم وزارات أخرى تباعاً. في العام 1954 طلب من الغزي تشكيل الوزارة، فكانت أول وزارة يشكلها، وقد جاء ذلك إثر الإطاحة بحكم الشيشكلي، حيث كانت سوريا تعيش جواً من انعدام الثقة بين العسكر والمدنيين من جهة، وبين الأحزاب السياسية من جهة أخرى. أراد سعيد الغزي وهو رجل القانون أن يعمل على تحقيق هدف أساسي من وزارته، وهو أن يبقي الجيش في ثكناته وأن يصلح العلاقة بين العسكر والمدنيين. ورغم التوتر الكبير في المناخ السياسي حينها، إلا أن شخصيته المحببة مكنته من تحقيق توازن مقبول بين الأحزاب المختلفة. قدم الغزي استقالته في العام ذاته، ودرج عائداً إلى مكتب المحاماة الخاص به، وذلك بعد إجراء الانتخابات التشريعية كما نص الدستور. لم يمضي عام آخر حتى طلب من الغزي تشكيل وزارة جديدة عام 1955، وذلك بعد الاضطرابات التي أعقبت اغتيال العقيد عدنان المالكي. قبل الغزي التفويض وبدأ عمله، إلا أن وزارته لم تعمر أكثر من عام واحد، حيث تعرض لضغوط شديدة بسبب تقربه من الاتحاد السوفيتي. ويجادل بعض كتاب التاريخ أن دافع الغزي للتقارب مع السوفييت لم يكن إيديولوجياً، بل كان بكل بساطة أن السوفييت قدموا أفضل العروض التسليحية والاقتصادية لسوريا. اعتزل الغزي الحياة السياسية بعد الوحدة مع مصر عبد الناصر، ثم عاد رئيساً للبرلمان بعد الانفصال عام 61، ليعتزل الحياة السياسية نهائياً بعد انقلاب البعث عام 63. توفي سعيد الغزي عام 1967، بعد أن قضى آخر أيامه مهتماً بالزراعة إلى جانب عمله في المحاماة. ورغم قصر الفترة الزمنية التي قضاها الغزي في رئاسة الوزراء، إلا أنه كان الرجل الذي قابل تشكيلها في ذروة الاضطرابات التي عانتها سوريا، ليكون رجل التوازنات الصعبة.

حياكم الله مشاهدينا في هذه الحلقة الجديدة من برنامج سوريا اليوم، ونتوقف في محورنا الأول عند ظهور فراس معلا كرئيس للجنة الأولمبية السورية في اجتماع مع رئيس المجلس الأولمبي الآسيوي، وما أثاره ذلك من تساؤلات بشأن بقائه في منصبه على الرغم من مواقفه وارتباطه بالنظام المخلوع. في محورنا الثاني نناقش خطوة جديدة في مسار رفع القيود الأمريكية عن سوريا مع إعلان مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية إلغاء الترخيص العام المخصص لسوريا وما يحمله ذلك من تأثيرات على واقع الاستثمار والاقتصاد فيها. في محورنا الثالث وخلال ساعتنا الثانية نتناول تفاصيل مشروع خليج دارية الذي يقدم تصوراً لإعادة إعمار المنطقة وما يدور حوله من تساؤلات تخص آلية احتساب حصص المالكين ونسب البناء المستحقة لهم وضمانات حقوقهم العقارية. في محورنا الأخير نبحث في تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة والتي رد فيها على تأكيد الرئيس أحمد الشرع بأن الجولان أرض سورية وما تحملها من دلالات قبيل الانتخابات الإسرائيلية. أهلا بكم.

أثار ظهور فراس معلة بصفته رئيس اللجنة الأولمبية السورية خلال اجتماعه مع رئيس المجلس الأولمبي الآسيوي على هامش دورة الألعاب الآسيوية في اليابان انتقادات بين سوريين على خلفية مواقفه الداعمة للنظام المخلوع وتوليه مناصب رياضية بارزة خلال تلك المرحلة. وفتح ظهور معلة في هذا الموقع باباً للتساؤلات حول آلية إدارة المؤسسات الرياضية بعد التحرير ومعايير اختيار الشخصيات التي تتولى مواقعها وسط مطالب بعزل هذه الشخصيات من المشهد الرياضي الرسمي وإتاحة المجال أمام الكفاءات والرياضيين الذين حرموا من المشاركة خلال سنوات حكم النظام المخلوع.

0: نفتح هذا الملف مع السيد مجد الحاج أحمد، مستشار وزير الرياضة والشباب من إدلب. مرحبا بك. والسيد ظلال المعلم، رئيس الاتحاد السوري لكرة الطاولة من إدلب، مرحبا بك أيضا. والسيد أحمد جميل العلي، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية السورية الحرة من لوكسمبورغ، مرحبا بكم جميعا. سأبدأ معك سيد مجد. وصلنا الأمر الإداري الذي يظهر أسماء أعضاء الوفد إلى اليابان، لكن كيف تفسر وجود فراس معلا والتقائه مع رئيس المجلس الأولمبي الآسيوي الشيخ جوعان، يعني شخصية بهذه المكانة وبهذه الصفة؟
1: تحياتي لحضرتك مدام ربا ولكل مشاهدي تلفزيون سوريا.
0: أهلا بك.
1: طبعا من الحق أن يثار ما يثار حول مشاهدة شخصية كانت موجودة بين قوسين في حقبة النظام البائد، وحتى عليها ملفات الآن قانونية وإجهات مختصة أن يشاهده الناس ربما تمثل الرياضة السورية، وهذا الأمر لابد أن يوضح، ومن حق الجميع أن نظهر ونشرح لهم. أولا، الوزارة بالتأكيد ليست لها علاقة بخروج هذا الشخص، وهذا الشخص لا يمثل الوزارة، ولم يتم التنسيق مع الوزارة بهذه المقابلة، وحتى القرار الذي أرسلته لكم إلى قناتكم لم يكن اسمه موجود ضمن البعثة، على عكس بعض ما أشيع في بعض الجهات الإعلامية.
0: طيب كيف وصل وكيف التقى ب يعني رئيس اللجنة الأولمبي الآسيوي، وكيف حصل على يعني لنكون واضحين هذا الباج الذي يخولك للدخول للأماكن المخصصة لهذا الأولمبياد أو لهذه الفعالية الرياضية في اليابان، يحتاج أن يكون له صفة رسمية. هل فراس معلا إلى الآن رئيس اللجنة الأولمبية في سوريا؟ ما هي صفته الآن؟
1: وهنا نقطة مهمة، كما تعلم ويعلم كل رياضي أن اللجنة الأولمبية الوطنية هي لجنة مستقلة ولكنها تمثل الرياضة السورية، وبعد التحرير هذه اللجنة أصبحت وباتت بحكم المتوقفة عن العمل، وتم تكليف أو تنسيق بعض الأشخاص يقوم بها عمل اللجنة إلى حين الوصول إلى انتخابات الجمعية العمومية، والتي من خلالها سيتم انتخاب رئيس للجنة الأولمبية.
0: طب لماذا لم يتم اتخاذ أي إجراء، يعني لن أقول عزل إداري مع أنه العزل الإداري أصبح مطلبا، لماذا لم يتم اتخاذ أي قرار بتجميد فراس معلا من موقعه، باعتبارك بين قوسين قلت أن هذه اللجنة هي لجنة مستقلة، لماذا لم يتم مراسلة كل اللجان الأولمبية وعلى رأسهم رئيس المجلس الأولمبي الآسيوي وغيرهم بأن هذا الشخص لا يمثل سوريا في المحافل الدولية؟ لأن لقاء بهذا المستوى لا نستطيع أن نقول بأنه يعني يمر بهذه البساطة. هو التقى بالشيخ جوعان، هو مثل سوريا، والإعلام القطري والإعلام غير القطري أيضا نشروا عن هذا اللقاء.
1: نعم.
0: طب كيف تردون الآن؟
1: نعم طبعا هذه نقطة مهمة جدا. نحن تواصلنا مع السيد جوعان الذي نكون له كل الاحترام، وعلى ما يبدو هناك أمر ما سنذكره حينا ضمن بيان رسمي سيصدر عن الوزارة. وأيضا أذكر لك معلومة مهمة جدا. ربما صفة قديمة كانت موجودة في اللجنة الأولمبية كونها هي إرث ورثناه من المرحلة والحقبة السابقة، ربما تم الاستغلال إلى بعض النقاط به وتمت هذه الزيارة، ربما هناك من يحب أن يصطاد بالماء العكر، ولكن نحن الآن لدينا تواصل مع السيد جوعان، وإن شاء الله سيصدر اليوم بيان من الوزارة يشرح بأن هذا اللقاء لا يمثل الوزارة ولا يمثل الرياضة السورية كوزارة. طبعا
0: طيب هل ستتخذون أي إجراء بحق فراس معلا الآن باعتباره انتهز الفرصة كما قلت، بحسب يعني ما قلت انتهز هذه الفرصة وقام بهذا العمل وطرح نفسه يعني ممثلا لسوريا عن اللجنة الأولمبية ورئيس اللجنة الأولمبية، هل ستتخذون أي إجراء بحقه غير موضوع البيان الذي ستشرحون به ما حدث من وجهة نظركم؟
1: وهذا كنت ما أذكره لك.
0: تفضل.
1: يا سيداتي، اللجنة الأولمبية كما يعلم الجميع هي لجنة مستقلة.
0: نعم.
1: ودائما نحن نخضع لمعايير التدخل الدولي. الوزارة جهة تمثل حكومة. اللجنة الأولمبية المفروض أنها تمثل الرياضة السورية بالتنسيق بين الاتحادات والاتحادات الدولية. وبالتالي هناك قيود وشروط ودوائر محددة يمكن للوزارة أن تتدخل بها، وإلا يعتبر هناك تدخل حكومي ممكن أن يعرض الرياضة السورية إلى إطار نشاط، وهذا ما حصل مع بعض الدول التي شابه بعض التدخل. وبالتالي نحن حريصون إلى أن في الشهر العاشر إن شاء الله سيكون لدينا انتخابات لجنة أولمبية، بحيث نكون ملتزمين بالقواعد والمعايير الأصولية القانونية الدولية،
0: طيب،
1: وبأن نصل إلى لجنة أولمبية تمثل الاتحادات وتكون من الكفاءات والخبرات الرياضية وتمثل المرحلة الجديدة في سوريا،
0: طيب،
1: المرحلة التي يجب أن نتصدر بها الأحرار الأخيار.
0: لم تجاوبني عن سؤالي سيد مجد، هل ستتخذون أي إجراء غير موضوع الانتخابات التي هي استحقاق المتعلقة باللجنة الأولمبية ورئاسة اللجنة الأولمبية؟ هل ستتخذون أي إجراء بحق فراس معلة؟ لأنه أنت تعلم هذه جريمة، يعني أنت تقول أنه ليس ضمن الوفد ولا يمثل الوفد السوري، هو امتحل صفة بهذه الحالة، مثل سوريا في اللجنة الأولمبية السوري. يعني لن تتخذوا إجراء أم ستتخذون إجراء؟
1: نعم، هو ليس ضمن الوفد السوري الذي خرج، يعني القرار الصادر عن وزير هذا والشباب لا يتضمن اسم فراس معلة ضمن هذا الوفد، وربما خرج بشكل شخصي، ربما بصفة شخصية، لا أستطيع أن أحدد لك هو من خرج.
0: لا أعتقد، لا أعتقد أن شخص بمكانة الشيخ جوعان رئيس المجلس الأولمبي السوري سيلتقي بشخص يمثل صفة شخصية، خاصة كما قلنا أنه يطرح نفسه كرئيس للجنة الأولمبية. لا أعلم، لو تسمح لي أذهب إلى السيد ضلال. سيد ضلال، هل برأيك لم يكن هناك حلول أمام وزارة الرياضة والشباب بموضوع اللجنة الأولمبية باعتبارها لجنة مستقلة وهناك معايير دولية مفروضة؟ لا تعتقد أنه كان من الممكن أن يتم تجنب هذا الأمر بدلا أن نصل إلى هنا ويذهب شخص مثل فراس معلة ويمثل سوريا في هكذا فعالية دولية رياضية؟
2: أهلا وسهلا،
0: أهلا بك
2: فيكم في جميع مشاهدين. قلنا نحن مسألتنا مو مسألتنا أنه طلع وتقابل مع الشيخ جوعان، نحن مسألتنا قبل هالحوادث بالأصل في أول تحرير، مين اللي سمح له يطلع من سوريا بالأصل؟ مين اللي استلم منه وشكره على وجوده في الاتحاد وعلى قيادته المرحلة السابقة؟
0: نعم،
2: فراس هو رئيس اللجنة الأولمبية المعين أو المنتخب رغما عن الجميع، فهو طلع بصفته رئيس اللجنة الأولمبية.
0: نعم،
2: كان بسهولة تامة أصحاب القرار ممكن يأخذوا عليه قرار قضائي وممكن ما يخلوه يطلع برا.
0: هذا برسم وزارة الداخلية خروجه من سوريا، لكن موضوع بقاءه على رأس اللجنة الأولمبية أليس يعني من الممكن كان أن تقوم وزارة الرياضة والشباب بأي إجراء كي تمنعه من أن يذهب ويمثل سوريا بدون إرادة الوزارة حسب ما قال السيد مجد؟ هكذا قال،
2: قطع من خلال قضاء في أمر قضائي عليه قضايا كتير وعليه كسب غير مشروع وحاطين الدولي يدع على مشروعاته السابقة بقرار بسيط من القضاء، كان ممكن يرتفع للجنة الأولمبية وكان ممكن ينزال. هذا الحكي من سنتين مو من هلأ. يعني الوزارة طبعا هي عم تحاول هلأ تخلي مسؤولية، ده أبدا الوزارة مسؤولية تامة على هذا الموضوع، وهي عم تنسق مع فراس معلا، عم توثق مع غير فراس معلا لتوصل اللجنة الأولمبية اللي هي بدها اياها.
0: طيب،
2: هذا موضوع حتى ما تخبى خلف اصابعنا. المسؤولية الاولى والاخيره تتعلق بالوزارة وتتعلق.
0: طيب سيد ضلال، حسب معلوماتي انه جرى موضوع الانتخابات الاتحادات يعني وانتهى هذا الموضوع منذ أشهر، هل تصحح لي أم تؤكد هذه المعلومة؟ وبهذه الحالة برأيك ما سبب التأخير في كل إعادة الهيكلية؟
2: طبعا جريت الانتخابات، ولكن لحد الآن على ما أعتقد الوزارة ما حسنت تدبلج أمورها في اللجنة الأولمبية، هي عم تحاول بشتى الوسائل تجيب اللجنة اللي هي بتناسبها واللي بتناسب يعني نظرتها المستقبلية.
0: طيب، يعني يجب أن أذهب أيضا إلى السيد أحمد، وسأعود لك سيد مجد لأن هناك تساؤلات أتمنى أن تجاوب عليها يعني طرحها السيد ضلال. سيد أحمد، أيضا من خلال خبرتك وأنت كنت رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية السورية الحرة في عهد الثورة قبل التحرير، برأيك الآن في وزارة الرياضة والشباب وفي القطاع الرياضي بسوريا، ما هي نسبة الذين كانوا مع النظام، وليس فقط يعني أقصد موجودين في سوريا ليكون واضحين، مع النظام بمعنى أنهم كانوا جزءا من المنظومة الفاسدة في عهد النظام المخلوع بالرياضة؟
3: أسعد الله مساءكم بكل خير ستربة، أنت وضيوفك الكرام، وأخص الكابتن البطل الحر السيد دلال المعلم. أولا يجب هناك التوصيف الصحيح الحقيقي، وزارة الرياضة والشباب إلى الآن هي أنا بتقديري غلط تغيير فقط، تم تغيير الاسم فقط، هي لا زالت أنظمة وقوانين الاتحاد الرياضي العام الذي يتبع لحزب البعث بالكامل، وبقي كافة شبيحة النظام والفاسدين والنصوص والمجرمين بالكامل في جسم المنظمة على الإطلاق.
0: هل هذه معلومات سيد أحمد أم أنك يعني لأنه لا نحن لسنا منبر الاتهامات، معلومات أم تحليلات أم
3: لا لا لا لا معلومات ومعروفين بالاسم، كافة شبيحة النظام لا زال موجود. وأكبر مثال العار والخزي الآن، عار والراز الذي لا إله إلا هو، وجود المجرم فراس معلل ليس جزء، هو رأس من أحد رؤوس النظام المجرم، هو كان يدير شبيحة النظام بجسم الرياضي.
0: طيب سيد أحمد
3: وبالتالي التوصيف الحقيقي أنه لا زالت المنظومة أكثر من 90% في الجسم الرياضي في كل طيب مقاطع الرياضة السورية هي من الشبيحة.
0: طيب سيد أحمد، سؤال آخر، هل كان باستطاعة ومن صلاحيات وزارة الرياضة أن تقوم بأي إجراء متعلق ب اللجنة الأولمبية، خاصة أنها لجنة مستقلة، والسيد مجد يقول أنه قانونيا لا نستطيع تدخل، هناك معايير دولية لهذه اللجان، من خلال خبرتك وأنت كنت رئيس للجنة الأولمبية الوطنية السورية، اسمح لي، وكان هناك مشاركات لسوريا يعني محافل دولية في حينها، هل فعلا لا نستطيع كوزارة الرياضة والشباب أن نتدخل بهذه اللجنة؟
3: غير صحيح نهائيا، ومعلومات السيد مجد هي معلومات مغلوطة تماما وتدل على عدم خبرة نهائيا في الجسم الرياضي والقانون الرياضي الدولي. طيب. أولا يحق للجنة الدولة، أولا حالة سوريا هي ليست حالة انتقال حكومة لحكومة، هي حالة حرب وانهيار سلطة بالكامل، انهيار هذه السلطة بالكامل وجاءت سلطة جديدة، وأنا أشبه تماما وأعطيك تشبيه سياسي بحكم خبرتك السياسية ستربة. الآن إذا أردنا أن نقبل بأنه فراس معلل هو الرئيس الشرعي للجنة الأولمبية السورية، إذا علينا أن نقبل ببشار الأسد هو رئيس شرعي لسوريا والسيد أحمد الشرع ليس رئيس شرعي.
0: يعني المقاربة ليست دقيقة هنا، يعني اسمح لي، هذا رئيس لجنة أولمبية مستقلة، يعني هذا توصيفه
3: ليس صحيح. الاستقلالية سيدتي بالعمل، الاستقلالية بالصلاحيات. طيب. وزارة الرياضة هي بالأساس هي عمل إداري تتبع للحكومة، واللجنة الأولمبية بالأساس تتبع لها الاتحادات الألعاب وتتبع
0: للجنة. يعني تقصد أنه باعتبار أن كل سوريا الآن تعمل وفق الشرعية الثورية وبعد إسقاط النظام والتحرير، كان بالإمكان يعني بهذه المرحلة أن يتم التغيير في اللجنة الأولمبية؟
3: طيب نعم، نحن لدينا أصلا لو سمحتي.
0: نعم
3: تفضل. كنت
0: أنا يعني أريد أن أسمع هذه المعلومة منك. اللجنة الأولمبية الوطنية السورية الحرة كان لديها اعتراف، هل هذه المعلومة صحيحة؟ لم يتم الاستفادة منها. نعم. في وزارة الرياضة والشباب.
3: نعم نعم لدينا اعتراف أصلا، نحن الهود البيضاء والسيد براء صالح اللي هو كان مستر الدفاع المدني، نحن وهم بنفس القائمة تم الاعتراف فيها المتحدة كمنظمات تمثل الشعب السوري. طيب. وبالتالي كنا نستطيع التخاطب واستطعنا المشاركات واستطعنا التواصل. طيب. مع اللجنة الأولمبية الدولية واللجان. طيب. العربية، وكان في إمكانية.
0: اسمح لي سيد أحمد أن أنتقل.
3: في حالة سوريا تشكيل لجنة مؤقتة لجنة مؤقتة، وتشكيل أيضا ليس تشكيل اتحادات، يتم تشكيل لجان مؤقتة
0: سيد أحمد
3: حيث لا يتم إصدار قانون صحيح.
0: طيب.
3: لعمل لجنة أولمبية.
0: سيد مجد نعم سيد مجد، هناك الكثير من النقاط لك الحق بالرد عليها متعلقة بال يعني وجود ما زال كل ما كان في عهد النظام مخلوع في قطاع الرياضة في الوزارة متعلق بأنه الأمور لا تبدأ فقط بموضوع فراس معلا، هي تمتد إلى ما قبل ذلك. كل ما ورد على لسان السيد ضلال والسيد أحمد لك الحق بالرد عليه، تفضل.
1: طبعا أنا لم أسمع بعض الكلام، الصوت غير واضح ولكن سمعت بعضه.
0: تفضل.
1: طبعا بداية لا، أنا يعني أتمنى دائما أن يكون الحديث ليس ضمن العناوين العريضة وبدون أدلة، لأنه الكلام سهل، أي شخص يستطيع أن يتكلم بدون أن يستند إلى دليل، فبالتالي أي شخص اليوم يستطيع أن يتهم.
0: صحيح، أعطنا الأدلة التي تضغط كل هذا الكلام. أتفق معك، تفضل أعطنا الأدلة.
1: فيما يتعلق بتعيين أشخاص مسؤولون النظام البائد، وهذا خط أحمر، تضحيات الشعب السوري لا يساوم عليها، وهذا أمر نحن لا نقبل به.
0: طيب يعني الآن في وزارة الرياضة والشباب في هيكليتها لا يوجد أحد من القطاع الرياضي الذي كان متورطا مع النظام، متورطا بحق، يعني لا نتحدث عن الذين كانوا موجودين، نتحدث أنت تعلم عن من، الذين كانوا يحرضون يشاركون يشمتون إلى آخره، لا يوجد منهم أحد في وزارة الرياضة والشباب؟
1: وهذه نقطة مهمة حتى أكون واضح معك، يجب أن تفصل الوزارة بمكاتبها ومديرياتها بالوزارة وبين الاتحادات. الاتحادات هي تأتي بعملية انتخاب تشرف عليها الاتحادات الدولية واللجان الأولمبية الدولية، وبالتالي ليست الوزارة هي من تعين الاتحادات. ولكن رغم ذلك عندما تأتينا اتهامات أو هناك مصادر تشوب أي شخص منها أي تهمة بأنه كان مشارك، فورا يحرك عليه ملفات النجات المختصة، وفي حال الثبوت نتخذ قرار ونقوم بمخاطبة اللجان الأولمبية. وهنا نقطة مهمة، الوزارة ليست من هي تعين الاتحادات، إنما هي تأتي بعملية انتخابية ضمن أطر قانونية معينة بإشراف اللجان الدولية. إنما بالوزارة، نعم الوزارة هي من تقوم بتعيين المدراء والعاملين فيها، وهذه نقطة مهمة جدا.
0: طب بموضوع الاتحادات، ألا يوجد لديكم معايير تنظم أيضا عمل الاتحادات المتعلقة بالانتخابات؟ نحن نحترم أن يكون لكم يعني الاتحادات وهذه المؤسسات الرياضية استقلالية، لكن ألا تشرفون عليها؟ ألا تضعون معايير؟ يعني الأمور بهذه البساطة تكون؟
1: صحيح.
0: لا تشرفون عليها إطلاقا، لا تضعون معايير لا إطلاقا.
1: تماما، نحن لدينا إشراف إداري وتنظيمي على العمل في الاتحادات، وخاصة أن الوزارة هي من تدعم الاتحادات بأعمالها، وبالتالي لدينا كثير من الأمور تحال إلى جهات رقابية وقضائية. هناك مسائل الآن قيد التحقيق والبحث والدراسة، وعندما يتم الإثبات ويعلم ذلك جميع الاتحادات والعاملين في الاتحادات الرياضية أنه تصلنا شكاوي، تصلنا اعتراضات، نقوم بإحالتها للجهات المختصة، في حال الثبوت نقوم بمخاطبة اللجنة الأولمبية الدولية واتخاذ إجراء بحق أي عضو أو حتى الاتحاد إن كان ثبت عليه شيء. أيضا فيما يتعلق بالأمور الأمنية أو إلى ما آخره كمشاركات سابقة، نحن نحتاج إلى أدلة حتى نتحرك فورا، وتحركنا سابقا، وهذا الأمر نحن لا نسمح به على الإطلاق. كما قلت لك تضحيات ودماء الشعب السوري.
0: صحيح، التضحيات هي خط أحمر سيد مجد، نحن نسعى ونطلب العزل السياسي والعزل الإداري، وحضرتك تعلم ماذا تعني الرياضة، الرياضة هي من أهم القوى الناعمة والتي نأمل أن تكون سوريا يعني إحدى أدواتها، لذلك نقف عند هذا الموضوع. طيب إذا سألناك، الاتحاد الرياضي العام بكوادره الكانت سابقا وقد حلت هذه الاتحادات، أين موجود هو الآن هذا هؤلاء يعني الذين كانوا في الاتحاد الرياضي العام؟ حسب السيد ضلال والسيد أحمد أنهم موجودين الآن في الوزارة، هل تؤكد أم تنفي؟
1: على الإطلاق يجب أن نفصل ما بين الصفات القيادية في الوزارة وليس في الاتحاد السابق، وبين العاملين العاديين الموظفين. هل يمكن نتخلى عن الموظفين بأكملهم بجلهم ونقول لهم اذهبوا إلى بيوتكم؟ كما قلت لك، الأشخاص الذين تثبت عليهم حتى ولو كان موظف عادي فورا نتواصل مع الجهات المختصة، وهذا حق واجب. أما المستويات القيادية لا يوجد أحد من كما قلت من الرموز السابق، ولا يمكن أي شخص مس النظام البائد وشاركه باستبداده وقمعه للشعب السوري أن يكون جزء من منظومة رياضية في مرحلة جديدة تعمل على وضع لبنان أساسية قوية لمرحلة رياضية مشرقة تمثل الرياضة السورية والدولة السورية بوجهها الجديد.
0: طيب سيد ضلال، إذا سألناك يعني كيف ترى للمرحلة الرياضية القادمة وفق ما تحدث السيد مجد بأنه لن يكون هناك أحد من رموز النظام المخلوع أو من شارك مع النظام بالتحريض على السوريين أو إلى آخره؟ كيف ترى أداء الوزارة الآن خاصة بعد ما حدث يوم أمس وموضوع فراس معلا وقد نفاه السيد مجد، قال أنه ليس ضمن الوفد واسمه ليس موجود في الوفد؟
2: طبعا أنا بالنسبة لي بنتقد أداء الوزارة، بنتقد الأنظمة اللي ما زالت.
0: بماذا تنتقد؟ حدد لنا نقاط محددة.
2: نحن عم نشتغل على أنظمة الاتحاد الرياضي السابق، نظام المكاتب، الارتباط بين الوزارة والاتحادات في مكاتب.
0: لكن هذا ليس مسؤولية وزارة الرياضة، هذا مسؤولية أن يتم وضع قانون وجديد متعلق بهذا الأمر. هل الاتحادات استقلالية؟ يعني تحدث السيد مجد أنه لا تستطيع الوزارة أن هي سلطة تنفيذية، لا تستطيع أن تتدخل بعمل الاتحادات ويعني إدارة
2: شؤونها. الاتحادات ما إلى أي مال ولا إلى أي ميزانية. الاتحادات مجرد حبر على ورق، مجرد أنه هي موجودة، كل الأمر والفصل للوزارة. الوزارة اللي بدها بتطالع على السطح واللي بدها بتغرقه. يعني
0: كيف كي لا نوجه اتهامات، كيف تستطيع يعني كما قلت أن الذي تريده تظهره والذي تريده لا يعني تظهره؟ كيف
2: مثلا أنا بالنسبة لي جتني دعوة على الاتحاد الآسيوي،
0: نعم،
2: للقاء الاتحاد الدولي والاتحاد الآسيوي. بكل بساطة بعت كتابين للسيد الوزير، بكل بساطة قال أنا غير موافق مشان يصير في $500، رغم أنا بعرف والجميع بيعرفوا إنه موضوع عدم الموافقة مو مشان يصير فيه. لو كانت العلاقة جيدة كانت الأمور جيدة.
0: يعني بالرجاء أن لا تشخصن الأمور، يعني تفضل.
2: أنا ما عارف شخصن شيء، أنا رئيس مؤسسي.
0: نعم.
2: أنا لما بحكي معك عم بحكي معك رئيس مؤسسي. نعم. أنا ما في علاقة شخصية سيئة، ولكن أنا بحكي من خلال رئيس مؤسسي. يعني أنا بحكي لك على البطولات اللي ما حسنا نروح لها وعلى البطولات اللي التغيت، لأنه أكيد.
0: طب ما هو مطلبكم من الوزارة الآن كاتحادات، باعتبارك أن تقول أن هذه الاتحادات حبر على ورق، وما الفائدة منها إذا كانت حبر على ورق؟ لماذا هي موجودة أصلا؟
2: المطلب الأساسي هو التنظيم العملي بين الاتحادات وبين الوزارة لمعرفة
0: كيف
2: إيش إنه وإيش علينا، إيش ممكن نساوي في المستقبل، أن يكون عندنا ميزانية خاصة، يكون للاتحادات اعتبارها، هذا مطلوب الوزارة.
0: طيب سيد أحمد، يعني كيف يتم إعادة تشكيل وهيكلة القطاع الرياضي في سوريا بعد أن تم حل الاتحاد الرياضي، إنشاء وزارة للرياضة والشباب طبعا، واللجان والعلاقة الغير مفهومة بين اللجان والوزارة وكل هذه الأمور، من وجهة نظرك ومن خبرتك بهذا الموضوع كيف تنظر أيضا إلى هذا الأمر وما هي مقترحاتك؟
3: تمام، أحب أن أبيع،
0: يعني لا نريد أن نوجه فقط انتقادات، نريد أن نعطي حلول.
3: لا، أحب أن أوضح نقطة مهمة.
0: تفضل.
3: الشيخ جوعان لا يمكن ودولة قطر تتصرف أي تصرف بهذا التصرف إلا ما يكون في تنسيق مع الحكومة السورية قولا واحدا، يعني أقصد وزارة،
0: يعني هذا ما طرحته على السيد مجد، لكن قال أنهم راسلوا مكتب السيد جوعان الشيخ جوعان. ونعم،
3: أنا رحت مرتين على قطر والتقيت بالمسؤول الرياضي سابقا أيام الكورة، وعرف تماما كيف تزار الأمور.
0: نعم.
3: أي مسؤول كان بقطر لا يمكن يقابلنا إلا ما يكون في كتاب رسمي من الائتلاف للسفارة بقطر حتى يتم
0: في حينها
3: أي شخصية
0: في حينها. نعم.
3: وبالتالي تمام،
0: يعني الحكومة القطرية وأي شخصية فيها لا تقابل أي شخصية بهذا المستوى إلا إذا كان هناك كتاب رسمي من الحكومة
3: حكما. وفراس معلا أصلا لا يتجرأ أنه يروح إذا ما يكون عنده ضوء أخضر من الوزارة، اللي بالأصل في تواصل الآن صار من الفترة السابقة هي من أكثر من 15 يوم يتواصلوا ويجتمعوا كافة اللجنة الأولمبية، لجنة الشبيحة والمجرمين والقتلة، يجتمعوا لحتى يقرروا مستقبل الرياضة السورية ومن يحق له أن يترشح وكيف شكل اللجنة الأولمبية القادمة. يعني تصوري الجلاد والقاتل والمجرم هو اللي بده يشرع للضحية القوانين والأنظمة، هي واحد.
0: طيب.
3: اثنين، الخلل الكامل إلى الآن الأنظمة والقوانين هي أنظمة الاتحاد الرياضي العام السابق الذي يرتبط بالحزب.
0: نعيد ونكرر، هذه نقطة ليست مسؤولية وزارة الرياضة، هذه مسؤولية
3: مسؤولية مين؟
0: السلطة التشريعية المفروض. طب هل عندك حل سيد أحمد؟ هل عندك حل تماما؟ تفضل.
3: نعم عندي حل.
0: جيد، تفضل.
3: القطاعات الرياضية السورية والكوادر والأبطال السوريين قادرين يوضعوا 100 حل وليس حل واحد. الأول حل، أول حل وطريق الحل قيادة الجهل والتخلف الموجودة في الرياضة السورية تحالفت مع الشبيحة والفاسدين والمجرمين وأنتجت نوع جديد جدا من الناس المدمرين للرياضة السورية الأصلاً هي متهالكة.
0: هذا ليس حل، أعطيني حل، كيف يجب أن تدار هذه العملية الرياضية في سوريا من قبل وزارة الرياضة والشباب وبالتعاون مع الاتحادات التي سماها السيد ظلال أنها حبر على ورق؟
3: يا سيدي تأثر السيد بلالي عن تماما، أغلب الاتحادات شكلت تشكيل لا انتخابات كل وحتى الانتخابات كانت سورية وشكلية
0: منذ أشهر
3: التوجيه
0: في هذه المرحلة منذ أشهر تقصد حتى؟
3: نعم الاتحادات الجديدة أساسا في نقطة مهمة جدا ستردها اللجنة الأولمبية الحالية الموجودة انتهت الدورة الانتخابية بنهاية 24 أتوقع بشهر 3/25 انتهت نهائيا وبالتالي إلى الآن هناك تمديد خفي وهناك أيادي خفية تعمل بالتفاق.
0: إذن ليس هناك شرعية للجنة الأولمبية حسب معلوماتك وحسب ما ذكرت، إذا كانت فعلا انتهت ولاية اللجنة الأولمبية في 2025 فهي ليس لديها شرعية الآن لا في رأس معلة ولا غيره.
3: تمديد مثل ما حكى السيد دولان سمحين مثل ما حكى السيد دولان هناك طبخة جديدة يطبخوها مع شبيحة النظام لحتى ينتجوا لجنة أولمبية تناسب الجهل والتخلف الحالي.
0: لو سمحت دون أن أوجه أي لو سمحت سيد أحمد لنضع الكلام بأسلوب لا نوجه أي إهانة أو أي كلام غير لو سمحت انتقد كما تشاء لكن لو سمحت
3: يعطوني تاريخهم الرياضي والثوري إلى الآن.
0: يا سيد أحمد بدون اتهامات بدون أن نوجه كلاما خارج المعايير يعني المتعارف عليها في وسائل الإعلام، سيد مجد من حقك أيضا أن تجيب على كل هذه النقاط. وهناك نقطة مهمة، هل فعلا انتهت ولاية اللجنة الأولمبية في عام 2025 في شهر 3 كما ذكر السيد أحمد؟ هل هذه المعلومة دقيقة وبالتالي كيف يتم التمديد أو كيف يتم شرعنة هذه اللجنة التي يرأسها فراس معلة؟ ولك الحق بالرد، تفضل.
1: طبعا لو يعطى الناس دعواهم، هو حديث على رسول الله السلام، لو يعطى الناس دعواهم لدعى رجال بأموال أقوام ودمائهم، ولكن البينة على من ادعى واليمين على من أنكر.
0: نعم.
1: وباب الوزارة مفتوح للجميع يتفضل ويعطينا الشكاوي مع الدليل حتى نتخذ الإجراء، وأبواب مفتوحة وغير مغلقة. وعندما يأتون إلينا ويتقدموا بالشكاوي والاتهامات مع الأدلة ولا نتصرف في ذاك الوقت.
0: طيب لماذا السيد ظلال تقدم بطلب بالذهاب الى يعني باعتبار جاءته دعوه وتقدم بالطلب للذهاب وتم رفض الطلب، هل فعلا من اجل السلفه ام انه يعني لاسباب اخرى؟ هذه حاله بينه وادعاء وكما تريد.
1: نعم، نحن اليوم نعمل ضمن معايير مهنيه رياضيه مع جميع الاتحادات. الفكره والعمل ليس مع اتحاد بعينه بل مع جميع الاتحادات. نحن نتطلب دائما نطلب معايير واضحة لأن الوزارة هي من تنفق، هذا مال عام، يجب أن نعرف تماما ما الهدف من الزيارة، ما هي المعايير، ما هي الأهداف المرجوة، ما هي المخرجات التي تأتي منها. إنما دائما وللأسف وأقولها ما يأتينا كتب عادية بصيغ عادية لا تعطينا من الموضوع إلا البعض القليل حتى لا تستطيع الوزارة تأخذ القرار المناسب.
0: هذا جيد، يعني أنتم تحافظون على المال العام
1: وهذا واجب علينا طبعا.
0: طيب
1: كثير الاتحادات السابقة.
0: طيب من يحدد هذه المعايير التي يذهب منها من يمثل القطاع الرياضي في سوريا الآن إلى الفعاليات الدولية باعتباركم تحافظون على المال العام وهذه الوفود وفق معاييركم يجب أن تكون واضحة؟
1: طبعا المعايير

0: هذه البطولة، لابد أن يكتب لنا التوقعات، هل نحن ذاهبين لتحقيق الانتصارات أم للاحتكاك أم للمشاركة؟ لا بأس، المهم أن يكون لدينا خطة واضحة، لا يكون
1: طيب
0: العمل مزاجي، هذا ما نسعى له، ولكن
1: طيب
0: للأسف
1: جميل جميل.
0: البعض لا يلتزم بهذه المعايير. نحن كوزارة ومن باب حرصنا ومسؤوليتنا على المال العام أن نمشي بطريق واضح. نعم هناك بعض الكتب يتم رفضها.
1: طيب لنكمل بنقطة فراس معلى، لأن الوقت تداركني ويجب أن يعني أنهي بهذا الموضوع. أنتم وزارة الرياضة والشباب الآن، وما حدث أن فراس معلى ذهب ومثل سوريا، والنقطة التي أشار لها السيد أحمد وأنا ذكرتها في بداية حديثي، أنه لا يمكن أن يلتقي الشيخ جوعان وهو رئيس المجلس الأولمبي الآسيوي، ويعني معروفة قطر والمعايير العالية للدبلوماسية والسياسة التي تعمل بها، لا يمكن أن يلتقي بشخص إن لم يكن مكلفا من الحكومة. يجب أن تتخذوا إجراء، هل أنتم قادرين الآن على أن تتخذوا إجراء غير البيان التوضيحي؟ البيان التوضيحي هذا أمر مفروغ منه، المفروض يعني أن تشرحوا، لكن إجراء بحق فراس معلى ومن معه بسبب ما قاموا به، وعلى حسب يعني هو قام بجريمة على فكرة الآن، يعني بهذه جريمة أنه ذهب وادعى أنه يمثل سوريا وهو لا يمثل سوريا. وأجبني عن نقطة لو سمحت، لو أطلت عليك، هل فعلا انتهت ولاية اللجنة الأولمبية في 2025؟
0: نعم، هو بداية التحرير هو أصلا فراس معلى خارج البلاد، ومنذ حينها نعم منذ حينها تم تعيين أو تكليف أشخاص للقيام بمهام اللجنة الأولمبية لحين انتهاء انتخابات الاتحادات، ومن ثم وصولنا إلى انتخاب اللجنة الأولمبية، وهذه نقطة مهمة. ونحن الآن كما ذكرت لك قبل قليل في تواصل إن شاء الله مع السيد الجواد حتى نستفسر عن كيفية وآلية هذه الزيارة، وإن شاء الله لن الآن أدخل
1: أيضا
0: لك
1: أيضا
0: بالتفاصيل.
1: تواصل ليس فقط مع يعني مكتب السيد رئيس المجلس الأولمبي الآسيوي الشيخ جوعان، التواصل أيضا مع الجهات المسؤولة عن هذه الفعالية الرياضية في اليابان. كيف حصل فراس معلى باعتبار أن ولايته منتهية من عام 2025 على كرت الدخول والمشاركة وإقامة هذه اللقاءات؟ هذا السؤال يعني وهذه الأمور بعهدتكم، يجب أن نسمع ردودا مقنعة تقنع الناس، تقنعكم أنتم كوزارة في عملكم، وتقنع الذين يعملون في القطاع الرياضي في سوريا. إجراءات ملموسة، يعني نتوقع أن يكون هناك رد مقنع يحترم عقولنا جميعا. تفضل.
0: تماما تماما، وهذا حق، ويجب أن نكون واضحين ونصل وتصل الإجابة بمكانها الصحيح، ولكن الأمر البارح حصل.
1: نعم.
0: تمام
1: طيب.
0: كما قلت لك نحن في عملية استقصاء، وإن شاء الله سنضع النقاط الحروف بمكانها وبزمانها الصحيح، وهذا واجب.
1: طيب.
0: إن شاء الله.
1: طيب.
0: لكن بعد الوقت
1: انتهى وقتي،
0: نتيقن من بعد الوقت إن شاء الله.
1: طيب شكرا جزيلا لك سيد ظلال، بنعم أو بلا، هل أنت تعتقد أنه سيتم حل هذا الأمر، وأنه ربما موضوع فراس معلى سيحل كل المشاكل العالقة بما يتعلق بوزارة الرياضة والشباب وقطاع الرياضة في سوريا؟ أنت متفائل؟
2: أبداً
1: نعم
2: أبداً
1: أم لا؟
2: الوزارة.
1: لست.
2: أبداً الوزارة ما بتحل شيء.
1: طيب
2: أبداً.
1: سيد أحمد نفس السؤال لك، هل
3: استحالة
1: تتوقع؟
3: استحالة، لا يوجد تفاؤل، لأنه بالأصل نحن الآن الإحباط اللي إحنا فيه خصوصاً بعد رؤية فراس معلى في هذا المكان.
1: طب لماذا لا تتواصلون بشكل مباشر مع الوزارة وتطرحون مشاكلكم على أمل أن يستمعوا لها؟ وهي السيد مجد معنا هنا الآن،
3: ماذا سيقول ساروت وأصدقائه الشهداء؟ هذا السؤال يرجو السيد مجد.
1: طيب شكرا جزيلا سيد مجد، سمعت ما قاله سيد أحمد، تريد أن ترد أم لأن يريد أن أختم انتهى وقتي؟ طيب على ما يعني باعتبارك لم تسمع نحن مضطرين لأن نختم. شكرا جزيلا لكم على كل حال، ونعيد ونؤكد أن موضوع الرياضة هي من أهم القوى الناعمة، وهو لا يمكن فصله في حالة مثل سوريا عن السياسة وما حدث في الثورة. شكرا جزيلا لكم السيد مجد الحاج أحمد مستشار وزير الرياضة والشباب، كنت معنا من إدلب، السيد ظلال المعلم رئيس الاتحاد السوري لكرة الطاولة كنت معنا من إدلب، والسيد أحمد جميل العلي رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية السورية الحرة كنت معنا من لوكسمبورغ.
2: شكرا.
1: نتابع بعد الفاصل تفاصيل القرار الأمريكي بشأن إلغاء الترخيص الخاص بسوريا وما الذي يعنيه ذلك عمليا بالنسبة للاستثمار في البلاد.

يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر. محاولين معاً اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.

0: أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية تعديل لوائح عقوبات الدول الراعية للإرهاب بإلغاء مادة تنظيمية تتضمن ترخيصاً عاماً خاصاً بسوريا يتيح للشركات دخول السوق السورية دون هذا الترخيص، موضحة أن الإلغاء جاء عقب إلغاء تصنيف سوريا دولة راعية للإرهاب. وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد أزالت رسميا سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب في 24 من آب الماضي، وذلك عقب تقرير رئاسي رفعه ترامب إلى الكونغرس في 8 تموز أكد فيه أن الحكومة السورية لم تقدم أي دعم لأعمال إرهابية دولية خلال الأشهر 6 الماضية، وأنها قدمت ضمانات بعدم دعم الإرهاب مستقبلا. وأوضحت الخزانة أن التعديل لا يمثل فرض عقوبات جديدة على سوريا، بل يأتي لموائمة اللوائح مع الوضع القانوني الجديد للبلاد. نناقش هذا الموضوع مع الدكتور طارق كتيلة، ممثل ولاية إنديانا الأمريكية لشؤون الاستثمار من إنديانا بوليس. مرحبا بك، أو بإنديانا بوليس عفوا، مرحبا بك. والدكتور خالد الحمدي، خبير في التخطيط الاقتصادي من دمشق، مرحبا بك أيضا. دكتور طارق، هذه الإجراءات هي يعني إجراءات متتابعة بسبب إزالة سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب، لكن أهمية هذا الموضوع الآن على الصعيد الاقتصادي، خاصة أن وزارة الخزانة يعني قامت بهذا الإجراء ورفعت سوريا يعني بهذا الشق تحديدا اليوم.
1: أهلا بك ربا وللمشاهدين وللدكتور خالد. يعني هذه خطوة تفصيلية بعد أن تم إزالة سوريا من قائمة الإرهاب، فأصبحت الآن وزارة الخزانة الأمريكية لا داعي لمنح أي رخص. الرخص كالرخصة 596 كانت بسبب وجود سوريا على قائمة الإرهاب، فتعطى الحكومة السورية بعض الرخص لتمويل مثلا منح دراسية وأمور مشابهة. أما الآن فكونه قد تم إزالة سوريا من لائحة الإرهاب، فلا يوجد داعي لهذه الرخص، لأنه لا يوجد حتى داعي للحصول على رخصة كونها لم تعد موجودة في قائمة الإرهاب. فمعنى هذا هو خطوة تكميلية لرفع سوريا عن قائمة الإرهاب الذي جرى الشهر الماضي في أغسطس، وبالتالي يعني تشجيع أكثر لأي شخص أو أي مؤسسة تريد أن تقدم عن العمل في سوريا.
0: يعني هذا الإجراء هو إجراء تنظيمي، وهو يعني كما ذكرنا بسبب إزالة سوريا من العقوبات والتصنيف وإلى آخره، لكن الآن يعني ما الذي يمنع الشركات الأمريكية الآن، أو ما هي المعوقات أمام الشركات الأمريكية الآن من الدخول إلى السوق السورية؟
1: يعني العقوبات القانونية قد تم رفعها بشكل شبه كامل أو كامل تقريبا منذ إزالة العقوبات قيصر العام الماضي إلى إزالة سوريا عن قائمة الإرهاب في الشهر الماضي. فبالتالي العقوبات رفعت، الآن أصبحت الأمور هي أمور قانونية بالنسبة لبعض المؤسسات المالية الأمريكية، بالنسبة لبعض الشركات التحويلات المالية. طبعا هي الشركات استثمارية بالنهاية، ف هل سوريا سوق جيد للاستثمار؟ هل هو سوق آمن؟
0: نعم.
1: هل هو سوق profitable؟ كل هذه الأمور تضعها الشركات الأمريكية وأي شركات أخرى.
0: هذه هي النقاط المهمة. نعم. يعني دكتور خالد، دكتور طارق تحدث عن نقاط مهمة، العواقب القانونية أزيلت أمام الشركات الاستثمار الأمريكية في سوريا، يعني مع كل ما حدث وخاصة اليوم إلغاء حفظ الترخيص العام المخصص لسوريا، يعني قانونيا سوريا الآن لا يوجد معوقات أمامها. المعوقات هل هي داخلية مثلا؟ إلى أي مدى المنظومة القانونية الاستثمارية في سوريا مناسبة؟ الأوضاع والبيئة الآمنة مناسبة في سوريا؟ وبعد كل هذه الإجراءات متى سنشهد فعلا استثمارات أمريكية حقيقية في سوريا؟
2: أسعد الله مساءك الأستاذة القديرة ربا، وللعزيز طارق من الولايات المتحدة، ولمشاهدي تلفزيون سوريا.
0: أهلا بك.
2: في الحقيقة هذا الإجراء هو إجراء قانوني وتنظيمي، وهو بطاقة أمان وراحة وأمان للمستثمر القادم إلى سوريا في قادمات الأسابيع أو الأشهر أو السنوات القادمة. في الحقيقة اليوم أنا دائما أقول أن العقوبات هي تفتح الأبواب الموصدة، ولكن يعني الضعف قد يكون هو المعوق، الضعف الداخلي قد يكون هو المعوق. اليوم يعني نحن كان هناك تركة من البنى التحتية المصرفية المتهالكة بسوريا، والتي تفتقر إلى أبسط أساسيات الحالة المصرفية العامة. فاليوم يعني يعمل على تطوير هيكلية الحالة المصرفية في سوريا. اليوم ربا لا يوجد استثمار بدون بيئة مصرفية. اليوم المستثمر يبحث عن الاستقرار، يبحث عن الربحية، يبحث عن تحصيل الأرباح، يبحث عن التحويلات بكل سهولة. هذه الأمور بسوريا اليوم يعني غير مكتملة المعالم. ولكن
0: ما الذي تحتاجه سوريا بهذه البنية المصرفية الآن يا دكتور خالد لي تكون سوريا فعلا آمنة مصرفيا؟ نعم. بالنسبة للاستثمارات
2: يعني تقول الإجراءات ليست مكتملة. إزالة اسم سوريا. نعم أنا كنت سأستطرد بالحديث. تفضل. بعيدة إزالة اسم سوريا من قائمة الإرهاب، تم إرسال البعثة وهي الآن موجودة بسوريا وعملها مستمر حتى منتصف الشهر القادم. هي بعثة من الخبراء من الصندوق النقد الدولي التي تعمل على إعادة تأطير الحالة المصرفية بسوريا بعشرات العمليات، من خلال عمليات مرتبطة بنظام سيستم معين، ومن خلال أطر للتدريب وخلق هيكلية تساعد الدولة السورية على تقبل أي حالة من الاستثمارات أو من الأفراد أو من الكيانات الاقتصادية في حال تم يعني الاتفاق بمذكرات تفاهم، ومن ثم إلى استثمارات ومشاريع على أرض الواقع، لكي تحقق الحالة من الكفاءة الاقتصادية والمصرفية مع الدول يعني هؤلاء المستثمرين. اليوم الدولة السورية لا تنتظر ماذا سيحدث. اليوم بدأنا في الحقيقة الدولة السورية.
0: طيب سنتحدث عن هذه الخطوات باعتبارك قلت بدأنا، لكن يجب أن أوزع الوقت. يعني أذهب مرة أخرى للدكتور طارق. دكتور طارق،
2: بكل سرور.
0: يعني إجراءات مطلوبة من الحكومة السورية متعلقة بالمنظومة القانونية، بالبيئة الآمنة إلى آخره، برأيك وفق المعايير الأمريكية هل تستطيع سوريا خلال الفترة القادمة أن تؤمن كل ذلك، وخاصة الأمور المتعلقة بالشفافية والقطاع المصرفي وإلى ذلك من أمور؟ ما الذي تريده فعلا الشركات الأمريكية من سوريا؟
1: نعم، يعني نظريا ممكن، عمليا الأمر صعب ومعقد وبحاجة إلى وقت. الحكومة السورية تقوم بعمل كبير. أعرف حاكم مصرف سوريا المركزي مثلا الأستاذ صفوت رسلان يقوم بعمل كبير، وزير المالية أيضا، لكن الأمور بحاجة إلى وقت كما قال الدكتور خالد. يعني استلموا نظام متهالك. طبعا الأمور السياسية، الاستقرار السياسي هام. إذا لم يوجد استقرار سياسي سيكون من الصعب على المستثمر أن يأتي. الاستقرار الأمني، لا سمح الله حوادث أمنية، تفجيرات، ضربات من إسرائيل أو ما شابه. يعني أنا أعرف بعض المستثمرين الأمريكيين أو البروفيسورية الذين كانوا يودون الذهاب إلى سوريا عندما حدثت الضربة الأخيرة من قبل إسرائيل لم توقفوا، يعني لم يذهبوا إلى سوريا. فهذه الأمور كلها، يعني طبعا الشفافية بالنسبة للمصارف، مسألة غسل الأموال، لا أحد يريد أن يدخل في أو يتشارك مع مصرف سوري أو يحول أموال إلى سوريا إذا كان هناك مشكلة في غسيل الأموال، في المتابعة، في الشفافية. فهذه الأمور ضرورية تعمل الحكومة السورية عليها، لكن طبعا الأمر بحاجة إلى وقت. وإن شاء الله يعني أتمنى خلال الستة أشهر القادمة أو السنة على الأكثر ستصبح التحويلات المالية يعني تعمل، وهذا أول خطوة هامة لأجل جذب الاستثمارات وجعل المستثمر يرتاح بأنه يستطيع.
0: ما هي أهم الاستثمارات التي يعني يتطلع لها سوق الأعمال الأمريكي في سوريا؟ ما هي القطاعات التي تلفت نظره؟
1: طبعا يعني بعجالة الاستثمارات الأمريكية أو الشركات الأمريكية، يعني بماذا تتميز أمريكا؟ تتميز أمريكا بالاستثمارات النفطية، وقد دخلت بعض الشركات كشيفرون وغيرها إلى السوق السورية. الاستثمارات التكنولوجية هذه متأخرة قليلاً، في سواء مايكروسوفت أو جوجل أو أبل، هذه ستأتي لاحقاً متى ما رفعت كل الأمور والإجراءات وذكرنا الثقة وإلى آخره. والصناعات بما فيها الصناعات العسكرية والصناعات المتقدمة أيضاً، هذه من الأمور التي تتميز بها الولايات المتحدة الأمريكية. حتى الآن القطاع النفطي، يعني أذكر مثلاً عندما كنا في مع وفد غرفة التجارة الأمريكية قبل حوالي 10 أيام في دمشق، كان الغالب على هذه الشركات هو القطاع النفطي. وحتى الشركات التي لم تكن ضمن القطاع النفطي كانت تورد للقطاع النفطي. طبعاً هناك أيضاً الأمور المالية، ماستر كارد وفيزا كارد وبعض البنوك كسيتي بانك كانوا موجودين. فهذا بشكل عام الاستثمارات الأمريكية الكبرى التي نتوقع أن تكون في سوريا.
0: طيب دكتور خالد، كنت تتحدث عن أنه الحكومة بدأت بإجراءات، لو تسردها لنا هذه الخطوات التي بدأت بها الحكومة، ويعني ماذا تريد أيضا سوريا من الاستثمارات الأمريكية؟ ما هي القطاع الذي تحتاج له
2: أنا فقط
0: من الولايات
2: يعني
0: المتحدة؟ تفضل.
2: نعم، بالنسبة لما قامت به سوريا، سوريا اليوم هي بطور إعادة بناء شبكة علاقات اقتصادية ومالية ومصرفية مع يعني كافة دول العالم وبشكل متوازن. هذا رقم واحد. رقم اثنان، اليوم ونحن نتحدث هنا يوجد بعثة في سوريا منذ قرابة تقريبا 20 يوم، وهي مستمرة بعملها، هي تقوم بتطوير الحالة المصرفية بسوريا، تضم خبراء من صندوق النقد الدولي، وهم يقدمون بين قوسين مساعدات فنية، ولكن نحن نحتاج هذه المساعدات الفنية. لماذا؟ لأنها هي مرتبط بالخبرة. سيدتي، سأعود إلى الجزئية الثانية بالسؤال. اليوم نحن بسوريا أتوقع فيما يخص الولايات المتحدة الأمريكية، أتوقع يوجد 3 مجالات للاستثمار بسوريا. الحصة الكبرى ستكون للمجال الطاقوي، الشركات الأمريكية تبحث عن الطاقة في سوريا. المجال الآخر هو المصارف. والثالث والأخير أرى هو إعادة الإعمار. ولكن هذا الثالوث لا يتحقق ولن يتحقق بسبب الظروف الإقليمية في المنطقة. اليوم أنا على علم باستثمارات بدول الخليج، يعني دول الخليج مزدهرة وتنعم بالرخاء الاقتصادي، تم يعني إيقاف بعض المشاريع الاستثمارية بها. لماذا؟ بسبب الأزمة التي خلقها مضيق هرمز. رقم 2، العربدة الإسرائيلية. نحن يعني لا نستطيع أن نفصل الحالة السياسية والأمنية عن الحالة الاقتصادية. لماذا؟ نحن اليوم عندما نتحدث اقتصاد نتحدث عن جغرافيا. الجغرافيا السورية بالرغم من أهميتها، إلا أنها اليوم هي بقلب الزلازل العسكرية والأمنية التي تحيط بنا، والنيران المشتعلة بكل مكان. ولكن المستثمر دائما ينظر بنظرة استشعار اقتصادية إلى أي منطقة. اليوم نحن نقول لماذا أتى المستثمر أو لم يأتي. الحالة اليوم في الشرق الأوسط عموما هي غير مثالية وليست طبيعية. اليوم نحن بسوريا يعني ترفع للحكومة السورية القبعة بجزئية إزالة العقوبات. نحن يعني إزالة العقوبات هي ليست بتوقيع فقط وينتهي الموضوع. إزالة العقوبات كان خلفها جهد من العبقرية الدبلوماسية المتمثلة بالخارجية السورية، متمثلة بالدولة السورية، وما تخطط له من
0: يعني
2: بناء
0: هو فعلا هذا الإنجاز لسوريا.
2: على أساس
0: موضوع العقوبات هو إنجاز لسوريا وللشعب السوري. دكتور طارق، إذا سألناك أيضا يعني مع ما تحدث به الدكتور خالد، الأمور المتعلقة برفع العقوبات وعدم استطاعتنا فصل السياسة عن الاقتصاد، كما يقال يعني بالأساس الاقتصاد هو عصب السياسة، بهذه الجزئية إلى أي مدى فعلا الولايات المتحدة يعني بمستثمريها يجدون أنه في سوريا موقعها جيوسياسي ومع المشاكل في المنطقة هي طموح بالنسبة لهم، هي مغرية بالنسبة لهم؟
1: نعم، يعني الآن لدينا الحكومة الأمريكية والرئيس ترامب اتخذوا القرار بدعم سوريا، دعمها والاستقرار السياسي
0: هذا
1: فيها،
0: على
1: وبالتالي
0: القطاع
1: الاستقرار.
0: على السياسي، لكن
1: نعم
0: مجال
1: صحيح،
0: اقتصادي المتعلق
1: الاستقرار
0: بالمستثمرين،
1: تمام
0: هل
1: تمام
0: يجدون في
1: الاستقرار
0: سوريا فعلا
1: السياسي
0: فرصة لهم؟
1: الاستقرار السياسي يتطلب استقرار اقتصادي،
0: نعم
1: وبالتالي هناك حث للشركات الأمريكية إلى الذهاب إلى سوريا. كما قال الدكتور خالد، الآن الوضع في الشرق الأوسط ليس وضع مفضل للاستثمار، وبالتالي ستأخذ الأمور بعض الوقت. أيضا الوضع في سوريا، يعني سوريا 50 70 سنة منذ حكم الأسد وعلاقة بالإرهاب وإلى آخره، فهذا سيأخذ وقت. الحكومة السورية قامت بخطوات كبيرة. حتى الآن التحدي القائم في الأسابيع أو الأشهر القادمة هو يعني الاستقرار المعيشي، هو تأمين لقمة المواطن، وهذا ما يعني يجب على الحكومة السورية أخذه كأولوية، بالإضافة للاستقرار الأمني والتي عملت يعني خطوات كبيرة فيها. لكن الاستقرار المعيشي، تأمين لقمة المواطن، الأمور الكهرباء، الوقود، تأمين ربما منح من بعض الدول حتى تأتي هذه الاستثمارات. الاستثمارات ستتأخر وستأخذ وقت أطول،
0: طب
1: لكن
0: الإصلاح
1: التحدي
0: المؤسسي
1: الآن.
0: لمعايير
1: نعم
0: الشفافية إلى أي مدى أيضا هي
1: تأكيد
0: مهمة؟
1: بالتأكيد طبعا، الفساد في عهد النظام البائد كان سبب كبير
0: شكرا.
1: وأساسي لضعف المعيشة لدى المواطن، فهذه الأمور والإصلاحات التي تقوم بها خطوات إيجابية وخطوات مهمة أيضا.
0: نعم شكرا جزيلا لكما ضيفاي، الدكتور طارق كتيلة ممثل ولاية إنديانا الأمريكية لشؤون الاستثمار إنديانا بوليس، والدكتور خالد الحمدي الخبير في التخطيط الاقتصادي، كنت معنا من دمشق. على رأس الساعة نناقش مشروع خليج دارية لإعادة إعمار المنطقة وتفاصيل متعلقة بحصص المالكين وآلية احتسابها وضمانة تنفيذها.

0: لا تجربة عريقة في النضال السياسي والبرلمان، بس لحد اليوم دستور بلق فيها حجم الاختيار.
1: ورأيك بمسار العدالة الاعتقالي؟
2: التقرير كانه في تضارب المؤشرات الاقتصادية السورية.
3: السياسات الاقتصادية الحالية رح تترك أثر كثير.
4: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة.
5: البيانات دقيقة.
6: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.
7: يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر محاولين معا اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.
8: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم.
9: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وينما كنت. ليس الخبر تفصيلا عابرا، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
10: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
9: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال والحقيقة أشمل من الخبر.

0: طرحت محافظة ريف دمشق تصوراً لإعادة إعمار منطقة الخليج في مدينة دارية على مساحة 1500 دونم، يتضمن إنشاء نحو 19,000 شقة بكلفة تقديرية تصل إلى ملياري دولار، ويقوم التصور على شراكة مع أصحاب الحقوق مع تخصيص نحو 30% من قيمة المشروع لهم وتعويضات تختلف حسب نوع الملكية ومساحتها، في حين يبقى تنفيذ المشروع مرهونا بموافقة 70% من أصحاب الحقوق. نفتح هذا الملف.
1: منطقة الخليج في مدينة دارية تتميز عن باقي المناطق أن هي من أول المناطق اللي تم تدميرها بعهد النظام بالبدايات الأولى للثورة بعام 2012. من بعد التحرير حتى اليوم حرصت محافظة ريف دمشق بالتعاون طبعا مع إدارة منطقة دارية ومجلس مدينة دارية وبعض الفعاليات أيضا اللي موجودة على الأرض في مدينة دارية على محاولة إعادة تنظيم منطقة خليج دارية بشكل عصري حديث يتوافق مع التحديثات أو التحديثات العمرانية اللي وصلتها البلدان المتقدمة. الهدف الأساسي من إعادة هذا التنظيم هو إعادة الحقوق لأصحابها. طبعاً جلساتنا مع الأهالي على مدى 4 أيام، اليوم الرابع من جلساتنا الحوارية مع الأهالي، الهدف منها هو عرض المشروع اللي وصلنا له في محافظة ريف دمشق على الأهالي والحصول على استفساراتهم ومناقشتهم بالأمور اللي هي ربما ما لها واضحة بالنسبة لهم بشكل جيد. طبعاً ردود أفعال الأهالي كانت متفاوتة بين القبول بشكل مباشر وبين اللي متخوف عنده استفسارات قانونية تخص الملكيات وبين اللي متخوف عنده تخوفات بما يخص النسب اللي مطروحة. عم نحاول أنه نحن نغطي هاي الاستفسارات بشكل كامل من خلال الجلسات الحوارية.
2: لأن قطعت أرض 10 قصبات بالخليج مشروع حلو الله يجزيهم الخير، لكن نتبنى أنه يبينونا الأبراج تبع السكن للمالكين وين بده يكون توزيعه، وإذا في مجال بزيادة نسبة الأمتار.
3: في لجنة بالبناء؟
4: نعم.
3: هاي الموضوع حدا تولاها البلدية، المحافظة هي تديرها الموضوع هذا ولا احتكر كل اللجان؟
0: ونفتح ملف خليج دارية. هذا المشروع مع السيد بيان مهرة مدير المشاريع في مكتب الاستثمار في محافظة ريف دمشق. مرحبا بك سيد بيان. إذا سألنا عن موضوع الحصص والتعويضات ونسبة 50% من العقار أو 60% إذا كان العقار قبل 2012 للمالكين، ويعني إلى ماذا استندتم بهذه الأرقام وهذه المعايير؟
1: أول شيء يسعد مساكم جميعا وحياكم الله، وشكرا لإتاحة الفرصة لحتى نحط أهلنا في خليج دارية وفي عموم ريف دمشق يعني بصورة طبيعة المشروع اللي طرحناه على الأهالي في منطقة خليج دارية. بداية اسمحوا لي بس حطكم بصورة لماذا خليج دارية وكيف نحن توصلنا للمرحلة اللي نحن فيها اليوم من طرح المشروع على الأهالي. طبعا بعد التحرير مباشرة استلمنا الأعمال بمحافظة ريف دمشق، وكانت السؤال المطروح من أين نبدأ إعادة الإعمار، وكلنا نعرف الواقع اللي نحن استلمنا فيه من دمار في جميع الأنحاء خصوصا محافظة ريف دمشق، يعني هي محافظة من أكثر المحافظات المتعرضة للدمار، والإمكانيات اللي هي موجودة حاليا بين إيدين المحافظة وبين إيدين جميع المؤسسات الحكومية. فكانت الفكرة أنه نحن نبحث عن المكان المناسب لإعادة الإعمار اللي فيه ضرر كبير للأهالي واللي هو مؤهل لحتى يكون بذرة إعادة الإعمار في المحافظة. وبعد يعني استفسارات وبعد استشارات طويلة توصلنا طبعا هذا القرار ما كان قرار مفرد فيه المحافظة، كان بالتشاور مع إدارة منطقة دارية ومجلس مدينة دارية والفعاليات اللي موجودة في مدينة دارية من أعيان ولجان محلية. فتوصلنا أنه نحن ندرس خليج دارية أو منطقة خليج دارية. بدأنا بالدراسة بعد التحرير مباشرة. أول شيء كان عندنا نحن تشكيل لجنة من أهالي وملاك حي الخليج في دارية. مهمة هي اللجنة إحصاء الملكيات ويعني وضعنا بصورة الملكيات ووضعنا
0: طيب
1: بصورة
0: جميل يعني لكي نكسب الوقت معك يا سيد بيان، بعد أن قمتم بكل هذه الإجراءات، إلى مدى استندتم بموضوع التعويضات عن الملكيات 50% أو 60% أو 40%؟ طبعا 60% للعقار قبل 2012 للمالكين، 40% للأراضي الزراعية الغير منظمة، و 50% للمالكين. كيف استندتم؟ خاصة أن الأهالي يقولون أنهم لم يفهموا يعني التفاصيل وليست واضحة بالنسبة لهم. إلى مدى استندتم بهذه النسب؟
1: طبعا هي النسب طلعت بناء على دراسة قامت فيها شركات مختصة، دراسات هندسية واسعة حقيقة على مدار سنة ونصف، كان في جهود كبيرة لإتمام العملية التخطيط المدني لمنطقة الخليج بالتعاون مع خبرات موجودة في عدة بلدان. فنحن هي النسبة وصلنا لها بعد إجراء عدة دراسات وبعد الاطلاع على تجارب مماثلة بأكثر من بلد، منها مصر، منها تركيا، منها الخليج العربي. ومعنا كان مهندسين مختصين بهذا النوع من الأعمال. صراحة النسب في البدايات، في بداية الدراسات، كانت أقل من هيك اعتمادا على التجارب المماثلة. ولكن نحن أصرينا بالمحافظة أنه نرفع هاي النسب لحتى نعطيها للأهالي بالصورة اللي انطرحت عليهم بجلسات حوارية.
0: طيب بالنسبة لتمويل المشروع، من سيمول هذا المشروع؟ وبنعود مرة أخرى لنقطة الأهالي، هل تعتقد أن هذه النسب هي عادلة بالنسبة لهم؟ خاصة أنه يعني أنتم تحسبون على المساحة، طب ماذا لو كان هناك شخص لديه بناء كامل طابقي؟ يعني سيخسر بهذه الحالة باعتبار أنه سيتم الحساب، يعني هل سيتم الحساب البناء الطابقي بالمتر المربع أم كيف ستحسبون هذا الأمر؟
1: نعم جميل. صراحة مثل ما خبرتك بالبداية أنه نحن ما بدأنا بالدراسة إلا بعد ما تشكلت لجنة من أهالي حي خليج دارية حتى تحطنا بصورة هذه الأمور. طيب. فبعد دراسة اللجنة تبين أنه البيوت أو المنازل اللي كانت موجودة في منطقة الخليج أو في منطقة معينة من منطقة الخليج بغالبيتها العظمى لا تتجاوز الدور الواحد، الطابق الواحد، في حالات نادرة هن طابقين. فبعد هاي الدراسة نحن حصرنا يلي قدرنا نوصل له، واللي حيكون التعويض بإذن الله تعالى. لشان هيك نحن يعني من أجل هاي الجزئية وضعنا النسبة بين 60 و70%، لم نضعها 60 ولم نضعها 70، يعني ما كانت محددة 60 أو 70، كانت بين 60 و70 من أجل مراعاة أصحاب هذه الدور اللي كانت موجودة سابقا.
0: طب الذين لا يريدون أن ينخرطوا بهذا المشروع
1: إحصاء نهائي لهم.
0: باعتباركم أنكم يعني تحدثتم أن هذا المشروع كي يتم يجب أن يكون هناك موافقة 70% من السكان، إذا فرضا حصلتم على نسبة 70%، ما هو نصيب 30% الذين لا يريدون أن يكونوا جزءا من هذا المشروع؟
1: طبعا نحن إذا حصلنا على نسبة 70% فمكون حصلنا على نسبة الغالبية العظمى في من ملاك الأراضي في خليج دارية. النسبة المتبقية هم شركاء أيضا، يعني ما رح يكون في أي نوع من إهدار لحقهم. رح نكون حاطينه نحن بعدة خيارات، إما أنه نستثني أراضيهم من المشروع أو نحن بنمضي معهم مثل ما رح نمضي بالآخير يعني مع جميع المالكين، باعتبار أنه الغالبية وافقت فيعم المشروع على الجميع، لحتى يعني اللي وافق أيضا ما نظلمه إذا كانت النسبة القليلة الغير موافقة هي أقل من 30%. طيب أقل من 30% أنا بظلم 70% إذا ألغيت المشروع.
0: طيب يعني بسؤال أخير لك سيد بيان، هذا المشروع سيتضمن 19,000 وحدة سكنية، بهذه الحالة كيف ستضمنون أن يعود كل أهل دارية إلى منطقتهم الأصلية، وأيضا الذين سيأتون من خارج دارية ليسكنون؟ يعني إلى أي مدى تراعون موضوع يعني عودة الناس إلى مناطقهم الأصلية والتنوع الديموغرافي؟ كل هذه النقاط هل هي بحسبانكم أم أن الموضوع هو مشروع استثماري متعلق بالبناء فقط؟
1: جميل. أنا رح أجاوبك على هذا السؤال، بس لكن اسمحي لي أرجع لسؤال سألتيه حضرتك قبل شوي.
0: تفضل.
1: هو من سيقوم بتمويل المشروع؟
0: نعم.
1: بالنسبة لتمويل المشروع إلى الآن لم يتم الاتفاق مع أي جهة لتمويل المشروع. نحن بكل صراحة بعد الحصول على موافقات الأهالي رح يكون في طرح للمشروع بشكل شفاف وواضح أمام الجميع، رح يكون موضوع على الطاولة. أي شخص بحب يتفضل ويقدم للاستثمار بهذا المشروع. رح يكون الأمر متاح، رح يكون شفاف، نحن في عندنا معايير واضعينها لحتى نسيطر على عملية مشاركة المستثمرين، كونه نحن أيضا بنفس الوقت عضو في هيئة الاستثمار السورية، فنحن عندنا معايير لقبول المستثمرين رح تكون مطبقة على المستثمرين بهذا المشروع. رح يكون في عدة اعتبارات رح نوضعها على الطاولة أكيد لحتى الناس كلها تشوفها. يعني أنا مقدر أنه اليوم في الكثير من التساؤلات، الكثير من التخوفات، ولكن النقطة اللي أنا بحب أطرحها وأثيرها اليوم ببرنامجكم أنه نحن اليوم حواراتنا مع الأهالي هي حوارات تناقشية، هي حوارات لمناقشة المشروع، لعرض المشروع، وللحصول على استفتاء على نسبة الموافقين على المشروع. طبعا إذا كان بهذا الاستفتاء اللي عم نعمله حاليا نحن مع الأهالي، واليوم للمعلومة نحن جلسنا ب 12 جلسة حوارية مع ما يقارب 500 مالك فقط من أصل 3400، فنحن لسه بالبدايات، لسه ما جلسنا مع كل الناس، مستمرين حتى نجلس مع آخر مالك في حي الخليج.
0: طيب كمان يعني لن يكون هناك ضغوطات على 500
1: شخص، اليوم في عنا 300.
0: لن يكون هناك لا أي ضغوطات أبداً أبداً تمارس أبداً بأي شكل
1: في عملية استفتاء. في حال كانت نتيجة هذا الاستفتاء أكثر من 70%، نحن رح نروح باتجاه الحلول القانونية لحتى نحول هذا الاستفتاء لتفويضات رسمية قانونية بالتعاون مع وزارة العدل حتى نحفظ حقوق كل متر موجود في خليج داريا.
0: يعني باعتبارك ذكرت هذه النقطة وأنا أريد أن لا أطيل عليك، أيضا أضف لي موضوع الحقوق القانونية، لأن هناك أشخاص أنت تعلم يعني ما قام النظام به من إجرام عوائل كاملة، يعني لم تعد موجودة، موضوع هذا البيت ليس معروف لمن، الملكيات، السجل العقاري، هل أيضا ستعملون على هذه التفاصيل القانونية؟ ولو تجبني على سؤالي قبل أن أختم معك.
1: أكيد نحن عملنا عليه في الفترة السابقة أساسا، عملنا عليه في الفترة السابقة من ضمن أعمال لجنة الخليج. طبعا لجنة الخليج أو ميزة حي الخليج أنه ساكنيه كانوا معروفين، وما كان فيه أحد غير من ساكنيه، فاللجنة هي تعرف كل الساكنين وتعرف كل المنازل. وفي المرحلة اللاحقة رح يكون في تشكيل للجان قضائية مختصة يقودها مستشارون قانونيون.
0: عودة أهالي داريا إلى منطقتها
1: للنظر بهي الملكيات.
0: السؤال الذي
1: بالنسبة لعودة أهالي داريا، طبعا نحن من أهم المؤشرات اللي احنا مركزين عليها في هذا المشروع، وهذا كان توجيه مباشر من السيد المحافظ وفريق العمل في محافظة دمشق، ايضا بالتعاون كان مع إدارة المنطقة والمجلس المحلي، انه نحن الهدف الأساسي من هذا المشروع إعادة ساكني الحي الى مساكنهم وبيوتهم. يعني نحن مركزين انه يكون هذا المشروع بالدرجة الاولى لإيواء اهل دارية اللي تهجروا منذ عام 2012 وحتى اليوم، وايضا ليه حتى يعود عوائد هذا المشروع على عموم دارية وليس فقط حي الخليج.
0: نعم، شكرا جزيلا لك على وجودك معنا السيد بيان مهرة، مدير المشاريع في مكتب الاستثمار في محافظة ريفي دمشق، كنت معنا من دمشق. نتابع النقاش مع السيد عبد الرحمن عبد الله المحامي والمستشار القانوني من دمشق، مرحبا بك. والسيد سارية شربجي أحد أهالي المنطقة من دمشق أيضا، مرحبا بك. سيد سارية، سأبدأ معك، ما هي تخوفاتكم، تحفظاتكم، مطالبكم المتعلقة بمشروع خليج دارية؟
4: يسعد مساك
0: مساء النور، أهلا بك
4: السادة المشاهدين. نحن بالبداية نحن مع فكرة المشروع ونعتبرها هي فكرة جيدة والأهالي مرحبين فيها، ولكن ما نطلبه من المحافظة والناس القائمين على المشروع هو الوضوح والشفافية. الوضوح في كل التفاصيل. نحن بالنسبة لنا كمشروع استثماري يطرح بمبلغ أو بأرقام تفوق المليارين دولار، وكقيمة بيعية أتوقع أن تصل إلى 5-5.5 مليار دولار حسب الأرقام التي زودتنا فيها المحافظة. نطلب الحصول على مخططات تفصيلية ودراسة.
0: هل تجدون النسبة التي حددتها اللجنة عادلة المتعلقة بالملكيات 50% من قيمة، عفوا، من مساحة العقار أو الملكية، أو 60% إن لم يكن نحن منظمة؟ يعني بالنسبة التي طرحتها اللجنة، هل أنتم تعتقدون أن الأمر عادل بالنسبة لكم؟
4: أستاذة، بالنسبة للأمر لا نستطيع أن نحكم عليه إذا عادل أو غير عادل إلا إذا حصلنا على دراسة متكاملة لنعرف نحن النسبة التي حصلنا عليها مقابل ماذا؟ مقابل الأرض أو الملكية. الشركة المستثمرة ما هي نسبتها؟ المحافظة ما هي نسبتها؟ المحافظة تقول أننا سنقوم بعمل البنية التحتية مقابل تخصصنا بجزء من العقارات وبيعها. بمعنى أن الخدمات والبنية التحتية سيتم تنفيذها بتمويل ذاتي من المشروع. نحن ليس لدينا اعتراض، ولكن يجب أن نعرف ما هي قيمة التمويل، ما هي قيمة البنية التحتية. بدراستنا نحن كدراسة شكلية أو أولية، ربما المحافظة ستحصل على أرقام تفوق الملياري دولار من قيمة المشروع. البنية التحتية بتقديراتنا نحن كأهالي حسبناها بجلسات بين بعض، يعني تقريبا جلسات لا تتجاوز 500 مليون دولار. فهذا الرقم الفائض من سيقوم بصرفه؟ نطالب نحن يعني مثلا بتشكيل لجنة من الأهالي تقوم بالصرف حتى نحدد، إذا بالعودة لسؤالك، إذا كانت النسبة عادلة أو غير عادلة. كما قلت لك يجب أن نعرف ما هي تكاليف
0: المشروع. إذن أنتم تطالبون التكاليف الشفافية، يعني المخططات بالضبط لهذا بالضبط المشروع، من سيمول، كيف سيتم الصرف، الخدمات والبنية التحتية كيف سيتم الصرف عليها. طيب
4: أستاذة، بالنسبة للتمويل، هو التمويل ذاتي سيتم طرحها كعقود تعهد أو استثمار.
0: نعم نعم، يعني للاستكتاب كما
4: لن
0: يقال.
4: تحصل على تمويل. طيب الشركة المنفذة ستقوم.
0: نعم، يعني كان السيد بيان معنا
4: نقطة التفويض. طيب التي
0: تفضل.
4: التفويض، نقطة التفويض التي تهم الأهالي بالجلسة الثانية، أنا حضرت الجلسة الثانية وكان نعم الأستاذ بيان قال أن التفويض غير ملزم، بينما في الجلسات الأخرى قالوا أن التفويض ملزم والناس توقع وتبصم.
0: بمعنى
4: كان مجرد استفتاء ما في داعي للتوقيع أو البصم. هذا المسألة القانونية أنا أعتقد أنه
0: طيب هذه نقطة مهمة جدا،
4: قانوني لأنه
0: طيب
4: ما معقول أنا فوض أي أحد دون الحصول على مخططات.
0: نقطة
4: هذا
0: مهمة
4: القانون. إذا
0: سأذهب إلى القانون. اسمح لي سيد ساريا،
4: التطوير العقاري في سوريا.
0: طيب سيد فضل عبد الرحمن، السيد ساريا طرح نقطة مهمة متعلقة بالتفويض والقانون رقم 15 للتطوير العقاري في سوريا. قانونيا كيف تصف لنا هذا المشروع، خاصة أن هذا مشروع، يعني هكذا مشاريع ستتكرر على ما يبدو، سنراها في أكثر من مكان في سوريا. قانونيا اشرح لنا الأمر. سيد عبد الرحمن، على ما يبدو أننا لا نستطيع أن نتواصل معه. بكل الأحوال هذه نقطة، يعني لو تكملها لنا سيد ساري، على ما يبدو أنك على اطلاع بالموضوع. القانون رقم 15 المتعلق بالتطوير العقاري في سوريا، يعني
4: يجب
0: تفضل.
4: يجب طرح المخططات بشكل عام، مخططات تفصيلية أوتوكاد 2D ليطلع عليها المالكين ولهم حق الاعتراض. يجب أن تنشر بدة 30 يوم. ثانيا، لا يمكن أن تأخذ تفويض أي محافظة أو أي جهة من المحافظة دون توضيح كل النقاط، وإلا هذا بيدخل ضمن الغبن والتدليس. نحن لا نتهم المحافظة، بالعكس نحن يعني نشكرهم على عملهم ونؤيد فكرة المشروع، ولكن يجب أن تتمتع هذه الفكرة لتكون باكورة لأعمال إعادة الإعمار بالتمويل الذاتي. يعني أنت مثل ما قلت حضرتك قبل قليل أنه هاي ممكن تكون يعني بداية تطبق هذه المشاريع في في في مناطق أخرى، ممكن بجوبر، بالقابون، بأي منطقة أخرى إن شاء الله.
0: طيب سيد ساريا،
4: وبالنسبة للنسب
0: من
4: نحن نطالب بالوضوح.
0: تماما، موضوع الشفافية دائما يجب أن يكون خاصة بهكذا أمر، ولحفظ الملكيات، وموضوع الملكيات هو إشكالية كبيرة في سوريا. إذا سألناك الآن، يعني من يفاوض قانونيا باسمكم؟ أنتم الأهالي تجتمعون وتناقشون يعني مع مدير المشاريع السيد بيان أو غيره من المكلفين بهذا الأمر، من الذي يمثلكم قانونيا؟ وكيف تضعون يعني حماية لكم قانونية بهذا الأمر؟ ليس تشكيكا بأحد، لأنه هذا حق لكم.
4: نحن اليوم كان في اجتماع في مسجد الحسن والحسين في دارية، اجتمعوا الأهالي لمناقشة هذه النقاط. أكثر مطالبهم كانت تشكيل لجنة من الأهالي، مش فقط من الأهالي، يعني لجنة من الأهالي تحوي أشخاص ذوي خبرة من مهندسين حقوقيين، وأيضا طالبنا بأنه ضم اللجنة مكاتب استشارية، لأنه نحن عم نتكلم عن مشروع بمبالغ كبيرة تضمن الحقوق وتراعي كل النقاط وتراعي حتى طريقة التنفيذ. بالنسبة لشروط التعاقد، هل هذه الشركات اللي قامت بالدراسة، نحن ما بنعرف مين الشركات اللي قامت بالدراسة، كيف سيتم التعاقد، ما هي الغرامات والجزاءات في حال تأخر عن التنفيذ؟ يعني بالنسبة للأهالي كمان طالبوا بنقاط مهمة بتهم كل الأشخاص، أنه إذا شخص عنده 120 متر حسب ما تطرحه المحافظة بيحصل على 60 متر.
0: نعم.
4: هو 60 متر هن قالوا في المشروع أنه أقل شقة 100 متر، طب هذا الشخص معناها يعتبر هو معتبر حاله أنه هجر من منطقته، فلازم يلاقوا حلول.
0: أو سيجبر على إكمال الدفع بالمبلغ، يعني 40 متر المربع الأخرى، وهذا الأمر سيكون صعب بالنسبة لأسعار يعني.
4: ممكن يتم اقتراح أنه ينعمل نظام تقسيط، بس نحن المشكلة الأساسية أستاذي أنه نحن لازم نخطط بشكل صحيح حتى لا نفشل. يعني هو هذا يعني المحافظة حاليا أنا شايفها مستعجلة على أخذ التفويض من الناس، والناس متخوفة بدون طرح مشروع متكامل يحتوي كل التفاصيل.
0: طب هل هناك أي ضغوطات تمارس على الأهالي باعتبار أن الموضوع هو ما زال مطروحا للنقاش وللاجتماعات وللمفاوضات؟ هل هناك ضغوطات أم أنه من حق المحافظة أن تطرح هكذا مشاريع، ومن حق الأهالي أن يفاوضوا ويطالبوا بحقوقهم؟
4: لا يوجد ضغوطات، ولكن يوجد ترويج إعلامي، يعني عم نشوف ترويج إعلامي فقط للذين فوضوا والموافقة.
0: وبعد كم نسبة الذين فوضوا
4: اللي
0: إلى
4: الناس
0: الآن؟
4: عم تشوفوا لم نطلع على هذه القوائم.
0: يعني هناك بشكل غير مباشر ترويج لهذا الأمر، وهذا من حق يعني أي جهة تريد أن تستثمر أو المحافظة، لكن برأيك هل سيتم هذا المشروع؟ يعني هل سيد عبد الرحمن والذي انضم إلينا، مرحبا بك من جديد، هل هذا المشروع بهذه الطريقة قانونية الأمر، الاستناد إلى القانون رقم 15 للتطوير العقاري، هذا المشروع يتكرر في أكثر من مكان في سوريا يعني، أو هكذا شكل من المشاريع، هل قانونيا هذه الأمور تحفظ حقوق المالكين الأصليين؟
5: نعم، الله يعطيكم العافية. طبعا كما يعني نعلم هذه المنطقة هي منطقة منكوبة، يعني قام النظام البائد بتجريفها وطرد أهلها منها باعتبارها كانت يعني قريبة على مطار المزة العسكري الذي كانت تديره الميليشيات التابعة للنظام البائد، والتي كان فيها المعتقلات والمسالخ البشرية. لكن بطبيعة الحال هذه المنطقة تحتاج إلى تنظيم. القوانين تسمح للجهات الرسمية للمحافظة وللجهات التطوير العقاري الرسمية أن تصدر يعني قانون ومرسوم بالتنظيم الإجباري، لكن اليوم المحافظة ذهبت إلى يعني جس نبض الأهالي وأخذ رأيهم ويعني أخذ تفويضات منهم. بطبيعة الحال يعني المناطق التي ستدخل التنظيم هذه تدخل عادة دون أخذ رأي من الأهالي، لكن هون المنطقة باعتبارها كانت منكوبة والمحافظة تريد أن تقوم بالتشاركية مع الأهالي، لكن كما تحدث الضيف الكريم الموضوع الشفافية غير كافية. اليوم عندما أقول 25% للسكن و 15% للمرافق، هذه 40% هذه تعود لمن؟ يعني كم ستحصل الشركة؟ كم ستحصل المحافظة؟ يعني اليوم المحافظة مثل هذه المشاريع لا يجب أن تكون كالتاجر، هذه يجب أن تكون كالخادم.
0: طب التنظيم الإجباري الذي تحدثت عنه هل يجبر الأهالي أن ينخرطوا أو يسلموا يعني ملكياتهم ويقبلوا بالنسب التي تطرح من قبل هكذا مشاريع، طالما أنها تفرض أو لا تفرض، تقترح من قبل المحافظة؟ وأنت قلت تنظيم إجباري، يعني هذا المصطلح لو تشرحه لنا، لأنه مخيف إلى حد ما. تنظيم إجباري بمعنى المخطط التنظيمي أم أنه
5: نعم يعني
0: مجبر
5: عندما تقرر
0: المالك؟ نعم. على
5: عندما تقرر المحافظة إدخال منطقة إلى التنظيم فهنا يعني لابد أن يتم ذلك جبرا، يعني لا يمكن نحن أن نسأل كل شخص موجود في هذه المنطقة هل تريد التنظيم أم لا تريد التنظيم،
0: حتى لو كانت هذه المنطقة يعني ليست مخالفات، منطقة لا يوجد فيها إشكالات ومخالفات قانونية بالبناء.
5: طبعا عادة هذه المناطق لا تدخل التنظيم، يعني عادة تدخل التنظيم المناطق المحيطة بالمخطط الحالي.
0: نعم.
5: مثل منطقة أرض الخليج هي محيطة بالمخطط التنظيمي والمخطط الإداري لمدينة دارية.
0: نعم.
5: فجزء منها منظم وجزء منها أراضي زراعية. فعندما تدخل هنا يعني المرسوم أو القانون الذي يصدر بهذا الموضوع يكلف لجان قضائية ومالية لحساب يعني كل شخص كم يعني يستحق من هذا المشروع نسبة وتناسب أسهم تنظيمية. لكن هنا المشروع متقدم الآن، المحافظة ذهبت إلى يعني أمور متقدمة، تشارك الأهالي الموضوع وتحدد لهم نسب مسبقة من الأمتار المبنية والمكسية، يعني هي ستسلمهم على المفتاح وليس على العظم وليس على الهيكل. يعني لكن كما تحدثنا نحتاج إلى أمور أكثر شفافية وأكثر يعني اليوم اهتمام بإيصال الفكرة. هذه 40% التي ستبنى بين سكن ومرافق ومراكز تجارية وخدمات، هذه المحافظة كم ستحصل منها؟ يعني المحافظة يجب لا تحصل على أكثر من 5% منها أو 10% بالكثير.
0: هذه نسب غير واضحة، يعني حسب ما
5: غير واضحة كم هي نسبة المفترضة.
0: طيب وفق قانون التطوير العقاري الذي يعني كان موجود بعهد النظام المخلوع ويعمل به الآن على ما يبدو، إلى أي مدى هذا القانون فعلا منصف لكل الأطراف، للجهة الحكومية لأنه من حقها أن تستفيد، للمستثمر ولأصحاب هذه المناطق التي تخضع لهكذا عمليات من البناء أو للتنظيم؟
5: طبعا اليوم يعني هذه النسب هي نسب أولية، لأن المشروع قد سيطرح للمناقصات، ممكن تأتي شركة تقول أنا أكتفي بالنسبة الفلانية، يعني هناك ستكون هناك منافسة مفترض بين الشركات الاستثمارية. يعني نسبة شركة تقول أريد أنا 40% من المشروع، شركة تقول أنا أكتفي ب30%، هناك سأصبح لدينا هامش 10% مفترض أن يعود على الأهالي. إذن هذه النسبة يجب أن تقول المحافظة أن هذه النسب أولية وليست نهائية. والموضوع الهام طبعا القانوني هنا كما تحدث يعني الضيف، هناك موضوع، هناك ملكيات تقوم على عقود عرفية وتقوم على وكالات غير مسجلة في السجل العقاري، وبعض الأهالي
0: سألت عن هذا يعني الموضوع. السيد بيان قال أنهم قاموا بتشكيل لجنة وأحصوا هذا الأمر، ويعني لديهم كل هذه التفاصيل.
5: كيف أحصوه؟ وضعوا رابط على النت، يعني هل كل الأهل أهل الخليج عارفوا بهذا الرابط؟
0: يعني هذا مهم جدا، لأنه يعني حفظ الملكيات والسجل العقاري هو من أحد التعقيدات أو من أهم التعقيدات في سوريا. يعني برأيك ما قاموا به اللجنة حسب ما ذكر السيد بيان ليس كافي؟
5: غير كافي، ما زال كثير من الأهالي الخليج يعني لاجئين ونازحين وفي دول الجوار وفي دول اللجوء، يجب أن يتم يعني كحملة إعلامية وحملة يعني تثقيفية. طيب. تنتشر داخل البلاد وخارج البلاد عند اللاجئين حتى يعني الكل يكون مطلع.
0: طيب يعني اسمح لي لأنه بقي معي أقل من دقيقة، سيد سارية لو تعيد علينا مرة أخرى المطالب التي تريدونه حتى يكون هذا المشروع الذي هو يعني جزء من إعادة تأهيل أو إعادة تعافي سوريا في دارية، بأقل من دقيقة لو تعيد علينا مطالبكم. أستاذ
4: تمام بعجالة، أنا أريد أن أنبه لنقطة، لم يتم طرح موضوع النسبة التجارية. عندما سألنا في الاجتماعات ما هي نسبة التجاري قال سيتم تحديدها لاحقا. يعني الأهالي لن يحصلوا على تجاري، وهذا
0: يعني هو حسب ما نعلم هو 15% المشاريع الاستثمارية والخدمية، هذا شيء آخر الذي
4: يتعدى
0: عنه.
4: إذا كان 10% قيمته تقارب مليار ونص دولار. إذا 15 10% يتجاوز مليار ونصف.
0: طيب.
4: نحن بالنسبة لمطالب الأهالي، أولا الوضوح والشفافية، إعادة دراسة المشروع بشكل واضح وتقديم مخططات تفصيلية ومعرفة نسبة البناء الكاملة ونسبة كل طرف ومقابل ماذا. وتشكيل لجنة لصرف كل الموارد أو المخرجات من هذا المشروع. تشكيل لجنة تضم قسم من الأهالي بحيث تعرف الأهالي أن حسب الكلام من قدم العرض أن هناك قرار من السيد الرئيس أن أي دولار ينتج عن هذا المشروع يجب أن يصرف إلى مدينة دارية. طيب. هذا يجب أن يكون باطلاع من لجنة مهمة. من الأهالي. نحن في, في, في آخر نقطة أحب أن أقول، نحن في دارية لا نطمح إلى أن يكون عندنا فقط مشروع هو أبراج مثل الدول الخليجية أو غيره. ما نطمح له أن نحقق أكبر عدد من السكن يحمي البيوت ويحافظ على كرامة الإنسان.
0: نعم.
4: يعني نحن أكثر ما يهمنا أنه نسكن بشقة قيمتها 1400 دولار للمتر، خليها 1000 أو 800 دولار، ولكن تحقق وتعطي كل الناس اللي
0: توصف الناس وتعيد كل
4: يسكن بشقة. نعم. 120 متر.
0: نعم، وتعيد كل يعني الأهالي
4: ولا يحصل تهجير.
0: نعم،
4: يعني عفوا مش يعني تهجير، يعني
0: مفهوم
4: تغيير
0: مفهوم
4: ديموغرافي يعني بدون
0: مفهوم
4: فصل،
0: أن يضطر أهل دارية الذين لا يستطيعون أن يعني يحصلوا على الملكية في هذا المشروع إلى الانتقال إلى أماكن أخرى. إذن هي نقاط مهمة جدا متعلقة بالشفافية، النسب و كلها والمخططات وكل هذه الأمور. شكرا جزيلا لكما سيد ساريا شربجي، أحد أهالي المنطقة، كنت معنا من دمشق. وشكرا أيضا للسيد عبد الرحمن عبد الله المحامي والمستشار القانوني، كنت معنا من دمشق أيضا. في محورنا الأخير سنقرأ تفاصيل كلمة رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي عن الجولان في الجمعية العامة للأمم المتحدة وعلاقته بمسار التفاوض والانتخابات الإسرائيلية.
6: الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.
7: أنا تجربة عريقة في النضال السياسي والبرلمان، بس لحد اليوم دستور بلق فيها حجم الخيار. ورأيك بمسار العدالة لإسرائيل؟
8: لها التقرير كأنه في تضارب المؤشرات الاقتصادية السورية.
9: السياسات الاقتصادية الحالية رح تترك أثر كثير.
10: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة
11: البيانات الدقيقة.
12: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.

قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة إن اليهود موجودون في هضبة الجولان منذ أيام النبي موسى، في حين قال وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس في وقت سابق إن الجولان تحت السيادة الإسرائيلية وجزء لا يتجزأ من دولة إسرائيل إلى الأبد حسب تعبيرها، مشددا على أن إسرائيل لن تنسحب من جبل الشيخ والمنطقة الأمنية. يأتي ذلك ردا على كلمة الرئيس أحمد الشرع أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة التي أكد فيها على أن الجولان أرض سورية وجميع إجراءات الضم باطلة وملغاة وفق القرارات الأممية، مطالبا إسرائيل بالعودة لخطوط الثامن من كانون الأول 2024 ووقف انتهاكاتها وتوغلاتها في الأراضي السورية. نناقش هذا الموضوع مع السيد بسام بربندي سفير وباحث في مركز الدراسات الدولية من واشنطن، مرحبا بك، والسيد خالد خليل الصحفي المختص بالشأن الإسرائيلي من دمشق، مرحبا بك أيضا. سأبدأ معك سيد بسام، لماذا اختار نتنياهو أن يخاطب الرئيس الشرع بشكل مباشر؟ هل كان فعلا هو

0: كلام عن السلام فيها أن نحن عقدنا اتفاقيات أو محادثات مع الإسرائيليين وتم حل جزء كبير من المشاكل المتعلقة بإسرائيل. بموضوع أكبر شوي، أنه هناك عزلة دولية على إسرائيل، والجميع يرى إسرائيل معرقلة للسلام بكل الشرق الأوسط ليس فقط في سوريا. فبالتالي الكلام السوري كان يزيد من الحجج الدولية ضد إسرائيل. كلام نتنياهو العام الماضي في نفس الأمم المتحدة العام الماضي كان يتكلم عن فرصة تاريخية للسلام بين سوريا وإسرائيل، بأن الحكومة الجديدة يمكن التعامل معها بطريقة تضمن استقرار سوريا وأراضي سوريا وأمن إسرائيل والأقليات في سوريا. يعني هذا الكلام حرفيا كان يقوله. هذه اليوم هو تحدث تماما بمنطق تماما العكس، منطق توراتي ديني. تركيا كانت جزء كبير من الحديث عن موضوع له علاقة بسوريا.
1: نعم.
0: فبالتالي أعتقد أنه يعني عدة عوامل مع بعض. هناك العامل الانتخابي داخل إسرائيل،
1: نعم،
0: وحشد اليمين المتطرف لساحته، هذا جزء جدا مهم. العزلة السياسية التي حصلت لإسرائيل وتتزداد
1: يعني
0: يوم بعد يوم لما تيجي
1: نستطيع
0: فرنسا.
1: أن نقول بأن نتنياهو فعلا كان مضغوطا في هذه المرحلة،
0: جدا
1: وانعكس
0: مضغوط.
1: ذلك
0: يعني شوفي
1: بكلمته.
0: لما تحدث مجلس الأمم المتحدة، شوفي عدد الدول اللي تركوا، عدد
1: نعم.
0: الدول. يعني أنا أخذ في مقياس آخر، مثلا هنا في منظمات الأيباك مثل FDD، هاي المنظمات محسوب، يعني هي تقول نحن ندافع عن المصالح الأمريكية الإسرائيلية،
1: نعم،
0: أو مصالح إسرائيل في أمريكا. هذا شغلهم المعلن الرسمي ببياناتهم، أو بالبيانات الرسمية أو بالمقالات التي ينشرونها. يعني يقولون بأن نتنياهو صار مشكلة. يعني حتى الأيباك بالحديث معهم هم يقولون نحن نريد سلام بين سوريا وإسرائيل،
1: نعم. طيب،
0: ليس ضد السلام.
1: يعني حتى على دعمه أصبح عبئا بما يقوم به، وخاصة
0: صار جو ضاغط على الإسرائيليين،
1: نعم،
0: أنتم تذهبون إلى الحرب من أجل الحرب. بعدين في جزء آخر جدا مهم بالمجتمع الأمريكي اليوم، اللي هو أنه الناس صارت ترى بأن الولايات المتحدة تذهب إلى حروب لصالح إسرائيل، ولكن على حساب الحياة اليومية الأمريكية، الغلاء إلى آخره. الأموال بدل أن تذهب إلى المواطن الأمريكي تذهب إلى حروب ليس لها علاقة بالولايات المتحدة،
1: نعم،
0: ولكن هي أكثر لغطاء لإسرائيل أو دفاع عن إسرائيل.
1: طيب،
0: كل هذه العوامل مع بعض أعتقد كان هذا الرد الفعل نتنياهو بالحديث نوعا ما مباشرة على سيد الشرع. في ناس يضحكوا بيقول لك انه ما كان بيقول عن الجولاني، هو كان دائما يدعي بالجولاني لانه يفقد ان الجولان ارض اسرائيليه،
1: نعم،
0: لما تقول انه الجولاني يقول هو من الجولان. يعني ولكن مره اخرى اعتقد هناك كثير من العوامل
1: طيب
0: الضاغطه على نتنياهو بهذا الخط.
1: طيب سيد خالد، مرحبا بك. هي نقاط ضاغطه كثيره على ما يبدو على نتنياهو قبل الانتخابات. البعض يقول على العكس ان نتنياهو جاء بهذه الكلمه ليرفع سقف المفاوضات ويرفع سقف المطالب المتعلقة بالاتفاق الأمني مع سوريا. هل تتفق مع هذا الأمر أم أنه فعلا نتنياهو مع كل هذه الضغوطات عليه يبحث عن أي مخرج من أزمة الانتخابات التي يمر بها؟
2: مساء الخير أنسة ربا لك وللضيف الكريم وللسادة المشاهدين. ما جاء به بنيامين نتنياهو على منصة الأمم المتحدة إفلاس حقيقي سياسيا وأخلاقيا، والوقاحة التي وصلت به بالحديث عن الجانب الأخلاقي للجيش الإسرائيلي وعن الإبادة، وهو اتهم الكل وحتى الذين غادروا القاعة أثناء كلمته. ودعيني في البداية أؤكد على نقطة في غاية الأهمية: القانون الدولي لا يأخذ بالاعتبارات الكهنوتية والتوراتية. يعني هذا الأمر ليس من مهام الأمم المتحدة التي هي يعني موكلة في حفظ السلام والأمن.
1: لكن لماذا فعلا نتنياهو وحتى كاتس في هذه الفترة يصرون على هذا البعد التاريخي للموضوع والبعد الديني لهذا الأمر؟ من يستفزون بهذا الموضوع؟
2: سؤال في غاية الأهمية. بنيامين نتنياهو هذا الرجل مأزوم ومتورم الأنا، حدث في عهده 7 أكتوبر، هو يريد أن يصور نفسه كبطل قومي، لذلك هو يذهب إلى الاستدعاءات الإيديولوجية والتوراتية عند حديثه عن إسرائيل الكبرى. وفي مقابلة تلفزيونية العام الماضي قال بأن لديه مهام روحانية وتاريخانية، والأهم أن هذا التصريح يأتي في السياق التنافس الانتخابي. اليوم مؤشرات الاستطلاع تشير إلى أن رئيس رئيس الأركان السابق إيزنكوت يعني رئيس حزب ياشار يتقدم على حزب الليكود، وهناك صراع أيضا في الدعاية الانتخابية. بنيامين نتنياهو منذ 3 سنوات يبحث عن النصر المطلق، وهذا الأمر محط نقاش وجدل وانتقاد داخل إسرائيل، إن هذا النصر المطلق هو أيضا يعني ذو أبعاد سياسية إيديولوجية لا يترجم على أرض الواقع كاستراتيجية واضحة تحقق مصالح إسرائيل الأمنية. إسرائيل

0: يعني في سياساتها تجاه سوريا هناك شقين، شق يتعلق بالحسابات السياسية والشخصية ببنيامين نتنياهو المأزوم، ونتيجة يعني هاي الأزمة الداخلية داخل إسرائيل نتيجة هيمنة اليمين المتطرف، وأيضا شق أمني يتعلق بالتغير الكبير والجوهر الذي طرأ على العقيدة الأمنية الإسرائيلية، والتي يعني تترجم على الأرض الواقع بإنشاء أحزمة آمنة أو ما يسمونه بنقل المعركة إلى أرض الخصم. ولكن باعتقادي إذا كانت إسرائيل تريد تحقيق مصالحها الأمنية لا يأتي هذا الأمر بالاستدعاءات الأيديولوجية وبالمقاربات المتشنجة. كلمة السيد الرئيس أحمد الشرع في الأمم المتحدة أحرجت إسرائيل عندما ثبت الحق السوري وقال علنا، يعني في السابق كانت إسرائيل تخشى من الرصيد الجيوسياسي لدمشق، اليوم دمشق ذهبت إلى تفعيل هذه التحالفات. وعندما ينقل يعني نجحت دمشق بنقل المواجهة من أرض الميدان إلى الشرعية الدولية. وإذا أتحت لي الفرصة في السؤال اللاحق
1: سأعود لك بالتأكيد
0: أهمية معركة الشرعية بالنسبة لإسرائيل،
1: سأعود لك بهذه النقطة يعني سيد بسام. لكن بد أن نسأل يعني بعد كل هذا وهذا الشرح منك ومن السيد خالد المتعلق بما تفكر به حكومة الاحتلال الإسرائيلي، كيف تستفيد سوريا من هذا الأمر؟ جاءت كلمة الرئيس الشرع المتعلقة بالجولان، سوريا تتحدث دائما عن اتفاق أمني ضمن العودة إلى يعني قرار الأمم المتحدة 1974، كيف يجب أن تستثمر الآن سوريا هذا الأمر كي تحمي الجولان، تحمي
2: يعني
1: ما قامت به من انتهاكات إسرائيل في المرحلة الماضية السنتين الماضيات؟
2: يعني شوفي، الإسرائيلي لا يهتم لا بالقانون الدولي ولا بقوانين حقوق الإنسان ولا بالمنظمات وما تنشره بالمنظمات من انتهاكات، يعني هذا كله ويعتبر حاله
1: هذا منتهي منه، لا نتحدث عن إسرائيل سوريا
2: هذا منتهي منه. ولكن مرة ثانية العودة لسؤال حضرتك بدقة أكثر، إذا نشتغل بشكل حقيقي واقعي هناك طريقتين يعني يخطر ببالي الآن. الأولى ما تفضل فيه الشرع، رئيس الشرع عندما قال خلي تجي لجنة دولية تجلس مع الإسرائيليين تشوف شو خوفهم الأمني وين القلق الأمني، وتكون هي الوسيط بين سوريا وبين إسرائيل حتى يطمنون بضمانة دولية بأن هذا الموضوع سوريا لن تشكل أمن على إسرائيل بكل بساطة لأن سوريا مشغلة بنفسها. هذا أعتقد أن يجب أن يدفع فيه أكثر، كون اقتراح سوري، واعتقد كثير من الدول سترحب بهذا النوع من العمل، يعني لانه ستكون من يعني منخرطه بعمليه سلام وليس فقط على الامريكي الفرنسي البريطاني الالماني
1: يعني
2: وحتى الروسي.
1: يبحثون عن قوة اصلا عن قوات موجوده على الارض، يعني
2: يبحثون عن ادوار بالشرق الاوسط. نعم. حتى لا تكون الدور الامريكي، فبالتالي هذا يفتح الباب اكثر ليكون هناك ورقه ضغط سوريه دوليه انه نحن لسنا لا نهدد إسرائيل. الاقتراح الثاني ممكن واحد يفكر فيه أنه على السوريين نشر ما تم الاتفاق عليه مع الإسرائيليين قبل الانتخابات، أنه يعني هذا الذي اتفقنا عليه كما تونه تم الاتفاق.
1: حسب التصريحات الرسمية لم يتم الاتفاق على شيء إلى الآن حتى متعلق بالاتفاق الأمني.
2: لا بالعكس، رئيس الشرع والشهيد الشيباني قالوا نحن اتفقنا مع الإسرائيليين حوالي 90% من النقاط، فبالتالي اعتقد
1: يعني انت تعلم سيد بسام هذا لا يعتبر اتفاق، هذا يعتبر ضمن بند المفاوضات، يعني
2: يعني تماما يعني
1: لا ورقه، ليست ورقه يعني ليست قرارات.
2: نعيد الكلام لك، خليني عليك. انا بتصوري ممكن يكون انه الجانب السوري يقوم بنشر ما تم التوافق عليه مع الجانب الاسرائيلي مبدئيا. نعم. على النقاط التي تم الاتفاق عليها ويحطوها للراي العام العربي ولا
1: يعني
2: جي
1: هذه الشفافية هل هي مفيدة إلى هذه المرحلة، في هذه المرحلة بالذات أمام السوريين وأمام الشارع
2: الإسرائيلي؟ ليش لا يعني إذا صار في اتفاق مع إسرائيل، خلينا نفترض اليوم جدلا أنه صار اليوم في اتفاق مع إسرائيل سيتم نشر هذا الاتفاق، فيعني ما بعتقد أنه السوري عنده شيء يخشى عليه من النشر. ما بعتقد احنا اليوم بهذا المكان، يعني هذا النظام اللي موجود اليوم ليس نظام الاسد. الحكومه اليوم ليس حكومه الاسد، فبالتالي لا ما بعتقد انه هن يحسنوا لمكان عقلي او ديني او اجتماعي او سياسي يعملوا اتفاقات فيها ملاحق سريه مثلا، ما هم مضطرين. فبعتقد انه جزء من مره ثانيه مخاطبه الراي العام الاسرائيلي، مخاطبه الراي العام السوري الكل الدولي انه يعني يتعلق هاي النقاط التي تم الاتفاق عليها بينه وبين الاسرائيليين. الاسرائيليين دائما يسربوا كل شيء، فليش نحن ما نسرب هذا الشيء بوقت ما قرب الانتخابات للقول. هلا الشغله الثالثه والاهم بالموضوع انه الاسرائيلي بغض النظر من سياتي رئيس وزراء لا نتوقع سيكون هناك تغير جذري باتجاه سوريا.
1: نعم.
2: هذا شيء مردود. يعني بعد التوسع لإسرائيل هو بعد أيديولوجي عقائدي سياسي إسرائيلي، ليس مرتبط بنتنياهو. يعني نتنياهو أكثر فجة، ولكن مين ما أجى؟ رئيس الأركان كان هو مصنع حرب غزة. يعني شو عمل؟
1: يعني هو نهج إسرائيل، وليس الموضوع متعلق
2: بالحكومة إسرائيلي متطرفة،
1: هو مختلف بكم الإجرام ربما، لكن هو نهج متكامل.
2: يعني أعطيك مثال آخر، أنه مثلا على الأقل الأسبوع الماضي وعشرة أيام كان أكثر من 60% أو 65% من الرأي العام الإسرائيلي مع سلام مع سوريا.
1: نعم.
2: هذا رقم عالي يمكن الاستثمار طيب. فيه. يعني نحن عدونا ما لازم نحجز حالنا أنه نحن نتكلم فقط مع الحكومة الإسرائيلية. في عندك رأي عام إسرائيلي ضد نتنياهو. لا بده، يعني عرفت، ممكن التواصل معه بس فقط نشر انه هذا اللي اتفقنا عليه. نحن ما بدنا حرب، نحن بدنا نعيد بلادنا، بدنا نطور بلادنا والى اخره.
1: طيب.
2: في عندك اشياء اكثر تطورا اذا بدك تمشي فيها خطوات لقدام لقدام. عندك باسرائيل في حوالي 100 سوري يهودي هاجروا الى نيويورك، من نيويورك راحوا لاسرائيل. نعم. عودتهم الى سوريا اليوم تفتح رساله للاسرائيلي بشكل غير مباشر، نحن مش اعدائكم بالمطلق الطريقه التي يصور فيها نتنياهو سوريا.
1: طيب.
2: يعني في كثير أشياء ممكن السوريين يستفادوا منها كحكومة، بعيدا عن الشعارات، بعيدا عن القانون الدولي، بعيدا عن أي شيء، الحياة واقعية فعلية على الأرض، يستطيعون أن يكونوا جزء من الانتخابات الإسرائيلية. يعني
1: جزء من الانتخابات الإسرائيلية. لكن كما ذكرت، تغير الشخص حتى لو ذهب نتنياهو وحزبه المتطرف، ربما النهج العقلية الإسرائيلية
2: الأشخاص اللي هون بأمريكا اللي بتابعوا الانتخابات وقريبين من إسرائيل إلى آخره،
1: طيب.
2: يعتقدون أن نتنياهو سيربح، ولكن
1: نعم.
2: شو اسمه، يعني الأحزاب التي ستكون معه التحالف لإنشاء الحكومة سيختلف. هذا هو
1: طيب.
2: الهدف،
1: يعني طيب.
2: يكون أقل تطرفا، أكثر سلاما، أكثر واقعية، ليس أكثر سلام، أكثر واقعية، بحيث أن يكون سوريا جزء من الحل في الأجندة الإسرائيلية.
1: طيب سيد خالد، يعني فعلا هل يغير شيء في المعادلة من سيربح في الانتخابات الإسرائيلية بالنسبة لسوريا، خاصة أن إسرائيل لديها مطامع وأحلام توسعية ليس فقط في سوريا، هي تحاول أن في هذه الفترة أن تفرض واقع جديد. فيعني برأيك، هل التغيير بمعادلة الانتخابات سيؤثر على سوريا؟
0: بالطبع، بكل تأكيد، بقراءة موضوعية، لا يجب التفريق بين إسرائيل التي يحكمها اليمين المتطرف وهذا الائتلاف الحاكم القائم على الحركة الصهيونية الدينية والثلاثي الأرعن الذي يحكم إسرائيل حاليا، بنيامين نتنياهو وبن غافير وبتسئيل سوميتريتش. هؤلاء يعني باتوا عبء على إسرائيل، وباتت إسرائيل عبء حتى
1: ما الذي سيتغير سيد خالد؟ ما الذي سيتغير إذا تغيروا بالانتخابات؟ ما الذي سيتغير؟
0: هذه الأبعاد الحسابات الحسابات الشخصية والسياسية المتعلقة ببنيامين نتنياهو المهزوم على عدة جبهات، والذي يبحث عن مخرج تشريفي، هو يسعى إلى الحصول على عفو رئاسي، وربما أيضا درجة تقارير العام الماضي بأنه يبحث عن أن يكون رئيسا فخريا لإسرائيل. اليوم إسرائيل كل ما يهمها أو تبني سياساتها بناء على هواجس القلق الأمني وتحقيق مصالحها الأمنية، لا يأتي بالعربدة العسكرية واستدعاء جميع وفتح جبهات جديدة أخرى، في حين أنها لا تزال منذ 3 سنوات وهي تخوض هذه الحرب.
1: طيب.
0: أما بالنسبة لفقدان إسرائيل لمعركة الشرعية الدولية، دعيني أشير إلى هذه نقطة في غاية الأهمية، وهذا الكلام يعني صادر عن معظم مراكز الدراسات داخل إسرائيل. قبل أيام صدرت دراسة لمعهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي التابع لجامعة تل أبيب، وهو من أهم خزانات التفكير في إسرائيل، وقد يكون والعقل الاستراتيجي أيضا لإسرائيل، يشير إلى تآكل أو تراجع مكانة إسرائيل الدولية وتآكل الدعم الذي كانت تحظى به إسرائيل، خاصة في الأيام القليلة
1: الماضية. هل تكترث إسرائيل بالشرعية الدولية باعتبار أن الدول يعني التي تملك مفاتيح القوة تدعمها إلى الآن؟
0: نعم، تتآكل. يعني دعيني أشير إلى قضية في غاية الأهمية. قبل 7 من أكتوبر كانت إسرائيل تضع على رأس سلم أولوياتها معركة الشرعية، أي أنها دولة الوحيدة، يعني دعاء وزورا بأنها الدولة الديمقراطية الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط، وبأنها ابنة المنظومة الغربية. تآكل هذا الدعم بسبب حرب الإبادة الجماعية على التي شنتها إسرائيل في قطاع غزة، وترجم ذلك في كلمة بنيامين نتنياهو التي غادر فيها. يعني
1: إذن الشرعية الدولية بالنسبة لإسرائيل تآكلت بسبب ما قامت به من جرائم في الفترة الماضية. طيب
0: وهم اليوم يراجعون سياساتهم.
1: طيب انت لانه قبل ان انتهي وقتي
0: دعيني اشير ايضا الى
1: طيب. تفضل.
0: الدعايات الانتخابية اليوم بنيامين نتنياهو يواجه إيزنكوت. إيزنكوت هذه الشخصية العسكرية طيب. هو أيضا يركز على القضايا الأمنية، ولكن هو يبحث عن الحسم وليس جبهة مفتوحة من دون أن يترجم هذه الأنشطة العسكرية إلى أهداف سياسية استراتيجية. طيب ماذا تريد إسرائيل؟ بنيامين نتنياهو هو يريد فقط أن يصنع صورة لنفسه، ويريد النصر المطلق الذي يبحث عنه منذ 3 سنوات، يجير مصالح إسرائيل لصالحه الشخصي. هناك طيب شكرا اختلاف جوهري بالطبع، ولكن ليس أن تكون الأمور بهدوء وسلام.
1: شكرا جزيلا لكم. أنت وقت سيد خالد. شكرا جزيلا لكم سيد خالد خليل الصحفي المختص بالشأن الإسرائيلي، كنت معنا من دمشق. وشكرا للسيد بسام بربندي السفير والباحث في مركز الدراسات الدولية، كنت معنا من واشنطن. ويبقى الشكر الأكبر لكم مشاهدينا على متابعتنا في برنامج سوريا اليوم. لكم مني ومن فريق العمل في غرفة الأخبار ومن وراء الكاميرات أطيب التحيات. دمتم بخير.

0: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.
1: يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر محاولين معا اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.
2: لا تجربة عريقة في النظام السياسي والبرلمان، بس تحق اليوم دستور بلق فيها حجم الحقيقة.
3: ورأيك بمسار العدالة الاعتقال؟
4: مثل هالتقرير كأنه في تضارب بالمؤشرات الاقتصادية السورية.
5: السياسات الاقتصادية الحالية لح تترك أثر كتير.
6: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة
7: البيانات دقيقة.
8: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.
9: هروب بشار الأسد من دمشق
10: في زمن تتسارع فيه الأحداث.
11: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
12: من تلفزيون سوريا،
10: وتتقاطع فيه القضايا. تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان وتفتح العناوين وتكشف ما خلفها.
13: ختام النشرة في أمان الله.

كامل كيلاني كاتب وأديب مصري، ولد في القاهرة عام 1897. والده الشيخ كيلاني كيلاني من أشهر مهندسي عصره، درس في القاهرة وتخرج في جامعتها مجازا باللغة الإنجليزية عام 1930. تعلم الفرنسية في المرحلة الجامعية إضافة إلى علوم اللغة العربية. عمل رئيساً لجريدة الرجاء عام 1922 وسكرتيراً لرابطة الأدب العربي. اشتغل في وزارة الأوقاف مدة 32 عاماً وأصبح سكرتير مجلس الأوقاف الأعلى. امتهن الصحافة والأدب وكان رئيساً لنادي التمثيل الحديث. اهتم بأدب الطفل مبكراً وأصدر أول أعماله السندباد البحري عام 1927. حرص على اللغة الفصحى والجانب الأخلاقي في كتابته للأطفال. ابتعد عن أسلوب الوعظ ومزج بين المنهجين العلمي والتربوي. عرف الأطفال العرب بكتاباته إلى ثقافات الشعوب الأخرى الفارسية والصينية والهندية. ترجم نحو 250 قصة للأطفال من اللغات الأجنبية إلى العربية. أسس أول مكتبة للأطفال في مصر، وهو أول من خاطب الأطفال عبر الإذاعة. له نحو 126 مؤلفاً في أدب الطفل والرحلات والتاريخ والنقد الأدبي. توفي عام 1959 وترجمت أعماله إلى الصينية والروسية والإسبانية والفرنسية.

عن ماذا سنتحدث الليلة؟ لعلكم تعرفون، فهو الحدث الذي يقفز أمامك عبر الشاشات والمنصات. ماذا قال هذا الرئيس؟ وما شكل خطاب ذاك الرئيس ولغة الآخر؟ هذا أبلى بلاء حسنا وذلك تلعثم ولم يبدو مقنعا، يعني على هذا المنوال إنه العرس الدولي. إذن هكذا يبدو من حجم الوفود وأناقة المشاركين اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، والأخيرة منظمة دولية أنشئت لمنع الحروب، لتسوية النزاعات، لحماية حقوق الإنسان، إلخ من هذه العبارات التي يدعونها. من هم؟ القوى العظمى. القوى العظمى يا عزيزي. لكن طفلة لم تتجاوز الصف السادس، ابنتي ربما، قد تسأل: الحرب الإيرانية الأمريكية ما زالت قائمة، وقبلها الحرب الروسية الأوكرانية، والقصف في جنوب لبنان ما زال قائما، والموت في غزة لم يتوقف. أي حروب منعتها المنظمة إذن؟ أي حقوق أعادتها؟ والأنكى أن نتنياهو مجرم الحرب الملاحقة من قبل محكمة الجنايات الدولية شارك وأعطي الفرصة للكذب وللتدليس وللتزوير أمام أعين وكاميرات العالم بأسره. الحقيقة أن غزة عرت العالم. هنا يصبح سؤال الجدوى مكرورا ومملا. أي جدوى لمنظمة لم تتمكن هي وسواها من منع قتل إسرائيل لأكثر من 70,000 إنسان في غزة؟ قبل ذلك في سوريا لم يستطيعوا جميعا منع الأسد من قتل شعبه. هذه المنظمة وقفت متفرجة أمام كل الحروب التي خاضها الأقوى ضد الأضعف، وكأنها منظمة تريد سن القوانين على الضعيف فقط، على غير الدول العظمى، على غير الأعضاء الدائمين الذين يقررون كل شيء عنا. مثلاً 5 دول دائمة العضوية في مجلس الأمن تتمتع بالفيتو، ويمكن أن تسقط وتمنع أي مشروع قرار حتى لو أيده معظم أعضاء المجلس. هؤلاء أعضاء المجلس أو الأعضاء الدائمين العضوية، هؤلاء قال عنهم رئيس سابق: لا ينبغي أن يسمى مجلس الأمن وإنما مجلس الإرهاب. الدول الأعضاء الدائمة هي الولايات المتحدة وبريطانيا والصين وفرنسا وروسيا، تعامل الدول الصغرى على أنها دول من الدرجة الثانية ومحتقرة. انتهى الاقتباس. لست أنا من أقول ذلك، معمر القذافي. ستقولون تقتبس من طاغية، طيب بلاش. في عام 1960 وخلال نقاش حاد في الجمعية العامة بشأن الاستعمار، يقال أن خروتشوف خلع حذاءه ولوح به سخرية واحتجاجا على الحال السائد. ستقولون هذا زعيم الاتحاد السوفيتي، طيب غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة انتقد التركيبة القائمة وقال إنها تخلق مشكلة في الشرعية والفعالية. رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة في الدورة الحالية هذه خليل الرحمن لخص الأمر بعبارة لافتة، قال: خارج هذه الجدران الناس لا يسألون ما إذا كانت الأمم المتحدة ما زالت موجودة، بل يسألون هل تعمل؟ أنتم ما رأيكم؟

0: من أوكرانيا إلى غزة ومن باب المندب إلى مضيق هرمز، تبدو الأمم المتحدة عاجزة. فهل ما زال بالإمكان إصلاحها؟ وهل وجودها أصلاً ما زال ضرورياً؟ نتابع التقرير ثم نبدأ النقاش.
1: نشهد إبادة جماعية تتكشف أمام أعيننا، ويبدو أن المنظمة التي نخدمها عاجزة عن وقفها. جاءت هذه الكلمة في رسالة استقالة مسؤول أممي في تشرين الأول عام 2023 على وقع حرب الإبادة التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة. وقال كريغم خيبر في رسالته أيضا إن موظفي الأمم المتحدة الذين ينتقدون الانتهاكات الإسرائيلية يتعرضون لضغوط أكبر من تلك التي واجهوها عند انتقاد انتهاكات دول أخرى. واجهت الأمم المتحدة في محطات تاريخية متعددة انتقادات ومطالبات بإصلاحها لتتمكن من تحقيق الأهداف التي أسست من أجلها في عام 1945، وفي مقدمتها حفظ السلم والأمن الدوليين ومنع التهديدات للسلام والتعامل مع أعمال العدوان.
2: لكن العالم بأسره صدم.
1: وفي هذا العام تواترت مفردة الإصلاح على لسان كثير من المتحدثين في الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة التي حملت شعارا لافتا وهو استعادة الثقة وإدارة التحول، أمم متحدة تحقق النتائج للجميع. فهل نحن أمام إصلاح لمنظمة تعاني أزمة ثقة، أم أمام محاولة لإنقاذ صيغة لم تعد تشبه العالم الذي أنشئت من أجله؟ ويرى كثيرون من منتقدي الأمم المتحدة أن أحد أسباب فشلها المتكرر هو محدودية قدرتها على فرض قراراتها، خصوصا عندما تتعارض مع مصالح الدول الكبرى. ويستدل هؤلاء على ذلك بأن الحروب التي شنت على غزة وأوكرانيا والعراق وأفغانستان بقيت خارج سطوة القرارات الأممية، ما يدل على أن دولاً مثل إسرائيل وروسيا وأمريكا لها حصانة. في المقابل يقول مدافعون إن اختزال الأمم المتحدة في قرارات مجلس الأمن يظلمها، فهي تضم منظمات إنسانية وتنموية تنشط في مناطق عديدة من العالم وتقدم المساعدة لملايين المتضررين من الحروب والكوارث. هي ليست حكومة عالمية. لطالما استخدمت هذه الجملة للدفاع عن الأمم المتحدة والتذكير بأنها منظمة أنشأتها الدول وتتلقى تمويلها منها، وأن 5 دول منحت منذ تأسيسها حق النقض في مجلس الأمن، وبالتالي فإن توقع أداء أفضل من الموجود يعتبر خروجا عن الواقع. قبل أيام تحدث رؤساء وقادة دول من منبر الأمم المتحدة ووجه بعضهم انتقادات حادة إلى المنظمة، لكن إطلالة على التاريخ تظهر أن هذه الدعوات ليست جديدة، وأن العجز عن تغيير موازين القوة داخلها ليس جديدا أيضا. فإذا كانت الأمم المتحدة لا تستطيع فرض إرادتها على الدول الكبرى، فما أهمية وجودها؟
0: معنا للنقاش دكتور عصام عبد الشافي، رئيس أكاديمية العلاقات الدولية من اسطنبول. أهلا بك. ومعي دينا أبي صعب، الصحفية المعتمدة لدى الأمم المتحدة من جنيف. أهلا بك سيدة دينا. ومعي دكتور غازي فيصل الحسين، أستاذ العلاقات الدولية والتنمية السياسية من عمان. أهلا بك دكتور. وأبدأ معك، أجمعت غالب كلمات الرؤساء و المشاركين على ضرورة إصلاح المنظمة، لكن بينما تقام هذه الدورة ثمة حروب ما زالت قائمة. وهنا يسأل الإنسان العادي في الشارع، عن ماذا يدافع المجتمعون وعن ماذا ينافح المجتمعون إذا كانت الأمم المتحدة لا تستطيع إيقاف حرب واحدة من هذه الحروب؟
3: نعم، شكرا جزيلا ستالا، وتحياتي لضيفيك الكريمين. يعني أعتقد أن الأمم المتحدة التي ظهرت عام 1945 بعد الحرب العالمية الثانية هي مؤسسة وضع أعمدتها المنتصرون في الحرب العالمية الثانية، وبالتالي لم يشترك في الواقع في النقاشات المهمة على صعيد القانون الدولي أو الميثاق أو غيرها من عالم الجنوب، يعني من أفريقيا ومن آسيا، إلا بصورة محدودة في حينها. النقطة الأخرى المهمة أن بعد نهاية الحرب الباردة وتفكك الاتحاد السوفيتي وظهور ما يطلق عليه النظام الدولي الجديد اللي هو نظام القوة الدولية الواحدة، أيضا تغيرت معالم العلاقات الدولية وطبيعة دور الأمم المتحدة، وأصبحت واشنطن متسيدة على مجلس الأمن الدولي، نتذكر غورباتشوف، نتذكر مؤتمر مدريد وغيرها من التفاصيل. لكن أيضا في نفس الوقت في عام 91 وغيرها، بطرس غالي الأمين العام للأمم المتحدة ذهب إلى مشروع، وهذا المشروع منشور في كتاب يتعلق بإصلاح الأمم المتحدة، معنى إعادة هيكلة الأمم المتحدة. وأيضا النقاشات كانت واسعة حول موضوع الفيتو، الصلاحيات إلى آخره. المأزق الكبير في الواقع في مجلس الأمن الدولي وعلى صعيد الفيتو أنه عندما تكون هناك مشكلة بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، الصين تستخدم فيتو، أو على العكس الاتحاد السوفيتي يستخدم الفيتو. بالمقابل أن ممكن الولايات المتحدة الأمريكية تستخدم الفيتو تجاه أي قرار أو مشروع قرار تطرحه موسكو أو تطرحه بكين. إذن هذا الصراع، هذا التنافس داخل مجلس الأمن الدولي بين الآباء الدائمين في الواقع هو اللي شكل نوع من ما يمكن أن نسميه بالشلل، عدم قدرة مجلس الأمن الدولي على إصدار قرار. ولهذا السبب اليوم هناك أكثر من 160 من الحروب والنزاعات الإقليمية بين الدول على صعيد أفريقيا، على صعيد آسيا، أمريكا اللاتينية وغيرها. بالمقابل يعني لا يمكن أن نشكك بالميثاق، الميثاق يشكل قاعدة أساسية للقانون الدولي اللي طيب. ظهرت بعد مؤتمر واستفاليا عام 1800.
0: دعني أتوقف عند مسألة ميثاق الأمم المتحدة وأسأل فيه نعم. سيدة دينا، ما قيمة وجدوى هذا الميثاق إذا كانت المنظمة بعد 80 عام لم تستطع إيقاف الحروب؟
4: خير لك ولضيفيك وللمشاهدين. أتابع من النقطة التي توقف عندها ضيفك، مسألة الفيتو هي ليست مجرد خلل تقني في مجلس الأمن، هي عملية تحويل للقوة العسكرية والسياسية إلى امتياز قانوني دائم، وهذا ممنوح بميثاق الأمم المتحدة في المادة 27، حيث تشترط إعطاء 9 أصوات بما فيهم الأصوات أصوات الدول الدائمة العضوية لاتخاذ القرارات المطروحة. وهنا يعني يبرز دور الفيتو، ففيتو واحد، رفض واحد من دولة واحدة يمكن أن يسقط ويعطل قرارا كاملا يتناول أمة بأسرها، يتناول دولة أو شعب، مثل ما سبق وتابعنا الكثير من الجلسات، إن كانت تختص بسوريا مثلا أو بفلسطين، بغزة، بالسودان، وطبعا الأمثلة كثيرة جدا، بأوكرانيا كذلك وسواها من المناطق. عن هذا المنطلق، من هذا المنطلق يمكن استنتاج مجموعة من النقاط. القوى الخمس الدائمة هي ليست فقط دول مؤثرة، هي دول تمتلك الحق القانوني في منع المجتمع الدولي من التحرك إن كان ضدها أو ضد دول حليفة، ويمكن تقديم الكثير من الأمثلة كما قلت. وأيضا القانون الدولي يصبح أشد صرامة عندما يتعلق الأمر بدولة ضعيفة أو معزولة غير مدعومة من واحدة من هذه الدول الخمس، ويتحول أيضا إلى أكثر مرونة أو عجزا ربما عندما يكون الطرف المعني هو قوى من القوى الكبرى أو حليف استراتيجي لهذه القوى. بالتالي مجلس الأمن لا يعالج النزاعات وفق حجم المأساة، وهي المهمة الأساسية الموكلة إليه، لا يعالجها حسب حجم المأساة الإنسانية أو حدة الأزمة، بل وفق موقع هذه النزاعات من صراع المصالح بين واشنطن وموسكو وبكين وغيرها من الدول الكبرى، حيث يجير حق النقد لصالح سياسي، لصالح عسكري يخضع أو تحت مظلة هذه الدول. طبعا ب 2024 كان عدد مشاريع القرارات التي سقطت بسبب الفيتو، وطبعا نتحدث عن تاريخ الأمم المتحدة واستخدام الحق النقد، كان الأعلى في 24، بحيث استخدمت ما يزيد أو ما يقارب 8 من الفيتوهات على 7 مشاريع قرارات أفشلت هذه القرارات بسبب الفيتو، بينها 4 روسية وثلاثة أمريكية وواحد صيني. بالتالي هذا المشهد يبين إلى أي حد هذا الخلل العميق في بنية الأمم المتحدة وفي هيكلية التعامل مع الدول، خصوصا كما ذكر ضيفك أيضا أن هذه الآلية الدولية هي آلية قديمة ليست حديثة، صنعت بعد الحرب العالمية أو شكلت بعد الحرب العالمية لتتناسب مع حجم القوى في حينها. واليوم نحن أمام مشهد جيوسياسي مختلف تماما، أمام مشهد أيضا صعدت قوى دولية مثل البرازيل أو الهند أو عدد من دول إفريقيا وهي غير ممثلة نهائيا في مجلس الأمن بحق النقد الفيتو، وأسوة بالدول الخمس، وأيضا يتجاهل قارة كاملة هي القارة الإفريقية
0: صحيح.
4: غير ممثلة نهائيا في التمثيل.
0: دكتور عصام، الخلل في الهيكلية كما أشارت سيدة دينا، أم أن الخلل يكمن في السبب الذي أنشئت لأجله المنظمة منذ البداية، وهو كما يبدو لي من حديثها تكريس سياسات الدول العظمى؟ ما رأيك؟
5: شكرا جزيلا، اولا تحيه لحضرتك وتحيه لضيوفك وتحيه لكل المشاهدين. لا، خلينا بس نفكر ابتداء هو لماذا انشات الامم المتحده وهيكل طبيعه النشاه نفسها. انشات الامم المتحده عندما تاسست كانت الفكره انها جاءت على خلفيه الانهيار او الخلل الكبير في منظومه عصبه الامم التي تاسست بعد نهايه الحرب العالميه الاولى، وفشلت في منع الانهيار وفشلت في الحيلوله دون وقوع الحرب العالميه الثانيه. ثم بعد أن بدأت الحرب العالمية الثانية وفي تقريبا والحرب مشتعلة، يعني الحرب بدأت في سبتمبر 1939، المفاوضات والمباحثات لتأسيس الأمم المتحدة بدأت في العام 1940 والعام 1941 وأثناء قيام الحرب أو أثناء اشتعال الحرب. طب الحديث الآن على الأمم المتحدة ومنظومة الأمم المتحدة مع الإعلان التأسيسي الذي تم في اليونسكو بموافقة 51 دولة عام 1945، إحنا بنتكلم على دول منتصرة. الدول المنتصرة في هذه الحالة هي التي تمتلك كل أوراق القوة وأوراق التأثير، وبالتالي يمكن أن تتحكم في صياغة الميثاق وفي وضع بنوده وفي أيضا الحصول على المزايا التي توفر لها هذه الأرضية للتحكم في المنظومة حتى لا تخرج عن سيطرتها بشكل أساسي. ولذلك سمي أو أطلق على مجلس الأمن على أنه نادي الكبار، لأن في الأخير أي قرار طبيعة موضوعية لابد أن يمر عبر بوابة الخمسة الأعضاء مجتمعين ومعهم 4 مكملين، وبالتالي يحتاج إلى 9 للتصويت عليه. طيب احنا محتاجين بس نفكك شوية، لأن التعامل مع الأمم المتحدة يمكن أن يأخذنا إلى الجوانب العاطفية والمشاعر وغيرها، ولكن كما حضرتك تفضلت في بداية التقرير، عندما أتحدث عن الأمم المتحدة أنا أتحدث عن هيكل تنظيمي. هذا الهيكل التنظيمي أحد أجهزته الرئيسية هو مجلس الأمن، ولكن هناك 5 أجهزة أخرى، أحدها تم تجميد عمله بانتهاء مهمته هو مجلس الوصاية، ولكن لا يجب أن ننسى أن هناك الجمعية العامة للأمم المتحدة وتقوم بأدوار بعضها مهم بعضها قد يتوافق مع اهتماماتنا وسياساتنا وقضايانا، ولكن في الأخير هي من وجهة نظري صوت من لا صوت له ومركز أو محل لتقديم لعرض الكثير من القضايا والكثير من التحديات. إذا لم يكن هناك مثل هذا المنبر فلن تجد هذه الدول منابر أخرى يمكن أن تعبر من خلالها عن قضاياها وعن أزماتها وتحدياتها. لدينا المجلس الاقتصادي والاجتماعي هيكلية أخرى، لدينا الأمانة العامة التي تقوم بأدوار كبيرة في على الأقل كشف الانتهاكات التي تحدث وتكشف أيضا الخلل في بنية مجلس الأمن ودوره. لدينا محكمة العدل الدولية كجهاز رئيسي آخر تقوم أيضا بدورها الكبير سواء في تقديم الآراء الاستشارية وعرض الفتاوى أو فيما يتعلق أيضا بالحكم بين الدول المتنازعة عندما تفكر هذه الدول في اللجوء إليها بتوافق الإرادات. طيب في هذه الحالة لما نقول أن والله الخلل في بنية الأمم المتحدة يرتبط بجهاز من 5 أجهزة ما زالت تعمل، من وجهة نظري التفكير يكون على تركيب على مواجهة الخلل وليس هدم المؤسسة، لأن تبقى الأمم المتحدة أهم جهاز تنظيمي ركيزة للنظام الدولي منذ نهاية الحرب العالمية الثانية وحتى الآن. أنا دايما يا ألاء بميز ما بين حاجتين مهمين، أن أنا يكون عندي على الأقل هناك قانون يمكن اللجوء إليه. الكثير يشتكوا من القانون الدولي وغياب القانون الدولي، أيهما أفضل في كثير من الحالات؟ أن يكون هناك قانونا على الأقل يمكن اللجوء إليه والاعتماد عليه وتثبيت حق حتى لو جاء هذا الحق متأخرا، أو عدم وجود قانون من الأساس. الكفر بالمنظمات الدولية هو للأسف الشديد سيكون وسيلة لتدمير ما تبقى من نظام قواعد، بغض النظر عن كل الاختلالات التي يعاني منها هذا النظام.
0: طيب.
5: لأنه لا يجب أن نتجاهل بالمطلق أن هذه المنظمات ما هي إلا أدوات في يد الأطراف التي تملك مقدرات قوة أكبر من غيرها. لذلك تكون المعادلة ليس الخلل في البنية في المنظومة بقدر ما يكون الخلل في إدارة المنظومة والتعامل مع القوانين والمواثيق. طيب. التي تقنن
0: فقط تعقيبا على حديث الجمعية العامة، وأنك قلت بأنها صوت من لا صوت له، كذلك هي تمنح صوتا للمجرمين أمثال نتنياهو، وأيضا تسمح لمنع الولايات المتحدة الأمريكية منح تأشيرة مثلا لممثلي السودان وفلسطين. إذا ما جدوى هذا الأمر؟ تفضل دكتور.
5: عفوا الفكرة مش بقى إن تسمح وتمنع، لأن في الأخير الأمم المتحدة لا تسمح ولا تمنع. الأمم المتحدة هنا لديها نظام، هذا النظام يطبق على الجميع. الخلل في الدولة التي تستضيف، لأنه ليس من حق الولايات المتحدة أن تمنع وتمنح لمن حق الدخول للمشاركين عندما يكون هناك خلاف سياسي بينها وبين البرهان في السودان، أو بين عمر البشير في السودان، أو بين رئيس إيران أو غيرها، ثم تسمح بنتنياهو المراهق من المحكمة الجنائية الدولية. فهنا نلوم، يكون اللوم على الدولة الأكبر التي تتحكم في هذه المنظومة.
0: طيب.
5: وتتحكم في بنية النظام الدولي منذ 1991 وتفرض هيمنتها وتوظف الأمم المتحدة كأداة من أدوات سياستها الخارجية وليس العكس.
0: جيد. عفوا، لكن هذه النقطة سأنقلها إلى دكتور غازي. الخلل ليس في المنظمة وإنما في الدولة المستضيفة، لكن سابقا مثلا عندما منع ياسر عرفات وعندما لم يمنح تأشيرة، الأمم المتحدة نقلت كل اجتماعاتها، اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، إلى جنيف. لماذا لم يحدث ذلك الآن وهي السنة الثانية على التوالي التي يمنع فيها الرئيس الفلسطيني من الحضور عبر عدم منحه تأشيرة؟ هل تبدو اليوم الأمم المتحدة عاجزة أمام الدول العظمى، أمام الولايات المتحدة تحديدا؟
3: يعني أكيد، يعني الأمم المتحدة عموما هي ليست عاجزة، وأنا أتفق تماما مع ما تفضل بضيفك أنه الخلل ليس في بنية وهيكلية ووظيفة الأمم المتحدة ودورها العالمي على صعيد بناء السلام، الاستقرار، التنمية وغيرها من التفاصيل تتعلق بمؤسساتها المختلفة، لكن الخلل هو في طبيعة العلاقات بين القوى الكبرى اليوم، أو طبيعة العلاقات الدولية. هناك تفكك أشار إلى قبل أيام وزير الخارجية الأمريكي روبيو في العلاقات الدولية. لهذا السبب نلاحظ أن الصين تظهر اليوم كقوة مهمة، يلتقي الرئيس الصيني بالرئيس الأمريكي، يذهب إلى إعلان أنه علينا أن نتوافق، علينا أن نعمل بصورة مشتركة من أجل تنمية مستدامة شاملة على الصعيد العالمي. إذن نلاحظ أن يبقى دور القوى الكبرى، الصين، روسيا، أمريكا، بريطانيا، فرنسا زائدا، دور محوري على صعيد رؤيتنا لطبيعة وجوهر هذه العلاقات الدولية. نعم، هناك أزمات، هناك حروب، هناك نزاعات، هناك مشكلات التلوث البيئي، مشكلات أزمات المياه، قضايا البطالة، قضايا حقوق الإنسان، قضايا الديمقراطية وغيرها من الأمور الكثيرة. لكن يعني ما يتعلق بالرئيس الفلسطيني، هناك مشكلة في منظمة التحرير، هناك مشكلة في السلطة الفلسطينية، في دبلوماسيتها، في طبيعة العلاقات. ولهذا السبب واشنطن هي تتحكم بمسألة الفيزا باعتبار أن الأمم المتحدة تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية. لكن ما لاحظنا هناك اعتراض من الصين على هذا الإجراء، ولا اعتراض من موسكو على هذا الإجراء، أو بريطانيا أو فرنسا. لأن أنا أعتقد أن مع الأسف منظمة التحرير الفلسطينية اليوم لم تعد كما كانت في السابق في الستينات وفي السبعينات تلعب دور مهم، عندما ذهب بياسر عرفات وألقى خطابة ورفع غصن الزيتون إلى آخره. كانت الظروف والبيئة الدولية أيضا مختلفة. اليوم أنا أعتقد على منظمة التحرير أو غيرها من المنظمات أو الدول أن تلعب دور من أجل إعادة تشكيل، إعادة بنائها، إعادة دورها الدبلوماسي البناء، التخلي عن بعض القضايا يمكن اللي تمارس من قبل هذه هناك مشاكل كثيرة في منظمة التحرير الفلسطينية. لهذه النقطة. نعم.
0: سيدة دينا، يشير ضيفي إلى مسألة المشكلة في منظمة التحرير تعاني من أزمة، وأيضا يعني مشكلة الشرعية في السودان، لكن لافت مثلا أن تتم دعوة الرئيس الإيراني أو أن يتواجد ويسمح له بالتواجد في نيويورك بينما يمنع الطرفان؟ هذا يقودني إلى سؤال، كيف يبني المجتمع الدولي مقارباته حيال هذه الأطراف؟
4: في الواقع يعني حسب آليات الأمم المتحدة يفترض أن يحضر كل المدعوين للمثول في هذه القاعة والمبادرة إلى إلقاء كلماتهم إن كان الرئيس الإيراني أو الفلسطيني أو سواهم. وطبعا هناك ضعف كبير لدى الأمم المتحدة في عملية تمرير قرار مثل منع الرئيس الفلسطيني مثلا أو أيضا إفساح المجال لنتنياهو بالحضور والحديث، خصوصا أنه يعني محاكم دوليا. هذه العملية يمكن النظر إليها باعتبارها إضعاف للآليات القانونية لأعلى رتبة قانونية تابعة للأمم المتحدة، هي محكمة الجنايات الدولية التي أصدرت حكمها بحق نتنياهو. هنا هذا التناقض في التعامل مع الشخصيات، من يحضر ومن يغيب. يعني كان للولايات المتحدة الأمريكية دور في عملية المنع أو السماح، خصوصا أننا من بعض المصادر نعلم أن في دورات سابقة مثلا كان يفرض على الفريق الفلسطيني أو على الوفد الفلسطيني الصمت غالبا، عدم التصريح، بشرط أن يمنح حق دخول إلى الولايات المتحدة الأمريكية وحضور جلسات مجلس الأمن أو الجمعية العامة، وهذا من مصدر فلسطيني رفيع المستوى. كان يمنع من التصريح للإعلام ويمتنع تماما عن الدخول في أي جدال مع الصحفيين أو حديث جانبي مع الصحفيين حتى كي لا تسحب منه إمكانية الدخول إلى الولايات المتحدة الأمريكية.
0: حتى الحضور مشروطا يكون مشروطا
4: بالضبط كذلك. هذا القبول وهذا يعني يعني عملية السماح بتمرير هكذا قرارات مع الوقت أضعفت قرار الأمم المتحدة وأضعفت الأمم المتحدة كمرجعية يفترض أن تكون مظلة تكون تحتها كل الدول بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية. ننظر الآن إلى الوضع القائم، نرى أن الولايات المتحدة الأمريكية متفردة بقراراتها، متفردة كذلك بعقوباتها على الدول، وتحاول أن توازي عمل الأمم المتحدة بهيكليات وكيانات جديدة مثلا مجلس السلام الذي استحدث للتعامل مع مسألة غزة، وغيب تماما حضور الأمم المتحدة بكل آلياتها.
0: حتى مجلس السلام يبدو بأن الولايات المتحدة تسيطر عليه. سأعود لك سيدة دينا. دكتور عصام،
4: هذا بالضبط ما أقوله، الولايات المتحدة تسيطر تهيمن وتستبعد الأمم المتحدة، والأمم المتحدة تطأطئ رأسها وتستمر وكأن لا شيء يحدث. يعني إسرائيل منعت دخول كل منظمات الأمم المتحدة إلى قطاع غزة، ولم تتمكن الأمم المتحدة من أخذ أي مبادرة سياسية فعلية لإخضاع القرار السياسي في إسرائيل. طيب. والسماح بإدخال مساعدات إنسانية للأطفال وللجوع في قطاع غزة. يعني الانهيار أو تدني المستوى وصل إلى هذا الحد بالأمم المتحدة.
0: هو جميعكم أشرتم إلى مسألة سيدة دينا، جميعكم أشرتم إلى مسألة الفيتو، يبدو بأنها نقطة حاسمة. وهنا سؤالي لدكتور عصام، غوتيريش مثلا قال بأنه العالم يعني تغير منذ إقامة المنظمة ويجب أن تتوسع الأعضاء الدائمة العضوية. الرئيس أردوغان له تصريح شهير قال فيه أن العالم أكبر من خمسة. لماذا لم تتمكن الدول الأعضاء حتى الآن من توسيع الدول التي تمتلك الفيتو؟ ولماذا نغيب كعرب ومسلمين عن هذه المسألة؟
5: طيب، خليني أقول لحضرتك أن الأمم المتحدة إذا كانت تم الإعلان عن تأسيسها سنة 1945، فإن أول دعوة لإصلاح منظومة الأمم المتحدة وبنيتها وهيكليتها كانت سنة 1947، يعني بعد عامين فقط من التأسيس. ويجب أن نراعي أنه في كل مرحلة زمنية الأمم المتحدة يختلف دورها باختلاف المرحلة الزمنية بناء على طبيعة النظام الدولي في جزء أساسي. وبالتالي عندما تأسست في ظل بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية وهناك خمس منتصرين، بعد عامين فقط بدأت بوادر الحرب الباردة وتشكل عالم. صحيح. يقوم على قطبين بين الأمم المتحدة السوفيتي والولايات المتحدة. في هذه المرحلة كان هناك أيضا الأمم المتحدة كانت ساحة لكثير من الملفات الكبرى والإدارة والأزمات الكبرى التي نجحت في إدارتها، لأن كان هناك ما يمكن أن نسميه بالتوازن الاستراتيجي بين أطراف مؤثرة في منظومة القرار في الأمم المتحدة. طيب، شعار أو المطروح الذي يتحدث عنه الرئيس التركي أكثر من مناسبة، أن العالم أكبر من خمسة وأنه لا يجب أن يتحكم في مصير العالم أكبر من خمسة، عندما وضع المساق كان عدد الدول الأعضاء واحد المؤسسين 51 دولة، الآن نحن نتحدث عن عدد من عدد الدول الأعضاء 193. المنطق الطبيعي أنه يعاد النظر تدريجيا بناء على آلية معينة في الميثاق أو المبادئ الحاكمة للميثاق بما يتناسب مع طبيعة التطور في النظام الدولي والتطور في المجتمع الدولي والتطور في القانون الدولي. ضبط المفاهيم هنا في غاية الأهمية، لأن للأسف الشديد نحن نطلق شعارات ونقول دور المجتمع الدولي. المجتمع الدولي ليس له علاقة بالأمم المتحدة، المجتمع الدولي هو حركة الأفراد والجماعات عبر الحدود المختلفة. النظام الدولي هو من يحكم، من يتحكم في البنية، من يتحكم في البنية كان الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة. الآن منذ 91 الولايات المتحدة هي التي تتحكم في البنية. الفارق الكبير أنه في مرحلة من المراحل كان وجود أقطاب قطبين يمنح نوع من أنواع، في بعض وصلنا في أزمة من الأزمات إلى حالة من الجمود. لماذا؟ لأن لابد أن نتفق ولن يتفق الطرفان، فقامت الولايات المتحدة بلعبة سياسية في الأزمة الكورية وتم تمرير قرار من القرارات. طب في هذه المرحلة نقول الأساس، إذا كانت بعض الأطروحات تتحدث على أن يتم رفع العضوية إلى 25 دولة على الأقل، ويكون هناك تمثيل عادل للأقاليم الرئيسية في المنظومة الدولية، القارة الأسيوية، القارة الإفريقية، القارة الأوروبية تأخذ أكثر من حقها لأن عدد دولها مقارنة بنسب وجود دائم العضوية مثل بريطانيا وفرنسا، أمريكا اللاتينية، الأمريكتين 35 دولة تمثلهم الولايات المتحدة الأمريكية فقط، القارة الإفريقية 54 دولة ولا يوجد من يمثلها رسميا في منظومة مجلس الأمن كدول تتمتع بحق الفيتو. في هذه الحالة نركز على أوجه الاختلالات، أوجه الاختلالات بدرجة مركزية تتمثل في العائق الأكبر. طب العائق الأكبر كيف يعاد النظر فيه؟ لدينا الفصل الخامس من الميثاق الذي يتحدث عن بنية وهيكلية مجلس الأمن وصلاحياته وتكوينه وعضويته، وهناك أيضا بنود تتعلق فيما تتحدث عن التعديل. التعديل أيضا يتوقف، لابد أن فيه يتم مراعاة النسق الدولي الحاكم، بمعنى طبيعة السياسات بين الأطراف الفاعلة في بنية النظام وفي بنية النسق حتى تستطيع أن تجبر باقي الأعضاء على تعديل الميثاق وتحديدا في جزئية الدول الخمسة الأعضاء. طب لما أجي أقول النهاردة أن مجلس الأمن في مرحلة من المراحل صدر قرار من محكمة العدل الدولية في الثمانينات من القرن العشرين ضد الولايات المتحدة الأمريكية لصالح نيكاراغوا، ولم ينفذ حكم محكمة العدل الدولية رغم صدور قرار، لأن الولايات المتحدة وظفت حق الفيتو. طب كيف نتعامل مع الملفات الكبرى التي تخص دول هي بالأساس أعضاء في المنظومة، كما حدث في حالة الحرب الأوكرانية. أوكرانيا تتعرض لحرب شاملة منذ 2022 وتصطدم بحق الفيتو المستخدم من روسيا ومن الصين باعتبار الشراكة الاستراتيجية بينهما في هذه المرحلة. طب المعايير هنا كيف يتم التعديل؟ هناك تحتاج إلى إعادة ضبط. كيف يتم اختيار عدد الأعضاء وتوزيع الحصص بناء على المكونات أو الأقاليم الجغرافية الكبرى؟ تحتاج إلى إعادة ضبط وتحتاج إلى اتفاق، تحتاج إلى تحريك عبر آليات أخرى بعيدا عن المجلس، وإلا سيكون المجلس عندما وصلنا لمرحلة من المراحل في أزمة سياسية كبرى ووقف المجلس عاجزا وأصبحت الأمم المتحدة عاجزا، تحركت الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 1970 وأخذ هناك الاتحاد من أجل السلام، وأصبح يتم من خلاله تمرير عدد من القرارات وعدد من الملفات التي
0: لكن مسألة إعادة الضبط وإمكانية التعديل دكتور عصام، هل هي مرهونة بإرادة الولايات المتحدة الأمريكية المهيمن الأكبر ممثلة بالنظام الدولي، أم أنها أيضا مرهونة بما يجب على الدول الأعضاء أن تفعله في هذا الإطار، خصوصا الدول الكبرى التي تمتلك وزنا، التي تمتلك نفوذا في العالم؟
5: الإشكالية الكبرى أن احنا في هذه المرحلة تحديدا الولايات المتحدة تفرط في استخدام قواتها للعصف بكل المنظمات الدولية والانسحاب من كل من عدد كبير من المنظمات الدولية. منذ 3 أشهر تقريبا انسحب ترامب من 66 اتفاقية دولية ومنظمة دولية. فالولايات المتحدة أو الإدارة الأمريكية الراهنة لا تقيم وزنا للتنظيم الدولي ولا تقيم وزنا للقانون الدولي. وفي كلماته العام الماضي أمام الجمعية المتحدة ترامب عصف بالمنظومة بالكامل وقام بإهانتها وأنها بلا قيمة وأنه كشخص منفرد قام بتسوية ما بين قوسين 9 حروب كبرى في الوقت الذي كانت فيه الأمم المتحدة عاجزة. فكرة أن في الأخير التنظيم الدولي قوته رهن بقوة أعضائه وقوته رهن بإرادة أعضائه. لما أقول أن الأمم المتحدة تأسست سنة 45 و

0: قرارات داعمة لإعادة الهيكلة والإصلاح وقضايا اجتماعية عابرة كانت تتحفظ عليها الولايات المتحدة الأمريكية. لا أقول ذلك من باب تمجيد المنظمة، ولكن من باب أنه حتى الآن رغم كل هذه الأزمات ورغم مرور أكثر من 80 عام على تأسيس الأمم المتحدة لم يتوفر البديل القادر الذي يمكن أن
1: البديل
0: يملأ قرار.
1: القادر. طيب
0: أيوة
1: سنعود للنقاش دكتور عصام، لكن يعني للمفارقة ونحن نناقش مسألة الأمم المتحدة وفعاليتها، ربما العلة تكمن كما قلنا في الدول المهيمنة الولايات المتحدة الأمريكية وسياساتها، لكن ما العلة إذا كانت جامعة الدول العربية تتكون من الدول العربية ومن المفترض ألا يهيمن عليها شيء من الخارج؟ على أي حال قبل أن نتابع النقاش نطل على بعض ما نشرته الصحف ومراكز الدراسات عن الأمم المتحدة، ونتوقف بداية مع موقع أنهيرد الذي يرى أن ضعف الأمم المتحدة قد يكون مفيدا للعالم لأنه حال دون تحول المنظمة إلى حكومة عالمية تتجاوز سيادة الدول، ويرى المقال أن المنظمة تحقق أفضل أدوارها عندما تكون منتدى تتفاوض فيه الدول المستقلة وتبرم الاتفاقيات، لا سلطة فوقية تحاول فرض إرادتها عليها. وبذلك فإن قيمة الأمم المتحدة وفق هذا الطرح لا تكمن في حكم العالم، بل في مساعدة الدول على إدارة خلافاتها والتعاون فيما بينها. ويرى تشاثم هاوس أن أزمة الأمم المتحدة لا تعني فشلها بالكامل، بل تكشف اتساع الفجوة بين النظام الدولي الذي أنشئت في ظله عام 1945 وبين العالم الحالي. فعلى الرغم من عجز مجلس الأمن عن التعامل مع عدد من النزاعات الكبرى، ما تزال الأمم المتحدة فاعلا أساسيا في المساعدات الإنسانية، حفظ السلام، اللاجئين، التنمية والقانون الدولي. ويربط المعهد جانبا كبيرا من محدودية المنظمة بإرادة الدول لا سيما القوى الكبرى، ويطرح إصلاح مجلس الأمن والفيتو وجعل المنظمة أكثر تمثيلا وفعالية، في حين يعتبر مجلس العلاقات الخارجية أن مجلس الأمن يمثل محورا رئيسيا في أزمة الأمم المتحدة. لماذا؟ بسبب الفجوة بين تركيبته التي تعود إلى عام 1945 والتحولات التي طرأت على موازين القوى العالمية، فالدول الخمس الدائمة العضوية تمتلك حق النقد، ما يمنح أيا منها القدرة على تعطيل القرارات الجوهرية. ويطرح المقال في النهاية توسيع عضوية المجلس خصوصا لمنح أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية تمثيلا أكبر باعتباره أحد مسارات الإصلاح المطروحة، لكن تعديل قواعد المجلس نفسه يتطلب موافقة الدول الدائمة العضوية بالطبع. وهنا نعود للمربع الأول، وسؤالي الآن لدكتور غازي، يعني حسب ما تعرضه الصحف مثلا أنه صحيح إن كان مجلس الأمن أثبت عدم فاعليته في كثير من الملفات، لكن الأمم المتحدة كانت فاعلة في مجال مساعدة اللاجئين، حقوق الإنسان، المساعدات الإنسانية. هل يمكن أن نقول الآن بعد 80 عام بأن الأمم المتحدة تحولت من منع الأزمات، منع الحروب، إلى كيفية إدارة هذه الحروب؟ أم أنه من المبالغة قول ذلك؟
2: يعني لا أعتقد أن الأمم المتحدة تدير الحروب لسبب مهم، أن الأمم المتحدة في الأساس هي ليست مسؤوليتها الحرب أو إدارة الحروب والنزاعات بقدر ما مسؤوليتها بناء السلم والأمن، إضافة الاستقرار والتنمية وغيرها من التفاصيل. يعني هناك دور جدا مهم للأمم المتحدة عندما نتحدث عن اليونسكو مثلا، عندما نتحدث عن منظمة العمل الدولية، عندما نتحدث عن منظمة الفاو للزراعة وغيرها وغيرها من حقوق الإنسان. الأمم المتحدة تلعب دور مهم في تقديم المساعدات الغذائية الأمنية للاجئين في مسرح العمليات الحروب المختلفة، يعني هي دورها إيجابي لمواجهة النتائج الكارثية للأزمات والحروب والنزاعات، لكن مسألة إيقاف هذه الحروب أكيد سيعود إلى القوى الإقليمية، القوى الدولية المختلفة. أحب أذكر أن يعني هناك كان بعد مؤتمر باندونغ وفي مؤتمر بلغراد عام 59 ظهرت عندنا منظمة وحركة عدم الانحياز اللي لعبت دور أساسي في زمن تيتو عبد الناصر نهرو في تحقيق التوازن بين الشرق والغرب بين الكتلة البلوك هيستوريك بلوك إست والبلوك ويست يعني بين الكتلتين. إذا عالم الجنوب استطاع على الرغم أنه لا يستطيع أن يلعب دور فعال في الأمم المتحدة أو في

0: الإسلام الدولي أن يلعب دور فعال وضاغط من خارج الأمم المتحدة عبر حركة عدم
1: لكن دكتور
0: الانحياز.
1: غازي، يمكن
0: هذا
1: لمن
0: الدور
1: يسمعنا أن
0: اليوم.
1: يقول عن هذا الدور الذي تتفضل به، يعني وكأن الأمم المتحدة تمنع قرارا لوقف القتل، لوقف الحصار مثلا في حالة الفيتو، لكنها في حالة الحصار تقوم بإدخال المساعدات إذا لم تمنع ذلك أيضا إحدى الدول دائمة العضوية، كما حدث في سوريا سابقا وكما يحدث الآن في غزة. لا تستطيع الأمم المتحدة أن تدخل المساعدات بسبب تعنت إسرائيل ودعم الولايات المتحدة لها.
0: نعم أكيد. شوفي، يعني أنا أعتقد خلينا نأخذ تجربة السودان. اليوم حرب مدمرة من 5 سنوات ومستمرة في بعض أشكالها، يعني في دارفور من أكثر من 20 عام، مذبحة، اغتصاب، قتل، مذابح، يعني داخل دولة واحدة. نشوف الأمم المتحدة تكون عاجزة، طالما أن القوى الأساسية في السودان هي عاجزة أيضا. المنظمة أو الاتحاد الأفريقي ومجلس الأمن الاتحاد عاجز عن وقف هذه الحرب المدمرة، حرب إبادة داخلية. إذا الحروب أو الأزمات أو النزاعات دائما هناك أطرافها الداخلية. اليوم الحوثي اللي من 2014 قام بانقلاب عسكري على السلطة الشرعية ما زال يعبث بالأمن والاستقرار، ينشر الموت، القتل، الدمار، الصواريخ، يهدد أمن السعودية، يهدد أمن دول الخليج. إذا من يقف لمواجهة هذا الحوثي اللي متحالف بالتأكيد مع إيران ويتلقى الصواريخ والأموال وغيرها؟ هناك يعني ليس للأمم المتحدة قدرة على مواجهة جميع المشاكل، خصوصا عندما تكون داخلية أو إقليمية، أو أن القوى المتحاربة ترفض الخضوع أو ترفض الرضوخ للنداءات أو للقرارات أو الأشياء. مثل الحرب الأوكرانية، روسيا مستمرة تعتبر أن لديها حقوق، وأوكرانيا هي دولة معتدى عليها طبقا للقانون، لكن في نفس الوقت أوروبا دعمت أوكرانيا و الصين دعمت روسيا. إذا لن تقف هذه الحرب طالما هناك تغذية لهذه الحرب، فالحرب مستمرة طالما أوروبا تدعم والصين تدعم وأطراف أخرى أيضا تدعم المتحاربين. إذا على الأمم المتحدة أو مجلس الأمن الدولي أن يستطيع أو يمتلك القدرة على التدخل ولعب دور حاسم من أجل وقف هذا الحرب. ذكر يوغوسلافيا والبوسنة.
1: واضح، اتضحت الفكرة دكتور غازي. أريد أن أنتقل إلى سيدة دينا، يعني بحكم خبرتك في الأمم المتحدة وقربك من الكواليس، تعرفين يعني نحن في جنوب العالم كما نسمى دائما ما كنا نتندر على القلق الذي يبديه أي أمين عام للأمم المتحدة، بان كي مون ومن جاء بعده حتى الآن غوتيريش. من الداخل، ما هي صلاحية الأمين العام للأمم المتحدة؟ صلاحية الدبلوماسيين أين تبدأ صلاحياتهم وأين تنتهي؟ وهل هي مجرد خطابات يتم إلقائها لكن على أرض الواقع لا أدوات، لا قوة فعلية يمكن أن تفرض على الدول العظمى؟
2: في الواقع مسألة القلق هي علامة فارقة في الأمم المتحدة في النصوص المكتوبة بشكل عام، ولكن خلف هذا القلق هناك مشهد متذبذب. بعض الشخصيات المعروفة في الأمم المتحدة قد تكون بالفعل قلقة وتعني بالفعل معنى هذه الكلمة، في حين يعني يكون للقلق شكلا أكثر دبلوماسية ويصدر في بيانات شكلية أحيانا من دون عمق ومن دون تحريك للأدوات التي قد تكون ممكنة، ولكن بسبب تسييس بعض الملفات يتم تجاهل هذه الأدوات. هناك نقطة أساسية تبقى دائما من أهم العوامل المحركة للأمم المتحدة وللآليات في الأمم المتحدة، هي عملية التمويل. طبعا الدول المانحة في الأمم المتحدة، وهنا أذكر بأن عملية التمويل في الأمم المتحدة تقوم بشكل أساسي على اشتراكات مقررة وأيضا على مساهمات طوعية. بعد أن قررت الولايات المتحدة الأمريكية سحب التمويل، نتحدث هنا عن سحب ما يقارب 20% من تمويل الأمم المتحدة. هذا السحب أثر بشكل مباشر على تنفيذ عدد هائل من برامج العمل، خصوصا في القطاعات الإنسانية المختلفة. تم توقيف أو تجميد أو منع وقف تماما لهذه البرامج. بالتالي الدول المانحة لا تحتاج دائما إلى قرار فيتو أو قرار علني لكي تعطل قرارا أو لكي توجه مسار في الأمم المتحدة، يكفي أن تؤخر التمويل أو
1: يعني
2: تخفضه
1: هذا
2: أو
1: يجعل
2: تضغطه
1: الأمم
2: أيضا
1: المتحدة رهينة
2: بشروط.
1: للتمويل بشكل أو بآخر.
2: بالضبط كذلك، هي رهينة وهي قائد هذا التمويل. ومن أبرز المطالبات حاليا لإعادة الهيكلة وإعادة تفعيل دور الأمم المتحدة هو إيجاد حل لمسألة التمويل والخروج من سلطة الدولة المقررة، الدولة التي يمكنها أن تهيمن أو يعني ما يعطيها سيادة لهذه الدول المانحة على قرار الأمم المتحدة، إلى جانب تفعيل مجلس الأمن. مسألة التمويل تقع في صلب أزمة الأمم المتحدة وفي صلب أزمة تفعيل قراراتها على الأرض. أضيف إلى ما ذكر ضيفك إلى أن عن مسألة العمل الإنساني، حاليا وأنا أتابع معتمدة في جنيف في مقر الأمم المتحدة منذ نحو 15 عاما وأتابع عن قرب مسألة المفاوضات. أعطي هنا مثالا على
1: بسرعة
2: المفاوضات
1: لو سمحت
2: بدءا من
1: سيدة دينا.
2: مفاوضات سوريا، اليمن، السودان، فلسطين وسواها. مسألة المفاوضات سحبت من يد الأمم المتحدة. حاليا نرى بالمشهد السياسي أو جيوسياسي وسطاء دول فردية
1: تقوم
2: وليست
1: بدور
2: أمم
1: فاعل
2: متحدة.
1: أكثر من
2: بالضبط،
1: نعم.
2: وهي بدورها أكثر فعالية وأكثر قرب من الأطراف المتصارعة. وهذا الدور السياسي تراجعت عنه الأمم المتحدة شيئا فشيئا
1: هنا
2: ليحل
1: يبرز
2: محله
1: مثلا
2: عمل
1: دور
2: إنساني
1: كالذي تفعله
2: أصبحت
1: قطر.
2: أشبه بصليب أحمر
1: نعم
2: منها بكتلة
1: نعم وكأنها
2: دولية
1: فقط معنية
2: مضطرة أن تقوم
1: بالمساعدات. هذه نقطة
2: بدورها.
1: مهمة ومؤسفة في آن معا. دكتور عصام، سؤالي
2: بالفعل
1: الأخير معك، كنت تتحدث عن البديل وإمكانية أن يكون ثمة كيان ربما موازي بديل عن الأمم المتحدة. في الحلقة طرح مجلس السلام في غزة، ويعني أنت تراقب ما الذي يفعله ومدى جدواه ومدى الصلاحيات الممنوحة له، أيضا في ظل تقريبا سيطرة الولايات المتحدة الأمريكية. كيف يمكن تخيل شكل أي بديل عن الأمم المتحدة على الأقل في دول جنوب العالم، لدينا نحن العرب، لدينا نحن المسلمين؟
3: طيب شوفي يا لا، تحية أولا، شكرا جزيلا للإضافات اللي قدمتها الأستاذة دينا والدكتور غازي. ولكن لما أجي أقول مجلس السلام، مجلس السلام ما أنشئ أو ما تم التفكير فيه إلا ليكون أداة من أدوات هدم ما تبقى من الأمم المتحدة ومنظومتها، وأداة من أدوات فرض مزيد من الهيمنة والتحكم في عملية صنع القرار في الملفات الإقليمية والدولية بيد الولايات المتحدة الأمريكية وبيد ترامب شخصيا. وبالتالي أنا أتعامل مع مجلس السلم الذي تم الإعلان عنه أنه ليس تنظيما دوليا، هو مجرد منتدى للعلاقات العامة يحصل منه ترامب على مزيد من المليارات ويتحكم في مزيد من القرارات فيما يخص أهم ملف من ملفات المنطقة العربية والعالم الإسلامي. دي نقطة. لما أجي أقول البدائل، الأمم المتحدة نفسها جزء مهم جدا من الأدوات اللي بتعتمد عليها الأمم المتحدة هي المنظمات الإقليمية، وبالتالي كان من بين الأطروحات لإعادة التطوير في التنظيم الدولي هو تعزيز الدور الذي تقوم به المنظمات الإقليمية. عندما أتحدث عن الاتحاد الأوروبي وكيف يدير أزماته الداخلية، عندما أتحدث عن الاتحاد الإفريقي وتعزيز دوره وحضوره، عندما أتحدث عن منظمة التعاون الإسلامي التي تضم 54 دولة، عندما أتحدث أيضا عن جامعة الدول العربية التي تضم 22 دولة، عندما أصل إلى مستوى أن لدينا تنظيم سياسي أو مؤسسة منظمة إقليمية هي مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي تأسست سنة 1961 وتضم 6 أعضاء. هذه المنظمة رغم أنها يعني سب إقليم سب ريجونال من الإقليم، لا، فشلت في إدارة العديد من الأزمات التي تواجهها بسبب عدم الاتفاق بين أعضائها على الكثير من الملفات وكثير من التوجهات وكثير من الإرادات. في هذه الحالة أقول من وجهة نظر أن أحد أهم آليات التطوير في هذه المرحلة، لأن في تحدي
1: بسرعة لو سمحت
3: شديد
1: دكتور عصام، لم يتبقى لدينا وقت لكني مهتمة بسماعك، تفضل.
3: في تحدي شديد الخطورة، وهو أن في بعض الحالات يمكن من بين الأمور التي يتم التفكير فيها أن يتم ربط التعديل بالتمويل، ويمكن أن نصل إلى حالة كارثية أن من يدفع هو الذي يتحكم في عملية صنع واتخاذ القرار داخل المنظومة الدولية، ونصل إلى حالة أسوأ من الحالات التي نعيشها في هذه المرحلة من تراجع الدور الذي تمارسه الأمم المتحدة.
1: شكرا جزيلا لك دكتور عصام عبد الشافي، رئيس أكاديمية العلاقات الدولية، كنت معنا من اسطنبول، وشكري للسيدة دينا أبي صعب الصحفية المعتمدة لدى الأمم المتحدة من جنيف. شكرا جزيلا سيدة دينا، سعدت بك. وشكرا كذلك لدكتور غازي فيصل الحسين، أستاذ العلاقات الدولية والتنمية السياسية، كان معنا من عمان. الشكر الموصول لكم مشاهدينا على طيب المتابعة، المؤشر انتهى، إلى اللقاء.

0: سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل، لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك، بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.
1: هلا تجربة عريقة في النضال السياسي والبرلمان، بس لحد اليوم دستور بلق فيها حجم الاختيار.
2: ورأيك بمسار العدالة اللي اعتقل؟
3: لها التقرير كأنه في تضارب المؤشرات الاقتصادية السورية.
4: السياسات الاقتصادية الحالية رح تترك أثر كثير.
5: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة.
6: البيانات دقيقة.
7: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.

0: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو، ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن، ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال، والحقيقة أشمل من الخبر.
2: إذاعة راديو سوريا، معكم أينما كنتم.
0: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وينما كنت.
1: هروب بشار الأسد من دمشق.
0: في زمن تتسارع فيه الأحداث،
3: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
4: من تلفزيون سوريا،
0: وتتقاطع فيه القضايا. تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان، وتفتح العناوين، وتكشف ما خلفها.
5: ختام النشرة في أمان الله.

الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل، بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم، ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح. ممدوح عدوان كاتب وشاعر مسرحي سوري، ولد في قرية قيرون في مصياف عام 1941، ودفن فيها إثر وفاته بمرض السرطان في دمشق عام 2004. درس اللغة الإنجليزية وتخرج في جامعة دمشق عام 1966. عمل في الصحافة الأدبية، وبدأ نشر قصائده عام 1964. كتب الشعر والرواية والمسرحية، وأنتج نحو 80 كتابا في مختلف المجالات. درس مادة الكتابة المسرحية في المعهد العالي للفنون المسرحية بدمشق منذ عام 1992 حتى وفاته. صدر له نحو 20 مجموعة شعرية ما بين عامي 1967 و2004، إضافة إلى الأعمال الكاملة. كتب 27 مسرحية، نشر بعضها في كتاب مستقل، وصدرت أعماله المسرحية الكاملة عام 2006. أصدر روايتين، الأبتر عام 1969 وأعداء عام 2000. ترجم نحو 30 عملاً عن الإنجليزية في الأدب والفكر والمسرح. اشتهر في الكتابة الدرامية، وكتب 12 مسلسلاً أشهرها الزير سالم والمتنبي واللوحة الناقصة. أصدر 8 كتب تحمل هواجسه وأفكاره، أشهرها حيوانة الإنسان عام 2003. حاز عدة جوائز في الشعر، منها عرار الشعرية عام 1997، البابطين الإبداع الشعري عام 1998، إضافة إلى تكريمه في معرض القاهرة للكتاب عام 2002. كرم في مهرجان القاهرة الدولي العاشر للمسرح التجريبي عام 1998، وكرم عام 2003 في دمشق كونه من رواد المسرح. أسست زوجته إلهام عبد اللطيف دار ممدوح عدوان للنشر عام 2006، وفاء له ونشرت معظم

نشرة إخبارية جديدة. السلام عليكم ورحمة الله. وزارة الداخلية الألمانية تؤكد لوفد رسمي سوري أن مراجعة أو سحب الحماية لا تستهدف جميع السوريين. وزارة الزراعة تتوقع إنتاج أكثر من 190 ألف طن من زيت الزيتون خلال الموسم الحالي. ومحافظة ريف دمشق تعلن بدء دراسة تنفيذ مشروع خليج داريا. دونالد ترامب يقول إن لقاءه مع الرئيس الصيني كان مثمرا، والأخير يتحدث عن علاقة مستقرة بين البلدين.

0: أهلا بكم من جديد مشاهدينا. بحثت مديرة إدارة شؤون المغتربين واللاجئين في وزارة الخارجية والمغتربين نهلة عثمان والقائم بأعمال سفارة السورية في برلين محمد براء شكري مع مسؤولين في وزارة الداخلية الألمانية أوضاع السوريين المقيمين في ألمانيا، وأكد الجانبان أهمية مراعاة واقع اندماج شريحة واسعة من السوريين في المجتمع الألماني وتوفير مسارات إقامة بديلة لمن تتوفر لديهم الشروط القانونية. من جهتها أوضحت وزارة الداخلية الألمانية أن إجراءات مراجعة أو سحب الحماية لا تستهدف السوريين بصورة شاملة، مؤكدة أن أي عودة للسوريين ينبغي أن تكون طوعية وكريمة وبالتنسيق مع الجانب السوري. ومن برلين ينضم إلينا براء الرزوق مراسل تلفزيون سوريا. مرحبا بك براء. إذن إجراءات خروج سوريين من ألمانيا إلى سوريا يجب أن يكون بالتنسيق مع الجانب السوري، كيف يكون التنسيق وما الذي جرى فيه من تفاصيل حتى الآن؟
1: نعم عبد المنعم، تحية لك ولي السادة المشاهدين. هذا الاجتماع الذي تحدثت عنه وكالة سانا الرسمية السورية عقد في مقر وزارة الداخلية الألمانية بين مديرة إدارة المغتربين واللاجئين في وزارة الخارجية السورية والقائم بأعمال السفارة السورية محمد براء شكري. هذا اللقاء جرى مع مسؤولين من وزارة الداخلية الألمانية، بينهم مستشارين للوزير وبينهم مسؤولين عن ملف اللاجئين والأجانب في ألمانيا. أكدت وكالة، بحسب ما نقلت وكالة سانا، أن الجانبان أكدا على أهمية مراعاة وضع السوريين المندمجين في ألمانيا، لا سيما الذين لديهم عمل وما زالوا يحملون صفة الحماية، واللجوء من حيث البحث عن يعني خيارات بديلة في حال تمت مراجعة ملفات هؤلاء أو طلب مراجعة ملفات هؤلاء بخصوص الحماية. من جانبها أيضا يعني في ذات الخبر نقلت سانا أن هذا أو يعني أن وزارة الداخلية الألمانية أكدت أن عمليات مراجعة الحماية لا تستهدف السوريين بصورة عامة، وإنما هناك حالات يتم مراجعتها. هذا الاجتماع يأتي بعد يعني عدة أخبار تم تداولها في الفترة السابقة عبر الإعلام الألماني، بعد يعني يمكن أن يوضع ضمن حملات انتخابية للأحزاب الألمانية يتم فيها استخدام اللاجئين والمهاجرين بصورة أو بتركيز أكبر على هذا الملف، يمكن لكسب أصوات كما يقول بعض السياسيين هنا وبعض من ينتقد هذه السياسة التي يوضع فيها المهاجرين واللاجئين في بصورة يعني بخصوص كحملات انتخابية أو يوضعوا داخل هذه الحملات الانتخابية. هذا الاجتماع الذي حضرته السيدة نهلة عثمان مديرة إدارة المغتربين والقائم بأعمال السفارة السورية محمد براء شكري، كما قلت جرى في مقر وزارة الداخلية الألمانية. نعم. تم بحث فيها أوضاع السوريين الذين يعني
0: فيما يخص يعني هذا البحث أو الذي أجرى الجانبان براء، هل من شرائح معينة أو فئات معينة تستهدف بالترحيل من ألمانيا؟ وهل من أرقام لديك؟
1: حتى الآن لا يوجد هناك أي ترحيل في يعني من ألمانيا إلى سوريا، لكن يعني ما رشح من معلومات عن هذا الاجتماع عبر القنوات الرسمية وما يعني بالمقاطعة مع عدة تصريحات سابقة للجانب الألماني أو حتى للجانب السوري، الجانب الألماني يعني الآن لديه أولوية لترحيل الأشخاص الذين لديهم جنايات ويشكلون خطرا كما يسمى أو كما يسميهم الجانب الألماني، يشكلون خطرا على ألمانيا. أما الجانب السوري أكد عدة مرات، وأيضا في زيارة الرئيس الشرع إلى برلين نهاية مارس الماضي، أكد الجانب السوري على أن أي عودة إلى سوريا ستكون عودة طوعية وكريمة ومستقرة أيضا. هذا أيضا ما أكده وزير الخارجية والمغتربين خلال وجوده في بروكسل في المؤتمر الذي أو المفاوضات التي عقدت رفيعة المستوى بينها الاتحاد الأوروبي والجانب السوري في بروكسل في نهاية مايو الفائت. هذه التأكيدات من الجانب السوري يعني جرى أيضا تأكيدها في هذا الاجتماع بحسب ما رشح عبر القنوات الرسمية أن سوريا مستعدة يعني بحسب البيان الذي نشرته سانا أن سوريا ستستقبل هؤلاء الأشخاص لكن بعودة طوعية وكريمة تضمن استقرارهم، وأيضا بالتنسيق مع الجانب السوري سوري، أي لا يوجد أي ترحيل قسري في الوقت
0: طب ما
1: الحالي من
0: يؤكده الجانبان
1: ألمانيا إلى
0: من
1: سوريا.
0: أهمية يعني أن تكون العودة إن وجدت بصورة منسقة ومريحة بالنسبة للسوريين المقيمين في ألمانيا؟ براء، ما الذي يقيف الناس الآن السوريين في ألمانيا؟
1: يعني الكثير من السوريين هناك بعضهم لديه عمل في ألمانيا، بعضهم من يحملون الجنسية الألمانية، وعدد من أفراد أو يعني لا تكون كل العائلة تحمل الجنسية الألمانية. من المفترض يعني أن تتم دراسة هذه الحالات بشكل موسع أو بشكل مفصل، كل حالة على حدة، ألا يتم هناك فتح لي أو يعني مراجعة لجميع الملفات بشكل عشوائي يعني بين أو من الجانب الألماني، حتى لا يكون هناك أي ترحيل بشكل مباشر دون يعني وجود تنسيق مع الجانب السوري. أيضا يعني تجدر الإشارة لأن هناك يعني بحسب عدة تصريحات للجانب السوري البنية التحتية غير جاهزة لاستقبال عدد كبير من الناس في الوقت الحالي، لذلك يجري التنسيق على بالبداية على موضوع إعادة الإعمار وإعادة إعمار البنية التحتية في سوريا. إضافة إلى ذلك يعني يجري بحث حسب القنوات الرسمية، يتم هناك في أكثر من مرة تم هناك بحث إعادة تشغيل شركات ألمانية في سوريا. من الممكن أن تستقطب عاملين سوريين يتقنون اللغة الألمانية، من الممكن أن يعودوا للعمل في سوريا مع شركات ألمانية، يعني من الممكن أن يكون هذا خيار مناسب لهم في الوقت الحالي.
0: نعم، براء الرزوق مراسل تلفزيون سوريا كنت معنا من العاصمة الألمانية برلين، شكرا جزيلا لك. أعلنت الهيئة الوطنية للمفقودين أن فرقها ستتعامل مع 4 مواقع داخل مطار المزة يشتبه في وجود رفات أو مقابر ضمنها، وذلك بالتزامن مع إعلان هيئة الطيران المدني بدء أعمال إعادة تأهيل المطار لتحويله إلى مطار مدني خاص.
2: بين إعلان رسمي يتحدث عن مطار مدني قيد التجهيز وشهادات ميدانية تتحدث عن عظام بشرية عثر عليها في حفر استكشافية، يقف مطار المزة اليوم عند نقطة التقاء حساسة بين مشروع تطوير عمراني وملف إنساني لم يغلق بعد. أعلنت الهيئة الوطنية للمفقودين أن فرقها ستتعامل مع 4 مواقع داخل مطار المزة يشتبه بوجود رفات أو مقابر ضمنها، فيما اتفقت مع هيئة الطيران المدني على عدم تنفيذ أي أعمال ضمن هذه المواقع ووقف العمل فوراً في أي موقع آخر تظهر فيه مؤشرات مماثلة. وبحسب بيانات هيئة الطيران المدني فإن جولة ميدانية مشتركة مع الهيئة الوطنية للمفقودين سبقت اتخاذ إجراءات احترازية لحماية النقاط المحددة واستثنائها من أعمال الحفر أو التسوية، إلى جانب اعتماد بروتوكول لإيقاف العمل الفوري عند ظهور أي متعلقات أو مؤشرات غير اعتيادية. غير أن هذا التنسيق لا يبدد كل المخاوف، فمسؤول البرنامج الأول لشؤون المفقودين في المركز السوري للعدالة والمساءلة جبرائيل يونغ قال لتلفزيون سوريا أنه يرى أن الإجراء الصحيح تقنياً يبدأ بوقف الأعمال ثم إخضاع المواقع لفحص متخصص قد يستغرق أشهراً، محذراً من أن التحدي الحقيقي يكمن في القدرة على الالتزام بهذا الوقف طوال المدة اللازمة ومعاملة أي موقع يظهر فيه الرفات بوصفه مسرح جريمة تتوله فرق مؤهلة. ولا تقتصر مخاوف يونغ على باطن الأرض، إذ يشير إلى أن مباني المطار التي استخدمتها أجهزة أمنية تابعة للنظام المخلوع قد تحوي وثائق مرتبطة بالمعتقلين، داعيا إلى حفظها وأرشفتها قبل فوات الأوان، ومحذرا من أن تعدد الجهات المشرفة على المطار قد يعقد الوصول إليها. فهل تنجح الحكومة في التوفيق بين ضرورة إعادة الإعمار وحتمية كشف الحقيقة؟
0: قال مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الديمقراطية وحقوق الإنسان رالي بارينيز إن بلاده مستمرة في دعم جهود كشف مصير المفقودين في سوريا. وأوضح بارينيز في منشور له على منصة إكس أن واشنطن ستواصل العمل مع الأمم المتحدة والحكومة السورية لدعم جهد متعدد الأطراف يهدف إلى الكشف الكامل عن مكان وجود مئات الآلاف من المفقودين ومصيرهم في سوريا، بينهم 14 أمريكيا. ومن جانبه أيضا قال المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توم باراك إن مستوى التعاون القائم بين سوريا والولايات المتحدة يشكل بداية لبناء علاقات مختلفة بين واشنطن ودمشق. وأكد باراك أن تصريحات صحفية أن رؤية هذا المستوى من التعاون بعد 50 عاما من الاضطرابات والمحن تمثل بداية لما تحتاج إليه سوريا من أجل بناء نسيج مختلف من العلاقات السورية الأمريكية. ولفت في الوقت ذاته إلى أن سوريا أصبحت نموذجا لما يمكن أن يحدث في أقل من عامين. أحبطت إدارة مكافحة المخدرات محاولة تهريب مخدرات ومشروبات روحية قادمة من الأراضي اللبنانية. وذكرت الإدارة في بيان لها أنها ضبطت 24 كيلوغراما من الحشيش و113 زجاجة من المواد المهربة، مضيفة أنها ألقت القبض على المتورط في العملية وأحالته إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية. أعلنت قوى الأمن الداخلي في محافظة إدلب القبض على شخصين متورطين بإلقاء قنبلة على أحد المنازل في قرية مارتين بريف إدلب. وفي التفاصيل أوضحت قوى الأمن الداخلي في بيان لها أن المتورطين ألقيا قنبلة عبر مدخنة المنزل، ما تسبب في وفاة طفلين وإصابة شقيقيهما وأمهما. كما أشارت أيضا إلى أن التحقيقات متواصلة لمعرفة دوافع الجريمة. أطلقت دورية لقوات الاحتلال الإسرائيلي النار عشوائيا خلال توغلها في منطقة وادي الرقاد بريف درعا الغربي، ما تسبب بحالة من التوتر بين الأهالي. وأفاد مراسل تلفزيون سوريا بتحليق مكثف للطيران المسير التابع للاحتلال الإسرائيلي في أجواء بلدة جملة بريف درعا الغربي. وأضاف مراسلنا أن تحليق الطيران رافقه تحرك لعدد من الآليات العسكرية داخل الشريط الحدودي دون ورود تفاصيل عن طبيعة هذه التحركات. نفذت قوى الأمن الداخلي انتشارا أمنيا في بلدة الكشمة تابعة لمدينة الميادين بريف دير الزور عقب وقوع جريمة قتل أودت بحياة مواطنة. وذكر الأمن الداخلي في بيان أنه حدد هوية الأشخاص المشتبه بهم بجريمة القتل مع استمرار عمليات البحث والملاحقة لإلقاء القبض عليهم. وأشار البيان أيضا إلى أن الانتشار الأمني يهدف إلى فرض النظام العام وتطويق تداعيات الحادثة ومنع ردات فعل قد تهدد أمن الأهالي. أعلنت الشركة السورية للبترول انطلاق أولى شحنات البنزين عبر الموانئ السورية باتجاه المعابر الحدودية إلى العراق. ونقلت منصة الطاقة عن المتحدث باسم الشركة السورية للبترول صفوان الشيخ أن مصب بنياس النفطي استقبل شحنة من البنزين قادمة من هوستن من الولايات المتحدة لتنقل لاحقا إلى العراق. وأوضح أن هناك 3 ناقلات سيتم تفريغها تمهيدا للتوريد إلى العراق خلال الأيام القليلة المقبلة. وأشار إلى أن الانتهاء من تفريغ الناقلة الأولى بحمولة تصل إلى 234,000 برميل من البنزين، في حين ننتظر ناقلتان دورهما لبدء التفريغ. قال رئيس المجلس السوري لتنسيق مجالس الأعمال طارق بلال إن مشاركة الوفد في منتدى أذربيجان للاستثمار خطوة لتوسيع العلاقات الاقتصادية. وأضاف رئيس المجلس في تصريحات صحفية أن إطلاق مجلس الأعمال السوري الأذربيجاني أحد المخرجات العملية للزيارة، وسيوفر قناة مباشرة بين مجتمعي الأعمال في البلدين. كما أشار طارق بلال إلى أن سوريا ستعمل مع أذربيجان على تحويل نتائج اللقاءات إلى تطوير فرص التجارة والاستثمار والمشروعات المشتركة. قال مدير مكتب الزيتون في وزارة الزراعة محمد قواس إن هناك توقعات بتسجيل قفزة في إنتاج محصول الزيتون للموسم الحالي. وأوضح قواس لوكالة سانا أن 20% من الإنتاج سيخصص لزيتوني المائدة، في حين سيوجه 80% منه للعصرة، متوقعا إنتاج أكثر من 190 ألف طن من زيت الزيتون بناء على نسبة عصر تقديرية تبلغ 25%. وأضاف قواس أن محافظة حلب تصدرت انتشار زراعة الزيتون، ثم محافظة إدلب، وبعدها حمص وطرطوس وحما واللاذقية. للتفاصيل معنا الآن مراسل التلفزيون سوريا من إدلب مشاهدينا إلاف العلي. إذن إلاف مرحبا بك. بداية مكتب الزيتون في وزارة الزراعة يقول إن هناك توقعات بقفزة جديدة في محصول الزيتون، ما التفاصيل بناء على بيان الوزارة؟
3: مساء الخير عبد المنعم. نعم، أعلنت وزارة الزراعة بحسب مدير مكتب الزيتون تقديرات إنتاج محصول الزيتون للموسم الحالي، مشيرة يعني إلى أن ربما تبلغ إجمالي هذا إنتاج هذا العام ما يقارب ربما 191 ألف طن من زيت الزيتون، في حين يخصص 20% من المحصول للعصر أو لزيتون المائدة. يعني تصدرت محافظة حلب المرتبة الأولى، ومن ثم إدلب وطرطوس واللاذقية. ولكن دعنا عبد المنعم ننوه إلى أنه إلى الآن موسم الزيتون يعني لم يبدأ، ينتظر اليوم المزارعون والفلاحون حتى هطول الأمطار، أولى الأمطار التي من المتوقع أن تبدأ مع الشهر العاشر أو في أوائل الشهر العاشر ليتسنى لهم قطاف ثمار الزيتون، ومن ثم تبدأ مرحلة عصر الزيتون. ربما الزيتون الآن الذي يتواجد في الأسواق هو الزيتون الأخضر الذي يؤكل مباشرة أو يوضع على الموائد بشكل مباشر، ولكن كما ذكرت لك يعني ينتظر اليوم المزارعون المطرة الأولى. ربما هذا بحسب ما يتحدث لنا به الفلاحون والمزارعون يزيد أو يرفع من نسبة الزيت في الثمار تلقائيا. وأيضا يعني اليوم توفر المياه يساعد الشجر المتأثر بالجفاف على أن يكون لديه مردود مضاعف، سواء من نضوج الثمار أو حتى نسبة الزيت في هذه الثمار. من المتوقع كما ذكرت لك أن يبدأ الموسم مع قدوم أو حلول الشهر العاشر، في أوائل الشهر العاشر، ومن ثم تكون التقديرات هي يعني بشكل أدق حول هذه الأرقام التي تم ذكرها أو نشرها من مدير مكتب الزيتون في وزارة الزراعة عبد المنعم.
0: نعم، إلاف العلي مراسل التلفزيون سوريا كنت معنا من إدلب، شكرا جزيلا لك على هذه التفاصيل. طرحت محافظة ريف دمشق تصورا لإعادة إعمار منطقة أرض الخليج على مساحة 1500 دونم يتضمن إنشاء نحو 19,000 شقة بكلفة تقديرية تصل إلى 2 مليار دولار. ويقوم التصور مشاهدينا على شراكة مع أصحاب الحقوق مع تخصيص نحو 30% من قيمة المشروع لهم وتعويضات تختلف بحسب نوع الملكية ومساحتها، في حين يبقى تنفيذ المشروع مرهونا بموافقة 70% من أصحاب الحقوق.
4: منطقة الخليج في مدينة دارية تتميز عن باقي المناطق أن هي من أول المناطق اللي تم تدميرها بعهد النظام بالبدايات الأولى للثورة بعام 2012. من بعد التحرير حتى اليوم حرصت محافظة ريف دمشق بالتعاون طبعا مع إدارة منطقة دارية ومجلس مدينة دارية وبعض الفعاليات أيضا اللي موجودة على الأرض في مدينة دارية على محاولة إعادة تنظيم منطقة خليج دارية بشكل عصري حديث يتوافق مع التحديثات أو التحديثات العمرانية اللي وصلتها البلدان المتقدمة. الهدف الأساسي من إعادة هذا التنظيم هو إعادة الحقوق لأصحابها. طبعا جلساتنا مع الأهالي على مدى 4 أيام، اليوم الرابع من جلساتنا الحوارية مع الأهالي، الهدف منها هو عرض المشروع اللي وصلنا له في محافظة ريف دمشق على الأهالي والحصول على استفساراتهم ومناقشتهم بالأمور اللي هي ربما ما لا واضحة بالنسبة لهم بشكل جيد. طبعا ردود أفعال الأهالي كانت متفاوتة بين القبول بشكل مباشر وبين اللي متخوف عنده استفسارات قانونية تخص الملكيات وبين اللي متخوف عنده تخوفات بما يخص النسب اللي مطروحة. عم نحاول أنه نحن نغطي هذه الاستفسارات بشكل كامل من خلال الجلسات الحوارية.
5: لأن قطعت أرض 10 قصبات بالخليج مشروع حلو على زيون الخير، لكن نتبنى أنه يبينونا الأبراج تبع السكن للمالكين وين بده يكون توزيعه، وإذا في مجال بزيادة نسبة الأمتار.
6: في لجنة بالبناء،
7: نعم،
6: هاي الموضوع حتتولاها البلدية، المحافظة هي تديرها.
0: وقال مدير المشروع في مكتب الاستثمار في محافظة ريف دمشق لتلفزيون سوريا إن اللجان بدأت فعليا بدراسة تنفيذ مشروع خليج دارية، وستكون مهمتها إحصاء الملكيات لتنفيذ المشروع.
4: كان بالتشاور مع إدارة منطقة دارية ومجلس مدينة دارية والفعاليات اللي موجودة في مدينة دارية من أعيان ولجان محلية، فتوصلنا أنه نحن ندرس خليج دارية أو منطقة خليج دارية. بدأنا بالدراسة بعد التحرير مباشرة. أول شيء كان عندنا نحن تشكيل لجنة من أهالي وملاك حي الخليج في دارية. مهمة هي اللجنة إحصاء الملكيات ويعني وضعنا بصورة الملكيات ووضعنا بصورة الخليج، خليج دارية بشكل عمومي.
0: وأضاف في حديثه لتلفزيون سوريا أن النسب المطروحة لتنفيذ مشروع خليج دارية كانت بعد الإطلاع على تجارب دول مماثلة كتركيا ومصر والخليج العربي.
4: هي النسب طلعت بناء على دراسة قامت فيها شركات مختصة، دراسات هندسية واسعة حقيقة على مدار سنة ونصف. كان في جهود كبيرة لإتمام العملية التخطيط المدني لمنطقة الخليج بالتعاون مع خبرات موجودة في عدة بلدان. فنحن هي النسبة وصلنا لها بعد إجراء عدة دراسات وبعد الاطلاع على تجارب مماثلة بأكثر من بلد، منها مصر، منها تركيا، منها الخليج العربي. ومعنا كان مهندسين مختصين بهذا النوع من الأعمال. صراحة النسب في البدايات، في بداية الدراسات كانت أقل من هيك اعتمادا على التجارب المماثلة، ولكن نحن أصرينا بالمحافظة أنه نرفع هاي النسب لحتى نعطيها للأهالي بالصورة اللي انطرحت عليهم بجلسات حوارية.
0: تواصل وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث استكمال عمليات الشق وتأهيل الطرق الحراجية في ريف اللاذقية بهدف تسهيل وصول فرق الإطفاء وتعزيز سرعة الاستجابة والتعامل مع الحرائق حال اندلاعها.
8: ضمن خطة وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث بتعزيز الجاهزية والاستجابة للحرائق وتحت إطار المرونة المجتمعية، أطلقت الوزارة مشروعا لترميم خطوط النار في غابات الساحل السوري. يبلغ الطول الإجمالي للمشروع حوالي 640 كيلومتر. تحظى اللاذقية بمسافة 285 كيلومتر. يأتي هذا المشروع ضمن أهداف الوزارة في حماية الثروة الحراجية والحفاظ على الغطاء النباتي ولتسهيل وصول سيارات الإطفاء إلى عمق الغابات. هذا المشروع يعد استكمالا لمشاريع سابقة كانت تبلغ السنة الماضية حوالي 300 كيلومتر.
0: بدأت محافظة اللاذقية بأعمال تأهيل وصيانة لعدد من الطرق في قرى وبلدات جبل التركمان بريف اللاذقية الشمالي، ذلك بعد سنوات من تضررها، بهدف تسهيل تنقل الأهالي في الوصول إلى المدارس ومراكز الخدمات.
7: سنوات مرت وقرى وبلدات جبل التركمان في ريف اللاذقية الشمالي تزداد تضرراً، في حين يدفع الأهالي ثمن هذا الواقع في تفاصيل حياتهم اليومية. حفر وتصدعات ومقاطع متضررة تجعل التنقل أكثر صعوبة وتزيد معاناة السكان في الوصول إلى أعمالهم ومدارسهم ومراكز الخدمات، خصوصا في القرى البعيدة.
9: الطرقات سيء فرد مرة، شايف كتل ما شايف الجوار كتير، والطرقات كلها محفرة، يعني وين بدنا نشوف نفس الشيء. وأنا طريق سيارتنا كلها كتل ما عم يروح الدوزان معنا، الدواليب كله عم يهتري يعني، وطريق مسافر ما هو هين يعني من هون للادية.
7: وللتخفيف من معاناة الأهالي بدأت محافظة اللاذقية أعمال تجهيز وتأهيل لعدد من الطرقات في المنطقة في محاولة لإعادة الحركة إلى طرق بقيت لسنوات بحاجة إلى الصيانة.
10: هلا حاليا بدأنا نحن بطريق زنزف الحلوي ربيعة بإشراف الخدمات الفنية، أيضا طريق في غمام. بالنسبة للطرق المركزية اللي حكينا عنه، طريق نحن خان الجوز ربيعة فرلق، هذا أيضا مطروح للعمل خلال هاي السنة، ولكن ننتظر بعض الموافقات. طبعا في عندنا بعض الأماكن الخطرة سيتم المباشرة فيها الأسبوع القادم إن شاء الله.
7: فالطريق هنا ليس مجرد مسافة تصل بين قرية وأخرى، بل هو صلة الناس بعملهم ومدارس أبنائهم وخدماتهم الأساسية. فكل طريق يعاد تأهيله يعد خطوة نحو حياة أقل مشقة وحركة أكثر انتظاما لسكان المنطقة.
11: بين طرقات أنهكتها سنوات الإهمال وأخرى بدأت أعمال تأهيلها وتعبيدها، يبقى تحسين واقع الطرقات في قرى جبل التركمان حاجة أساسية للأهالي لتسهيل تنقلهم وإيصال الخدمات إليهم. هاشم العبد الله، تلفزيون سوريا، ريف اللاذقية.
0: تشهد أسواق طرطوس تحولاً في آلية الرقابة على الأسواق مع إطلاق مبادرة التاجر الملتزم، التي تعتمد على تشجيع التجار الملتزمين بالمعايير المحددة إلى جانب ضبط جودة السلع والأسعار وحماية حقوق المستهلك.
12: في أسواق طرطوس بدأت مبادرة التاجر الملتزم كمسار تنظيمي برعاية رسمية ينقل العمل الرقابي من دائرة العقوبات إلى التحفيز، مانحاً امتيازات تشجيعية لمن يضع حماية المستهلك في صلب أولوياته.
13: مبادرة التاجر الملتزم، هذه المبادرة أطلقتها وزارة الاقتصاد والصناعة بدعم من السيد محافظ طرطوس، بالإضافة بالإشراف ومدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بطرطوس. إذا حقق شروط المبادرة حسب ما منصوص عنا، مباشرة بياخذ صفة تاجر ملتزم، بيدخل معنا على الموقع الإلكتروني بالإضافة لانضمامه إلى الفاعلية. من جهة ثانية هي نوع من أنواع يعني فينا نسهل حركة وصول المواطن له كفعالية موجودة على عنا على البرنامج. مباشرة بيدخل أي مواطن بيحتاج أي سلعة معينة أو حتى كان سائح من برا المحافظة أو ضمن المحافظة.
12: لا يعد نيل هذا التميز إجراء شكليا، بل يخضع لشروط وضوابط صارمة تتركز على جودة السلع وعدالة الأسعار، ليكون حمل الشارة استحقاقا حقيقيا داخل المحال التجارية.
14: في شروط للتسجيل فيها مثل تحديد الأسعار، جودة البضاعة، النظافة، عدم وجود مواد منتهية الصلاحية، بالإضافة للتعامل الحسن مع الزبائن. فنوجد هون بالمحل، فكنا نحن من أول الفعاليات التجارية اللي تشترك بهي المنظومة.
12: وعلى الضفة الأخرى، يرى المستهلكون في هذه الخطوة بارقة أمل قد تعيد للأسعار توازنها وتجعل من الشارة بوصلة أمان داخل سوق أرهقته الفروقات السعرية.
15: يلا أنا مثلي أنا يعني بدور السوق كله بس لحتى لاقي شيء واحد بخاف الله لحتى أشتري من عنده، فهذا الشيء أكيد يعني أنا وقت اللي بدي أشوف هيك شعار على بدي أتشجع وفوت لعنده. فأنا برأيي هاي المبادرة كتير منيحة والمنيح أنه تتعمم على كل المحافظات يعني مو بس بهاي المحافظة.
12: تتجاوز العبرة رمزية الشعار لتستقر في ديمومة الالتزام، رهان لا يقاس بعدد المحال المنضمة فحسب بل بقدرة المبادرة على جعل العدالة السعرية واقعا ملموسا وثقة المواطنين مكسبا لا يقدر بثمن. بين تفاوت الأسعار من محل إلى آخر تبقى مبادرة التاجر الملتزم مرتبطة بقدرتها على تحويل هذا الالتزام من صفة للتاجر إلى ممارسة تنعكس على السعر والمستهلك. تلفزيون سوريا لنجبارة طرطوس.
0: أكد محافظ دير الزور زياد العايش استمرار العمل ضمن مشروع نبض الديرة الذي يهدف إلى تعبيد وتأهيل الطرق والجسور الرئيسية في المدينة وريفها، وقال العايش إن العمل في المشروع مستمر رغم التحديات الناجمة عن ارتفاع أسعار المحروقات والتكاليف التشغيلية، موضحا أن المحافظة تعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية على إيجاد حلول مستدامة تضمن استمرار المشروع وتنفيذ أعماله بالكفاءة المطلوبة. وفي الرقة يطالب سكان ممن يمتلكون أراضي بين جسري الرقة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بهم بعد إزالة البلدية لأشجار زيتون وبدء عملها على توسيعة الكورنيش الجنوبي في وقت تقول فيه البلدية إن الأراضي لها ومملوكة بموجب مرسوم استملاك.
16: انتظر أحمد قطاف ثمار أشجاره لشهور لكنه قبل الموعد يقف أمامها متحسرا بعد أن أزالتها بلدية الرقة، ويقول الرجل إن أشجاره كانت في أرض يعتقد أنها تعود إليه ولآخرين من أبناء المنطقة مع عارض جدل حول ملكية أراض تقع بين جسري الرقة.
17: جاءنا خبر وإلا جرافات وتركسات قلعت الزيتون وهدت البناء ثلاث غرف فيها محرك زراعي انهد فوق المحرك الزراعي. طبعا عملية التجريف شفناها يعني مطالبي تعويضي شجار الزيتون تعويض شجار الزيتون. اليوم شجرة الزيتون عمر 32 سنة.
16: ولا يطالب المتضررون بالتعويض عن أشجارهم فحسب، بل يؤكدون أن الأراضي التي استملكت قبل عقود وبقيت شاغرة لعقود كان يفترض أن تعود إلى أصحابها وفق ما يرونه حقا لهم، مطالبين بحسم مصيرها بالاسترداد أو التعويض العادل
18: بدون مأنية من حدا بدون مأنية. على مرور الاستملاك تعاد للمالك بشكل طبيعي، ما في داعي حتى لا يرجع لدمشق ولا شيء، بقرار منه كتاب إلى إدارة المصالح العقارية رفع إشارة الاستملاك عن العقارات الشاغرة. طبعا ما أقول لك أن يلغى الاستملاك، إلغاء الاستملاك مصيبة كبيرة لأنه مخصص ومبيوع ومنقولة ملكيته وكذا، إنما يسقط الاستملاك عن الأراضي الشاغرة.
16: في المقابل يؤكد رئيس بلدية الرقة أن الأراضي مستملكة ومسجلة باسم مجلس المدينة، موضحا أن البلدية أعدت مشروعا للنفع العام يتمثل في الكورنيش الجنوبي المحاذي لنهر الفرات، وأن إزالة الأشجار جاءت ضمن تنفيذ هذا المشروع.
19: تحققنا من خلال المصالح العقارية بملكية هذه الأراضي، فكانت ملكيتها التي تقع على جانب الطريق من الجهة الجنوبية باتجاه سرير النهر عائديتها ملكيتها لمجلس مدينة الرقة وفق الصحائف العقارية بموجب قرارات استملاك صدرت في عام 1983 و 1984. الطريق المحلق سيكون فيه يعني ما

0: نيويورك احتجاجات حاشدة ضد زيارة رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، في حين عبر حاخامات وناشطون يهود عن تضامنهم مع فلسطين ولبنان وطالبوا بوقف تسليح إسرائيل.
1: يجتمع هنا قادة العالم في الجمعية العامة للأمم المتحدة وأعطوا المجرم الوضيع نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي الكلمة. لقد غادر العديد من البعثات القاع، لكن ذلك لا يكفي. نحن اليهود المخلصون للتوراة، تبكي قلوبنا ونتألم لمعاناة وقتل شعب غزة وفلسطين ولبنان وسوريا واليمن وإيران وكل الناس، كل ذلك بسبب هذه الدولة الزائفة. إنهم يستخدمون هويتي وديني اليهودي ليرتكبوا الجرم والاحتلال. إن ديني لا يسمح بذلك. لقد عاش المسلمون واليهود معا في كل أرض عربية ومسلمة. يتحدث نتنياهو عن الله وعن التوراة ويصرح بأن لديه الحق في الاحتلال. إنه كذاب ومحتال وقاتل. واليهود حول العالم مئات الآلاف يتظاهرون أمام البيت الأبيض وفي القدس ويتعرضون للاعتقال من قبل الشرطة لأنهم يرفضون الخدمة العسكرية في جيش الاحتلال، ويتعرضون للضرب بعنف بما فيهم الحاخامات والأطفال لأنهم يقفون ويقولون بأن اليهودية هي دين وليست احتلالا. عمر اليهودية 3000 سنة وعمر دولة إسرائيل 78 عاما. إنهم محتالون. نحن نقف متضامنين مع الشعب الفلسطيني من شوارع القدس إلى شوارع نيويورك ونطالب قادة العالم بأن يقوموا باللازم.
0: وفي غضون ذلك أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي استعداده لدخول مرحلة جديدة من عملياته العسكرية جنوبي لبنان تشمل إعادة تنظيم قواته وتعزيز مواقعه. وبحسب القناة 12 الإسرائيلية يستعد جيش الاحتلال لإعادة ترتيب قواته بعدما أنهى عمليات تدمير للبنية التحتية في منطقتي مرتفعات علي طاهر والمنصوري جنوبي لبنان. وأشارت أيضا إلى أن الجيش يعتزم إعادة تنظيم قواته فيما يسميها المنطقة الصفراء عبر تقليص بعض القوات وتعزيز إجراءاته الدفاعية. أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن بلاده سترسل جنودا وأنظمة دفاع ورادارات إلى السعودية لحماية موقع ينبع النفطي على البحر الأحمر، وذلك بعد أيام من تعرضه لهجوم من جماعة الحوثي ألحق أضرارا في الموقع. وبين ماكرون في تصريحات صحفية أن القرار جاء لتأمين إمدادات النفط وخفض أسعار الوقود في فرنسا، وذلك بعد تعرض الموقع لهجوم شنته جماعة الحوثي ألحق به أضرارا ما أدى إلى تقليص كميات النفط التي تمر عبره. وأشار إلى أن فرنسا سترسل وسائل عسكرية تشمل جنودا ورادارات وأنظمة دفاع لحماية الموقع النفطي، مؤكدا أن هذا القرار جاء بالتنسيق مع الحكومة السعودية وأن الجنود الفرنسيين سيتولون حماية الموقع دون المشاركة في القتال. وفي ذات السياق أدان مجلس الأمن الدولي الهجمات المستمرة التي يشنها الحوثيون ضد السعودية، بما في ذلك الهجمات التي تطال المدنيين والبنية التحتية للطاقة والتي أسفرت عن إصابة مدنيين بينهم نساء وأطفال. وجدد أعضاء المجلس إدانتهم للهجمات والتهديدات التي تستهدف الملاحة البحرية والتجارية في البحر الأحمر وباب المندب، مطالبين الحوثيين بوقف التصعيد العسكري وإنهاء الهجمات على المدنيين والالتزام بالقانون الدولي. وأعرب المجلس عن قلقه إزاء تقارير أفادت بمقتل وإصابة ونزوح ما لا يقل عن 125 ألف مدني في أنحاء اليمن منذ بداية هذا الشهر، محذرة من أن استمرار التصعيد سيؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني ويهدد الأمن البحري والتجارة الدولية ويقوض أيضا جهود السلام في اليمن.

ومن جانبها حذرت منظمة الأمم المتحدة لطفولة يونسيف من أن أكثر من 2,200,000 طفل دون سن الخامسة في اليمن قد يعانون سوء التغذية الحاد خلال عام 2026، من بينهم أكثر من 500,000 معرضون لسوء التغذية الحادة. وقالت المنظمة الدولية إن تجدد المواجهات يفاقم أزمة الغذاء والتغذية، وأشارت إلى أن نحو 130,000 شخص من بينهم 71,000 طفل نزحوا من منازلهم خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، في حين علقت الدراسة في 243 مدرسة، ما أثر في أكثر من 137,000 طالب. ودعت جميع الأطراف إلى حماية الأطفال والمنشآت المدنية وضمان وصول المساعدات الإنسانية إليهم.

0: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال لقائه نظيره الصيني إنه ناقش إيقاف الحرب على إيران. وأضاف ترامب أن اللقاء مع الرئيس الصيني أحرز تقدما بما يصب في مصلحة البلدين، واصفا اجتماعه بأنه مثمر جدا للولايات المتحدة والصين. ومن جانبه قال الرئيس الصيني إن العلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية ستكون بناءة وقائمة على الاستقرار الاستراتيجي والاحترام والمساواة والمعاملة بالمثل. نلقي الضوء على هذه التصريحات الخاصة بالرئيس الأمريكي مشاهدينا مع شعبان عبود مراسل تلفزيون سوريا من واشنطن. إذن شعبان مرحبا بك. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول خلال لقائه نظيره الصيني إن هناك شيء إيقاف الحرب على إيران، هل من جديد في هذا الملف؟
1: نعم عبد المنعم، مساء الخير. أحد أهم المواضيع التي تم التطرق إليها خلال هذه الزيارة خلال هذه المباحثات بصراحة كان الموضوع الإيراني. لكن رغم هذه التصريحات، يعني أغلب وسائل الإعلام لم تتحدث عن حصول اختراق في هذا الموضوع. هناك مقاربة مختلفة لكلا الجانبين فيما يخص هذه الحرب. يعني على سبيل المثال، السفير الأمريكي لدى الصين وفي تصريحات لسي بي اس نيوز قال أن ترامب الرئيس الأمريكي حذر يعني الصين خلال هذه المباحثات من أي نوع من المساعدة للإيرانيين. وبنفس الوقت يعني هناك اتفاق يعني على أن مضيق هرمز يجب أن يكون مفتوحا، هذه كانت نقطة اتفاق بين الجانبين. لكن المقارب هناك كان يعني رؤية صينية أن المشاكل والتسوية الأمور بين الولايات المتحدة وإيران لن يتم إلا من خلال الحوار والعودة إلى التفاهمات السابقة. هذه أيضا مقاربة تختلف عن رؤية الولايات المتحدة التي تقوم على استمرار الحصار والتجديد على الحصار والتصعيد العسكري كلما استدعت الحاجة. إذن هناك مقاربة مختلفة بين الجانبين فيما يخص موضوع إيران. طبعا ليس الموضوع الإيراني وحده من يعني كان على جدول المباحثات، أيضا الحرب في أوكرانيا حسب وسائل الإعلام الأمريكية، ملف الوضع في شبه الجزيرة الكورية، الوضع أيضا في الشرق الأوسط. وبصراحة يعني حسب أغلب غالبية وسائل الإعلام الأمريكية كان هناك مقاربات مختلفة لكل هذه القضايا، بمعنى لم يحصل أي اختراق أو تقدم فيما يخص هذه الملفات الشائكة وفي مقدمتها الملف الإيراني. وإلا لما يعني قال السفير الأمريكي لدى الصين أن ترامب حذر الصين من أي نوع من المساعدة تقدمها الصين إلى إيران في هذه الحرب. إذن هناك خلافات. رغم الحديث أن الزيارة كانت إيجابية ومثمرة وإلا ما هناك، أيضا لم يحصل اختراق في أهم الملفات وهو الملف التجاري. نحن نعلم أن هناك حربا تجارية بين الجانبين، وكل ما تم الاتفاق عليه هو تمديد الهدنة التجارية الموجودة بين البلدين. لازالت هناك خلافات حول مسائل لها علاقة بالسلع والرسوم الجمركية وإلى ما هنالك، ويعني الكثير من القضايا الخلافية. لكن حسب ما يعني نشر فإن التفاصيل المباحثات التجارية سيعلن عنها في وقت لاحق. إلا ماذا توصل الجانبين في موضوع الخلافات التجارية بينهما سيعلن يوم الاثنين المقبل. هذا كان هو الموقف فيما يخص هذه الخلافات. طبعا كان أيضا أحد العناوين البارزة يعني هو موضوع الذكاء الصناعي، موضوع الذكاء الاصطناعي. طبعا هناك أيضا مقاربة مختلفة لكل من الجانبين. الرئيس الصيني دعا إلى أن تتحكم القوى البشرية، يتحكم الإنسان بالذكاء الاصطناعي، وأن يكون هناك ضوابط على هذا الاستخدام. بنفس الوقت يعني الرئيس ترامب يميل إلى تحرير يعني الذكاء الاصطناعي أكثر، تخفيف القيود على الذكاء الاصطناعي. إذن هناك مقاربات مختلفة لكلا الجانبين، لكن كل ما تم الاتفاق عليه يعني يمكن القول أن اتفق على إدارة الخلاف، تأجيل بعض القضايا، تمديد يعني
0: كيف يمكن أن يدار الخلاف فيما يخص الملف الإيراني شعبان؟ يعني يعني الصين كما تعلم لها مصالح وخلافات حتى مع الولايات المتحدة، ولها أيضا مصالح مع إيران. كيف يمكن أن تدير الصين يعني هذه المصالح مع الجانبين؟
1: طبعا يعني هذه نقطة شائكة، يعني دائما هناك ما كان مباحثات أمريكية صينية مباشرة قبل هذه الزيارة يعني حول الموضوع الإيراني. على سبيل المثال في الأسبوع الماضي كان هناك مباحثات تجريها وزارة الخزانة الأمريكية وأجرتها وزارة الخزانة الأمريكية مع مسؤولين صينيين في إطار العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية على شركات الطيران الإيرانية، وعلى الحظر الذي فرضته وزارة الخزانة على كل أول العقوبات التي هددت ولوحت بها على أي شركة تعاون أو تساعد شركات الطيران الإيرانية، سواء فيما يخص موضوع التزويد باللقوط أو الهبوط أو إلى ما هنالك. وحتى تم يعني عقد اجتماع مع مدير المصرف المركزي الصيني في هذا الخصوص. إذن هناك تشديد أمريكي يعني، وهناك بالمناسبة هناك الكثير من العقوبات التي الأمريكية التي فرضت على كيانات صينية وشخصيات وشركات تتعامل مع إيران أو تقدم المساعدة لما تعتبره واشنطن اقتصاد الظل الإيراني القائم على التهريب وما إلى هنالك، أو التمويه أو الشركات التي يعني تتخذ اسما لكنها تمارس نشاطا غير ما هو معلن. لا زالت هناك خلافات في هذا الموضوع. النقطة كما ذكرنا نقطة الاتفاق الوحيدة أن هناك يعني اتفاق أمريكي صيني على أن المضيق هرمز يجب أن يكون مفتوحا. الصين ترى أنه لا حل لهذه المشكلة، لا حل لهذه الحرب إلا من خلال الاستمرار في المفاوضات والخيار.
0: هل يمكن أن يكون لها دور في هذه المفاوضات الصين؟
1: لغاية هذه اللحظة يعني لم تقدم أو لم تطرح الصين نفسها كوسيطة في هذه المفاوضات، لم نسمع أنها تقدمت بمبادرات لأحد الجانبين من أجل الوصول إلى وقف لهذه الحرب أو هذه الخلافات. الصين يعني كما نعلم هي أكبر الداعمين لإيران، لذلك يعني وبنفس الوقت لا تود الدخول في مواجهات أو صراعات جديدة مع الولايات المتحدة. يعني لذلك حين الحديث عن إدارة الخلافات هذا هو المقصود، بمعنى أن الصين تحاول قدر الإمكان أن تمسك العصا من المنتصف كما يقال، تبقى على دعم لإيران في مجالات محددة، وبنفس الوقت يعني تحاول قدر الإمكان أن لا تغضب الولايات المتحدة أو تقدم لها مساعدات عسكرية أو لوجستية أو إلى ما هنالك، مع الإبقاء على الدعوة أو تشجيع على الحل الدبلوماسي. لغاية هذه اللحظة فقط يعني الدول التي تقدم نفسها كوسيطة في هذه الحرب هي باكستان وقطر، يعني لم يكن هناك أي مبادرة صينية في هذا الخصوص. لكن كما ذكرنا يعني كل يعني النتائج يعني التي توصل يعني نتائج هذه الزيارة يمكن اختصارها بثلاث كلمات بصراحة: تأجيل الخلافات التجارية ومقاربات مختلفة للمواضيع السياسية وبينها الموضوع الإيراني والاتفاق على لقاءات سابقة. اختراق، لم يحصل أي اختراق في هذه الزيارة. نعم إليك عبد المنعم.
0: نعم شكرا جزيلا لكم شعبان عبود مراسل تلفزيون سوريا، كنت معنا من العاصمة الأمريكية واشنطن. قال مستشار والمرشد الإيراني يحيى رحيم صفوي إذا لم تتمكن إيران من تسيير رحلات جوية فلن تتمكن أي دولة في المنطقة من ذلك أيضا. قال صفوي في وقت سابق أن نطاق المواجهة العسكرية يمتد حاليا من الخليج ومضيق هرمز إلى البحر الأحمر، ولفت لأنه من المحتمل أن يتسع هذا النطاق ردا على حرب محتملة حتى المحيط الهندي أو ربما أبعد منه حسب تعبيره. أعلن الكرملين عن اجتماع ثلاثي مرتقب بين الولايات المتحدة وروسيا وأوكرانيا لبحث اتفاق ينهي الحرب المستمرة بين روسيا وأوكرانيا. وذكر المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أن كيريل ديمتريف المبعوث الرئاسي الروسي موجود في الولايات المتحدة، حيث أجرى محادثات مع المفاوضين الأمريكيين وركز على أفاق التعاون الاقتصادية. ومن جهته قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في وقت سابق إن الاجتماع سيكون على المستوى الفني وربما يعقد في الإمارات. حذر وزير الخارجية الألماني يوهان فيديفول من تصاعد الهجمات الروسية ضد أوروبا خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي في نيويورك. وقال فيديفول إن الهجمات الروسية ضد داعم أوكرانيا والقانون الدولي وصلت إلى مستوى جديد، وأشار إلى أن محاولة تنفيذ هجوم في مطار ليبرزبرغ الألماني مطلع أغسطس الماضي، حيث حاولت روسيا تفجير طائرتي شحن أوكرانيتين باستخدام طائرة مسيرة مجهزة بمتفجرات. ختام نشرة مشاهدينا، في أمان الله.

0: سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل. لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك، بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.
1: هروب بشار الأسد من دمشق
2: في زمن تتسارع فيه الأحداث.
3: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
4: من تلفزيون سوريا،
2: وتتقاطع فيه القضايا. تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان وتفتح العناوين وتكشف ما خلفها.
5: ختام النشرة في أمان الله.
6: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر.
7: كاميرا الناس.
6: في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
8: تجربة عريقة في النضال السياسي والبرلمان، بس لحد اليوم دستور بيلق فيها بحجم الخيار.
9: ورأيك بمسار العدالة الاعتقالية؟
10: لها التقرير كأنه في تضارب المؤشرات الاقتصادية السورية.
11: السياسات الاقتصادية الحالية رح تترك أثر كثير.
12: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة
13: البيانات الدقيقة.
14: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.

حياكم الله مشاهدينا في هذه الحلقة الجديدة من برنامج سوريا اليوم، ونتوقف في محورنا الأول عند ظهور فراس معلا كرئيس للجنة الأولمبية السورية في اجتماع مع رئيس المجلس الأولمبي الآسيوي، وما أثاره ذلك من تساؤلات بشأن بقائه في منصبه على الرغم من مواقفه وارتباطه بالنظام المخلوع. في محورنا الثاني نناقش خطوة جديدة في مسار رفع القيود الأمريكية عن سوريا مع إعلان مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية إلغاء الترخيص العام المخصص لسوريا وما يحمله ذلك من تأثيرات على واقع الاستثمار والاقتصاد فيها. في محورنا الثالث وخلال ساعتنا الثانية نتناول تفاصيل مشروع خليج دارية الذي يقدم تصوراً لإعادة إعمار المنطقة وما يدور حوله من تساؤلات تخص آلية احتساب حصص المالكين ونسب البناء المستحقة لهم وضمانات حقوقهم العقارية. في محورنا الأخير نبحث في تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة والتي رد فيها على تأكيد الرئيس أحمد الشرع بأن الجولان أرض سورية وما تحملها من دلالات قبيل الانتخابات الإسرائيلية. أهلا بكم.

أثار ظهور فراس معلة بصفته رئيس اللجنة الأولمبية السورية خلال اجتماعه مع رئيس المجلس الأولمبي الآسيوي على هامش دورة الألعاب الآسيوية في اليابان انتقادات بين سوريين على خلفية مواقفه الداعمة للنظام المخلوع وتوليه مناصب رياضية بارزة خلال تلك المرحلة. وفتح ظهور معلة في هذا الموقع باباً للتساؤلات حول آلية إدارة المؤسسات الرياضية بعد التحرير ومعايير اختيار الشخصيات التي تتولى مواقعها وسط مطالب بعزل هذه الشخصيات من المشهد الرياضي الرسمي وإتاحة المجال أمام الكفاءات والرياضيين الذين حرموا من المشاركة خلال سنوات حكم النظام المخلوع.

0: نفتح هذا الملف مع السيد مجد الحاج أحمد، مستشار وزير الرياضة والشباب من إدلب. مرحبا بك. والسيد ظلال المعلم، رئيس الاتحاد السوري لكرة الطاولة من إدلب، مرحبا بك أيضا. والسيد أحمد جميل العلي، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية السورية الحرة من لوكسمبورغ، مرحبا بكم جميعا. سأبدأ معك سيد مجد. وصلنا الأمر الإداري الذي يظهر أسماء أعضاء الوفد إلى اليابان، لكن كيف تفسر وجود فراس معلا والتقائه مع رئيس المجلس الأولمبي الآسيوي الشيخ جوعان، يعني شخصية بهذه المكانة وبهذه الصفة؟
1: تحياتي لحضرتك مدام ربا ولكل مشاهدي تلفزيون سوريا.
0: أهلا بك.
1: طبعا من الحق أن يثار ما يثار حول مشاهدة شخصية كانت موجودة بين قوسين في حقبة النظام البائد، وحتى عليها ملفات الآن قانونية وجهات مختصة أن يشاهده الناس، ربما تمثل الرياضة السورية، وهذا الأمر لابد أن يوضح، ومن حق الجميع أن نظهر ونشرح لهم. أولا، الوزارة بالتأكيد ليست لها علاقة بخروج هذا الشخص، وهذا الشخص لا يمثل الوزارة، ولم يتم التنسيق مع الوزارة بهذه المقابلة، وحتى القرار الذي أرسلته لكم إلى قناتكم لم يكن اسمه موجود ضمن البعثة، على عكس بعض ما أشيع في بعض الجهات الإعلامية.
0: طيب كيف وصل وكيف التقى ب يعني رئيس اللجنة الأولمبي الآسيوي، وكيف حصل على يعني لنكون واضحين هذا الباج الذي يخولك للدخول للأماكن المخصصة لهذا الأولمبياد أو لهذه الفعالية الرياضية في اليابان، يحتاج أن يكون له صفة رسمية. هل فراس معلا إلى الآن رئيس اللجنة الأولمبية في سوريا؟ ما هي صفته الآن؟
1: وهنا نقطة مهمة، كما تعلم ويعلم كل رياضي أن اللجنة الأولمبية الوطنية هي لجنة مستقلة ولكنها تمثل الرياضة السورية، وبعد التحرير هذه اللجنة أصبحت وباتت بحكم المتوقفة عن العمل، وتم تكليف أو تنسيق بعض الأشخاص يقوم بها عمل اللجنة إلى حين الوصول إلى انتخابات الجمعية العمومية، والتي من خلالها سيتم انتخاب رئيس للجنة الأولمبية.
0: طب لماذا لم يتم اتخاذ أي إجراء، يعني لن أقول عزل إداري مع أنه العزل الإداري أصبح مطلبا، لماذا لم يتم اتخاذ أي قرار بتجميد فراس معلا من موقعه، باعتبارك بين قوسين قلت أن هذه اللجنة هي لجنة مستقلة، لماذا لم يتم مراسلة كل اللجان الأولمبية وعلى رأسهم رئيس المجلس الأولمبي الآسيوي وغيرهم بأن هذا الشخص لا يمثل سوريا في المحافل الدولية؟ لأن لقاء بهذا المستوى لا نستطيع أن نقول بأنه يعني يمر بهذه البساطة. هو التقى بالشيخ جوعان، هو مثل سوريا، والإعلام القطري والإعلام غير القطري أيضا نشروا عن هذا اللقاء.
1: نعم.
0: طب كيف تردون الآن؟
1: نعم طبعا هذه نقطة مهمة جدا. نحن تواصلنا مع السيد جوعان الذي نكون له كل الاحترام، وعلى ما يبدو هناك أمر ما سنذكره حينا ضمن بيان رسمي سيصدر عن الوزارة. وأيضا أذكر لك معلومة مهمة جدا. ربما صفة قديمة كانت موجودة في اللجنة الأولمبية كونها هي إرث ورثناه من المرحلة والحقبة السابقة، ربما تم الاستغلال إلى بعض النقاط به وتمت هذه الزيارة، ربما هناك من يحب أن يصطاد بالماء العكر، ولكن نحن الآن لدينا تواصل مع السيد جوعان، وإن شاء الله سيصدر اليوم بيان من الوزارة يشرح بأن هذا اللقاء لا يمثل الوزارة ولا يمثل الرياضة السورية كوزارة. طبعا
0: طيب هل ستتخذون أي إجراء بحق فراس معلا الآن باعتباره انتهز الفرصة كما قلت، بحسب يعني ما قلت انتهز هذه الفرصة وقام بهذا العمل وطرح نفسه يعني ممثلا لسوريا عن اللجنة الأولمبية ورئيس اللجنة الأولمبية، هل ستتخذون أي إجراء بحقه غير موضوع البيان الذي ستشرحون به ما حدث من وجهة نظركم؟
1: وهذا كنت ما أذكره لك.
0: تفضل.
1: يا سيدتي، اللجنة الأولمبية كما يعلم الجميع هي لجنة مستقلة.
0: نعم.
1: ودائما نحن نخضع لمعايير التدخل الدولي. الوزارة جهة تمثل حكومة. اللجنة الأولمبية المفروض أنها تمثل الرياضة السورية بالتنسيق بين الاتحادات والاتحادات الدولية. وبالتالي هناك قيود وشروط ودوائر محددة يمكن للوزارة أن تتدخل بها، وإلا يعتبر هناك تدخل حكومي ممكن أن يعرض الرياضة السورية إلى إطار نشاط، وهذا ما حصل مع بعض الدول التي شابه بعض التدخل. وبالتالي نحن حريصون إلى أن في الشهر العاشر إن شاء الله سيكون لدينا انتخابات لجنة أولمبية، بحيث نكون ملتزمين بالقواعد والمعايير الأصولية القانونية الدولية،
0: طيب
1: وبأن نصل إلى لجنة أولمبية تمثل الاتحادات وتكون من الكفاءات والخبرات الرياضية وتمثل المرحلة الجديدة في سوريا،
0: طيب
1: المرحلة التي يجب أن نتصدر بها الأحرار الأخيار
0: لم تجاوبني
1: الذين
0: عن سؤالي سيد مجد، هل ستتخذون أي إجراء غير موضوع الانتخابات التي هي استحقاق المتعلقة باللجنة الأولمبية ورئاسة اللجنة الأولمبية؟ هل ستتخذون أي إجراء بحق فراس معلّة؟ لأنه أنت تعلم هذه جريمة، يعني أنت تقول أنه ليس ضمن الوفد ولا يمثل الوفد السوري، هو امتحل صفة بهذه الحالة، مثل سوريا في
1: ضمن
0: اللجنة
1: الوفد
0: الأولمبية،
1: السوري.
0: يعني لن تتخذوا إجراء أم ستتخذون إجراء؟
1: نعم، هو ليس ضمن الوفد السوري الذي خرج، يعني القرار الصادر عن وزير الرياضة والشباب لا يتضمن اسم فراس معلة ضمن هذا الوفد، وربما خرج بشكل شخصي، ربما بصفة شخصية، لا أستطيع أن أحدد لك هو من خرج. نحن اليوم
0: لا
1: نتواصل
0: أعتقد أن شخص بمكانة
1: نتحدث،
0: الشيخ جوعان
1: لكن
0: رئيس
1: هناك
0: المجلس الأولمبي السوري سيلتقي بشخص يمثل صفة شخصية، خاصة كما قلنا أنه يطرح نفسه كرئيس للجنة الأولمبية. لا أعلم، لو تسمح لي أذهب إلى السيد ضلال. سيد ضلال، هل برأيك لم يكن هناك حلول أمام وزارة الرياضة والشباب بموضوع اللجنة الأولمبية باعتبارها لجنة مستقلة وهناك معايير دولية مفروضة؟ لا تعتقد أنه كان من الممكن أن يتم تجنب هذا الأمر بدلا أن نصل إلى هنا ويذهب شخص مثل فراس معلة ويمثل سوريا في هكذا فعالية دولية رياضية؟
2: أهلا وسهلا،
0: أهلا بك
2: فيكم في جميع مشاهدين. هلا نحن مسألتنا مو مسألتنا أنه طلع وتقابل مع الشيخ جوعان، نحن مسألتنا قبل هالحوادث بالأصل بأول تحرير مين اللي سمح له يطلع من سوريا بالأصل؟ مين اللي استلم منه وشكره على وجوده في الاتحاد وعلى قيادته المرحلة السابقة؟
0: نعم،
2: فراس هو رئيس اللجنة الأولمبية المعين أو المنتخب رغما عن الجميع، فهو طلع بصفته رئيس اللجنة الأولمبية.
0: نعم،
2: كان بسهولة تامة أصحاب القرار ممكن ياخذوا عليه قرار قضائي وممكن ما يخلوه يطلع برا.
0: هذا برسم وزارة الداخلية خروجه من سوريا، لكن موضوع بقائه على رأس اللجنة الأولمبية، أليس يعني من الممكن كان أن تقوم وزارة الرياضة والشباب بأي إجراء كي تمنعه من أن يذهب ويمثل سوريا بدون إرادة الوزارة حسب ما قال السيد مجد؟ هكذا قال،
2: قطع من خلال قضاء في أمر قضائي عليه قضايا كتير وعليه كسب غير مشروع، وحاطين دولي يدع على مشروعاته السابقة بقرار بسيط من القضاء كان ممكن يرتفع للجنة الأولمبية وكان ممكن ينزال. هذا الحكي من سنتين مو من هلأ. يعني الوزارة طبعا هي عم تحاول هلأ تخلي المسؤولية ده، أبدا الوزارة مسؤولية تامة على هذا الموضوع، وهي عم تنسق مع فراس معلا، عم تنسق مع غير فراس معلا لتوصل اللجنة الأولمبية اللي هي بدها إياها.
0: طيب،
2: هذا موضوع حتى ما تخبى خلف أصابعنا. المسؤولية الأولى والأخيرة تتعلق بالوزارة وتتعلق
0: طيب
2: بكيفية
0: سيد
2: إدارة.
0: سيد ضلال، حسب معلوماتي أنه جرى موضوع الانتخابات للاتحادات يعني وانتهى هذا الموضوع منذ أشهر، هل تصحح لي أم تؤكد هذه المعلومة؟ وبهذه الحالة برأيك ما سبب التأخير في كل إعادة الهيكلية؟
2: هلا طبعا جرت الانتخابات، ولكن لحد الآن على ما أعتقد الوزارة ما حسنت دبلج أمورها في اللجنة الأولمبية، هي عم تحاول بشتى الوسائل تجيب اللجنة اللي هي بتناسبها واللي بتناسب يعني نظرتها المستقبلية.
0: طيب، يعني يجب أن أذهب أيضا إلى السيد أحمد، وسأعود لك سيد مجد لأن هناك تساؤلات أتمنى أن تجاوب عليها يعني طرحها السيد ضلال. سيد أحمد، أيضا من خلال خبرتك وأنت كنت رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية السورية الحرة في عهد الثورة قبل التحرير، برأيك الآن في وزارة الرياضة والشباب وفي القطاع الرياضي بسوريا، ما هي نسبة الذين كانوا مع النظام، وليس فقط يعني أقصد موجودين في سوريا ليكونوا واضحين، مع النظام بمعنى أنهم كانوا جزءا من المنظومة الفاسدة في عهد النظام المخلوع بالرياضة؟
3: أسعد الله مساءكم بكل خير ست رضا، أنت وضيوفك الكرام، وأخص الكابتن البطل الحر السيد دلال المعلم. أولا يجب هناك التوصيف الصحيح الحقيقي. وزارة الرياضة والشباب إلى الآن هي، أنا بتقديري غلق تغيير فقط، تم تغيير الاسم فقط، هي لا زالت أنظمة وقوانين الاتحاد الرياضي العام الذي يتبع لحزب البعث بالكامل، وبقي كافة شبيحة النظام والفاسدين والنصوص والمجرمين بالكامل في جسم المنظمة على الإطلاق.
0: هل هذه معلومات سيد أحمد أم أنك يعني لأنه لا نحن لسنا منبر الاتهامات، معلومات أم تحليلات أم
3: لا لا لا لا معلومات ومعروفين بالاسم، كافة شبيحة النظام لا زال موجود. وأكبر مثال العير والخزي الآن، عار والراز الذي لا إله إلا هو، وجود المجرم فراس معلل ليس جزء، هو رأس من أحد رؤوس النظام المجرم، هو كان يدير شبيحة النظام بجسم الرياضي.
0: طيب سيد أحمد،
3: وقتل ونصوص.
0: طيب سيد أحمد،
3: وبالتالي التوصيف الحقيقي أنه لا زالت المنظومة أكثر من 90% في الجسم الرياضي في كل طيب مقاطع الرياضة السورية هي من الشبيحة.
0: طيب سيد أحمد، سؤال آخر، هل كان باستطاعة ومن صلاحيات وزارة الرياضة أن تقوم بأي إجراء متعلق ب اللجنة الأولمبية، خاصة أنها لجنة مستقلة، والسيد مجد يقول أنه قانونيا لا نستطيع تدخل، هناك معايير دولية لهذه اللجان، من خلال خبرتك وأنت كنت رئيس للجنة الأولمبية الوطنية السورية، اسمح لي، وكان هناك مشاركات لسوريا يعني محافل دولية في حينها، هل فعلا لا نستطيع كوزارة الرياضة والشباب أن نتدخل بهذه اللجنة؟
3: غير صحيح نهائيا، ومعلومات السيد مجد هي معلومات مغلوطة تماما وتدل على عدم خبرة نهائيا في الجسم الرياضي والقانون الرياضي الدولي. طيب. أولا يحق للجنة الدولية، أولا حالة سوريا هي ليست حالة انتقال حكومة لحكومة، هي حالة حرب وانهيار سلطة بالكامل، انهيار هذه السلطة بالكامل وجاءت سلطة جديدة، وأنا أشبه تماما وأعطيك تشبيه سياسي بحكم خبرتك السياسية ست ربا. الآن إذا أردنا أن نقبل بأنه فراس معلة هو الرئيس الشرعي للجنة الأولمبية السورية، إذا علينا أن نقبل ببشار الأسد هو رئيس شرعي لسوريا والسيد أحمد الشرع ليس رئيس شرعي.
0: يعني المقاربة ليست دقيقة هنا، يعني اسمح لي، هذا رئيس لجنة أولمبية مستقلة، يعني هذا توصيفه
3: ليس صحيح. الاستقلالية سيدتي بالعمل، الاستقلالية بالصلاحيات. طيب. وزارة الرياضة هي بالأساس هي عمل إداري تتبع للحكومة، واللجنة الأولمبية بالأساس تتبع لها الاتحادات الألعاب وتتبع.
0: يعني تقصد أنه باعتبار أن كل سوريا الآن تعمل وفق الشرعية الثورية وبعد إسقاط النظام والتحرير، كان بالإمكان يعني بهذه المرحلة أن يتم التغيير في اللجنة الأولمبية؟
3: طيب نعم، نحن لدينا أصلا لو سمحتي.
0: نعم
3: نحن
0: وكنت أنا يعني أريد أن أسمع هذه المعلومة منك. اللجنة الأولمبية الوطنية السورية الحرة كان لديها اعتراف، هل هذه المعلومة صحيحة؟ لم يتم الاستفادة منها. نعم. في وزارة الرياضة والشباب.
3: نعم نعم، لدينا اعتراف أصلا، نحن الخوذ البيضاء أو السيد براء صالح اللي هو كان مستر الدفاع المدني، نحن وهم بنفس القائمة تم الاعتراف فيها المتحدة كمنظمات تمثل الشعب السوري. طيب. وبالتالي كنا نستطيع التخاطب واستطعنا المشاركات واستطعنا التواصل. طيب. مع اللجنة الأولمبية الدولية واللجان. طيب. العربية، وكان في إمكانية.
0: اسمح لي سيد أحمد، أنا
3: في حالة سوريا تشكيل لجنة مؤقتة. لجنة مؤقتة وتشكيل أيضا، ليس تشكيل اتحادات، يتم تشكيل لجان مؤقتة
0: سيد أحمد العام
3: حيث لا يتم إصدار قانون صحيح.
0: طيب.
3: لعمل لجنة أولمبية
0: سيد مجد دائم. نعم سيد مجد، هناك الكثير من النقاط لك الحق بالرد عليها متعلقة بال يعني وجود ما زال كل ما كان في عهد النظام مخلوع في قطاع الرياضة في الوزارة، متعلق بأنه الأمور لا تبدأ فقط بموضوع فراس معلا، هي تمتد إلى ما قبل ذلك. كل ما ورد على لسان السيد ضلال والسيد أحمد لك الحق بالرد عليه، تفضل.
1: طبعا أنا لم أسمع بعض الكلام، الصوت غير واضح ولكن سمعت بعضه.
0: تفضل.
1: طبعا بداية لا، أنا يعني أتمنى دائما أن يكون الحديث ليس ضمن العناوين العريضة وبدون أدلة، لأنه الكلام سهل، أي شخص يستطيع أن يتكلم بدون أن يستند إلى دليل، فبالتالي أي شخص اليوم يستطيع أن يتهم.
0: صحيح، أعطنا الأدلة التي تضحض كل هذا الكلام. أتفق معك، تفضل أعطنا الأدلة.
1: فيما يتعلق بتعيين أشخاص مسؤولون النظام البائد، وهذا خط أحمر، تضحيات الشعب السوري لا يساوم عليها، وهذا أمر نحن لا نقبل به.
0: طيب يعني الآن في وزارة الرياضة والشباب في هيكليتها لا يوجد أحد من القطاع الرياضي الذي كان متورطا مع النظام، متورطا بحق، يعني لا نتحدث عن الذين كانوا موجودين، نتحدث، أنت تعلم عن من، الذين كانوا يحرضون، يشاركون، يشمتون إلى آخره، لا يوجد منهم أحد في وزارة الرياضة والشباب؟
1: وهذه نقطة مهمة حتى أكون واضح معك، يجب أن تفصل الوزارة بمكاتبها ومديرياتها في الوزارة وبين الاتحادات. الاتحادات هي تأتي بعملية انتخاب تشرف عليها الاتحادات الدولية واللجان الأولمبية الدولية، وبالتالي ليست الوزارة هي من تعين الاتحادات. ولكن رغم ذلك عندما تأتينا اتهامات أو هناك مصادر تشوب أي شخص منها أي تهمة بأنه كان مشارك، فورا يحرك عليه ملفات النجات المختصة، وفي حال الثبوت نتخذ قرار ونقوم بمخاطبة اللجان الأولمبية. وهنا نقطة مهمة، الوزارة ليست من هي تعين الاتحادات، إنما هي تأتي بعملية انتخابية ضمن أطر قانونية معينة بإشراف اللجان الدولية. إنما بالوزارة، نعم الوزارة هي من تقوم بتعيين المدراء والعاملين فيها، وهذه نقطة مهمة جدا.
0: طب بموضوع الاتحادات، ألا يوجد لديكم معايير تنظم أيضا عمل الاتحادات المتعلقة بالانتخابات؟ نحن نحترم أن يكون لكم يعني الاتحادات و هذه المؤسسات الرياضية استقلالية، لكن ألا تشرفون عليها؟ ألا تضعون معايير؟ يعني الأمور بهذه البساطة تكون؟
1: صحيح.
0: لا تشرفون عليها أطلاقا؟ لا تضعون معايير لا إطلاقا؟
1: تماما، نحن لدينا إشراف إداري وتنظيمي على العمل في الاتحادات، وخاصة أن الوزارة هي من تدعم الاتحادات بأعمالها، وبالتالي لدينا كثير من الأمور تحال إلى الجهات الرقابية وقضائية. هناك مسائل الآن قيد التحقيق والبحث والدراسة، وعندما يتم الإثبات ويعلم ذلك جميع الاتحادات والعاملين في الاتحادات الرياضية أنه تصلنا شكاوي، تصلنا اعتراضات، نقوم بإحالتها للجهات المختصة، في حال الثبوت نقوم بمخاطبة اللجنة الأولمبية الدولية واتخاذ إجراء بحق أي عضو أو حتى الاتحاد إن كان ثبت عليه شيء. أيضا فيما يتعلق بالأمور الأمنية أو إلى ما آخره كمشاركات سابقة، نحن نحتاج إلى أدلة حتى نتحرك فورا، وتحركنا سابقا، وهذا الأمر نحن لا نسمح به على الإطلاق. كما قلت لك تضحيات ودماء الشعب السوري.
0: صحيح، التضحيات هي خط أحمر سيد مجد، نحن نسعى ونطلب العزل السياسي والعزل الإداري، وحضرتك تعلم ماذا تعني الرياضة، الرياضة هي من أهم القوى الناعمة والتي نأمل أن تكون سوريا يعني إحدى أدواتها، لذلك نقف عند هذا الموضوع. طيب إذا سألناك، الاتحاد الرياضي العام بكوادره الكانت سابقا وقد حلت هذه الاتحادات، أين موجود هو الآن هذا هؤلاء يعني الذين كانوا في الاتحاد الرياضي العام؟ حسب السيد ضلال والسيد أحمد أنهم موجودين الآن في الوزارة، هل تؤكد أم تنفي؟
1: على الإطلاق يجب أن نفصل ما بين الصفات القيادية في الوزارة وليس في الاتحاد السابقة. طيب. وبين العاملين العاديين الموظفين، هل يمكن نتخلى عن الموظفين بأكملهم بجلهم ونقول لهم اذهبوا إلى بيوتكم؟ طيب. كما قلت لك، الأشخاص الذين تثبت عليهم حتى ولو كان موظف عادي فورا نتواصل مع الجهات المختصة، وهذا حق وواجب. أما المستويات القيادية لا يوجد أحد من كما قلت من الرموز السابق، ولا يمكن أي شخص مس النظام البائد وشاركه باستبداده وقمعه للشعب السوري أن يكون جزء من منظومة رياضية. طيب. بمرحلة جديدة تعمل على وضع لبنان أساسية قوية لمرحلة رياضية مشرقة تمثل الرياضة السورية. طيب. والدولة السورية بوجهها الجديد.
0: طيب سيد ضلال، إذا سألناك يعني كيف ترى للمرحلة الرياضية القادمة وفق ما تحدث السيد مجد بأنه لن يكون هناك أحد من رموز النظام المخلوع أو من شارك مع النظام بالتحريض على السوريين أو إلى آخره؟ كيف ترى أداء الوزارة الآن خاصة بعد ما حدث يوم أمس وموضوع فراس معلا وقد نفاه السيد مجد، قال أنه ليس ضمن الوفد واسمه ليس موجود في الوفد؟
2: طبعا أنا بالنسبة لي بنتقد أداء الوزارة، بنتقد الأنظمة اللي ما زالت.
0: بماذا تنتقد؟ حدد لنا نقاط محددة.
2: نحن عم نشتغل على أنظمة الاتحاد الرياضي السابق، نظام المكاتب، الارتباط بين الوزارة والاتحادات في مكاتب
0: لكن هذا ليس مسؤولية وزارة الرياضة، هذا مسؤولية أن يتم وضع قانون وجديد متعلق بهذا الأمر. هل الاتحادات استقلالية؟ يعني تحدث السيد مجد أنه لا تستطيع الوزارة أن هي سلطة تنفيذية، لا تستطيع أن تتدخل بعمل الاتحادات ويعني إدارة
2: شؤونها. الاتحادات ما إلى أي مال ولا إلى أي ميزانية. الاتحادات مجرد حبر على ورق، مجرد أنه هي موجودة، كل الأمر والفصل للوزارة، الوزارة اللي بدها بتطالعوا على السطح واللي بدها بتغرقوا. ف يعني
0: كيف كي لا نوجه اتهامات، كيف تستطيع يعني كما قلت أن الذي تريده تظهره هو الذي تريده لا يعني تظهره
2: يعني كيف؟ مثلا أنا بالنسبة لي جتني دعوة على الاتحاد الآسيوي،
0: نعم،
2: للقاء الاتحاد الدولي والاتحاد الآسيوي. بكل بساطة بعت كتابين للسيد الوزير، بكل بساطة قال أنا غير موافق مشان يصير في $500، رغم أنا بعرف والجميع بيعرفوا إنه موضوع عدم الموافقة مو مشان يصير فيه. لو كانت العلاقة جيدة كانت الأمور جيدة.
0: يعني بالرجاء أن لا تشخصن الأمور، يعني تفضل.
2: أنا ما أعرف شخصن شيء، أنا رئيس مؤسسي.
0: نعم.
2: أنا لما بحكي معك عم بحكي معك رئيس مؤسسي. نعم. أنا ما في علاقة شخصية سيئة، ولكن أنا بحكي من خلال رئيس مؤسسي. يعني بدي احكي لك على البطولات اللي ما حسنا نروحها لها وعلى البطولات اللي التغيت، لانه اكيد
0: طب ما هو مطلبكم من الوزاره الان كاتحادات باعتبارك ان تقول ان هذه الاتحادات حبر على ورق؟ وما الفائده منها اذا كانت حبر على ورق؟ لماذا هي موجوده اصلا؟
2: المطلب الاساسي هو التنظيم العملي بين الاتحادات وبين الوزاره لمعرفة
0: كيف
2: إيش علينا، إيش ممكن نساوي في المستقبل، اللي يكون عندنا ميزانية خاصة، يكون للاتحادات اعتبارها، هذا مطلوب الوزارة.
0: طيب سيد أحمد، يعني كيف يتم إعادة تشكيل وهيكلة القطاع الرياضي في سوريا بعد أن تم حل الاتحاد الرياضي، إنشاء وزارة للرياضة والشباب طبعا، واللجان والعلاقة الغير مفهومة بين اللجان والوزارة وكل هذه الأمور، من وجهة نظرك ومن خبرتك بهذا الموضوع كيف تنظر أيضا إلى هذا الأمر وما هي مقترحاتك؟
3: تمام، أحب أن أضيء،
0: يعني لا نريد أن نوجه فقط انتقادات، نريد أن نعطي حلول.
3: لا لا لا، أحب أن أوضح نقطة مهمة.
0: تفضل.
3: الشيخ جوعان لا يمكن ودولة قطر تتصرف أي تصرف بهذا التصرف إلا ما يكون في تنسيق مع الحكومة السورية قولا واحدا، يعني أقصد وزارة
0: يعني الرياضة. هذا ما طرحته على السيد مجد، لكن قال أنهم راسلوا مكتب السيد جوعان الشيخ جوعان ونعم.
3: أنا رحت مرتين على قطر والتقيت بالمسؤول الرياضي سابقا أيام الثورة، عرفت تماما كيف تزار الجمهور.
0: نعم.
3: أي مسؤول كان بقطر لا يمكن يقابلنا إلا ما يكون في كتاب رسمي من الائتلاف للسفارة بقطر حتى يتم
0: في حينها
3: أي شخصية
0: في حينها
3: رياضية.
0: نعم.
3: وبالتالي تمام،
0: يعني الحكومة القطرية وأي شخصية فيها لا تقابل أي شخصية بهذا المستوى إلا إذا كان هناك كتاب رسمي من الحكومة
3: حكما. وفراس معلا أصلا لا يتجرأ أن يروح إذا ما يكون عنده ضوء أخضر من الوزارة، بالأصل في تواصل الآن صاروا من الفترة السابقة هي من أكثر من 15 يوم يتواصلوا يجتمعوا كافة اللجنة الأولمبية، لجنة الشبيحة والمجرمين والقتلة، يجتمعوا لحتى يقرروا مستقبل الرياضة السورية ومن يحق له أن يترشح وكيف شكل اللجنة الأولمبية القادمة. يعني تصوري الجلاد والقاتل والمجرم هو اللي بده يشرع للضحية القوانين والأنظمة، هاي واحد. اثنين، الخلل الكامل إلى الآن الأنظمة والقوانين هي أنظمة الاتحاد الرياضي العام السابق الذي يرتبط بالحزب.
0: نعيد ونكرر هذه النقطة ليست مسؤولية وزارة الرياضة، هذه مسؤولية السلطة التشريعية.
3: أنا
0: المفروض
3: أنا
0: طب هل عندك حل سيد أحمد؟ هل عندك حل تماما؟ تفضل.
3: نعم عندي حل.
0: جيد تفضل.
3: القطاعات الرياضية السورية والكوادر والأبطال السوريين قادرين يوضعوا 100 حل وليس حل واحد. الأول حل وطريق الحل قيادة الجهل والتخلف الموجودة في الرياضة السورية تحالفت مع الشبيحة والفاسدين والمجرمين وأنتجت نوع جديد جدا من الناس المدمرين للرياضة السورية الأصل هي متهالكة.
0: هذا ليس حل. أعطيني حل. كيف يجب أن تدار هذه العملية الرياضية في سوريا من قبل وزارة الرياضة والشباب وبالتعاون مع الاتحادات التي سماها السيد ظلال أنها حبر على ورق؟
3: يا سيدي تأثر السيد بلال يعلم تماما أغلب الاتحادات شكل التشكيل لا انتخابات كله وحتى الانتخابات كانت سورية وشكلية
0: منذ أشهر تقصد حتى منذ أشهر
3: التوجيه
0: في هذه المرحلة منذ أشهر تقصد حتى
3: نعم الاتحادات الجديدة نعم. أساسا في نقطة مهمة جدا ستردى اللجنة الأولمبية الحالية الموجودة انتهت الدورة الانتخابية بنهاية 24 أتوقع بشهر 3/25 انتهت نهائيا وبالتالي إلى الآن هناك تنبيذ خفي وهناك أيادي خفية تعمل
0: بالإتفاق. إذن ليس هناك شرعية للجنة الأولمبية حسب معلوماتك وحسب ما ذكرت. إذا كانت فعلا انتهت ولاية اللجنة الأولمبية في 2025 فهي ليس لديها شرعية الآن لا في رأس معلة ولا غيره.
3: تنبيذ مثل ما حكى السيد دولان سيحيني مثل ما حكى السيد دولان هناك طبخة جديدة يطبخوها مع شبيحة النظام لحتى ينتجوا لجنة أولمبية تناسب الجهل والتخلف الحالي.
0: لو سمحت دون أن وجه أي لو سمحت سيد أحمد لنضع الكلام بأسلوب لا نوجه أي إهانة أو أي كلام غير لو سمحت انتقد كما تشاء لكن لو سمحت
3: يعطوني تاريخهم الرياضي والتمرير إلى الآن.
0: يا سيد أحمد بدون اتهامات بدون أن نوجه كلاما خارج المعايير يعني المتعارف عليها في وسائل الإعلام سيد مجد من حقك أيضا أن تجيب على كل هذه النقاط. وهناك نقطة مهمة هل فعلا انتهت ولاية اللجنة الأولمبية في عام 2025 في شهر 3 كما ذكر السيد أحمد هل هذه المعلومة دقيقة وبالتالي كيف يتم التمديد أو كيف يتم شرعنة هذه اللجنة التي يرأسها فراس معلا؟ ولك الحق بالرد تفضل.
1: طبعا لو يعطى الناس دعواهم هو حديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعطى الناس دعواهم لدعى رجال بأموال أقوام ودمائهم ولكن البينة على من ادعى واليمين على من أنكر.
0: نعم.
1: وباب الوزارة مفتوح للجميع يتفضل ويعطينا الشكاوي مع الدليل حتى نتخذ الإجراء وأبوابنا مفتوحة وغير مغلقة. وعندما يأتون إلينا ويتقدموا بالشكاوي والاتهامات مع الأدلة ولا نتصرف هذاك الوقت.
0: طيب لماذا السيد ظلال تقدم بطلب بالذهاب الى يعني باعتبار اجاءته دعوه وتقدم بالطلب للذهاب وتم رفض الطلب هل فعلا من اجل السلفه ام انه يعني لاسباب اخرى؟ هذه حاله بينه وادعاء وكما تريد.
1: نعم نحن اليوم نعمل ضمن معايير مهنيه رياضيه مع جميع الاتحادات. الفكره والعمل ليس مع اتحاد بعينه بل مع جميع الاتحادات. نحن نتطلب دائما نطلب معايير واضحة لأن الوزارة هي من تنفق هذا مال عام يجب أن نعرف تماما ما الهدف من الزيارة ما هي المعايير ما هي الأهداف المرجوة ما هي المخرجات التي تأتي منها. إنما دائما وللأسف وأقولها ما يأتينا كتب عادية بصيغ عادية لا تعطينا من الموضوع إلا البعض القليل حتى لا تستطيع الوزارة تأخذ القرار المناسب.
0: هذا جيد يعني أنتم تحافظون على المال العام
1: وهذا واجب علينا طبعا.
0: طيب
1: كثير الاتحادات
0: طيب من يحدد هذه المعايير التي يذهب منها من يمثل القطاع الرياضي في سوريا الآن إلى الفعاليات الدولية باعتباركم تحافظون على المال العام وهذه الوفود وفق معاييركم يجب أن تكون واضحة.
1: طبعا المعايير التي نتكلم عنها خارج نطاق اللجان الأولمبية مثل دورة المتوسط ودورة اليابان وتضامن في العام الماضي ودورة الأولمبيات الأسيوية. أتكلم عن البعثات التي تخرج فيها الاتحادات بصفة اتحادات كالمشاركة ببطولات آسيوية وغرب آسيوية وعربية.
0: طيب.
1: هذه البطولات التي تقوم الوزارة بالإنفاق عليها لابد نحن حددنا معايير وآليات واضحة بتعميم صدر من العام الماضي. لابد أن نعرف كيف تم اختيار اللاعبين. لابد أن نعرف أين تنفق الأموال. لابد أن نعرف ما هي الغاية من هذه المشاركة في هذه البطولة. لابد أن يكتب لنا التوقعات هل نحن ذاهبين لتحقيق الانتصارات أم للاحتكاك أم للمشاركة. لا بأس المهم أن يكون لدينا خطة واضحة لا يكون طيب. العمل مزاجي هذا ما نسعى له ولكن
0: طيب جميل
1: البعض لا يجب هذه المعايير. نحن كوزارة ومن باب حرصنا ومسؤولنا مسؤوليتنا على المال العام أن نمشي بطريق واضح. نعم هناك بعض الكتب يتم رفضها.
0: طيب لنكمل بنقطة فراس معلى لأن الوقت تداركني ويجب أن يعني أنهي بهذا الموضوع. أنتم وزارة الرياضة والشباب الآن، وما حدث أن فراس معلى ذهب ومثل سوريا، والنقطة التي أشار لها السيد أحمد وأنا ذكرتها في بداية حديثي أنه لا يمكن أن يلتقي الشيخ جوعان وهو رئيس المجلس الأولمبي الآسيوي، ويعني معروفة قطر والمعايير العالية للدبلوماسية والسياسة التي تعمل بها، لا يمكن أن يلتقي بشخص إن لم يكن مكلفا من الحكومة. يجب أن تتخذوا إجراء، هل أنتم قادرين الآن على أن تتخذوا إجراء غير البيان التوضيحي؟ البيان التوضيحي هذا أمر مفروغ منه، المفروض يعني أن تشرحوا، لكن إجراء بحق فراس معلى ومن معه بسبب ما قاموا به، وعلى حسب يعني هو قام بجريمة على فكرة الآن، يعني بهذه جريمة أنه ذهب وادعى أنه يمثل سوريا وهو لا يمثل سوريا. وأجبني عن نقطة لو سمحت، لو أطلت عليك، هل فعلا انتهت ولاية اللجنة الأولمبية في 2025؟
1: نعم، هو بداية التحرير هو أصلا فراس معلى خارج البلاد، ومنذ حينها تم تعيين أو تكليف أشخاص القيام بمهام اللجنة الأولمبية لحين انتهاء انتخابات الاتحادات ومن ثم وصولنا إلى انتخاب اللجنة الأولمبية. وهذه نقطة مهمة، ونحن الآن كما ذكرت لك قبل قليل في تواصل إن شاء الله مع السيد الجواد حتى نستفسر عن كيفية وآلية هذه الزيارة، وإن شاء الله لن الآن أدخل
0: أيضا التفاصيل. أيضا التواصل ليس فقط مع يعني مكتب السيد رئيس المجلس الأولمبي الآسيوي الشيخ جوعان، التواصل أيضا مع الجهات المسؤولة عن هذه الفعالية الرياضية في اليابان. كيف حصل فراس معلى باعتبار أن ولايته منتهية من عام 2025 على كرت الدخول والمشاركة وإقامة هذه اللقاءات؟ هذا السؤال يعني وهذه الأمور بعهدتكم يجب أن نسمع ردودا مقنعة تقنع الناس، تقنعكم أنتم كوزارة في عملكم وتقنع الذين يعملون في القطاع الرياضي في سوريا. إجراءات ملموسة يعني نتوقع أن يكون هناك رد مقنع يحترم عقولنا جميعا. تفضل.

0: يحل كل المشاكل العالقة بما يتعلق بوزارة الرياضة والشباب وقطاع الرياضة في سوريا؟ أنت متفائل؟
1: أبداً
0: نعم أم
1: أبداً
0: لا؟
1: الوزارة،
0: لست.
1: أبداً الوزارة ما بتحل شيء
0: طيب
1: أبداً.
0: سيد أحمد نفس السؤال لك، هل
2: استحالة
0: تتوقع؟
2: استحالة، لا يوجد تفاؤل، لأنه بالأصل نحن الآن الإحباط اللي احنا فيه، خصوصا بعد رؤية فراس معلة في هذا المكان.
0: طب لماذا لا تتواصلون بشكل مباشر مع الوزارة وتطرحون مشاكلكم على أمل أن يستمعوا لها؟ وهي السيد مجد معنا هنا الآن،
2: ماذا سيقول ساروت وأصدقائه الشهداء؟ هذا السؤال يجب للسيد مجد.
0: طيب شكرا جزيلا سيد مجد، سمعت ما قال السيد أحمد، تريد أن ترد أم لأن يريد أن أختم التعليق؟
3: ما سمعت.
0: طيب على ما يعني باعتبارك لم تسمع، نحن مضطرين لأن نختم. شكرا جزيلا لكم على كل حال، ونعيد ونؤكد أن موضوع الرياضة هي من أهم القوى الناعمة، وهو لا يمكن فصله في حالة مثل سوريا عن السياسة وما حدث في الثورة. شكرا جزيلا لكم السيد مجد الحاج أحمد، مستشار وزير الرياضة والشباب، كنت معنا من إدلب. السيد ظلال المعلم رئيس الاتحاد السوري لكرة الطاولة، كنت معنا من إدلب. والسيد أحمد جميل العلي رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية السورية الحرة، كنت معنا من لوكسمبورغ.
2: شكرا.
0: نتابع بعد الفاصل تفاصيل القرار الأمريكي بشأن إلغاء الترخيص الخاص بسوريا وما الذي يعنيه ذلك عمليا بالنسبة للاستثمار في البلاد.
4: بشار الأسد من دمشق.
5: في زمن تتسارع فيه الأحداث،
6: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
7: من تلفزيون سوريا،
5: وتتقاطع فيه القضايا. تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان وتفتح العناوين وتكشف ما خلفها.
8: ختام النشرة في أمان الله.
9: الحقيقة لا تكمن دائما فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية تعديل لوائح عقوبات الدول الراعية للإرهاب بإلغاء مادة تنظيمية تتضمن ترخيصاً عاماً خاصاً بسوريا يتيح للشركات دخول السوق السوري دون هذا الترخيص، موضحة أن الإلغاء جاء عقب إلغاء تصنيف سوريا دولة راعية للإرهاب. وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد أزالت رسمياً سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب في 24 من آب الماضي، وذلك عقب تقريراً رئاسياً رفعه ترامب إلى الكونغرس في 8 تموز أكد فيه أن الحكومة السورية لم تقدم أي دعم لأعمال إرهابية دولية خلال الأشهر 6 الماضية، وأنها قدمت ضمانات بعدم دعم الإرهاب مستقبلاً. وأوضحت الخزانة أن التعديل لا يمثل فرض عقوبات جديدة على سوريا، بل يأتي لموائمة اللوائح مع الوضع القانوني الجديد للبلاد. نناقش هذا الموضوع مع الدكتور طارق كتيلة، ممثل ولاية انديانا الأمريكية لشؤون الاستثمار من انديانابوليس. مرحبا بك، أو بانديانابوليس عفوا، مرحبا بك. والدكتور خالد الحمدي، خبير في التخطيط الاقتصادي من دمشق، مرحبا بك أيضا. دكتور طارق، هذه الإجراءات هي يعني إجراءات متتابعة بسبب إزالة سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب، لكن أهمية هذا الموضوع الآن على الصعيد الاقتصادي، خاصة أن وزارة الخزانة يعني قامت بهذا الإجراء ورفعت سوريا يعني بهذا الشق تحديدا.

0: تحديدا يوم اليوم.
1: نعم، أهلا بك رضا
0: أهلا بك،
1: وللمشاهدين
0: أهلا بك.
1: وللدكتور خالد. يعني هذه خطوة تفصيلية بعد أن تم إزالة سوريا من قائمة الإرهاب، فأصبحت الآن وزارة الخزانة الأمريكية لا داعي لمنح أي رخص. الرخص كالرخصة 596 كانت بسبب وجود سوريا على قائمة الإرهاب، فتعطى الحكومة السورية بعض الرخص في تمويل مثلا منح دراسية وأمور مشابهة. أما الآن فكونه قد تم إزالة سوريا من لاحقة الإرهاب، فلا يوجد داعي لهذه الرخص، لأنه لا يوجد حتى داعي للحصول على رخصة كونها لم تعد موجودة في قائمة الإرهاب. فمعنى هذا هو خطوة تكميلية لرفع سوريا عن قائمة الإرهاب الذي جرى الشهر الماضي في أغسطس، وبالتالي يعني تشجيع أكثر لأي شخص أو أي مؤسسة تريد أن تقدم على العمل
0: طيب،
1: في
0: يعني
1: سوريا
0: هذا
1: أو
0: الإجراء هو إجراء
1: التحويلات المالية.
0: تنظيمي، وهو يعني كما ذكرنا بسبب إزالة سوريا من العقوبات والتصنيف وإلى آخره، لكن الآن يعني
1: صحيح.
0: ما الذي يمنع الشركات الأمريكية الآن، أو ما هي المعوقات أمام الشركات الأمريكية الآن من الدخول إلى السوق السورية؟
1: يعني العقوبات القانونية قد تم رفعها بشكل شبه كامل أو كامل تقريبا منذ إزالة العقوبات قيصر العام الماضي إلى إزالة سوريا عن قائمة الإرهاب في الشهر الماضي، فبالتالي العقوبات رفعت. الآن أصبحت الأمور هي أمور قانونية بالنسبة لبعض المؤسسات المالية الأمريكية، بالنسبة لبعض الشركات التحويلات المالية. طبعا هي شركات استثمارية بالنهاية، ف هل سوريا سوق جيد للاستثمار؟ هل هو سوق آمن؟ هل هو سوق بروفيتبل؟ كل هذه الأمور تضعها الشركات الأمريكية وأي شركات أخرى.
0: هذه
1: نعم،
0: هي النقاط
1: الاستقرار.
0: المهمة. نعم، يعني دكتور
1: صحيح.
0: خالد، الدكتور طارق تحدث عن نقاط مهمة. العواقب القانونية أزيلت أمام الشركات الاستثمار الأمريكية في سوريا، يعني مع كل ما حدث، وخاصة اليوم إلغاء حفظ الترخيص العام المخصص لسوريا. يعني قانونيا سوريا الآن لا يوجد معوقات أمامها. المعوقات هل هي داخلية مثلا؟ إلى أي مدى المنظومة القانونية الاستثمارية في سوريا مناسبة؟ الأوضاع والبيئة الآمنة مناسبة في سوريا؟ وبعد كل هذه الإجراءات متى سنشهد فعلا استثمارات أمريكية حقيقية في سوريا؟
2: أسعد الله مساءك الأستاذة القديرة ربا، وللعزيز طارق من الولايات المتحدة، ولمشاهدي تلفزيون سوريا.
0: أهلا بك.
2: في الحقيقة هذا الإجراء هو إجراء قانوني وتنظيمي، وهو بطاقة أمان وراحة وأمان للمستثمر القادم إلى سوريا في قادمات الأسابيع أو الأشهر أو السنوات القادمة. في الحقيقة اليوم أنا دائما أقول أن العقوبات هي تفتح الأبواب الموصدة، ولكن يعني الضعف قد يكون هو المعوق، الضعف الداخلي قد يكون هو المعوق. اليوم يعني نحن كان هناك تركة من البنى التحتية المصرفية المتهالكة بسوريا، والتي تفتقر إلى أبسط أساسيات الحالة المصرفية العامة. فاليوم يعني يعمل على تطوير هيكلية الحالة المصرفية في سوريا. اليوم ربا لا يوجد استثمار بدون بيئة مصرفية. اليوم المستثمر يبحث عن الاستقرار، يبحث عن الربحية، يبحث عن تحصيل الأرباح، يبحث عن التحويلات بكل سهولة. هذه الأمور بسوريا اليوم يعني غير مكتملة المعالم. ولكن
0: ما الذي تحتاجه سوريا بهذه البنية المصرفية الآن يا دكتور خالد لي تكون سوريا فعلا آمنة مصرفيا؟
2: نعم،
0: بالنسبة للاستثمارات يعني
2: تقول
0: الإجراءات ليست
2: مكتملة. إزالة اسم سوريا. نعم، أنا كنت سأستطرد بالحديث.
0: تفضل.
2: بعيدة إزالة اسم سوريا من قائمة الإرهاب، تم إرسال البعثة وهي الآن موجودة بسوريا وعملها مستمر حتى منتصف الشهر القادم. هي بعثة من الخبراء من الصندوق النقد الدولي التي تعمل على إعادة تأطير الحالة المصرفية بسوريا بعشرات العمليات، من خلال عمليات مرتبطة بنظام سيستم معين، ومن خلال أطر للتدريب وخلق هيكلية تساعد الدولة السورية على تقبل أي حالة من الاستثمارات أو من الأفراد أو من الكيانات الاقتصادية في حال تم يعني الاتفاق بمذكرات تفاهم ومن ثم إلى استثمارات ومشاريع على أرض الواقع لكي تحقق الحالة من الكفاءة الاقتصادية والمصرفية مع الدول يعني هؤلاء المستثمرين. اليوم الدولة السورية لا تنتظر ماذا سيحدث، اليوم بدأنا في الحقيقة الدولة السورية.
0: طيب سنتحدث عن هذه الخطوات باعتبارك قلت بدأنا، لكن يجب أن أوزع الوقت. يعني أذهب مرة أخرى للدكتور طارق. دكتور طارق،
2: بكل سرور.
0: يعني إجراءات مطلوبة من الحكومة السورية متعلقة بالمنظومة القانونية بالبيئة الآمنة إلى آخره، برأيك وفق المعايير الأمريكية هل تستطيع سوريا خلال الفترة القادمة أن تؤمن كل ذلك، وخاصة الأمور المتعلقة بالشفافية والقطاع المصرفي وما إلى ذلك من أمور؟ ما الذي تريده فعلا الشركات الأمريكية من سوريا؟
1: نعم، يعني نظريا ممكن، عمليا الأمر صعب ومعقد وبحاجة إلى وقت. الحكومة السورية تقوم بعمل كبير، أعرف حاكم مصرف سوريا المركزي مثلا الأستاذ صفوت رسلان يقوم بعمل كبير، وزير المالية أيضا، لكن الأمور بحاجة إلى وقت كما قال الدكتور خالد، يعني استلموا نظام متهالك. طبعا الأمور السياسية، الاستقرار السياسي هام، إذا لم يوجد استقرار سياسي سيكون من الصعب على المستثمر أن يأتي. الاستقرار الأمني، لا سمح الله حوادث أمنية، تفجيرات، ضربات من إسرائيل أو ما شابه، يعني أنا أعرف بعض المستثمرين الأمريكيين أو البروفيسورية الذين كانوا يودون الذهاب إلى سوريا عندما حدثت الضربة الأخيرة من قبل إسرائيل لم توقفوا، يعني لم يذهبوا إلى سوريا. فهذه الأمور كلها، يعني طبعا الشفافية بالنسبة للمصارف، مسألة غسل الأموال، لا أحد يريد أن يدخل في أو يتشارك مع مصرف سوري أو يحول أموال إلى سوريا إذا كان هناك مشكلة في غسيل الأموال، في المتابعة، في الشفافية. فهذه الأمور ضرورية تعمل الحكومة السورية عليها، لكن طبعا الأمر بحاجة إلى وقت، وإن شاء الله يعني أتمنى خلال الستة أشهر القادمة أو السنة على الأكثر ستصبح التحويلات المالية يعني تعمل، وهذا أول خطوة هامة لأجل جذب الاستثمارات وجعل المستثمر يرتاح بأنه يستطيع.
0: ما هي أهم الاستثمارات التي يعني يتطلع لها سوق الأعمال الأمريكي في سوريا؟ ما هي القطاعات التي تلفت نظره؟
1: طبعا يعني بعجالة الاستثمارات الأمريكية أو الشركات الأمريكية، يعني بماذا تتميز أمريكا؟ تتميز أمريكا بالاستثمارات النفطية، وقد دخلت بعض الشركات تشيفرون وغيرها إلى السوق السورية. الاستثمارات التكنولوجية هذه متأخرة قليلا، في سواء مايكروسوفت أو جوجل أو أبل، هذه ستأتي لاحقا متى ما رفعت كل الأمور والإجراءات وذكرنا الثقة وإلى آخره. والصناعة بما فيها الصناعات العسكرية والصناعات المتقدمة، أيضا هذه من الأمور التي تتميز بها الولايات المتحدة الأمريكية. حتى الآن القطاع النفطي، يعني أذكر مثلا عندما كنا في مع وفد غرفة التجارة الأمريكية قبل حوالي 10 أيام في دمشق، كان الغالب على هذه الشركات هو القطاع النفطي. وحتى الشركات التي لم تكن ضمن القطاع النفطي كانت تورد للقطاع النفطي. طبعا هناك أيضا الأمور المالية، ماستر كارد وفيزا كارد وبعض البنوك كسيتي بانك كانوا موجودين. فهذا بشكل عام الاستثمارات الأمريكية الكبرى التي نتوقع أن تكون في سوريا.
0: طيب دكتور خالد، كنت تتحدث عن أنه الحكومة بدأت بإجراءات، لو تسردها لنا هذه الخطوات التي بدأت بها الحكومة، ويعني ماذا تريد أيضا سوريا من الاستثمارات الأمريكية؟ ما هي القطاع الذي تحتاج له
2: أنا فقط
0: من الولايات
2: يعني
0: المتحدة؟ نعم تفضل.
2: نعم، بالنسبة لما قامت به سوريا، سوريا اليوم هي بطور إعادة بناء شبكة علاقات اقتصادية ومالية ومصرفية مع يعني كافة دول العالم وبشكل متوازن. هذا رقم واحد. رقم اثنان، اليوم ونحن نتحدث هنا يوجد بعثة في سوريا منذ قرابة تقريبا 20 يوم، وهي مستمرة بعملها، هي تقوم بتطوير الحالة المصرفية بسوريا، تضم خبراء من صندوق النقد الدولي وهم يقدمون بين قوسين مساعدات فنية، ولكن نحن نحتاج هذه المساعدات الفنية. لماذا؟ لأنها هي مرتبط بالخبرة. سيدتي، سأعود إلى الجزئية الثانية بالسؤال. اليوم نحن بسوريا أتوقع فيما يخص الولايات المتحدة الأمريكية، أتوقع يوجد 3 مجالات للاستثمار بسوريا. الحصة الكبرى ستكون للمجال الطاقوي، الشركات الأمريكية تبحث عن الطاقة في سوريا. المجال الآخر هو المصارف، والثالث والأخير أرى هو إعادة الإعمار. ولكن هذا الثالوث لا يتحقق ولن يتحقق بسبب الظروف الإقليمية في المنطقة. اليوم أنا على علم باستثمارات بدول الخليج، يعني دول الخليج مزدهرة وتنعم بالرخاء الاقتصادي، تم يعني إيقاف بعض المشاريع الاستثمارية بها. لماذا؟ بسبب الأزمة التي خلقها مضيق هرمز. رقم 2، العربدة الإسرائيلية. نحن يعني لا نستطيع أن نفصل الحالة السياسية والأمنية عن الحالة الاقتصادية. لماذا؟ نحن اليوم عندما نتحدث اقتصاد نتحدث عن جغرافيا. الجغرافيا السورية بالرغم من أهميتها إلا أنها اليوم هي بقلب الزلازل العسكرية والأمنية التي تحيط بنا، والنيران المشتعلة بكل مكان. ولكن المستثمر دائما ينظر بنظرة استشعار اقتصادية إلى أي منطقة. اليوم نحن نقول لماذا أتى المستثمر أو لم يأتي. الحالة اليوم في الشرق الأوسط عموما هي غير مثالية وليست طبيعية. اليوم نحن بسوريا يعني ترفع للحكومة السورية القبعة بجزئية إزالة العقوبات. نحن يعني إزالة العقوبات هي ليست بتوقيع فقط وينتهي الموضوع. إزالة العقوبات كان خلفها جهد من العبقرية الدبلوماسية المتمثلة بالخارجية السورية، متمثلة بالدولة السورية، وما تخطط له من
0: يعني هو فعلا هذا الإنجاز لسوريا. موضوع العقوبات هو إنجاز لسوريا وللشعب السوري. دكتور طارق، إذا سألناك أيضا يعني مع ما تحدث به الدكتور خالد، الأمور المتعلقة برفع العقوبات وعدم استطاعتنا فصل السياسة عن الاقتصاد، كما يقال يعني بالأساس الاقتصاد هو عصب السياسة، بهذه الجزئية إلى أي مدى فعلا الولايات المتحدة يعني بمستثمريها يجدون أنه في سوريا موقعها جيوسياسي ومع المشاكل في المنطقة هي طموح بالنسبة لهم، هي مغرية بالنسبة لهم؟
1: نعم، يعني الآن لدينا الحكومة الأمريكية والرئيس ترامب اتخذوا القرار بدعم سوريا، دعمها واستقرار السياسي
0: هذا
1: فيها،
0: على وبالتالي الاستقرار على السياسي، لكن مجال الاقتصادي المتعلق بالمستثمرين هل يجدون في سوريا فعلا فرصة لهم؟
1: الاستقرار السياسي يتطلب استقرار اقتصادي، وبالتالي هناك حث للشركات الأمريكية للذهاب إلى سوريا. كما قال الدكتور خالد، الآن الوضع في الشرق الأوسط ليس وضع مفضل للاستثمار، وبالتالي ستأخذ الأمور بعض الوقت. أيضا الوضع في سوريا، يعني سوريا 50-70 سنة منذ حكم الأسد وعلاقة بالإرهاب وإلى آخره، فهذا سيأخذ وقت. الحكومة السورية قامت بخطوات كبيرة. حتى الآن التحدي القائم في الأسابيع أو الأشهر القادمة هو يعني الاستقرار المعيشي، هو تأمين لقمة المواطن، وهذا ما يعني يجب على الحكومة السورية أخذه كأولوية، بالإضافة للاستقرار الأمني والتي عملت يعني خطوات كبيرة فيها. لكن الاستقرار المعيشي، تأمين لقمة المواطن، الأمور الكهرباء، الوقود، تأمين ربما منح من بعض الدول حتى تأتي هذه الاستثمارات. الاستثمارات ستتأخر وستأخذ وقت أطول.
0: لكن الإصلاح المؤسسي، معايير الشفافية، إلى أي مدى أيضا هي مهمة؟
1: بالتأكيد طبعا، الفساد في عهد النظام البائد كان سبب كبير وأساسي لضعف المعيشة لدى المواطن، فهذه الأمور والإصلاحات التي تقوم بها خطوات إيجابية وخطوات مهمة أيضا.
0: نعم، شكرا جزيلا لكما ضيفاي، الدكتور طارق الكتيلة ممثل ولاية إنديانا الأمريكية لشؤون الاستثمار إنديانا بوليس، والدكتور خالد الحمدي الخبير في التخطيط الاقتصادي، كنت معنا من دمشق. على رأس الساعة نناقش مشروع خليج دارية لإعادة إعمار المنطقة وتفاصيل متعلقة بحصص المالكين وآلية احتسابها وضمانة تنفيذها.

0: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن، ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال والحقيقة أشمل من الخبر.
2: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشة السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل، بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة DVR. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم، ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.

0: طرحت محافظة ريف دمشق تصوراً لإعادة إعمار منطقة الخليج في مدينة دارية على مساحة 1500 دونم، يتضمن إنشاء نحو 19,000 شقة بكلفة تقديرية تصل إلى 2 مليار دولار، ويقوم التصور على شراكة مع أصحاب الحقوق مع تخصيص نحو 30% من قيمة المشروع لهم وتعويضات تختلف حسب نوع الملكية ومساحتها، في حين يبقى تنفيذ المشروع مرهونا بموافقة 70% من أصحاب الحقوق. نفتح هذا الملف.
1: منطقة الخليج في مدينة دارية تتميز عن باقي المناطق أن هي من أول المناطق اللي تم تدميرها بعهد النظام بالبدايات الأولى للثورة بعام 2012. من بعد التحرير حتى اليوم حرصت محافظة ريف دمشق بالتعاون طبعا مع إدارة منطقة دارية ومجلس مدينة دارية وبعض الفعاليات أيضا اللي موجودة على الأرض في مدينة دارية على محاولة إعادة تنظيم منطقة خليج دارية بشكل عصري حديث يتوافق مع التحديثات أو التحديثات العمرانية اللي وصلتها البلدان المتقدمة. الهدف الأساسي من إعادة هذا التنظيم هو إعادة الحقوق لأصحابها. طبعاً جلساتنا مع الأهالي على مدى 4 أيام، اليوم الرابع من جلساتنا الحوارية مع الأهالي، الهدف منها هو عرض المشروع اللي وصلنا له في محافظة ريف دمشق على الأهالي والحصول على استفساراتهم ومناقشتهم بالأمور اللي هي ربما ما لا واضحة بالنسبة لهم بشكل جيد. طبعا ردود أفعال الأهالي كانت متفاوتة بين القبول بشكل مباشر وبين اللي متخوف عنده استفسارات قانونية تخص الملكيات وبين اللي متخوف عنده تخوفات بما يخص النسب اللي مطروحة. عم نحاول أنه نحن نغطي هاي الاستفسارات بشكل كامل من خلال الجلسات الحوارية.
2: لأن قطعة أرض 10 قصبات بالخليج مشروع حلو الله يجزيهم الخير، لكن نتبنى أنه يبينونا الأبراج تبع السكن للمالكين وين بده يكون توزيعه، وإذا في مجال بزيادة نسبة الأمتار.
3: في لجنة بالبناء؟
4: نعم.
3: هاي الموضوع حتتولاها البلدية، المحافظة هي تديرها الموضوع هذا ولا حتتركوا للجان؟
0: ونفتح ملف خليج دارية. هذا المشروع مع السيد بيان مهرة مدير المشاريع في مكتب الاستثمار في محافظة ريف دمشق. مرحبا بك سيد بيان. إذا سألنا عن موضوع الحصص والتعويضات ونسبة 50% من العقار أو 60% إذا كان العقار قبل 2012 للمالكين، ويعني إلى ماذا استندتم بهذه الأرقام وهذه المعايير؟
1: أول شيء يسعد مساكم جميعا وحياكم الله وشكرا لإتاحة الفرصة لحتى نحط أهلنا في خليج دارية وفي عموم ريف دمشق يعني بصورة طبيعة المشروع اللي طرحناه على الأهالي في منطقة خليج دارية. بداية اسمحوا لي بس حطكم بصورة لماذا خليج دارية وكيف نحن توصلنا للمرحلة اللي نحن فيها اليوم من طرح المشروع على الأهالي. طبعا بعد التحرير مباشرة استلمنا الأعمال بمحافظة ريف دمشق، وكانت السؤال المطروح من أين نبدأ إعادة الإعمار، وكلنا نعرف الواقع اللي نحن استلمنا فيه من دمار في جميع الأنحاء خصوصا محافظة ريف دمشق، يعني هي محافظة من أكثر المحافظات المتعرضة للدمار، والإمكانيات اللي هي موجودة حاليا بين إيدين المحافظة وبين إيدين جميع المؤسسات الحكومية. فكانت الفكرة أنه نحن نبحث عن المكان المناسب لإعادة الإعمار يلي فيه ضرر كبير للأهالي واللي هو مؤهل لحتى يكون بذرة إعادة الإعمار في المحافظة. وبعد يعني استفسارات وبعد استشارات طويلة توصلنا طبعا هذا القرار ما كان قرار مفرد فيه المحافظة، كان بالتشاور مع إدارة منطقة دارية ومجلس مدينة دارية والفعاليات اللي موجودة في مدينة دارية من أعيان ولجان محلية. فتوصلنا أنه نحن ندرس خليج دارية أو منطقة خليج دارية. بدأنا بالدراسة بعد التحرير مباشرة. أول شيء كان عندنا نحن تشكيل لجنة من أهالي وملاك حي الخليج في دارية. مهمة هي اللجنة إحصاء الملكيات ويعني وضعنا بصورة الملكيات ووضعنا
0: طيب
1: بصورة
0: جميل يعني لكي نكسب الوقت معك يا سيد بيان، بعد أن قمتم بكل هذه الإجراءات إلى مدى استندتم بموضوع التعويضات عن الملكيات 50% أو 60% أو 40%؟ طبعا 60% للعقار قبل 2012 للمالكين، 40% للأراضي الزراعية الغير منظمة، و 50% للمالكين. كيف استندتم؟ خاصة أن الأهالي يقولون أنهم لم يفهموا يعني التفاصيل وليست واضحة بالنسبة لهم. إلى مدى استندتم بهذه النسب؟
1: طبعا هي النسب طلعت بناء على دراسة قامت فيها شركات مختصة، دراسات هندسية واسعة حقيقة على مدار سنة ونصف، كان في جهود كبيرة لإتمام العملية التخطيط المدني لمنطقة الخليج بالتعاون مع خبرات موجودة في عدة بلدان. فنحن هي النسبة وصلنا لها بعد إجراء عدة دراسات وبعد الاطلاع على تجارب مماثلة بأكثر من بلد، منها مصر، منها تركيا، منها الخليج العربي. ومعنا كان مهندسين مختصين بهي هذا النوع من الأعمال. صراحة النسب في البدايات في بداية الدراسات كانت أقل من هيك اعتمادا على التجارب المماثلة. طيب. ولكن نحن أصرينا بالمحافظة أنه نرفع هاي النسب لحتى نعطيها للأهالي بالصورة اللي انطرحت عليهم بجلسات حوارية.
0: طيب بالنسبة لتمويل المشروع، من سيمول هذا المشروع؟ وبنعود مرة أخرى لنقطة الأهالي، هل تعتقد أن هذه النسب هي عادلة بالنسبة لهم، خاصة أنه يعني أنتم تحسبون على المساحة؟ طب ماذا لو كان هناك شخص لديه بناء كامل طابقي، يعني سيخسر بهذه الحالة باعتبار أنه سيتم الحساب، يعني هل سيتم الحساب البناء الطابقي بالمتر المربع أم كيف ستحسبون عفوا هذا الأمر؟
1: نعم جميل. صراحة مثل ما خبرتك بالبداية أنه نحن ما بدأنا بالدراسة إلا بعد ما تشكلت لجنة من أهالي حي خليج دارية حتى تحطنا بصورة هذه الأمور. طيب. فبعد دراسة اللجنة تبين أنه البيوت أو المنازل اللي كانت موجودة في منطقة الخليج أو في منطقة معينة من منطقة الخليج بغالبيتها العظمى لا تتجاوز الدور الواحد، الطابق الواحد، في حالات طيب. نادرة هن طابقين. فبعد هذه الدراسة نحن حصرنا يلي قدرنا نوصل إليه، واللي حيكون التعويض بإذن الله تعالى. لشان هيك نحن يعني من أجل هاي الجزئية وضعنا النسبة بين 60 و70%، لم نضعها 60 ولم نضعها 70، يعني ما كانت محددة 60 أو 70، كانت بين 60 و70 من أجل مراعاة أصحاب هذه الدور اللي كانت موجودة سابقا.
0: طب الذين لا يريدون أن ينخرطوا بهذا المشروع
1: إحصاء نهائي لهم،
0: باعتباركم أنكم يعني تحدثتم أن هذا المشروع كي يتم يجب أن يكون هناك موافقة 70% من السكان، إذا فرضا حصلتم صحيح على نسبة 70%، نعم. ما هو نصيب 30% الذين لا يريدون أن يكونوا جزءا من هذا المشروع؟
1: طبعا نحن إذا حصلنا على نسبة 70% فمكون حصلنا على نسبة الغالبية العظمى في من ملاك الأراضي في خليج دارية. النسبة المتبقية هم شركاء أيضا، يعني ما رح يكون في أي نوع من إهدار لحقهم. رح نكون حاطين نحن بعدة خيارات، إما أنه نستثني أراضيهم من المشروع أو نحن نمضي معهم مثل ما رح نمضي بالآخير يعني مع جميع المالكين، باعتبار أنه الغالبية وافقت فيعم المشروع على الجميع، لحتى يعني اللي وافق أيضا ما نظلمه إذا كانت النسبة القليلة الغير موافقة هي أقل من 30%. طيب يعني إحنا إذا أقل من 30% أنا بظلم 70% إذا طيب ألغيت المشروع.
0: طيب يعني بسؤال أخير لك سيد بيان، هذا المشروع سيتضمن 19,000 وحدة سكنية، بهذه الحالة كيف ستضمنون أن يعود كل أهل دارية إلى منطقتهم الأصلية، وأيضا الذين سيأتون من خارج دارية ليسكنون؟ يعني إلى أي مدى تراعون موضوع يعني عودة الناس إلى مناطقهم الأصلية والتنوع الديموغرافي؟ كل هذه النقاط هل هي بحسبانكم أم أن الموضوع هو مشروع استثماري متعلق بالبناء فقط؟
1: جميل، أنا رح أجاوبك على هذا السؤال، ولكن اسمحي لي أرجع لسؤال سألتيه حضرتك قبل شوي.
0: تفضل.
1: هو من سيقوم بتمويل المشروع؟
0: نعم.
1: بالنسبة لتمويل المشروع إلى الآن لم يتم الاتفاق مع أي جهة لتمويل المشروع. نحن بكل صراحة بعد الحصول على موافقات الأهالي رح يكون في طرح للمشروع بشكل شفاف وواضح أمام الجميع، رح يكون موضوع على الطاولة، أي شخص بحب يتفضل ويقدم للاستثمار بهذا المشروع اللي حيكون الأمر متاح، اللي حيكون شفاف. نحن في عندنا معايير واضعينها لحتى نسيطر على عملية مشاركة المستثمرين، كونه نحن أيضا بنفس الوقت عضو في هيئة الاستثمار السورية، فنحن عندنا معايير لقبول المستثمرين اللي حتكون مطبقة على المستثمرين بهذا المشروع. اللي حيكون في عدة اعتبارات اللي حنوضعها على الطاولة أكيد لحتى الناس كلها تشوفها. يعني أنا مقدر أنه اليوم في الكثير من التساؤلات، الكثير من التخوفات، ولكن النقطة اللي أنا بحب أطرحها وأثيرها اليوم ببرنامجكم أنه نحن اليوم حواراتنا مع الأهالي هي حوارات تناقشية، هي حوارات لمناقشة المشروع، لعرض المشروع، وللحصول على استفتاء على نسبة الموافقين على المشروع. طبعا إذا كان بهذا الاستفتاء اللي عم نعمله حاليا نحن مع الأهالي، واليوم للمعلومة نحن جلسنا ب 12 جلسة حوارية مع ما يقارب ال 500 مالك فقط من أصل 3400. فنحن لسه بالبدايات، لسه ما جلسنا مع كل الناس، مستمرين حتى نجلس مع آخر مالك في حي الخليج.
0: طيب كمان يعني لن يكون هناك ضغوطات على 500
1: شخص. اليوم في عنا 300.
0: لن يكون هناك أي ضغوطات أبداً أبداً أبداً تمارس بأي شكل
1: في عملية استفتاء. في حال كانت نتيجة هذا الاستفتاء أكثر من 70%، نحن لحنروح باتجاه الحلول القانونية لحتى نحول هذا الاستفتاء لتفويضات رسمية قانونية بالتعاون مع وزارة العدل، حتى نحفظ حقوق كل متر موجود في خليج دارية
0: للمالكية. يعني باعتبارك ذكرت هذه النقطة، وأنا أريد أن لا أطيل عليك، أيضا أضف لي موضوع الحقوق القانونية، لأن هناك أشخاص أنت تعلم يعني ما قام النظام به من إجرام عوائل كاملة، يعني لم تعد موجودة. موضوع هذا البيت ليس معروف لمن، الملكيات، السجل العقاري، هل أيضا ستعملون على هذه التفاصيل القانونية؟ ولو تجبني على سؤالي قبل أن أختم معك.
1: أكيد نحن عملنا عليه في الفترة السابقة أساسا. عملنا عليه في الفترة السابقة من ضمن أعمال لجنة الخليج. طبعا لجنة الخليج أو ميزة حي الخليج أنه ساكنيه كانوا معروفين، وما كان فيه أحد غير من ساكنيه، فاللجنة هي تعرف كل الساكنين وتعرف كل المنازل. وفي المرحلة اللاحقة اللي حيكون في تشكيل للجان قضائية مختصة يقودها مستشارون قانونيون.
0: عودة أهالي دارية إلى منطقتها
1: للنظر بهي الملكيات.
0: السؤال الذي
1: بالنسبة لعودة أهالي دارية، طبعا نحن من أهم المؤشرات اللي احنا مركزين عليها في هذا المشروع، وهذا كان توجيه مباشر من السيد المحافظ وفريق العمل في محافظة دمشق، ايضا بالتعاون كان مع إدارة المنطقة والمجلس المحلي، انه نحن الهدف الأساسي من هذا المشروع إعادة ساكني الحي الى مساكنهم وبيوتهم. يعني نحن مركزين انه يكون هذا المشروع بالدرجة الاولى لإيواء اهل دارية اللي تهجروا منذ عام 2012 وحتى اليوم، وايضا لحتى يعود عوائد هذا المشروع على عموم دارية وليس فقط حي الخليج.
0: نعم، شكرا جزيلا لك على وجودك معنا السيد بيان مهرة، مدير المشاريع في مكتب الاستثمار في محافظة ريف دمشق، كنت معنا من دمشق. نتابع النقاش مع السيد عبد الرحمن عبد الله، المحامي والمستشار القانوني من دمشق، مرحبا بك. والسيد سارية شربجي، أحد أهالي المنطقة من دمشق أيضا، مرحبا بك. سيد سارية، سأبدأ معك، ما هي تخوفاتكم، تحفظاتكم، مطالبكم المتعلقة بمشروع خليج دارية؟
4: يسعد مساك.
0: مساء النور، أهلا بك.
4: السادة المشاهدين، نحن بالبداية نحن مع فكرة المشروع ونعتبرها هي فكرة جيدة والأهالي مرحبين فيها، ولكن ما نطلبه من المحافظة والناس القائمين على المشروع هو الوضوح والشفافية. الوضوح في كل التفاصيل. نحن بالنسبة لنا كمشروع استثماري يطرح بمبلغ أو بأرقام تفوق الملياري دولار، وكقيمة بيعية أتوقع أن تصل إلى 5-5.5 مليار دولار حسب الأرقام التي زودتنا فيها المحافظة. نطلب الحصول على مخططات تفصيلية ودراسة.
0: هل تجدون النسب التي حددتها اللجنة عادلة المتعلقة بالملكيات 50% من قيمة، عفوا، من مساحة العقار أو الملكية، أو 60% إن لم يكن نحن منظمة، يعني بالنسبة التي طرحتها اللجنة، هل أنتم تعتقدون أن الأمر عادل بالنسبة لكم؟
4: أستاذة، بالنسبة للأمر لا نستطيع أن نحكم عليه إذا عادل أو غير عادل إلا إذا حصلنا على دراسة متكاملة لنعرف نحن النسبة التي حصلنا عليها مقابل ماذا؟ مقابل الأرض أو الملكية. الشركة المستثمرة ما هي نسبتها؟ المحافظة ما هي نسبتها؟ المحافظة تقول أننا سنقوم بعمل البنية التحتية مقابل تخصصنا بجزء من العقارات وبيعها. بمعنى أن الخدمات والبنية التحتية سيتم تنفيذها بتمويل ذاتي من المشروع. نحن ليس لدينا اعتراض، ولكن يجب أن نعرف ما هي قيمة التمويل، ما هي قيمة البنية التحتية. بدراستنا نحن كدراسة شكلية أو أولية، ربما المحافظة ستحصل على أرقام تفوق الملياري دولار من قيمة المشروع. البنية التحتية بتقديراتنا نحن كأهالي حسبناها بجلسات بين بعض، يعني تقريبا جلسات لا تتجاوز ال 500 مليون دولار. فهذا الرقم الفائض من سيقوم بصرفه؟ نطالب نحن يعني مثلا بتشكيل لجنة من الأهالي تقوم بالصرف حتى نحدد. إذا بالعودة لسؤالك، إذا كانت النسبة عادلة أو غير عادلة، كما قلت لك يجب أن نعرف ما هي تكاليف
0: المشروع. إذن أنتم تطالبون التكاليف الشفافية، يعني المخططات بالضبط لهذا بالضبط المشروع، من سيمول، كيف سيتم الصرف، الخدمات والبنية التحتية كيف سيتم الصرف عليها. طيب
4: أستاذة، بالنسبة للتمويل هو التمويل ذاتي، سيتم طرحها كعقود تعهد أو استثمار.
0: نعم نعم، يعني للاستكتاب كما
4: لن
0: يقال.
4: لن تحصل تمويل. طيب الشركة المنفذة ستقوم.
0: نعم يعني كان السيد بيان معنا
4: إلى نقطة التفويض. طيب التي
0: تفضل.
4: التفويض، نقطة التفويض التي تهم الأهالي بالجلسة الثانية، أنا حضرت الجلسة الثانية وكان نعم الأستاذ بيان قال أن التفويض غير ملزم، بينما في الجلسات الأخرى قالوا أن التفويض ملزم والناس توقع وتبصم.
0: بمعنى
4: إذا كان مجرد استفتاء ما في داعي للتوقيع أو البصم. هذا المسألة القانونية أنا أعتقد أنه
0: طيب هذه نقطة مهمة جدا.
4: قانوني لأنه
0: طيب
4: ما معقول أنا فوض أي أحد دون الحصول على مخططات.
0: نقطة
4: هذا
0: مهمة
4: بالقانون. إذا
0: سأذهب إلى القانون. اسمح لي سيد سارية،
4: التطوير العقاري في سوريا.
0: طيب سيد فضل عبد الرحمن، السيد سارية طرح نقطة مهمة متعلقة بالتفويض والقانون رقم 15 للتطوير العقاري في سوريا. قانونيا كيف تصف لنا هذا المشروع، خاصة أن هذا مشروع، يعني هكذا مشاريع ستتكرر على ما يبدو، سنراها في أكثر من مكان في سوريا. قانونيا اشرح لنا الأمر. سيد عبد الرحمن، على ما يبدو أننا لا نستطيع أن نتواصل معه. بكل الأحوال هذه نقطة يعني لو تكملها لنا سيد ساري، على ما يبدو أنك على اطلاع بالموضوع. القانون رقم 15 المتعلق بالتطوير العقاري في سوريا، يعني
4: يجب
0: تفضل.
4: يجب طرح المخططات بشكل عام، مخططات تفصيلية أوتوكاد 2D ليطلع عليها المالكين ولهم حق الاعتراض. يجب أن تنشر بدة 30 يوم. ثانيا، لا يمكن أن تأخذ تفويض أي محافظة أو أي جهة من المحافظة دون توضيح كل النقاط، وإلا هذا بيدخل ضمن الغبن والتدليس. نحن لا نتهم المحافظة، بالعكس نحن يعني نشكرهم على عملهم ونؤيد فكرة المشروع، ولكن يجب أن تتمتع هذه الفكرة لتكون باكورة لأعمال إعادة الإعمار بالتمويل الذاتي. يعني أنت مثل ما قلت حضرتك قبل قليل أنه هاي ممكن تكون يعني بداية تطبق هذه المشاريع في مناطق أخرى، ممكن بجوبر، بالقابون، بأي منطقة أخرى إن شاء الله.
0: طيب سيد ساريا،
4: وبالنسبة للنسب
0: من
4: نحن نطالب بالوضوح.
0: تماما، موضوع الشفافية دائما يجب أن يكون خاصة بهكذا أمر، ولحفظ الملكيات، وموضوع الملكيات هو إشكالية كبيرة في سوريا. إذا سألناك الآن يعني من يفاوض قانونيا باسمكم؟ أنتم الأهالي تجتمعون وتناقشون يعني مع مدير المشاريع السيد بيان أو غيره من المكلفين بهذا الأمر، من الذي يمثلكم قانونيا؟ وكيف تضعون يعني حماية لكم قانونية بهذا الأمر؟ ليس تشكيكا بأحد، لأنه هذا حق لكم.
4: نحن اليوم كان في اجتماع في مسجد الحسن والحسين في دارية، اجتمعوا الأهالي لمناقشة هذه النقاط. أكثر مطالبهم كانت تشكيل لجنة من الأهالي، مش فقط من الأهالي، يعني لجنة من الأهالي تحوي أشخاص ذوي خبرة من مهندسين حقوقيين، وأيضا طالبنا بأنه ضم اللجنة مكاتب استشارية، لأنه نحن عم نتكلم عن مشروع بمبالغ كبيرة تضمن الحقوق وتراعي كل النقاط وتراعي حتى طريقة التنفيذ. بالنسبة لشروط التعاقد، هل هذه الشركات اللي قامت بالدراسة، نحن ما بنعرف مين الشركات اللي قامت بالدراسة، كيف سيتم التعاقد، ما هي الغرامات والجزاءات في حال تأخر عن التنفيذ؟ يعني بالنسبة للأهالي، للأهالي كمان طالبوا بنقاط مهمة بتهم كل الأشخاص، أنه إذا شخص عنده 120 متر حسب ما تطرحه المحافظة بيحصل على 60 متر.
0: 60 متر نعم.
4: هو 60 متر هن قالوا في المشروع أنه أقل شقة 100 متر، طب هذا الشخص معناها يعتبر هو معتبر حاله أنه هجر من منطقته، فلازم يلاقوا حلول.
0: أو سيجبر على إكمال الدفع بالمبلغ، يعني 40 متر المربع الأخرى، وهذا الأمر سيكون صعب بالنسبة لأسعار يعني.
4: ممكن يتم اقتراح أنه ينعمل نظام تقسيط، بس نحن المشكلة الأساسية أستاذي أنه نحن لازم نخطط بشكل صحيح حتى لا نفشل. يعني هو هذا يعني المحافظة حاليا أنا شايفها مستعجلة على أخذ التفويض من الناس، والناس متخوفة بدون طرح مشروع متكامل يحتوي كل التفاصيل.
0: هل هناك أي ضغوطات تمارس على الأهالي باعتبار أن الموضوع هو ما زال مطروحا للنقاش وللاجتماعات وللمفاوضات؟ هل هناك ضغوطات أم أنه من حق المحافظة أن تطرح هكذا مشروع، ومن حق الأهالي أن يفاوضوا ويطالبوا بحقوقهم؟
4: لا يوجد ضغوطات، ولكن يوجد ترويج إعلامي، يعني عم نشوف ترويج إعلامي فقط للذين فوضوا والموافقة.
0: وبعد كم نسبة الذين فوضوا
4: يعني
0: إلى الآن؟
4: الناس عم تشوفوا لم نطلع على هذه القوائم.
0: يعني هناك بشكل غير مباشر ترويج لهذا الأمر، وهذا من حق يعني أي جهة تريد أن تستثمر أو المحافظة، لكن برأيك هل سيتم هذا المشروع؟ يعني هل سيد عبد الرحمن والذي انضم إلينا، مرحبا بك من جديد، هل هذا المشروع بهذه الطريقة، قانونية الأمر، الاستناد إلى القانون رقم 15 للتطوير العقاري، هذا المشروع يتكرر في أكثر من مكان في سوريا يعني، أو هكذا شكل من المشاريع، هل قانونيا هذه الأمور تحفظ حقوق المالكين الأصليين؟
5: نعم، الله يعطيكم العافية. طبعا كما يعني نعلم هذه المنطقة هي منطقة منكوبة، يعني قام النظام البائد بتجريفها وطرد أهلها منها باعتبارها كانت يعني قريبة على مطار المزة العسكري الذي كانت تديره الميليشيات التابعة للنظام البائد، والتي كان فيها المعتقلات والمسالخ البشرية. لكن بطبيعة الحال هذه المنطقة تحتاج إلى تنظيم. القوانين تسمح للجهات الرسمية، للمحافظة وللجهات التطوير العقاري الرسمية، أن تصدر يعني قانون ومرسوم بالتنظيم الإجباري، لكن اليوم المحافظة ذهبت إلى يعني جست نبض الأهالي وأخذ رأيهم ويعني أخذ تفويضات منهم. بطبيعة الحال يعني المناطق التي ستدخل التنظيم هذه تدخل عادة دون أخذ رأي من الأهالي، لكن هون المنطقة باعتبارها كانت منكوبة، والمحافظة تريد أن تقوم بالتشاركية مع الأهالي، لكن كما تحدث الضيف الكريم الموضوع الشفافية غير كافية. اليوم عندما أقول 25% للسكن و 15% للمرافق، هذه 40% هذه تعود لمن؟ يعني كم ستحصل الشركة؟ كم ستحصل المحافظة؟ يعني اليوم المحافظة مثل هذه المشاريع لا يجب أن تكون كالتاجر، هذه يجب أن تكون كالخادم.
0: طب التنظيم الإجباري الذي تحدثت عنه هل يجبر الأهالي أن ينخرطوا أو يسلموا يعني ملكياتهم ويقبلوا بالنسب التي تطرح من قبل هكذا مشاريع طالما أنها تفرض أو لا تفرض، تقترح من قبل المحافظة؟ وأنت قلت تنظيم إجباري، يعني هذا المصطلح لو تشرحه لنا، لأنه مخيف إلى حد ما. تنظيم إجباري بمعنى المخطط التنظيمي أم أنه
5: نعم يعني
0: مجبر
5: عندما تقرر
0: المالك نعم على
5: عندما تقرر المحافظة إدخال منطقة إلى التنظيم فهنا يعني لابد أن يتم ذلك جبرا، يعني لا يمكن نحن أن نسأل كل شخص موجود في هذه المنطقة هل تريد التنظيم أم لا تريد التنظيم،
0: حتى لو كانت هذه المنطقة يعني ليست مخالفات، منطقة لا يوجد فيها إشكالات ومخالفات قانونية بالبناء.
5: طبعا عادة هذه المناطق لا تدخل التنظيم، يعني عادة تدخل التنظيم المناطق المحيطة بالمخطط الحالي، مثل منطقة أرض الخليج هي محيطة بالمخطط التنظيمي والمخطط الإداري لمدينة دارية. فجزء منها منظم وجزء منها أراضي زراعية. فعندما تدخل هنا يعني المرسوم أو القانون الذي يصدر بهذا الموضوع يكلف لجان قضائية ومالية لحساب يعني كل شخص كم يعني يستحق من هذا المشروع نسبة وتناسب أسهم تنظيمية. لكن هنا المشروع متقدم الآن، المحافظة ذهبت إلى يعني أمور متقدمة تشارك الأهالي الموضوع وتحدد لهم نسب مسبقة من الأمتار المبنية والمكسية، يعني هي ستسلمهم على المفتاح وليس على الحفر وليس على الهيكل. يعني لكن كما تحدثنا نحتاج إلى أمور أكثر شفافية وأكثر يعني اليوم اهتمام بإيصال الفكرة. هذه 40% التي ستبنى بين سكن ومرافق ومراكز تجارية وخدمات، هذه المحافظة كم ستحصل منها؟ يعني المحافظة يجب لا تحصل على أكثر من 5% منها أو 10% بالكثير.
0: هذه النسب غير واضحة، يعني حسب ما
5: غير واضحة كم هي نسبة المفترضة.
0: طيب وفق قانون التطوير العقاري الذي يعني كان موجود بعهد النظام المخلوع ويعمل به الآن على ما يبدو، إلى أي مدى هذا القانون فعلا منصف لكل الأطراف، للجهات الحكومية لأنه من حقها أن تستفيد، للمستثمر ولأصحاب هذه المناطق التي تخضع لهكذا عمليات من البناء أو للتنظيم؟
5: طبعا اليوم يعني هذه النسب هي نسب أولية لأن المشروع قد سيطرح للمناقصات، ممكن تأتي شركة تقول أنا أكتفي بالنسبة الفلانية، يعني هناك ستكون هناك منافسة مفترض بين الشركات الاستثمارية. يعني نسبة شركة تقول أريد أنا 40% من المشروع، شركة تقول أنا أكتفي ب30%، هناك سأصبح لدينا هامش 10% مفترض أن يعود على الأهالي. إذن هذه النسبة يجب أن تقول المحافظة أن هذه النسب أولية وليست نهائية. والموضوع الهام طبعا القانوني هنا كما تحدث يعني الضيف، هناك موضوع هناك ملكيات تقوم على عقود عرفية وتقوم على وكالات غير مسجلة في السجل العقاري، وبعض الأهالي
0: سألت عن هذا يعني الموضوع. السيد بيان قال أنهم قاموا بتشكيل لجنة وأحصوا هذا الأمر، ويعني لديهم كل هذه التفاصيل.
5: كيف أحصوه؟ وضعوا رابط على النت، يعني هل كل أهل أهل الخليج عارفوا بهذا الرابط؟
0: يعني هذا مهم جدا لأنه يعني حفظ الملكيات والسجل العقاري هو من أحد التعقيدات أو من أهم التعقيدات في سوريا. يعني برأيك ما قاموا به اللجنة حسب ما ذكر السيد بيان ليس كافي؟
5: غير كافي، ما زال كثير من الأهالي الخليج يعني لاجئين ونازحين وفي دول الجوار وفي دول اللجوء، يجب أن يتم يعني كحملة إعلامية وحملة يعني تثقيفية. طيب. تنتشر داخل البلاد وخارج البلاد عند اللاجئين حتى يعني الكل يكون مطلع.
0: طيب يعني اسمح لي لأنه بقي معي أقل من دقيقة، سيد سارية لو تعيد علينا مرة أخرى المطالب التي تريدونه حتى يكون هذا المشروع الذي هو يعني جزء من إعادة تأهيل أو إعادة تعافي سوريا في دارية، بأقل من دقيقة لو تعيد علينا مطالبكم. أستاذ
4: تمام بعجالة، أنا أريد أن أنبه إلى نقطة لم يتم طرح موضوع النسبة التجارية.
0: نعم.
4: عندما سألنا في الاجتماعات ما هي نسبة التجاري قال سيتم تحديدها لاحقا. يعني الأهالي لن يحصلوا على تجاري، وهذا
0: يعني هو حسب ما نعلم هو 15% المشاريع الاستثمارية والخدمية، هذا شيء آخر الذي
4: يتعدى
0: عنه.
4: إذا كان 10% قيمته تقارب مليار ونص دولار.
0: نعم.
4: إذا 10% يتجاوز 1.5 مليار.
0: طيب.
4: نحن بالنسبة لمطالب الأهالي، أولا الوضوح والشفافية، إعادة دراسة المشروع بشكل واضح وتقديم مخططات تفصيلية ومعرفة نسبة البناء الكاملة ونسبة كل طرف ومقابل ماذا.
0: نعم.
4: وتشكيل لجنة لصرف كل الموارد أو المخرجات من هذا المشروع. تشكيل لجنة تضم قسم من الأهالي بحيث تعرف الأهالي أن حسب الكلام من قدم. طيب. العرض أن هناك قرار من السيد الرئيس أن أي دولار ينتج عن هذا المشروع يجب أن يصرف إلى مدينة دارية.
0: طيب.
4: هذا يجب أن يكون باطلاع من لجنة من الأهالي. نحن في آخر نقطة أحب أن أقول، نحن في دارية لا نطمح إلى أن يكون عندنا فقط مشروع هو أبراج مثل الدول الخليجية أو غيره. ما نطمح له أن نحقق أكبر عدد من السكن يحمي البيوت ويحافظ على كرامة الإنسان.
0: نعم.
4: يعني نحن أكثر ما يهمنا أنه نسكن بشقة قيمتها 1400 دولار للمتر، خليها 1000 أو 800 دولار، ولكن تحقق وتعطي كل الناس اللي عنده 120 متر يقدر يسكن بشقة. نعم. 120 متر.
0: نعم، وتعيد كل يعني الأهالي
4: ولا يحصل تهجير.
0: نعم.
4: يعني عفوا مش يعني تهجير، يعني
0: مفهوم
4: تغيير
0: مفهوم
4: ديموغرافي يعني بدون
0: مفهوم
4: فصل.
0: أن يضطر أهل دارية الذين لا يستطيعون أن يعني يحصلوا على الملكية في هذا المشروع إلى الانتقال إلى أماكن أخرى. إذن هي نقاط مهمة جدا متعلقة بالشفافية، النسب و كلها والمخططات وكل هذه الأمور. شكرا جزيلا لكما سيد سارية شربجي أحد أهالي المنطقة، كنت معنا من دمشق. وشكرا أيضا للسيد عبد الرحمن عبد الله المحامي والمستشار القانوني، كنت معنا من دمشق أيضا. في محورنا الأخير سنقرأ تفاصيل كلمة رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي عن الجولان في الجمعية العامة للأمم المتحدة وعلاقته بمسار التفاوض والانتخابات الإسرائيلية.
6: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم،
7: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وينما كنت.
8: لا تجربة عريقة في النظام السياسي والبرلمان، بس لحد اليوم دستور بلد فيها حجم فيها
9: ورأيك بمسار العدالة الاستقلالية.
10: لها التقرير كانوا في تضارب المؤشرات الاقتصادية السورية.
11: السياسات الاقتصادية الحالية لح تترك أثر كتير.
12: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة.
13: البيانات دقيقة.
14: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.

0: قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة إن اليهود موجودون في هضبة الجولان منذ أيام النبي موسى، في حين قال وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس في وقت سابق إن الجولان تحت السيادة الإسرائيلية وجزء لا يتجزأ من دولة إسرائيل إلى الأبد حسب تعبيرها، مشددا على أن إسرائيل لن تنسحب من جبل الشيخ والمنطقة الأمنية. يأتي ذلك ردا على كلمة الرئيس أحمد الشرع أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة التي أكد فيها على أن الجولان أرض سورية وجميع إجراءات الضم باطلة وملغاة وفق القرارات الأممية، مطالبا إسرائيل بالعودة لخطوط الثامن من كانون الأول 2024 ووقف انتهاكاتها وتوغلاتها في الأراضي السورية. نناقش هذا الموضوع مع السيد بسام بربندي سفير وباحث في مركز الدراسات الدولية من واشنطن، مرحبا بك، والسيد خالد خليل الصحفي المختص بالشأن الإسرائيلي من دمشق، مرحبا بك أيضا. سأبدأ معك سيد بسام، لماذا اختار نتنياهو أن يخاطب الرئيس الشرع بشكل مباشر؟ هل كان فعلا هو رد على ما جاء بكلمة الرئيس الشرع المتعلق بأحقية سوريا بالجولان، أم أن هناك حسابات أخرى لدى نتنياهو أراد من خلال منبر الأمم المتحدة أن يرسلها؟
1: سيد ربيع، شكرا على استضافة، الموضوع جدا مهم وله تأثير كثير على كل حياة السوريين، يعني موضوع الجولان موضوع العلاقة مع إسرائيل. يعني يبدو أنه السيد الشرع استفز الإسرائيليين بكلمته لأنه كانت واضحة مباشرة، فيها كلام عن السلام، فيها أنه نحن عقدنا اتفاقيات أو محادثات مع الإسرائيليين وتم حل جزء كبير من المشاكل المتعلقة بإسرائيل، بموضوع أكبر شوي أنه هناك عزلة دولية على إسرائيل والجميع يرى إسرائيل معرقلة للسلام بكل الشرق الأوسط ليس فقط في سوريا، فبالتالي الكلام السوري كان يزيد من الحجج الدولية ضد إسرائيل. كلام نتنياهو العام الماضي في نفس الأمم المتحدة العام الماضي كان يتكلم عن فرصة تاريخية للسلام بين سوريا وإسرائيل، بأن الحكومة الجديدة يمكن التعامل معها بطريقة تضمن استقرار سوريا وأراضي سوريا وأمن إسرائيل والأقليات في سوريا، يعني هذا الكلام حرفيا كان يقوله. هذه اليوم هو تحدث تماما بمنطق تماما العكس، منطق توراتي ديني، تركيا كانت جزء كبير من الحديث عن موضوع له علاقة بسوريا. فبالتالي أعتقد أنه يعني عدة عوامل مع بعض، هناك العامل الانتخابي داخل إسرائيل وحشد اليمين المتطرف لساحته، هذا جزء جدا مهم، العزلة السياسية التي حصلت لإسرائيل وتتزداد يعني يوم بعد يوم لما تجي فرنسا.
0: نستطيع أن نقول بأن نتنياهو فعلا كان مضغوطا في هذه المرحلة
1: جدا مضغوط، يعني شوفي لما تحدث مجلس الأمم المتحدة شوفي عدد الدول اللي تركوا، عدد الدول يعني أنا أخذك مقياس آخر، مثلا هنا في منظمات مثل إيباك مثل FDD، هاي منظمات محسوب يعني هي تقول نحن ندافع عن المصالح الأمريكية الإسرائيلية أو مصالح إسرائيل في أمريكا، هذا شغلهم المعلن الرسمي ببياناتهم أو بالبيانات الرسمية أو بالمقالات التي ينشرونها، يعني يقولون بأن نتنياهو صار مشكلة. يعني حتى الإيباك بالحديث معهم هم يقولون نحن نريد سلام بين سوريا وإسرائيل.
0: نعم طيب،
1: ليس ضد السلام،
0: يعني حتى على دعمه أصبح عبئا بما يقوم به، وخاصة
1: صار جو ضاغط على الإسرائيليين. نعم. أنكم أنتم تذهبون إلى الحرب من أجل الحرب. بعدين في جزء آخر جدا مهم بالمجتمع الأمريكي اليوم اللي هو أنه الناس صارت ترى بأن الولايات المتحدة تذهب إلى حروب لصالح إسرائيل ولكن على حساب الحياة اليومية الأمريكية، الغلاء إلى آخره، الأموال بدلا تذهب إلى المواطن الأمريكي تذهب إلى حروب ليس لها علاقة بالولايات المتحدة.
0: نعم.
1: ولكن هي أكثر لغطاء لإسرائيل أو دفاع عن إسرائيل.
0: طيب،
1: كل هذه العوامل مع بعض أعتقد كان هذا الرد الفعل نتنياهو بالحديث نوعا ما مباشر على السيد الشرع. في ناس يضحكوا بيقولك انه ما كان بيقول عن الجولاني، هو كان دائما يدعي بالجولاني لانه يفقد انه الجولان ارض اسرائيليه. لما تقول انه الجولاني فبعضهم يقول هو من الجولان. يعني ولكن مره اخرى اعتقد هناك كثير من العوامل الضاغطه على نتنياهو بهذا الخط.
0: طيب سيد خالد مرحبا بك، هي

0: سأربا لك وللضيف الكريم وللسادة المشاهدين ما جاء به بنيامين نتنياهو على منصة الأمم المتحدة إفلاس حقيقي سياسيا وأخلاقيا، والوقاحة التي وصلت به بالحديث عن الجانب الأخلاقي للجيش الإسرائيلي وعن الإبادة، وهو اتهم الكل وحتى الذين غادروا القاعة أثناء كلمته. ودعيني في البداية أؤكد على نقطة في غاية الأهمية، القانون الدولي لا يأخذ بالاعتبارات الكهنوتية والتوراتية، يعني هذا الأمر ليس من مهام الأمم المتحدة التي هي يعني موكلة في حفظ السلام والأمن.
1: لكن لماذا فعلا نتنياهو وحتى كاتس في هذه الفترة يصرون على هذا البعد التاريخي للموضوع والبعد الديني لهذا الأمر؟ من يستفزون بهذا الموضوع؟
0: سؤال في غاية الأهمية. بنيامين نتنياهو هذا الرجل مأزوم ومتورم الأنا، حدث في عهده السابع من أكتوبر، هو يريد أن يصور نفسه كبطل قومي، لذلك هو يذهب إلى الاستدعاءات الإيديولوجية والتوراتية عند حديثه عن إسرائيل الكبرى، وفي مقابلة تلفزيونية العام الماضي قال بأن لديه مهام روحانية وتاريخانية، والأهم أن هذا التصريح يأتي في السياق التنافس الانتخابي. اليوم مؤشرات الاستطلاع تشير إلى أن رئيس الأركان السابق إيزنكوت يعني رئيس حزب ياشار يتقدم على حزب الليكود، وهناك صراع أيضا في الدعاية الانتخابية. بنيامين نتنياهو منذ 3 سنوات يبحث عن النصر المطلق، وهذا الأمر محط نقاش وجدل وانتقاد داخل إسرائيل، إن هذا النصر المطلق هو أيضا يعني ذو أبعاد سياسية إيديولوجية لا يترجم على أرض الواقع كاستراتيجية واضحة تحقق مصالح إسرائيل الأمنية. إسرائيل يعني في سياساتها تجاه سوريا هناك شقين، شق يتعلق بالحسابات السياسية والشخصية ببنيامين نتنياهو المأزوم، ونتيجة يعني هذه الأزمة الداخلية داخل إسرائيل نتيجة هيمنة اليمين المتطرف، وأيضا شق أمني يتعلق بالتغير الكبير والجوهري الذي طرأ على العقيدة الأمنية الإسرائيلية، والتي يعني تترجم على أرض الواقع بإنشاء أحزمة آمنة أو ما يسمونه بنقل المعركة إلى أرض الخصم. ولكن باعتقادي إذا كانت إسرائيل تريد تحقيق مصالحها الأمنية لا يأتي هذا الأمر بالاستدعاءات الإيديولوجية وبالمقاربات المتشنجة. كلمة السيد الرئيس أحمد الشرع في الأمم المتحدة أحرجت إسرائيل عندما ثبت الحق السوري وقال علنا، يعني في السابق كانت إسرائيل تخشى من الرصيد الجيوسياسي لدمشق، اليوم دمشق ذهبت إلى تفعيل هذه التحالفات، وعندما ينقل يعني نجحت دمشق بنقل المواجهة من أرض الميدان إلى الشرعية الدولية. وإذا أتحت لي الفرصة في السؤال اللاحق
1: سأعود لك بالتأكيد
0: أهمية معركة الشرعية بالنسبة لإسرائيل.
1: سأعود لك بهذه النقطة يعني سيد بسام، لكن لابد أن نسأل يعني بعد كل هذا وهذا الشرح منك ومن السيد خالد المتعلق بما تفكر به حكومة الاحتلال الإسرائيلي، كيف تستفيد سوريا من هذا الأمر؟ جاءت كلمة الرئيس الشرع المتعلقة بالجولان، سوريا تتحدث دائما عن اتفاق أمني ضمن العودة إلى يعني قرار الأمم المتحدة 1974، كيف يجب أن تستثمر الآن سوريا هذا الأمر كي تحمي الجولان، تحمي يعني ما قامت به من انتهاكات إسرائيل في المرحلة الماضية السنتين الماضيات؟
2: يعني شوفي، الإسرائيلي لا يهتم لا بالقانون الدولي ولا بقوانين حقوق الإنسان ولا بالمنظمات وما تنشره بالمنظمات من انتهاكات، يعني هذا كله ويعتبر حاله
1: هذا منتهي منه، لا نتحدث عن إسرائيل سوريا
2: هذا منتهي منه. ولكن مرة ثانية العودة لسؤال حضرتك بدقة أكثر، لنشتغل بشكل حقيقي واقعي، هناك طريقتين يعني يخطر ببالي الآن. الأولى ما تفضل فيه الشرع، رئيس الشرع عندما قال خلي تجي لجنة دولية تجلس مع الإسرائيليين تشوف شو خوفهم الأمني وين القلق الأمني، وتكون هي الوسيط بين سوريا وبين إسرائيل حتى يطمنون بضمانة دولية بأن هذا الموضوع سوريا لن تشكل أمن على إسرائيل بكل بساطة لأن سوريا مشغلة بنفسها. هذا أعتقد أن يجب أن يدفع فيه أكثر، كون اقتراح سوري، واعتقد كثير من الدول سترحب بهذا النوع من العمل، يعني لانه ستكون من يعني منخرطه بعمليه سلام وليس فقط على الامريكي الفرنسي البريطاني الالماني
1: يعني
2: وحتى الروسي.
1: يبحثون عن قوه اصلا عن قوات موجوده على الارض، يعني
2: يبحثون عن ادوار بالشرق الاوسط، نعم، حتى لا تكون، نعم، الدور الامريكي. فبالتالي هذا يفتح الباب اكثر ليكون هناك ورقه ضغط سوريه دوليه انه نحن ما لسنا لا نهدد إسرائيل. الاقتراح الثاني ممكن واحد يفكر فيه أنه على السوريين نشر ما تم الاتفاق عليه مع الإسرائيليين قبل الانتخابات، أنه يعني هذا الذي اتفقنا عليه كونه تم الاتفاق على
1: حسب التصريحات الرسمية لم يتم الاتفاق على شيء إلى الآن حتى متعلق بالاتفاق الأمني.
2: لا لا لا، بالعكس، الرئيس الشرع والشيء

0: الثاني قالوا نحن اتفقنا مع الإسرائيلي حوالي على 90% من النقاط. فبالتالي أعتقد
1: يعني
0: إحرار
1: أنت تعلم
0: نتنياهو
1: سيد بسام هذا لا يعتبر اتفاق، هذا يعتبر ضمن بند المفاوضات، يعني
0: يعني تماما يعني
1: لا
0: خلينا
1: ورقة،
0: طيب
1: ليست ورقة، يعني ليست
0: نعيد
1: قرارات.
0: الكلام لك. خليني عليك، انا بتصوري ممكن يكون ان الجانب السوري يقوم بنشر ما تم التوافق عليه مع الجانب الاسرائيلي
1: نعم.
0: مبدئيا على النقاط التي تم الاتفاق عليها ويحطوها للراي العام العربي
1: يعني
0: والسوري
1: هذه
0: والاسرائيلي.
1: شفافية، هل هي مفيدة إلى هذه المرحلة، في هذه المرحلة بالذات أمام السوريين
0: ليش
1: وأمام
0: لا؟ يعني هل إذا
1: الشارع
0: صار في اتفاق مع إسرائيل،
1: الإسرائيلي؟
0: خلينا نفترض اليوم جدلا أنه صار اليوم في اتفاق مع إسرائيل، سيتم نشر هذا الاتفاق. فيعني ما بعتقد أن السوري عنده شيء يخشى عليه من النشر، ما بعتقد نحن اليوم بهذا المكان. يعني هذا النظام اللي موجود اليوم ليس نظام الأسد، الحكومة اليوم ليس حكومة الأسد. فبالتالي لا ما بعتقد أنه هن يحسنوا بمكان عقلي أو ديني أو اجتماعي أو سياسي يعملوا اتفاقات فيها ملاحق سرية مثلا، ما هم مضطرين. فبعتقد أنه جزء من مرة ثانية مخاطبة الرأي العام الإسرائيلي، مخاطبة الرأي العام السوري الكل الدولي، أنه يعني يتعلق هاي النقاط التي تم الاتفاق عليها بينه وبين الإسرائيليين. الإسرائيليين دائما يسربوا كل شيء، فليش نحن ما نسرب هذا الشيء بوقت ما قرب الانتخابات للقول؟ هلا الشغله الثالثه والاهم بالموضوع انه الاسرائيلي بغض النظر من سياتي رئيس وزراء، لا نتوقع سيكون هناك تغير جذري باتجاه سوريا.
1: نعم.
0: هذا الشيء مرده، يعني بعد التوسع لاسرائيل هو بعد ايديولوجي عقائدي سياسي اسرائيلي، ليس مرتبط بنتنياهو.
1: يعني
0: نتنياهو اكثر فجه، ولكن مين ما اجى رئيس الاركان؟ رئيس الاركان كان هو مصنع حرب غزه، يعني شو عمل؟
1: يعني هو نهج اسرائيل وليس الموضوع متعلق
0: هو نهج
1: بحكومه
0: اسرائيلي
1: متطرفه،
0: طبيعي،
1: هو
0: ولكن
1: مختلف
0: في بعض
1: بكم
0: الاحيان
1: الاجرام
0: ممكن
1: ربما، لكن
0: اللعب
1: هو نهج
0: بهذا الطريق.
1: متكامل.
0: يعني اعطيك مثال اخر، انه مثلا على الاقل الاسبوع الماضي وعشرة ايام
1: نعم،
0: كان اكثر من 60 او 65% من الراي العام الاسرائيلي مع سلام مع سوريا.
1: نعم،
0: هذا رقم عالي يمكن الاستثمار
1: صحيح.
0: فيه. يعني نحن عدونا ما لازم نحجز حالنا انه نحن نتكلم فقط مع الحكومه الاسرائيليه، في عندك راي عام اسرائيلي ضد نتنياهو. لا بالضبط، يعني عرفتي ممكن التواصل معه بس فقط نشر انه هذا اللي اتفقنا عليه، نحن ما بدنا حرب، نحن بدنا نعيد بلادنا، بدنا نطور بلادنا والى اخره.
1: طيب.
0: في عندك اشياء اكثر تطورا اذا بدك تمشي فيها خطوات لقدام لقدام، عندك باسرائيل في حوالي 100 سوري يهودي هاجروا الى نيويورك، من نيويورك راحوا لاسرائيل.
1: نعم.
0: عودتهم الى سوريا اليوم تفتح رساله للاسرائيلي بشكل غير مباشر، نحن مش اعدائكم بالمطلق الطريقه التي يصور فيها نتنياهو سوريا.
1: طيب.
0: يعني في كثير أشياء ممكن السوريين يستفادوا منها كحكومة، بعيدا عن الشعارات، بعيدا عن القانون الدولي، بعيدا عن أي شيء، الحياة واقعية فعلية على الأرض، يستطيعون أن يكونوا جزء من الانتخابات الإسرائيلية. يعني يحركون
1: يعني جزء من
0: الانتخابات
1: انتخابات
0: الإسرائيلية،
1: لكن كما ذكرت تغير الشخص حتى لو ذهب نتنياهو وحزبه المتطرف، ربما النهج العقلية الإسرائيلية
0: الأشخاص اللي هون بأمريكا
1: تكون
0: اللي
1: نفسها.
0: بتابعوا الانتخابات وقريبين من إسرائيل إلى آخره،
1: طيب.
0: يعتقدون أن نتنياهو سيربح، ولكن
1: نعم.
0: شو اسمه يعني الأحزاب التي ستكون معه التحالف لإنشاء الحكومة سيختلف. هذا هو
1: طيب.
0: الهدف،
1: يعني
0: يكون أقل تطرفا، أكثر سلاما، أكثر واقعية، ليس أكثر سلاما، أكثر واقعية، بحيث أن يكون سوريا جزء من الحل في الأجندة الإسرائيلية.
1: طيب سيد خالد، يعني فعلا هل يغير شيء في المعادلة من سيربح في الانتخابات الإسرائيلية بالنسبة لسوريا، خاصة أن إسرائيل لديها مطامع وأحلام توسعية ليس فقط في سوريا، هي تحاول أن في هذه الفترة أن تفرض واقع جديد؟ فيعني برأيك هل التغيير بمعادلة الانتخابات سيؤثر على سوريا؟
2: بالطبع، بكل تأكيد، بقراءة موضوعية لا يجب التفريق بين إسرائيل التي يحكمها اليمين المتطرف وهذا الائتلاف الحاكم القائم على الحركة الصهيونية الدينية والثلاثي الأرعن الذي يحكم إسرائيل حاليا، بنيامين نتنياهو وبن غفير وبتسئيل سوميتريتش. هؤلاء يعني باتوا عبء على إسرائيل، وباتت إسرائيل عبء حتى
1: ما
2: على
1: الذي
2: حلفائها.
1: سيتغير سيد خالد، ما الذي سيتغير إذا تغيروا بالانتخابات؟ ما الذي سيتغير؟
2: هذه الأبعاد الحسابات الحسابات الشخصية والسياسية المتعلقة ببنيامين نتنياهو المهزوم على عدة جبهات، والذي يبحث عن مخرج تشريفي، هو يسعى إلى الحصول على عفو رئاسي، وربما أيضا درجة تقارير العام الماضي بأنه يبحث عن أن يكون رئيسا فخريا لإسرائيل. اليوم إسرائيل كل ما يهمها أو تبني سياساتها بناء على هواجس القلق الأمني وتحقيق مصالحها الأمنية، لا يأتي بالعربدة العسكرية واستدعاء جميع وفتح جبهات جديدة أخرى، في حين أنها لا تزال منذ 3 سنوات وهي تخوض خوضوا هذه الحرب.
1: طيب.
2: أما بالنسبة لفقدان إسرائيل لمعركة الشرعية الدولية، دعيني أشير إلى هذه نقطة في غاية الأهمية، وهذا الكلام يعني صادر عن معظم مراكز الدراسات داخل إسرائيل. قبل أيام صدرت دراسة لمعهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي التابع لجامعة تل أبيب، وهو من أهم خزانات التفكير في إسرائيل، وقد يكون والعقل الاستراتيجي أيضا لإسرائيل، يشير إلى تآكل أو تراجع مكانة إسرائيل الدولية وتآكل الدعم الذي كانت تحظى به إسرائيل خاصة في الأيام القليلة الماضية.
1: هل تكترث إسرائيل بالشرعية الدولية باعتبار أن الدول يعني التي تملك مفاتيح القوة تدعمها إلى الآن؟
2: نعم نعم نعم نعم تتآكل. يعني دعيني أشير إلى قضية في غاية الأهمية، قبل 7 من أكتوبر كانت إسرائيل تضع على رأس سلم أولوياتها معركة الشرعية، أي أنها دولة الوحيدة يعني دعاء وزورا بأنها الدولة الديمقراطية الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط وبأنها ابنة المنظومة الغربية. تآكل هذا الدعم بسبب حرب الإبادة الجماعية على التي شنتها إسرائيل في قطاع غزة، وترجم ذلك في كلمة بنيامين نتنياهو التي غادر طيب. فيها يعني
1: إذن الشرعية الدولية بالنسبة لإسرائيل تآكلت بسبب ما قامت به من جرائم في الفترة الماضية. طيب
2: وهم اليوم يراجعون سياساتهم.
1: طيب أنت لأنه قبل أن انتهي وقتي
2: دعيني أشير أيضا إلى
1: تفضل.
2: الدعايات الانتخابية اليوم بنيامين نتنياهو يواجه إيزنكوت هذه الشخصية العسكرية. طيب. هو أيضا يركز على القضايا الأمنية، ولكن هو يبحث عن الحسم وليس جبهة مفتوحة من دون أن يترجم هذه الأنشطة العسكرية إلى أهداف سياسية استراتيجية.
1: طيب
2: ماذا تريد إسرائيل؟ بنيامين نتنياهو هو يريد فقط أن يصنع صورة لنفسه، ويريد النصر المطلق الذي يبحث عنه منذ 3 سنوات، يجير مصالح إسرائيل لصالحه الشخصي. هناك
1: طيب اختلاف
2: جوهري بالطبع، ولكن ليس أن تكون الأمور بهدوء وسلام.
1: شكرا جزيلا لكم. انتهى وقت سيد خالد. شكرا جزيلا لكم سيد خالد خليل الصحفي المختص بالشأن الإسرائيلي، كنت معنا من دمشق. وشكرا للسيد بسام بربندي السفير والباحث في مركز الدراسات الدولية، كنت معنا من واشنطن. ويبقى الشكر الأكبر لكم مشاهدينا على متابعتنا في برنامج سوريا اليوم. لكم مني ومن فريق العمل في غرفة الأخبار ومن وراء الكاميرات أطيب التحيات. دمتم بخير.

0: هذا تجربة عريقة في النظام السياسي والبرلمان، بس لحد اليوم يصدر بلق فيها حجم الخيار.
1: ورأيك بمسار العدالة الاعتقالية؟
2: لها التقرير كأنه في تضارب المؤشرات الاقتصادية السورية.
3: السياسات الاقتصادية الحالية لح تترك أثر كتير.
4: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة.
5: البيانات دقيقة.
6: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.
7: هروب بشار الأسد من دمشق
8: في زمن تتسارع فيه الأحداث.
9: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
10: من تلفزيون سوريا،
8: وتتقاطع فيه القضايا. تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان وتفتح العناوين وتكشف ما خلفها.
11: ختام النشرة في أمان الله.
8: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
12: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
8: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال والحقيقة أشمل من الخبر.

0: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.
1: قائد النعباني، ممثل ومخرج عراقي واسمه الحقيقي قائد فليفل، ولد في بلدة النعمانية بمحافظة واسط العراقية عام 1946. درس في العراق وتخرج في قسم الفنون المسرحية من أكاديمية الفنون الجميلة عام 1969. نال الماجستير في الإخراج من جامعة كالورادو عام 1986 والدكتوراه في الفنون من جامعة تكساس عام 1991. برز في التمثيل مبكراً وأخرج له مظفر نواب أول أعماله المسرحية بعنوان رأس شليلة، وكان طالبين في المدرسة نفسها. قدم مسرحيات خالدة في ذاكرة الجمهور العراقي منها الدبخانة واللص وعرس الواوية. عمل في أشهر الفرق المسرحية العراقية ومنها فرقة المسرح الشعبي وفرقة المسرح الحر وفرقة مسرح الرسالة. شارك في نحو 12 فيلما سينمائيا في السينما العراقية والعربية وحتى العالمية. لكن الجمهور العربي عرفه من خلال شخصية هشام في برنامج الأطفال الشهير افتح يا سمسم. عمل مدرسا للنشاط الفني ومخرجا دراميا في إذاعة صوت الجماهير. انتقل للعيش في الولايات المتحدة وعمل مساعد مخرجا في فيلم الملوك الثلاثة من بطولة جورج كلوني. من أهم محطاته الفنية مشاركته في فيلم القادسية عام 1981 للمخرج صلاح أبو سيف. عانى الغربة والحاجة في مغتربه بالولايات المتحدة ولم تكن حياته مستقرة في المنفى الاختياري. آخر أعماله مسلسل رسائل من رجل ميت عام 2008، وهو عمل سوري عراقي مشترك. توفي إثر نوبة قلبية عام 2009 ودفن في كولورادو الأمريكية.

0: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية من تلفزيون سوريا، والبداية بأبرز العناوين. انتشار أمني في مدينة حريتان بريف حلب عقب خلاف واحتجاجات تطالب بمحاسبة داعمي النظام السابق. إدارة مكافحة المخدرات تحبط محاولة تهريب مخدرات قادمة من الأراضي اللبنانية. وزارة الداخلية الألمانية تؤكد لوفد رسمي سوري أن مراجعة أو سحب الحماية لا تستهدف جميع السوريين. الشركة السورية للبترول تعلن انطلاق أولى شحنات البنزين عبر الموانئ السورية باتجاه المعابر الحدودية إلى العراق، ومصدرها الولايات المتحدة. أهلا بكم مجددا. شهدت مدينة حريتان بريف حلب احتجاجات لعشرات الأهالي على خلفية شجار بين شخصين، يقول المحتجون إن أحدهم مؤيد للنظام المخلوع ومرتبط بأعمال عدائية ضد الأهالي. هذا وذكر الأمن الداخلي في حلب أنه فرض طوقا أمنيا لضبط الوضع وإعادة الهدوء عقب خلاف في مدينة حريتان.
1: اذهبوا فأنتم الطلقاء، فكانت النتيجة بإطلاق الرصاص علينا. حدثت اليوم مشكلة بين أحد أبناء شهداء مدينة حريتان وبين أحد الشبيحة الذين قاموا بإطلاق الرصاص في العام 2011 على المتظاهرين، واليوم يعود المشهد ويتكرر بإطلاق الرصاص على أحد أبناء شهداء مدينة حريتان. باسم أهالي مدينة حريتان وباسم شهداء مدينة حريتان وباسم الأعيان وذوي شهداء، نطالب من الدولة الكريمة الحكيمة أن تقوم بمحاسبة جميع الشبيحة المتورطين في الأعمال السابقة، واليوم عاد الأمر وتكرر.
2: والآن بدنا الناس اللي أطلقوا عليهم الرصاص يطلعوا من المخفر.
1: طبعا اليوم
2: لا نقبل انه يضل الشبيحة معنا وبيضربوا علينا رصاص.
0: ومعنا من حريتان مراسل تلفزيون سوريا إبراهيم الخطيب. بداية مرحبا بك إبراهيم. إبراهيم، لو تتحدثنا عن تفاصيل المشكلة وما هو السبب الذي فجر الخلاف.
3: مرحبا، بداية أقف الآن أمام مخفر مدينة حريتان في ريف حلب الشمالي. هذه المنطقة التي كانت قبل قليل يعني مسرح لاحتجاجات لعشرات الأهالي من مدينة حريتان الذين وقفوا أمام المخفر لساعتين تقريبا، وكانوا يحتجون على مواضيع يعني تتعلق بالدرجة الأولى، باستمرار فعليا وجود بعض الشخصيات التابعة للنظام يعني طليقة، إضافة أيضا إلى مطالبة بالإفراج عن شخص كان قد اعتقل على خلفية المشكلة الأخيرة التي حصلت في مدينة حريتان والتي أدت إلى هذه ربما الاحتجاجات. نتحدث بداية عن المشكلة وفق شهادات سمعتها من الأهالي في مدينة حريتان في ريف حلب. قال الأهالي بأنه في ساحة مدينة حريتان كان أحد الأشخاص يقوم بالتفحيط عبر دراجة نارية، واصطدم ربما بجدال مع أحد الأهالي الموجودين في المنطقة ليقوم بإشهار السلاح وإطلاق النار على الهواء. فعليا بعد الشجار الذي حصل بين هذا الشخص ومن جاء ليسانده مع مجموعة من الأشخاص في المدينة ضمن الساحة التي أتحدث عنها، قام فعليا أو تبين للأهالي بأن هذا الشخص كان عنصرا سابقا في قوات النظام، وبأنه حر طليق وما زال فعليا يتجول في المدينة ويقوم بأعمال يعني بأعمال استفزازية للأهالي، ما دفع فعليا الأهالي للتجمع والاحتجاج والبدء بالتجمع ضمن هذه المنطقة التي أقف فيها. سأفسح مجال فقط ربما إن رصدت الكاميرا بعض يعني التفصيل فقط للمنطقة. هذه المنطقة التي أقف فيها كانت قبل قليل هي مسرح لهذه الاحتجاجات التي خرجت في المدينة، والتي طالب فيها الأهالي بالإفراج عن الأشخاص الذين كانوا من الطرف الآخر بالمشاجرة مع عنصر النظام، إضافة إلى مطالب رفعها الأهالي تتعلق بالعدالة الانتقالية وبمحاسبة الشخصيات التي كانت يعني سابقا ضمن صفوف النظام، إن كانوا عناصر وإن كانوا ضباط وإن كان غيرهم. على العموم مخفر المدينة وقوى الأمن الداخلي هنا استنفرت وبدأت بالحديث مع الأهالي لتقوم بتهدئة الموقف. فعلا الأهالي انسحبوا من المكان بعد أن سمعوا ردود الفعل من قبل الأمن الداخلي وأيضا المخفر الذي قال بأن عملية الإفراج عن الموقوفين تتعلق بأمر النائب العام وبالقضاء بشكل أساسي، وبالتالي هناك حاليا معاملة تجري للإفراج عن يعني هذا الأمر متعلق بالقضاء، والمعاملة تجري في سياق القضاء بشكل أساسي، لأن قوى الأمن الداخلي والشرطة هي قوات تنفيذية لا يمكن لها أن تقوم بإطلاق سراح يعني أحد إلا بإذن قضائي. ونتحدث حقيقة عن اعتقالات حصلت لمجموعة من الأشخاص، قامت قوى الأمن الداخلي بالإفراج عن من لم يثبت بأنهم ضمن المشاجرة بشكل مباشر، وبالتالي من يزال ما زالوا حاليا موجودين ضمن المخفر هم شخص من الطرف الذي تشاجر مع الطرف الآخر الذين يعني محسوبين أو محسوب أحدهم على قوات النظام، سابقا كان عنصر في قوات النظام، في حين أنه من الطرف الآخر هناك عدة أشخاص موقوفين حتى هذه اللحظة.
0: يعني إبراهيم أفهم منك أن الوضع الأمني الآن هو مستتب؟
3: نعم، حاليا بعد الحديث الذي حصل مع أحد المسؤولين في قوى الأمن الداخلي
0: نعم.
3: وأيضا رئيس شرطة حريتان، وبعد فعليا يعني قيامهم بالتحدث مع الأهالي بشكل مباشر، فض الاعتصام الذي كان قد استمر لساعتين أمام المخفر في هذه المنطقة التي أقف فيها بشكل مباشر، وتم فعليا يعني إحالة الملف بشكل كامل إلى القضاء. تم الإفراج عن مجموعة من الموقوفين، هؤلاء لم يثبت فعليا أنهم كانوا ضمن
0: نعم.
3: المشاجرة، لأن قوى الأمن الداخلي كانت قد اعتقلت مجموعة من الأشخاص، وبالتالي من تبقوا حاليا هم مجموعة من يعني لم أعرف العدد بالضبط، لكن تحدثت هنا مع الأمن لم أعرف العدد بالضبط، لكن عنصر النظام وكان بمساندته مجموعة من الأشخاص من أقربائه، إضافة أنه من الطرف الآخر بالمشاجرة هناك شخص حتى الآن ما زال موقوفا ضمن المخفر في انتظار فعليا أن تتم الإجراءات لدى القضاء والنيابة العامة ليتم فعليا البت بالملف إن كان بالإفراج وإن كان ربما بإجراءات أخرى.
0: نعم، شكرا جزيلا لك إبراهيم الخطيب مراسل تلفزيون سوريا، كنت معنا من حريتان وسنبقى معك في حال ورود أي جديد. أحبطت إدارة مكافحة المخدرات محاولة تهريب مخدرات ومشروبات روحية قادمة من الأراضي اللبنانية، وذكرت الإدارة في بيان لها أنها ضبطت 24 كيلوغراما من الحشيش و113 زجاجة من المواد المهربة، مضيفة أنها ألقت القبض على المتورط في العملية وأحالته إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه. أعلنت قوى الأمن الداخلي في محافظة إدلب القبض على شخصين متورطين بإلقاء قنبلة على أحد المنازل في قرية مرتين بريف إدلب. وفي التفاصيل أوضحت قوى الأمن الداخلي في بيان لها أن المتورطين ألقيا قنبلة عبر مدخنة المنزل ما تسبب في وفاة طفلين وإصابة شقيقهما وأمهما، كما أشارت إلى أن التحقيقات متواصلة لمعرفة دوافع الجريمة. نفذت قوى الأمن الداخلي انتشاراً أمنياً في بلدة الكشمال التابعة لمدينة الميادين بريف دير الزور عقب وقوع جريمة قتل أودت بحياة مواطن. وذكر الأمن الداخلي في بيان له أنه حدد هوية الأشخاص المشتبه بهم بجريمة القتل مع استمرار عمليات البحث والملاحقة لإلقاء القبض عليهم. كما أشار البيان إلى أن الانتشار الأمني يهدف إلى فرض النظام العام وتطويق تداعيات الحادثة ومنع رد فعل قد يهدد أمن الأهالي. هذا وقبضت إدارة مكافحة الإرهاب على الطيار السابق في جيش النظام المخلوع خلدون حسين مبارك خلال عملية أمنية محكمة في ريف اللاذقية. وذكرت مصادر محلية بأن مكافحة الإرهاب ألقت القبض على المقدم الطيار خلدون مبارك في منزله بناحية بيت ياشوط التابعة لمنطقة جبلة في محافظة اللاذقية. وأوضحت المصادر أن مبارك يعد أحد المسؤولين الرئيسيين عن ارتكاب مجازر في مناطق سورية عديدة نتيجة لقصفها بطائرته الحربية، مشيرة أيضا إلى أنه سبق وأسقطت طائرته فوق ريف إدلب في أواخر شباط عام 2020 قبل أن يتمكن من الهبوط بمظلته ضمن مناطق سيطرة النظام المخلوع.

هذا وأفاد مراسل تلفزيون سوريا بتوغل دورية للاحتلال الإسرائيلي في بلدة رفيد بالقنيطرة، مشيرا إلى أنها فتشت عددا من منازل المدنيين. وأضاف مراسلنا أن الاحتلال اعتدى على رجل بالضرب في أثناء تفتيش المنازل في بلدة رفيد. من جهة أخرى، قال مراسلنا إن دورية أخرى للاحتلال أطلقت النار عشوائيا خلال توغلها في منطقة وادي الرقاد بريف درعا الغربي، ما تسبب بحالة من التوتر بين الأهالي.

0: بحثت مديرة إدارة شؤون المغتربين واللاجئين في وزارة الخارجية والمغتربين نهل عثمان والقائم بأعمال السفارة السورية في برلين محمد براء شكري مع مسؤولين في وزارة الداخلية الألمانية بحثوا أوضاع السوريين المقيمين في ألمانيا، وأكد الجانبان أهمية مراعاة واقع اندماج شريحة واسعة من السوريين في المجتمع الألماني وتوفير مسارات إقامة بديلة لمن تتوافر لديهم الشروط القانونية. من جهتها أوضحت وزارة الداخلية الألمانية أن إجراءات مراجعة أو سحب الحماية لا تستهدف السوريين بصورة شاملة، مؤكدة أن أي عودة للسوريين ينبغي أن تكون طوعية وكريمة وبالتنسيق مع الجانب السوري. أعلنت الهيئة الوطنية للمفقودين أن فرقها ستتعامل مع 4 مواقع داخل مطار المزة يشتبه بوجود رفات أو مقابر ضمنها، وذلك بالتزامن مع إعلان هيئة الطيران المدني بدء أعمال إعادة تأهيل المطار لتحويله إلى مطار مدني خاص.
1: بين إعلان رسمي يتحدث عن مطار مدني قيد التجهيز وشهادات ميدانية تتحدث عن عظام بشرية عثر عليها في حفر استكشافية، يقف مطار المزة اليوم عند نقطة التقاء حساسة بين مشروع تطوير عمراني وملف إنساني لم يغلق بعد. أعلنت الهيئة الوطنية للمفقودين أن فرقها ستتعامل مع 4 مواقع داخل مطار المزة يشتبه بوجود رفات أو مقابر ضمنها، فيما اتفقت مع هيئة الطيران المدني على عدم تنفيذ أي أعمال ضمن هذه المواقع ووقف العمل فوراً في أي موقع آخر تظهر فيه مؤشرات مماثلة. وبحسب بيانات هيئة الطيران المدني فإن جولة ميدانية مشتركة مع الهيئة الوطنية للمفقودين سبقت اتخاذ إجراءات احترازية لحماية النقاط المحددة واستثنائها من أعمال الحفر أو التسوية، إلى جانب اعتماد بروتوكول لإيقاف العمل الفوري عند ظهور أي متعلقات أو مؤشرات غير اعتيادية. غير أن هذا التنسيق لا يبدد كل المخاوف، فمسؤول البرنامج الأول لشؤون المفقودين في المركز السوري للعدالة والمساءلة جبرائيل يونغ قال لتلفزيون سوريا أنه يرى أن الإجراء الصحيح تقنياً يبدأ بوقف الأعمال ثم إخضاع المواقع لفحص متخصص قد يستغرق أشهراً، محذراً من أن التحدي الحقيقي يكمن في القدرة على الالتزام بهذا الوقف طوال المدة اللازمة ومعاملة أي موقع يظهر فيه الرفات بوصفه مسرح جريمة تتولاه فرق مؤهلة. ولا تقتصر مخاوف يونغ على باطن الأرض، إذ يشير إلى أن مباني المطار التي استخدمتها أجهزة أمنية تابعة للنظام المخلوع قد تحوي وثائق مرتبطة بالمعتقلين داعياً إلى حفظها وأرشفتها قبل فوات الأوان، ومحذراً من أن تعدد الجهات المشرفة على المطار قد يعقد الوصول إليها. فهل تنجح الحكومة في التوفيق بين ضرورة إعادة الإعمار وحتمية كشف الحقيقة؟
0: قال مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الديمقراطية وحقوق الإنسان رايلي بارنيز إن بلاده مستمرة في دعم جهود كشف مصير المفقودين في سوريا. وأوضح بارنيز في منشور له على منصة إكس أن واشنطن ستواصل العمل مع الأمم المتحدة والحكومة السورية لدعم جهد متعدد الأطراف يهدف إلى الكشف الكامل عن مكان وجود مئات الآلاف من المفقودين ومصيرهم في سوريا، بينهم 14 أمريكياً. هذا وقال المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توم براك إن مستوى التعاون القائم بين سوريا والولايات المتحدة يشكل بداية لبناء علاقات مختلفة بين دمشق وواشنطن. وأكد براك في تصريحات صحفية أن رؤية هذا المستوى من التعاون بعد 50 عاماً من الاضطرابات والمحن تمثل بداية لما تحتاج إليه سوريا من أجل بناء نسيج مختلف من العلاقات السورية الأمريكية، لافتاً إلى أن سوريا أصبحت نموذجاً لما يمكن أن يحدث في أقل من 2 عامين.

أعلنت الشركة السورية للبترول انطلاق أولى شحنات البنزين عبر الموانئ السورية باتجاه المعابر الحدودية إلى العراق. ونقلت منصة الطاقة عن المتحدث باسم الشركة السورية للبترول صفوان الشيخ أن مصب بانياس النفطي استقبل شحنة من البنزين قادمة من هيوستن في الولايات المتحدة لتنقل لاحقا إلى العراق، وأوضح أن هناك 3 ناقلات سيتم تفريغها تمهيدا للتوريد إلى العراق خلال الأيام القليلة المقبلة، مشيرا إلى الانتهاء من تفريغ الناقلة الأولى بحمولة تصل إلى 234,000 برميلا من البنزين، في حين تنتظر ناقلتان دورهما لبدء التفريغ. قال رئيس المجلس السوري لتنسيق مجالس الأعمال طارق بلال إن مشاركة الوفد في منتدى أذربيجان للاستثمار هو خطوة لتوسيع العلاقات الاقتصادية. وأضاف رئيس المجلس في تصريحات صحفية إن إطلاق مجلس الأعمال السوري الأذربيجاني أحد المخرجات العملية للزيارة، وسيوفر قناة مباشرة بين مجتمعي الأعمال في البلدين. كما أشار طارق بلال إلى أن سوريا ستعمل مع أذربيجان على تحويل نتائج اللقاءات إلى تطوير فرص التجارة والاستثمار والمشروعات المشتركة. قال مدير مكتب الزيتون في وزارة الزراعة محمد قواس، قال إن هناك توقعات بتسجيل قفزة في إنتاج محصول الزيتون للموسم الحالي. وأوضح قواس لوكالة سانا أن 20% من الإنتاج سيخصص لزيتون المائدة، في حين سيوجه 80% منه إلى العصر، متوقعا إنتاج أكثر من 190,000 طن من زيت الزيتون بناء على نسبة عصر تقديرية تبلغ 25%. كما أضاف قواس أن محافظة حلب تصدرت انتشار زراعة الزيتون، ثم محافظة إدلب، ومن بعدها حمص وطرطوس وحماة واللاذقية. تستعد وزارة الاقتصاد والصناعة السورية لإطلاق مشاريع لإحداث 3 مدن صناعية جديدة في الرقة وإدلب ودرعا، بحسب ما ذكر مدير المدن الصناعية في الوزارة أحمد كردي لوكالة سانا. كما أوضح المسؤول في وزارة الاقتصاد أن المدينة الصناعية الأولى ستقام في شمالي الرقة على مساحة تقارب 450 هكتاراً، في حين ستقام المدينة الثانية في معرة النعمان بمحافظة إدلب على مساحة 200 هكتار، والثالثة في منطقة النجيح بمحافظة درعا على مساحة تبلغ نحو 1264 هكتارا على الطريق الدولي دمشق نصيب، موضحا أن موقعها سيعزز دورها في خدمة الصناعات المطلوبة في المنطقة وتوفير الخدمات اللوجستية المرتبطة بها.

0: طرحت محافظة ريف دمشق تصوراً لإعادة إعمار منطقة أرض الخليج على مساحة 1500 دونما يتضمن إنشاء نحو 19,000 شقة بكلفة تقديرية تصل إلى ملياري دولار، ويقوم التصور على شراكة مع أصحاب الحقوق مع تخصيص نحو 30% من قيمة المشروع لهم وتعويضات تختلف بحسب نوع الملكية ومساحتها، في حين يبقى تنفيذ المشروع مرهوناً بموافقة 70% من أصحاب الحقوق.
1: الجامع موجود والمستوصف إذا كان قريب عليك موجود، كل حاجة حتكون موجودة.
2: منطقة الخليج في مدينة دارية تتميز عن باقي المناطق أن هي من أول المناطق اللي تم تدميرها بعهد النظام بالبدايات الأولى للثورة بعام 2012. من بعد التحرير حتى اليوم حرصت محافظة ريف دمشق بالتعاون طبعاً مع إدارة منطقة دارية ومجلس مدينة دارية وبعض الفعاليات أيضاً اللي موجودة على الأرض في مدينة دارية على محاولة إعادة تنظيم منطقة خليج دارية بشكل عصري حديث يتوافق مع التحديثات أو التحديثات العمرانية اللي وصلتها البلدان المتقدمة. الهدف الأساسي من إعادة هذا التنظيم هو إعادة الحقوق لأصحابها. طبعاً جلساتنا مع الأهالي على مدى 4 أيام، اليوم الرابع من جلساتنا الحوارية مع الأهالي، الهدف منها هو عرض المشروع اللي وصلنا له في محافظة ريف دمشق على الأهالي والحصول على استفساراتهم ومناقشتهم بالأمور اللي هي ربما ما لا واضحة بالنسبة لهم بشكل جيد. طبعا ردود افعال الاهالي كانت متفاوته بين القبول بشكل مباشر وبين اللي متخوف عنده استفسارات قانونيه تخص الملكيات وبين اللي متخوف عنده تخوفات بما يخص النسب اللي مطروحه. عم نحاول انه نحن نغطي هي الاستفسارات بشكل كامل من خلال الجلسات الحواريه.
3: لأن قطعت ارض 10 قصبات بالخليج مشروع حلو الله يجزيهم الخير، لكن نتمنى انه يبينوا لنا الابراج تبع السكن للمالكين وين بده يكون توزيعها، واذا في مجال بزياده نسبه الامتار
4: في لجنه بالبناء.
1: نعم
4: هي الموضوع حتتولاها البلديه المحافظه هي.
0: وقال مدير المشاريع في مكتب الاستثمار في محافظة ريف دمشق، قال لتلفزيون سوريا إن اللجان بدأت بدراسة تنفيذ مشروع خليج دارية وستكون مهمتها إحصاء الملكيات لتنفيذ المشروع.
2: كان بالتشاور مع إدارة منطقة دارية ومجلس مدينة دارية والفعاليات اللي موجودة في مدينة دارية من أعيان ولجان محلية، فتوصلنا أنه نحن ندرس خليج دارية أو منطقة خليج دارية. بدأنا بالدراسة بعد التحرير مباشرة. أول شيء كان عندنا نحن تشكيل لجنة من أهالي وملاك حي الخليج في دارية. مهمة هي اللجنة إحصاء الملكيات ويعني وضعنا بصورة الملكيات ووضعنا بصورة الخليج خليج دارية بشكل عمومي.
0: وأضاف مهرة في حديثه لتلفزيون سوريا إن النسب المطروحة لتنفيذ مشروع خليج دارية كانت بعد الاطلاع على تجارب دول مماثلة مثل تركيا ومصر والخليج العربي.
2: هي النسب طلعت بناء على دراسة قامت فيها شركات مختصة، دراسات هندسية واسعة حقيقة على مدار سنة ونصف، كان في جهود كبيرة لإتمام العملية التخطيط المدني لمنطقة الخليج بالتعاون مع خبرات موجودة في عدة بلدان. فنحن هي النسبة وصلنا لها بعد إجراء عدة دراسات وبعد الاطلاع على تجارب مماثلة بأكثر من بلد، منها مصر، منها تركيا، منها الخليج العربي، ومعنا كان مهندسين مختصين بهذا النوع من الأعمال. صراحة النسب في البدايات في بداية الدراسات كانت أقل من هيك اعتمادا على التجارب المماثلة، ولكن نحن أصرينا بالمحافظة أنه نرفع هاي النسب لحتى نعطيها للأهالي بالصورة اللي انطرحت عليهم بالجلسات الحوارية.
0: تواصل وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث استكمال عمليات شق وتأهيل الطرق الحراجية في ريف اللاذقية، وذلك بهدف تسهيل وصول فرق الإطفاء وتعزيز سرعة الاستجابة والتعامل مع الحرائق في حال اندلاعها.
5: ضمن خطة وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث بتعزيز الجاهزية والاستجابة للحرائق وتحت إطار المرونة المجتمعية، أطلقت الوزارة مشروعا لترميم خطوط النار في غابات الساحل السوري. يبلغ الطول الإجمالي للمشروع حوالي 640 كيلومتر، تحظى اللاذقية بمسافة 285 كيلومتر. يأتي هذا المشروع ضمن أهداف الوزارة في حماية الثروة الحراجية والحفاظ على الغطاء النباتي ولتسهيل وصول سيارات الإطفاء إلى عمق الغابات. هذا المشروع يعد استكمالا لمشاريع سابقة كانت تبلغ السنة الماضية حوالي 300 كيلومتر.
0: بدأت محافظة اللاذقية بأعمال تأهيل وصيانة لعدد من الطرق في قرى وبلدات جبل التركمان بريف اللاذقية الشمالي بعد سنوات من تضررها، بهدف تسهيل تنقل الأهالي في الوصول إلى المدارس ومراكز الخدمات.
6: سنوات مرت وقرى وبلدات جبل التركمان في ريف اللاذقية الشمالي تزداد تضررا، في حين يدفع الأهالي ثمن هذا الواقع في تفاصيل حياتهم اليومية. حفر وتصدعات ومقاطع متضررة تجعل التنقل أكثر صعوبة وتزيد معاناة السكان في الوصول إلى أعمالهم ومدارسهم ومراكز الخدمات، خصوصا في القرى البعيدة.
7: طرقات سيء فرد مرة، شايف كتل ما شايف الجوار كتير والطرقات كلها محفرة، يعني وين ما شفت نفس الشيء. وأنا طريق سيارتي كلها كتل ما عم يروح الدوزان معنا، الدواليب كله عم يهتري يعني، وطريق مسافة ما هو هين يعني من هون للادية.
6: وللتخفيف من معاناة الأهالي بدأت محافظة اللاذقية أعمال تجهيز وتأهيل لعدد من الطرقات في المنطقة في محاولة لإعادة الحركة إلى طرق بقيت لسنوات بحاجة إلى الصيانة.
8: هلا حاليا بدأنا نحن بطريق زنزف الحلوي ربيعة بإشراف الخدمات الفنية، أيضا طريق في غمام. بالنسبة للطرق المركزية اللي حكينا عنه، طريق نحن خان الجوز ربيعة فرلق، هذا أيضا مطروح للعمل خلال هاي السنة، ولكن ننتظر بعض الموافقات. طبعا في عندنا بعض الأماكن الخطرة سيتم المباشرة فيها الأسبوع القادم إن شاء الله.
6: فالطريق هنا ليس مجرد مسافة تصل بين قرية وأخرى، بل هو صلة الناس بعملهم ومدارس أبنائهم وخدماتهم الأساسية. فكل طريق يعاد تأهيله يعد خطوة نحو حياة أقل مشقة وحركة أكثر انتظاما لسكان المنطقة.
9: بين طرقات أنهكتها سنوات الإهمال وأخرى بدأت أعمال تأهيلها وتعبيدها، يبقى تحسين واقع الطرقات في قرى جبل التركمان حاجة أساسية للأهالي لتسهيل تنقلهم وإيصال الخدمات إليهم. هاشم العبدالله، تلفزيون سوريا، ريف اللاذقية.
0: تشهد أسواق طرطوس تحولاً في آليات الرقابة على الأسواق مع إطلاق مبادرة التاجر الملتزم التي تعتمد على تشجيع التجار الملتزمين بالمعايير المحددة، إلى جانب ضبط جودة السلع والأسعار وحماية حقوق المستهلك.
10: في أسواق طرطوس بدأت مبادرة التاجر الملتزم كمسار تنظيمي برعاية رسمية ينقل العمل الرقابي من دائرة العقوبات إلى التحفيز، مانحاً امتيازات تشجيعية لمن يضع حماية المستهلك في صلب أولوياته.
11: مبادرة التاجر الملتزم، هذه المبادرة أطلقتها وزارة الاقتصاد والصناعة بدعم من السيد محافظ طرطوس بالإضافة بالإشراف ومدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بطرطوس. إذا حقق شروط المبادرة حسب ما منصوص عنها، مباشرة بياخذ صفة تاجر ملتزم، بيدخل معنا على الموقع الإلكتروني بالإضافة لانضمامه إلى الفاعلين. من جهة ثانية هي نوع من أنواع يعني فينا نسهل حركة وصول المواطن له كفاعلين موجودة عندنا على البرنامج. مباشرة بيدخل أي مواطن بيحتاج أي سلعة معينة أو حتى كان سائح من برا المحافظة أو ضمن المحافظة.
10: لا يعد نيل هذا التميز إجراء شكليا، بل يخضع لشروط وضوابط صارمة تتركز على جودة السلع وعدالة الأسعار ليكون حمل الشارة استحقاقا حقيقيا داخل المحال التجارية.
12: في شروط للتسجيل فيها مثل تحديد الأسعار، جودة البضاعة، النظافة، عدم وجود مواد منتهية الصلاحية، بالإضافة للتعامل الحسن مع الزبائن. فنوجد هون بالمحل، فكنا نحن من أول الفعاليات التجارية بتشترك بهيك بهي المنظومة.
10: وعلى الضفة الأخرى، يرى المستهلكون في هذه الخطوة بارقة أمل قد تعيد للأسعار توازنها وتجعل من الشارة بوصلة أمان داخل سوق أرهقته الفروقات السعرية.
13: يلا أنا مثلي أنا يعني بدور السوق كله بس لحتى لاقي شيء واحد بخاف الله لحتى أشتري من عنده. فهذا الشيء أكيد يعني أنا وقت اللي بدي أشوف هيك شعار على بدي أتشجع وفوت لعنده. فأنا برأيي هاي المبادرة كتير منيحة، والمنيح أنه تتعمم على كل المحافظات يعني مو بس بهاي المحافظة.
10: تتجاوز العبرة رمزية الشعار لتستقر في ديمومة الالتزام، رهان لا يقاس بعدد المحال المنضمة فحسب، بل بقدرة المبادرة على جعل العدالة السعرية واقعا ملموسا وثقة المواطنين مكسبا لا يقدر بثمن.
14: بين تفاوت الأسعار من محل إلى آخر، تبقى مبادرة التاجر الملتزم مرتبطة بقدرتها على تحويل هذا الالتزام من صفة للتاجر إلى ممارسة تنعكس على السعر والمستهلك. تلفزيون سوريا لنجبارة، طرطوس.
0: أكد محافظ دير الزور زياد العايش استمرار العمل ضمن مشروع نبض الدير، والذي يهدف إلى تعبيد وتأهيل الطرق والجسور الرئيسية في المدينة وريفها. كما قال العايش إن العمل في المشروع مستمر رغم التحديات الناجمة عن ارتفاع أسعار المحروقات والتكاليف التشغيلية، موضحا أن المحافظة تعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية على إيجاد حلول مستدامة تضمن استمرار المشروع وتنفيذ أعماله بالكفاءة المطلوبة. يطالب سكان في الرقة ممن يمتلكون أراضي بين جسري الرقة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بهم بعد إزالة البلدية لأشجار زيتون وبدء عملها على توسيع الكورنيش الجنوبي، في وقت تقول فيه البلدية إن الأراضي لها ومملوكة بموجب مرسوم استملاك.
15: انتظر أحمد قطاف ثمار أشجاره لشهور، لكنه قبل الموعد يقف أمامها متحسرا بعد أن أزالتها بلدية الرقة، ويقول الرجل أن أشجاره كانت في أرض يعتقد أنها تعود إليه ولآخرين من أبناء المنطقة، ما أعاد الجدل حول ملكية أراض تقع بين جسري الرقة.
16: جاءنا خبر وإلا جرافات وتركسات قلعت الزيتون وهدت البناء ثلاث غرف فيها محرك زراعي انهد فوق المحرك الزراعي. طبعا عملية التجريف شفناها يعني مطالبي تعويضي شجار الزيتون، تعويض شجار الزيتون. اليوم شجرة الزيتون عمر 32 سنة.
15: ولا يطالب المتضررون بالتعويض عن أشجارهم فحسب، بل يؤكدون أن الأراضي التي استملكت قبل عقود وبقيت شاغرة لعقود كان يفترض أن تعود إلى أصحابها وفق ما يرونه حقا لهم، مطالبين بحسم مصيرها بالاسترداد أو التعويض العادل
17: بدون مأنية من حدا، بدون مأنية. على مرور الاستملاك تعاد للمالك بشكل طبيعي، ما في داعي حتى لا يرجع لدمشق ولا شيء، بقرار منه كتاب إلى إدارة المصالح العقارية رفع إشارة الاستملاك عن العقارات الشاغرة. طبعا ما اقول لك ان يلغى الاستملاك، الغاء الاستملاك مصيبه، مصيبه كبيره، لانه مخصص ومبيوع ومنقوله ملكيته وكذا، انما يسقط الاستملاك عن الاراضي الشاغره.
15: في المقابل يؤكد رئيس بلديه الرقه ان الاراضي مستملكه ومسجله باسم مجلس المدينه، موضحا ان البلديه اعدت مشروعا للنفع العام يتمثل في الكورنيش الجنوبي المحاذي لنهر الفرات، وأن إزالة الأشجار جاءت ضمن تنفيذ هذا المشروع.
18: تحققنا من خلال المصالح العقارية بملكية هذه الأراضي، فكانت ملكيتها التي تقع على جانب الطريق من الجهة الجنوبية باتجاه سرير النهر عائديتها ملكيتها لمجلس مدينة الرقة وفق الصحائف العقارية بموجب قرارات استملاك صدرت في عام 1983 و1984. الطريق المحلق سيكون فيه يعني مسارين من الأسفلت الزفت وأرصفة ورديف وممشى بجانبه، وكلها يعني خدمية للناس وللشعب.
15: وبين مطالب أصحاب الأراضي وتمسك البلدية بملكيتها، يبقى مصير الأراضي والتعويضات عن الأشجار مرتبطا بحسب الوضع القانوني للاستملاك وإنهاء خلاف يعود إلى عقود.
0: عادت الحاجة صفية إلى مدينة اللطامنة بريف حما الشمالي بعد سنوات من النزوح لتجد منزلها مدمرا، ما أجبرها على السكن في خيمة بلاستيكية برفقة ابنها وعائلته في ظروف صعبة معيشية.
19: كانت دار عامرة، جينا لقيناها كومة تراب، يعني لو ما نعيش فيها لقول هاي ما دارنا، ما بقى نعرفها من التراب يعني من الرديم. الله وكيلك إن سنة وأكتر دعنا غدرين نحط لبنة على ابني، والله الخيام دبحتنا دبح، لو بدنا ننام ما نقدر ننام، وخاصة أنا والله معي ناقص تربي بالقلب اللي عنكون معي إيش بدي أقول لك، تهشش عظام ليك الوراق كلهم عندي والدواء ومعي الضغط وكل شيء، يعني الحمد لله رب العالمين، والله العظيم أنا عبقدر ننام القلب ومعي ناقص تروي ما بقى أتحمل هالشوب، والله العظيم أنا عبقدر ننام. ابني هون هو عيلته، وانا عندي هالبنيه ليك هي يتيمي ليك بنتي يا عيني، امها تجوزت وابوها مدشر هون بالسجن هذا بلبنان متكون ما بعرف مين، عايشه انا بنتي وابني هو وعيلته
20: بهالخيمه هاي
19: كل سنه حمامنا كل سنه هذه بهالخيمه بنعاني من كل شيء، يعني ابني يا عيني كل هالعيلة وقت بده يشوف أم وحدة منه بده يساعد نترة، والله يوم اللي بيشتغل أبياكو نحن هالولاد ما هذي ما بيشتغل ما في شيء، ما أبصر له كل أيام شغل بلوك وما في غير هالمدخول هذي شغل بلوك ما في شيء بالدنيا، واش بنساوي ما نقدر نحط لبني على ابني. أما الطالبة والله بدنا غرفة ولا الشب دبحنا، وليك انا ما احتهشش عدام عندك هلق شو المياه هالدرج، انا ما لازم ما اطلع له وما احتهشش عظام، وليك الوراق بدك نفرجيك ياهي ايش بدنا نساوي، وما لنا قدرين نصلح الامور اكثر من هيك بايدنا، ما الله دخيل وساعدنا.
0: يواصل المهندس أحمد أنيس صيانة وترميم الساعات القديمة والتاريخية في محاولة للحفاظ على حرفة نادرة، حيث بدأ أنيس تعلم المهنة في سن 10 على يد خاله قبل أن يطور خبرته لتشمل ساعات اليد والحائط والجيب، وصولا إلى الساعات المثبتة في أبراج تاريخية في عدد من المدن السورية.
21: ساعتي مهندس أحمد أنيس، هاي المهنة فتت فيها من عمر حوالي شي 11 سنة بداية التسعينات، تقريبا دفيك تقول بالأواخر عصر الذهبي لساعات اليد الربط أو الأوتوماتيك أو ساعات الحائط. بديت فيها كشغف محبة للميكانيك إذا فيك

0: صرت أصنع ساعات للمدن، ساعات جديدة وأركبها فيها. أندر ساعة موجودة بسوريا كميزات هي ساعة محطة الحجاز، الموجودة بواجهة محطة الحجاز الأمامية والساعة الفرعية الخلفية. هاي الساعة فريدة كتير بسوريا، ما في غير قطعة واحدة، حتى التوأمة موجود في سويسرا. هلأ هو في كان مشروع باب الفرج، ساعة باب الفرج كآلة تصليح، هو كان أكثر شيء فيه صعوبة كمان بسبب فقد القطع. بديت فيه اشتغلته ب 2019 تقريبا واكتمل، لكن المشكلة في تمام الأمر، ما اكتمل الأمر بعد ما اشتغلت ساعة سنة سنتين. صار في إشكاليات مع الجهات المسؤولة عن الساعة وما عاد فيني أحسن أكمل صيانتها الدورية لحتى وقفت الساعة. إذا بدك تجي تحسبها ماديا فهي الموضوع خاسر قطعا، لكن بالنسبة لي هو الموضوع ما خاسر، لأنه هو موضوع محبة وشغف. أنا مجمل الساعات اللي بشتغلهم ساعات المدن هي بيكون تقدمة مني أو تبرع، محبة في هذا الأمر ومحبة إعادة إحياء رمز من رموز مدينة أيا كانت المدينة، خاصة مدننا نحن بسوريا، إن كان بإدلب إن كان بالشام بحمص. إن شاء الله في فكرة بحاول أطرحها وأنشرها بمدننا الحالية، إني نركب ساعة في كل مدينة في كل ناحية. آدم ساعة بحمص عم بشتغل عليها، قيد التركيب قريبا إن شاء الله بحمص. ساعة تابعة لمطرانية الروم الأرثوذكس، هي أقدم ساعة بحمص 1921. بتمنى أني ألاقي بصراحة ترحيب بهاي الفكرة ومساعدة من المسؤولين بهذا الخصوص.
1: شهدت شوارع مدينة نيويورك احتجاجات حاشدة ضد زيارة رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، في حين عبر حاخامات وناشطون يهود عن تضامنهم مع فلسطين ولبنان وطالبوا بوقف تسليح إسرائيل.
2: يجتمع هنا قادة العالم في الجمعية العامة للأمم المتحدة وأعطوا المجرم الوضيع نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي الكلمة. لقد غادر العديد من البعثات القاعة، لكن ذلك لا يكفي. نحن اليهود المخلصون للتوراة، تبكي قلوبنا ونتألم لمعاناة وقتل شعب غزة وفلسطين ولبنان وسوريا واليمن وإيران وكل الناس، كل ذلك بسبب هذه الدولة الزائفة. إنهم يستخدمون هويتي وديني اليهودي ليرتكبوا الجرم والاحتلال، إن ديني لا يسمح بذلك. لقد عاش المسلمون واليهود معا في كل أرض عربية ومسلمة. يتحدث نتنياهو عن الله وعن التوراة ويصرح بأن لديه الحق في الاحتلال، إنه كذاب ومحتال وقاتل. واليهود حول العالم مئات الآلاف يتظاهرون أمام البيت الأبيض وفي القدس ويتعرضون للاعتقال من قبل الشرطة لأنهم يرفضون الخدمة العسكرية في جيش الاحتلال، ويتعرضون للضرب بعنف بما فيهم الحاخامات والأطفال، لأنهم يقفون ويقولون بأن اليهودية هي دين وليست احتلالاً. عمر اليهودية 3000 سنة وعمر دولة إسرائيل 78 عاماً، إنهم محتالون. نحن نقف متضامنين مع الشعب الفلسطيني من شوارع القدس إلى شوارع نيويورك، ونطالب قادة العالم بأن يقوموا باللازم، توقفوا عن إعطاء الأسلحة لإسرائيل، أنهوا الاحتلال. إن شاء الله فلسطين حرة حتى نعيش مع بعضنا بسلام.
3: أنا هون عشان كل كل العالم وكل الأمريكان يعرفوا إنه في جنسايد، في اضطهاد ضد الشعب الفلسطيني، في مستعمرين، في الساتلرز اللي هم بياخدوا أراضينا وبيقلعوا زيتوننا، في نتنياهو اللي حكى اليوم قدام الأمم المتحدة للأسف وعطوه المجال يحكي عن الجريمة اللي

0: عملها في غزة وضد شعبنا في فلسطين، والجريمة اللي بتصير كل يوم في جنين وفي نابلس وفي طول كرم وفي رام الله وبكل كرة الضفة الغربية. للأسف بتمنى انه حركة زي هيك تقوم في الدول العربية. بحب انه نشوف احنا العرب نوقف جنب اهلنا في فلسطين، حق الشعب الفلسطيني انه يكون في ارضه في بلده، وحق العودة لكل الفلسطينيين.
1: أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي استعداده لدخول مرحلة جديدة من عملياته العسكرية جنوبي لبنان، تشمل إعادة تنظيم قواته وتعزيز مواقعه. وبحسب القناة 12 الإسرائيلية، يستعد جيش الاحتلال الإسرائيلي لإعادة ترتيب قواته بعدما أنهى عمليات تدمير للبنية التحتية في منطقتي مرتفعات علي طاهر والمنصوري جنوبي لبنان، مشيرة إلى أن الجيش يعتزم إعادة تنظيم قواته فيما يسميها المنطقة الصفراء عبر تقليص بعض القوات وتعزيز إجراءاته الدفاعية. قالت وزارة الخارجية الباكستانية إنها عقدت اجتماعاً ثلاثياً في نيويورك بين باكستان وتركيا والسعودية بحث تفعيل اتفاقية مكة للدفاع المشترك. وذكرت الخارجية الباكستانية أن الاجتماع بحث إحراز التقدم بشأن إنشاء الأمانة العامة واللجان ومجموعات العمل المنصوص عليها في الاتفاقية. هذا وناقش الاجتماع خططا لعقد اجتماع عاجل لرؤساء هيئات الأركان في الدول الثلاث لبحث سبل مساعدة السعودية، وذلك بموجب اتفاقية مكة والتي تنص على أن أي اعتداء على أحد أطرافها يعد اعتداء على جميع الأطراف. أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن بلاده سترسل جنوداً وأنظمة دفاع وواردات إلى السعودية لحماية موقع ينبع النفطي على البحر الأحمر بعد أيام من تعرضه لهجوم من جماعة الحوثي ألحق أضراراً في الموقع. وبيّن ماكرون في تصريحات صحفية أن القرار جاء لتأمين إمدادات النفط وخفض أسعار الوقود في فرنسا، وذلك بعد تعرض الموقع لهجوم شنته جماعة الحوثي ألحق به أضراراً ما أدى إلى تقليص كميات النفط التي تمر عبره. كما أشار إلى أن فرنسا سترسل وسائل عسكرية تشمل جنوداً وواردات وأنظمة دفاع لحماية الموقع النفطي، مؤكداً أن هذا القرار جاء بالتنسيق مع الحكومة السعودية وأن الجنود الفرنسيين سيتولون حماية الموقع من دون المشاركة في القتال. دان أعضاء مجلس الأمن الدولي الهجمات المستمرة التي يشنها الحوثيون ضد السعودية، بما في ذلك الهجمات التي تطال المدنيين والبنية التحتية للطاقة، كما أسفرت عن إصابة مدنيين بينهم نساء وأطفال. وشدد أعضاء المجلس إدانتهم للهجمات والتهديدات التي تستهدف الملاحة التجارية في البحر الأحمر وباب المندب، مطالبين الحوثيين بوقف التصعيد العسكري وإنهاء الهجمات على المدنيين والالتزام بالقانون الدولي. كما أعرب المجلس عن قلقه إزاء تقارير أفادت بمقتل وإصابة ونزوح ما لا يقل عن 125 ألف مدني في أنحاء اليمن منذ بداية هذا الشهر، محذرا من أن استمرار التصعيد سيؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني ويهدد الأمن البحري والتجارة الدولية، كما يقوض جهود السلام في اليمن. حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسف من أن أكثر من 2,200,000 طفل دون سن الخامسة في اليمن قد يعانون سوء التغذية الحاد خلال عام 2026، بينهم أكثر من نصف مليون معرضون لسوء التغذية الحاد. وقالت المنظمة إن تجدد المواجهات يوافق أو يفاقم أزمة الغذاء والتغذية، مشيرة إلى أن نحو 130 ألف شخص بينهم 71 ألف طفل نزحوا من منازلهم خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، في حين أغلقت أو علقت الدراسة في 243 مدرسة، ما أثر في أكثر من 137 ألف طالب. كما دعت جميع الأطراف إلى حماية الأطفال والمنشآت المدنية وضمان وصول المساعدات الإنسانية. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال لقائه نظيره الصيني إنه ناقش إيقاف الحرب على إيران. وأضاف ترامب أن اللقاء مع الرئيس الصيني أحرز تقدماً بما يصب في مصلحة البلدين، واصفاً اجتماعه بأنه مثمر جداً للولايات المتحدة والصين. من جانبه قال الرئيس الصيني إن العلاقة مع الولايات المتحدة ستكون بناءة وقائمة على الاستقرار الاستراتيجي والاحترام والمساواة والمعاملة بالمثل.

0: وللحديث أكثر ينضم إلي من واشنطن مراسل تلفزيون سوريا شعبان عبود. بداية مرحبا بك شعبان. إذا شعبان، ما هي تفاصيل حديث ترامب مع نظيره الصيني حول إيقاف الحرب على إيران؟
1: مرحبا هبة. يعني يمكن اختصار هذه المحادثات بثلاث عناوين. أولا العنوان السياسي، وشمل ملفات متعددة لعل أبرزها الملف الإيراني، الحرب مع إيران، وأيضا مواضيع مثل الحرب في أوكرانيا وشبه الجزيرة الكورية، وأيضا طبعا يعني قضايا لها مرتبطة بالصراع في الشرق الأوسط. بخصوص الملف الإيراني، يعني لا زالت بصراحة حسب الكثير من التقارير لا زالت يعني وجهات النظر متباعدة بين كل من الصين والولايات المتحدة. ربما هي نقطة الالتقاء الوحيدة بين الجانبين هما هي يعني اتفاقهما على أن مضيق هرمز يجب أن يبقى مفتوحا. لكن بنفس الوقت يعني بعض التصريحات بعد يعني أوحت بوجود خلافات بين الجانبين. على سبيل المثال، السفير الأمريكي لدى الصين قال في تصريحات لمحطة CNBC الأمريكية أن الرئيس ترامب وخلال المحادثات حذر من أن تقوم الصين من تقديم أي نوع من المساعدات لإيران. بنفس الوقت يعني وجهة النظر الصينية تختلف فيما يخص حل هذه الأزمة، تختلف عن الولايات المتحدة. الصين حسب التقارير تؤيد حلولا دبلوماسية وترى أن لا نهاية لهذه الحرب إلا من خلال العودة إلى المفاوضات بين الجانبين الأمريكي والإيراني والعودة إلى يعني التفاهمات السابقة التي حصلت بينهما. طبعا هذا يختلف عن
0: نعم.
1: النهج الأمريكي عن موضوع الحصار الذي تفرضه الولايات المتحدة. واشنطن تريد من الصين أن تلتزم بالعقوبات التي يعني المفروضة على إيران، ألا تمد يد العون، ألا يساهم الاقتصاد الصيني أو الشركات الصينية أو المصارف الصينية بتقديم يد العون للإيرانيين أو اختراق هذه العقوبات. هذا من ناحية. من ناحية ثانية، يعني ليس فقط موضوع إيران أو الجوانب السياسية، من طغت على أعمال القمة بين الزعيمين هناك أيضا لا ننسى الموضوع التجاري، له أهمية كبيرة وحساسية بالغة. كل ما رشح إلى أنه تم تأجيل يعني الخلافات، ترحيلها وتمديد الهدنة التجارية بين الجانبين، بمعنى أنه لم يكن هناك اختراقا يذكر فيما يخص موضوع التنافس التجاري بين البلدين، وخاصة في قضايا وخلافات لها علاقة بالرسوم الجمركية، بالمعادن الثمينة، بالرقائق الإلكترونية، بقيت على حالها، لم يحصل أي اختراق. كان أيضا الموضوع الثالث هو الذكاء الاصطناعي. طبعا أيضا المقاربة الصينية تختلف عن الأمريكية، الصينيون يؤيدون يعني تدخلا بشريا في الذكاء الاصطناعي، يؤيدون ضوابط وتحكما بشريا بالذكاء الصناعي، بينما الرئيس ترامب يرجح أو يفضل دائما تخفيف القيود التنظيمية على الذكاء الصناعي. يمكن القول باختصار شديد
0: نعم.
1: هبة، يمكن القول أنه يعني بثلاث كلمات أن تم ترحيل بعض القضايا، تأجيل بعض القضايا، إدارة الخلافات، اتفق على إدارة الخلافات بينهما ومزيد من الحوار. بصراحة لم يحصل أي اختراق يذكر بأي من هذه القضايا. نعم، إليك هبة.
0: نعم، شكرا جزيلا لك شعبان عبود مراسل تلفزيون سوريا، كنت معنا من واشنطن. وبهذا نصل إلى ختام النشرة مشاهدينا، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.
1: تجربة عريقة في النظام السياسي والبرلمان، بس لحد اليوم دستور بيلق فيها حجم الخيار
2: ورأيك بمسار العدالة الاعتقالية.
3: لها التقرير كانوا في تضارب المؤشرات الاقتصادية السورية.
4: السياسات الاقتصادية الحالية رح تترك أثر كثير.
5: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة
6: البيانات الدقيقة.
7: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.
8: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم،
9: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة. صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وينما كنت.
10: الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

0: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الحلقة الجديدة من ريبوست، ونستعرض فيها وإياكم أبرز القضايا والمواضيع التي جذبت اهتمام رواد وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية. في مشهد لا يتكرر كثيرا، دخل رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لقاعة الأمم المتحدة، فخرجت الوفود من القاعة تزامنا مع تصفيق ومحاولات رئيس الجلسة ضبط المشهد. وبينما كان نتنياهو يحاول إكمال خطابه وسط الهتافات، وجد وقتا ليشرح للسوريين أيضا لماذا برأيه يجب أن يبقى الجولان تحت سيطرة الاحتلال الإسرائيلي، إذ يبدو أن الأمم المتحدة اكتشفت طريقة جديدة لحسم النزاعات الحدودية عبر فتح الكتاب المقدس والبحث عن اسم المنطقة. نتنياهو فعلها مع الجولان في سابقة تعيدنا من القانون الدولي إلى كتب التاريخ الديني، وكأن قرارات مجلس الأمن والخرائط والاتفاقيات كانت مجرد ملاحق يمكن تجاوزها بصفحة من كتاب قديم. طبعا مشاهدينا، بحثنا بشكل عميق عبر سجلات اجتماعات الأمم المتحدة ومصادر متابعة، ولم نعثر على مثال آخر لقائد دولة يستند في حجته لاحتلال أرض بلد آخر على كتاب ديني وأين في قاعة الأمم المتحدة سوى رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي فعلها مرتين، الأولى في اجتماع قبل يومين والثانية عام 2017 عندما طلب من اليونسكو الرجوع للكتاب المقدس لمعرفة الأحداث التاريخية بشأن الحرم الإبراهيمي في الخليل. ولم تنتهي الكوميديا القادمة من جلسة الأمم المتحدة برعاية نتنياهو عند حدود تحديد المصادر التاريخية للأحداث، إنما توسعت نحو مهاترات مع وفود البلدان المنسحبة. من أبرز المشاهد في الوسط السوري التي تداولها ناشطون على نطاق واسع كان حديث نتنياهو عن الجولان، دعونا نشاهد معا.
1: We warned on the Golan Heights. Oh, and Mr. Oshara, you should know the Jews have been on the Golan Heights since the days of Moses. You can read it in the Bible. We warned on the Golan Heights. Oh, and Mr. Oshara, you should know the Jews have been on the Golan Heights since the days of Moses. You can read it in the Bible.
0: لم يبدأ نتنياهو كلمته بعد حتى خرجت جموع من المشاركين في الاجتماع من القاعة، محولة المشهد إلى ترند عالمي. وبينما تحدثت حسابات في وسائل التواصل